0: على حزب الله يستوجب الرد. هذا هو الموقف الإيراني، هذا جانب. الجانب الآخر طبعا أن إسرائيل تقوم حاليا بعملية تفاوضية مع الدولة اللبنانية في الولايات المتحدة، وبالتالي طبعا من المفترض أنه طالما أن هناك مفاوضات أن يتم وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل ما زالت تصر على استهداف الأراضي اللبنانية سواء في الضواحي الجنوبية لبيروت أو حتى في الجنوب اللبناني حتى وصولا إلى شمال نهر الليطاني. طبعا كل هذه الأمور أدت إلى نزوح يمكن عشرات الألاف من الجنوبيين إلى الأراضي في الضاحية الجنوبية وكذلك أيضا في بيروت العاصمة. قيام إسرائيل بذلك طبعا يمكن هو خرق كبير أولا للسيادة الوطنية اللبنانية وأيضا للأمن الوطني اللبناني، لكن هنا المسار مختلف، لأن حاليا إيران تقول أيضا بأن هناك فارق بين المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وبين الأمن اللبناني، والذي يعد كما أشرت في البداية جزء منه هو من الأمن الإيراني وفقا للأيديولوجية الخاصة بين حزب الله وبين إيران.
1: طيب دكتور محمد، عفوا للمقاطعة، ولكن كما ذكرت وتفضلت وذكرنا أيضا في حديثنا السابق كان هناك اقتراب للتوصل إلى اتفاق نووي، إلى أي مدى برأيك يمكن أن يؤثر هذا التصعيد العسكري الذي حدث مؤخرا بين إيران والاحتلال على مسار هذه المفاوضات النووية الجارية؟
0: لا أتصور أن سيكون هناك علاقة بين هذا الموضوع وذاك، لأن حتى تصريحات دونالد ترامب منذ قليل يقول بأن على إيران أن تكتفي بهذه الدفعة من الصواريخ وألا توسع الأمر العسكري مع إسرائيل، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تريد التوصل لاتفاق نووي مع إيران. إيران أيضا من جانبها تعلم جيدا بأن الوصول إلى هذا الاتفاق هو أمر جيد بالنسبة لها، لكن أعتقد أن إيران أيضا عندما قررت هذه الدفعة الصاروخية هي توجه ثلاث رسائل. الرسالة الأولى للداخل الإيراني تقول له بأنها ما زالت قادرة على الوصول إلى إسرائيل وإن إيران ما زالت قوية، هذا هو خطاب شعبوي للداخل الإيراني. أيضا الرسالة إلى إسرائيل تقول بأن أمن الجنوب اللبناني وأمن حزب الله هو من الأمن الإيراني وبالتالي يستوجب التدخل إيران. الرسالة الثالثة طبعا هي للمجتمع الدولي وفي القلب من الولايات المتحدة، تريد أن تقول بأن إيران ما زالت قوية وصامدة وقادرة رغم وقف إطلاق النار منذ شهرين منذ 8 أبريل الماضي، لكن نتحدث اليوم عن دفعة جديدة من الصواريخ تذهب إلى إسرائيل. إذا كانت إسرائيل سترد ستقوم برد من خلال استهداف بعض المواقع العسكرية الإيرانية أو إرسال بعض الصواريخ إلى إيران. أعتقد أن الأمر من الممكن أن ينتهي عند هذا الحد.
1: طيب دكتور، يعني فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أن أي اتفاق لن يتضمن ولن يشمل رفع العقوبات أو حتى الإفراج عن الأموال الإيرانية مسبقا، كيف يمكن فهم هذه التصريحات؟
0: طبعا هذه التصريحات الأمريكية تأتي من الجانب المرحلي للعملية التفاوضية، المرحلة التفاوضية التي طبعا تجري حاليا بواسطة باكستانية تمر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى هي وقف إطلاق النار أو تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز، إذن هذه المرحلة الأولى، وبالتالي المرحلة الأولى لن يكون فيها رفع عقوبات اقتصادية ولن يكون فيها دفع أموال إلى الجانب الإيراني. المرحلة الثانية من الممكن أن يكون فيها جانب خاص برفع هذه العقوبات وأيضا إعطاء دفع من الأموال لإيران مقابل طبعا أن يتم هناك نوع من السماح للتفتيش الدولي للبرنامج النووي الإيراني وكذلك الحال أيضا المنشآت النووية الإيرانية وصولا إلى المرحلتين الثالثة والرابعة والتي تتعلق بمسائل تخصيب اليورانيوم وكيف يتم التصرف اليورانيوم المقصب وصولا إلى البرنامج النووي الإيراني ومستقبله في المرحلة الرابعة.
1: دكتور عفوا للمقاطعة، ولكن يعني على ذكر هذه النقطة فيما يتعلق باليورانيوم المخصب، ما يعني لماذا برأيك تتمسك واشنطن باستعادة أو بالسيطرة على اليورانيوم الإيراني على التخصيب سواء بطريقة أو بأخرى؟
0: لأن طبعا هذا اليورانيوم تجاوز 70% من نسب التخصيب، وبالتالي عندما يكون هذا الأمر طبعا 450 كيلو بمعدل تخصيب 70% يقترب أو يكاد يقترب من تصنيع يمكن 11 إلى 12 قنبلة نووية، لأن طبعا نتحدث عن أن القنبلة النووية من الممكن أن يكون في حدود 20 كيلو، وبالتالي طبعا هذا الحجم الكبير أعتقد أنه من الممكن أن يؤثر بالسلب على المسار النووي الإيراني، وبالتالي تتمسك الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشرط.
1: نعم. طيب عفوا دكتور محمد، نستأذنك في البقاء معنا، سنعود إليك بعد أن نذهب لمراسلنا في واشنطن عزيز فهمي.

0: نبقى الآن مع مراسلنا من واشنطن عزيز فهمي. عزيز أهلا بك.
1: أهلا بك.
0: عزيز نود لو تطلعنا عن آخر التطورات لديك فيما يتعلق بإطلاق إيران لدفعات من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، وذلك كما تعلم للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه في شهر أبريل الماضي. وأيضا نود أن نعرف إذا ما كانت صدرت أي تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تفضل عزيز.
1: التطورات انه بدأ اليوم وهناك اشتباكات في المضيق بين القوات الامريكية وطائرات مسيرة ايرانية، وبدأ اليوم كأننا ننطلق نحو الحرب الشاملة. ثم قامت ايران بقصف اهداف في شمال اسرائيل، لان اسرائيل قامت بقصف الضاحية في بيروت.
0: نعم.
1: وكانت إيران قد هددت بذلك ونفذت تهديدها. الغريب في الأمر أن أنا بصراحة توقعت أن الرئيس ترامب سوف يخرج مدافعا عن إسرائيل ومهددا إيران بالعودة إلى الحرب كما قال هذا الصباح، ولكنه لاستغرابي الرئيس ترامب يقول لإيران خلاص أنت أطلقتي عدة صواريخك على إسرائيل، دعينا نعود الآن إلى طاولة المفاوضات وننهي الاتفاق. وكأن
0: وذكر أيضا أنه سيخاطب إسرائيل بعدم الرد.
1: وما هو ما هذا هو الفحوى، يعني إذا كان بيقول لإيران خلينا نرجع نكمل، يعني إسرائيل أرجوك ما تضربيش، وأنا أشك أن إسرائيل مش هتضرب، لأنه بن جفير كان بيقول يجب أن إيران تنام اليوم والنيران تأكل طهران. والمسؤولين إسرائيليين كتير بيهددوا بالرد، وإسرائيل لا تستطيع أن لا ترد. فأما البنية الفكرية في إسرائيل أنه يجب الرد، لأنه الردع هو السياسة أو الاستراتيجية الإسرائيلية الأساسية. هل يا ترى سوف ينصاعون لطلب الرئيس ترامب؟ بصراحة هناك كثير من المراقبين يشككون في ذلك، ولذلك الساعات القادمة ساعات حرجة جدا ودقيقة جدا وخطيرة جدا.
0: نعم، إذن كل الشكر لك عزيز فهمي مراسلنا من واشنطن، وقد نكون معك في اتصالات لاحقة لإطلاعنا على آخر التطورات لديك. شكرا جزيلا عزيز. نعود مرة أخرى لضيفنا الكريم الدكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور، عندما يدعو ترامب إيران للعودة مرة أخرى لطاولة المفاوضات ويتحدث في ذات الوقت عن استمرار هذه الضغوط، هل يجمع برأيك بين سياسة العصا والجزرة إن صح التعبير؟
2: بالتأكيد هو يسعى لفعل ذلك من خلال دعوة إيران للاستمرار في الحالة التفاوضية. هو أرسل عدة رسائل تفاؤلية، حتى كان يقول بأنه من الممكن أن يلتقي ذات يوم مع المرشد الإيراني. هذا التصريح لم يخرج من أي رئيس أمريكي من قبل، وبالتالي هناك رسائل طمأنينة كما يقال إلى الجانب الإيراني بأن الولايات المتحدة مستعدة للذهاب إلى حتى أبعد من المسار التفاوضي، شريطة أن تلتزم إيران. وهناك أيضا حرص من الجانب الأمريكي على التلويح بعدد من المزايا، سواء المزايا الاقتصادية اللي أشرنا إليها من خلال رفع العقوبات الاقتصادية، من خلال دفع من المساعدات الاقتصادية في مقابل أن تلتزم إيران نوويا وأن تلتزم أمنيا. معنى الالتزام النووي بأنها لا تعود إلى البرنامج النووي الإيراني وأن توقف تخصيب اليورانيوم. معنى التزامها أمنيا أن تكون ملتزمة فيما يتعلق باحترام جيرانها، عدم أيضا الذهاب إلى خارج الأسوار الإيرانية مرة أخرى.
0: أعتقد هل يشمل ذلك دكتور، هل يشمل ذلك أيضا صراحتها فيما يتعلق بما لديها من يعني من معلومات؟
2: بالتأكيد، لأن طبعا الجانب الإيراني أيضا كان لا يعني لم يكن يريد دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدة سنوات، وبالتالي كان وقام بطردهم أكثر من مرة. وبالتالي طبعا هناك أحد الشروط الخاصة بالمراقبة الدورية من خلال إعادة دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال أيضا مسألة التعرف على نسب اليورانيوم المخصصة، بالتعرف أيضا على مدايات الصواريخ البالستية الموجودة لدى إيران. كل هذه الأمور ستكون واضحة للعيان في الفترة المستقبلية.
0: نعم، طيب هل باعتقادك يعني من وجهة نظرك دكتور، من خلال كل هذه المعطيات، هل لا زالت هناك فرص للتوصل إلى اتفاق قائمة رغم هذا التصعيد العسكري الأخير، أم أن يعني أن التطورات الميدانية قد

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم من جديد ونستكمل معكم هذه الجولة والتي في مرحلتها التالية متابعة إخبارية. في ظل استمرار التوترات التي تهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والطاقة في العالم، أعلنت الدول السبع الأعضاء في تحالف أوبك بلس، وهي السعودية وروسيا والكويت والعراق وكازاخستان والجزائر وعمان، اليوم الأحد بل اليوم الاثنين، أعلنوا الاتفاق على تنفيذ قرار رفع الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا في شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار التزامها الجماعي باستقرار سوق النفط. هذا وكنا قد أجرينا الحوار التالي مع المحلل الاقتصادي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، في البداية نتساءل يعني ونود أن نعرف أيضا المستمعين إلى أي مدى يمكن أن يؤدي استمرار إغلاق أو تعطيل الملاحة في المضيق إلى ارتفاع أسعار

0: النفط والطاقة على مستوى العالم.
1: لا شك أن المضيق يعني هو ليس مجرد ممر بحري، هو أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. أي تعطيل طويل إغلاق فعلي المضيق يخلق فورا ما يسمى في الأسواق علاوة المخاطر الجيوسياسية، أن الأسعار ترتفع ليس بسبب النقص الفعلي في الإمدادات، بل بسبب الخوف من النقص القادم. إذا استمر التعطيل طبيعي أن نشهد ارتفاع في الأسعار، أسعار وقود الطائرات، الديزل، الغاز الطبيعي، الغاز المسال. طبيعي السوق سيعيد تسعير المخاطر على أساس أسوأ السيناريوهات، وكلما طالت المدة والأزمة كلما تحول الارتفاع يعني من ارتفاع مؤقت إلى
0: يتزايد.
1: طبعا تضخمي. نعم
0: نعم طيب، يعني فيما يتعلق بقرار دول أوبك بلس بزيادة الإنتاج في هذا التوقيت تحديدا، هل تعتقد أنه يمثل نوعا ما رسالة طمأنة للأسواق؟
1: نعم، هي رسالة طمأنة ورسالة مزدوجة، رسالة أو عدة رسائل. الرسالة الأولى الأسواق تقول أن الأسواق أن التحالف لا يريد أن يرى الأسعار مرتفعة بهذه الصورة الحادة وغير منضبطة. الأسعار المبالغ فيها سوف لا شك سوف تضر في الطلب العالمي وتضغط على الاقتصاد الدولي. الرسالة الثانية أن أوبك تريد الحفاظ أيضا على دورها كمنظم رئيسي للسوق لا كمجرد مستفيد من ارتفاع الأسعار. هناك نعم رسالة أيضا طمأنة لكنها ليست حلا كاملا. الأسواق لا تنظر فقط إلى قرار الإنتاج، تنظر إلى قدرة النفط إلى الوصول للمستهلك، المستهلك النهائي أيضا. ولكن الرسالة كانت واضحة أنها تحاول طمأنة الأسواق أن أوبك لا يريد هذه الأسعار ويتمنى أن تعود الأسعار، لأنه يرى بارتفاع الأسعار سوف يؤثر على مستويات الطلب.
0: لكن هل تعتقد أستاذ علي أن هذه الزيادة يمكن أن تعوض أي نقص محتمل في الإمدادات إذا ما استمرت هذه الأزمة لفترة أطول؟
1: بصراحة التعويض صعب إذا استمرت الأزمة فترة أطول. قد تساعد على تهدئة السوق لكنها لا تعالج كل المشكلة. إذا كان النفط المنتج لا يستطيع المرور بأمان، يعني نعم تنتج كميات كبيرة وحتى أكثر من الحدود المتفق عليها، ولكن لا تستطيع أن تمر هذه الكميات. هناك فرق بين القدرة على الإنتاج والقدرة على التصدير. فأعتقد أن الآن يعني خطوط الملاحة، التأمين، ناقلات تواجه مخاطر عالية. لذلك الإمدادات ستظل مقيدة وإن كان هناك يعني اتفاق على الزيادة.
0: طيب كما تفضلت فيما يتعلق بالنقل أو الملاحة الجوية، كيف برأيك سينعكس ارتفاع أسعار النفط والوقود أيضا على هذا القطاع، قطاع النقل الجوي، في ضوء كل التحذيرات الأخيرة للاتحاد الدولي للنقل الجوي؟
1: قطاع الطيران من أكثر قطاعات من قطاعات حساسية لأسعار الوقود دائما، حتى يعني تداولات الأسواق، تداولات أسهم شركات الطيران الكبرى تتأثر بارتفاع الأسعار. وقود الطائرات يمثل جزء كبير من تكاليف التشغيل في هذا القطاع، فعندما ترتفع الأسعار أسعار وقود الطائرات تجد الشركات نفسها أمام خيارات صعبة، ترفع التذاكر، تغلص بعض الرحلات، تضغط على وكلها تضغط على هوامش الربحية. إذا تعبيرات الاتحاد الدولي تعكس أن المشكلة ليست فقط في السعر، بل أيضا في توفر الإمدادات، استقرار سلاسل التوريد أيضا. نعم،
0: إذا ذلك أيضا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع حول العالم، جميع السلع بدون استثناء.
1: بلا شك، يعني ترتفع تكلفة التأمين على السفن، تضطر الناقلات التغيير المسارات،
0: تكاليف الشحن والتأمين والنقل.
1: نعم، الشحن وكل السلاسل الإمداد، بالتالي النفط يدخل في كل شيء تقريبا، النقل، الصناعة، بلاستيك، كيماويات، أسمدة، كهرباء، سلاسل الإمداد كلها يدخل فيها النفط. إذن سوف ينعكس على القضاء والملابس والأجهزة، مواد البناء، كلها يعني سوف يكون هناك ضغوط تضخمية إذا ما استمرت الأسعار على هذه الأسعار، أو حتى يعني قد يفتح السوق بعد ساعة من الآن نجد ارتفاع جديد للأسعار، بما أن حصلت الآن أيضا يعني بعض تبادل كما حصل بين إيران وإسرائيل مرة أخرى.
0: طيب أستاذ علي، يعني في حال استمر إغلاق المضيق، يعني في حال وضعنا الاحتمال الأسوأ

0: واستمر إغلاق المضيق. ما أبرز التداعيات الاقتصادية برأيك العالمية المتوقعة في حال هذا الاستمرار، خاصة طبعا على الدول المستوردة للطاقة، بالإضافة لما تفضلت بذكره فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وارتفاع الملاحة الجوية وكل ذلك؟
1: حقيقة يعني إذا استمر صاعد بشكل خطي سنرى موجات ارتفاع ويعني كبيرة في السلع، تضخم كبير لا شك سوف ينعكس ليس فقط على الدول المستوردة للنفط أو التي يعني تتركز على النفط كدول صناعية، إنما سوف ينعكس أيضا حتى على الدول الأخرى، سوف يكون هناك تضخم أعلى، نمو أبطأ، ضغط على الدول المستوردة طبعا للطاقة، ارتفاع في تكاليف طبعا تحدثنا عنها، استمرار الأزمة في هرمز يمثل أزمة نفط أو طاقة حقيقية، وهي اختبار لقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام صدمة طاقة جديدة. أعتقد أن لن يستطيع العالم أو الاقتصاد العالمي لن يستطيع الصمود كثيرا إذا ما استمرت الأزمة أكثر من هذا الوقت، وبقيت الأسعار قريبة من $100 على الأقل الآن.
0: وهل ذلك ينطبق أيضا على أسواق النفط؟
1: طبعا هو بطبيعة الحال هو سيمثل ضغط على أسواق النفط، أسواق النفط مرتفعة، إذا وإذا ما استمر الارتفاع وانتهت المخزونات، الآن الدول تستخدم المخزونات، تحاول أن تجد بدائل مثلا من أمريكا أو أمريكا الجنوبية، ولكن هذه لن تفي 20% من المنطقة، ولن يكون هناك تغطية لهذا العجز الكبير للأسعار سواء النفط، كميات النفط أو الغاز الطبيعي حوالي أيضا 30%. إذا أعتقد مثل هذا الاستقرار على هذا الوضع لن يستطيع العالم تحمل تبعاته لفترة أطول. أعتقد أن في بعض الدول سوف تعاني كثيرا، يعني خصوصا دول كدول آسيا التي ليس لديها مخزونات كبيرة، الصين مثلا لديها مخزون جيد، أمريكا هو المخزون الأكبر بالعالم، ولكن مثلا نتحدث عن دول باكستان، أندونيسيا، دول جنوب شرق آسيا، قد يكون كوريا واليابان أيضا سيصلها الضرر إذا استمر التعطيل إلى فترة أطول.
0: قراءة وتحليل. تواصل التصعيد في قطاع غزة مع سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لمناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العمليات العسكرية والسيطرة على أكثر من 50% من مساحة غزة. كنا قد أجرينا لتفاصيل هذا الموضوع الحوار التالي مع المحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أستاذ عادل، في البداية كيف تقرأ لنا هذا التصعيد العسكري الأخير في قطاع غزة؟
2: طبعا يعني حتى اللحظة نتنياهو اليوم كان تصريح له تكراري أنه مرة أخرى سيعاود احتلال 70% من غزة، واحد عدد على أكثر من 13 شهيد، وأغلقت المعابر من قبل إسرائيل تجاه غزة بعد التطور الإيراني الإسرائيلي. إذن غزة في تطور سياسي أيضا، مقابل في القاهرة كان في اجتماع تركي قطري مصري مع الفصائل لأجل التعجيل بما يسمى تطبيق المرحلة الثانية، ربما يكون هناك لبعض الإيجابية، يعني يجب تشنج من قبل الفصائل الفلسطينية أقصد حماس كما صرحت سابقا في خطاباتها قبل أسبوع. إذا نحن أمام تصعيد عسكري على جميع الجبهات، إسرائيل تستغل هذا الظرف حتى في الضفة الغربية، إذا غزة تنزح تأن اقتصاديا، المجال الصحي للأسف والموضوع الإنساني، هنالك تعتيم نقول ضعف دولي في تحريك عجلة موضوع مساعدات، هناك نعم مساعدات شحيحة، لكن آلة الحرب الإسرائيلية من حي الزيتون وجرف الأشجار والإنسان وإلى آخره والبنية التحتية وصولا إلى كل المحافل أو نقول المناطق في الاستراتيجية في غزة هي تسعات إسرائيلية الاستمرار في عمليات الاغتيال القادة. هذا مؤشر أن هناك إسرائيل نوايا المزيد من ما يسمى تحت مظلة القضاء على حماس الاستمرار في موضوع الاغتيالات، لكن أنا أعتقد أن هناك ربما انخفاض خلال الأيام القادمة في العملية العسكرية تجاه غزة نتيجة الانشغالات والتطورات الإيرانية.
0: نعم. طيب أستاذ عادل، يعني بالنسبة لنتنياهو هو إعلان للسيطرة على أكثر من 50% من

0: مساحة القطاع. ما دلالة هذا الإعلان؟ وهل برأيك يعني يعكس هذا الإعلان تحولا في أهداف العملية العسكرية؟
1: شوف إيمان، في اعتقادي أشار رومبيو وزير الخارجية الأمريكية ربما لا تمنح الضوء الأخضر لإسرائيل. يعني هي هو مشورة في أمريكي مجلس السلام وقضم الأراضي أو استمرار عملية المتدحرجة وحشر الفلسطينيين في الربع الأخير من غزة قد يفجر الملف السياسي. أعتقد هناك خطة إسرائيلية، يعني تستمر العملية أسبوعين يكون فيها هذه الموضوع الاحتلال، لكن هل الجيش الإسرائيلي مستعد بعد التطورات على الجبهة اللبنانية؟ أنا استبعد في الوقت الراهن. يعني هي عملية إسرائيلية من أجل الوصول إلى ما يسمى احتلال شبه غزة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد هذه المساحة اللي تحدث عن نتنياهو لن تتحقق.
0: نعم. طيب بالنسبة للأطراف الإقليمية والدولية برأيك يعني ما الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الأطراف لوقف التصعيد؟
1: شوف، على الصعيد الوسطاء ما كانت تشتغل دبلوماسيا، يعني نتحدث عن حضور وزراء خارجية، يعني هذا مهم جدا، حصلت القائمة مع الفصائل، لذلك هي عملية تعجيل للمرحلة الثانية. لكن هل إسرائيل مستعدة؟ هذا السؤال دائما الاستراتيجي، هل إسرائيل تستجيب للوسطاء؟ نحن نتحدث عن ضبط حماس، سيطرة على نقول الجانب الفلسطيني، لكن إسرائيل أنا اعتقادي إلى الآن تحاول بشكل أو بآخر إحراج الوسطاء، إحراج المجتمع الدولي، لكن ساعة الصفر لبدء العملية الأمريكية السياسية أنا أعتقد لم تأتي بعد. لذلك عملية غزة مؤجلة، تطبيق المرحلة الثانية مؤجل إلى حين ترتيب الملفات الأخرى، كلها مرتبطة ببعضها البعض، لكن غزة أنا أعتقد مؤجلة لأن هناك صعوبات في إن كان قوة دولية أو حكومة وطنية أو ما يسمى كونه فدرالي، يعني موضوع الحكومة الوطنية. إذا نحن أمام اشتباك عسكري إسرائيلي بحرا وجوا وبرا، لكن على الأرض الواقع هو الأهم. هل الوسطاء لديهم قوة الآن للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا أعتقد طالما فيش تحرك، يعني لا يوجد تحرك أمريكي، سيكون هناك بطء في عملية تطبيق ما يسمى الوسطاء والمرحلة الثانية.
0: طيب أستاذ عادل، بناء على كل هذه المعطيات والشواهد، ما السيناريوهات برأيك المتوقعة للأوضاع بشكل عام في غزة خلال المرحلة المقبلة؟
1: أنا أعتقد حماس ملتزمة، يعني هي حرب من طرف واحد، يعني تتحدث بواقعية، حماس التزمت في كل الأصعدة، لكن ملف جماعة نزع سلاح حماس هذا يعني لا تقوم به المقاومة الفلسطينية، لكن على أرض الواقع الإنسان الفلسطيني يخسر، الشعب الغزاوي، هذا أهم شيء. هنالك نعم تأجيلات ومراوغات نقود بالملف السياسي وأيضا استمرار آلة الحرب، آلة الجرائم الإسرائيلية، لكن على أرض الواقع الفلسطيني هو الذي يدفع ضريبة الصمت الدولي، وأيضا ملف مفتوح نزيف مستمر يوميا، نتحدث بدءا من المستشفيات، موضوع التضييق على المعابر، المدارس، كلها يعني تحاول حرق الهوية، الأرض والإنسان. هذا المشروع الإسرائيلي، وهو أن تصل الناس إلى نقطة تنفر من غزة، البقاء في غزة، لا يوجد مقاومات الحياة، هذا العنوان الرئيسي الذي تستخدمه إسرائيل.
0: يعني تعتقد أستاذ عادل أن قوات الاحتلال نجحت بالفعل في تحقيق أهدافها المعلنة؟
1: أنا أعتقد عسكريا وسياسيا لم تحصد. لماذا؟ لأن هناك على الخط الآن الولايات المتحدة الأمريكية، مبكر نتحدث لأننا لا نعلم ما هي بنك الأهداف على الأرض للولايات المتحدة الأمريكية، ما هي شكل غزة الجديدة، المجزأة أو غير مجزأة، الخط الأصفر، هنالك مشكلة، تغييرات ديموغرافية، الآن التمول العسكري الإسرائيلي مؤقت أم هنالك يعني نقول شرعنا لهذا الوجود وتكون غزة إسرائيلية أو أمريكية، أو نقول مشروع غزة الجديد وتبقى غزة الأخرى بائسة للفلسطينيين إلى آخره. أنا أعتقد مشروع ترامب يعني ممكن أن نقول ناجح، لكن إسرائيل أيضا فشلت، أنا من وجهة نظري فشلت فشلا ذريعا لم تحصد سياسيا وعسكريا حين دخلت القوة الدولية، المجتمع الدولي، مجلس السلام. هذه نقطة عرقلت المشاريع الإسرائيلية لاحتلال غزة ككل.
0: وصلنا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى نهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، نشكركم على المتابعة وتقبلوا تحيات المخرج عبد القدوس إسماعيل وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد، إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. دلكرنج لا يكتفي بإخبارك أن القلق مضر، بل يحاول أن يكشف لك الحيلة التي يمارسها عليك كل يوم. يقول إن القلق يشبه اللص الذي لا يقتحم البيت دفعة واحدة، بل يسرقك قطعة قطعة. لا يأخذ صحتك في يوم واحد، ولا يسرق سعادتك في ليلة واحدة، بل يبدأ بفكرة صغيرة، فكرة تتحول إلى هاجس، والهاجس يتحول إلى خوف، والخوف يتحول إلى عادة، ثم تستيقظ بعد سنوات لتكتشف أن نصف حياتك ذهب في القلق على أشياء لم تحدث. ويضرب أمثلة لأشخاص عاشوا كأنهم يحملون العالم فوق أكتافهم. مدير شركة كان يخشى الإفلاس، تاجر كان يخاف من خسارة صفقة، موظف كان يرتجف من احتمال فقدان وظيفته. لكن المفاجأة أن ما أنقذهم لم يكن زوال المشكلات، بل تغيير طريقة التعامل معها. أحدهم كان يجلس كل مساء ويكتب كل ما يقلقه على ورقة، ثم يسأل نفسه: ما المشكلة الحقيقية بالضبط؟ ما أسبابها؟ ما الحلول المتاحة؟

ما القرار الذي سأبدأ به الآن؟ وفجأة تحولت الفوضى التي في رأسه لخطوات واضحة. فالضباب دائما يبدو مخيفا من بعيد، لكن عندما تقترب منه تكتشف أنه مجرد بخار. ثم يأخذنا الكتاب إلى عادة خطيرة جدا، عادة المقارنة، ذلك المرض الذي يجعل الإنسان ينظر دائما إلى ما عند الآخرين. فلان أغنى، فلان أشهر، فلان أجمل، فلان أنجح. يبدأ بالشعور بالنقص، يتحول القلق إلى رفيق دائم. لكن كرينجي يقول إنك حين تقارن بدايتك بنهاية الآخرين فإنك تظلم نفسك. أنت لا تعرف حجم التضحيات التي قدموها، ولا تعرف ما الذي يخفونه خلف الصور المبتسمة، ولا تعرف ما المعارك التي يخوضونها في الخفاء. ولهذا فإن أعظم مقارنة يمكن أن تقوم بها هي أن تقارن نفسك بنفسك. هل أصبحت أفضل من الأمس؟ إذا كانت الإجابة نعم فأنت تسير في الطريق الصحيح. في أحد أكثر فصول الكتاب تأثيرا يتحدث عن العمل. فالعجيب أن العمل الذي يهرب منه الناس أحيانا هو نفسه العلاج. عندما يكون العقل فارغا يصبح ملعبا مثاليا للقلق، أما عندما ينشغل الإنسان بعمل نافع ومهمة واضحة فإن مساحة القلق تضيق. لهذا كان كثير من الأشخاص الذين تجاوزوا الأزمات النفسية الكبرى يفعلون شيئا واحدا، ينشغلون، يعملون، ينتجون، يتحركون، لأن الحركة تطرد الجمود والفعل يقتل الوهم.

الورقون. ثم يتوقف المؤلف عند حقيقة مؤلمة. بعض الناس يقلقون لأنهم يريدون حياة بلا مشاكل، وهذا مستحيل. فالحياة منذ البداية لم تكن خالية من التحديات. حتى الأنبياء واجهوا الابتلاءات، وحتى العظماء عرفوا الخسارة والفشل والألم. لذلك ليست البطولة في غياب المشكلات، بل في حسن التعامل معها. وليست القوة في ألا تسقط، بل في أن تنهض كل ما سقط. ويحكي عن أشخاص فقدوا أموالهم ثم بنوها من جديد، وعن آخرين فقدوا صحتهم ثم استعادوا الأمل، وعن أناس ظنوا أن حياتهم انتهت فإذا بها تبدأ من جديد. ومن خلال هذه القصص يريد أن يقول للقارئ: أنت أقوى مما تظن، وأغلب الحدود التي تعيقك موجودة في ذهنك أكثر مما هي موجودة في الواقع. مع تقدمك في الكتاب تبدأ بملاحظة رسالة خفية تتكرر بين السطور. رسالة تقول: لا تجعل القلق محور حياتك،

فالحياة أكبر من المشكلة وأوسع من الأزمة وأغنى من خوف. هناك كتاب ينتظر أن تقرأه، صديق ينتظر أن تلتقيه، ابن يحتاج إلى حضنك، عمل يحتاج إلى جهدك، وعبادة تحتاج إلى قلبك. فلماذا تمنح القلق كل هذه السلطة عليك؟ في النهاية يصل الكاتب إلى نتيجة تبدو بسيطة لكنها عميقة للغاية. إذا كان لديك ما يستحق

لكنه يملك هذه اللحظة، هذه اللحظة وحدها قد تكون بداية حياة جديدة. لهذا سمى الكتاب دع القلق وابدأ الحياة. ضع القلق جانبا ولو قليلا، ثم التفت إلى الحياة التي كانت تنتظرك طوال هذا الوقت.

ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

0: الأكبر صفة مذمومة نهى عن الإسلام وكافة الأديان الأخرى. أن يكون الإنسان عزيز النفس يعني أنه من المستحيل أن يقبل بإهانة من أي شخص حتى لو كان الشخص أعلى منه، فهو يعلم جيدا ما أنعم الله به عليه من نعم ويعتز بها، ولكن دون تعالي أيضا على الناس، فهو على يقين بأن ما به من نعمة فهو من الله يستطيع أخذها منه، فهو شخص يحمد الله على نعمه ويعتز بنفسه ولا يمكن أن يزل نفسه لأحد أيا كان، فهو لا ينحني رأسه إلا لله الخالق عز وجل. بمعنى آخر، عزة النفس تعني السمو والبعد عن كل من يقلل قيمتك ويحط من قدرك. لذلك فإن عزة النفس هي من أجمل المبادئ التي يجب أن يتحلى بها كل إنسان، فإنها من صفات الملوك والعظماء وكل من يصمد ليعيش ويموت بكرامة، ويتذكرها الجميع بعزة النفس.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: عندما يعتز الإنسان بنفسه لدرجة احتقار باقي من حوله واعتقاده بأنهم أقل منه وهو أمر محرم شرعيا، الشخص المتكبر يتعمد إهانة من حوله. هذا الشخص غالبا يكون مريض نفسي، فهو يشعر بالنقص ويعوض ذلك بالتعامل بتكبر مع الآخرين. الكبر في اللغة يعني العظمة، وقد نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بذلك فإن الكبر هو من الصفات المذمومة التي يجب الابتعاد عنها، لأن الكبر حاشا لله من الممكن أن يتحول من الكبر على العباد إلى الكبر على رسول الله، وحتى الكبر على عظمة الخالق.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: الكثير من البشر يخلطون بين عزة النفس والكبر أو التكبر، ولكن في الحقيقة هناك فرق كبير بينهما. لا يوجد علاقة بين عزة النفس والكبر، فعزة النفس هي في معناها الصحيح احترام النفس والنأي بها عن المهانة والذل، فهي قريبة لصفة التواضع. فقد نجد إنسانا يعز على قلبه شيء ما، ولكن تعز نفسه أن ينولها طالما أنها ليست ملكه، أو أنه لن يستطيع الحصول عليها لأي سبب من الأسباب. لذلك فإن عزة النفس تعطي لصاحبها الوقار والاحترام وتكبير المحيطين بهذه الشخصية. أما الكبر فيعني التعالي على الآخرين ورؤية نفسه بأنه قادر على فعل ما لا يقدر عليه غيره. وأغلب من يصابون بالكبر لديهم نقاط ضعف أو ذلات لا يستطيعون أبداً تعويضها، ومن وجهة نظرهم فإن تعويضها يكون بالتكبر على البشر، ويقصد به أن يعظمه كل من حوله. كثيراً ما نخلط بين معنى العطف ومعنى التعويض.

عزة النفس من الصفات الحميدة التي يتصف بها المؤمنون الموحدون بالله، ولكن كثيراً ما يختلط الأمر على الناس ويخلطون بين عزة النفس والكبر، فهناك خيط رفيع بين الصفتين، ولكن

0: وكل من الكلمتين له معنى مختلف تماماً عن الآخر، ولكن من المهم أن نفهم الفرق بين التعبيرين. التعاطف هو استجابة عاطفية شعورية لحالة شخص ما، وكلمة التعاطف غالباً ما ترتبط بحدوث ظرف مؤلم وترتبط بالمشاعر الإنسانية بشكل كبير. فأنت شخص متعاطف حين تحاول أن تفهم ما يمر به شخص آخر، وتحاول أن تشعر بما يشعر به في أحد الظروف الصعبة التي يمر بها. وقد تتخيل نفسك جيداً في نفس الوضع ونفس الظروف، وتطور في عقلك نفس المشاعر التي يشعر بها هذا الشخص الذي تشعر بالتعاطف معه. رغم أنك تشعر بنفس ما يشعر به تقريباً وتظهر ذلك علناً، إلا أنك لا تقوم بفعل شيء تجاهه، ولا تحاول التخفيف من المشاعر السيئة التي يمر بها هذا الشخص.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: العطف هو كلمة تستخدم للتعبير عن نفس الشعور بالتعاطف، ولكن الاختلاف هو أنك حين تشعر بالعطف يكون لديك رغبة داخلية في فعل شيء ما، فأنت لست فقط تتعاطف معه وتشعر بما يشعر به، بل تريد فعل شيء من أجله. فالعطف على الآخر ينتج عنه أفعال تؤدي لنتائج إيجابية للشخص الذي تشعر بالعطف تجاهه. تكلمنا وشرحنا كل من العطف والتعاطف، يجب أن نفهم كيف نفرق بينهما. ولكي نستطيع القيام بذلك ولتوضيح الفرق بين العطف والتعاطف أكثر، سوف نضرب مثلا بحالة شعورية حزينة، وهو حالة الحزن التي تصيب شخص ما عند وفاة شخص آخر عزيز على قلبه. فإذا مر أحد معرفك أو المقربين منك بظروف سيئة بسبب وفاة أحد المقربين منه، سوف تشعر على الفور بالأسى لأجل هذا الشخص القريب منك. سوف تشعر بما يشعر به وتتذكر مشاعرك التي مررت بها حين توفي أحد المقربين منك، تربط بينها وبين هذا الشخص الذي تتعاطف معه. فأنت إذن تشعر بما يشعر به، لكنك لا تفعل شيئا لأجله، فأنت إذن متعاطف معه.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: بينما قد تجد نفسك أمام هذا الشخص المقرب منك والذي يمر بظروف سيئة وأنت تحاول التخفيف عنه، فأنت ربما تقوم باحتضانه أو التربيت على كتفيه أو محادثته للتخفيف عنه وتقليل أعبائه اليومية التي لا يستطيع الالتزام بها نظرا لحالته. في هذه الحالة أنت تشعر بما يشعر هو به، تحاول أن تخفف عنه وتقوم بعمل شيء إيجابي تجاه مشاعره، فأنت إذن تشعر بالعطف تجاهه وليس التعاطف. إذن الفرق بين العطف والتعاطف، في الحقيقة كلاهما مختلف تماما عن الآخر. التعاطف هو استجابة عاطفية سلبية تجاه الآخر، بينما العطف هو حالة من الشعور بغيرك من الناس تتبعها اتخاذ إجراءات إيجابية تجاه الشخص الآخر للتخفيف عنه وتحسين وضعه قدر الإمكان. فإن التعامل مع الناس حسب أخلاقهم يتطلب فهما عميقا للآخرين وتكيفا مع اختلافاتهم. وإليك عزيز المستمع بعض النصائح لتحقيق ذلك: الصبر والمرونة، تقبل بأن لكل شخص طباعة وأخلاق.

0: الخاصة، وأن التعامل مع الناس يتطلب مرونة وتفاهم. حاول ألا تكون قاسياً في حكمك على الآخرين. الاحترام والتقدير، بغض النظر عن أخلاق الآخرين تعامل معهم باحترام. الاحترام يولد الاحترام، ويمكن أن يكون مفتاحاً لكسب ثقة الآخرين والتفاهم معهم. التعاطف، حاول أن تضع نفسك في مكان الآخرين لتفهم وجهة نظرهم. التعاطف يساعدك في فهم تصرفاتهم ومواقفهم. التواصل الفعال، كن واضحاً في التواصل مع الآخرين. حاول أن تكون مباشراً وصريحاً دون أن تكون جارحاً. التواصل الجيد يقلل من سوء الفهم ويعزز العلاقة. التكيف مع المواقف، قد يتطلب التعامل مع بعض الناس تغييراً في أسلوبك. إذا كنت تواجه شخصاً صعب المراس، فقد يكون من الأفضل الابتعاد عن الجدال والتركيز على نقاط الاتفاق. تحديد الحدود، في بعض الأحيان قد يكون من الضروري وضع حدود واضحة إذا كان الشخص يتصرف بطريقة غير لائقة. الحزم والوضوح في تحديد الحدود يساعدك على الحفاظ على الاحترام المتبادل. التعلم من التجارب، كل تجربة تعامل مع شخص معين تعطيك فرصة للتعلم. استفد من هذه التجارب لتحسين طريقة تعاملك مع الآخرين في المستقبل. باختصار، التعامل مع الناس حسب أخلاقهم يتطلب مزيجاً من الذكاء العاطفي والتكيف والاحترام المتبادل. رقة الكلمة
1: الرابعة صباحاً في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موجزنا لهذه الساعة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه الكيان الإسرائيلي، ويقول إنه سيرد بقوة فور تلقي الضوء الأخضر. الرئيس الأمريكي يقول إن التوصل لاتفاق مع إيران بات قريبا، ويدعو طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد هجماتها الصاروخية على الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي يغلق معابر قطاع غزة حتى إشعار آخر. وزارة الصحة اللبنانية تقول إن شخصين قتلا وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال ونساء في غارة للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية. شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبيل للطاقة. والجيش الباكستاني يعلن مقتل 27 مسلحا خلال سلسلة عمليات أمنية نفذتها قوة الأمن في إقليم خيبر بختونخوا شمالي باكستان. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
3: القليلة على الفئة الكثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن معشر الكرام، تجلت في هذه الغزوة عدد من المعاني وعدد من الدروس والعبر، منها أن النصر من الله، وأن الإنسان يجب ألا يخاف من خلق الله بل يخاف من الله جل وعلا، وأن يحسب الحساب لربه سبحانه لا لخلق ولا لبقية الناس، وأن المسلم يوقن ويعتقد أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، كما أنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا ينبغي أن يشعر ويعتقد المسلم.

أن الناصر على الحقيقة هو الله، وأن النافع على الحقيقة هو الله، وأن الضار على الحقيقة هو الله، وأن الله جل وعلا إذا شاء نصر أحد من خلقه نصره، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. وهذا يدعونا أن نعلق قلوبنا بالله جل وعلا، وأن نفوض أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نتوكل عليه سبحانه وتعالى لا على أنفسنا. نعم، نأخذ الأسباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وهذه أيضا من الدروس والعبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأهب في هذه الغزوة وعبأ الجيوش وصفها، وأعطى لأبي دجانة رضي الله عنه السيف الذي يقاتل فيه حتى الموت، وقال: من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ فأخذه منه أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه، ثم تبختر بين الصفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، أي في موضع إظهار عزة المسلمين أمام الكفار. إذن عبأ النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش، وأخذ بالأسباب، وخطط الخطط، وأخذ برأي الحباب بن المنذر كما سبق وأن عرفنا في أنه غور الآبار. هذا أخذ الأسباب. ثم بعد ذلك وقبله أيضا تعلق برب الأرباب جل وعلا ومسبب الأسباب، فجعل يدعو ويرفع يديه في الدعاء ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، اللهم نصرك الذي وعدت. فلا زال يدعو حتى أشفق عليه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. هكذا المسلم يجمع بين التعلق بالله جل وعلا وتفويض الأمر إليه مع أخذ الأسباب، وهكذا يكون التوكل على الحقيقة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرته، وأن يحيينا وإياكم على سنته، وأن يميتنا عليها نحن ومن نحب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بين البر والبحر، بيوت الطين وبيوت الشعر، نرتحل لماضينا ونخطف مع رجاله، ونغوص في بحور الشعر ونركب على ظهر السفينة، وبيت الشعر عامر وناره مشبوبة. حياكم الله في الديوان، والديوان ديوانكم.
1: الديوان تشوفونه في هذه الأوقات.

بأفانين لغوية، نتجول بين بساتين لغة الضاد، من شعرها إلى نثرها، من إملائها إلى أدبها، من بلاغتها إلى نحوها. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟

عين ترقب الهدف. تجاوز الصعاب نحو المجد من أديم هذه الأرض وتراث الأجداد وسمر الصحراء

0: أخوان التاريخ، نتنافس أدبا وشعرا وتراثا. في ميدان مع حمدان.
1: الميدان مع حمدان، شوفونا في هذه الأوقات.

يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في السنة ذاتها عبر تلفزيون دولة الكويت. هذا البرنامج اللي دائما تكون لنا رحلة عبر الزمن إلى الماضي، نوقف في سنوات ونستذكر أهم الأحداث والمحطات اللي حصلت في ماضينا ورسمت وشكلت واقع حاضرنا. رحلتنا معاكم اليوم بتكون قبل 72 سنة. خلونا نستذكر أهم الأحداث اللي حصلت في عام 1953. عام 1953 العام اللي انتهت فيه حقبة وبدت حقبة أخرى، العام اللي مات فيه الطاغية الأحمر في موسكو وانتهت فيه الحرب الكورية الدموية، واكتشف فيه سر الحياة نفسها في مختبرات كامبريدج، وهو عام وفاة ستالين وهدنة بانو مونجوم واكتشاف بنية الحمض النووي DNA، وهو العام اللي أطلق فيه موت الدكتاتور السوفيتي موجة من الأمل في أوروبا الشرقية، وأنهت فيه الهدنة الكورية حربا استمرت 3 سنوات وأودت بحياة الملايين، وهو العام اللي كشف فيه العلماء عن التركيب الحلزوني الممزوج للحمض النووي ليفتح الباب أمام ثورة في علم الوراثة والطب، وهو العام اللي أطاحت فيه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بحكومة منتخبة ديمقراطيا في إيران لتعيد الشاه إلى عرشه. وفي دولة الكويت كان عام 1953 عام مهم في مسيرة التطوير الصحي، لأن تم افتتاح المستشفى الأميري في منطقة الصليبيخات ليكون أحد أهم المعالم الطبية في البلاد. في هذه الحلقة من في السنة ذاتها راح نشهد لحظة وفاة الطاغية ونحتفل بنهاية الحرب ونكتشف

سر الحياة، ونشوف شلون كانت دولة الكويت تستثمر في صحة شعبها. في شهر مارس، وتحديداً في الخامس من مارس عام 1953، الساعة 59 دقيقة مساءً، توفي يوسف ستالين في داشا كوسونوفا بالقرب من موسكو. كان عمره 74 سنة، وكان قد حكم الاتحاد السوفيتي بقبضة من حديد لمدة 29 عام. مات الرجل اللي كان اسمه مرادفا للرعب والقمع، واللي كان مسؤول عن موت ملايين الأبرياء في المعتقلات والمجاعات والتطهيرات. كانت وفاة ستالين بمثابة زلزال سياسي هز الاتحاد السوفيتي والعالم بأكمله. في موسكو اصطف مئات الآلاف من المواطنين لرؤية جثمان الدكتاتور الميت، وقتل المئات من التدافع. كان هناك شعور بالارتياح السري، لقد انتهى عصر الرعب الأعظم. بدأ صراع على السلطة بين خلفاء ستالين. في البداية بدأ أن جورجي مالينكوف راح يكون هو الخليفة، لكن نيكيتا خروتشوف تمكن تدريجيا من تهميش منافسي والوصول إلى السلطة. كان خرتشوف رجلا مختلفا تماما عن ستالين. بدأ ما يعرف بذوبان الجليد، لأنه بدأ يخفف من القمع وأطلق سراح ملايين السجناء السياسيين من معتقلات الغولان، وسمح بقدر الأكبر من حرية التعبير. كانت وفاة ستالين نقطة تحول في الحرب الباردة، ومهدت الطريق لفترة من التعايش السلمي النسبي بين الشرق والغرب. في 27 يوليو 1953، وبعد 3 سنوات وشهر واحد من القتال الوحشي، تم توقيع اتفاقية الهدنة في بانمونجوم لتنهي الحرب الكورية رسمياً. ما كانت معاهدة سلام، بل مجرد وقف لإطلاق النار، وهو ما يعني أن الكوريتين لا تزالان تقنياً في حالة حرب حتى اليوم. كانت الحرب الكورية واحدة من أكثر الصراعات دموية في القرن العشرين. قتل فيها أكثر من 3 ملايين شخص، معظمهم من المدنيين. دمرت كوريا الشمالية بالكامل تقريباً بسبب القصف الأمريكي المكثف، بينما عانت كوريا الجنوبية من دمار واسع النطاق. كانت الحرب أيضاً أول صراع مباشر بين القوى العظمى في الحرب الباردة، لأنها واجهت القوات الأمريكية والصينية بعضها البعض وجهاً لوجه. كان للحرب تأثير عميق على السياسة الأمريكية، لأن أدت إلى تعزيز الصناعات العسكرية الأمريكية وترسيخ سياسة الاحتواء وزيادة النفوذ العسكري في صنع السياسة الخارجية. أيضا أدت إلى تقسيم شبه الجزيرة الكورية إلى دولتين منفصلتين، وهو تقسيم لا يزال قائم حتى يومنا هذا. في 25 أبريل 1953 انشرت مجلة نيتشر العلمية مقالاً من صفحة واحدة راح يغير فهم البشرية للحياة إلى الأبد. كان المقال بعنوان البنية الجزئية للأحماض النووية. كان مؤلفين أهما جيمس واتسون وفرانسيس كريك من جامعة كامبريدج، اللي اكتشفوا البنية الحلزونية المزدوجة للحمض النووي DNA. كان هذا الاكتشاف ثمرة سنوات من البحث المكثف، واعتمد بشكل كبير على أعمال روزاليند فرانكلين وموريس ويلكنز، اللي استخدموا تقنية حيود الأشعة السينية لتصوير بلورات DNA. الصورة الشهيرة رقم 51 اللي تم التقاطها فرانكلين كانت الدليل الحاسم على البنية الحلزونية. هذا الاكتشاف كشف عن كيفية تخزين المعلومات الوراثية ونقلها من

جيل إلى آخر. البنية الحلزونية المزدوجة اللي تشبه سلماً ملتوياً تحتوي على أربع قواعد نيتروجينية A, T, G و C ترتبط بطريقة محددة عشان تشكل كتاب الحياة. هذا الاكتشاف فتح الباب أمام ثورة علم الوراثة وأدى في النهاية إلى تطوير تقنيات الهندسة الوراثية والعلاج الجيني ومشروع الجينوم البشري. حصل واتسون وكريك ويليامز على جائزة نوبل في الطب عام 1962، لكن للأسف كانت روزاليند فرانكلين توفت في عام 1958 بسبب سرطان الله يكفينا الشر، ولم تحصل على الاعتراف اللي تستحقه إلا بعد وفاتها. في المقابل شهدت دولة الكويت في هذا العام إنجاز حضاري مهم، وهو افتتاح المستشفى الأميري في منطقة الصليبيخات. كان هذا المستشفى اللي بني بأحدث المعايير الطبية في ذاك الوقت يعتبر خطوة مهمة جدا في مسيرة تطوير الخدمات الصحية في ديرتنا الكويت. عام 1953 عام النهايات والبدايات، نهاية عصر ستالين وبداية ذوبان الجليد، نهاية الحرب الكورية وبداية التقسيم الدائم، بداية فهم جديد للحياة من خلال الدي ان اي، وبداية تدخل امريكي جديد في الشرق الاوسط، وفي الكويت بداية جديدة في الرعاية الصحية. في السنة ذاتها بينما كان العالم يودع طغاة الماضي ويكتشف أسرار المستقبل، كانت ديرتنا الحبيبة الكويت تبني مستشفياتها وتستثمر في صحة شعبها. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لعام 1953، على أمل نلتقي معاكم إن شاء الله في سنة أخرى في السنة ذاتها. دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

0: بايدينا بنينا، وبايدينا عمرنا، وبايدينا صنعنا. كل صنعة وراها قصة، تفاصيلها منسوجة بخيط وإبرة ومنقوشة بالذاكرة. صنعة مو مجرد ماضي وذكريات، صنعة شغل إيد وتاريخ بلد.
1: صنعة شوفونا في هذه الأوقات.
2: قبل يقولون تعيش وتشوف، واسأل نفسي أحيانا اليوم وإحنا نعيش هل قادرين نشوف صح؟ هل الصورة واضحة؟ مع زحمة المجالات طبعا ومهتمين فيها، مع عشوائية الطرح بالسوشال ميديا، كثرة الأحداث.

0: والمنصات، هل قادرين نميز أو نفرز الجيد وغير الجيد؟ أعتقد اليوم دور الإعلام الحقيقي إنه يشكل حالة وعي تساعدنا على الأقل إن نفرز صح. عشان كذي نحتاج ناس مختصين، أصحاب خبرة في مجالات مختلفة، ودي نخلق معهم حوار يؤخذ بعين الاعتبار.
1: بعين الاعتبار تشوفونا في هذه الأوقات.

0: تشوفونا بطلعت بحر.
1: طلعت بحر تشوفونا في هذه الأوقات.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنت قد انقطعت فترة عن المدينة المنورة ما ذهبت إليها، وفي أول يوم دخلت فيه إلى المسجد النبوي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت مع إقامة الصلاة، صلاة المغرب، فقرأ الإمام الفاتحة ثم قرأ آية، والله كأني أسمع هذه الآية لأول مرة في حياتي. قرأ الإمام قول الله عز وجل وهو يتكلم فيه سبحانه عن نفسه، قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يعني كنت والله قد انصدمت أن الله تبارك وتعالى يقول هو الذي يصلي عليكم، الله يصلي علينا، من نحن حتى يصلي الله علينا؟ طيب ما معنى أن يصلي الله علي، وماذا سيحدث بعدها؟ أنت ألست تصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ الله تعالى أيضا ممكن أن يصلي عليك. فما معنى الصلاة على الإنسان عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ ما معنى اللهم صل على محمد؟ الصلاة من الله على العبد، أي ثناؤه عليه في السماء. إذن لما تقول اللهم صل على محمد، يعني أنت الآن تدعو الله تعالى أن يثني سبحانه ثناء جميلا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة. وأنت تعلم أنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله تعالى بالمقابل سيصلي عليك 10 مرات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات. كريم سبحانه. فإذا كان الله تعالى يصلي عليك، فهذا يعني أنه يثني عليك في الملأ الأعلى. من هم الملأ الأعلى؟ أنهم الملائكة المقربون عنده. فمن هو المحظوظ الذي سيمدحه الله؟

السماء. تخيل معي المشهد الآتي. فلنفرض أنه يوجد شخص اسمه مثلا سليمان، والدي حفظه الله اسمه سليمان. فرضا أن والدي دخل إلى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب. أول ما دخل الوالد سليمان إلى المسجد، توقف الخطيب عن الخطبة وأشار إليه وقال: اللهم صل على سليمان. والمصلون يقولون آمين، اللهم صل على سليمان، وكلهم يقولون من كل قلوبهم آمين. ما رأيك بهذا الموقف؟ تظنون أن والدي ممكن ينسى هذا الموقف في حياته أبدا؟ مستحيل. طيب والله يوجد موقف أعظم من هذا. والخسارة أنه يضيع على كثير من الناس في كل يوم. ربما إنه صلاة الله على العبد أفضل من أي صلاة. كثير من الناس يضيعها لأنه ينشغل عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي السبب الرئيسي في صلاة الله عليك. ليس هذا فقط، عندي لك خبر آخر جميل. حتى جبريل عليه السلام سيصلي عليك. جبريل بقوته وهيبته الذي له 600 جناح، الجناح الواحد يغطي السماء بحيث الشمس ما تظهر، هذا الملك الجليل جعله الله تعالى أيضا يصلي عليك. أصلا لما وصل هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود شكر طويل فرحا بهذه البشارة. فعن عبد الرحمن بن عوف قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فأطال السجود، ثم قال: أتاني جبريل وقال: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. قال: فسجدت شكرا لله. النبي صلى الله عليه وسلم يفرح لأجلنا. لحظة لحظة، ما انتهى الموضوع. ليس هذا فقط، بل حتى الملائكة تصلي عليك. والصلاة من الملائكة على العبد أي دعاؤهم له. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أي والله رحيما، فعلا رحيما. يا ربي ملائكة بالملايين تصلي علي، وصلاتهم علي يعني دعاؤهم لي عندك، وهم قريبون منك. ماذا يوجد أحلى من هذا؟ العلماء يعرفون هذا جيدا، يعرفون قيمة أن يصلي الله عليك، ولهذا فإنهم يتأثرون كثيرا إذا وقع ذلك. أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي بن كعب فقال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. أبي سأل سؤال، قال: هل سماني الله لك؟ قال: نعم. قال: هل ذكرت عند رب العالمين؟ يعني أبي يسأل يقول: اسمي ظهر في السماء؟ قال: نعم. قالوا: فذرفت عينه، أخذ يبكي رضي الله عنه وأرضاه. أي والله هنيئا لهذا الإنسان الذي صلى الله عليه وذكره في السماء السابعة، هنيئا له. طيب ماذا ستفعل إذا صلى الله عليك؟ أولا في نفس اللحظة التي يصلي فيها ربي علي، أنا والله أشعر بالحياء منه سبحانه. يعني من أنا حتى يصلي الله عز وجل فاطر السماوات والأرض؟ من أنا حتى يمدحني في السماء ربي؟ والله أنا الآن ربما ما يمدحني أحد في الأرض أمام الناس، فكيف إذا كان الله هو الذي يثني علي وسخر ملائكته أن تدعو لي؟ هذا والله يجعل الإنسان يستحي من ربي. وهذا الشعور، شعور الحياء، عبادة من العبادات تؤجر عليها. فزد من حسناتك، ربي يصلي عليك وأنت تتعبده بالحياء، حياء منه، فالحمد لله. ثانيا، قابل الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان للإحسان؟ فأنت أيضا تثني على الله تعالى كما هو أثنى عليك، فامدحه. قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا كله ثناء على الله عز وجل. لاحظ الآية: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم. فكما أنه أمرنا بذكره ذكر لنا أنه يصلي علينا. أيضا امدحه أمام الناس. إذا جلست في مجلس بين الناس فخطط قبلها أن تفتح موضوعا عن كثرة النعم التي نحن فيها، عن رحمة الله. حاول أن تفتح أي موضوع له علاقة بالله تبارك وتعالى لكي يتحدث الناس عنه، فتثني أنت على الله تبارك وتعالى ويثني الناس على ربهم، فتخرج بأحلى مجلس. وربنا سبحانه يحب أن يمدح، كما أنك الآن تحب أن تمدح، لله المثل الأعلى. ربنا سبحانه يحب ذلك من باب أولى، لأنه يستحقه وهو أهل الثناء والمجد. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه المدح من الله. أيضا من التعامل الراقي التي

الذي يمكن أن يكون بينك وبين الله تعالى إذا صلى عليك أن تحاول أن تدعو غيرك إلى أن ينضموا معك في هذا الجمع العظيم من الصلاة المتبادلة بين الخالق والمخلوق. فذكر الناس وسائل التواصل بأي طريقة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا تفوت أبدا ولا مرة واحدة أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت ذكره. كلما ذكر عندك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمباشرة ارفع صلاة جميلة إلى السماء السابعة على حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندي طلب أخير من فضلك، إذا صليت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستحضر أثناء صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام، استحضر كل هذه المعاني الجميلة التي ذكرناها. لماذا؟ لكي تكون صلاتك كاملة، لكي تؤجر أكثر. لا تقولها هكذا بلسانك فقط بلا استحضار للمعاني التي في قلبك، لكي لا تكون صلاة ناقصة وبالتالي يكون الأجر ناقص، لأن الصلاة الكاملة هي التي تكون بالقلب واللسان وليست باللسان فقط. نعم يجوز أن تقولها فقط بلسانك وأنت سرحان بلا استحضار للمعاني، يجوز ستؤجر إن شاء الله، لكن لكي يكون الأجر كاملا يكون الذكر كامل بالقلب واللسان. أسأل الله تعالى أن يرفع اسمك عنده في السماوات العلى، وأن يعيننا وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: البداية.
1: اليوم الحلقة جدا مميزة، احنا اثنين وثالثنا الضيف،
0: لذلك سميناه برنامج ثلاثة.
1: سالم اليوم الاستديو كله ريحته قهوة.
0: لا مو اي قهوة، قهوة مختصة. الكل عنده فضول واهتمامات ويتبادر بذهنه العديد من الأسئلة، واليوم بتشوفون قصة النجاح هذه
1: شلون تطلع لك فليسات. وعشان نعرف تفاصيل وننقل هذه المعرفة، اخترنا نستضيف العديد من المختصين في مجالاتهم.
0: عندنا فضول ونبي نلبيه ببعض الأسئلة
1: عن أكثر مرض مميت على مستوى العالم،
0: وكذلك أصحاب التجارب مختلف المجالات ونستفيد من تجاربهم وخبراتهم وننقلها لكم كحوار.
2: ثلاثة تشوفونا في هذه الأوقات

بين الحقيقة والخيال مساحة تصنعها الأسئلة. ليس كل مفهوم معلوم، وليس كل مبهم محسوم. من الكلمة نصنع السؤال، ومن الواقع نصنع الصورة، ومن الذكاء المرئي نطل على المستقبل. صورة تقرب البعيد، وفكرة تضيء العتمة. مفاهيم، لأن المستقبل لا ينتظر بل يصنع.

إبراهيم شوفونا في هذه الأوقات. دفتر الجاري كان دفتر التاجر الكويتي يسجل فيه كل عملية بيع وشراء وأسماء كل عملائه. حزتها كانت نية التاجر مجرد تسجيل عملياته التجارية، بس ما كان يدري أنه كان يسجل التاريخ. التاجر كان يستخدم دفترين للتسجيل، الأول هو الدفتر اللي يسجل فيه يومياً واللي يكون تحت مسؤولية الكراني أو المحاسب اللي يسجل كل عملية نقدي أو بالآجل. النوع الثاني هو الدفتر الجاري اللي فيه كل الحسابات الآجل أو الغير مدفوعة ويدخل في صفحة خاصة للدين. والكراني كل سبت يفتح الدفتر ويمر على كل عميل ياخذ منهم مبلغ يسدد جزء من الدين. بقاء بعض هذه الدفاتر محفوظة حتى يومنا كشف لنا جوانب من الحياة في الكويت القديمة. عرفنا من خلالها شو ياكلون وشنو العملات اللي استخدموها وشنو البضائع الموجودة وشلون كانت طبيعة التجارة. مثلاً كان أهل البادية في موسم الربيع يوصلون الكويت ومعاهم منتجاتهم مثل الصوف والألبان واللحوم، وفي ساحة الصفات يشتري التجار من أهل البادية، وكانوا يتعاملون بالمقايضة أو المسابلة مثل ما يسمونها بذاك الوقت مقابل العيش واللبن وغيرها من مواد التموين. في الحالات اللي أهل البادية ما كانت تكفيهم فلوسهم أو ما عندهم شيء يكفي المسابلة، كان الواحد منهم يسجل اسمه في الدفتر الجاري علشان يرجع يسدد السنة الجاية بعد رجوعه للمدينة. تخيل أن التاجر ما عنده غير كلمة رجل ووعد بالوفاء، ما يملك لا عنوان ولا وسيلة للتواصل، لكن فعلا يرجع هذا الرجل بعد سنة ويسدد اللي عليه ولا ينقص منه ربية. وعلى طار الأمانات، كان أهل البادية ما عندهم تجور يخزنون فلوسهم فيه وسط البر، فكانوا يخلون ذهبهم في أمانة تجار المدينة. في منتصف الثلاثينات كان في واحد من أهل البادية مخلي صرة ذهب عند أحد التجار، وبعد دورة سنة رجع للمدينة ودخل محل يوسف عبد الهادي الميلم يطلب منه الأمانة. فارتبك التاجر لأن هالشخص ما مر عليه من قبل، قال ذكرني كم المبلغ. رد عليه 300 ريال، حزتها نسميه ريال فرنسي. بدون أي تردد عطاه المبلغ وخذاه السيد البدوي. المفاجأة أنه وهو طالع من المحل شافه تاجر من المحل المجاور وقال له وينك ما تبي فلوسك؟ استدرك الرجل البدوي أنه أخطأ ورجع الفلوس ليوسف الميلم اللي كان تعليقه الحمد لله فلوس الحلال ما تضيع. هذه القصة ترسم أسمى معاني الأمانة وأهمية السمعة الحسنة بين كل أطياف المجتمع، وهذا الدفتر يسجل التاريخ جمال وبساطة المجتمع الكويتي.

السلام عليكم، يا هلا ومرحبا فيكم، حياكم الله. معاكم الأخصائي الاجتماعي علي القطان. يسعدني ويشرفني اليوم أني أتكلم عن موضوع قانون البدائل. قانون البدائل من الناحية الاجتماعية هو عبارة عن أنك يكون عندك قدرة عالية وسريعة أنك أنت تنتقل من وضع إلى آخر بشكل سلس ومرن وبسيط. قانون البدائل بشكل عام هو أنك يكون عندك خمس خطوات أساسية. شنو هي الخطوات؟ هي النقطة الأولى هي الشيء اللي أنت تبي تسوي حالياً. نفرض مثال، أنت عندك تبي تطلع مكان معين، فهذه طلعة المكان اللي أنت بتروح للمشوار أو العمل المعين اللي تبي تسوي، هذا هو يكون الاختيار الأول. أي اختيار الثاني والثالث نسميهم البدائل المتغيرة، يعني يكون عندك أمور هي ذات طابع مهم ولكن أنت يمكن ما تكون مستعجل عليها وايد، فهي تكون بدائل بتسويها أنت.

يمكن إذا مو اليوم باكر عقبه، فهي تكون بدائل متغيرة وأنت محتاج تسويها، فتخليها تخلي منها بديلين. بعدين يكون عندك البديل الرابع والخامس، هما بدائل ثابتة، يعني أنت يكون عندك أمور حياتية تسويها بشكل منتظم، تسويها بشكل متفاوت بين وقت ووقت، هذه نسميها بدائل ثابتة. فلو أنا أعطي مثال عليها، يعني أنت مثلاً الحين تبي تطلع مع

0: الحين فجأة بشكل تلقائي خلاص التغى هذا المشوار أو الموعد. فأنت هني شو تسوي؟ تدش على البديل الثاني والثالث، أنك أنت يكون مثلاً عندك أغراض البيت تبي تروح تشتريها، مثلاً عندك مثلاً شيء معين تبي تروح تجيبه، عندك مثلاً غرض معين أنت محتاج أنك أنت توسع عليه، أو عندك مثلاً كتاب أنت تحاول أنك أنت تكتبه، مثلاً عندك مثلاً كتابات معينة. فهذه البديل نقول الثاني والثالث. تي عندك البديل الرابع والخامس، تكون عندك أمور أنت تسويها بشكل منتظم باستمرار أو بين فترة وفترة، مثلاً ممارسة الرياضة، مثلاً بعض الأنشطة الاجتماعية، الهوايات والاهتمامات، مثلاً أنك أنت يكون عندك تواصل مع بعض الأشخاص اللي أنت مثلاً تتواصل معهم بين فترة وفترة كزملاء عمل، كأصدقاء وغيرهم. عندك مثلاً بعض الأمور، مثلاً عندك شغلة معينة أنت تحب تتابعها، فيلم وثائقي وغيره. فأنت هني يكون تحط لك أمور تقسمهم إلى جوانب كبدائل ثابتة وبدائل متغيرة. هذه تفيدك بشنو؟ عشان نحن نقدر نحصل ثمرة وفائدة قانون البدائل، نعرف شنو فائدته من خلال أول شيء يكون عندك سرعة في الاستجابة للظروف المفاجئة والمواقف المختلفة. اثنين، يكون عندك قابلية أنك أنت تتعامل بسهولة وبساطة ويسر مع أمور الحياة ومع الأشخاص ومع المواقف في مختلف الأوقات. كذلك في قانون البدائل أنت تكون مهيئ نفسياً ومهيئ اجتماعياً، فيكون هنا عندك تقلل نسبة القلق والتوتر، يكون حالتك الشعورية والمزاجية متوازنة، بينك وبين نفسك يكون عندك سلام داخلي وتصالح ذاتي، يكون عندك الحالة المادية والحالة المعنوية مستقرة، بحيث أن هذا الشيء يأثر على تفاعلاتك مع أمور الحياة. بعد من الشيء المهم اللي نستفيد منه من قانون البدائل، أن إحنا نقدر نكيف الأمور اللي إحنا تواجهنا بالحياة ونطوعها بناء على الشيء اللي إحنا فعلا محتاجينه. هل إحنا لما نبي نسوي شيء معين هذا الشيء ما له بديل ثاني؟ فهذا قانون البدائل يعزز عندنا قيمة أن كل شيء في الحياة له بديل. الأكل مثل ما في النظام الغذائي كأكل معين نقدر نستبعده له بديل، كذلك عندنا في النظام الترفيهي أنا ما أخذت شيء معين أخذ شيء ثاني، كذلك عندنا في النظام الاجتماعي والنفسي في عندنا بدائل. لما ننظم أمورنا الحياتية نقدر ننظمها ونطوعها بناء على قانون البدائل. فأحرص دائماً أنك أنت يكون عندك بدائل، وخلك مبتسم لأن بالابتسامة تكون أجمل. وأتمنى لكم حياة مليئة بالحب والسعادة والإيجابية. حياكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأستاذة المحامية تهاني خالد الفيز، حياكم الله. اليوم راح نتكلم عن قانون المخدرات الجديد وعن أبرز النقاط المهمة اللي في غاية الأهمية لقانون المخدرات. طبعا راح نتكلم عن الفحوص الدورية العشوائية التي تتم بصورة مفاجئة لمن يقوم مثلا بفحص الزواج، يقوم بطلب التعيين للعسكريين، ومن يقوم برفض هذا الفحص هناك عقوبات تصل العقوبة إلى الحبس وإلى الغرامة، الحبس 3 سنوات وغرامة تصل إلى تقريبا تصل إلى 4000 دينار. فهذه عقوبة جسيمة مجرد لتخلف عن هذا الفحص، بمعنى أنه تخلف عن هذا الفحص ممكن أن يكون هو متعاطي لمادة مخدرة أو مؤثرة عقليا. أيضا نتكلم عن سرية بيانات المدمنين. المدمنين الحين حطوا لهم خط ساخن، هناك رقم خط ساخن يتم الاتصال به، وعند هذا الاتصال بهذا الرقم يقدر هو يتصل بنفسه ويبلغ والله أنا أتعاطى وأريد أن أقوم بالعلاج بدلا من هذا وضعي السيء أبي أتعالج، أو يستطيع أهل ذوية التقدم للعلاج، طلب علاج مثلا ابنهم أو ابنتهم، فتكون هناك سرية تلقي هذه البلاغات وهذه العلاجات بكل سرية، ولا يتم طبعا الإفصاح عن هذا الأسماء وهذه الذين يتقدمون بهذا الفحص. نتكلم عن هذه

المادة من يقوم بإفشاء بيانات البلاغات أو الفحوص طبعاً دون مبرر وبقصد الإساءة لهؤلاء الأشخاص، طبعاً تصل العقوبة إلى الحبس وأيضاً هنا حبس وغرامة لا تتجاوز 10,000 دينار فشدد العقوبة. هذا ما يشجع على القيام بتقديم البلاغات و الدخول في نظام العلاج، لا سيما القانون هذا الجديد يشجع على العلاج بدلا من العقاب، لأن لا يخفى على الكل أن في الحبس للأسف الشديد هناك مواد يعني مؤثرة أو مخدرة يتعاطونها، يتم إدخالها للأسف الشديد للسجن من تحت لتحت. فالسجن والحبس ليس علاج للمتعاطي، وإنما إداعة للعلاج من الإدمان هو العلاج الأصح. بما نتكلم عن هذه المادة، هنا نتكلم وفتح القانون باب العلاج بدلاً من العقاب. طبعاً قالت هنا مادة 59 منحت المتعاطي طبعاً اللي تعاطى أول مرة وسبق يعني ثبت عليه في صحيفة الاتهام أنه متعاطي لمادة مخدرة أو مؤثرة عقلياً، فهني نطلب ويتم الطلب لنا من القاضي والله علاجه وإداعة للعلاج من الإدمان بدلاً من العقاب، وتصل إداعة فترة علاجه من 3 شهور إلى 6 شهور، ويتم فحوصات دورية له ومتابعته على هذا الأمر. إذا استدعى فترة العلاج أن تتم مدة أكثر، يتم تمديدها إلى مدة أكثر تصل من 6 شهور إلى 2 سنين حتى يمتثل للعلاج ويرجع فرد طبيعي يستطيع الاندماج في المجتمع. نتكلم عن الرموز والشعارات الداعية للمخدرات الذي تحرض على يعني تعاطي المخدرات. الشباب للأسف يكون ما يدري، والله لابس تيشيرت، لابس كبوس، والله في مثلا كلمة دراجز أو في شعار أو رسمة تحرض على التعاطي وهو لا يعلم عن هذا الشيء. طبعا هني القانون عاقب على الشعارات اللي موجودة في الملابس أو في الكب أو أيضا اللي يحطونها على السيارة، فهني تصل العقوبة من 3,000 دينار ولا تتجاوز 10,000 دينار غرامة لمن يحرض وعلى الترويج للتعاطي. فدر بالكم، خلينا نلبس تيشيرتات سادة أو أكون حريص أقرأ شنو موجود حتى لا أتعرض للمساءلة القانونية.

0: ماذا تعرف عن الله؟ هل يعقل أن تعبد إلها لا تعرفه؟ من هو الله جل جلاله؟ وكيف يدبر أرجاء ملكوته سبحانه؟ والله الحديث عن الله جميل، فعلا الكلام عن الله يشرح الصدر. وأنا أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، ما عرف أحد الله عز وجل بأفعاله وصفاته إلا وأحبه.
1: ماذا تعرف عن الله عز وجل؟ شوفونا في هذه الأوقات.

في خلوتك مع نفسك، أو في وسط الضجيج، اعتزل نفسك وحديثها. انصت لشهيق الكون حين يتنفس وفي البكور، وعندما يزفر في المغيب لدوي النحل، لنجيح البحر،

الصغير. اسمع وانظر، انظر للبن الذي تشربه وتساءل كيف صار لبناً، كيف تشكل الحديد من حولك، كيف تشكل وكيف وجد. تأمل الحدائق كيف تلونت، وللنبتة كيف اهتزت وربت. لنفسك، لأعماق نفسك، ابدأ رحلتك في أعماقها وارتحل عبر هبوبها وسكناتها. انظر، اسمع، تأمل وتنفس.

يعد الاهتمام بالتحف والآثار أحد جوانب الثقافة التي توليها الشعوب عناية خاصة، فمن هنا برز إلى جانب المتاحف الرسمية التي تمثل مختلف الأوطان جانب آخر يتمثل في المتاحف الخاصة التي يحرص أصحابها على اقتناء تلك التحف والآثار القديمة، وقد يتوارثها أبناء العائلة من جيل إلى آخر، أو لربما تذهب أدراج الرياح نتيجة لرحيل مالكيها إن لم تجد من يعتني بها ويقدر قيمتها الثقافية والتاريخية. وفي الكويت شهدت العقود الأخيرة نمواً في أعداد من يمتلكون متاحف خاصة، حيث يبدو على تلك المتاحف التنوع واتساع رقعة اهتمامات أصحابها، ما بين متاحف معنية بمقتنيات الأنتيك من كل ما هو واقع تحت سقف المنزل الكويتي قديماً، فيما تعنى متاحف أخرى بالجانب الثقافي من مخطوطات ومجلات ثقافية وفكرية قديمة، هذا فضلا عن الكتب ذات القيمة التاريخية وأدوات الملاحة والتراث البحري ونحو ذلك. ويعد المؤرخ سيف مرزوق الشملان أحد أبرز رجال الكويت ومؤرخيها المعنيين بالثقافة من جميع نواحيها، كما أنه صاحب أحد أقدم المتاحف الخاصة وأعرقها. وبحسب كتاب المتاحف الخاصة في دولة الكويت، فإن متحف سيف مرزوق الشملان يختص بأمرين مهمين: الأول أسبقيته كنموذج تراثي في الكويت والخليج، إذ أن تأسيسه يرجع إلى شهر مارس من عام 1972 ميلادية، متخذاً من منزله في منطقة الدعية مقراً له. الأمر الآخر يتمثل في المكانة التي ما زال يحتفظ بها هذا المتحف حتى اليوم، وما يشكله من نموذج يحتذى لدى شريحة واسعة من أصحاب المتاحف الخاصة ومحبي التراث في الكويت. يضم المتحف فضلاً عن المقتنيات الكويتية القديمة مكتبة تراثية ضمت نوادر الكتب، ومن أهمها مروج الذهب للمسعودي وأدب الكاتب لابن قتيبة ودليل الخليج للمؤلف

جوردن لوريمر، وهذا الأخير يحظى بأهمية خاصة نظرا لأن مؤلفه موظف رفيع في حكومة بريطانيا في الهند خلال مرحلة الانتداب، ويعد من أبرز المؤرخين والجغرافيين الذين وصفوا منطقة الخليج مطالع القرن العشرين. وكان الكتاب في أصله تقارير أعدها المؤلف لصالح الحكومة البريطانية في الهند. وفي إطار الحديث ذاته يشار إلى أن معظم المقتنيات التراثية والقطع الأثرية التي ظهرت في فيلم بس يا بحر لمخرجه خالد الصديق تعود في الأساس إلى مالكها سيف مرزوق الشملان، الذي كان قد أحضرها من منزله في الدعية إلى ديوانه على شارع الخليج العربي، حيث شكلت جزءا لا يتجزأ من معالم ذلك الفيلم. وبدوره فقد كان لبرنامج صفحات من تاريخ الكويت الذي قدمه الشملان على شاشة تلفزيون الكويت في عام 1966 ميلادية بصمة أخرى في حياة مقدمه تضفي بعدا آخر على تلك المسيرة التراثية الحافلة، حيث التقى الشملان في برنامجه عشرات الشخصيات المرموقة في مجالها، وكان لها دور مهم في حياكة ماض عريق. ومن الأسماء التي استضافها البرنامج التاجر محمد ثنيان الغانم، والنوخذة عبد اللطيف سليمان العثمان، ومحمد الرويح صاحب أقدم مكتبة خاصة في الكويت، ويوسف بن عيسى القناعي، والنوخذة مبارك بن ناصر، وعبد الله بن علي العزب وآخرين. وكان سيف مرزوق الشملان قد أعرب في لقاء صحفي عن اعتزازه بهذا البرنامج، مستذكرا وزير الإعلام الأسبق الشيخ جابر العلي الصباح الذي كانت له اليد الطولى فيه من خلال التشجيع الدائم. وفي مجال التأليف قدم الشملان إلى قرائه كتاب من تاريخ الكويت الذي طبع في طبعتين، الأولى في القاهرة عام 1959 ميلادية، وتولى كتابة المقدمة عبد الله زكريا الأنصاري الذي ذكر بأن الكتابة محاولة رائعة لتحقيق ما نتمناه من وضع تاريخي شامل للكويت. وأما الكتاب الآخر فهو تاريخ الغوص على اللؤلؤ، صادر في عام 1975 ميلادية، وقدم له رئيس تحرير مجلة العربي آنذاك أحمد زكي. الكتاب يقع في ثلاثة أجزاء ويعد أحد أهم المؤلفات في مجاله، لأنه يتناول واحدة من أهم الحرف الاقتصادية في تاريخ الكويت وهي الغوص على اللؤلؤ. وقدم الشملان أيضا كتاب الألعاب الشعبية الكويتية، وهو كتاب موسوعي يساهم في إعادة الذاكرة إلى تلك الألعاب التي غدت جزءا من طفولة كل من عاش في حقبة ما قبل النفط. ومن هنا فإن سيف مرزوق الشملان، وفضلا عن امتلاكه متحفا خاصا يعد أبرز مثقف الكويت ومؤرخيها خلال عقود من الزمان.

تتخذ الديوانية في الكويت منذ نشوئها أبعاداً اجتماعية وثقافية واقتصادية في الوقت ذاته، بل غدا لها دورها الأبرز في توجيه الرأي السياسي منذ عشرينيات القرن الماضي، ولذا فإنها لم تفقد أهميتها يوماً، بل إن تأثيرها على المستويين السياسي والاجتماعي ما زال يتفاقم حتى يومنا هذا. وأما على المستوى الثقافي

قد ظهر ما عرف لاحقا بالمنتدى الثقافي الذي انتشر مفهومه في منطقة الخليج العربي، بينما عرفت عواصم عربية من بينها بيروت، دمشق والقاهرة ما يطلق عليه الصالون الأدبي، إذ كان ملتقا للمثقفين من شعراء وكتاب وموسيقيين. وقد عرفت القاهرة صالونات أدبية على مستوى ثقافي رفيع، مثل صالون العقاد وصالون مي زيادة وغيرهما. وكان مفهوم الديوانية الثقافية رائجا في الكويت أوائل القرن العشرين، ولم تكن تختلف من حيث الأسلوب والمنشأ عن الديوانيتين السياسية أو الاقتصادية، باستثناء ما يدور فيها من حديث كان ينحو منحا ثقافيا. ومن بين تلك الديوانيات التي ذاع صيتها في الكويت على المستوى الثقافي ديوانية ناصر بن يوسف البدر. ومما يدل على المكانة الثقافية لديوان البدر أنه عندما أغلقت الجمعية الخيرية العربية أبوابها، تم نقل محتويات مكتبتها من الكتب والصحف إلى ديوان ناصر البدر، وبقيت الكتب في الديوان إلى حين افتتاح المكتبة الأهلية، حيث نقلت إليها مع كتب أخرى أوقفها على المكتبة مرزوق الداود البدر، وهو من كبار مثقفي عائلة البدر. ومن ديوانية ناصر البدر انطلقت الدعوة في العام 1921 ميلادية لتأسيس مجلس الشورى في الكويت. وكان لأسرة آل الخالد دور في التأثير الثقافي، إذ بادرت إلى إدخال الصحف العربية مثل الهلال، المقتطف والمنار إلى الكويت، وكانت تقرأ في الديوانية. ومن الديوانيات التي كانت تعنى بتوفير الصحف لزوارها ديوانية الشاعر أحمد خالد المشاري، فيما كانت ديوانية السيد ياسين الغربلي ملتقا لكثير من المعنيين بالشأن الثقافي، ومن بينهم أصدقاء ابنه الأديب عبد العزيز الغربلي. وكذلك فإن ديوانية الشيخ عبد الله خلف الدحيان كانت مجالا رحبا للقضايا الدينية والثقافية، وقد تتلمذ على يديه اثنان من أبرز الشخصيات الإصلاحية في البلاد، وهما عبد العزيز الرشيد ويوسف بن عيسى القناعي. وإلى جانب الدور الديني للديوانية ظهر الدور السياسي، إذ تجلى ذلك عند تأسيس مجلس الشورى في عام 1921 ميلادية، حيث كان المرشحون يجتمعون في الدواوين لطرح ما يحملونه من أفكار. ثم تعززت أهمية الديوانية أثناء تأسيس المجلس التشريعي الأول في عام 1938 ميلادية، كما اطلعت الديوانية بدور فاعل أثناء الاستقلال عام 1961 ميلادية، وانتخابات المجلس التأسيسي وأول مجلس للأمة عام 1963 ميلادية. ومما يذكر أن النادي الأدبي حين أنشئ في عام 1924 ميلادية اتخذ من ديوان محمد صالح الجوعان مقرا له. وبالعودة إلى نشأة الديوانية ودواعي ظهورها في الكويت، فإنه غالبا ما يظهر الشأن الاقتصادي. ومن المعروف أن مدينة الكويت نشأت على ساحل البحر، وأن المجتمع الكويتي قائم على اقتصاديات التجارة البحرية. ومن هنا فإن تجار الكويت الأوائل كانوا من أرباب الديوانيات ومؤسسيها، إذ أن نشاطهم التجاري قائم
على الالتقاء بأهل

المدينة في إحدى الدواوين الكائنة في عمارات منشأة على ساحل البحر، وذلك للتبادل التجاري وعرض البضائع الواصلة حديثا وتلك التي في طريقها للوصول. وبالطبع فإن الطابع التجاري لتلك العمارات يقود حتما إلى أحاديث اجتماعية وسياسية. وانتقلت تلك المجالس في عمارات التجار إلى داخل السوق في محلات التجار أنفسهم لتتخذ طابعا أكثر بساطة وشمولية، إذ غدت مزارا لأعداد كبيرة من المشترين والراغبين بالبضائع. وكان حتما أن يتطور هذا الشكل المبدئي من الديوانية لينتقل إلى المنازل في صورتها المعهودة. وكان المبادرون إلى إنشاء الديوانيات في منازلهم التجار والمثقفون وأعيان البلد، لا سيما وأن إنشاء الديوانية في ذلك الوقت يقتضي إمكانات اقتصادية بعينها لما تقتضيه من امتلاك منزل بمواصفات محددة وتوفير القهوة والماء وفي كثير من الأحيان الطعام لرواد الديوانية وضيوفها المقيمين فيها، إذ أن هذه الديوانيات قد تغدو مقرات مؤقتة لزائري مدينة الكويت وضيوفها القادمين من الخارج.

يرتبط الغناء القديم في نشأته ومراحل تطوره بحياة الناس والعديد من المهن والأعمال اليومية التي كان يمارسها الكويتيون وأهل الخليج، مثل الغوص على اللؤلؤ وصيد الأسماك والسفر الشراعي. ولكل مهنة بحرية من تلك المهن أهازيجها وغناؤها المميز. أما أهل البادية فكان لهم غناؤهم وأراجيزهم الخاصة يرددونها خلال رحلاتهم البرية للتجارة والتنقل من مكان إلى آخر طلبا للماء. ومن أشهر فنونهم الحداء، ينشدونه عند ركوبهم الإبل أثناء ترحالهم، هذا فضلا عن فنون أخرى مثل الفريسني والمجيلسي والهجيني والدحة، بالإضافة إلى طرق الربابة المنوعة. ولسكان المدن والقرى أغاني خاصة تمتاز برقتها وسلاستها وسرعة إيقاعات بعضها، مثل السامري وأغاني الأعراس وبعض الفنون الأخرى كالخماري والعبوني وغيرها. ويدين الغناء الشعبي الكويتي في كثير من جوانبه لتلك الرحلات البحرية عبر السفر الشراعي، إذ لأهل البحر دور كبير في نقل العديد من الفنون والإيقاعات الموسيقية اكتسبوا بعضها من خلال ترددهم ومكوثهم لفترات قد تطول أحياناً في بعض موانئ الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي وموانئ شرقي أفريقيا. وكان البحارة الكويتيون يلتقون بالفرق الغنائية في تلك الموانئ ويستمعون إلى بعض الألحان الشعبية مثل الطنبورة والليوة وبعض أغاني الموالد والمناسبات الدينية. وكان للشاعر الغنائي الكبير محمد بن لعبون دور في تطوير الغناء الشعبي المحلي، وذلك إثر قدومه مطلع القرن التاسع عشر إلى الكويت قادما من إمارة الزبير في العراق. وعند وصوله إلى الكويت وجد أن فنونه وأشعاره وأخباره قد سبقته، كما أن بعض الفنون

الفرق الشعبية الغنائية كانت تعزف بعض ألحانه، ولم يكن باللعبون يتوقع ما شاهده في الكويت من مكانة رفيعة في مختلف نواحي الحياة، تجارياً وعمرانياً واجتماعياً وفنياً، فتأثر بما شاهد، خاصة وأنه استقبل بحفاوة كبيرة من وجهاء الكويت وتجارها وأهلها، ما جعله يحييها بقوله: حي المنازل جنوب السيف، ممتدة الطول مصفوفة، أمشي على سيفها وقيف، في حبها الروح مشفوقة، دار الطرب والعجب والكيف، دار المناعير معروفة. ولب اللعبون دور كبير في تطوير العديد من الفنون الشعبية مثل السامري والخماري، ولكنه انفرد بفن خاص عرف باسم اللعبونيات، واشتهر في الكويت العديد من الفرق الشعبية الغنائية، ومن بينها فرقة الدواسر التي كانت تقدم أغانيها واستعراضاتها في المناسبات الوطنية وفي الأعراس والموالد، وتقدم فنونا عديدة من بينها العرضة والخماري والسامري. ولربما عاصرت هذه الفرقة قدوم باللعبون إلى الكويت وكانت تردد بعض أغانيه، ومن بينها أيضا فرقة الفنطاس للفنون الغنائية الشعبية، وكان أسسها حنيف المزيعل في مطلع القرن العشرين في عهد الشيخ مبارك الصباح، وكانت متخصصة بأداء العرضة العربية وفن السامري القروي، وبعد وفاة مؤسسها ترأسها ابنه عبد الله حنيف المزيعل. ومن الفنانين وثيقي الصلة بالغناء البحري الفنان أحمد الزنجباري، وهو فنان وموسيقي وملحن مبدع وعازف على آلتي العود والكمان، وكان أحد أبرز أعضاء فرقة الإذاعة الكويتية. وصل الفنان أحمد الزنجباري إلى الكويت عام 1933 ميلادية قادما من جزيرة زنجبار مع بوم التاجر محمد بن شاهين الغانم، وكان ربانه النوخذة عبد المجيد الملا، وهو من نواخذة جزيرة فيلتشا البارزين. وعندما وصل الفنان أحمد الزنجباري إلى الكويت سكن في منطقة شرق بالقرب من دروازة العبد الرزاق، وسرعان ما تأقلم مع الحياة في الكويت وأحبها، وأخذ يتواصل مع من لهم اهتمام بالثقافة والفنون من مطربين وموسيقيين وشعراء. ومن الشخصيات التي التقى بها الأديب المسرحي والوزير السابق حمد الرجيب، الذي كانت لديه طموحات كبيرة في مجال التراث والفنون الشعبية، حيث كان يشرف على مركز الفنون الشعبية الذي أنشأته دائرة الشؤون الاجتماعية عام 1956 ميلادية. وبعد إنشاء مركز الفنون الشعبية بعام واحد التحق به أحمد الزنجباري، وأصبح بعد ذلك أحد أعضائه المميزين. وفي عام 1960 ميلادية شارك الزنجباري في ترتيب الإيقاعات والعزف لأول أغنية كويتية حديثة هي لخليل حسين من تلحين أحمد باقر وإشراف حمد الرجيب وغناء شادي الخليج.

في الوقت الذي يشهد فيه الفن التشكيلي الكويتي نمواً وازدهاراً خلال حقبتي الستينيات والسبعينيات، كان لابد من وجود كتاب ومؤرخين يعملون بجهد على تأريخ حركة هذا الفن البديع وتحديد مساراته ومراحله الإبداعية. وعرفت الحركة التشكيلية الكويتية عدداً من الكتاب الذين عاصروا مراحل ازدهار هذا الفن وساهموا في الكتابة عنه.

بينهم الفنان التشكيلي يحيى محمد سويلم الذي قدم كتابين، أحدهما بعنوان ملامح الفن التشكيلي في الكويت وصدر في عام 2004، في حين يحمل الآخر عنوان معارض الربيع وبدايات التشكيل في الكويت في عام 2009 ميلادية. الكتابان صادران عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ويعدان من الإصدارات المهمة التي تعرف بالفنانين الكويتيين وترصد جانبا من بداياتهم وأعمالهم التشكيلية. وفي كتابه الثقافة في الكويت بواكير واتجاهات، يرصد الدكتور خليفة لقيان جانبا من بدايات حركة التشكيل في الكويت، مؤكدا أن بدايات ظهور من يمكن أن يحمل صفة الفنان التشكيلي في الكويت تعود إلى القرن 19، ويعد الشاعر والفنان عبد الله الفرج أول من وصلتنا معلومات موثقة عن اشتغاله بالرسم، وقيل بالنحت أيضا، فضلا عن براعته بالخط العربي. ويتطرق القيان أيضا إلى اسمين آخرين يمكن إدراجهما ضمن حقل البدايات التشكيلية في الكويت، وهما أحمد محبوب العامر ومعجب الدوسري. وتعود تجربة الفنان التشكيلي والكاتب الصحفي أحمد محبوب العامر إلى عام 1936 ميلادية، حيث قام بتعليق رسوماته على جدران المدرسة المباركية في تلك السنة، وحملت بعض تلك الرسوم إلى أمير الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح بناء على طلبه لكي يراها، ثم أعيدت بأمره لتعلق على جدران المدرسة. وبذا يمكن اعتباره أول فنان تشكيلي كويتي عرضت أعماله للجمهور في تلك المرحلة المبكرة. وفي إطار التأريخ لحركة التشكيل في الكويت، يقدم الباحث خالد عبد المغني دراسة قيمة بعنوان الفن التشكيلي في الكويت بدايات واتجاهات. ولا تكتفي الدراسة بالعرض فحسب، بل إن الباحث يقدم لمحات نقدية عن أهم اتجاهات الفنانين التشكيليين الكويتيين، ومن بينهم الفنان محمود الرضوان الذي تبدو في أعماله ملامح النضج في الاتجاه الواقعي، وخاصة اعتناؤه بتأثير الضوء الساقط على رسم المنازل، بالإضافة إلى تجربة الفنان عبد الرضا باقر الذي يميل في رسمه إلى المزج ما بين الرمزية والواقعية، واعتماده على اللمسات التأثيرية في معالجته الضوء. في حين يعد الفنان خليفة القطان من أوائل الفنانين الذين ابتكروا أسلوبا خاصا بهم، وكان من الفنانين النشيطين في المشاركة بالمعارض الفنية، ويميل أسلوبه نحو التعبيرية، وأحيانا يلجأ للمعالجة السريالية، ولكن بمفرداته الفنية الخاصة. ومن الفنانين الكويتيين الذين كان لهم دور بارز في الحركة التشكيلية في الكويت فضلا عن عطاءاتهم الإبداعية، الفنان عبد الرسول سلمان، وهو ناقد فني كما أنه فنان تشكيلي لامع ومؤرخ للحركة التشكيلية في الكويت، وله مؤلفات في هذا الصدد، منها مسيرة الفن التشكيلي في الكويت عام 1975 ميلادية، ويعد من أوائل الإصدارات التي تؤرخ لحركة التشكيل في الكويت. كما ساهم الفنان عبد الرسول سلمان بإصدارات أخرى من بينها كتابات

التشكيل المعاصر في دول مجلس التعاون الخليجي، وموسوعة التشكيل الكويتي 50 عاماً من الإبداع. وهذا الأخير صادر عن دار سعاد الصباح في عام 2018 ميلادية. وحرص عبد الرسول سلمان على الوفاء لزملائه من الفنانين، حيث قدم إصدارات عن الفنانين محمد الدمخي وأمير عبد الرضا وعيسى صقر، محمد الأيوبي، عيسى محمد، وعبد الحميد إسماعيل. ونظرا لما يتمتع به الفنان عبد الرسول سلمان من موهبة إبداعية فذة، فقد كلف بالكثير من الأعمال الفنية الوطنية، فأبدع في تصميمها وتنفيذها، كما كان له الفضل في اللمسة الجمالية الرائعة التي زين بها شوارع الكويت وميادينها، عندما قدم فكرة رسم لوحات جدارية لجسور الكويت بمناسبة مرور 25 عاماً على الاستقلال، وذلك في عام 1986 ميلادية.

0: بعدها فاجعة عظيمة على كل أهل الكويت.
1: لا إله إلا الله.
0: ومجمج
2: والله يخفف خسائر أهل الكويت.
3: المراكب التعوض بس البحارة عسى سلموا.
4: صاير شيء بينك وبين عبد الله؟
5: تحت شيء يقول يصبت عظامنا.
6: والله ما أخلي ياكل حلال يشمه والله. أشوفك واقف عندك كان بالدحباش.
7: الله وانت تجي لأمكم بس أنا ما طعته.
8: كم مرة قايل لك لا تنشي البحار؟
9: نزل الرسائل ما نفتح. يلا يا رجال
0: أهل الكويت دمت وطمعت في البحر.
2: جميع مراتب التاجر سليمان العبد الجليل وداوود اطبعت باللي فيها.
0: حول ولا قوة إلا بالله.
2: أبوهم النوخذة بن بطي وجميع عيالهم وبحارتهم اطبعوا.
10: الطبعة تشوفونا في الأوقات التالية.

0: على مدى 4 مواسم فاتت تكلمنا عن التاريخ، بحثنا بالمصادر والمراجع، غطينا مئات القصص، لكن هالسنة غير. قررنا نروح التاريخ بنفسنا. نمشي ممراته.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: من أين جئت؟
1: من الأندلس، كنت أطلب العلم هنا.
0: نتعرف على شخصياته.
4: حتى تبدأ المسير فعصيت أمري دفعت إلى دمشق الدفاع السري.
0: نسمع الرواية منه.
5: لم تكن قرطبة الوحيدة من بين بلاد المسلمين بالأندلس التي أخضعها الحوث للحصار، فكذا كان الوضع بالنسبة لبالنسيا وطرابلس.
0: السنة نفتح أبواب ما انفتحت ونعرض شهادات ما وصلت. ونكمل القصة اللي ما كملت.
6: جزء من النص مفقود، شوفونا في هذه الأوقات.

بين البر والبحر، بيوت الطين وبيوت الشعر، نرتحل لماضينا ونخطف مع رجاله، ونغوص في بحور الشعر ونركب على ظهر السفينة.

0: وبيت الشعر عابر ونارة مشبوبة. حياكم الله في الديوان والديوان ديوانكم.
1: الديوان تشوفونه في هذه الأوقات.

0: في تاريخ الفن الكويتي في أسماء مرت مرور الكرام وفي أسماء تركت أثر ما يختفي، ومن هالأسماء يبرز الفنان إبراهيم الصلال، واحد من رواد الدراما والمسرح بالكويت والخليج. من بدايات بسيطة قدر يبني مسيرة طويلة امتدت لعقود تنقل فيها بين المسرح والتلفزيون والإذاعة، وصار جزء من ذاكرة أجيال كاملة. موهبته ما كانت بس بالحضور على الشاشة، لكن بقدرته على تقديم شخصيات مختلفة تجمع بين الجدية والبساطة وتوصل للمشاهد بشكل صادق وقريب من الناس.
1: قوة خالتي موزة.
2: يا هلا ويا مرحبا باللي جانا. يا الله عفوك، أسفرت وانورت يا سعاد. تو ما تبارك البيت يمكن عاد. هذه والله الساعة المباركة يا بنيتي، تو بيتنا ينور، مو كذي يا موزة؟
1: يبا أنا
2: يا بوك اسمعي مني كلمتين وهذا رد غطاهن وياهم. يا بوك البنت مو كل يوم لها رجل، عاد كل يوم التهاوش ويا رجلها ونقوم حنا نراضيها. لا يا بوك هذه مي عادتنا، وانت يا بوك عاد لازم توسعين الصدر، راجلك عصبي شوي، انت رخي الحبل كل يوم طاقه وجهك اشلاله وزعلانه يا بوك، ما يصير. عسى الله يصلحكم، انا ان شاء الله اصلحكم ان شاء الله.
1: حاضر يبا على امر ان شاء الله.
2: الله كريم الله كريم.
1: زين يبا أقوم أنا أرتاح بداري.
2: لا يا بوج وينك وين دارك؟ أحنا ذيك الأيام جاتنا بضاعة اللي قلت لك عنها وحطيناها بدارك، يعني الحين وين تبي لها تنظيف وأنت حامل وتبي لها شيلها الصناديق عفيسة يبا.
1: كذي كل واحد يبا خل خالتي موزة مرتاحة، أقوم أنا أنظفها بروحي مدامي بس كل فيها. مو كذي يا خالتي موزة؟ أنا أدلك يبا أقوم أنظف داري.

0: خطبتين من تقادر تدقم على بعض. هذا أنا لو نازل الانتخابات كان من زمان خلصت الانتخابات وإعلاناتك ما قضوا.
1: يبقى تنجح بالإعلانات لأنك تواصل كبير والصغير، ما تفرفر بالدواوين بس حزت الانتخابات. ناجح يبقى ناجح، بس انزل أنت.
2: وهو صاد يا عمي، ليش ما ترشح نفسك؟
0: والله بخوف خدمة أهل الديرة من أي موقع تصير. وبعدين شوفت عينكم وانتو شايفين المسؤولين مواصليني دايما عندي، وحنا يا شيبان أهل الديرة المسؤولين إذا اقترحنا عليهم أي شيء وجدوه نافع يأخذون فيه.
2: زدتك يا إبراهيم وراي المطار.
1: زين شلون تقضب حق هذا غير أسنى؟ تبي المسمار قصيدك؟ شيك
0: يا أبوك ما يصير، صاحب بالين كذاب، ريسبشن وبتسوي يافطات. لا يا أبوك الجودة تحتاج إلى تخصص.
1: أي والله يبي لها تخصص، وين أتخصص أنا وهذا واجف على رأسي؟

0: المطار مستعيل.
1: يلا يبا وراي المطار.
0: هاك هاك يافطتك. ايش عندك بالمطار؟
1: هناك راح الياباني، شلون يعرفني انا ما هذا اليافطة؟
2: عمي ابو خلف، انت بعدك هني؟ بعدك ما رحت المطار؟ يلا طيارة الضيف بتوصل.
0: عطني بس اعدل لك شوية المسمار، بين المسمار.
1: يبا عطني، شلون يعرفني الياباني؟
0: وان شاء الله تقضبها لين انت.
1: اي؟
0: ان شافك ما راح يسكن عندنا.
3: لحظة لحظة يا عيال. شنو هذا؟ فندق عتيج الصوف بالعربي، شلون الضيف يبي يقراها بالعربي؟
0: هو ياباني؟
3: ايه؟
0: خلي ارسم له زلابية الحين دقيقة واحدة.
2: لحظة لحظة لحظة ابراهيم، مشكور يا عمي على الملاحظة، أنت صح معك حق، تعال معي عمي أنا بكتبها لك بالإنجلش، تعال.
0: صار لك ساعة واجب ما تفهمني؟
2: يلا تعال تعال.
0: هذا وين المطارات هذا؟ وينك وين المطار؟ ضيعها بعد نفسك المرة، ضيعها.

0: يا محوط يا محوط وينك؟ في حياتي وين ادور عليك؟ عفشت عليك الكويت كلها ماني لاقيك، اخرتها قاعد انطرك عني عند الباب.
1: خير الساير يا بني؟
0: ماكو خير، ماكو الا شر، اعوذ بالله.
1: افا افا وين اخوك؟ هذيك صدرك. تفضل تفضل داخل.
0: عقب ما خدمته بخلاص النذل وسويت له شغله الشركه والبيت وتوسط له ببيعتهم،
1: ايه
0: كان يطردني مثل طرده الكلب. يا القهر اخ، يا القهر اخ، شو اسوي الحين؟ على نياتي مشيت وراه مثل الحوار واخرتها يطلعني حمار.
1: محشوب الحمار الله يسلمك.
0: الله يسلمك. والله قهر، انا ميت ميت يا معود، تعبان تعبان تعبان يا معود.
1: يعني افهم من كلامك ان ابو نايف شرى الشركه
0: وداوم فيها اليوم؟ يا معود يا معود، انغذني انغذني، يرحم ابوك انغذني. انا صرت الحين بطالي لا شغل ولا عمل، على الله وعلى الاسلام صاير تكفى، انغذني. كل اللي ابي منك انك تكلم الاخ ماجد علشان يشغلني عندكم بالشركه.
1: بس وظيفه غالي بالطلب رخيص يا ابو جاسم. ما طلبت شيء، بس حنا الله يسلمك عندنا سفره باكر بنروح لايران، وعقب ماني 3-4 ايام بتكون بوظيفه من احسن الوظائف يا ابو جاسم. وعلى كل حال هذه قزر الخمسه ريحتها خايسه، ولا تعطيتك اياها، قزر نفسك بهاليومين على نحطك مدير ان شاء الله.
0: وبتسافرون انتم بعد؟
1: باكر بنطير ان شاء الله.
0: شو اللي قاعد يصير وانا ما ادري؟
2: ابو راشد بغيتك شوي.
1: حاضر، حرمنا المصون الله يسلمك ينادوني. اكيد مزهبت لك مفاجاه، يمكن ذبيحه، لان هي تحبك وايد، تقول انا احب ابو جاسم وقوقوش.
0: شو السالفه؟
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا خاف انا داش غلط هالبيت. سلام عليك.
4: من تبي؟
3: المس بلوطه، اقصد الانسه بلوطه، هذا منزلها.
4: بلوطه؟
3: هي الممرضه، اقصد السستره اللي طقتني ابره.
4: سستره؟
3: ايه نعم، السستره موجوده.
4: عرفت ايه؟
3: شنو؟
4: اقول حجي هذا لا بس يبقى انزلوا وراحوا بيتهم الجديد.
3: بيتهم الجديد؟ ايه عدل، بيتهم الجديد. ايه صادقة الشاطرة قالت لي ان هذا نازلي فيه بس مؤقت.
4: ايه
3: انزين، هل تسمح انك تعطيني شنو هذا؟
4: وياي شيل وياي على دربي، انا عايزان، انا عايزان شوية.
3: هذه خيشة؟
4: لا
3: هذه يونية، تعيش شيلها شيلها ابن الحلال.
4: ما تعبى؟
3: لا ابدا، شيلها شيلها شيلها.
4: على خير
3: والله. ممكن تعطيني العنوان مالهم؟ والله
4: العنوان مالهم والله انا كاتبه بالطوفه. اي
3: حاشا، هذا
4: ما ادري وين راح.
3: شب درب ماي ولا عنوان؟
4: لا لا، كاف كاف كاف، انا كاتبه طح من الحين هذا. اخذ هذا.
3: لا بس دليت، امان الله.
4: ها امان الله.
5: ومع مرور السنوات صار إبراهيم الصلال شاهد على مراحل مهمة من تطور الحركة الفنية الكويتية، شارك بأعمال تركت بصمة واضحة وعاصر أجيال

متعددة من الفنانين، وظل اسمه حاضر في المشهد الفني بكل هدوء وثبات. لكن شلون كانت بداياته؟ وشلون تحول من شاب محب للفن إلى واحد من أبرز رواده؟ هذا اللي راح نكمله في الحلقة الثانية.

في أفانين لغوية، نتجول بين بساتين لغة الضاد، من شعرها إلى نثرها، من إملائها إلى أدبها، من بلاغتها إلى نحوها. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟

عين ترقب الهدف. تتجاوز الصعاب نحو المجد من أديم هذه الأرض وتراث الأجداد وسمر الصحراء

0: أخوان التاريخ، نتنافس أدبا وشعرا وتراثا. في ميدان مع حمدان.
1: الميدان مع حمدان، شوفونا في هذه الأوقات.

0: بنينا وبيدينا عمرنا وبيدينا صنعنا. كل صنعة وراها قصة، تفاصيلها منسوجة بخيط وإبرة ومنقوشة بالذاكرة. صنعة مو مجرد ماضي وذكريات، صنعة شغل إيد وتاريخ بلد.
1: صنعة شوفونا في هذه الأوقات.

0: حياكم الله. قبل الفن يدخل القلب ولكن بهدوء.
1: أيها الطلال المطل وداعا. أي طلال أي مطل، هذا شعر شعبينا بطيء. وإحنا الحجي هذا من هوانا ما بقى غير ذكريات، ذكريات الأمس وعشرتنا الطويلة. دوم قلبي عايش بذكرى اللي فات ويتألم، ما بقت بيدينا حيل. خلني يمكن أقدر أنساك، خلني أطوي الدرب وروح وأشر خيوط حبك قدامي.
2: معلش، دعي الأيام تفعل ما تشاء.
1: ضوي لوح وخلي ذكرياتك،
2: وطب نفسا إذا حكم القضاء.
1: غيمة ظل قلبي المجروح،
2: ولا تجزع لأحداث الليالي.
1: خلني للدمع والحزن،
2: فما لحوادث الدنيا بقاء.
1: خلني للسهر والنور،
2: وعجبي الشمحوطة.
1: خلني تراك مسموع.
2: بقول لك ايه يا هلال؟
1: ليه متفق؟
2: هلال انا بقول لك ايه؟
1: ليه متفق؟
2: ايه يا هلال انا بقول لك؟ ما انا هشه بقى، ما طلعش زرابيني. بقول لك انا عاوزاكي في موضوع مهم، عاوز اكلمك فيه.
1: افتكر زرابينك مو اهم من الموضوع اللي انا اقرا القصايد. سمع القصيده
2: سمع. لا لا لا، بقول لك ايه، اسمع قصتي انا. بصي يا هلال، سعود يعني
1: يا سعود يا سعود، انا عيني سهيره ما تذوق المنام.
2: ايه بس، وده وقت وعينك سهيره وعينك حمراء. بقول لك سعود،
1: انا اللي بقول لك سعود هذا ما يصلح لي.
3: ما شاء الله.
4: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا. انت تاح بلح بلح.
3: لا انا ما اكل.
4: بلح.
3: لا لا لا ما اكل هذا.
4: بلح هندي.
3: انا ما اكل هذا. كان ماكل ماكل من ذاك.
4: الهلو حق امتي انا. الهلو بتلي هلقك. بلح انا وشفها. بلح انا وشفها. ام محمد تحب الهلو.
5: خذي بيدي.
4: ام محمد تحب الهلو.
6: محمد باركك لواحد
4: ويسعدك. محمد ما يحب الهلو. ام محمد يحب الهلو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
6: خير خير يا عمي.
3: ما شاء الله طبقكم الله عابريح. شو اسمك انت يا ولد؟
4: اسمي يا عمي، انا اسمي عبد المقصود.
3: المقصود؟
4: عبد المقصود.
3: ايه ونعم ما شاء الله.
6: هذا الله يسلمك طباخ ابوي.
3: ايه
7: اصلا احنا يوم تزوجنا اهز ابوي وهو يدور لنا على طباخ، وهذا طباخ ابوي الخاص وعزيز عليه، فقال اخذوا عندكم كم يوم لما تلقون طباخ.
6: إيه؟
7: تدري عاد احنا متعودين على الشغل.
6: لا لا مبين عليه. ها بريح. بس خلي بالك عليه.
8: اي لا ويلا
3: ابني الحقيقه يا محمد، انا عيست وانا ادور طباخ في خير ماني لاقي.
6: ما تعرف احد طباخ يشتغل عند جماعه؟
4: طباخ من له؟
6: حق ابو حمد.
4: ابو حمد يريد طباخ.
3: إيه؟
4: موجود الطباخ، يطبخ يكرس ويرفس ويهرس وكل شيء. اسمه حمدون اسمه. موجود
6: تعرفه؟
4: موجود.
6: اي الوص على يسلمك
4: ان شاء الله. حاضر وموجود ويسوى يسوى الكلام.
6: يا حي الله من يا هلا فيكم.
4: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل يا
3: ابو حمد. يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا سويت سويت يا يا يا يا سويت. انا شايفه يومك انت شايف العمال عليها. ولا هذه واحد يسوي شغله النمونه
7: خصم عليه؟ والله العظيم خصم عليه.
6: انت انت
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا بعي
4: عمي. هو يقول لي اذا انت افرغ الامل الشاي على ام محمد عليك 5 دنانير.
3: اجيب. لا لا لا لا
6: قومي
3: قومي قومي قومي.
6: شوفوها ناوية تحرقني. تبي تحرقني؟ يا الله الله يحرقك في نار جهنم. ما تقوليش مسوي في
3: ثانية. بس بيتكم بعد هذا ما يندش. بيتكم هذا ما يندش. ما يندش بيتكم وهذا موجود عندكم. يا انا يا هذا.
6: يلا يا محمد يلا يلا يلا تعال.
7: لا لا لا لا لا لا لا
4: يما الله
7: الله. لا لا لا لا لا
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

0: واقسم البيت واطلع منه شقه واجره بدل 100 200. تدرين الاجرات صارت دبل، واقعد بروحي في البيت اتفرح، ما حد عندي لا علي لا سائل ولا مسؤول.
1: الله يهبطك، لا تزيدين النار حطب.
0: ايش قال لك؟ انا مرتب ولا هاد؟ الحقها استنظر يا خرفنان، الحقها.
2: ما يخالف، خلي البيت لك عشان تاخذي راحتك فيه عدل.
1: تعالي منى صبري شوي، خلي تفاهم يمه.
2: اذا انت خايف منها اقعد عندها، هذه ما هي ام، هذه ذيبه.
0: تمغر لي بطنك بلا حتى ذيبة، تمغر لي بطنك.

0: مرحبا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا مرحبا طال عمرك يا مرحبا طال عمرك كولونيا كولونيا مرحبا كولونيا طال عمرك تبي تهني العود يا مرحبا هلا فيك هلا هاك لك لك
1: الو اقول عمل
0: ها
1: افتح على ريت انا حاتي امل ما حاتيك
0: انت حاتي
1: حاتي امل
0: انت حين قاعد هني تحاتي امل
1: ايه
0: انت حين تكلم امل
1: ايه
0: امل
1: امل امل
0: من هني تحاتي امل
1: اي حاتي امل
0: امل
1: امل ايه
0: اكيد
1: ايه
0: عيل عيل كلهم كلهم ذبحتوا اخوانكم

0: تبعيد، انا حاسي امل السكرتيره.
1: خلاص
0: اقول امل.
2: ها
0: حبيت معاك
2: ما يفيد معاك الا
3: شفتني طال عمرك حقيت كني احمد الماجد.
0: هذا الجوتي هذا
3: ما عمرك تعطيني أرخصي رحلة.
0: هذا الجوتي هذا الجوتي
3: أنا حدك هني وشامل هني.
0: هذا الجوتي هذا
3: كولونيا
0: استحل ويك عاد عيب ضرب ايك هناك
3: هلا بيك هلا
0: المرة سلامت المرة الثانية الجوتي على راسك
3: هلا بيك هلا
0: عيب ها
3: هلا بيك هلا
0: اقول امل
3: آه.
0: اقول امل يريد المهندس علي طابوقه اعتذرين وقولي له عنده مهمة طارئة بيخلصه ويرجع وإذا بغى فلوس عطيه 100,000 أي 100,000 من وين؟

0: تحصلين خردة في الطفاية عطيهم من الطفاية 100,000. ايه يلا مع السلامة.
1: 100,000 الطفاية عندها. انا في البنك ما عندي.

0: قبل يقولون تعيش وتشوف، واسأل نفسي أحيانا اليوم وإحنا نعيش هل قادرين نشوف صح؟ هل الصورة واضحة؟ مع زحمة المجالات طبعا ومهتمين فيها، مع عشوائية الطرح بالسوشال ميديا، كثرة الأحداث والمنصات، هل قادرين نميز أو نفرز الجيد وغير الجيد؟ أعتقد اليوم دور الإعلام الحقيقي إنه يشكل حالة وعي تساعدنا على الأقل إن نفرز صح. عشان كذي نحتاج ناس مختصين، أصحاب خبرة في مجالات مختلفة، ودي نخلق معهم حوار يؤخذ بعين الاعتبار.
1: بعين الاعتبار، شوفونا في هذه الأوقات

0: تشوفونه بطلعة بحر.
1: طلعة بحر تشوفونه في هذه الأوقات.
2: تدري أن أكو بير بالكويت عمره 171 سنة؟ في 1852 فكر السيد عبد العزيز لدعي ذاك الوقت أنه يسوي مشروع يسقي فيه الناس بالمجان في المباركية.
3: البداية قرشة يسمونها بالعربي قنينة، موجودة ماي كل واحد يمر ياخذ ويشرب منها، وهذه مرحلة.
2: عقبها في 1876 صار عندنا الحبوب يترسون فيه الماي كل فترة ويسقون الناس.
3: يوم زاد الخير بدأت المسألة تصير في آبار، بدأت تصير في أوقاف، بدأت تصير في نقل ماء من شط العرب في وقت عدم توفر المياه من الأمطار أو من الآبار، فصارت المسألة مسألة قاعدة تتطور.
2: في 1919 كتب السيد عبد العزيز لدعي وصيته اللي يوقف فيها بيوت التسعة وثلاث محلات تجارية لخدمة تسبيل الماء.
3: من ذاك الزمان كان يخفف المعاناة عن الشعب الكويتي أو عن أهل الكويت من خلال ما يوفر الماء يعني بالمجان.
2: تصميم السبيل مميز وغريب بنفس الوقت، ما يشابه أي تصميم من اللي حواليه.
3: هذا التصميم اللي نشوفه كأنه قبب ونشوفه كأنه نصف قمري في اتجاهات معينة، هذا في أي مكان وأنت تقف وأنت تشرب الماء لا ما تحشك الشمس. هو مو فكرة أنه حاط مظلة، لا لا لا، أنت حاط فن كله، يعني فن معماري تصميمي ما في زوايا الرئيسية الزاوية 90 كلها زاوية 90.
2: مثل ما كل شيء يتطور في الدنيا سبيل الماي يتطور أيضا.
3: نستخدم الآلات الإلكترونية، أنت تبي ماي حط بطل مثلا فاضي يطلع لك بطل ممتلئ.
2: وأكو أفكار وايد جديدة وفيها تكنولوجيا راح تتطبق.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: الرئيس الأمريكي يتمسك بمسار التفاوض مع إيران رغم التصعيد العسكري، ويدعو طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد هجماتها الصاروخية على الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن هجمات وضرب أهداف عسكرية في إيران وسماع دوي انفجارات في العديد من المدن، وبينها طهران وتبريز وأصفهان. الاحتلال الإسرائيلي يغلق معابر قطاع غزة حتى إشعار آخر. مقتل شخصين وإصابة 24 آخرين بينهم 3 أطفال في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبيل للطاقة. والجيش الباكستاني يعلن مقتل أكثر من 25 مسلحا خلال سلسلة عمليات أمنية في إقليم خيبر بختنختخوا شمالي باكستان. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات قريبا، داعيا طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد هجماتها الصاروخية على الاحتلال الإسرائيلي. وشدد ترامب على اكتفاء إيران بالصواريخ التي أطلقتها على الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا أنه طلب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية. وأضاف ترامب أنه كان على وشك الإعلان عن توقيع اتفاق خلال اليومين المقبلين، وذلك قبل وقوع هذه التطورات، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب. وفي الأراضي المحتلة، أعلن الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات ضد أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران فجر اليوم، وجاء ذلك بعد ساعات من إطلاق صافرات الإنذار في مناطق واسعة من شمال الأراضي المحتلة، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه الكيان الإسرائيلي للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في أبريل الماضي. كما أعلن الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المدارس اليوم بعد إطلاق الصواريخ الإيرانية. وفي طهران، أعلن التلفزيون الإيراني سماع دوي انفجارات عدة في طهران وتبريز وأصفهان. كما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية إغلاق الجزء الغربي من الأجواء حتى إشعار آخر. وفي عمان، قال وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني، قال إن الأجواء الأردنية تعرضت لاختراق بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في المنطقة. وذكر المومني أنه تم على إثر ذلك تفعيل صافرات الإنذار، مشددا على أن القوات المسلحة الأردنية تقوم بواجباتها وتسخر كل جهودها لحماية الأردن وممتلكاته.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر في مطار بغداد بإغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران. كما أعلن الطيران المدني السوري إغلاقا مؤقتا للممرات الجوية الجنوبية وتعليق العمليات في مطار دمشق الدولي لمدة نصف يوم. وفي لبنان، شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ أن أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي خطة لوقف إطلاق النار في لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن شخصين قتلا وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال ونساء في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية. وقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة جنوب الأراضي اللبنانية، كما بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية جنوب لبنان. وفي جديد الأوضاع في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 35 آخرين بسلسلة هجمات شنتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. ومن جهة أخرى، أعلن الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع المعابر في قطاع غزة حتى إشعار آخر. وفي رام الله، حذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار الاحتلال في سياساته التصعيدية الخطرة في تهديد الأمن والاستقرار بالمنطقة. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينة، قال إن استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية ودعم إرهاب المستعمرين سيبقيان المنطقة بأسرها فوق فوهة بركان وفي مهب الريح. وأكد بوردينة أن القضية الفلسطينية لا يمكن تهميشها أو تجاوزها، مشددا على أن عدم التوصل إلى حل عادل لها يعني استمرار الحروب والأزمات. لا زالت هذه الأنباء تأتيكم سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت. نتحول إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية ضربت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبل للطاقة في أوكرانيا. وفي غضون ذلك، يجتمع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بهدف تقييم الجهود الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا. وعلى صعيد متصل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تفقدت آثار غارة بطائرة مسيرة على منشأة لتخزين الوقود المستنفد المركزية بالقرب من مواقع تشيرنوبل في أوكرانيا، مضيفة أن مستويات الإشعاع في المنشأة لا تزال طبيعية. وأفادت الوكالة أن الغارة تسببت في أضرار هيكلية كبيرة لجزء من مبنى استقبال الوقود، بما في ذلك مكتب ضمانات الوكالة الموجود هناك. في إسلام أباد، أعلن الجيش الباكستاني مقتل نحو 25 مسلحا خلال سلسلة عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن على مدى الساعات والأيام الثلاثة الماضية.

في إقليم خيبر بختنختخوا شمالية باكستان. وأضاف أنه ضبط كميات من الأسلحة والذخائر بحوزتهم، مشيرا إلى تورطهم في هجمات مسلحة وعمليات استهداف لمدنيين. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. الرئيس الأمريكي يتمسك بمسار التفاوض مع إيران رغم التصعيد العسكري، ويدعو طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد هجماتها الصاروخية على الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه الكيان الإسرائيلي، ويقول إنه سيرد بقوة فور تلقي الضوء الأخضر. الاحتلال الإسرائيلي يغلق معابر قطاع غزة حتى إشعار آخر. مقتل شخصين وإصابة 24 آخرين بينهم 3 أطفال في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبيل للطاقة. والجيش الباكستاني يعلن مقتل أكثر من 25 مسلحا خلال سلسلة عمليات أمنية في إقليم خيبر بختنختخوا شمالي باكستان. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: ليلة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم
7: إضاءات ثقافية،
8: استراحة طهيرة،
9: أبي منه الخبر،
0: صباح الخير،
10: مساء الخير يا كويت.
11: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
12: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات، من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وشرفنا بالإيمان وجعل في الكلمة الطيبة أثرا طيبا وفي العلم نورا وهدى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في لقاء جديد يتجدد معكم من برنامج شذرات، هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى التوقف عند المعاني الجميلة والقيم النبيلة، ونستلهم الدروس التي تساهم في بناء الإنسان وتعزز الخير في المجتمع. وفي هذه الحياة المتسارعة يبقى الإنسان بحاجة إلى لحظات من التأمل والمراجعة يستمع فيها إلى ما يثري فكره ويهذب سلوكه ويعينه على أن يعيش حياة بوعي واتزان. ومن هنا نأمل أن تكون هذه اللقاءات نافعة وملهمة تحمل فائدة ننتفع بها جميعا. ويسعدنا في هذا اللقاء أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد مشعل الخضر، دكتوراه في الشريعة الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الصبر مفتاح الفرج وسبيل النجاة، وشرعه للمؤمنين نورا وهداية في ظلمات المحن، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حين نتأمل مشهد الحياة في هذه الأيام المتقلبة نجد أننا نعيش أوقاتا تفيض بروحانية وتأملات استثنائية، فقلوب المؤمنين في خضم هذه الحياة ورحلتها الطويلة راجعة إلى ديار الحقيقة بعد أن أمضت أياما وأعواما تجردت فيها النفوس من غفلة الدنيا وزينتها الفانية، وكان شعارها الصبر والثبات والدعاء في السراء والضراء. هذه العودة إلى رحاب الإيمان ليست مجرد انتقال من يوم إلى يوم، بل هي أوبة للقلوب سقيت بفيض الدموع ورجاء الفرج. فالقادمون من تجارب الحياة ودروسها يحملون في صدورهم نورا وفي صحائفهم بإذن الله وعدا عظيما بالأجر والمثوبة. وفي تحديد معالم هذا الطريق الشاق تبرز أمامنا صورة من أبهى صور التكامل والتيسير في الشريعة الإسلامية. فالسائرون في درب الصبر ينقسمون في مراتبهم وتطبيقاتهم إلى صنفين متكاملين، هما صابرون على الطاعة وصابرون على البلاء. أما الصابرون على الطاعة فهم الذين اختاروا طريق العزيمة والمجاهدة، فقاموا بأمر الله والناس في غفلة النيام، وصاموا والظمأ يعظهم، وأحسنوا والناس من حولهم يسيئون أو يغفلون، طلبا لمرضات الله وزلفى عنده، غير بالغين بما هم فيه من كلفة. وفي المقابل نجد صنف الصابرين على البلاء، وهم الذين ابتلوا بالمصائب والكروب فصبروا واحتسبوا، متذكرين أن الله معهم ما ثبتوا، ورأوا في البلاء رحمة وتطهيرا للقلوب، فلم يجزعوا ولم ييأسوا عند نزول المصيبة، والجميع يتحركون تحت مظلة واحدة وهي مظلة الإيمان والرضا. الصابر على الطاعة أخذ بأسباب الفضل، والصابر على البلاء أخذ بأسباب التمحيص والرفعة، والكل يلتقي في نهاية المطاف عند باب الله واسعا كريما لا يرد سائلا، لغة المشاعر، في لحظات الانكسار والتجلي. وما بين صابر على طاعة وصابر على بلاء تتوحد القلوب في تلك اللحظات المهيبة بين يدي الله في جوف الليل. إنها لحظات يمتزج فيها الضعف البشري مع القوة الإيمانية، تفيض فيها دموع المؤمنين وهم ينظرون إلى بارئهم بنظرة الشفيق المضطر، ولسان حالهم يلهج بالدعاء: يا رب لا تجعل هذا البلاء حجابا بيننا وبينك، ولا تسلبنا نعمتك التي فينا، واقبل منا يسير أعمالنا. بعد هذه اللحظات الروحية تبدأ قوافل العودة إلى واقع الحياة، مسيرتها. يعود المؤمنون لحياتهم يحملون في صدورهم طمأنينة وفي أيديهم هدايا العبر والحكم، لكن الهدية الأكبر التي يعودون بها هي تلك القوة النفسية والسكينة الروحية التي عمرت.

0: تواريحهم وهو سؤال يفرض نفسه بإلحاح. انتهت المحنة أو وفقنا الله في الطاعة، فماذا بعد ذلك؟ الصبر في جوهره ليس مجرد رد فعل مؤقت يزول بزوال السبب أو انقضاء الوقت، بل هو محطة تحول كبرى وبداية لصفحة جديدة في كتاب العمر. وكما يذكر علماء الأمة، فإن من علامات قبول الأعمال أن يرجع الإنسان خيرا مما كان عليه، قوي الإرادة، هادئ الجنان. لذلك فإن الرسالة الأساسية لكل صابر هي ضرورة المحافظة على هذه القوة، أن ينقل أخلاق الصبر من مجال المحن والعبادات إلى حياته اليومية في بيته مع زوجته وأولاده، فيصبر على تعب التربية واحتياجاتهم، وفي وظيفته مع زملائه فيصبر على أذى الناس وكثرتهم، وفي تعاملاته المالية مع الناس فيصبر على تأخر الحقوق. فالصابر الذي كان بالأمس بطلا في مواجهة الألم يصبح اليوم بسلوكه قدوة في الصبر على غضب الناس، وفي التحمل في تربية الأولاد، وفي كظم الغيظ. أما المجتمع الذي يستقبل هؤلاء الصابرين فدوره أن يشاركهم أعباءهم ويحتفي بقيم الصبر والعطاء، وتسود روح المودة والمؤاساة بدلا من النقد والجلد بين الجميع. اللهم اجعلنا من الصابرين، وثبت أقدامنا على دينك، واكتب اللهم لكل مهموم فرجا، وللمديون تسديا، وللمريض عافية، وللمسافر ردا سالما برحمتك وفضلك يا أكرم الأكرمين، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. والصلاة والسلام على نبينا محمد.
1: وبهذا أعزائنا المستمعين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شذرات. نشكر ضيفنا الكريم الدكتور محمد مشعل الخضر على ما تفضل به من فوائد وإضاءات قيمة، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. كما نشكركم أنتم على حسن استماعكم ومتابعتكم وكرم إنصاتكم، ونأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم ما ينفع ويثري الفكرة ويعزز القيم النبيلة في حياتنا. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من شذرات، نستودعكم الله ونسأله سبحانه أن يملأ أيامكم خيرا وبركة وطمأنينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: السادسة وست وعشرون دقيقة ساعتنا الآن في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم مستمعينا أينما كنتم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: صباح الخير. صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
2: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
0: صباح الخير يا من تستقبلون الضياء بقلوب نقية وتفتحون نوافذ الأمل مع كل شروق جديد. أهلا بكم أينما كنتم في برنامجكم صباح الخير، حيث نلتقي لنغزل من خيوط الشمس دفئا ومن طموحاتكم غدا أجمل بإذن الله تعالى. أيها الأعزاء، إن الحياة لا تمنح نفسها إلا للمقبلين عليها بثقة ويقين. كل صباح هو صفحة بيضاء نقية تنادينا أن نكتب فيها قصة نجاح جديدة، نتنفس فيها الشغف ونتأمل بهجة البدايات. وكما يقول إيمرسون، اكتب في قلبك أن كل يوم هو أفضل يوم في السنة. فلنبدأ يومنا بنوايا مغلفة بالحب والسلام، نرى فيها النور وسط العتمة، مستحضرين قول الشاعر: كن جميلا ترى الوجود جميلة. لكم تحيات صباحية لطيفة من محمد القحطاني ثامر الدحاني من الإعداد.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه بداية جديدة ليوم جديد، وفي كل صباح فرصة جديدة فلا تضيعوها بالتفكير في الأمس، فتفاؤلوا في القادم بإذن الله يحمل لكم كل ما تتمنون. هذه تحيات من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، وهبة المريشد.

مستمعين الكرام، في رحلتنا اليومية نحو معرفة أنفسنا والسعي الدائم لتطوير ذواتنا، نطرح عليكم سؤالا جديدا ليكون رفيق عقولكم خلال الساعات القادمة. ما هو الخوف التخيلي الذي لو تخلصت منه اليوم لأفسحت المجال لأعظم نمو شخصي وفكري في حياتك؟

دعوا هذا السؤال يبحر في أفكاركم، أما الآن فلنبدأ نحن ونبحر في جولتنا الصباحية مع مجموعة من الأخبار والمحطات المميزة، فابقوا معنا. وهذه تحيات عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

إذن بسم الله نبدأ هذا اليوم في برنامج صباح الخير، نتمنى لكم السلامة أينما كنتم، نحن بقيادة بدر المروان.

0: هنا الكويت
1: مع كل إشراقة يبدأ الوطن فينا لا من حولنا، نقف إجلالا لنشيدنا الوطني.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم خفف

عن ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار. يا عزيز يا غفار، اللهم إنا نسألك أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجابه. اللهم يا رب العافية، أدم علينا العافية وارزقنا الشكر على العافية، ولا تحرمنا العافية يا واهب العافية.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الوطن ليس كلمة تقال ولا مكانا نعيش فيه فقط، بل هو شعور عميق يسكن القلب ويكبر فينا مع الأيام.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: أهلا بكم أيها الأحباء. ما أجمل أن نتعرف على أجواءنا الخارجية ومنها ننطلق بأجواء داخلية تستاهل هذا الصباح الجميل.
1: إذن ننتقل معكم الآن إلى أحوال طقسنا المحلي لهذا اليوم في كويتنا الغالية، حيث تستقبلنا الشمس بإطلالة ساطعة وأجواء صافية تماما في كل الأرجاء. تشير قراءات الأرصاد في هذه الأثناء إلى أن درجة الحرارة الحالية تبلغ 32 درجة مئوية، وأن كان الشعور الفعلي بها يميل إلى نسمة أخف بفارق درجة واحدة ليسجل 31 درجة مئوية. مع تقدم ساعات النهار ستبدأ الدرجات في الارتفاع التدريجي، مع حلول الساعة 9 صباحا نصل إلى 34 درجة لنقفز عند الظهيرة إلى 37 درجة مئوية. وهنا نود تنبيهكم إلى أن هناك تحذيرا من الحرارة الشديدة خاصة في بعض المناطق، مما يعني أن صيفنا الوافر يستعرض قوته المعهودة، فلا تنسوا المظلات وواقي الشمس. أما عن رياحنا اليوم فهي رياح خفيفة ولطيفة تبلغ سرعتها الحالية 19 كيلومترا في الساعة. من المتوقع أن يكون أعلى معدل لها خلال اليوم هو 18 كيلومترا في الساعة، مما يجعل الحركة الانسيابية للهواء لطيفة خصوصا في الصباح الباكر. بالانتقال إلى نسب الرطوبة فقد سجلت مع بداية هذا الصباح 35%. ونختم نشرتنا بالبشرة لعشاق الأجواء الجافة، حيث تنعدم فرص هطول الأمطار تماما في هذا اليوم. نصيحتنا لكم: ارتدوا الملابس الصيفية الخفيفة، حافظوا على ترطيب أجسادكم بشرب الماء باستمرار. دامت أيامكم مشرقة ونفوسكم مبتهجة،
0: ودائما نتمنى أن تبقى أجواءكم الداخلية معطرة رايقة في هذا الصباح وفي كل صباح. أهلا بكم أيها الأحبة، ماذا لدينا لكم؟
2: لدينا العديد من فقرات المتنوعة ومنها المنوعات وكذلك عالم التكنولوجيا.
1: نقدم لكم اليوم جرعة دوائية مجانية لا تستغرق سوى دقيقة واحدة، كيف تحمي الميكروبهجة قلوبنا من الإجهاد الرقمي؟
0: وقد تتساءل عزيزاً المستمع ما سر وجود الثقب الأسود في درب التبانة؟
2: وسنتعرف من خلال جولتنا الصحية أطعمة ومشروبات قد تساعدك على النوم.
1: وكيف أعاد علماء الآثار تركيب أقدم عطر في التاريخ ليكتشفوا سرا نفسيا مدهشا؟
0: يقولون يا هبة بأن النوم سلطان. نعم. لكن لا يعني ذلك أن الإنسان دائما ينام بدون هموم. على كل حال لدينا دراسة توضح أن سر صحة القلب ليس في تقليل الدهون والكربوهيدرات.
2: وكذلك لدينا وقفات مع مراسلي صباح الخير ووقفات مع

إلى الماء لنا، ومن القلب إلى القلب لنا، ومن الآه إلى الآه لنا. كل دبوس إذا أدنى بلادي هو في قلبي أنا.

0: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنظر،
1: كن معنا
0: في صباح الخير
1: والمنوعات.
2: في منوعاتنا لهذا اليوم، كيف أعاد علماء الآثار تركيب أقدم عطر في التاريخ؟ لطالما حملت لنا الماضيات أسراراً تثبت أن الإنسان هو الإنسان في كل عصر. ففي اكتشاف أثري مثير للاهتمام، نجح فريق دولي من علماء الآثار في تقفي أثر بقايا عضوية داخل قوارير فخارية قديمة تعود لآلاف السنين. المفاجأة لم تكن في العثور على الموقع الذي صنف كأقدم مصنع للعطور فحسب، بل في نجاح المخابر الحديثة في إعادة تركيب هذا العطر التاريخي النادر. وعند تحليل جزيئاته العطرية، وجد الباحثون أن المزيج يعتمد بشكل أساسي على مستخلصات راتنجات الشجر وأعشاب برية خاصة. الأمر الأكثر دهشة هو أن هذه المواد الطبيعية المكشوف عنها تملك خصائص علاجية مثبتة علمياً في تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر، مما يعني أن أجدادنا القدامى لم يستخدموا العطور للزينة والوجاهة فقط، بل كانوا يسعون تماماً كما نفعل اليوم في نهاية أسبوع مرهق إلى ترميم سلامهم النفسي والبحث عن الاسترخاء. سبحان من جعل في الطبيعة دواءنا منذ بدء الخليقة. نطوي صفحة الماضي العطر لننتقل معكم إلى حاضر أكثر خضرة وابتكار داخل البيوت.
3: العثور على أكثر من 1700 قطعة أثرية على طريق الحج المصري القديم. أعلنت هيئة التراث السعودية بالتعاون مع جامعة إكستر البريطانية اكتشاف أكثر من 1700 قطعة أثرية ضمن أعمال الموسم الأول من المسح والتوثيق في ميقات الجحفة. وشملت الاكتشافات قطعا فخارية وزجاجية وحجرية، بالإضافة إلى أصداف ومشغولات تؤكد أهمية هذا الموقع الواقع على طريق الحج المصري القديم. كما عثر على قطع متكسرة تعود لاستخدامات يومية متنوعة كالأصداف والخرز والمعادن، إضافة إلى 6 أفران لصناعة الفخار وقناة مائية يعتقد أنها خدمت الحجاج والمسافرين، و13 شاهد قبر تعود إلى العصرين الأموي والعباسي. وأظهرت النتائج أن بعض القطع الأثرية جاءت في أو من مناطق مثل الشام ومصر والحبشة، ما يعكس

تكسو توافد الحجاج من مختلف أنحاء العالم إلى هذا الميقات. ويقع ميقات الجحفة على بعد 187 كيلومترا شمال غرب مكة المكرمة، وهو من المواقيت المعروفة منذ صدر الإسلام.

0: أهلا بكم وهذه الجولة مع أخبار الدار. أطلق مركز كونة لتطوير القدرات العالمية أمس الأحد برنامجه التدريبي المهارات اللغوية للإعلاميين بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية كونة. يهدف البرنامج الذي يقدمه أستاذ اللغة العربية في الجامعة العربية المفتوحة الدكتور عبدالله الحربي، ويستمر حتى 11 من يونيو الجاري، إلى التعريف بمفهوم اللغة الصحفية وخصائصها والجملة الصحفية والأخطاء الأسلوبية الشائعة. كما يتطرق البرنامج الذي يعتمد المنهجين النظري والعملي إلى قواعد النحو والأفعال الاستهلالية والأخطاء الشائعة، كذلك إلى العدد والمعدود والمعالجات التحريرية وقواعد الإملاء وعلامات الترقيم والمقدمة الخبرية. يعد مركز كونة لتطوير القدرات الإعلامية، والذي أسس في ديسمبر عام 1995، من أهم مراكز التدريب الإعلامية. قدم المئات من برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة، يهدف إلى تطوير القدرات والإمكانات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني.
1: استأنفت جامعة الكويت أمس الأحد الدراسة الحضورية للطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة في الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2025-2026 في جميع الكليات والمواقع الجامعية. وهنأت الجامعة في بيان صحفي جميع منتسبيها والطلبة والطالبات، متمنية لهم فصلا دراسيا حافلا بالتوفيق والإنجاز. وكانت جامعة الكويت أعلنت في الأول من مارس الماضي عن تحويل الدراسة بنظام التعليم عن بعد، حرصا على سلامة أبنائها الطلبة وكافة منتسبي الجامعة نظرا للظروف الراهنة التي مرت بها البلاد وضمان استمرارية العملية التعليمية.

لحظات أيها السادة، وننضم بكم إلى استديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحا.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار.

0: الرئيس الأمريكي يتمسك بمسار التفاوض مع إيران رغم التصعيد العسكري، ويدعو طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد هجماتها الصاروخية على الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن هجمات وضرب أهداف عسكرية في إيران وسماع دوي هجمات انفجارات في العديد من المدن وبينها طهران وتبريز وأصفهان. الاحتلال الإسرائيلي يغلق معابر قطاع غزة حتى إشعار آخر. مقتل شخصين وإصابة 24 آخرين بينهم 3 أطفال في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبيل للطاقة. والجيش الباكستاني يعلن مقتل أكثر من 25 مسلحا خلال سلسلة عمليات أمنية في إقليم خيبر بختنغتخوا شمالي باكستان. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان.
1: شكرا للزملاء في استديو الأخبار، ولكم أنتم متابعينا في صباح الخير نقول الصباح أنشودة يتغنى بها المتفائلون القادرون على التحدي. فلتشهد ساعات اليوم قدرتك عزيزنا المستمع على تحقيق أمنياتك. حول أحلام البارحة إلى واقع ملموس. انجز.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
2: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد. هذا اليوم هو ثاني جلسات هذا الاسبوع. طبعا جلسه الامس كانت بدايه هذا الاسبوع اللي تراجع فيها المؤشر بشكل واضح بعد الارتداد الايجابيه اللي ختمنا فيها الاسبوع الماضي. استقبلنا هذا الاسبوع بهذه الجلسه السلبيه حقيقه في التراجعات، واللي ايضا كانت يعني ضعيفه حتى السيوله. يعني السيوله الايجابيه اللي كانت في مستويات ال113 مليون دينار في يوم الخميس الماضي فقدناها في جلسة

الأمس كانت القيمة المتداولة ضعيفة جدا 68 مليون دينار و651 ألف، يعني منذ فترة لم نصل إلى هذه المستويات المتدنية في السيولة. كذلك أيضا عكس هذا الأمر على عدد الصفقات، شحيح وضعيف جدا 18 ألف صفقة و429 ألف، كميات التداول 283 مليون سهم، 51 شركة من شركات السوق كانت على ارتفاع، بينما 63 شركة من الشركات كانت على تراجع. مؤشر السوق العام كان عنده مستوى 8724 نقطة، هناك شركات حققت مكاسب وارتفعت رغم أداء الجلسة السلبي، لكن حقيقة من ضمن الشركات الأكثر ارتفاعا معادن، معادن وصلت لمستويات 176 فلس بكميات عالية، 7 مليون سهم و49 ألف. العقارية كذلك من ضمن الشركات الأكثر ارتفاعا، 66 فلس، المعدات 201، الأنظمة 530 فلس، فنادق 184 فلس، والتقدم 546 فلس، صكوك 86 فلس، التجارية 198 فلس، هيومن سيف دينارين و461 فلس، تحصيلات 143 فلس. هذا بالنسبة للشركات العشر الأكثر ارتفاعا. أما عن العشر الأكثر تراجعا في يوم الأمس، فكانت الأولى على رأس هذه الشركات بكميات عالية من التراجعات 28 مليون سهم و888 ألف، وصلت إلى مستويات متدنية إلى مستوى 133 فلس، يعني نزلت من 140 فلس إلى 133 فلس يعني في غضون جلسات بسيطة. أيضا الصفات أيضا من ضمن الشركات التي كانت متراجعة عند مستويات 214 فلس، نابسكو عند دينار و422 فلس، سينرجي أيضا كان متراجع بكميات بلغت 1,875,000 ألف سهم، تراجعت حتى وصلت لمستويات 125 فلس، أولى تكافل 214 فلس، الامتياز 69 فلس، ألف طاقة 272 فلس، صناعات 234 فلس. الكميات شحيحة حقيقة على هذه الشركات المتراجعة أو حتى الشركات المرتفعة. الكميات على وطنية عالية جدا 32 مليون سهم و838 ألف، الأولى 28 مليون سهم و888 ألف، جي اف اتش 11 مليون سهم و772 ألف، بيتك 10 مليون و799 ألف، وبيتك أيضا كان متراجع عند مستويات 772 فلس، أرزان 8 مليون و942 ألف سهم، التجارية التداولات على التجارية 8 مليون و930 ألف سهم، الامتياز 8 مليون و96 ألف سهم، ومعادن 7 مليون و49 ألف سهم، مشاريع 6 مليون و999 ألف سهم، والبيت 6 مليون 335 ألف سهم. هذه بالنسبة لي أكثر عشر شركات من حيث الكميات مستمعين الكرام. أما عن السيولة فالسيولة عالية على بيتك 8 مليون دينار و371 ألف التداولات على بيتك، لكن هذه السيولة سيولة بيعية، تراجع فيها يعني سعر بيتك إلى 772 فلس، وطني 4 مليون و778 ألف دينار، وطنية 3 مليون 993 ألف دينار، الأولى 3 مليون 913 ألف دينار، أرزان 3 مليون و178 ألف دينار، جي أف إتش 2 مليون و162 ألف دينار، التجارية مليون و728 ألف دينار، والتنظيف مليون و674 ألف دينار، الغانم 4 مليون عفوا مليون و471 ألف، الدولي مليون و459 ألف دينار. هذه بالنسبة للسيولة. أما الصفقات عالية على بيتك 1781 صفقة، بينما باقي الشركات كلها دون الألف صفقة، الأولى مثلا 820 صفقة، وطني 776 صفقة، المعدات 570 صفقة، وطنية 557 صفقة، جي اف اتش 479 صفقة، تنظيف 446 صفقة، والصفات 408 صفقات. هكذا كانت بدايتنا لهذا الأسبوع، تراجع بعد ارتفاعات ومكاسب تحققت في الأسبوع الماضي. نأمل إن شاء الله بإذن الله أن نرتد اليوم بعد قليل إن شاء الله في ثاني جلسات هذا الأسبوع، وأن نرى لونا أخضرا، ونرى بإذن الله سيولة إيجابية وانعكاس إيجابي على مؤشرات السوق. دمتم بكل خير ويسعد صباحكم.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه جولتنا الصحية ونبدأها بأطعمة ومشروبات قد تساعدك على النوم. يؤدي النوم دورا مهما في الحفاظ على الصحة، وله وظائف عديدة في تعزيز النوم ومناعة الجسم، غير أن ملايين الأشخاص حول العالم يعانون من صعوبة النوم أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، ما يدفع الكثيرين للبحث عن حلول طبيعية بعيدا عن الأدوية. وقد أظهرت عدد من الدراسات العلمية ومجموعة من خبراء الصحة والنوم أن هناك أطعمة ومشروبات معينة قد تساعد على تحسين جودة النوم بفضل احتوائها على مركبات وعناصر غذائية مرتبطة بإنتاج هرمون النوم وتنظيم الساعة البيولوجية للجسم، وفق صحيفة التلغراف البريطانية. ومن ضمن هذه الأطعمة هي فاكهة الكيوي. تتصدر الكيوي قائمة الأطعمة التي يوصي بها خبراء التغذية لمن يعانون من مشكلات النوم، إذ بينت دراسات أن تناول ثمرتين من الكيوي قبل النوم بساعة قد يساعد على تقليل اضطرابات النوم وتحسين جودته ومدته لدى بعض الأشخاص، فيما يرجع ذلك إلى احتوائها على مجموعة من العناصر المهمة مثل الألياف ومضادات الأكسدة ومركبات تساعد على تنظيم النوم، فضلا عن أنها منخفضة نسبيا في محتوى السكر مقارنة ببعض البدائل الأخرى.

ترطيب الجسم ليس مجرد عادة صحية بسيطة، بل هو أساسي لوظائف الجسم الحيوية. ورغم أهمية شرب الماء، يمكن للأطعمة الغنية بالماء أن تساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات الجسم من السوائل، إلى جانب توفير الفيتامينات والمعادن والألياف. وهذه عزيزي المستمع أبرز الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم بشكل طبيعي ودعم الصحة العامة. أولا، الخيار يتميز بمحتواه العالي من الماء الذي يصل إلى 96%، كما يحتوي على عناصر غذائية تساعد في الوقاية من الجفاف. ويحتوي كوب واحد من الخيار على 15 سعرة حرارية، ويضم فيتامين كي وحمض الفلويك والكالسيوم ومضادات الأكسدة من نوع أيضا البوتاسيوم، المغنيسيوم والصوديوم. وثانيها ألا وهو الطماطم، تضم نحو 94% من الماء، وتستخدم في السلطات والسندويشات واللفائف، كما أنها تحتوي على فيتامين A وK وفيتامين C والبوتاسيوم ومضادات أكسدة، وأيضا تساعد على تعافي العضلات بعد النشاط البدني.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: مستمعينا الكرام، ساعتنا الآن تشير إلى الساعة 7:30 صباحا، وموعدنا معكم والصحافة المحلية.

وزير الأشغال تعزيز رقابة الفنية والإشراف المباشر على مواقع العمل لمتابعة التزام الشركات المنفذة. مدير التطبيق يؤكد جاهزية الهيئة لاستقبال الطلبة والمتدربين مع انطلاق الفصل الدراسي الصيفي. الحرس الوطني 59 عاما من العطاء المتميز في الدفاع عن الوطن وإسناد جهات الدولة. وزارة الكهرباء تطلق منظومة خدمات رقمية متكاملة ومتقدمة مخصصة لذوي الإعاقة. التربية إعفاء مديري من لجان الامتحان وعدد من المراقبين وإحالتهم إلى تحقيق إداري عاجل. هيئة الغذاء اليوم العالمي لسلامة الغذاء 2026 يجسد أهمية ضمان غذاء آمن وسليم للجميع. مركز كونا لتطوير القدرات الإعلامية يطلق برنامجه التدريبي المهارات اللغوية للإعلاميين. الطيران المدني تقدم رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى إيكاو بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أجواء الكويت ومطارها الدولي. وزارة الصحة تنظم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. ترامب: لن أرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقاً ضمن أي اتفاق. تعليق الرحلات الجوية في مطار ميونخ بألمانيا إثر اندلاع حريق في برج المراقبة. إيران: بدء الهجوم الصاروخي اتجاه إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب. العراق: على الفصائل المسلحة تسليم الصواريخ البالستية والمسيرات. واشنطن تتجه لتعويض الخليج بأموال إيرانية. نتنياهو يعقد اجتماعا عاجلا لبحث تهديد إيران بضرب إسرائيل. تصعيد في غزة والضفة يواكب مساعي القاهرة لإنقاذ خطة ترامب. جيش الاحتلال يصدر إنذارا بالإخلاء لسكان مدينة صور في جنوب لبنان.

وإلى أبرز عناوين صحافتنا الاقتصادية. وزير المالية يبحث مع سفير جمهورية كازاخستان لدى البلاد تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس واليورو ينخفض إلى 353 فلس. الذهب ينهي الأسبوع عند 4330 دولار للأونصة متراجعا بأكثر من 3%. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 30.86 من 100 نقطة. ساينت توقع مع المعهد مذكرة تفاهم. مستوى غير مسبوق لاحتياطي النقد الأجنبي في مصر. بيتكوين تستعيد مستوى 60,000 دولار. وهكذا مستمعينا الكرام تنتهي صحافتنا الاقتصادية.

طلعتنا بها صحفنا لهذا الصباح. نظمت وزارة الصحة ممثلة بإدارة الصحة العامة أمس الأحد فعاليات اليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي يصادف 7 من يونيو من كل عام. تضمنت أنشطة توعوية متنوعة أقيمت في مستشفى الفروانية ومستشفى العدان ومركز حولي الغربي، تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وترسيخ الممارسات السليمة المرتبطة بسلامة الغذاء. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن هذه الفعاليات شاركت فيها أقسام خدمات الصحة العامة في المناطق الصحية وقسم متداولي الأغذية والفئات الأخرى وقسم صحة البيئة وقسم مختبرات الصحة العامة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الثقافة الصحية لدى أفراد المجتمع ورفع مستوى الوعي بأهمية الممارسات الغذائية الآمنة. ونقل البيان عن مديرة إدارة الصحة العامة الدكتورة منى الخباز قولها إن سلامة الغذاء تعد إحدى الركائز الأساسية لحماية صحة الإنسان والحفاظ على الصحة العامة، مشيرة إلى أن التقارير الدولية تسجل ما يقارب 600 مليون حالة سنويا من الأمراض المنقولة عبر الغذاء على مستوى العالم. أضافت الخباز أن نسبة كبيرة من هذه الحالات يمكن الوقاية منها من خلال الالتزام بالممارسات الصحية السليمة عند شراء الأغذية وتحضيرها وتخزينها وطهيها وتقديمها واستهلاكها. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم في صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير.
1: ضمن تصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 1981 المباراة اللي جمعت بين المنتخب الكويت ومنتخب كوريا الجنوبية، يسجل هدف الأول لصالح المنتخب الكويتي عبد العزيز العنبري.
2: كرم طابولك يلا الله السلام على العنبري. وصل جاسم يعقوب فتح جميل عبال سعد حوطي سعد يعقوب خلص أول خمس دقائق من زمن الشوط الأولاني زمن الشوط الثاني حلوة ملعوبة أربع نقاط. شوف هذا البطيء شوف هذا البطيء العب من جرعة من الملعب توقف سعد الحوطي ونع جاسم يجلس معكم. شوف جاسم الملعب تضرب على جيد حكمين. شوف جاسم الثانية.
1: ويضيف الهدف الثاني المنتخب الكويتي ناصر غانم.
2: سعد الحوطي يلعب سعد الحوطي جاسم يلعب براسه
1: وانتهت المباراة فوز المنتخب الكويتي على المنتخب الكوري بنتيجة 2-0. صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية ونبتدي مع الصحافة الرياضية. نادي الكويت لكرة اليد يتجاوز العربي القطري ويلتقي بالنجم البحريني. المنتخب الكويتي لكرة القدم يختم معسكره التدريبي في بانكوك. الهلال السعودي يتقدم بعرض رسمي لضم عثمان ديمبلي من باريس سان جيرمان. نتائج المباراة الودية: البرازيل ينتصر على مصر بنتيجة 2-1. اسكتلندا تكتسح بوليفيا برباعية. انجلترا تهزم نيوزيلندا بنتيجة 1-0. قطر تتعادل مع سلفادور بنتيجة 0-0. استراليا تتعادل مع سويسرا بنتيجة 1-1. ألمانيا تهزم أمريكا بنتيجة 2-1. نادي الاتحاد السعودي يفعل بند شراء عقد الكاميروني كيلر. نادي مونتير المكسيكي يتفق على إنهاء عقد مارسيال ويصبح الآن لاعب حر. عروض تنهال على لاعب تشيلسي ماركو كوريلا. والأندية المهتمة به أتلتيكو مدريد برشلونة ومانشستر سيتي. ننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. كشفت صحيفة الرياضة السعودية عن تقديم نادي الهلال السعودي بعرض رسمي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لضم نجمه عثمان ديمبلي نجم المنتخب الفرنسي والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الفرنسي في آخر نسختين والحاصل على الكرة الذهبية للموسم الماضي. ويسعى الهلال لتدعيم صفوفه بصفقات جديدة في الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم الجديد الذي يتطلع خلاله المنافسة على جميع الألقاب. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
0: في صباح الخير عالم تكنولوجيا. عالم تكنولوجيا
3: تقنيات جديدة. تقنيات
0: جديدة عالم تكنولوجيا
3: عالم فيه الحاجة
4: أم الاختراع.
0: عالم من الإبداع والابتكار.
3: عالم تكنولوجيا
0: عالم

عالم الابتكار، عالم التكنولوجيا. تقنية البلازما الباردة تقدم حلا مبتكرا لتنظيف ملابس رواد الفضاء.

لأول مرة لهبوط على سطح القمر، يواصل عشرات العلماء دراسة التحديات التقنية التي قد تواجه مستكشفي الفضاء خلال المهمات طويلة الأمد إلى القمر وما بعده. وفي الإطار ذاته، نجح فريق من العلماء في استعراض طريقة مبتكرة لتنظيف الملابس في الفضاء دون الحاجة إلى استخدام المياه، وتعتمد التقنية الجديدة على البلازما البادة لتعقيم ملابس رواد الفضاء وأماكن إقامتهم داخل القواعد المستقبلية على القمر والمريخ. وهناك بديل جديد للغسيل التقليدي. في الوقت الحالي يعتمد أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية على أجهزة التنظيف الجاف بالمكنسة الكهربائية والمناديل الكيميائية لتنظيف ملابسهم، إلا أن هذه الوسائل لا تحقق فعالية كبيرة.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.

الجهة. وقالت الداخلية في بيان صحفي أمس الأحد إن عملية الضبط جاءت بعد تحريات دقيقة ورصد ميداني أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين المخدرة و700 جرام من مادة الحشيش المخدرة و5000 كبسولة من المؤثرات العقلية. أضافت أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات، وشددت على عدم التهاون في التصدي لكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن وسلامة مواطنيه.

ومن أبرز الأخبار المحلية، أعلنت وزارة الداخلية تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 3 مواطنين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لمكافحة آفة المخدرات وضبط مروجها.

ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، أكد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام جاهزية الهيئة لاستقبال الطلبة والمتدربين مع انطلاق الفصل الدراسي الصيفي وعودة الدراسة والتدريب حضوريا في مختلف كليات الهيئة. وقال الفجام في تصريح صحفي أمس الأحد إن الهيئة سخرت إمكانياتها لضمان توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة بما يسهم في تحقيق الأهداف الأكاديمية والتدريبية المنشودة ويعزز من جودة مخرجات التعليم والتدريب. وأضاف أن العودة الحضورية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التفاعل المباشر بين الطلبة وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب بما ينعكس إيجابا على العملية التعليمية والتدريبية ويسهم في تنمية المهارات العلمية والمعرفية للطلبة والمتدربين. وأشاد بالجهود التي بذلها منتسبو الهيئة خلال الفترة الماضية مثمنا التزام الطلبة والمتدربين وحرصهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية بكل جد واجتهاد، وأشار إلى أهمية الجد في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات خلال الفصل الدراسي الصيفي متمنيا لهم فصلا دراسيا موفقا وحافلا بالتميز والعطاء.

بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أمس الأحد مع سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الكويت يرجان إليكييف سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والتنموي بين البلدين بما يتوافق مع أهداف وتطلعات الجهات المعنية لدى البلدين. وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إنه تم التطرق إلى الرغبة في تفعيل دور اللجنة المشتركة وعقد اجتماعاتها بالفترة المقبلة لتحقيق المنفعة المشتركة في المجالات ذات الأولوية والمساهمة في تعزيز أواصر التعاون الثنائي ومناقشة الاتفاقيات المالية والإطار القانوني المنظم له بما يحقق مصلحة البلدين الصديقين.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

0: في جولتنا هذا الصباح، الرئيس الأمريكي يتمسك بمسار التفاوض مع إيران رغم التصعيد العسكري، ويدعو طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد هجماتها الصاروخية على الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن هجمات وضرب أهداف عسكرية في إيران وسماع دوي انفجارات في العديد من المدن وبينها طهران وتبريز وأصفهان. الاحتلال الإسرائيلي يغلق معابر قطاع غزة حتى إشعار آخر. مقتل شخصين وإصابة 24 آخرين بينهم 3 أطفال في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في أرمينيا تظهر تقدم الحزب الحاكم. والجيش الباكستاني يعلن مقتل أكثر من 25 مسلحا خلال سلسلة عمليات أمنية في إقليم خيبر بختنخوا شمال باكستان. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح من واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات قريبا، داعيا طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد هجماتها الصاروخية يوم أمس على الاحتلال الإسرائيلي. وشدد ترامب على اكتفاء إيران بالصواريخ التي أطلقتها على الاحتلال، مشيرا أنه طلب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية. وأضاف ترامب أنه كان على وشك الإعلان عن توقيع اتفاق خلال اليومين المقبلين، وذلك قبل وقوع هذه التطورات، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب. وفي غضون ذلك أعلن الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات ضد أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران فجر اليوم، وجاء ذلك بعد ساعات من إطلاق صافرات الإنذار في مناطق واسعة من شمال الأراضي المحتلة، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه الكيان الإسرائيلي للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في أبريل الماضي. كما أعلن الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المدارس اليوم بعد إطلاق الصواريخ الإيرانية. عزيز فهمي والتفاصيل.
1: إيران وإسرائيل يتبادلان الضربات، والرئيس ترامب حاول احتواء الموقف وطلب من إسرائيل أن لا ترد على الهجوم الإيراني، وطالب إيران بالاكتفاء بالضربات الصاروخية على شمال إسرائيل، وناشدها أن تعود لطاولة المفاوضات لإكمال اتفاق المبادئ وانتهاء الحرب بين البلدين. ولكن نتنياهو رفض طلب الرئيس ترامب ووجه عدة ضربات لإيران في طهران وتبريز وأصفهان ومناطق أخرى على اتساع إيران، ومنها مطار مهر أباد في طهران ومستودعا لتخزين الطائرات المسيرة الانقضاضية. وأوضح موقع ولا أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أكثر من 10 مواقع بما في ذلك أنظمة دفاع جوي وصواريخ باليستية. وكانت إيران قد حذرت إسرائيل من توجيهها رداً ساحقاً ضد أهداف إسرائيلية إذا أقدمت تل أبيب على أي تصعيد عسكري ضدها. وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء نتنياهو وافق على طلب الرئيس ترامب التريث قبل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني. وأضافت القناة أن ترامب طلب من نتنياهو منح المفاوضات مع إيران 4 أيام إضافية للاستمرار. وقال المسؤول الأمريكي أن ترامب أبلغه بأنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، وأن الرئيس ترامب قال بعد المكالمة أنه كسب بعض الوقت لأنه يعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق، لذا لا يتوقع هجوما إسرائيليا على إيران في المدى القريب. ويقول المراقبون إن ترامب سيعتبر ذلك خيانة له في وقت حرج، وقد يعاقب نتنياهو على ذلك. وفي أثناء إعداد هذا التقرير أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن سفارات الإنذار دوت على

0: ساعة إسرائيل لاعتراض صواريخ أطلقت من اليمن، ويقول المراقبون إن الاحتمالات أصبحت مفتوحة لعودة الحرب وفشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
1: وفي طهران أعلن التلفزيون الإيراني سماع عدوي انفجارات عدة في طهران وتبريز وأصفهان، كما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية إغلاق الجزء الغربي من الأجواء حتى إشعار آخر. وفي عمان قال وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني، قال إن الأجواء الأردنية تعرضت لاختراق بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في المنطقة. وذكر المومني أنه تم على إثر ذلك تفعيل صافرات الإنذار، مشددا على أن القوات المسلحة الأردنية تقوم بواجباتها وتسكر كل جهودها لحماية الأردن وممتلكاته. وفي سياق متصل، أفاد مصدر في مطار بغداد بإغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران، كما أعلن الطيران المدني السوري إغلاقا مؤقتا للممرات الجوية الجنوبية وتعليق العمليات في مطار دمشق الدولي لمدة نصف يوم. وفي لندن دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، دعت إلى ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد فورا، معتبرة أن استئناف الصراع بين إيران والاحتلال الإسرائيلي لا يصب في مصلحة أحد. وقالت كوبر إن المفاوضات بين الأطراف المعنية يجب أن تستمر لأجل التوصل إلى تسوية دائمة يحتاجها الجميع، وشددت على أن هذه التسوية مهمة للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومن أجل استئناف التجارة العالمية بشكل كامل. في لبنان شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ أن أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي خطة لوقف إطلاق النار في لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصين قتلا وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال ونساء في غارة للاحتلال على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية. وقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة جنوب الأراضي اللبنانية، كما بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية جنوب لبنان. سحر بشارة والتفاصيل.
2: اتجه العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى مزيد من التصعيد مع استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت رغم كل التطمينات الأمريكية التي تلقاها لبنان بتحييدها. فقد شن الطيران الحربي بعد ظهر أمس غارة بثلاثة صواريخ على شقتين في مبنيين في منطقة تحويطة الغدير، ما أدى إلى سقوط قاتلين وعشرين جريحا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، التي أشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس إلى 3613 قتيلا و 11072 جريحا. وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الغارة استهدفت مقرا لحزب الله ردا على إطلاق نار تجاه الأراضي الإسرائيلية، في حين أفادت إذاعة جيش الاحتلال أن الضربة نفذت كرسالة ردع وليس بهدف اغتيال شخصية محددة. وكان جيش الاحتلال قد قال في وقت سابق أنه اطرد مقذوفين عبرا من لبنان إلى إسرائيل، ولم يعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق المقذوفين. بالتوازي واصل جيش الاحتلال اعتداءاته في الجنوب وفي البقاع الغربي حيث استهدف بلدة سحمر. أما في الجنوب فقد شن الطيران الحربي عشرات الغارات على عدد من البلدات في قضاء النبطي، ما أدى إلى سقوط 9 قتلى على الأقل وعددا من الجرحى، كما شنت الطائرات الحربية أكثر من 20 الغارة على بلدتي الريحان والسجد في منطقة جزين، ووجه جيش الاحتلال إنذارا بالإخلاء إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة قبل أن يشن الطيران.

0: الطيران الحربي سلسلة غارات على المدينة، أما على صعيد العمليات البرية فقد بدأ جيش الاحتلال تنفيذ خطة عسكرية تستهدف مدينة النبطية بحسب تقرير لموقع والا الإسرائيلي، إذ قال أن قوات إسرائيلية بدأت تنفيذ عمليات ميدانية محدودة في أطراف مدينة النبطية، وتشير تقديرات عسكرية إسرائيلية إلى أن استهداف النبطية قد يشكل زلزالا عسكريا وضربة معنوية قوية لحزب الله، وبأنه سيكون له أثرا مباشرا على كامل المنطقة بين نهري الليطاني والزهراني. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: ومنها نتحول إلى الجديد في الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 35 آخرين بسلسلة هجمات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. ومن جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع المعابر في قطاع غزة حتى إشعار آخر. عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: على وقع تصعيد ميداني متواصل في قطاع غزة، ترتفع حدة الاعتداءات الإسرائيلية مع تدهور مستمر في الوضع الإنساني في مختلف المناطق. وعلى الأرض تتسارع وتيرة الأحداث مع تواصل الاستهدافات في عدة محاور، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 9 مواطنين على الأقل بينهم عناصر من الشرطة وصياد، وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق سكنية ومواقع مختلفة في القطاع. وأسفر قصف نفذه جيش الاحتلال غرب خان يونس جنوب القطاع عن سقوط 4 شهداء وإصابة العشرات في تصعيد مستمر يطال مواقع متعددة داخل القطاع. وفي حادثة منفصلة استشهد صياد في بحر دير البلح بعد استهدافه من قبل بحرية الاحتلال، فيما جرى اعتقال صيادين آخرين في عرض البحر بعد إطلاق النار باتجاه مراكب الصيد. وفي مدينة غزة وصل شهيدان إلى مستشفى الشفاء متأثرين بإصابتهما، فيما ارتفعت حصيلة مجزرة استهداف مخيم للنازحين قرب مقر الجوازات إلى 9 شهداء بعد استشهاد سيدة متأثرة بجراحها. وفي الوسط والجنوب تتواصل عمليات القصف والاشتباكات النارية مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف في عدة مناطق منها مخيم البريج وخان يونس. في سياق ذلك تحذر وزارة الصحة في غزة من تحول القطاع إلى بيئة ملائمة لانتشار الأمراض والأوبئة مع حاجة أكثر من 20,000 مريض وجريح إلى العلاج، وتحذيرات من ارتفاع حالات الوفيات في ظل تدهور الوضع الصحي ونقص الإمكانات الطبية. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي رام الله حذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار الاحتلال في سياساته التصعيدية الخطرة في تهديد الأمن والاستقرار بالمنطقة. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينة، قال إن استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي التصعيدية ودعم إرهاب المستعمرين سيبقيان المنطقة بأسرها فوق فوهات بركان وفي مهب الريح. وأكد أبوردينا أن القضية الفلسطينية لا يمكن تهميشها أو تجاوزها، مشددا على أن عدم التوصل إلى حل عادل لها يعني استمرار الحروب والأزمات. وفي جديد ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الروسية ضربت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبل للطاقة في أوكرانيا. وفي غضون ذلك يجتمع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بهدف تقييم الجهود الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا. أشرف الصباغ والتفاصيل.
3: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت ضربات على مرافق البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والوقود والنقل وحسنت مواقعها التكتيكية على كافة المحاور بشرق وجنوب أوكرانيا، واستهدفت قوات وبلدات في دانيتسك وزاباروجيا وسومي وخاركوف ودنيبروبتروفسك. وأشارت الوزارة في

0: تقريرها اليومي حول سير عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية إلى أن قوات الطيران والصواريخ والمدفعية وجهت ضربات على زوارق الدوريات الأوكرانية ومستودعات الوقود ومرافق النقل والطاقة والبنية التحتية للموانئ ومواقع إنتاج وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 140 منطقة، وقضت على أكثر من 1300 جندي أوكراني وأسقطت 500 مسيرة وإحدى عشرة قنبلة موجهة وراجمت صواريخ من طراز هايمرس خلال الساعات 24 الأخيرة. وفي تقرير منفصل أفادت الوزارة بأن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني على بعض المناطق الروسية وأسقطت 95 مسيرة فوق 11 مقاطعة من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود. وصرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بأن موسكو تأخذ في الاعتبار التصريحات التي تفيد بأن واشنطن تقف إلى جانب كييف، وقال: نحن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وبطبيعة الحال توجد وجهات نظر مختلفة بين أعضاء الفريق الأمريكي، فبعضهم يسعى بصدق للمساهمة في التوصل إلى تسوية عملية بينما يتبنى آخرون موقفا مختلفا. وأكد بيسكوف أن موسكو ترى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب بصدق في إنهاء الصراع وتقدر إرادته السياسية حسب قوله. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: ومن جانب آخر، أكدت بريطانيا وألمانيا وفرنسا الدور المهم الذي يجب أن تقوم به أوروبا في أي تسوية في الحرب الروسية الأوكرانية بصفتها داعما ثابتا لكييف. وشددت الدول الثلاث في بيان عقب اجتماع قادتها في لندن مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، شددت على ضرورة بذل كل الجهود بتعاون وثيق مع أوكرانيا والشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة على نطاق أوسع، اعتبارا للترابط الكبير بين أمن أوكرانيا وسيادتها وبين الأمن الأوروبي الأطلسي. وأوضح البيان أن قادة الدول الثلاث ناقشوا الشروط اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم، والذي يبدأ أولا بوقف القتال، داعين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الموافقة على وقف فوري وكامل لإطلاق النار. وعلى صعيد متصل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تفقدت آثار غارة بطائرة مسيرة على منشأة لتخزين الوقود المستنفد المركزية بالقرب من موقع تشيرنوبل في أوكرانيا، مضيفة أن مستويات الإشعاع في المنشأة لا تزال طبيعية. وأفادت الوكالة أن الغارة تسببت في أضرار هيكلية كبيرة لجزء من مبنى استقبال الوقود، بما في ذلك مكتب ضمانات الوكالة الموجود هناك. في أرمينيا، أظهرت بيانات صادرة عن اللجنة الانتخابية أن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية أشارت إلى تقدم حزب العقد المدني الحاكم في عدد محدود من مراكز الاقتراع بحصوله على 57% من الأصوات. وأشارت البيانات المستندة إلى نحو 5% من مراكز الاقتراع إلى أن تحالف أرمينيا القوية الموالي لروسيا جزء في المركز، جاء في المركز الثاني بنحو 20% من الأصوات، تلاه تحالف أرمينيا بقيادة الرئيس السابق روبرت كوتشارنوريا بنحو 8%. وفي إسلام أباد، أعلن الجيش الباكستاني مقتل نحو 25 مسلحا خلال سلسلة عمليات أمنية نفذتها قوات الأمن على مدى الساعات والأيام الثلاثة الماضية في إقليم خيبر بختنخوا شمال باكستان. وأضاف أنه ضبط كميات من الأسلحة والذخائر بحوزتهم، مشيرا إلى أن تورطهم في هذه الهجمات المسلحة وعمليات استهداف المدنيين. وفي شبه الجزيرة الكورية، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ صباح اليوم.

قال إن على سيئول عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، محذرا من خطر انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. وتأتي تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي تزامنا مع زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ تستغرق يومين لكوريا الشمالية. وفي الفلبين ضرب زلزال بقوة 7 درجات و18 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الجنوبي للفلبين، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وانهيار مبان، فيما تم إطلاق تحذيرات من تسونامي في كل أنحاء المنطقة. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب على عمق 35 كيلومترا قبالة جزيرة مندناو.

0: ونصل إلى نشرة الاقتصادية لهذه الجولة، حيث أعلنت الدول السبع الأعضاء في تحالف الأوبك بلس، وهي السعودية وروسيا والكويت والعراق وكازاخستان والجزائر وعمان يوم أمس، أعلنت الاتفاق على تنفيذ قرار رفع الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا في شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار التزامها الجماعي باستقرار سوق النفط. حول هذا الموضوع يقول المحلل الاقتصادي الأستاذ علي لانزي:
1: لا شك أن المضيق يعني هو ليس مجرد ممر بحري، هو أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. أي تعطيل طويل إغلاق فعلي المضيق يخلق فورا ما يسمى في الأسواق علاوة المخاطر الجيوسياسية، أن الأسعار ترتفع ليس بسبب النقص الفعلي في الإمدادات، بل بسبب الخوف من النقص القادم. إذا استمر التعطيل طبيعي أن نشهد ارتفاع في الأسعار، أسعار وقود الطائرات، الديزل، غاز طبيعي، الغاز المسال. طبيعي السوق سيعيد تسعير المخاطر على أساس أسوأ سيناريوهات، وكلما طالت المدة والأزمة كلما تحول الارتفاع يعني من ارتفاع مؤقت تضخمي. رسالة طمأنة ورسالة مزدوجة، رسالة أو عدة رسائل. الرسالة الأولى، الأسواق تقول أن الأسواق أن التحالف لا يريد أن يرى الأسعار مرتفعة بهذه الصورة الحادة وغير منضبطة. الأسعار المبالغ فيها سوف لا شك سوف تضر في الطلب العالمي وتضغط على الاقتصاد الدولي. رسالة ثانية أن أوبك تريد الحفاظ أيضا على دورها كمنظم رئيسي للسوق، لا كمجرد مستفيد من ارتفاع الأسعار. هناك نعم رسالة أيضا طمأنة لكنها ليست حلا كاملا. الأسواق لا تنظر فقط إلى قرار الإنتاج، تنظر إلى قدرة النفط، إلى الوصول للمستهلك، المستهلك النهائي أيضا. ولكن الرسالة كانت واضحة أنها تحاول طمأة الأسواق أن أوبك لا يريد هذه الأسعار، ويتمنى أن تعود الأسعار لأنه يرى بارتفاع الأسعار سوف يؤثر على مستويات الطلب.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة والزميل عبد العزيز القراوي.
1: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع اليوم بمشيئة الله طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل للحرارة مع استمرار رياح الشمالية الغربية خفيفة السرعة من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 45، مدينة الجهرة 47، شمالا في العبدلي 46، غرب البلاد منطقتي شقاوة والسالمي 44، جنوبا بالوفرة 46، جزرنا الشمالية فيري تشاورب وبوبيان 43، جزرنا الجنوبية قاروكب ورم المرادم 38 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلى مد سوف يكون الساعة 4:30 مساء، أدنى

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم يا والإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. الرئيس الأمريكي يتمسك بمسار التفاوض مع إيران رغم التصعيد العسكري، ويدعو طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد هجماتها الصاروخية على الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن هجمات وضرب أهداف عسكرية في إيران وسماع دوي انفجارات في العديد من المدن وبينها طهران وتبريز وأصفهان. الاحتلال الإسرائيلي يغلق معابر قطاع غزة حتى إشعار آخر. مقتل شخصين وإصابة 24 آخرين بينهم 3 أطفال في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في أرمينيا تظهر تقدم الحزب الحاكم. والجيش الباكستاني يعلن مقتل أكثر من 25 مسلحا خلال سلسلة عمليات أمنية في إقليم خيبر بختنخوا شمال باكستان. وبهذا والإخوة نأتي لختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية هنا الكويت، وساعة فيها الآن تقترب من 8:30 صباحا. عزيزا المستمع، في عالم تتسارع فيه الإنجازات وتتزاحم فيه الأمنيات وتتعاظم فيه الرغبات، تبرز الحاجة الملحة إلى إرادة قوية تعيد للنفس توازنها وحيويتها. فما أجمل أن تتشابك أطراف العزم عند تكاثر الصعوبات، حيث أثبتت التجارب الإنسانية أن التحالف مع أسباب النجاح هو الفرصة لفتح نوافذ التميز. عزيزنا المستمع، لا شك إنك تمتلك المقومات التي تؤهلك للتفوق، فاستثمرها في تحويل الطموح إلى واقع حي يصون حاضرك ويصنع مستقبلك.

0: صباح الخير.
1: كلام في الحب.
2: طقسنا اليوم. الصحة.
3: البورصة.
2: أخبار ديرتنا.
4: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية.
2: ثقافة وفنون.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.
5: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: أهلا بكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. ومعنا على الطرف الآخر العقيد فيصل سند، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. أسعد الله صباحك عقيد.
1: يا هلا فيك ومرحبا، أسعد الله صباحكم.
0: كيف ترى الشارع الآن من خلال وجودك فيه، وكيف هي البلاغات التي قد تكون وصلت إلى غرفة العمليات؟
1: بداية يسعد صباحكم وصباح كل مستمع لبرنامج صباح في الكويت، ولله الحمد الحركة طبيعية في هذا التوقيت، وإن شاء الله تكون يعني فيها إيجابية. وجود إغلاق لبعض الطرق مسبب لنا شوية تأثير وبطء في حركة السير. تم وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق هذه الطرق، لكن نتمنى من أخواننا قائدي المركبات الانتباه.

0: قيادتهم والحرص على القيادة بشكل آمن من خلال إعطاء الإشارة في تغيير المسار والتقيد بالسرعات المحددة في الطريق، والانتباه والتركيز وعدم استخدام الهاتف النقال اللي دائما ما يسبب لنا حوادث. وردنا آخر يعني بلاغ تصادم في منطقة الجابرية،
1: نعم.
0: تصادم هذا ما بين 3 مركبات ووجود إصابات طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى مبارك لتلقي العلاج. وأيضا وردنا داخل منطقة الجابرية أيضا تصادم وإصابة، وهناك بلاغ لانقلاب مركبة في الموقع في منطقة جابر علي 5. واليوم للأسف الشديد يعني الحوادث أبرزها داخل المناطق، على الجهود اللي قاعد تبذل من قبل القطاعات المعنية الميدانية اللي مسؤوليتها الطريق وسلامة قائدي المركبات من خلال الحملات اللي تقوم فيها وزارة الداخلية المشددة من أجل الحفاظ على أرواح قائدي المركبات اللي نشوفها في رصد السرعات العالية وفي رصد بعض الأمور اللي تحصل، من ضمنها يعني شروط الجر واللي يحمي الأرواح ويمنع الخطر قبل وقوعها، وهذه نشوفها في هذه الفترة واللي نتمنى أنها ما تسبب لنا أي حوادث، خصوصا أن هناك اشتراطات والتزامات لها،
1: نعم.
0: ووزارة الداخلية على حملة على موضوع شروط مخالفة شروط الجر خلال 27 مايو إلى 6 يونيو، رصدت 196 مخالفة مرورية مباشرة لشروط الجر. وطبعا هذه لابد من الالتزام بالحد الأدنى للسرعة حسب المقررة في الطريق، الالتزام بالجانب الأيمن للطريق، توفير أدوات السلامة والشريط العاكس، التأكد من صلاحية طبعا الإضاءة. هذا بالناحية المرورية. أيضا من الناحية الأمنية، وزارة الداخلية
1: نعم.
0: تحذر من نشر محتويات عسكرية، وسبق وأن أعلن عنها
1: نعم.
0: وأكد عنها إدارة الجرائم الإلكترونية. وأيضا من ناحية المخدرات، هذه الآفة اللي يعني ما بين يوم وآخر يتم ضبط يعني المتاجرين في هذه الآفة، وبالأمس تم ضبط 3 مواطنين بحوزة المواد من الكميات المخدرة والمؤثرة عقليا بقصد الاتجار والتعاطي. وهني نقول لكل الآباء ولكل أبنائنا وأخواننا الشباب، لأن يعني لا تكون نهايتك على مخدرات اللي تدمر حياتك ومستقبلك. ونقول يا أولياء الأمور حطوا بالكم على عيالكم، خصوصا في فترة الصيف فترة الإجازات، لابد من نعرف مصروفهم أصدقائهم حتى ما يقولوا يعني ما يتيحون فيها من ناحية التجربة، وبالتالي تكون هناك إدمان وبعيد الشر عن كل مستمعينا. وهذا دور ومنوط لوزارة الداخلية بالضربات الاستباقية وضبط كل من يتاجر بأرواح البشر ويتعاطى ويضيع مستقبله في هذا الشيء. ونأكد ونقول بأن الإبلاغ عن الأشخاص خصوصا الأقارب يعني ما راح تكون تحت طائلة القانون، الأقارب من الدرجة الأولى ما راح تكون تحت طائلة القانون، ويتم معالجته بمركز علاج الإدمان وتهيئته ليكون يعني شاب ومواطن صالح. وهي نقول للشباب الفئتين يعني الشباب الأولاد وشباب البنات بهذه الآفة الخطرة، ودائما نقول لكل مستمعينا وزارة الداخلية دائما مستعدة لتلقي جميع البلاغات سواء المرورية أو الأمنية أو الإنسانية، ونحط في بالنا دائما وأبدا مصلحة البلاد، مثل ما تكلمت قبل شوي عن عدم نشر يعني المواقع تكون فيها الشظايا والصواريخ وغيرها من الأمور اللي وزارة الداخلية ستلاحق من نشر المقاطع قبل كم يوم.
1: نعم.
0: وهذا من جانب أنت تشوفها رسالة لكن العدو يشوفها معلومة،
1: صحيح.
0: ودرب السلامة إن شاء الله لكل مستمعين برنامج

0: صباحك في الكويت ووزارة الداخلية، أبوابها مفتوحة لجميع الاستفسارات والأسئلة، والله يحمي الكويت إن شاء الله ومن على هذه الأرض الطيبة.
1: شكرا العقيد فيصل سند، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. دائما نتمنى أن تصل هذه الرسالة المرورية التوعوية إلى الجميع من أجل سلامتهم. حياك الله.
0: يا هلا فيكم. الله
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير، ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
3: أهلا بكم في جولتنا الثقافية الفنية التي نبدأها بعودة الفيل الأزرق. بدأت التحضيرات الأولية لفيلم الفيل الأزرق 3 في خطوة تعد واحدة من أنجح سلاسل الإثارة والتشويق في السينما المصرية إلى الواجهة، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزئان السابقان على المستويين الجماهيري والنقدي. ويأتي الجزء الثالث استكمالا للعالم الذي ابتكره الكاتب أحمد مراد، والذي انطلقت أحداثه للمرة الأولى عام 2014 قبل أن يعود بجزء ثاني العام 2019. حقق إيرادات قياسية، جذب ملايين المشاهدين في مصر والعالم العربي. ومن المتوقع أن يشهد الجزء الجديد عودة النجم كريم عبد العزيز لتجسيد شخصية الطبيب النفسي يحيى راشد، الشخصية المحورية التي ارتبط بها الجمهور منذ بداية السلسلة، فيما تتواصل المفاوضات مع عدد من النجوم الذين شاركوا في الأجزاء السابقة.
1: والثقافة تعني المزيد من الاطلاع فيما حولك، اكتشاف يحل لغز عمره نصف قرن حول الثقب الأسود الهائل في مركز درب التبانة، حيث تمكن علماء الفلك أخيرا من حل لغز دام أكثر من 50 عام حول الثقب الأسود الهائل الموجود في مركز مجرتنا درب التبانة. فمعظم الثقوب السوداء تنتج رياح أو نفاثات من المواد عندما تبتلع ما حولها، لكن لم يستطع أحد حتى الآن العثور على الرياح الصادرة عن الثقب الأسود المعروف باسم الرامي، وهو الثقب المسؤول عن التحكم في نمو مجرتنا وتطورها. وبفضل رؤية أكثر تفصيل من أي وقت مضى، تمكن العلماء من رصد ما يعتقدون أنه رياح عمرها نحو 20,000 عام، ما يساعدهم على فهم الدور الذي يلعبه هذا الثقب في الكون بشكل أفضل.
4: إطلاق الدورة 18 من مهرجان صيفي ثقافي. يواصل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب استعداداته لإطلاق الدورة 18 من مهرجان صيفي ثقافي، التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 30 أغسطس المقبل، في خطوة تؤكد حرص المجلس على ترسيخ الحضور الثقافي والفني خلال موسم الصيف، وتحويل فترة الإجازة إلى مساحة مفتوحة للإبداع والمعرفة والتفاعل المجتمعي. ويأتي المهرجان بعد النجاحات المتواصلة التي حققتها الدورات السابقة، والتي رسخت مكانة كواحدة من أبرز الفعاليات الثقافية الموسمية في الكويت، من خلال ما يقدمه من برامج متنوعة تجمع بين الثقافة والفنون والتراث والأنشطة الموجهة لمختلف الفئات العمرية. وتشهد المرحلة الحالية من التحضيرات للمهرجان وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج العام للفعاليات، بما يضمن تقديم دورة متجددة تجمع بين الأنشطة الفكرية والفنية والترفيهية الموجهة لجميع أفراد الأسرة، الذين اعتادوا تنوع برامج صيفي ثقافي عاما بعد آخر. كما يعمل المجلس على استقطاب

0: مجموعة من المختصين والمبدعين للمشاركة في الورش والمحاضرات والفعاليات المصاحبة، بما يعزز القيمة الثقافية للمهرجان ويمنحه بعدا مجتمعيا أوسع.
1: ثقافة البحث عن الآثار مسار يتخذه الباحثون للوصول إلى تاريخ

0: Yum. أعلن علماء الآثار في روما اكتشاف فيلا سكنية فاخرة تعود إلى منتصف القرن الثاني الميلادي، تقع تحت أرضية صالة رياضية في مدرسة ثانوية قريبة من الكولسيوم. جاء هذا الكشف بعد أن قادت استكشافات سرية للطلاب في مدرسة ليتشو كافور الثانوية في إيطاليا إلى تحديد موقع المعلم الأثري. فلسنوات طويلة كان طلاب المدرسة يتبادلون حكايات عن غرف غامضة مخبأة تحت أرضية الصالة دون أن يأخذ أحد هذه الإشاعات على محمل الجد. لكن الأمور تغيرت عندما عثر الطلاب خلال عمليات استكشاف غير رسمية على هيكل قديم في الأنفاق السرية، فأبلغوا معلمتهم كلوديا مارينو معلمة التاريخ اللاتينية التي أبلغت بدورها السلطات المختصة لتقوم بدورها.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: التاريخ
1: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
2: التاريخ
1: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
0: الثامن من يونيو حزيران تاريخ اليوم. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1919 تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق. القوة الجوية الأمريكية تقوم بأول اختبار لكابينة الضغط بواسطة طائرة أوركو دي اتش 4، كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1921. أما في مثل هذا اليوم من عام 1942 القوات البحرية اليابانية تقصف مدينة سيدني بأستراليا، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. الجنرال برنارد مونتجمري يصل إلى ساحل نورماندي، وذلك لقيادة القوات البريطانية المشاركة في أكبر عملية إمرار بحري في التاريخ، كان ذلك عبر التاريخ في يونيو حزيران عام 1944. أما طيران الهند فيعلن عن بدء خدماته الاعتيادية بين بومباي ولندن، كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1948. التاريخ شخصيات وأحداث.
3: وفي جولتنا الأخيرة لأبرز الأخبار المحلية، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس أمس الأحد أهمية تعزيز الشراكات الوطنية مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في دعم العمل الإنساني وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع. وقال المغامس عقب لقائه رئيس مجلس إدارة نادي ضباط الشرطة العميد حقوقي عبد المحسن العكشان والوفد المرافق له إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين وبحث أفاق الشراكة في تنفيذ المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تعود بالنفع على الفئات المستحقة وتدعم الجهود الوطنية في مجالات العمل الإنساني. أضاف أن الجمعية تنظر بتقدير إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة، مؤكداً أن تكامل الأدوار بين المؤسسات يشكل ركيزة أساسية لتعزيز العمل الإنساني وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات الخيرية والإنسانية. أشار إلى أنه تم مناقشة عدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون في مجالات المبادرات المجتمعية، مشيداً بحرص نادي ضباط الشرطة على الإسهام في دعم العمل الإنساني وترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية.
4: ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، أعلنت وزارة التربية إعفاء مديري لجنتي امتحانتين في إحدى المدارس الثانوية إلى جانب إعفاء عدد من المراقبين والملاحظين العاملين باللجنتين مع إحالة الموضوع إلى تحقيق إداري عاجل.

0: للوقوف على جميع ملابسات رصد بعض المخالفات واتخاذ ما يلزم بشأنها. وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس الأحد إن هذه الإجراءات جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير التربية سيد جلال الطبطبائي بضرورة المتابعة الدقيقة لأعمال لجان الامتحانات والتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها، بما يكفل تطبيق الأنظمة والتعليمات المعتمدة بكل حزم ويحافظ على مصداقية العملية التعليمية. وأضافت أن القرار جاء على ضوء ما ورد في تقارير المراقب الوطني من ملاحظات تتعلق بالإخلال بضوابط عمل لجنة سير الامتحانات وجودة شبهات تتعلق بممارسات قد تسهم في تسهيل ارتكاب مخالفات تمس نزاهة الامتحانات والإجراءات المنظمة لها، الأمر الذي استدعى التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات وصون حقوق الطلبة. وذكرت أن الوزير الطبطبائي وجه إلى تشكيل فريقين إداريين وإشرافيين جديدين لتولي إدارة ومتابعة أعمال اللجنتين على وجه السرعة والتأكد من تطبيق جميع النظم واللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن استمرار العمل وفق الأطر المعتمدة وبأعلى درجات الانضباط والشفافية.
1: ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أمس الأحد أنها قدمت رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت سيادة دولة الكويت من خلال انتهاك مجالها الجوي ومرافق مطارها الدولي وما ترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على سلامة وأمن الطيران المدني. قالت الهيئة في بيان لها إن رسالة الاحتجاج أكدت أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا وخطيرا للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وتشكل تهديدا مباشرا لسلامة الركاب وشركات الطيران والعاملين في مطار الكويت الدولي، إضافة إلى المنشآت والمرافق الحيوية التابعة للمطار. ولفتت إلى أن الاعتداء الأخير الذي طال مبنى تي 1 الأربعاء الماضي أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بشرية بليغة وخسائر مادية جسيمة وكبيرة جدا، كما تسبب في تعطيل وتوثيق وتوقيف حركة الملاحة الجوية ووقف الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على عمليات النقل الجوي وحركة المسافرين.

0: دام الله أفراحك يا كويت. وقبل أن نطوي أوراق حلقتنا، نعود معكم مستمعين إلى السؤال الذي طرحناه في بداية المشوار، حينما تساءلنا معا: ما هي العادة الصغيرة التي لو غيرتها أو أضفتها إلى يومك لأحدثت تحولا جذريا في صفاء ذهنك وتقدمك؟ والإجابة: إن تعديل المسار لا يحتاج إلى معجزات، بل إلى خطوات صغيرة مستمرة. نوم أبكر بربع ساعة أو 5 دقائق من صمت ذهني قبل الصخب قد تكون هي الحد الفاصل بين التشتت والإنتاجية. فابدأوا الصنيع الآن. شكرا لكم مستمعين الكرام على كرم المتابعة، وشكرا لكل من شاركنا بقلبه وفكره في هذا الصباح. تقبلوا تحيات طاقم العمل، كنا معكم من الإعداد محمد القحطاني، ثامر الديحاني، من التقديم عبد الرحمن العنزي، فيحاء السعيد، هبة المريشد، ومحدثتكم زينب القلاف. تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة. يودعكم عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية. عنود الرجيب تتمنى لكم يوما سعيدا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء في صباح جديد يجمعنا بكم على خير، في صباح الخير بقيادة بدر المروان. إلى اللقاء.
1: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. إيران وإسرائيل تتبادلان الهجمات الصاروخية وتؤكدان أن تلك الهجمات قد تستمر أسبوعا، وواشنطن تقول إنها لم تشارك في هذه الضربات التي وصفتها بالمحدودة. الرئيس الأمريكي يؤكد تمسكه بالمسار التفاوضي ويدعو إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق. الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية يصدر تنبيها بزوال الخطر عن محافظة الخرج. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ اليوم اجتماعاته الفصلية، وواشنطن تضغط على الدول الأعضاء لدعم مشروع قرار يطالب إيران بالإفصاح عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. لندن وباريس وبرلين تدعم دعوة الرئيس الأوكراني لعقد لقاء مع نظيره الروسي، وتحدد 5 شروط للسلام الدائم والعادل. بالتزامن مع وصول الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ

0: رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. رئيس وزراء أرمينيا المنتهية ولايته يعلن الفوز في الانتخابات البرلمانية رغم استمرار فرز الأصوات. مقتل 8 أشخاص في الزلزال القوي الذي ضرب الفلبين وتوابعه الارتدادية. والاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات إلى شرق الكونغو الديمقراطية بؤرة تفشي إيبولا. سيداتي وسادتي، عند الساعة 10 تماما نوافيكم بأهم وآخر الأخبار. إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا أن ألتقيكم وأنا أتحدث إليكم هذا الحديث كما اعتدنا، من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. أيها الأصدقاء، في رحلة الحياة لا تسير هذه الرحلة ومحطات هذه الرحلة دائما على أرض ممهدة بالورود. أحيانا قد نرتطم بصخرة خيبة غير متوقعة، أو نسقط في حفرة الخذلان أو خذلان لم نحسب له حساب. في تلك اللحظة يبدو كل شيء من حولنا متصدع، ونشعر كأن شيئا ما في أعماقنا قد انكسر، شيئا يخص شغفنا أو حتى نظرتنا للقد. هل هذه الخيبات وهذا الانكسار يعني النهاية؟ أم أنه قد يكون بداية حقيقية؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم في برنامجكم، برنامج تطمن.
1: تطمن. حتى الشجعان يحتاجون إلى لحظة ضعف يستعيدون بعدها قوتهم. أخفى أنواع الألم تعب لا نبوح به لأحد. الشفاء يبدأ عندما تتوقف عن مجاملة ما يؤذيك. التغيير لا يحدث فجأة، يبدأ بفكرة صادقة داخلية. طمأنينتك مسؤوليتك، لا تمنحها لأحد. العقل المتوتر لا يرى الحقيقة بل يرى مخاوفه فقط. نضجك يظهر في ردة فعلك لا في كلامك.
2: أيها الأحباب والأصدقاء في برنامج تطمن، يقول الفيلسوف والشاعر جلال الدين الرومي: الجرح هو المكان الذي يدخل منه النور إلى روحك. كم مرة تسرب إلينا موقف من مواقف الحياة فشعرنا بعمق الجرح والألم، هذا العمق، هذه الندوب التي قد نحملها في قلوبنا أو قد تحملها الآن في قلبك. هذه الندوب عزيزي المستمعة ليست عيباً،

وليست دليلا على ضعفك أو هزيمتك، هي ببساطة علامة على أنك حاربت وأنك عشت وأنك تحمل قلبا شجاعا أيضا مصبوغ بالنية البيضاء، فهو قلب أبيض، قلب ينبض بالحياة. لو نظرنا إلى كثير من الثقافات والتي منها الثقافة اليابانية، يوجد فن وهو فن يعني من مهامه إصلاح الأواني الفخارية المكسورة، وأعتقد أن هذا الأمر مهم في حياتنا حتى نعرف كيف يمكن أن نرمم مواقف حياتنا. هذه الأواني تطلى بالذهب لكي يتذكر هذا الشخص بأنه استطاع أن يرمم هذه الأواني بكل ما يملك وبأغلى ما يملك، لأن هذه الأواني تعتبر درس، هي إسقاط على مواقف الحياة. كم من مواقف في الحياة رممناها ورممنا علاقاتنا ووجدنا أن هذا الجرح الأول اللي شعرنا فيه في البداية أصبح درس من دروس حياتنا، يعلمنا كيف نتعامل مع مواقف الحياة الأخرى المشابهة. صديقا لي يملك كثير من الحكمة، لكن هذه الحكمة تفقد زمام الحكمة وهو الوعي. الحكمة لها أدوات، لكن رأس الحكمة هو الوعي. هذا الشخص يملك كل أدوات الحكمة، لديه قدرة على امتصاص المواقف، لديه قدرة على التجاوز، لديه قدرة على التغافل، لديه مرونة نفسية، لديه صلابة نفسية، لكن الوعي بالأمور قد يجعله متخبطا في مواقف الحياة شيئا ما. يذكر لي بأنه فقد زمام السيطرة على مواقف الحياة في منزله بعد أن ركز تركيزا دقيقا على كل فرد من أفراد الأسرة، فالزوجة لم تعد هي الزوجة التي كان يراها في السابق، حيث كان مشغول آنذاك، مشغول في الحياة، ولم يكن مركزا تركيزا دقيقا على دور زوجته في كل تلك الفترة الماضية. ركز بشكل دقيق، فدخل إليه عدم الثقة، عدم الثقة بما تقوم به الزوجة من مهام في المنزل. دخل إليه الشك في ابنه المراهق بأنه يقوم بيعني بعض المواقف في الحياة الغير مرغوب فيها. الشك بدأ يفتك في نفس هذا الشخص، لأنه فتح الباب وليس النافذة، فتح الباب لهذه الأفكار السلبية. هذا الشخص الذي فقد زمام إدارة الحكمة التي يمتلكها من خلال عدم امتلاك الوعي بدأ يعاني من اضطرابات، فاشتكى بعد الشكوى إلى الله عز وجل، فاشتكى إلي يسألني كيف أستطيع أن أتجاوز هذا الأمر، فأنا لا أنام الليل وكل ذلك النهار، وأنا أتساءل ما الذي يجعلني قادر على إدارة أسرتي. هذا السؤال جعل هذا الإنسان يتألم كثيرا ويشعر بالشرخ والألم والخيبة في علاقته مع أسرته، في تربيته لأبنائه، في إدارة منزله. فما كان مني إلا أن توجهت له بهذا السؤال الذي يعتبر إجابة وعلاج لحالته التي يتحدث عنها. متى بدأت تركز على أفراد الأسرة؟ وكذا أنا سألت، وهو من أجاب بكل سرعة، في اللحظات الأخيرة، في الآونة الأخيرة بدأت أركز. ما الذي دعاك إلى التركيز؟ هي أفكاري. ما الذي دعا أفكارك إلى التركيز على كل أفراد الأسرة؟ ربما أنني قد أنهيت كثير من أشغال التي كانت تشغلني.

0: سابقا، فركزت على أسرتي. إذن هو التركيز المبالغ فيه؟ هكذا هو سؤالي وهكذا هي كانت الإجابة بنعم. أنا أركز كثيرا، أنا لم أكن أعلم بأن ابني يعود إلى البيت متأخرا، لم أكن أعلم بأن ابنتي تستخدم هذا الجهاز الذكي في أوقات معينة، لم أكن أعلم ولم أكن أعلم. إذن كثرة المعلومات الجديدة تجعلنا متشتتين، غير قادرين على إدارة شؤون أسرنا. كيف نتعامل مع هذا الموقف؟ هذا هو المهم. وكيف أوجه النصح والإرشاد لهذا الشخص الذي يمتلك الحكمة لكنه يفقد بوصلة الحكمة وهي الوعي؟ بكل هدوء تحدثت إلى صديقي الذي يشتكي من عدم قدرته لإدارة شؤون أفراد الأسرة. فقلت له: هل من الممكن أن تستخدم مفتاحا مهما كنت تستخدمه سابقا مجبرا، وهو التغافل والتقاضي؟ هذا المفتاح يساعدك على تجاوز بعض المواقف البسيطة وليست المعقدة، وبالتالي لا تصنع الضغط النفسي على نفسك نتيجة لأنك أنت أردت ذلك. نحن من ندير ضغوط الحياة، ولكن لا يمكن أن نتخلص منها. إذن تغافل شيئا ما عن ما تقوم به زوجتك، فزوجتك الآن ليست هي زوجتك في السابق. زوجتك في السابق لم تكن تمتلك هذه الأدوات المؤثرات التي تؤثر على حالتها المزاجية. الآن زادت هذه الأدوات، الآن أصبح فيه أفراد أسرة، أصبح فيه أبناء، أصبح فيه مراهقين، أصبح فيه بنات. هذا الدور لهذه الأم اللي كانت تدير فيها في تلك الفترة، لو أنها لم تخطئ وتخفق ما كانت وصلت إلى هذه المرحلة التي ساعدتك في إنشاء هذه الأسرة. إذن من حقها أن تتجاوز وتتغافل عنها. أين هذه المهارة التي كنت تمتلكها؟ قال بكل صراحة: لم أعد أمتلكها. قلت: فلتستعيدها مرة ثانية حتى تستمر في تجاوز مواقف الحياة الصعبة وهذه الخيبات التي تراها هي ليست خيبات لكنك أنت تعتقد بأنها خيبات وإخفاقات وانكسارات. كل الانكسارات نحن من نصنعها عندما نغير طرق تفكيرنا، عندما نتجاوز، عندما نمتلك مهارات في التفكير مثل الوعي العالي والإدراك، سنتجاوز خيبات أو إخفاقاتنا في الحياة وانكساراتنا، فقط لأننا قررنا أن نوسع هذه الدائرة ونمنح أنفسنا مساحة أو مساحة جديدة تساعدنا على التفكير والتغاضي والتغافل. أنت من تصنع الخيبات، وأنت من تجعل من هذه الخيبات سلم للوصول إلى النجاحات فتتعلم منها. اصنع من خيباتك وانكساراتك وفشلك نجاحا جديدا لكي تستمر في عطاءاتك في الحياة. انتهت حلقتنا، نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج تطمن. طبتم وطاب لقاؤكم.
1: في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج: الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، أخرجه لكم محمد المطبقي.

دولة الكويت تقدم. عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية. نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا

أكثر مما نتصور. عندنا سالفة مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا وقلوبنا. عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

0: مشكورة يا أم الخير، ما قصرتي.
1: تسلم إيدك، بصراحة ما ذقت مثل هاللبن من قبل.
2: عليكم بالعافية يا يمة، وإذا تبون زود من عيوني الثنتين.
0: لا مشكورة، ما قصرتي، عسى عمرك طويل إن شاء الله.
1: كل اللي نبي منك يا أم الخير أنك تدلينا قصر الوالي.
0: بنكون ممنونين لك إذا دليتينا الطريق.
2: لا لا لا لا، أنا بنفسي أوديكم له.
1: ما لبن تعبتش،
0: أكيد أنت وراك بيت وعيال، فلا تشغلين نفسك معانا.
2: إيش دعوة يا حافظ، هذا حق واجب، وشويات أوديكم حق قصر الوالي.
1: عسى عمرش طويل.
0: أقول لك، تهجين الوالي بيسمع لنا؟
1: إذا اللي سمعناه عنه صج إنه عادل ويحب الخير، فبإذن الله نكون وصلنا المكان اللي بنعيش فيه العمر كله مرتاحين وهادين البال.
0: الله كريم.

0: الله أكثر من 50 طلب.
1: إن شاء الله إن شاء الله مجابين طال عمرك.
0: إي نعم مجابين وعليهم زود بعد. نفذوا طلبات الناس ولا تقصروا معاهم أبدا.
1: عسى عمرك طويلة مولاي الوالي.
0: أنا وجودي في خدمة أهل الولاية ولاية شمس الذهب.
2: مولاي الوالي.
0: نعم خير يا حارس.
2: القصاب والحطاب وصلوا.
0: الله حلو القصاب والحطاب وصلوا.
1: نعم
0: أول مرة أضحك الصبح اليوم. يلا خلهم يتفضلون.
2: أمك طال عمرك.

0: تفضلوا.
1: ما شاء الله ما شاء الله، عسى عمره طويل ان شاء الله
2: ويخلي لنا ظهر.
3: يا هلا ومرحبا، اهلا بالحطاب والقصاب.
4: تشوف اللي انا اشوفه؟ العذر والسموح طال عمرك.
1: بس يعني طال عمرك اللي ما يعرفك ما يثمنك.
5: مولاي الوالي، صاير شيء؟
3: مو صاير إلا الخير، تطمن. وبعدين أنا حاب أشكركم على هديتكم الطيبة، الثلاث خرفان والحطب والخشب، وآمرت أنا والي ولاية شمس الذعب إني أرد لكم الهدية بهدية أكبر منها.
4: يا عسى عمرك طويل
1: ويمدك بالصحة والعافية إن شاء الله.
3: آمين آمين يا رب. الصحة لازم، الصحة أي موجودة. ما وصيكم على أهل الولاية، لا تقصرون معاهم، لا تقعد تقصقص اللحم وتقصر عليهم.
1: تبشر تبشر.
3: وأنت الخشب الزين الطلعة حق الناس،
4: أحلى خشب.
3: أي لا تقصرون، لا تطمعون ولا تغشون. مفهوم
4: مفهوم
1: مفهوم مفهوم. لهم عيوننا المركبة طال عمرك.
3: ما نبي عيونك، نبي بس شغلك. إيه وأيوة.

0: تطمنها يا ام الخير، بيكونون بأمن وأمان، وبوصي عليهم خوش توصية.
1: بارك الله فيك يا الحاجب، وبكذي يا بنات أنا مهمتي انتهت. فمان الله، فمان الله حبيباتي.
2: مع السلامة.
3: مع السلامة. ما قصرت معنا ام الخير،
2: قامت معنا بالواجب وزيادة.
0: الحين تتفضلون دار الضيافة، وتالي أشوف موعد مناسب مع مولاي الوالي، والي ولاية شمس الذهب.
3: مشكور وما قصرت
2: صراحة، من وصلنا ولايتكم ما شفنا إلا كل خير.
0: أنتوا أصحاب مكان، ما أنتوا ضيوف.

0: وصلوا ولاية شمس الذهب. الخبر هذا أكيد 100%.
1: آخ هذا اللي ما كنت بيصير لكن صار اللي صار.
0: والحين الحل يا زعيم، خلاص يعني ننساه؟
1: لا لا لا لا لا لا، مستحيل. أنا ما يهمني إذا راح ولاية شمس الذهب أو آخر الدنيا،
0: لكن يا زعيم، ولاية شمس الذهب صعب إن إحنا نتوغل فيها. أنت عارف مستوى الأمن والأمان اللي فيها.
1: ما يهمني، اللي يهمني إني أبي أشوف سيوف ومعاد ما يفلتون مني أبدا.
0: أفعلك يا زعيم، إحنا معاك دام أنت مصر على رأيك.

0: ميعاد وسيوف، أساميهم غريبة وحلوة بنفس الوقت.
1: إي نعم مولاي الوالي، وهم جايين مع أم الخير.
0: دام جايين مع أم الخير أكيد بيكونون ثقة.
1: أسمح لهم بالدخول طال عمرك؟
0: إي نعم خلهم يتفضلون.
1: على أمرك
2: مولاي الوالي. اتحقى شنو ورا هالبنتين ميعاد وسيوف؟
0: ما وصلوا عندي لهني إلا وراهم شيء ما هو عادي، لكن نسمع ونعرف تالي نعرف إذا كانوا قاصدين خير أو شر، وإن شاء الله خير.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: مولاي الوالي ميعاد وسيوف.
3: سيوف أنا وايد خايفة، ما أنا على بعضي.
4: حتى أنا أول مرة أشوف والي.
0: حياكم الله يا ميعاد ويا سيوف، تفضلوا تفضلوا.
4: مساك الله بالخير مولاي الوالي.
3: ونتمنى نكون ماينا بوقت غلط.
0: بالعكس يا بناتي، الحين من أي سيوف وأي ميعاد؟
4: أنا سيوف.
3: وأنا ميعاد.
0: على فكرة أساميكم تشابهكم، ميعاد وانت فعلا ميعاد، أما أنت يا سيوف ففعلا أنت سيوف. أنا موجود عشان أسمعكم وأقضي حاجاتكم.
4: مولاي الوالي، إحنا ما نبي نضيع وقتك
3: وبندش بالموضوع سيدة.

0: عديته والعدة؟
1: اي نعم اي نعم يا زعيم.
2: احنا جاهزين للهجوم عيل. ها
0: ايه احنا ناطرين اشعارتك.
2: عيل مشينا نروح لولاية شمس الذهب.
0: عمرك يا زعيم عمرك.
2: بشوف شلون بتنعاشوا مني وشنو اخرتها يا ميعاد وسيوف. اذا كانوا يظنون انهم بيفلتون مني تراهم واهمين.

0: مولاي الوالي، احنا ما جينا ولاية شمس الذهب بعد ما سمعنا عنكم كل خير،
1: وانكم ناس تجيرون الملهوف والمظلوم
0: وما تفرقون بين احد ابد.
1: والعدل والامان والامن وهو شعاركم الدايم.
2: هذا واجبنا يا بناتي، احنا بولايتنا ما نحب الظلم ولا نظلم،
3: وكل واحد ماخذ حقه وزيادة.
2: عدل كلامك يا وزير، والحين قولوا اش تامرون عليه، بيت، وظايف، فلوس، حماية، قولوا اللي تبونه يا ميعاد ويا سيوف.
0: مولاي الوالي، في مجموعة لصوص يطاردوننا من مكان لمكان،
1: ومو مخلينا بحالنا ابدا،
0: وما لقينا الا ولاية شمس الذهب انها تكون الملاذ الامن لنا.
2: وصلتوا خير يا ميعاد وسيوف، لكن عندي سؤال وابيكم تجاوبوني عليه بكل صراحة من غير لا لف ولا دوران.
1: تفضل مولاي الوالي.
0: ونوعدك نجاوب على سؤالك بكل صراحة.
2: السؤال، ليش اللصوص يطاردونكم من مكان لمكان؟ ممكن اعرف السبب؟
0: شو نقول له السبب؟
1: نقول له واللي فيها فيها.

0: بين سوالف تنقال على السريع وتفاصيل نعديها بدون انتباه، تمر علينا قصص تشبهنا أكثر مما نتصور. كنتم مع عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري ومن إخراج محمد العلقي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

مستمعينا الكرام، وسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. اجمل تحيه صباحيه تاتيكم دوما عبر اثير المحبه والسلام، اثير اذاعه دوله الكويت. اهلا بكل الاحبه ومراحب.

0: مراحب. اي الحين احلى
1: احلى صار صوتك. اي صوتك صوتك جميل تبارك الرحمن، ودشداشتك حلوه بعد.
0: معقول؟
1: انت رمز للاناقه الكويتيه.
0: الله يطول بعمرك
1: وعمرك يا رب.
0: اليوم راح نتكلم عن دشداشه.
1: اليوم بدلعك انا
0: والله.
1: اي نعم،
0: كل هذا عشان ماجد الشطي قبل شوي. ابراهيم
1: ما وصى علي وصى. ما قال لك دير بالك عليه، ما قال لا تاذي،
0: قال الله
1: بس اسمع الحكي، عاد ترى قاعد يسمعنا.
0: اي الله يستر،
1: ما يرضى علي
0: خيرون اخوالي. صراحه اليوم صباحنا جميل، كان زياره جدا ميمونه وجميله واطلاله بهيه لمدرسه اعلاميه الاستاذ ماجد الشطي.

0: أثنى على المستمعين، أثنى على شغلنا، على مخرجنا.
1: لا أثنى على شغلنا ولا أثنى علي؟
0: عليك
1: احنا واضحين طلال عشان لا يصير.
0: والله الصراحة عليك، خصوصا الأشعار الجميلة. واليوم ذهب لنا الشعر يعني كويتي أصيل، ويا حبذا زهيرية تتكلم عن الأزياء الكويتية.
1: يعني هو بصريح العبارة يعني قال المخرج يوسف زيني.
0: اي والله ما ياب سيرتي. حياكم الله معانا وانطلاقة جديدة، ونودنا يوسف اليوم نسمع أصوات مستمعين غايبين عن مراحب يعني داخل الكويت وخارج الكويت على 224-1-3-250، من خارج الكويت 0096-5-2-2-4-1-3-251 أو 52، وعنوان حلقتنا الدشداشة رمز للأناقة الخليجية.
1: إذن لنا حق على موروثنا الشعبي التراثي، لذلك يجب أن نحافظ عليه. والدشداشة يعني شيء ما ينسي ولا يهمل، يعني لأن جزء لا يتجزأ من هذا التراث الخليجي العريق. لذلك اليوم الخامات، الدشاديش، التفصال، كل هذه الأمور، الجودة، وأيضا الحفاظ على الهوية الوطنية من خلال هذا اللباس، راح تكون ضمن محاور الحديث في برنامج مراحب. نقول شكرا لمعديننا هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي على هذه المساحة الحوارية.
0: أنواع أيضا ملبوسات الشباب الكويتية، البشت قبل متى يلبس يوسف؟ راح نعرف اليوم. والدقلات، في وايد أشياء حلوة كويتية جميلة وأصيلة.
1: أنت ما شاء الله تحب هالسؤال.
0: شوف أنا لما قالوا لي
1: مدفع الإفطار دائما كنت تلبس تكشخ.
0: اي كنت
1: كل يوم طالع بلبس جديد
0: ضروري يعني. واللبس هذا ترى مو بس لقمشه من الكويت، كنت اروح البحرين واروح الرياض المعقلية اعتقد المنطقه اسمها، وكنت اشوف صور رحمه الله عليه الامير الوالد الشيخ سعد، اموت على ديزايناته وعلى الدشاديش الحلوه اللي يلبسها، لين طحت على خياط يعني كان يتعامل والده مع الامير الوالد رحمه الله عليه في ديزايناته، وكنت اعيد بعض هذه الديزاينات وهذه الملابس، وكانت فعلا جميلة جدا وروعة ومكلفة على فكرة. يعني حتى اللبس القديم الكويتي أسعارها مي سهلة، لأن الخياطين قلوا اللي يسوون مثل هذه الأمور.
1: صحيح، يعني أتمنى أن نحافظ دائما على هذا التراث الوطني والشعبي الكويتي من خلال الأناقة واللبس الخاص. صح. بالرجال اليوم ما راح نتكلم عن اللبس الحريم، لا طالعين، ما راح نتكلم، بس رياي اليوم حلقتنا كلها دشاديش. معاكم من التقديم طلال الماجد ويوسف جوهر.
0: تعتز الكثير من الأوطان يوسف بأزيائها، لما نروح الدول أكيد نشوف مواطنينها بأزيائهم منورين وأحفادهم، خصوصا عاد بالمناسبات الدينية أو الوطنية أو الاجتماعية أو أعيادنا السنوية بالفطر وأيضا عيد الأضحى المبارك، ونشوف صور جدا جميلة تحمل في عبقها الأزياء الشعبية الخليجية. اليوم احنا معاكم والتنسيق لسوسن بوشهري والهندسة الإذاعية لأنفال العياف.

0: وأيضا تحية جميلة تأتيكم مصحوبة بتواصلكم أمانة واتصالاتكم، لأنها هي من يثري مساحة الحوار. صح. في برنامج مرحب، وهذه دعوة شخصية مقدمة لكم من مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات للاتصال والتواصل. حياكم الله في مرحب.
1: حياكم الله في مرحب، وأيضا ابتسامة سارة الفرج من التنفيذ على سارة. هذا تنسيتها
0: صج إلا نقلنا الحلقة دشادي شوريا عيد
1: إلا يعني. سارة
0: يعني شوفك اليوم خلها تستريح سارة
1: ضروري.
0: خلنا اليوم مع عبد الوهاب الصلاحات.
1: حياكم الله.
2: الوطن عهد في الأعناق وشرف يسكن الأعماق. الوطن تاريخ يكتب بالولاء وبدماء الشهداء، لا انتماء إلا للأوطان.
3: أجمل وطن الكويت.
2: ولا مكان لكل آثم خوان. مراحب، الحرف ولاء والكلمة وطن.

في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض.

0: تواصلكم دائما يسعدنا في مراحب. وعنوان حلقتنا اليوم عن الدشداشة رمز الأناقة. ويوسف يمكن كثيرين يعني خصوصا من الأباء والأمهات يحرصون على اللبس الوطني خصوصا لأبنائهم يعني, ومشكورة الكثير من المدارس يعني تعمل يوم وطني مفتوح فيكون في اللبس الوطني يعني ساعد وموجود وصور جميلة تلتقط في هذه المناسبات.
1: نعم أكيد أخي طلال, يعني الدشداشة ما هي مجرد لباس يرتديه الرجل الكويتي أو الخليجي, وإنما هي جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية وعنواننا للأصالة والوقار المجتمعي, ومرآة تعكس الذوق الرفيع في اختيار الملابس الملائمة مع فصول السنة المختلفة. يعني الصيف له لبسه والشتاء له لبسه والربيع كذلك وأيضا الخريف. وأحيانا يعني أهل الكويت تلقاهم مميزين في دول مجلس التعاون الخليجي, دائما يقولوا لك شو الألوان
0: والخامات,
1: وين التفصال, وين انتم تطلعون بهالسوالف هذه, ما شاء الله دشاديشكم حلوة. فبالنهاية هي مسألة ذوق عام.
0: صحيح.
1: يعني الواحد يجب أن يكون عنده ذوق في ارتداء الملابس خاصة الدشاديش وألوانها.
0: نعم, يمكن الكويت علشان موقعها, يمكن علشان تجارتها,

0: جلب الخامات ايضا من شرق اسيا وغربها. ويمكن يمكن اتصور يعني ما ادري اذا تأيدني على شيء ان اول مصمم ازياء خليجي يفتح بوتيك في لندن كانت نجود بودي رحمة الله عليها. ونجمات هوليود كانوا يلبسون من تصميم نجود بودي، تخيل يعني. وعاشت فترة كبيرة في لندن، ويمكن علشان عندنا مصممين أزياء كثار شباب وبنات، هذا الشيء يعني نقدر نقول خلاها مميزة الأزياء الكويتية. ولا شك أيضا الدشداشة الكويتية، وإن حاول يغيرون فيها لكن على الأصل دور مثل ما يقولون، لازم نرجع للدشداشة العتيجة اللي لبسها أبائنا وأمهاتنا.
1: نعم أكيد أخي طلال، يعني الدشداشة لها ما لها أمانة مثل ما قلنا في ما يخص المجتمع الكويتي. يمكن البعض أيضا يسأل يقول شنو دشداشة بالكويتي، يعني يمكن مستمعينا من الخارج. الدشداشة اللي هي الثوب،
0: صح،
1: اللي يلبس يسمونه بعض الدول الثوب، في مصر يسمونه القلبية.
0: أيوة.
1: بعد شنو لها
0: بالمغرب شنو يسمونه، قفطان أو شيء كذا؟
1: لا القفطان اللي يصير اللي يلبس نفس البش تقريبا، هذا هذا يسمونه قفطان. بس الثوب أو الدشداشة يسمونها شغلة مغربية، ثوب مغربي أو دشداشة مغربية يمكن. نعم. وفي أيضا ترى النساء يستخدمون مسمى دشداشة أيضا في بعض ملابسهم،
0: صح.
1: فهي بالنهاية عبارة عن ثوب يكون طويل، يكون مفصل عند خياط يفصل لك إياه بطريقة رائعة وجميلة.
2: الدشداشة رمز الأناقة الكويتية. تعد الدشداشة من أبرز مظاهر الهوية الوطنية في دولة الكويت، فهي ليست مجرد لباس تقليدي بل رمز يعكس تاريخ المجتمع الكويتي وقيمه وعاداته الأصيلة. وقد حافظت الدشداشة على مكانتها عبر الأجيال لتبقى جزءا أساسيا من الحياة اليومية والمناسبات الرسمية والاجتماعية، لما تتميز به من بساطة وأناقة وراحة تتناسب مع البيئة المحلية. وعلى مر السنين شهدت الدشداشة العديد من التغييرات والتطويرات اللي شملت الأقمشة والتصاميم والتفاصيل الدقيقة، مع الحفاظ على طابعها التراث الأصيل، كما تعرف بأسماء مختلفة في عدد من الدول العربية، حيث تتشابه في الشكل والوظيفة مع بعض الاختلافات التي تعكس خصوصية كل مجتمع وثقافته. ويبرز الاهتمام بالزي الوطني باعتباره جزء مهم من التراث الثقافي والهوية الوطنية، إذ يسهم في تعزيز الانتماء والفخر بالموروث الشعبي، كما يساعد على نقل العادات والتقاليد إلى الأجيال الجديدة وحمايتها من الاندثار في ظل التطورات المتسارعة والعولمة. في مراحب راح نسلط الضوء على الدشداشة الكويتية بوصفها رمز للأناقة والهوية الوطنية، وعلى أبرز التطويرات اللي طرأت عليها عبر السنين ومرادفاتها في الدول العربية. فخلكم معنا.
1: إذا نعود معكم بعد هذا التقرير لنتحدث سويا عن الدشداشة رمز الأناقة الكويتية، وكيف حافظ هذا اللباس على مكانته بين الشباب كما في السابق. وأكيد أن هناك الكثير من الذكريات الجميلة اللي تربطنا بهذا اللباس، صح، الشعبي الكويتي، وهو بات يعني اليوم زي رسمي لدى الجميع. لذلك راح تكون محاورنا كثيرة ومتعددة.

0: يعني
1: وأيضا طلال يعني قبل لا تبلش تحية حب أمانة حق دكتور يوسف السريع
0: نورنا
1: الصراحة في زيارة وجولة ميدانية والله. فنقول له شكرا على حضورك الطيب وبالتأكيد نورنا. يعني هذه الزيارات تعطينا الدافع للأمام صح. يعني حلو نيك ويقول خوش مساحة حوارية كملوا فيها ضيفوا عليها كذا وكذا تعال حياك ما أنا لا أنتم كفين وموفين فشكرا لك دكتورنا الغالي
0: عساع القوة وعطاني ملاحظة وايد حلوة يوسف قاعد يقول لي البجامة يعني يقول لي بعض الشباب يمكن نروح صلاة الجمعة يعني على بنا هم جيران المسجد فما يجوز يعني في الأماكن العامة أو مو جميل

0: او مو مقبول او ما ادري شنو يسمونه،
1: غير مستساغ نهائيا. أيوة. انك تروح بيت الله يعني
0: او تستقبل
1: يعني
0: ضيف بالديوانيه على بنا الظهر وبنام ولابس بجامه وتستقبل ضيف
1: يعني البجامه. دائما دائما انا شو اقول حق الاشخاص اللي يكونون ب يعني بهذا الفكر، اقول له انت لما تروح يجيك ضيف او تبي تروح ضيف الى مكان ما، ما نعم. تكشخ؟ يقول بلى اكيد.

0: المفروض ان اجمل لبس تلبسه في هذا المكان وهذا المسجد.
1: 100%. خلنا يعني نتعرف اكثر على التراث خصوصا من ناحية اللباس مع خبير التراث. وتبارك الله صورة جميلة جدا في البوستات الموجودة بالتواصل الاجتماعي، ودائما يعني ينضرب فيها المثل من ناحية أناقته، من ناحية لبسه، من ناحية اهتمامه
0: باللبس. باللبس
1: صحيح،
0: يعني ما شاء الله عليه تبارك الرحمن،
1: أنيق
0: نقدر نقول،
1: ولا بقلة،
0: يعني شيء يفوق الوصف والخيال.
1: اي والله، والطول مساعده تبارك الله.
0: ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه تبارك
1: الله. الباحث في التراث والتاريخ اخونا فهد معيوف الشمالي، عضو فريق اكسبو 965، صباح الخير عليك وسعيدين جدا بوجودك معنا اليوم في مساحتنا.
2: اسعد، جزاكم الله خير على هذا الاطراء الجميل اللي ما شاء الله عليكم، يعني لا اله الا الله، كلام طيب وكلام جميل ومديح من القلب، يعني مبين لا اله الا الله، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم يا رب العالمين.
0: الله يحفظك إن شاء الله أستاذنا الغالي فهد معيوف الشمالي، يعني ما شاء الله عليك أنت مبحر بالتاريخ وأيضا باحث في الموروث الشعبي الكويتي، وفوق كل هذا وهذا يعني من الناس اللي تظل عنوان للتراث الكويتي، يعني كل ما نروح فعالية من فعاليات إكسبو نشوفك يعني كاشخ باللبس الكويتي القديم، نقول منو هالنوخذة اللي داش علينا، منو هالتاجر اللي داش علينا، يعني تبارك الرحمن بكامل الأناقة، حتى الساعة أم سلسال، حتى الخاتم، حتى الأمور الثانية، يعني حتى الكماليات أقصد، دائما تحرص على أن تكون من ضمن لبسك وأناقتك. فأول شيء كلمنا على هالأناقة هذه، ليش بهالزمن هذا ترتدي هذا الثياب الجميل والفاخر؟
2: والله لأن الكويتيين هم دائما لبسهم فاخر، يعني في الماضي لبس الطواش ولبس النوخذ الكويتي والتاجر الكويتي، كذلك حتى الملة الكويتي، يعني حتى لما تشوف العقال الأبيض هذا عقال القاضي، عقال الملة، ولما تشوف عقال بوشطفة هذا عقال تاجر، عقال الطواش، فحتى الملابس يعني تدلك على الشخص نفسه، يعني على الصنعة، حتى الصنعة تدلك، يعني لما تشوف ترينبا وزارة وهذا يدلك ان هذا يعني بناي، هذا يبني، هذا بناي. ايوه هكذا، يعني الملابس دائما كانت يعني تدل على الصنعة والحرفة اللي كانوا موجودين فيها.
1: صحيح،
2: وكانت يعني تدلك على ان هذا الانسان هذا عمله، حتى البحار، حتى الغاصة، يعني تشوف الشمشون، تشوف لبسه الاسود على اساس اذا نزل في قاع البحر يعني في مشق العيش، ان الجراجير وسمك القرش يبخر عنا يبعد عنا والدول وهذا، وهكذا يعني
0: يعني اللي نفهمه منك استاذ فهد بان الازياء كانت متعدده بماضي الكويت. صحيح. يعني صحيح. ايضا تدل على الشخصيات من خلال النظر لهم.
2: صحيح، حتى لما جبت طار المسجد لما كان في صلاة الجمعة،
0: نعم،
2: تجد ان الناس يعني الصف الاول والثاني والثالث يكاد فيه كله تشوف بشوت.
1: الله.
2: طبعا الكويت الله حباها في النعم هذه، وكذلك البشت الكويتي لما تشوف يعني الحياكة يمكن من أروع الحياكات.
1: نعم صحيح،
2: لأنه تقريب من الحسا وقريب من يعني النجف وقريب من هذه الأسواق اللي كانت عندها صناعة البشت، فتلقى الكويت بالنص، فكان في طلب على الكويت تلك الأيام، خاصة البشت الكويتي كان في طلب عليه من المناطق، يعني شوف أهل الخليج دائما يبون البشت، يبون الصوغة.
1: صح، للحين يوصلنا أخوي فهد، يعني كل ما نروح الخليج يقولوا لنا عن الخامات، يقولوا لنا عن البشوت، والغريب بالموضوع أن احنا لما نروح سوق البشوت، سوق الخامات ونشتري منهم، فسبحان الله، يعني الإنسان دائما يحب الهدية الغريبة أو البعيدة عنه.
2: صحيح، ولا تنسى أن الكويت بدأوا يعني يمكن اول الدول في المنطقه لبس الشد، استاشه
1: اي هذه قصتها قصه استاذ فهد، لازم تقول لنا اياها.
2: هذه كانت من يعني موضه جميله جدا. الله. جدا هي بدت بالكويت وما شاء الله اتسعت الى الخليج والى المناطق اللي حولنا، وكان في طلب عليها شديد، يعني
1: صح
0: ما شاء الله
2: كانت في تلك الفترة،
0: واصلها يعني من الكويت.
2: الكويت طبعا خذها احنا طبعا، انت هم نقولها لك، لكن الكويتيين تعرف كشختهم،
0: بس هي بنكهه كويتيه يعني، وتصميم كويتي بذاك الوقت.
2: صحيح، وبترتيب وتنسيق، لان الكويتيين عندهم تنسيق الالوان.
0: نعم استاذ فهد، يعني ايضا على طاري الدشداشه

0: دول مجلس التعاون الخليجي يمكن نسمع دائما تفصال إماراتي دشداشة قطرية، ثوب سعودي، وأيضا دشداشة كويتية. يعني دائما نلاحظ بأن الدشداشة الكويتية موجودة أيضا في دول مجلس التعاون الخليجي. يعني لما تروح الإمارات تقول له بفصل ثوب، يقول لك تبي إماراتي ولا كويتي؟
1: صح.
0: بقطر نفس الشغلة، يقول لك تبي ثوب قطري ولا كويتي؟ فليش الدشداشة الكويتية مميزة عن البقية؟
2: ووسيعة وتستر وجميلة ولبسة، ودائما تكون يعني مثل ما تقول يعني مريحة.
1: صح.
2: يعني ما تشوفها ضيجة، ما تشوفها مثل ما تقول يعني ماسكة على الواحد، لا، يعني بإمكانك إنك يعني تمشي فيها وإنت مرتاح.
1: نعم. أنا يمكن ما يدري يوسف، أنا كل ما أشوفك نقعد نسولف أنا وإنت عن الخامات، عن الخياطين، يعني هذه الأسئلة يوسف ما يسألك إياها، لكن أنا بحكم الشغل في البرامج التراثية كل ما أشوفك أستاذ فهد عطنا اسم خياط جديد، عطنا كذا. إحنا الحين ما نبي إعلانات ولا نبي نعلم يوسف والمستمعين من وين نخيط، ولكن قول لي شو لها الردة الحين الشباب؟ أشوف حتى بالتواصل الاجتماعي ردوا على الخامات العتيجة، اللينن يعني داش بقوة، القلابي، يعني حتى مخرجنا عبد الوهاب ذاك اليوم سوي له تشكيلة حلوة كلها قلابي
0: اللي هي أم غولة.
1: أيوة أم غولة.
2: والله حتى لا ينسى بس التشيك بوك، ها التشيك بوك هذا خليه يكملها ويا القلابي.
1: أيوة ضروري، اللي هو يتسكر ويتبطل الزرار الكبس.
2: ايه هذا جميل جدا التشيك بوك هذه، قبل يخافون على البيزات لا تطير البيزات.
1: صح صح.
2: ايه فشوف التشيك بوك
0: هذه يسمونها تشيك بوك،
2: هاي يسمونها التشيك بوك، وبعدين بالخمسينات تطوروا مو واحدة صاروا ثنتين، حق المراسلين والمراسلين الموظفين في الدائرة
0: إزرارين
2: الدوائر الحكومي، الكاتب مال الكاتب، فتشوف عنده اثنين من كثر الشغل من كثر الكتب وهكذا يعني.
0: وفي أيضا يعني سالفة البزمة، هذه سالفة البزمة بيد يعني تروح وترجع ما شاء الله.
1: حلوة.
2: إيه بس جميلة البزمة جدا جميلة.
1: إيه والله
2: لما تشوفها خاصة يعني ترتيبها الكويتي، بزمة الكويتية جدا جميلة.
0: نعم أستاذ فهد، أمانة يعني الحكي ياخذنا إلى وايد أمور معاك، يعني الحين وانت قاعد تسولف أيضا خطر على بالي فترة من الفترات الكويت تميزت بارتداء القميص تحت الدشداشة.
2: صحيح.
0: يعني أقصد بفصل الشتاء تقريبا، وكانت موضة إلى الآن دارجة، بعدين قاموا يخيطون الغولة بالغولة، يصير كأنه لابس قميص تحت الدشداشة.
2: صحيح، لأن تدري بلشته وهذا تعطي مثل ما تقول الدفع حق يعني حق اللي يعني مثل ما تقول خاصة في يعني حق المبراد اللي في الشتاء وهذا.
1: حلو. أنا بسألك على الخامات أول، من وين يبونها هالكويت؟ السوق المشهورة بالخامات شنو أنواعها؟ نبي شوية تفاصيل.
2: أغلبها كان من الهند، كانت تجينا الخامات، أغلب الخامات كانت تجينا من الهند، وكانت يعني الخامات الكويتيين معروفين يعني بالذوق، ومعروفين ان قال يطوعون الخامه يعني الشتويه تكون غامجه.
1: صح.
2: اساس تدفيهم وهكذا، وتكون سوداء، تكون كحليه الالوان هذه، والصيف لا الململ والململ وهذا.
1: نعم.
2: لا تنسى انه كان في نومه لذيذ ترى، نومه الليوان.
1: الله بالبراد.
2: يغرقون الدشداشه ماي وبدون الحاف،
1: تكييف تكييف طبيعي.
2: طيب تكيف طبيعي ويحط راسه لك، قال الله أكبر مش يقال.
1: ترتاحهم لعيال منه ما يحن.
2: اي لازم
1: نايم ومرتاح.
0: وأيضا أخوي فهد، يمكن في السابق في الماضي كانوا يرتدون الوزار تحت الدشداشة، وإلى الآن في بعض الدول يعني ما زالوا حريصين على هذا التقليد أنه يلبس الوزار.
2: صحيح. الوزار خاصة يعني في بعض الشغلات لازم أنك تكون لابس الوزار، وكذلك يعني الوزار في بعض الدول إلى الآن يعني متمسكين في العادات القديمة، وكان الوزار يعني هم كانوا يربطون في أجسامهم أساس اللي لا قدر الله صار عنده شد. نعم. بالظهر
0: له عدة استخدامات يصير.
2: صحيح. حتى على الرأس ساعات إذا صار.
0: صحيح. نعم. يعني
1: ترى الوزار أقول لك شغلة يوسف، وهو مايو للسباحة يسبحون فيه، وهو بجامة بالبيت.
0: الحين أستاذ فهد يعني شوف النساء رمضان اللي طاف يمكن طلعة بالشال الخاص بالريايل بسوا حق العيد،
1: خلصوا فيه
0: وخلصوا من السوق، الحين طايحين بالوزارات قاعد ياخذونها ويفصلونها تفصيل نسائي.
1: لا إله إلا الله، ما خلوا لنا شيء.
2: أجل في موضة جاية على قولتهم قادمة، اللي هي راح مثل ما تقول طلعة عندهم. أجل السنة القادمة راح يلبسون الشد.
0: يمكن إيه، ليش لا، هذا يمكن شيء جديد يصير. أستاذ فهد، يعني يمكن السؤال الأخير اللي يفرض نفسه على كلامنا اليوم، يمكن شبابنا تغير لبسهم، يعني يحبون البنطرون، القميص، الكاجوال مثل ما يسمونه، فتلقاهم مثلا بالمناسبات من يلبس دشداشة تشوفه مو قادر يقعد، يعني يا زرار مبطل، يا رافع الدشداشة اللي فوق المكسر مبين، يقول مختنق، مو قادر، مو كذا، مو متعود. فشلون نعود عيالنا على أنه يلبس هذا اللبس بأريحية، وهو مصيره رح يلبس ويرتاح فيه، ولكن الآن إحنا كأولياء أمور شلون تصرف مع أبنائنا؟
2: هو مو الدشداشة وبس، تعال شوف الغترة،
1: قصة،
2: شوف العقال، شوف القحفية، شوف هذا. يعني أنت شلون تعرف اللي أول مرة يلبس، خاصة في الأعياد
1: يبين.
2: فأنت عودة شوي خلوياك المسجد، خلّه يلبس، خلّه الطلعات الرسمية يلبس، خلّه يعني بالقعدات اللي داخل البيت اللي هذا تكون هم يلبس، إذا عندك ضيوف كذي يلبس. صح. لازم، حتى صلاة الجمعة أنا أروح إلى الآن، ترى أنا يعني محتفظ بالبشت إلى الآن، صلاة الجمعة أروح بالبشت، صلاة العيد أروح بالبشت. يعني أنت شاري بشت وكودهم بالكبت على شنو؟ عشان تأخذ أجر واخذوا زينتكم من كل مسجد. فانت اذا بتروح المسجد خاصه في الصلوات هذه لازم تلبس البشت، عشان تبين وتكون يعني مثل ما تقول تبين نعمه الله عليك، وان الله جميل نحب الجمال.
1: صحيح. احسنت. وهذه أحسنت. علامه اللي زورنا الكويت يشوف ملبوساتنا على الطبيعه.
2: صحيح. بعدين لا تنسى انها تستر وفضفاضه، يعني مو نفس اللبس الرياضه او لبس مثل ما قال اخوي اللبس العادي، لا، اللبس الوطني. نعم. دائما ترى انت تركز، ترى حتى حق البيئه، يعني اذا الشمس الاضاءه تحت البنفسجيه ترى الغتره تحميك بالصيف صراحه.
0: صحيح. يعني استاذ فهد، احنا نستميحك العذر، الوقت ادركنا وعندنا موجز لاهم الانباء، وحضرتك تبقى ايقونه للتراث الكويتي الجميل، ونسال الله سبحانه وتعالى لك الحفظ والسداد. كل الشكر والتقدير لضيفنا العزيز اخونا الفاضل فهد معيوف الشمالي، الباحث في التاريخ وعضو فريق اكسبو 965. شكرا جزيلا لكم.
2: حياكم الله.
3: معاكم من سنين لحظات عشناها بحب،
4: يعني صباحكم سعاد،
5: الله صباحكم،
3: ومساحات وآراء صارت نبراس يضيء دروبنا مهما طال الزمن.
6: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت، أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. إيران وإسرائيل تتبادلان الهجمات الصاروخية وتؤكدان أن تلك الهجمات قد تستمر أسبوعا، وواشنطن تقول أنها لم تشارك في هذه الضربات التي وصفتها بالمحدودة. الرئيس الأمريكي يؤكد تمسكه بالمسار التفاوضي ويدعو إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق. الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية يصدر تنبيها بزوال الخطر عن محافظة الخرج. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ اليوم اجتماعاته الفصلية، وواشنطن تضغط على الدول الأعضاء لدعم مشروع قرار يطالب إيران بالإفصاح عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. لندن وباريس وبرلين تدعم دعوة الرئيس الأوكراني لعقد لقاء مع نظيره الروسي، وتحدد 5 شروط للسلام الدائم والعادل. بالتزامن مع وصول الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ، رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. رئيس وزراء أرمينيا المنتهية ولايته يعلن الفوز في الانتخابات البرلمانية رغم استمرار فرز الأصوات. مقتل 8 أشخاص في الزلزال القوي الذي ضرب الفلبين وتوابعه الارتدادية. والاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات إلى شرق الكونغو الديمقراطية بؤرة تفشي إيبولا. وهذه نشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. طقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أدنى مستوى للمد الساعة 4:32 عصرا، وأدنى مستوى للجزر الساعة 11:22 ظهرا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مطار الكويت الدولي 45 درجة الوفرة ونويصيب 46 درجة مئوية مطار الكويت. ودرجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت الدولي 33 درجة النويصيب 28 الوفرة 31 درجة مئوية. وموعد غروب الشمس اليوم الساعة 6:46 بمشيئة الله تعالى. سيداتي وسادتي، عند الساعة 11 تماما نوافيكم بأهم وآخر الأخبار. إلى اللقاء.
3: الأفكار العظيمة تبدأ بنقاشات صغيرة.
5: حتى لو كنت أنت متضايق منه،
7: لأن في شيء اسمه رقي بالأخلاق.
8: أنت تحترم نفسك قبل أن تحترم زوجتك.
3: فلنتواصل ونتبادل الرؤى. يلا.

0: اشو يا حبايبي اشو.
1: ليه سليم تفضل عيوني
2: ابو.
1: نعم.
2: ما عندك فستان قد ايه؟
1: تكرم عيوني بس امورينا
2: بدينا ابدا بالحكي استنى.
1: هالجسم الحلو مقاسه 48 يعني مقاسك اكس لارج سوبر كوايت.
2: بل بل بل بل ارجنتيني. والله خوش نوع ضغط حلو.
1: ميرسي وانت احلى.
2: ميرسو.
1: تفضل عيوني ايسي هون.
2: لا لا لا لا لا عيوني لا.
1: ليه؟
2: احنا ما نقايس في المحلات عيوني. احنا محافظون. احنا نقايس في بيوتنا عيوني.
1: ما تحب تشربوا شاي قهوه عصير؟
2: ميرسو. صدق صدق يا احد. تصدق بالله العلي العظيم ان صار 10 ايام ما تبزات ببطنك. عايشي على الهواء. والله عايشي على الهواء. ما غير الصبح زيتونه والظهر برتقال.
3: رحمة الله عليه الفنان القدير عبد العزيز النمش، يعني دائما كان يتحفنا بهذه الأدوار الجميلة وهالكلام الحلو. ونرجع لموضوعنا اليوم، وإحنا نتكلم على الدشداشة أو الثوب أو القلبية، وحتى يسمونه بالإماراتي الكندورة. صح؟
4: أي صح، الكندورة.
3: الكندورة يسمونه بالإماراتي، والعمانيين يتميزون بالكركوشة.
4: هي يا سلام.
3: هم ويا إخواننا الإماراتيين، وأيضا يعني اللبس الكويتي ترى.
4: والعصبة ما أدري العصابة يسمونها أعتقد اللي على الرأس.
3: العمة. نعم.
4: أيوة.
3: نعم يعني حلو أمانة زي الخليجي. وعجبتني أنا كلمة أخونا فهد إيش قال.
4: أي أي كلمة.
3: تشكبك.
4: تشكبك اللي هي التماتيك هذا. اسمع.
3: تماتيك.
4: هذا التماتيك. اسمع. هذا
3: أعتقد
4: الازرار العلوي
3: يسمونه بالسعوديه كبك.
4: كبك
3: كبك
4: صح. حق البزمه يسمونه كبك. اذكر بهادي هاني كله يقول يعني هذا الكبك.
3: ننتظر كبك. اتصالات حبايبنا المستمعين من دول مجلس التعاون الخليجي عشان نسمع منهم تفاصيل الثوب والدشداشه والكندوره والقلبيه. ايضا اخواننا المصريين يا ريت يكلمونا. عندنا ام صالح.
4: والنعم والنعم.
3: حياك الله يا ام صالح.
5: حياكم الله.
3: يا هلا أمنا الغالية.
5: يا صباح الخير. يا صباح الورد. يا صباح الفل والياسمين.
4: صباح العسل.
3: نور ومسك وعنبر.
5: الله يرضى عليكم. تسلم لي يا العبقري على هالتامرية.
4: تامرين.
5: اسمه العبقري.
4: يسلم عليك.
3: منو العبقري؟ مو عبد الوهاب؟
4: إيه.
5: إيه طبعاً. ولو
3: أنت تقول لها شكراً ليش؟
4: بالنيابة عبد الوهاب. عشان أوصل
3: لها. عبد الوهاب يشير لي يقول لها نعم شكراً لك يا مصالح.
4: قولي لي يا مصالح اليوم صباحك حلو.
3: كله شكلة. يسرق الأضواء طلال مصالح.
4: لا والله. قولي يمه.
5: هاي يمه قول.
4: تدللي وش الحمد لله على السلامة. يقولون كنتي بوعكة صحية.
5: لا ولدي
4: الحمد لله على سلامته.
5: ولدي العود اللي كان بالعناية المركزة والحمد لله. الله شافه
4: وعافاه.
5: الحمد لله.
4: والله لو ندري يا يمه كان انا ويوسف والمخرج اول الناس تلقينا عنده. بس والله ما ندري. سلامات.
5: ادري والله ادري والله راعين واجب
4: ما تشوفون شر.
5: بس ما حبيت اضيق لكم يعني.
3: الله يحفظكم ان شاء الله. والف لا باس. الف لا باس عليك.
4: الحمد لله على السلامه.
5: حفظ عيالكم وحريمكم واهلكم ان شاء الله. كلكم الله يبعد الشر عنكم
4: وعنك
3: ان شاء الله. امين
5: امين اجمعين يا رب ان شاء الله. قولي ما شنو
3: احنا اليوم نتكلم على اللبس الكويتي والدشداشه تحديدا. الدشداشه الكويتيه رمز الاناقه. الله الكويتيه. الله ام صالح.
5: الله زي الكويتي الدشداشه بالذات. وال احنا بس نتكلم عن الدشداشه صح.
3: بس الدشداشه اليوم.
5: اي الدشداشه سلمك الله. هذه رمز أناقة الرجل الكويتي ومميز عند الأخواننا وحبايبنا الخليجيين.
4: نعم.
5: اللي هم حبايبنا وأهلنا.
4: نعم.
5: يمتاز الـ الـ الـ الـ يتميز الـ عفوا يتميز الرجل الكويتي بهالزي اللي الكل يحاول يقلده بس ما أدري يعني كأنه انخلق حق الرجل الكويتي.
4: سبحان الله.
5: الزي هذا مخصص بس حق الزي الكويتي.
4: يما أول خيط
3: الدشداشة الكويتية.
5: أقول لك ترى أنا بالشارع.
4: الله يحفظك.
3: أم صالح، يعني اللي تقصدينه أن الدشاديش مختلفة، ولكن دشداشة الكويتية لها بصمتها ونكهتها الخاصة.
5: أي والله برافو عليك.
3: طيب أم صالح، بعض النساء بعض النساء اليوم خاصة بنات اليوم ما تحب زوجها يلبس دشداشة،
4: تبيع الموضة.
3: ليش؟ تقول أنت مو شايب تلبس دشداشة، خلها حق المناسبات، البس لي بنطرون وقميص. يعني هل هذا دارج أيضا اليوم؟
5: والله اللي تقول كذي حق رايلها تسمح لي واعتذر منها بعد. ما عندها سالفه ولا تميز ولا عندها روح وطنيه ابدا.
4: حالاتها بغترته بدشداشته بعقاله،
5: الريال بالقطره والدشداشه والقطره والعقال والقحفيه.
4: الله.
3: ام صالح ما عرفنا لكم. ام صالح
5: والدنيا وما في.
3: ام صالح ما عرفنا لكم. اذا الواحد يبي يلبس بنطلون، لا انت مصاريفك تزيد الدشداشه، واذا مثلا في عرس لا انت وراك كلها دشداشة بتخيطها وتلبسها وتوديها المصبغة وخلاص أوفر لك. يعني هل هو من باب التوفير مثلا؟
5: أي توفير هذا؟
4: مو مقبول.
3: هي تلبس وتروح وتشتري كل يوم، ومسكين يفصل 6-7 دشاديش حق طول السنة.
5: والله العظيم صدقني، يعني أنا تدري فيني نازلين مهام، أنا تدري فيني نصيرة الرجال
4: أساتش على القوة.
5: متحيز لا، بس والله العظيم ريايلنا
4: إيه؟
5: الشيء البس هم حلو عليه.
4: الله
3: الله يا
4: يما. أول تجهزونه تجهزونه
5: حلو عليه
4: يما قبل لا يطلع.
5: ريايل الكويت كلهم الله يحفظهم.
4: آمين. ما نبي نعطلك يما، مبين أنت برا البيت. عساتش على القوة، مشكورة على اتصالك، الله يسعدك.

0: الملابس الكويتية الأصيلة واللبس الخليجي يعني فعلا صار حتى بوسائل التواصل الاجتماعي يوسف، إذا تذكر أول ما طلع الانستغرام نشوف كثير حتى من الأجانب لما يروحون مثلا الخليج يلبسونه ويصورون فيه وقاعدين يأخذون كومنتات حلوة وتعليقات من المتابعين ويلبق لهم تبارك الله الأجنبي لا لبس. كان في إيطالي قعد فترة بالكويت يعني قبل شهرين يمكن سافر، راح المباركية وقاموا يلبسون اللبس وليليوم حتى صفحته بالصدفة شفته بالإكسبلورر محتفظ فيها وعليها كومنتات حتى الناس قاعد تكتب له.
1: نعم يعني أيضا تحية حب لطلبتنا الكويتيين اللي يدرسون برا، يعني عادة ما يأخذون هذا اللبس ويودونه والثوب الكويتي والدشداشة الكويتية ومع زملائهم من كل دول، يعني يوصلون رسالة أمانة فعساهم على القوة. ومعنا الآن أخوي طلال يعني أحد مستمعين اللي احنا شفنا
0: وأمانة
1: دائما يكشخ
0: وجنتل
1: ودشداشته تفصال صراحه
0: الله.
1: يعني
0: وناصر
1: يعني يضرب به المثل في الاناقه.
0: خلينا نشوف. الو،
2: اسعد الله صباحكم واشكركم على هذا الكلام الطيب.
1: صباحك يا رب.
2: والله العظيم اخوي يوسف اخوي طلال، انتم قربتوا البرنامج، جبتوا الكويت من قبل الستينات، من قبل الستينات وبدايه السبعينات، حتى شيوخنا انا شفتهم الغورة غميص
0: الله.
2: في بزمة في عقال الشيخ عبد الله السالم عسافي فردوس الأعلى، إنزين كل هذه وصرنا ناس ببزمة وغولة وناس بدون غولة وبدون بزمة،
0: وردوا على هالعقل القديم أبو ناصر،
2: ردوا على العقل القديمة وردوا على غولة القميص الدشداشة أخوي طلال، صارت قميص. أنا شفت لي لاعب كويتي تعرفونه قبل يومين، تعال طالع لبس البزمة والغولة، شيء ولا في الخيال، هذا لبس الكويتيين. إنزين لكن أوكي أحط أنا بدون قميص بدون بزمة، إنزين يعني زرارين زرار رقبة، إنزين بدون بزمة أوكي، لكن أحط قميص وبدون بزمة مستحيل يصير كذي. هي نفس اللي اللاعب اللي قلت لكم عليه جمال مبارك قبل يومين أو أمس زين الغولة والقميص، يعني حلو اللبس حلو
0: صح،
2: زين الدشداشة يعني على على على جسم الكويتي، ما مو أمس يدشون معي بالدشداشة زين، يعني احنا باللبس الوطني الحمد لله رب العالمين
0: ما زلنا محافظين. السؤال بو ناصر
2: جدا جدا، لكن رجعوا علينا اللي قبل قلت لك ايام الستينات وايام السبعينات الغول القميص ولا البزمه
0: صح.
2: هذه هم ما فيها شيء زين، بالعكس اللي بيلبس كذي اللي ما بيلبس بكيفه، اهم شيء ان احنا يضرب فينا المثل من غير ما نحن نفسنا والله.
0: نعم اكيد اكيد،
2: بطريقه اللبس.
0: نعم
1: زين نعم،
2: يعني الحمد لله رب العالمين. واشكرك اخوي طلال اخوي يوسف،
0: تستاهل يا
1: خليك ويحفظك ان شاء الله يا ابو ناصر.
2: بس تكفى لحظة يوسف، لا طلع لي يوسف قول ما شاء الله تكفى.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن،
0: ولا لا قوة إله إلا الله. بالله عين عليك،
1: تستاهل كل خير وعين عليك باردة يا رب، والله يهنيك
2: ويا رب نرجع مباشر نفس أول، بس أبي مثل
1: بإذن الواحد الأحد
2: إن شاء الله.
1: الله يحفظك، حياك الله يا أبو ناصر، رعاية الله وحفظك.

0: الله، كل هذا عشان دخول أم حمد.
1: أم حمد تستاهل والله. محمد يا حي الله.
2: خبر نشرك على عوده تزينينه ولا يزينك. صباح الخير.
0: صباح النور. صباح
2: الجميلة ولبس تراث.
0: هلا بالغالية.
2: الله يحييكم. وش أقول لكم يعني ما قصرت على الشيء تراثي اللي الواحد مفروض يحافظ عليه.
0: والحمد
2: لله في ناس مفضة. شلونك يا طلال؟
0: بخير الله يسلمك.
1: يا رب يا محمد.
2: بحق الأطفال اللي وراء.
0: الله يحييك.
1: الله يسلمك.
0: عاد أنا يما خياطي بحريني ترى، اللي كنت ألبس فيه بمدفع الإفطار تدرين؟
2: يعني؟
0: إيه؟
2: زين.
0: وماني قايل لك من يخيط عنده، أنت عرفتي صح؟ من عندكم يلبس الدقلات ويلبس نفس الخياطة هذا أنا رحت له. فما شاء الله الأزياء الله جميلة يعني، وشيوخنا بالخليج تبارك الله كلهم
2: العقد من لباسة.
0: أيوة حبيبة يا محمد حبيبة.
2: ايش
0: رايك باللبس اليوم حلقتنا؟
2: وايد حلوة. وانتو ذكرتوا مرة على الوزار والفانيلة، لو اللي الوزار والفانيلة
1: أيه؟ أيه؟
2: والثوب، لو الثوب والثوب احنا نقول الشلحات اللي هو خفيف ويل ويك الشم طويل. يعني تشوفه ينزل في يعني لنص الثوب تقريبا، هذه يعني يلبس في القيض الحر ململ، هو الخلق ململ
0: أبرد له
2: أبرد له. واليد مو بلاصقة، طويل كذي سبحان الله يعني. والسيعة اليد. وعندنا هاي الريويل الثياب اللي هو عنده ثوب اللوس. اللوس ما ذكرته
0: هذا يما نفس خام المريكن ولا غير؟
2: سم
0: خام اللاس مثل خام المريكن ولا غير؟
2: الثوب اللاس اللي هو تيك حتى الواحد اللي مشى
0: إيه؟
2: يعني يطرق يطرق يعني ناعم الثوب.
0: أي
2: يعني خشن مثلا احنا اغلبهم كله نايلون
0: صح،
2: يبين نفس القبل يسمونه ثوب اللاس. وبعدين عندكم الشال يسووا منه الدقله، قطره الشال وقطره المهدبه. المهدبه في ناس خاصين ياخذون القطره ويسوونها مهدبه فيها كركيش كبير يهدبونها.
0: نعم.
2: يعني ناس خاصين حق الشاي. وقصر البيل. وعندكم الله يسلمك هاي زي الريويل انا حتكلم عنه. وكان ما ذكرتوا لزره الذهب، انت قلتوا الكبك، عدد الكبك في اليد
0: صح،
2: هذه لزره على طول اليب اليب وفي اليد الزره ذهب كان يسمى
0: الله.
2: هذه على الاثنين ريويل
0: غالية. ذهب ذهب أصلي
2: إيه ذهب كنا خرز مدور فيه يكسونه من تحت من تحت النزرار ويطلع إيه؟ نوع الحبة كذي من الحبة الخضراء كذي ذهب. هذه الريويل كانوا يستعملونها.
1: البزمات يسمونها عندنا أم حمد.
2: شو يسمونها؟
1: البزمات.
2: الدقمات
1: الدقمة أو البزمة تسمى بالخليج. نعم
2: الدقمة. احنا عندنا الازرار
1: الازرار. لا بس اقصد اللي ينحط على الايد.
2: اي لا نعم. احنا دي نسمي لازرة الصدف اللي ما يسمون الدقمة احنا عندنا.
1: اها ويمكن هذه اكثر اكثر ناس مشهورين فيها بالخليج اخواننا في البحرين يحبونها.
2: اي شنو هي
1: اللي هي الازرارات اللي تصير على على طرف الايد اللي هي هذه البزمات اللي نسميها احنا بزمات.
2: هذه هاي لبس الريويل يعني اللي اقلب شايف للشلحات في القيض. والدقله مثل ما قال طلال اللي يلبسها الدقله تي خاصه ايام العرضه ايام
0: العيال
2: اللي هي المزريه تيك نوع اللي من الهندي يبون دي الخلق يسوونه على اساس الدقله يلبسها على الثوب. وخصه في العرضه يوم العيد المناسبات الدقله ما تلبس لي. والبشت على البشت تعال خذ في بشت يقول لك عراقي في بحريني
0: حساوي والبحريني
2: محل معروف ساوي. نعم نعم حساوي سوري بس احنا عندنا البحريني.
0: الله جميل يا يمه.
2: اي هذه يعني حق الدي هاي اللي بشوته. اما النسوان
0: إيه؟
2: يلبسون الدراعه ويلبسون الشملول. الشملول الشملول هو عباره مثل التنوره ولها خيط هاي المره تلبسه يعني نص.
0: وردوا عليها يما اليوم
2: اي والثوب النشل ما قلت لكم في الباقه الياقه اللي هي يوميه يستعمل المره تستعملها وتستعمل بطوله البرقع قبل القشوة مع الدفة التقشة.
0: والثوب يما بالمناسبات صح؟
2: اي قلت لك الثوب ينلبس يوميا. هذه عندنا
0: والبخنق
2: هذي البخناق أزيد شيء كان حق البنات ولكن ثوب النشل حق المناسبات.
0: أحسنت.
2: الزري وثوب النقدة وثوب اللي قلت لكم على هذي لا تقولون في الكويت ولا في قطعة القرار ما في إلا في البحرين.
0: الله الله.
2: النسوان بيدهم الزري داشتون وحدات يقعدون كذي تجابلون.
0: ما شاء الله. شفناهم يما بالسوق عندكم ما شاء الله.
2: أي والله. هذي عندنا إحنا. وبعد في أشياء وكرمكم الله إن الزبيرية الريال البسة. نقول الزبيرية الأول أول.
0: نعم.
2: نحن نحكيك عن الأول. البسة نقول الزبيرية. إنزين والجوتي قليل كان يلبس كرمكم الله.
0: ناس معينة يما صح. أسات على القوة حبيبتي نورتينا وأسعدتينا ما شاء الله محمد فعلا يعني عيشتنا بأسواق المنامة القديمة.
1: نعم
0: راح تلقاهم قاعدين ويخيطون ويسوون ما زال يعني أنا حبيت بسوق المنامة إنه هم نفسهم أصحاب المهنة هو وعنده مثلا مساعدين لكن الشايب العود الأبو وارثها أبا عن جد.
1: نعم يعني تبارك الرحمن يبقى أيضا اللبس البحريني جميل يعني أم محمد قاعد سولف أنا ببالي
0: حب
1: منو اللي يطرب بالي
0: من
1: الفنان القدير أحمد الجميري يعني كان معروف ما شاء الله بالبزمات أو الكبك اللي يسمونه فكان على مسكة العود.
0: نعم.
1: يا أخي ثوبه كان حلو مع البزمة مع الكذا يعني يعطي هيبة أيضا إلى جانب الصوت وجمال الفن فما شاء الله تميزه أخواننا في البحرين بالكبك أو البزمات مع أخواننا السعوديين.
3: تيها أفكار غزال تيها افكار
0: هذه هداء حق ام علي لانها على الخط
1: تستاهل
0: عشان قلنا ما تقعد

0: لازم ام علي تكلمنا وهي لابسه الثوب، فاحنا حطيناه الثوب وينه يا ام علي؟
1: هلا والله موجود موجود البخانق والثوب كله عندي.
0: انت ليش طالبه من مخرجنا هالسامريه؟ اكيد عندك مناسبه اليوم.
1: لا والله انا ما طلعت،
0: قاعده تستعدين.
1: هو اللي حطها.
0: تستاهلين.
2: لا اليوم دلعينكم، دلعينكم اليوم علي.
1: ايه دلعين، جزاهم الله خير، ما يقصرون والله، ما يقصرون كلهم.
2: تستاهلون كل خير.
1: توتن حبيبتي وكلهم كلهم
0: يسلمون عليك. قولي لي يما عن الدشداشه قصتها، وتخيطونها بالبيت اتصور.
1: انا اول اخيط الدشداشه. أول كنا حقيانا الصغار في البيت نخيطه ونلبسهم.
0: ما شاء الله.
1: نعلمهم يوم هم صغار على الدشداشة، لأن هذا تراث الكويت.
0: صح، ما كانت ألوان أمي، بس أبيض.
1: لا لا لا، الإشتة إشتة والصيف صيف.
0: إيه حلو.
1: إذا ما الصيف أبيض، ويعني في بعض الشيء جايبين هذا مثل شو اسمه الوردي، ما أدري بنفسجي، ما أدري.
0: في الوان كذي طلعت، بس البيضة هي الأصلية.
1: البيج البيج البيج كذي. اول كان اول، بعدين تغير الوضع وقاموا كله يسوون ابيض.
0: الله.
1: اي والله، والبنات نلبسهم اول قديم البخناق والدراعة.
0: ما شاء الله. يما خلينا مع الصبيان شوية الصغار، القحافي انا سمعت كانت تنحاك بالبيت.
1: اي والله، اقول كانوا ما شاء الله امهاتنا الاوليات والله. إيه؟ ما شاء الله عليهم يخيطون ويحوكون وكل شيء يسوون بدينهم، ماكو خياط
0: بالبيت، كل واحدة عندها ماكينتها.
1: ما يودون خياط يما.
0: والله زين انتم موفرين يما، ما لحقنا عليكم انا ويوسف.
1: حتى الثوابة الحليم الثوابة هم يسوونها.
0: ما شاء الله.
1: انا حماتي حماتي الله يرحمها كل شيء يمي ماكينتين كان الحين عندي.
0: ما يشترون من برا امي، كل شغلكم.
1: كل شيء في البيت يسوون ويخيطون. وحتى الثوابة والدراريع والشاديش حق الصبيان.
0: انا قاعد افكر بشيء ام علي، يعني على يوم كذي بسوي دورة تدريبية، اجيبك ونجيب الماكينة ونسوي دورة حق البنات الصغيرات يتعلمون.
1: مرة بالروضة، بالروضة سووا مسابقات تفصيل.
0: ايه منو فاز؟
1: انا الاولى.
0: مو مصالح؟
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: مصالح ما كنت اعرفها، استحياتي لها.
0: حبيبتي يما.
1: ولا انا طلعت على وزعلت وحده قامت انا قاعده افصل، قالت لي قبلك فصلت.
0: حبيبتي تسلم ايدك يا ام علي.
1: اي والله يما، اول علمونا الاوليين. إيه؟ علمونا، والحين الصبيان انا بنصحهم نصيحه.
0: تفضل.
1: لا تلبسون هالسروال وبخوذكم طالعه. البسوا. إيه؟ الدشداشة.
0: صح، احسن لهم البنطلون. اي
1: تراث الكويت.
0: نعم
1: البسوها، لا تلبسوا. انا ما قاعد اشوف الا الصبيان لابسين. نعم. الفروه والفانيله.
2: نعم.
1: انا يوم العيد
2: تقصدين الشورت، الشورت معي.
1: محذرتهم قلت لهم اللي يلبس بنطلون
0: ما له عيديه
1: دبسوا دشاديش وتعالوا.
0: عساك على القوه يما، ما قصرتي حبيبتي.

0: تدري يا أخوي طلال، في معلومة جميلة يمكن الواحد يستذكرها بالخير. قبل كانت وزارة التربية بالكويت توزع علينا أقمشة عشان نخيطها حق المدارس، ما مدارس. قبلها بال1947 يعني عينت دائرة التموين الكويتية المرحوم راشد عبد الغفور كمسؤول لتسليم الأقمشة للمواطنين الكويتيين.
1: خلنا نسأل بصالح،
0: في كرت وتروح على كرتك التموين تستلم قماشة.
1: بصالح لحق على 47.
0: بصالح قبل 47.
1: نروح الشرقية. ألو.
0: حيا الله أبو صالح.
2: هلا هلا، سعد الله صباحك.
1: مرحبا يا أبو صالح، شلونك؟
2: مرحبا بك ألف يا حبيبي، أنت واللي معك الحبيب الغالي.
0: وياك يا رب.
2: والله شوف، موضوعكم هذا حساس شوي صراحة. الحساسية فيه ترتبط يعني من أول يا أخي. اللباس كلهيبة. لباس الدشاشة لهيبة شخصية، خصوصا سبحان الله لما تتكلم عن لباس الدشاشة. حتى عندنا هنا في السعودية تقول تبغى تفصل كويتي ولا تبغى تفصل حجازي،
1: ما شاء الله. صح،
2: هذا واضح. يعني تيجي عند الخياط تقول تبغى كذا ولا كذا.
1: صحيح،
2: أكيد. اللباس الدشاشة والثوب هو دليل أسرتك، دليل رمزك، ودليل بيئتك اللي أنت عايش فيها في نفس البيت.
1: نعم،
2: كيف؟ ودائما كشخص مثلا انا دائما احرص على الاولاد مثلا ان اللباس لازم، خصوصا مثلا في صلاه الجمعه مثلا يكون يلبس الشاش، يكون احسن ملابسه. والوالد رحمه الله عليه كان يجبرني على ايش؟ على البشت.
1: الله،
2: كان عمري حوالي 12 سنه
1: صغير وتلبس بشت بصالح.
2: والله يا البشت، شوف
1: ما شاء الله،
2: سبحان الله، الى ساعتك الان سبحان الله أصلي الجمعة في البشت. ليه؟
1: ما شاء
2: في يوم من الأيام كنت معزوم في منطقة خارج منطقتنا.
1: نعم.
2: وصليت ذاك اليوم بدون بشت، حسيت إني ناقص.
1: سبحان الله.
2: حسيت في نقص. اللباس الثوب هو شعارك.
1: نعم.
2: ما يبي. شوف في اليابان رغم التطور تلقى معتزين في الشعار وفي لباسهم.
1: نعم.
2: وفي أكلهم وفي الطقوس حقاتهم
1: ويقدمون هدايا. تخيل بصالح، الربع لما راحوا هناك مهمات ومؤتمرات لازم أي ياباني تعرف عليه آخر يوم يعطيك من لبسه، تخيل، من كثر ما

0: هم معتزين انه ينقلون هذا اللبس الى
1: ما
0: دول
1: في شك،
0: اخرى.
1: ما في شك. شوف احنا في بعض الحالات مثلا قد ظروف العمل تجبرك حتى لو لبست يعني لباس بنطلون وقميص، البس لباس محشوم يسترك. يعني يجيك يعني مره انا شفت بالخارج للاسف كبار واحد عمره فوق 75 سنه لابس شورت وركب حقه سود سود كلها بالرجال، ما تجي كذا يا
2: خله يتشبب يا ابو صالح، ايش لك بالعالم؟ خله يتشبب، يمكن رايح البحر ريال،
0: رايح حداق،
2: يمكن رايح يحدق، يمكن
1: غط ركب شوي، غط ركب ارحم والديك، نزل تحت
0: ابو صالح. خلك من هذا، انا بسالك عندكم تبارك الله يوم التاسيس حتى العقال اعتقد اسمه القصب او المقصب العتيج، جميل.
1: صحيح صحيح.
0: انا رحت جبت منه كل الالوان من الرياض، عجيب.
1: طبعا قليل ما يلبس الان، ولكن زي ما تقول هاي يوريك على على الـ على الـ الوحده الوطنيه، وعلى كيف كان الان يلبسون.
0: نعم.
1: كيف كان البعض يلبسون الان الحمد لله. حتى عندنا في المدارس الان مدارس لازم تلبس الثوب اللي هو عباره عن شعر ثوب وتلطق،
0: ما شاء الله
1: لازم يعني الزامي هذا
0: حلو.
1: يعني لكن الحاجه الواحد لازم يعلم الامهات شوي.
0: اي والله
1: على الامهات هنا
0: فعلا
1: لازم تعلمين اولادك، الله يحفظكم من كل شر حبيباتنا، لبسوا ثيابهم. والله في واحد كان يعني في واحد كان يقول والله يا ولدي يا ابو صالح ما دائما يصيح، دائما يصيح
0: ما يحب
1: يصيح ما يحب. قلت عارف ليه؟ قلت هالبدله اللي ملبسها هي كلها دنس وراءه وفح وحش.
0: اي طبعا
1: يجيك الشيطان يمشي وراك، هو غير ملابسه.
2: يا ابو صالح انت ايش فيك؟ لا مخلي الشايب ولا مخلي الياهل، يعني خلي الطفل يعيش حياته.
1: انا قاعد لك والله.
2: وبعدين تقطع الام، الام مسكينه ايش تسوي؟
0: انا الحين عارف
2: الابو وين؟ الابو لازم يلبسه.
1: الأم هي الأول والأخير. والدتي رحمة الله عليها كانت ما
2: كانت
1: تلبسنا العقال، وحنا أبو
0: ما شاء الله
1: 5 سنوات والله
0: ما شاء الله. أبو صالح الحين أنا عرفت لما أروح المطار أنت الوحيد اللي نازل لابس بشت عشان استقبلك لما تجي الكويت.
1: بدخل معرسها انا جنب بزور هناك وبجي والله العظيم.
2: أبو صالح والله شايش على كأنك شايش على لبسة البشت.
1: لا لا لا حبيبي
2: يعني لبسته مره كافي.
0: شفت ما يبيك تتغدى ام صالح تسمع الحلقه.
1: والله والله والله نعم اخوك عندي 4 بشوت
2: ما شاء الله. 4 بشوت يعني 4 حريم.
1: اسود اسود
2: 4 بشوت يعني 4 حريم 4 زيجات يا ابو صالح.
0: سكت راح
2: ابو صالح.
1: لا ما رحت انا فكرت.

0: شوفته يوم قابلني وما ادري ايش قصته
1: يوم يا النجمي بنسبه قدرته كحل عيونه بنهي قدرته يوم يا النجمي بنسبه قدرته كحل عيونه بنهي قدرته
0: وانخرط قلبي انا بشوفته.

0: زينة واصبر يا خفيف، اتقل زينة واصبر يا خفيف، لمتى اصبر وكل لمتى
1: يما يا اللي بنسمت قدرته كحل عيونه امتحن قدرته يما يا اللي بنسمت قدرته كحل عيونه امتحن قدرته
0: واتقل زينة واصبر يا خفيف.

يعني هالأغنية الجميلة اللي نستمع لها بصوت الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا والفنانة الراحلة انتصار الشراح من المسلسل الكويتي الشهير قاصد خير اللي يعني شفناه في عام 1993، وبالتأكيد يعني الكل يحافظ على هذه الهوية الوطنية بطريقته وبأسلوبه، وهذه كانت رسالة الفن الكويتي في الحفاظ على لبسنا وموروثنا الشعبي.

0: خفي الثقل زينه واصبر يا خفي اللي متى اصبر قول لي متى.
1: صراحه اجواء جدا جميله بعوده حبايبنا المستمعين القدامى متابعين مراحب على 22413250 او 51. وحيده غايبه من غير شر لكن اليوم موجوده معانا يوسف.
2: يا حي الله اختي وحيده.
3: والله حييكم حي نباكم وانتم فريق العمل كلكم والله العظيم شغل اكثر من كذي يعني بسم الله عليكم جزاكم الله خير على كل هالكلام اللي انتم تقولونه.
1: الله يحفظك
2: ويطولنا عمرك يا رب.
1: الحمد لله على سلامتك نورتينا وترى وايد سالوا عنك على فكره.
3: والله تسالون وانا اسال عنكم بس متابعتكم بس يعني الغيبه هذه ان شاء الله ما تعود عليها
1: ان شاء الله
3: وان شاء الله وكل الامور ان شاء الله تعدل
1: معك. امين الله يعدل حالك وفالك. قولي امين يا وحيد.
3: الله بتسلمون تسلم يا مع هالكلام انت ويوسف وكلكم.
2: الله يحفظك. الله يحفظك يا رب.
3: الله يسلمك.
2: اليوم نتكلم عن الدشداشه يا اختي وحيده، شو تقولين عن هذا اللبس الجميل الكويتي الاصيل؟
3: والله اللبس الكويتي الأصيل هذا هو اللي يعني لازم يعني يتم عليه الرجل يعني يلبسه على طول. أنا هذا اللي يعني في بالي إنه إذا بغى يلبس البنطلون إذا بغى حق يعني مكان يحتاج البنطلون فيه أو يحتاج الشغلة الثانية يلبسها فيه هذا شيء طبيعي يعني، بس الدشداشة لا يتخلى عنها لأنها هي الأساسية مالت الأهل مالت الحبايب. هذا نعم. شفناهم فيها والله يشرحون صدرنا بس أقعد وادعيهم بقلبي أقول ما شاء الله عساكم ما قطيتوها ولا تخليتوها
1: ما شاء الله. وحيدة يعني قبل شوي أمنا أم علي نبهتنا على شغلة، قالت أول إحنا نسوي القعافي الدشاديش
3: أسمع
1: الماكينة شغالة فالمرأة حتى عقلها معاها لا إله إلا الله لأعمار كبيرة مركزين.
3: أول كل شيء أول كل شيء التراث اللي كان يعني بالسابق وهو الأساسي شيء يعني تبارك الرحمن ما ينوصف يعني بالجمال وبالكمال اللي فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله
1: عساك
3: على أكثر يعني شيء اللي شفناه منهم يعني بس مسكوه والله الدشداشة يزينها واللي على ما قالوا هذه الشيء أنا وأقوله يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله يزينهم ويحلاتكم كلكم في الدشداش وعساكم
1: عساك على القوة يعني شعر. وحيدة الحركة بركة طول ما مرة تحرك في البيت وتخيط في البيت وتفصل نفسيا بتكون أحسن.
3: هذا هي لابد يعني هذا بعد شيء ما يبيله بعد يعني هذا الشيء لازم حركة بركة فيها الأمور وكل الأمور هذه كلها ها أنا أسوي مني وألقى الزوج مني وكل الأمور والله تلقاها بالعدل وبالوفا والتمام من رب العالمين.
1: عساك على القوة.
2: الحمد لله شكرا شكرا لك يا وحيدة.
3: تسلمون يا
2: حياك الله.
3: مع السلامة.
4: قاعد تسمعنا في برنامج مراحب وعاجبك الموضوع
5: وحاب تشارك؟
4: لا تتردد بالاتصال. أرقامنا داخل دولة الكويت 22413250 أو 22413251 ومن خارج دولة الكويت 22413252.
5: صوتك ورأيك يهمنا.

0: يعني المهن القديمة، الحلاق، الخباز، يعني كل الخياط كانوا كلهم يعني الفريج كله يشتغل يوسف، ما حد يقعد راحة. فعشان كذي يعني الناس دائما مرتاحة وموفرة المال. خلنا نسأل أبو مبارك. ألو،
1: صباح الخير. هلا طلال،
0: صباح النور. يوسف ما يبي يرد علي، يعني ساعدني في الغلط.
2: هلا أبو مبارك،
1: كيف الصحة؟

0: خير
1: والله
0: الله
1: الحمد لله.
0: يسلمك ويحفظك.
2: شو اسمه، موضوعكم وايد حلو صراحه. يعني اشوف الشباب صراحه الحين الفتره الاخيره، السنوات الاخيره، يردون للدشداشه. يعني
1: الله،
2: حتى الغوله القديمه قاعد يردون لها الشباب.
1: يا سلام.
2: اشوف يعني حالات كثيره، يعني حتى مبادره النادي العربي، مع انه قد ساوي جمهور النادي العربي مره، لبس الملعب كله ابيض صار.
1: الله.
2: اي والله، هذه تحسب لهم الجمهور العربي، دائما يطلعون بهالباص. فاليوم الدشداشه يعني هي الاصل، مثل ما تفضلت
1: فعلا
2: خالد. يعني شكل حتى في الدواوين مرات الشباب قبل تشوفهم لابس شورت اللي لابس كذا، شكلهم مو حلو. مو
1: ما زال موجود بمبارك؟ انا احس خفوا اللي يلبسون شورتات بالديوانيه.
2: قاعد اقول لك والله في توجه يعني للدشداشه، حتى تشوفهم بالمباركيه، يعني مو بس بالعيد.
1: نعم.
2: تشوف ان الايام العاديه قطار وعقال يشترون وش اسمه ودشاديش يفصلون يشترون، ففي في اهتمام كبير جدا. انا شفت في المجتمعات الخليجيه، يمكن رحت قطر، ما شاء الله عليهم، ما تشوف واحد لابس غير زي الوطن.
1: ما شاء الله.
2: جالس حتى الصغير ب 6 سنوات 5 سنوات ملبسين.
1: ما شاء الله.
2: فالواحد يحافظ، هذا تراثك انت، يعني
1: صح.
2: هذا تعتز فيه، يعني مو معقوله انك تدخل. يعني اوكي البس مثل ما تفضلت اختي خالد، في اماكن رياضه، رايح الجيم،
1: ممكن
2: رايح، لكن مو داش في المسجد. ذيك مره واحد، والله واحد من الجيران، ولده رايح لابس شورت فوق الركبه بعد، اوكي لبست وزار داخل المسجد.
1: نعم.
2: بس حتى شكلك مو حلو وانت طالع من المسجد.
1: صحيح.
2: يعني شكلك لابس شورت. فاحنا هذه تعزيز هالمفاهيم هذه التراثيه والتاريخيه والثقافيه في كل المجالات، مو بس باللبس، انه مطلب كبير ترى. يعني ينبع في الاسره، الاسره مهمه جدا، الاب والام. يعني حتى القصات القديمه ترى هم اختفت تقريبا، شوف شوي شوي قاعد تختفي القصات. الانزين، فالولد يطلع من البيت، طالع وين رايح؟ تعال شنو لابس؟ ليش لابس؟
1: المفروض قبل لا يطلع تشوفه، تراقبه، تعطيه ملاحظات.
2: والام كذلك، مع يعني تشوف الام منقبه وحالتها حاله، ولكن بعض الحالات يعني لبسها شوي في شيء.
1: نعم.
2: فيعتمد على الاسره، شيء اعتماد كبير.
1: يضايقك ابو مبارك اذا قالوا لك ملاحظه، والله ولدك ليش ملبسه كذي، خصوصا بالدواوين الاماكن العامه؟
2: طبعا اكيد، لا اكيد اكيد، يعني شيء يضايق الولد. اليوم هو عنوان ابوه،
1: صح،
2: عنوان تربيته في البيت. يعني البنت والابو، يعني حتى في المدارس، يعني بعض الاخصائيين والاخصائيات يشتكون أن يقولون أن التصرف الطالب في المدرسة نابع من تربيته في الأسرة، يعني وضع البيت، شنو الأسرة، زينة مو زينة، أخلاقي في أخلاقيات مرتفعة، أخلاقيات هابطة، لبس يعني لبس فوضوي، شكل فوضوي.
0: مبارك مبارك، في عندنا شغلة مهمة، يعني البعض يمكن عمله أو طبيعة عمله تفرض عليه أنه ما يلبس دشداشة،
2: هذا معذور بعد.
0: اي، فمثلا طبيب، المهندس اللي يشتغل بالنفط، اللي بكذا، يعني ما تلومه يعني على هالامور هذه.
2: لا ما تلوم، بس لكن اليوم اذا رحت ديوانيه ولا مناسبه حتى، يعني انا صراحه ضد انك رايح عرس، يعني حتى في الذوق، يعني يمكن احنا الجيل القديم انك تكرمون كرم سامع لابس جوتي رياضه مكتوب عليه حرف ان ولا حرف واي ولا تاش ودشداشه، هذا ما توالم ترى، لازم تلبس شيء كلاسيكي تكرم جوتي اسود.
0: يعني هي بالنهايه اذواق وراحه.
2: صارت هبه ويوسف، ضيعت الذوق، يعني الذوق العام في اللبس. يعني انت اليوم تروح حفله ولا تروح عشاء ولا تروح لابس رياضه، ما في تناسق. يعني اوكي هبه، صارت هبه عندنا. انا لحد الان يحاولون في العيال البس، ما البس، مستحيل ألبس. لازم الجوتي تكرم الكلاسيكي القديم، الكعب الجوتي يعني مصبوغ حلو كذي، فهم الذوق العام. بس يقولون مثل في مثل هذا، مثل ما تشتغل بس ما يعجب الناس.
0: نعم، احسنت احسنت يا ابو مبارك، بانت وجهه النظر. شكرا جزيلا.
2: مشكورين مشكورين،
0: حياك الله.
3: تعالي تعالي وفهمي طلبي، وحكريني بقفص ذهبي، وحكريني وحكريني قفص ذهبي، تعالي وفهمي طلبي، تعالي تعالي تعالي وفهمي طلبي، وحكريني بقفص ذهبي، وحكريني حكريني قفص ذهبي. وإذا ماكو قفص ذهبي أنا ما عندي مانع، حتى لو قرقور أنا ما عندي مانع، حتى لو قرقور
4: يا حافظ على القرقور.
3: إيه قرقور.

0: مشكلتنا قفص ولا تفكر حكينا خلص أظن مو مشكلتنا قفص ولا تفكر حكينا خلص
1: مراحل. في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب

0: قديم، يعني هذا الرابط ما بين اللبس وما بين يعني تخيل عبد الحسين وهو لابس، يعني معروف كان بدشاديشة على المسرح، الفنان الرائع رحمة الله عليه غانم الصالح،
1: الله إيه هذا يعني ملك
0: ملك الأناقة على المسرح باللبس والألوار، يعني صح. يعني أمانة وإحنا قاعد نتكلم عن هذا الموضوع ذاكرتنا قاعد تروح يمين وشمال.
1: فنان البدلات منو أحسن واحد عندك يلبس
0: البدلات؟ احلى بدله بدلت بدله شو اسمه،
1: من اللي
0: بدلت ابونا الله يرحمه علي المفيدي في حامي ديار اللي عليها اعلام ما في
1: والثانيه مالتك حطا لما راح يتزوج
0: المنصور، يعني توني بقول لك محمد المنصور تبارك الله
1: وحسين يزهى عليهم اللبس.
0: نعم بس المعروف عندنا
1: ابراهيم الحربي،
0: ابراهيم الحربي نعم قبل بس بعدين بلش عاد يلبس كل ادواره تقريبا بتشاديش، بس الفنان القدير محمد المنصور يعني عرف بالبدلات وما شاء الله والاناقه والجمال تبارك الله.
1: فعلا فعلا يعني هذول الجيل الذهبي تبارك الله، يعني وفعلا انشروا الموضه انشروا اللبس خصوصا في اعمال.
0: تذكر يمكن الفنان القدير محمد المنصور يعني له يعني واحنا قاعد نتكلم عن دشداشه ما يعني مستحيل يغيب عن بالي يلنا، ما تذكره المسرحيه اللي يطق الخيط مال العقال يلنا يقول له لا انت لازم تشوف التراث.
1: انا لا قاعد اتذكر عبد الحسين في مسلسل درب الزلق شنو كان يلبس، يعني لما كان في البيت فنيله مشقوقه من الكتف وقاعد ميلن امه،
0: يعني يجسدون الواقع امانه
1: فعلا. الحين ما حتى فنانين لما نقعد نسولف بالاستراحه يقولون احنا مستحيل نسوي كذي، يعني وهو متقمص فعلا كأن هذا بيت كويتي قديم.
0: لذلك بات اليوم بذاكرتنا حق كذي ما ننسى، لانه كان يعني يجسد الواقع، يعني لما نشوف تقول نعم صح. هذا كان تراث الكويت، هذا كذي كانوا أهل الكويت
1: نعم.
0: بهذا يعني الفقر أيام الفقر
1: الله.
0: بالفعل هذه كانت الحياة.

اللهم ادم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.

0: يعني نقول آمين يا رب العالمين، عسى الله يحفظ هالبلد وكل بلدان العالم من كل شر ومكروه، وأيضا يمكن اللباس والدشداشة تأخذنا مرة ثانية إلى مستمعينا دكتورنا العزيز سليمان الدريعي. يحياك الله.
1: الله يحييكم وصبحكم الله بالخير والبركات والتفاؤل بإذن الله.
2: صباح النور دكتور، وسعيدين أيضا بوجودك معنا اليوم بعد طول غياب مساحتنا عن اللباس الوطني، شكثره مهم أيضا في حياتنا ومناسب أيضا لصلواتنا لعاداتنا لتقاليدنا أيضا والاستعمالات خصوصا في زيارة المساجد.
1: صحيح، خاصة إذا عرفنا أن لباسنا أول شيء أنه صحي، وبعدين هذا جزء من تراثنا. ويقولون التأثر في الظاهر يؤثر يعني يؤثر إلى الباطن، يعني إذا كان الواحد يحب شيء يقلده بكل شيء. ويمكن يتخلى عن عاداته وتقاليده ولباسه علشان يحب الشخص هذا فيلبس نفس لبسه نفس قصته نفس كل شيء فيه. وهذا صراحة شيء ترى مهم في غاية الأهمية، لكن شنو المحركات لهذا الشيء؟ الحين عرفنا ان احنا ودنا عيالنا يلتزمون في لبسهم التراثي والشعبي، بس شلون حثهم؟ انا اقول والله اعلم في محركات لهذا الشيء ودوافع تدفع. اول دافع واقوى دافع في الانسان يعني الدين، وبعدين اعتزازه بتراثه. لما تشوف خبر عن تاريخ الكويت وكفاحهم وشلون بنوا الكويت وشلون ان كل امة تفتخر في لباسها، حتى أنهم كانوا بعض الدول الغربية مثل الهند مثلا الدول الشرقية كانوا يحرمون بيع الزهور في عياد الكريسماس، ولين هذا مو من عيادنا. وأيضا في الغرب في ألمانيا حطوا غرامة مالية للي يتكلم بلغة غير لغتهم، يأتي بكلمة

0: الأجنبية ويدخلها في تراثهم. ليش؟ لأنهم يحافظون على تراثهم. وحتى عندنا في أدبنا وتاريخنا الإسلامي محمد أسد، هذا محمد أسد رجل غريب، جمع الثقافة الشرقية والغربية وجمع بين الديانات الثلاث. شلون؟ كان يهودي وعايش في مجتمع نصراني وبعدين أسلم، يعني جمع الثقافات كلها. إيش كان يقول؟ كان يقول أخطر شيء يواجه المسلمين هو تشبههم في الغير، لأن التشبه يقول ما يوقف عند حد الظاهر، لا، ينعكس إلى الباطن، الأمور الباطنية. فإحنا صراحة محتاجين إلى أن من خلال الإعلام نوجد تراث مثل ما ذكرت، درب الزلق على بساطة، مسلسل الأقدار، هذه كلها على بساطتها إلا أن كان فيها العمل مخلص وكان في هدف وغاية، مو يكون هدف بس والغاية هو الإضحاك واستهزاء بالغير، لا. يعني يمكن في فيلم تست مدته مثلا ساعة في 20 موقف مضحك بس كلهم ما لهم معنى، وأحيانا يكون
1: من غير مضمون أو رسالة.
0: بالضبط. وأحيانا موقف مضحك واحد تقعد تضحك منه طول الأسبوع.
2: صحيح.
0: هذا وصل رسالة وهدف، وما كان هدفه هذا، كان هدفه هذا، لكن هذا جاء ضمنا. فالشاهد احنا محتاجين فعلا ان نوجد، حتى لو نصرف على هذا الفيلم ولا المسلسل ملايين،
2: نعم،
0: شو المشكلة؟ يبقى لنا. انا تصدقون اخواني رحت الى دولة من الدول مؤتمر، فالتقيت بشخصية، ناس شخصية عمر المختار، كان يحارب الاستعمار ومسكوه وسجنوه وليلة الاعدام انحاش وكذا، ولا زال موجود الى يومنا هذا، عمره تقريبا بالتسعينات
1: ما شاء الله،
0: لكن ما حد يعرفه. لكن بالمقابل عمر المختار منو ما يعرفه؟ صح. الشرق والغرب الكل يعرفه من خلال شنو؟ من خلال الفيلم.
1: صح. فيلم.
0: اخرجوا فيلم راقي، طلع تراثهم.
2: احسنت يا دكتور، فعلا وصلت وجهة نظرك دكتور سليمان الدريع، شكرا لوجودك معنا، ودائما مشاركاتك تبارك الله هامة بالنسبة لنا واكيد للمستمعين.
0: وانت والله يجزاكم خير وفيكم ومشكورين وما قصرت.
1: الله يحفظك دكتورنا.

0: الابتسامة يعني فعلا نعمة من رب العالمين، والجميل أن بالاستوديو يعني دائما يذكرون في الابتسامة قبل استقبال المستمعين. يوسف مشكور، مخرجنا عبد الوهاب أنفال، سوسن
1: أنفال دوم مبتسمة
0: ما شاء الله، سارة، محمد،
1: بعد لا تصيرين نفسه وش اسمه أبو ناصر يقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
0: خلنا ناخذ محمد المشعل حبيبنا، سامحنا وخليناك على الخط.
2: أبدا، صباح الخير.
0: صباح
1: الأنوار، يا هلا وغلا.
2: الله يغلي مقدارك استاذ يوسف استاذ طلال، وتقول حبيبنا تحبكم العافيه دائما، انتم الاحباء وانتم الغالين.
0: الله يسعدك.
2: والله الواحد حتى لو ما يبي يتكلم بالموضوع عنده حماس المشاركه في البرنامج. الحقيقه انا لن اطيل عليكم، طبعا الانسان قيافته جزء من شخصيته، ولا ننسى يعني حتى ديننا الحنيف حبذ على ان الانسان يكون مرتب بلبسه، ماشي حتى بما معناه الذوق العام.
0: صح.
2: طبعا احنا كلبس التراث لبسنا الشعبي الدشداشه او الغتره مرت بمراحل طبعا. وهناك في ناس حسب السن، في ناس تحب مثلا تلبس نوع معين من الشاديش. طبعا تبارك الرحمن نشوف خاصة بالسنوات الأخيرة شلون تطور اللبس أو الخياطة أو نوع الخام، يعني حتى طلعت أمور جديدة. فيعني الإنسان دائما لازم يحرص على أن يكون لبسه مرتب وماشي مع العادات والتقاليد. طبعا الدشداشة لها أوقاتها، لابد تكون زيارة دواوين، زيارات رسمية، زيارات. طبعا لبس الكاجوال هذا طغى شوية على أساس الناس الآن صارت تروح مشاوير تي، مو كل وقت الدشداشة ممكن تنفع، لكن بالأول بالأخير هذا اللبس نفتخر فيه ويعطي هيبة للإنسان، يعطي وقار. ويعني أنا الحين قاعد أتكلم.
0: نعم.
2: أتكلم وإحنا في مناسبة كأس العالم، كيف أن بطل الأرجنتين ميسي لبس البشت.
0: الله، وسوى ترند.
2: نعم، يعني تسميدينا صاحب السمو الشيخ تميم بصراحة شيء رائع. زي شيء صرح وقال كان ودي بعد ألبس التشداشة، أحس بوقار، أحس بشخصية. هذا ميسي يقول الكابتن ميسي. فإن شاء الله يعني هالشيء هذا لازم

0: يشتغل فيه لازم لا يستهان فيه، والحمد لله هو متنوع. تكلمنا بدول الخليج العربي متنوع هنا وهناك، لكن كله لبس حلو. أهم شيء أن الإنسان يحافظ على مظهره، ومظهره جزء من مظهر المجتمع والبلد.
1: نعم.
0: للآخرين. شكرا لكم وتحياتي.
1: تسلم يا غالي، حياك الله.
0: لكم. الله يحييك.
2: يعني أمانة مستمعينا اليوم خذونا إلى الكثير من الذكريات الجميلة اللي تجمعنا بهذا اللباس الشعبي، هذا الجزء من الهوية الوطنية اللي يجب أن نحافظ عليه بكل ما أوتينا من قوة أمانة، ونعلم عيالنا على أن يرتدون هذه الثياب الكويتية الدشداشة بكل تفاصيلها الجميلة، بهذه الباقة الصغيرة المستديرة بالسحاب أو الإزرارات، بالبزمات أو بالكبك مثل ما يسمونه أخواننا السعوديين، الجيب الجانبي اللي على الصدر.
1: إيه ها ما سألنا شنو اسمه،
2: يعني هذا يسمونه جيب.
1: إيه
2: واللي تحت يسمونه مخبة. عدل
1: أتوقع.
2: إيه. أو هذا أتوقع. مخبة بعد بس عشان التفريق.
1: مخبة العلوية
2: جيب.
1: إيه.
2: وهني يسوي لي مخبة، والمخبة يكون في أماكن خاصة بالبوك، في يعني اليوم حتى الديزاينات الجديدة إنه يفصل داخل الجيب
1: جيب.
2: أو داخل المخبة جيب صغير عشان صح. البوك لا يتحرك أو التليفون لا يتحرك.
1: إحنا يحطون لنا حتى فتحات داخل
2: سنسر.
1: الجيب
2: سنسر.
1: لا تدري ليش حق التلفزيون عشان الميكروفون نحطه هنا ويطلع الواير من الصوت.
2: يعني هذه كلها إبداعات تواكب التطور، تواكب التقدم، الحداثة اللي قاعد تصير.
1: نعم.
2: لذلك يعني أهل الكويت حريصين على أن يأخذون هذه الدشداشة معاهم مهما تطور الزمن، أيضا التطور معاهم لكن وفق الأصول والعادات
1: صح.
2: الكويتية الأصيلة.
1: بعد موجز الأنباء إن شاء الله نرجع
2: لكم.
3: الحادية عشرة تماما في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. إيران وإسرائيل تتبادلان الهجمات الصاروخية وتؤكدان أن تلك الهجمات قد تستمر أسبوعا، وواشنطن تقول أنها لم تشارك في هذه الضربات التي وصفتها بالمحدودة. الرئيس الأمريكي يؤكد تمسكه بالمسار التفاوضي ويدعو إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق. الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية يصدر تنبيها بزوال الخطر عن محافظة الخرج. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ اليوم اجتماعاته الفصلية، وواشنطن تضغط على الدول الأعضاء لدعم مشروع قرار يطالب إيران بالإفصاح عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. لندن وباريس وبرلين تدعم دعوة الرئيس الأوكراني لعقد لقاء مع نظيره الروسي، وتحدد 5 شروط للسلام الدائم والعادل. في التزامن مع وصول الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ، رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. رئيس وزراء أرمينيا المنتهية ولايته يعلن الفوز في الانتخابات البرلمانية رغم استمرار فرز الأصوات. مقتل 8 أشخاص في زلزال قوي الذي ضرب الفلبين وتوابعه الارتدادية. والاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات إلى شرق الكونغو الديمقراطية بؤرة تفشي إيبولا. سيداتي وسادتي، عند الساعة 1 ظهرا نوافيكم بنشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
4: مراحل. مو كل كلام يحتاج تفسير، ولكن الرأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
5: صباحكم خير وبركة يا رب.
6: عزيز حبيب اللي كنت أتمنى أن تطلنا في الطيبة.
2: إذن وصلنا معكم إلى الختام في حلقتنا لهذا اليوم، وقبل لا نختم

0: نقول بأن الدشداشة الكويتية ما هي مجرد ثوب نلبسه، بل هوية نفخر فيها وتراث نحمل معنا في كل زمان ومكان. هذا الثوب أو هالدشداشة أو هالكندورة هذه في بساطتها الأناقة وفي تفاصيلها الوقار، وفي حضورها قصة وطن حافظ على أصالته، ورح تبقى الدشداشة دوم إن شاء الله رمز للرقي والاعتزاز بالموروث الكويتي والجسر اللي يربط حاضرنا بماضي الأجداد.
1: مرحب. مرحب، كنا معاكم ودايما واليوم ودوم، وتحيات حلوة من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي،
0: ومن التقديم معاكم إن شاء الله على الخير والمحبة طلال الماجد ويوسف جوهر،
1: تنسيق لي سوسن بوشهري،
0: والهندسة الإذاعية لأنفال العياف المبتسمة،
1: وسارة الفرج المبتسمة من التنفي أحيانا تسامة قليلة،
0: بس أنفال دائما
1: الحمد لله.
0: وسوسن بعد ما يحتاج،
1: سوسن
0: والله لو مو سوسن نضيع.
1: الله يحفظها إن شاء الله،
0: الله يحفظك ذخر إن شاء الله،
1: آمين.
0: وتبقى التحية الأجمل اللي دائما تحلى بتجدد اللقاء. صح. صباح يوم غد إن شاء الله على الخير والمحبة يا رب العالمين. نترككم في رعاية الله وحفظه، ويبعث لكم بسلام وتحياته نوخذة
1: عبد الوهاب الصلاحات.
0: كنك نسيت اسمه،
1: نسيته،
0: عبد الوهاب الصلاحات.
2: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
3: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس،
4: انت الحين مأخرني ومعطلني.
5: الله يسامحك، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياة غيرك.
4: اركض اركض لاحق على رزقك.
2: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
6: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

اليوم يا شوق، اليوم يا شوق تراني نسيتك، اليوم يا شوق تراني نسيتك، ما عاد لك بالقلب والفكر طاري، اليوم يا شوق تراني نسيتك.

0: ما عاد لك بالقلب والفكر طاري، يحرم علي اليوم ما مر بيتك، ان جيت في دربي لحطك يساري. اليوم يا شوق تراني نسيتك، ما عاد لك بالقلب والفكر طاري، يحرم علي اليوم ما مر بيتك، ان جيت في دربي لحطك يساري. جزى كلام قلت لي يوم جيتك، يوم الثلاثة الصبح بول نهاري، من زوج شوقي في مكانك نصيتك، وعنيت ديارك من أقصى دياري، ولقيتك مضيع حنانا عطيتك، والعهد ضيعت ولا انته بداري. ما كنت تدراني مثل ما داريتك، ونسيت لقيان الضحى والعصاري. فيما مضى كم من نهار بكيتك، أنت على شوفي تهل العباري. اليوم لو ترجع ترى ما جنيتك، خلاص أنا بنساك هذا قراري. على الله اللي دار فكرك شكيتك، اليوم يا أشوق تراني نسيتك، ما عاد لك بالقلب والفكر طاري، احرم علي اليوم ما مر بيتك، ان جيت في دربي لحطك يساري. جزى كلام قلت لي يوم جيتك، يوم الثلاثة الصبح بول نهاري، من سوي شوقي في مكانك نصيتك، وعنيت ديارك من أقصى دياري، ولقيتك مضيع حنانا عطيتك، والعهد ضيعتك قل انته بداري. ما كنت تدراني مثل ما داريتك، ونسيت لقيان الضحى والعصاري. فيما مضى كم من نهار بكيتك، وانت على شوفي تهل العباري. اليوم لو ترجع ترى ما جنيتك، خلاص أنا بنساك هذا قراري. على الله اللي دار فكرك شكيتك، عالم فرقان مدير الذواري.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهداً على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
0: في فجر

بالحكاية. الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح، نبتت بساتين تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: أرامة كنت مألف كل ريمي، لو استمتعت بالأنس القديمي، أدار البؤس حسنك التصابي، إلي فصرت جنات النعيمي. لئن أصبحت ميدان السوافي، لقد أصبحت ميدان الهمومي. ومما ضرم البرحاء أني شكوت، فما شكوت إلى رحيمي. أظن الدمع في خدي سيبقى رسوما من بكائي في الرسوم، وليل بت أكلأه كأني سليم أو سهرت على سليمي. يمثل أبو تمام مرحلة متطورة في مسيرة الشعر العربي. حقاً لقد سبق أبا تمام عدد من الشعراء الذين أسهموا إسهاماً بيناً في تطور الشعر العربي في نطاق المرحلة العباسية، من أمثال مسلم بن الوليد وأبي نواس وأبي العتاهية والعتابي والخريمي، غير أن أبا تمام قد مثل نقطة الذروة من تلك الذرة التي كان الشعر العربي يصل إليها في عدة فترات زمنية على يد شعراء أعلام، ثم لا يلبث بعدها أن ينحدر إلى السفح متى مات هذا الشاعر أو ذاك. طرق أبو تمام كل موضوعات الشعر وقدم فيها معاني جديدة من قدح الفكر وألوانا بهيجة من كدح الخاطر. الأولى يمكن أن نطلق عليها شعر الفكرة، والثانية تتمثل في تطور الصنعة الشعرية، أو بالأحرى في نموها والإغال في استحضارها وإبرازها بشكل موسع لم نعهده في الشعر العربي قبل أبي تمام. أبو تمام ذلك العلم في دنيا شعرنا.

الذي ملأ سماءه فناً قاصر عن إدراكه جمهرة من شعراء العربية، ولم ينصرف عن مخلفاته تاركاً للمتأدبين إصدار أحكامهم عليها، وإنما هو قد استبق الزمان إلى الحكم عليها وتمجيدها وتزيينها والخيلاء بها. اختلف المؤرخون اختلافا بينا في أصل أبي تمام وفي مكان ولادته. الأصبهاني يذكر أن أبا تمام طائي من نفس طي صليبة، واسمه حبيب ابن أوس، ويجعل ولادته ونشأته بقرية يقال لها جاسم بناحية منبج غير بعيد عن حلب. وذهب قوم آخرون إلى أن أبا تمام لم يكن عربيا من طي، وإنما كان أبوه نصرانيا اسمه تدوس العطار، ثم انقلبت تدوس إلى أوس حتى توافق التسمية العربية التي تجعل نسبه ينتمي إلى طي. ذهب الذين باعدوا بينه وبين نسبه الطائي إلى أن أباه كان يبيع الخمر بدمشق، ولكن دليلاً واحداً على عدم طائية أبي تمام لم يرتفع إلى درجة كافية من الإقناع على أن مجتمع الطائيين وبخاصة الأعلام منهم قد أوسعوا له من صدورهم ووضعوه في صدر مجالسهم وأظهروا الرضا لقرابته إليهم. ثم زاد العلماء على ذلك بأن قالوا: خرج من قبيلة طي ثلاثة كل واحد مجيد في بابه: حاتم في جوده، داود الطائي في زهده، وأبو تمام في شعره.

على أن أبا تمام كان يهتم بالأدب والعلم أكثر من اهتمامه بالنسب، لعل ذلك من الوضوح بمكان في أبياته التي يهجو بها عباس ابن لهيعة حين يقول: بني لهيعة ما بالي وبالكم، وفي البلاد مناديح ومضطرب، لجاجة بي فيكم ليس يشبهها إلا لجاجتكم في أنكم عرب، كذبتم ليس ينبو من له حسب ومن له نسب عمن له أدب. كان أبو تمام بحكم ثقافته الواسعة يرى أن رباط الثقافة في جوهره ربما فاق رباط القبيلة والأسرة. إن واحدا من الذين مدحهم أو كان على صلة به لم ينكر نسبته في طيه، وأولهم المعتصم نفسه الخليفة، فلقد علق المعتصم على ضعفه بالعربية على شعر أبي تمام، موجها خطابه إلى القاضي ابن أبي داود قائلا: الطائي بالبصريين أشبه منه بالشاميين. وكان الشعر والأدب ظاهرة طبيعية في أسرة أبي تمام، فقد كان له أخ اسمه ساهم، وكان سهم هذا شاعر، وإن لم ترق شاعريته إلى مقام شاعرية أخيه أبي تمام، فمن شعر سهم قوله: ونازعته شيئا إلي مبغضا، فلما رأى وجدي به صار يعشقه، فدعه ولا تحزن على فائز به، فإن جديدات الليالي ستخلقه. هذا الشعر إن لم يكن جيدا كل الجودة فليس بسيء. من الطريف أن سهما حسب ما حكى البحتري الشاعر قد جاء إلى أخيه يستميحه، ولكن أبا تمام قال له: والله ما يفضل عني شيء، ولكن احتال لك. فكتب إلى يحيى بن عبد الله بقصيدة يوصيه به خيرا، بل إن تماما نفسه كان شاعرا ومدح ابن طاهر، ولكن صورة شعر أبيه جعلته يبدو قزما جاء من صلب رجل عملاق. أسرة تخرج شاعرين أخوين في وقت واحد يصعب من وجهة نظر الكثيرين أن تكون نبطية، ولكن حرص أبي تمام على وشائج الثقافة وجعلها نسبا يربطه بالناس أكثر من رباط القبيلة قد شجع

0: أبو تمام يؤكد هذا المعنى في أبيات وجهها لعلي بن الجهم الشاعر، وكان من أقرب أصدقائه إلى قلبه. أيكد مطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحدي، أو يفترق نسب يؤلف بيننا أدب أقمناه مقام الوالدي. كانت هذه معايير أبي تمام في علاقاته بالناس، وهي معايير راقية صاغها في أبيات رقيقة بهيجة صارت فيما بعد دستورا لرابطة الأدباء بعضهم ببعض. ربما ظن بعض الناس أن مثل هذه المعاني هي هروب من رباط الشاعر بقبيلته، ذلك الرباط الذي شك بعض الناس في مبلغ ثقته ومتانته، الأمر الذي دفع ببعض شانئيه إلى أن يطعنوا في صحة نسبه العربي الطائي.
1: هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.
2: Tasbana

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم.

0: في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة في أعماق التاريخ الإنساني، تبرز أسماء مثل سبارتاكوس، الرجل الذي ولد عبدا لكنه استطاع أن يتحول إلى أسطورة. لم يكن ابن عائلة نبيلة، ولم يرث جيشا أو تاجا، بل كان إنسانا عاديا قذفت به الحياة إلى أكثر زوايا العالم قسوة، ثم منحته المأساة قوة لم تكن روما تتخيل أنها قد تولد داخل قلب عبد مقيد بالسلاسل.

ولد سبارتاكوس في تراقيا، وهي منطقة تقع في أجزاء من بلغاريا واليونان وتركيا الحالية. وكان شعبه معروفاً بالقوة والخشونة والقدرة على القتال. ألقي القبض عليه وبيع عبداً، ومنذ تلك اللحظة بدأت رحلته مع الألم. في روما القديمة لم يكن العبد يعامل كإنسان، بل كشيء يمكن امتلاكه واستعماله والتخلص منه متى ما شاء السيد. اقتدى سبارتاكوس إلى مدرسة للمصارعين في مدينة كابوا، وهناك تعلم كيف يقاتل من أجل البقاء. كان المصارعون يجبرون على قتل بعضهم أمام الجماهير التي تصرخ فرحاً وهي تشاهد الدماء تسيل فوق الرمال، لكن سبارتاكوس لم يقبل أن يعيش عبداً إلى الأبد. كان في داخلي شيء أكبر من الخوف، شيء يشبه النار التي لا تنطفئ مهما تراكم فوقها الرماد. وفي عام 73 قبل الميلاد قرر مع مجموعة صغيرة من المصارعين الهرب من المدرسة. لم تكن لديهم أسلحة حقيقية في البداية، فاستخدموا أدوات المطبخ والسكاكين البسيطة، لكنهم نجحوا في السيطرة على عربات تحمل أسلحة رومانية. ومن هناك بدأت الثورة التي ستتحول إلى كابوس يطارد روما لسنوات.

هرب سبارتاكوس ورفاقه إلى جبل فيزوف، وهناك بدأت الأسطورة تكبر. أرسلت روما قوات صغيرة للقضاء عليهم، ظنا منها أن الأمر لا يتجاوز تمرد عبيد جائعين. لكن المفاجأة كانت قاسية، استطاع سبارتاكوس أن يهزم الجنود الرومان بحيلة عسكرية عبقرية حين نزل مع رجاله من منحدرات الجبال الوعرة مستخدمين حبالا مصنوعة من الكروم، ثم هاجموا الجيش من الخلف. كان ذلك أول دليل على أن هذا الرجل ليس مجرد مقاتل شرس، بل قائدا استثنائيا يمتلك عقلا عسكريا حادا. سرعان ما انتشرت أخبار الثورة في أنحاء إيطاليا، وبدأ العبيد يهربون من المزارع والقصور لينضموا إلى جيشه. لم يعد الأمر مجرد محاولة للهروب، بل تحول إلى حركة تمرد ضخمة جمعت عشرات الآلاف من البشر الذين عاشوا عمرهم كله تحت القهر. كان جيش سبارتاكوس خليطاً من العبيد والفقراء والمظلومين، أناس سلبت روما إنسانيتهم، فوجدوا في هذا الرجل أملاً أخيراً لاستعادة كرامتهم. تكمن عظمة قصة سبارتاكوس الحقيقية بأنه لم يكن يقاتل فقط ضد جنود الرومان، بل ضد فكرة كاملة ترى بعض البشر أقل قيمة من غيرهم. لقد تحدى النظام الطبقي الذي قامت عليه الجمهورية الرومانية، وأثبت

0: حتى أن العبد يمكن أن يكون أشجع من سيده.
1: عمق التاريخ.
0: استمرت انتصارات سبارتاكوس بشكل مذهل حتى إن روما بدأت تشعر بالخوف الحقيقي. هزم عدة جيوش رومانية متتالية، وأصبح اسمه يتردد في مجلس الشيوخ كتهديد وجودي. كانت الإمبراطورية التي أخضعت شعوبا كاملة عاجزة على القضاء على عبد سابق يقود جيشا من الفقراء، وتشير بعض المصادر إلى أن عدد أتباعه وصل إلى أكثر من 70,000 مقاتل، وهو رقم مرعب بالنسبة لثورة بدأت بمجموعة صغيرة من الهاربين.

بقي سبارتاكوس رمزاً مختلفاً عن كثير من القادة، لم يكن يعيش في القصور بينما يموت أتباعه، بل كان يقاتل معهم في الصفوف الأمامية. لم يرتدي تاجاً ذهبياً، بل حمل السيف نفسه الذي حمله العبيد، وكان رجاله يرون فيه واحداً منهم لا سيداً جديداً فوقهم، ولهذا أحبوه واتبعوه حتى النهاية. حين أدركت روما خطورة الوضع، أرسلت القائد الثري والقاسي ماركوس كراسوس لإنهاء الثورة. كان كراسوس رجلاً يؤمن بأن الرعب هو أفضل وسيلة للسيطرة، ولذلك فرض عقوبات وحشية على جنوده كي يمنعهم من الفرار أو الهزيمة. بدأت الدائرة تضيق حول سبارتاكوس شيئاً فشيئاً، ومع ذلك لم يستسلم. حاول الهروب إلى صقلية ليعيد تنظيم قواته، لكنه تعرض للخيانة من قراصنة وعدو بالمساعدة، ثم تركوه يواجه مصيره وحده. وفي عام 71 قبل الميلاد وقعت المعركة الأخيرة. كانت لحظة تشبه نهاية الملاحم القديمة، حين يعرف البطل أن الموت قادم لكنه يرفض الهروب. تقول الروايات إن سبارتاكوس قتل حصانه قبل القتال وقال إنه إن انتصر فسيحصل على خيول كثيرة، وإن خسر فلن يحتاج إلى حصان. لم يكن ذلك تصرفا مجنونا، بل إعلانا رمزيا بأنه اختار مصيره بملء إرادته.

قاتل سبارتاكوس بشراسة مذهلة، وكان يحاول الوصول إلى كراسوس نفسه وسط المعركة. جرح مرات عديدة، لكنه استمر يقاتل حتى سقط ولم يعثر على جثته أبداً. وكأن التاريخ أراد أن يترك نهايته مفتوحة ليظل الرجل حياً في الخيال الإنساني. بعد هزيمة الثورة قامت روما بصلب آلاف العبيد على طول طريق أبيا الممتد إلى العاصمة. كانت الصلبان مصطفة لمسافات طويلة. في مشهد مرعب أرادت منه الإمبراطورية إرسال رسالة واضحة: هذا مصير كل من تمرد. لكن المفارقة أن تلك الصلبان لم تخلد قوة روما، بل خلدت خوفها. لقد كانت الإمبراطورية العظمى ترتجف من فكرة الحرية أكثر مما تخاف من السيوف.

لم يكن سبارتاكوس مجرد عبد تمرد على أسياده، بل كان صرخة إنسانية مدوية تقول إن الإنسان قد يقيد بالسلاسل، لكنه يظل قادرا على الحلم وعلى المقاومة وعلى الوقوف في وجه العالم كله دفاعا عن حقه في أن يكون حراً.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

شخصية من بلادي. عبد العزيز البابطين شاعر ومن رجال الأعمال المعروفين في الكويت، وله نشاط تجاري وصناعي بارز. أصدر ديوانه الأول بوح البوادي عام 1995. عمل عضوا في اللجنة الوطنية الكويتية لدعم التعليم، وكما أنه عضو في رابطة الأدباء في الكويت، له جهوده الواضحة في الميراث الثقافي. قام بدعم وتشجيع الحركة الثقافية والشعرية في الوطن العربي، كما أسس بعثة سعود البابطين للدراسات، وابتعث طلابا للدراسات في الخارج، وأسس جائزة للإبداع الشعري تحمل اسمه. عبد العزيز البابطين

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.
3: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للجيب.
3: أنا ما أدري الصراحة ليش مسويها سالفة وحفسة.
4: أنت من صدقك بدال ما تشجعيني وتوقفين معاي ألقاك رايحة مع رفيجاتك قهوة منافسة لي.
3: وي منافس؟ شلون يعني؟ أنت اللي سكرت القهوة الشعبية مالتك وغيرتها وخليتها بس شباب، هذه قهوة شعبية كل صديقاتي وعيالهم هناك. وبعدين أنا شفتك لاهي بحياتك، كان أقول خلانا أروح واستانس، بروحك غيرت القهوة مالتنا الله يهداك.
4: مو أنت اللي قلتي لي طورها؟
3: إيه قلت طورها، ما قلت غيرها.
4: وشنو الفرق يعني بين أطور ولا يعني أغير القهوة؟
3: الزباين اللي تعودوا يون وينهم؟ ليش غيرتهم؟
4: يا بنت الناس الدنيا تتغير.
3: زين ليش ما سويت مكان حق الشباب والباقي عوائل نفس ما كنت مسوي للكبار والأطفال؟
4: أنا يعني كانت الفكرة.
3: ما في ما في ما في هذا الكلام.
4: برقع؟
3: شفت شلون إنك ما راح تقدر ترجع على قولتك، حتى أنت مو عارف إيش تبي بالضبط.
5: هاي عسى ما شر، إيش فيكم؟
3: ياتك الموقة وأخوها، أقول جابلوا أبوكم حلوا أموركم. ماني فاضية أنا، بروح أجابل طباخي. وها إن علقت على طباخي، أدري أدري أدري أدري بيطلع من حلجك.
4: أنت تدرين إن أمك كانت بقهوة الشعبية مع صديقات؟
5: داد خل ماما يعني أوكي خد تروح، والمشكلة داد داد أنا أصلا بكلمك بشغلة. عثمان ما يبي يشتغل معك بالقهوة.
4: شنو؟ أنا شكو حيتي من طاري، بروح معصب بروح معصب. يعني شنو ما يبي يشتغل؟ شنو شنو؟
6: يبغى مثل ما تعرف سكتي انتي، مثل ما تعرف أنا عندي امتحانات وحياتي بعد، مو قادر ألحق على كل شيء.
4: انتوا تبون تجلطوني صح؟
5: لا داد
4: انتوا عايشين معاي ولا ضدي؟
6: لا يا
4: انا بطلع بهدلكم البيت باللي فيه.
6: لا يبا لا تزعل يبا

0: أول مرة أشوف القهوة هادية كذي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هلا أبو صالح. هلا هلا هلا.
1: بشر، هديت شوي ولا للحين معصب؟
0: والله ما أدري، كلهم زعلانين مني. أم عثمان وعيالي، وأنا زعلان على القهوة وزعلان عليك.
1: زعلان على القهوة جديدة هذه.
0: إيه لا تضحك لا تضحك يا أبو صالح، أحس المكان مو مكاني.
2: السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا ربع الغير.
0: وعليكم السلام.
1: تعال اقعد، خوش وقت جاي فيه.
2: خير، ايش فيكم؟
1: تذكر لما قلت لك عندي الحل وكل واحد فيكم عبال الثاني مرتاح؟
2: مرتاح؟ والله يا ابو صالح اني توهكت.
0: شلون يعني؟ شلون توهكت؟
2: انت عبالك العوايل سهالات، اليهال صراخ طول اليوم، والطلبات ما تخلص، والامهات كل شوي يبون شيء، وحتى الشباب اللي كانوا عندي قاموا يخفون شوي شوي.
0: حتى انت؟
2: اي حتى انا، عبالي سوالف العوايل سهله، طلع الموضوع غير.
1: يعني كل واحد فيكم راح حق رزق الثاني وما عرف له.
0: والله شكلنا ضيعنا كل شيء.
2: تدري ايش المشكله يا ابو عثمان؟ انا عبالي الناس تجي حق الكراسي والقهوه والاجواء، لقيتهم يبون يجون حق بعض في مكان يرتاحون له، ومكان الصراحه مو لايق بالمره.
0: وانا على بالي الشباب يبوني يطلعوا يبون مكان يناسبهم وبس.
1: الحين فهمت.
0: اي والله. بس تعال يا ابو صالح، شنو الحل؟
1: الحل بسيط، دخلوا شراكه، واحد يمسك الشباب والثاني عوايل.
2: يا با، والله خوش فكره.
0: الصراحه انا بعد اشوفها خوش حل.
1: بس انت توكل على الله.
3: عم ابو عثمان، الصراحه خوش قرار سويته. تبي اجيب لك شاي؟
0: لا لا لا لا، الحين انا الحمد لله رجعت للمكان المناسب.
1: تدري شنو احلى شيء؟ ان المكان رد نفس قبل.
2: اي والله، حتى الشباب عندي مرتاحين اكثر هنا.
3: عاد الحين حتى الطلبات صارت مفهومه، مو كل شيء واحد يقول لي اسبانيش وواحد يقول لي لاتيه.
0: اجمعهم اثنين اطلب يطلع اسبانيش لاتيه.
1: يا شو ردت الروح بالمكان.
0: ردت قطاتي يا معود.
1: اي والله.
4: يبا زينب تقول بتسوي عروض حق العوائل بالويكند.
0: إيه سووا اللي تبونه، سووا اللي تبونه. الحين القهوة قهوتكم بعد. إيه
1: يا سلام، الحين عرفت التطوير على أصوله.
5: أحيان الواحد يظن أن سر نجاح غيره أحسن من النعمة اللي بيده، ويضيع وهو يحاول يصير شخص ثاني. بس بالنهاية كل إنسان رازق رب العالمين بنعمة، وإذا عرف قيمتها الحقيقية بيكون أسعد إنسان بالدنيا.
0: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبدالله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.
6: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
7: إذاعة دولة الكويت.
8: إذاعة دولة الكويت.
6: الكلمة رسالة.
9: إذاعة دولة الكويت.
6: والصوت أمانة.
8: إذاعة دولة الكويت.
6: صوت الكويت إلى العالم.
10: إذاعة الكويت تحييكم.
11: نافذة على التاريخ.
12: هنا الكويت.
13: إذاعة على الهواء.
14: بقاهي الليل.
15: استراحة الظهيرة.
16: صباح الخير.
17: إذاعة دولة الكويت.
6: صوت الكويت إلى كل بيت.
18: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة، ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. قالت العرب حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك، أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة والملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب ونردد في استضافتكم الكريمة ما قالته العرب: حياكم الله وبياكم.
12: أراني تائها بيني وبيني بما عانيت من فرح وبيني، فقولي ما الذي أضماك مثلي وأطرق جبهة الوجه اللجي.
18: أسرار المخارج والمعاني بين العقر والعقم. تتجلى دقة اللغة العربية في ربط جرس الحروف بمعانيها، حيث يبين الدكتور حسام النعيمي أن مخرج الحرف يرسم دلالة اللفظ، فالراء في عاقر حرف يتكرر وينفتح معه الفم، مما يشير إلى أن العقر مرض قد يعقبه انفراج وحمل، كما في قصة النبي زكريا عليه السلام الذي دعا ربه رغم أن امرأته كانت عاقرا لإدراكه أن هذا الانقطاع يقبل الاستجابة. أما الميم في عقيم فهي حرف يغلق الشفتين ويحبس الهواء ليعبر عن العقم كداء مسدود لا نتيجة من ورائه، فالرحم العقيم مسدودة والريح العقيم لا تلقح سحابا، ويوم القيامة عقيم لا يوم بعده، وبذلك يكون العقر بابا يرجى فتحه بالعلاج والدعاء، أما العقم فقد أحكم رتقه وانغلاقه.
19: أزاهير العرب.
18: قصة مثل. إن الليل طويل وأنت مقمر، مثل يضرب عند الأمر بالصبر الجميل والتأني في طلب الحاجة حتى يحين النصيب، فما دام الزمان متسعا فلا تضيق بك السبل، وما دام الرزق مقسوما فلا يعصف بك العجل، فمن أسرع قبل أوانه حرم نيل أمانه، ومن جعل الصبر رداء بلغ من الغايات سناء، وما أحوج الساعي إلى هدوء النفس وطول النظر، فلا داعي للارتحال في عجل، بل الريث أحمد عقبى وأدنى للظفر. لذلك قالت العرب: إن الليل طويل وأنت مقمر.

0: حكاية الشهور القمرية. تحمل أسماء الشهور عند العرب قصصاً جرت وحالات في زمانهم وقعت، فكان لكل اسم معنى يدل عليه، وباتت للشهور القمرية قصة وحكاية. يقال إن أول من سمى الشهور بهذه الأسماء هو كلاب بن مرة لتوافقها مع حالات مخصوصة، فقد سموا محرم لتحريمهم القتال فيه، وصفراً لخلو بيوتهم فيه عند الغارات، أما شهر ربيع فلإخصابهم فيهما، وجماديان لجمود الماء من شدة البرد، وجاء رجب لتعظيمهم له، يليه شعبان لتشعبهم في طلب الغزو، ثم رمضان لشدة الرمضاء والحر، أما شوال فلارتفاع أذناب الإبل فيه، ثم ذو القعدة لقعودهم عن القتال، وختامها ذو الحجة لوقوع الحج فيه. ومن هذه الشهور أربعة حرم، ثلاثة سرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد وهو رجب كما رواه الأصمعي. وثمة أربعة أشهر لا ينطق بها العرب إلا مضافة إلى كلمة شهر، وهي شهر ربيع وشهر رجب وشهر رمضان. إن هذه الأسماء ليست لمجرد العد، بل هي مرآة لطبائع العرب ومواسم الود، فبها انتظم زمانهم وحفظ فيها بيانهم.
1: أزاهير العرب.
0: صروف الزمان وخيبة الآمال. يقف الإنسان حائرا أمام سلطان الدهر، حيث تمضي الأيام بتفاصيلها كأنها أضغاث أحلام، فلا الوصال يدوم ولا الروح تسلم من سهام المنايا والأوجاع. نطق شاعر العرب الحكيم أبو الطيب المتنبي بأبيات تفيض حكمة وصمودا أمام نكدات الدهر، فقال: ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال، نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيالي، رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. ما أصعب أن يغدو القلب درعا لكثرة الطعنات حتى لا يجد المصاب موضعا لألم جديد بين تراكم الأحزان.

0: نقط ونقاط. كل كبير في هذا الكون بدأ من نقطة، فهي مبدأ الخط ومركز الدائرة وخاتمة القول، ومدار المعرفة ينعقد في جوهر بسيط يحمل أسرار الكون، كما جاء في قول الشاعر: كل العلوم حوتها باء بسملة، والعلم في الباء، وكل العلم في النقطة. النقطة رغم صغرها هي التي تمنح الحروف تمايزها وتعطي للجمل نهاياتها المحتومة، ويخطئ الكثير من الناس حين يجمعون كلمة نقطة على نقاط بضم النون، ناقلين بذلك الضمة من المفرد إلى الجمع في نطق غير موزون. والصواب الذي يتجلى به الإنجاز ويستقيم معه الإيجاز أن تجمع كلمة نقطة على نقط بضم النون وفتح القاف، أو نقاط بكسر النون، ليبلغ القول الآفاق.
1: أزاهير العرب.
0: سمو النفس في مكارم الأخلاق. تظل الأخلاق هي الميزان الذي يرتقي به المرء في أعين الناس، وهي الحصن الذي يحمي القدر من الانتقاص. يرسم لنا الشاعر الحسين بن مطير الأسدي بمنطقه العذب منهجا رصينا في التعامل مع الخلق، حيث جعل العفو زينة والترفع عن المثالب سكينة، فقال منشدا: أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب، ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر. أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري،

0: التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: لا يمتحن العهد حين تكون الطرق ممهدة والوجوه باسمة والقلوب مطمئنة، إنما يمتحن حين يضيق الوقت ويتغير الناس ويصبح الوفاء أثقل من الكلام الذي قيل يوما في ساعة صفاء.

في قرية بعيدة كان رجل يدعى زهير وامرأة تدعى لبابة، جمعتهما صداقة أهل قديمة، وجمع بينهما عهد واحد أن يحفظ زهير صندوقاً صغيراً تركه والد لبابة قبل رحيله حتى تعود من سفرها.

0: زهير، هذا الصندوق ليس ذهبا ولا فضة، لكنه آخر ما بقي من أبي.
1: اطمئني يا لبابة، ما دخل ذمتي لا تضيعه يدي.
0: أخاف أن يطول غيابي وأن تتبدل الأحوال.
1: الأحوال تتبدل، أما العهد فلا ينبغي أن يتبدل معها.
0: مضت الشهور، واشتدت الحاجة على زهير. مرضت أمه، وتراكم الدين على بابه، وصار الصندوق الصغير في عينه امتحانا لا شيئا محفوظا. كان كلما نظر إليه قال في نفسه:
1: لو فتحته فلعل فيه ما ينقذ أمي.
0: ثم يعود فيسمع صوت لبابة، آخر ما بقي من أبي، فيغلق الباب على نفسه كأنه يغلق بابا على فتنه.

0: رب أأحفظ العهد وأترك أمي تتألم، أم أفتح ما ليس لي ثم ألبس خيانتي ثوب الضرورة؟
1: ما دخل ذمتي لا تضيعه بيدك.
0: بل أبيع من مالي وأصبر على حاجتي، لأمد يدي إلى عهد أؤتمنت عليه.

0: باع زهير عباءته النفيسة وترك بعض راحته وحمل ثقل الدين، لكنه لم يفتح صندوق. كان فقيرا في بيته، غنيا في عينه حين يقف أمام المرأة.
1: ثم عادت ذبابة في مساء باهت، لم تسأل عن السفر ولا عن الطريق. قالت أولاً

0: الصندوق يا زهير، أهو باق كما تركته؟
1: باق باق باق كما تركته، وبقي معه شيء آخر.
0: وما هو؟
1: بقي احترامي لنفسي، فقد احتجت كثيرا، لكنني لم أشأ أن أشتري راحتي بخيانة عهدك.
0: لقد حفظت أبي في غيابي، وحفظت قلبي من الانكسار.
1: بل العهد حفظني قبل أن أحفظه.
0: هكذا يكون الوفاء، ليس شعارا يرفع، بل بابا يغلق في وجه الحاجة حين تأتي في صورة إغراء.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، العهد لا يعرف عند الوعد، بل عند القدرة على نقضه.
0: كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
2: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
3: حبابة الشعب الكويتي الفنانة مريم الغضبان. مريم الغضبان تاريخ عظيم وروائع من الأسماء التي تملك رصيدا ذهبيا، فلديها أعمال ضخمة لا نزال نستمتع بمتابعتها. إنسانة قدمت كل ما هو جميل ورسمت البسمة على شفاه الجميع. لم تكن الفنانة الراحلة مريم الغضبان مجرد نجم ظهر ثم أفل في سماء الحركة الفنية والإعلامية الكويتية، بل هي إحدى العلامات البارزة والمشاهد الحاضرة دوما عند الحديث عن المسرح الكويتي أو التاريخ للفن في دولة الكويت، بل وأيضا عند الحديث عن دور المرأة وريادتها في منطقة الخليج العربي. كانت مريم الغضبان إحدى القلائل الذين قاموا بأداء شخصيات فنية صارت علما ورمزا لحقب زمنية مختلفة. فمن في الخليج العربي برمته لا يتذكر حبابة شهر رمضان، تلك الشخصية التي ارتبط بها الكبار والصغار على حد سواء، فصارت مرادفا للتسلية والمتعة والغوص في التراث العربي برؤية معاصرة فريدة. كان الانطلاق الأكثر تميزا في حياة الفنانة الراحلة مريم الغضبان عبر أثير الإذاعة التي استطاعت اختراق جدران المنازل في دولة الكويت وتخطت التقاليد والعادات التي حالت بين الأسر وبين المسرح، فاقتحم صوت الغضبان وأداؤها التمثيلي على العرب في منطقة الخليج بيوتهم، حتى صارت فقرتهم المحببة هي الاستماع لصوت حبابة، وهي تروي القصص المستوحاة من وحي ألف ليلة وليلة بما لها من جو أسطوري وتشويق يجذب الصغار والكبار، وحكم ومعان يستفيد منها الجميع.

0: جميع. نجاح الفنانة مريم الغضبان في شخصية حبابة إذاعيا دفعها إلى إعادة تقديم العمل في شكل مرئي كمسلسل تلفزيوني حمل نفس الاسم في منتصف السبعينات من إنتاج مسرح السلام بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج. وقد التصق هذا الدور المميز بالفنانة الراحلة حتى صار علامة عليها، حتى أنها قالت عنه في إحدى اللقاءات: شخصية حبابة تمثل روح البيت الكويتي والخليجي عموما، حيث الجميع يلتف حول الجدة لسماع الحزاوي، مضيفة بأنها لم تتوقع أن تشتهر بهذه الشخصية. ربما يكون الأجل قد قضى باختفاء مريم الغضبان عن عيون وآذان محبيها، إلا أن ما تركته من تسجيلات إذاعية وحلقات تلفزيونية ومسرحيات رائعة سوف يبقى ذكرى في قلوب وأذهان محبيها من المحيط إلى الخليج. الغضبان مدرسة فارقة في تاريخ الفن العربي.
1: الثانية عشرة والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد في برنامجكم مؤشرات وأسواق. بداية لكم تحيات الزملاء في الإعداد، تحياتي محدثكم نواف النومس، وكذلك التحايا للزميلة حنين البدر، والتحايا الكبرى للمخرج محمد السلطان. مستمعينا، بالنظر إلى تداولات سوق بورصة الكويت، استهلت المؤشرات الرئيسية تعاملاتها لهذا اليوم على انخفاض جماعي بضغط من 8 قطاعات، فقد انخفض مؤشر السوق الأول والعام بنفس الانخفاض تقريبا بنصف النقطة تقريبا في المئة على التوالي، كما نزل الرئيسي بنصف النقطة، رئيسي 50 بنصف النقطة في المئة، والرئيسي 0.4% عن مستوى جلسة أمس الأحد. بلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء 7,880,000 دينار، وزعت على 41,240,000 سهم، وبتنفيذ 2,047 صفقة. يأتي ذلك فيما أثر على أداء الجلسة تراجع 8 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية ب0.20%، بينما ارتفعت 4 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا ب0.20%، وسط استقرار قطاع الخدمات الاستهلاكية. يأتي كذلك مستمعينا الكرام بالتزامن مع تفاقم الأحداث بفعل التصعيد العسكري في المنطقة، مع استئناف تبادل الضربات بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، وبالإضافة إلى خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان واستئناف لشن ضربات هناك. أدت كل هذه العوامل مستمعينا إلى تقلبات واضحة في أسواق المال والأسواق العالمية الأخرى، فقد شهدت البورصات لموجة هبوط على رأسها الأسواق الآسيوية، والتي تعتمد على إمدادات النفط والغاز من الدول المنتجة في الشرق الأوسط، والتي قفزت في أسعارها مقابل هبوط الذهب، وسط ترقب وقلق خبراء الاقتصاد إزاء مصير أسعار الفائدة، والتي يبدو أنها بعيدة عن أي خطط لخفضها بل لارتفاعها، الأمر الذي يهدد الأسعار وبالتالي معدلات التضخم، وذلك على الرغم

من صدور بيانات قوية للغاية للوظائف الأمريكية، لكنها رمت بظلالها على الوضع الاقتصادي بشكل عام بنتيجة عكسية أثرت على معظم الأسواق العالمية.

ملآن مستمعينا، فمع أبرز أهم أعلانات سوق الكويت للأوراق المالية، حيث أعلنت شركة بورصة الكويت أن صافي ربح شركة الإنماء العقارية انخفض خلال الربع الثاني المنتهي في 30 أبريل 2026 بنحو 11.5% على أساس سنوي. ووفق بيان الشركة للبورصة، بلغ صافي ربح الإنماء خلال الربع الثاني المنتهي بختام أبريل المنصرم ب 560,960 دينار مقابل 633,880 دينار بالربع المماثل من عام 2025. وأعلنت شركة البورصة أن شركة ريل ستيت هاوس التابعة لشركة بيوت القابضة عدلت اتفاقية حدود ائتمانية موقعة من بنك وربة والبالغ قيمتها 2 مليون دينار. وبحسب بيان الشركة للبورصة، تم التعديل بإضافة حدود ائتمانية جديدة بقيمة 5 ملايين دينار كحد إجازة ينتهي بالتملك، ليصل إجمالي التسهيلات المتاحة إلى 7 ملايين دينار. أخيرا مستمعينا، من هذه الإعلانات، أعلنت شركة البورصة أن تقريرها حول التغير في الإفصاح كشف اليوم عن وجود تغير في هيكل ملكية شركة الصناعات الوطنية. ووفق بيان لبورصة الكويت، تمثل التغير في تراجع مساهمة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة صناعات ومجموعتها شركة إيكاروس للصناعات النفطية، شركة اللؤلؤ الوطنية القابضة، وشركة نور للاستثمار المالي المباشرة وغير المباشرة في شركة الصناعات الوطنية وطنية ميم با من 48.693% إلى 20.91%.

0: أما الآن مستمعينا ننتقل بكم من الشأن المحلي والسوق الكويتي إلى سوق خليجي وتحديدا السوق القطرية الذي هو متراجع، وهذا التراجع بلغ 18 نقطة في المئة جميع القطاعات في المنطقة الحمراء. نتساءل عن هذا التراجع ولماذا هذه الأرقام بهذه الجلسة اليوم الاثنين. أرحب على الطرف الآخر من الهاتف بالأستاذ علي أحمد. أستاذ علي مساء الخير.
1: مساء الخير لكم ولجميع السادة المستمعين، ونتمنى الصحة والسلام للجميع.
0: اللهم آمين، ولكم كذلك ولأشقائنا في قطر. بداية، كما أفاد موقع لوسيل أن بورصة قطر تفقد 87 نقطة في بداية تعاملاتها بضغط من جميع القطاعات، المؤشر بالأحمر لكل القطاعات، التراجع يقدر بثمانية أعشار نقطة إلا شيء بسيط. هذا الأداء لهذا اليوم بهذا التراجع هل من أسباب رئيسية؟ ومن ثم نتحدث عن تلك التي هي غير رئيسية.
1: نعم، الحقيقة تعمقت في الساعة الأولى، بالفعل كان هناك نوع من التراجع يقل عن 1%، إلا أنه مع مرور الوقت تعمقت هذه الخسائر. الآن المؤشر يفقد 2% تقريبا من قيمته، وصلنا مستوى 10,095 نقطة، أحجام تداول 290 مليون ريال. لا يخفى على أحد بأن الظروف الجيوسياسية ليست مهيئة للمستثمرين لدخول إلى الأسواق في هذه المرحلة، نتيجة لربما استئناف الهجمات العسكرية ما بين إيران وإسرائيل، وبالتالي أدى ذلك إلى إشاعة نوع من مخاوف الأسواق الإقليمية بأن لربما أمد هذه الأزمة قد يطول قليلا، وبالتالي يبدد تلك التوقعات التي كنا قد شهدناها في الآونة الأخيرة بأن هنالك أفق في نهاية المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبالتالي في حال إطالة أمد هذه الحرب فمن شأن ذلك أن يلحق الضرر باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي الشركات المدرجة في هذه الأسواق، وأيضا نظرة المستثمرين الأجانب إلى هذه الأسواق على اعتبار أنها في منطقة ساخنة من الناحية الأمنية، وبالتالي هذا أمر مبرر. نعتقد أنه من الناحية الأساسية بأن جميع الشركات المدرجة في السوق القطرية أبلت بلاء حسنا في الربع الأول من هذا العام، إلا أن الضغط الجيوسياسي سيكون طاغيا على أدائها لربما في الربع الثاني من هذا العام، وبالتالي مقدار العوائد وتقييم المستثمرين لأسهم هذه الشركات.
0: الظرف الجيوسياسي كان بالأمس سيد الأخبار وعنوان رئيسيا لما تطور من أخبار والتبادل

0: يعني ما بين إسرائيل وإيران، وألقى بظلاله على جلسات بورصات الخليج لهذا اليوم الاثنين، هذا إذا استطعنا أن نصفه برقم واحد لأسباب التراجع. لكن لعل هناك أسباب أخرى قد تكون بعضها فني مثلا، أو أسباب قد تكون لأخبار عن تلك القطاعات أو الشركات المدرجة في بورصة قطر. أنت ذكرت الآن 2% كان على 18 نقطة في المئة، لدي كل القطاعات متراجعة، الأخف تراجع قطاع الاتصالات الذي كان أيضا حديثي معك في الأسبوع الماضي كان أفضلا أو لها الأفضلية في الارتفاع على عكس القطاعات الأخرى. ماذا عن أخبار أخرى تخص السوق القطري بشكل مباشر وليس خارج السوق القطري؟
1: نعم، الحقيقة على سبيل المثال اليوم وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ثبت تصنيف الائتماني لبنك قطر الدولي الإسلامي عند درجة A، لكن السهم أيضا ينزلق مع التيار العام للسوق. السهم يتراجع بواقع 1.5%. نحن في فترة لا يوجد فيها كثير من الأخبار متعلقة ببيانات الشركات،
0: نعم،
1: على اعتبار أننا مقبلون على إجازة صيفية، زائد أن موسم نتائج أعمال الشركات لربع الثاني من العام سيكون اعتبارا من شهر يوليو المقبل. لكن هناك عوامل أخرى ألقت بظلالها على الأسواق الإقليمية. نتحدث هنا عن الأسواق الآسيوية، من يتابع ما جرى بالأسواق الآسيوية ونتحدث عن كوريا الجنوبية واليابانية يرى بأنها تراجعت بشكل حاد. اليوم الأسهم الكورية مؤشر كوزبي أكثر من 8% والياباني 4%، وهذا مرتبط بزيارة الرئيس الصيني إلى كوريا الشمالية، وبالتالي أثار هذه الزيارة نوع من مخاوف الأسواق الآسيوية، أدى ذلك إلى إشاعة نوع من التراجع في الأسواق الآسيوية وحتى الإقليمية، على اعتبار أن الجهات الاستثمارية حينما تقوم بتسويق مراكزها أحيانا يطال هذا التصرف أسواق أخرى لا علاقة لها بتطورات في جغرافيا معينة من العالم. هذه النقطة. النقطة الأخرى كما يعرف الجميع بأنه يوم 16 و17 من الشهر، من هذا الشهر يعني الأسبوع المقبل، سيكون اجتماع بنك الاحتياط الفيدرالي، وهو الاجتماع الأول الذي يترأسه ستيفن وورش الرئيس الجديد للبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يضع مكافحة التضخم وضبط ميزانية البنك الفيدرالي في أعلى أولوياته. هنالك نوع من التخوف في الأسواق بأن يقوم بضبط موازنة البنك يؤدي إلى تقليل السيولة في الأسواق العالمية، بما يفضي إلى تأثر سلبي على صعيد
0: هذا بعد تثبيت الفائدة أيضا، هو الآخر الذي ألقى بظلاله سلبا وليس إيجابا.
1: نعم، فبالتالي الصورة تبدو الصورة مختلطة إلى حد ما. هذا ما ننتظره في الأيام المقبلة إن شاء الله. يعني ما هي النظرة التي أو ما هي السياسة التي سيقدم عليها رئيس البنك الاحتياطي الأمريكي؟
0: هل ممكن استباق هذه النظرة بتحليل أستاذ علي بأن هذا الرئيس الأمريكي الرئيس الجديد للبنك الفيدرالي يختلف سياسة ونهجا عن نعتذر انقطع الاتصال مستمعي الكرام مع الأستاذ علي أحمد من السوق القطرية، وكنا نجري الحديث معه حول البنك الفيدرالي والرئيس الجديد، وعود الزملاء الاتصال به، وأيضا أكمل معه هذه النقطة الجوهرية الذي ممكن أن نستبق 16 من هذا الشهر بهذا الاجتماع الأول للرئيس الجديد للبنك الفيدرالي الأمريكي بأن هل تكون هناك بعض القرارات. أستاذ علي أرحب بك من جديد.
1: يا مرحبا، أهلا بك.
0: حياك الله.
1: نعم، الرئيس بنك الاحتياط الفيدرالي هو سيراقب مؤشر التضخم الذي سيصدر خلال الأسبوع المقبل. في آخر قراءة مؤشر التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية عند 3.4%، يتوقع مع ارتفاع أسعار النفط أن يكون هناك زيادة في التضخم. ليس الخوف فقط أن يقوم بتثبيت الفائدة، وإنما لربما يصدر بيانات تفيد بأن البنك المركزي الأمريكي قد يلجأ إلى رفع معدلات الفائدة في نهاية العام إن استمرت معدلات التضخم عند هذه المستويات، بما يؤدي إلى توجيه ضرب للأسواق العالمية وحتى للعملات الرقمية التي شهدنا تراجعا حادا لها منذ لحظة ترشيح كيفن وارش ليكون رئيسا للبنك الاحتياطي الفيدرالي منذ شهر يناير الماضي، حينما كان البيتكوين عند 90,000 دولار وهو اليوم عند 63,000 دولار. إذا هناك نوع من ترقب بسياسات هذا البنك، وهو البنك الأهم في العالم.
0: هل يمكن أن يكون انعكاسا أيضا لما تتجه إليه أو يتجه إليه الاتحاد الأوروبي لرفع الفائدة لما حصل من أضرار من هذه الحرب القائمة التي استمرت لأكثر من أو تجاوزت 100 يوم؟
1: نعم، الحقيقة رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صرح بشكل واضح لأن هناك توجه لرفع معدلات الفائدة. طبعا نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية أقل ضررا من أوروبا على اعتبار أن سوق العمل لديها قوي. صحيح. بالإضافة إلى أنها منتجة للطاقة، بينما أوروبا تعتمد بشكل شبه كلي على استيراد الطاقة، وبالتالي هنالك التضخم لا يمكن إدارته من قبل الأوروبيين في هذه المرحلة.
0: الأسواق الآسيوية

0: تراجعت بتراجع حاد، وكان ذلك أحد الأسباب أو من ينظر إليها أنها سبب من زيارة الرئيس الصيني. ماذا عن الأسواق الآسيوية وهذا الضرر، وهي أساسا لديها يعني أضرار أخرى في مثل أو مشكلة مضيق هرمز المستمرة، هل هذا التراجع ممكن أن يترك أثرا على الأسواق الأخرى التي قد تكون مرتبطة نوعا ما بها؟
1: نعم، حقيقة هناك بعض الأسهم من قبيل شركات تويوتا سوني هي مدرجة ليس فقط في الأسواق اليابانية وإنما أيضا مدرجة في الأسواق العالمية أخرى، وبالتالي هذه أسهمها قد في وول ستريت قد ينالها بعض التراجع نتيجة تداعيات هذه الزيارة. نعرف بأن هناك نوع من الاحتكاكات العسكرية ما بين الصين وجزيرة تايوان، وأيضا حينما لربما بعض الجزر في الفلبين. هذه المنطقة من العالم هي منطقة ملتهبة، وبالتالي أي تطور أمني فيها قد يؤثر على حتى إمدادات الطاقة المهمة. قد يظن البعض بأن مضيق هرمز هو الأهم على صعيد إمدادات الطاقة في العالم، لكن هناك مضيق آخر يسمى مضيق ملقا الذي تطل عليه إندونيسيا وتايلاند. هذا المضيق هو الأكثر الذي تمر منه إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي أي تطور في هذه المنطقة قد يلهب أسعار الطاقة إلى مستويات ربما لم نشهدها من قبل.
0: الذي رقم هو واضح أنه يعني ليس بجديد، أقصد الخبر قبل ساعتين تقريبا من الآن، ونرجع إلى السوق القطرية تحديدا 10224، كانت 10224، لا أعلم إلى أين صار الآن المستوى للأداء لجلسة اليوم. أنت ذكرت بأنه متراجع ب2%.
1: نعم، هو عند 10,000 في هذه اللحظة، 10,093 نقطة، لذلك يعني هناك نوع من
0: خسرنا.
1: التراجع المستمر. نعم،
0: هل ممكن أن يشكل ذلك الشيء، يعني هل ممكن أن نقرأ قراءة استباقية بأن 10,000 قد تكسر وفق هذا الأداء؟
1: الحقيقة الحاجز الفني القوي كان 10,200، وبالتالي اختراق هذه النقطة هبوطا هذا مؤشر ليس بالجيد، لأننا سننتظر 9,820،
0: بالضبط.
1: وبالتالي نحن أمام نتأمل أن تكون هناك بعض الأخبار الإيجابية التي من شأنها أن تدفع البورصة نحو مسار آخر، لأن ما زالت الأخبار السلبية هي التي تطغى على السوق القطرية وعدد من الأسواق الخليجية الأخرى أيضا.
0: هل لتراجع الذهب علاقة أيضا ببعض القطاعات أو الشركات القطرية بتراجع الذهب المستمر؟
1: كما يعرف الجميع بأن نتيجة أسعار النفط أدى ذلك إلى زيادة التضخم في العالم، بما يؤدي إلى زيادة احتمالات رفع معدلات الفائدة، وسيكون ذلك على حساب الذهب، بمعنى أن العوائد على الودائع سترتفع، وبالتالي لن يكون هنالك عوائد مجدية للذهب مقارنة بسندات الخزينة الأمريكية أو بالودائع المصرفية، بما يؤدي إلى تراجع الطلب على الذهب، على الرغم من استمرار مشتريات البنوك المركزية وعلى رأس البنك المركزي الصيني للذهب. شهدنا في مايو مشتريات مهمة، وأيضا بعض البنوك الأخرى من قبيل بولندا وغيرها.
0: الأستاذ علي أحمد من السوق القطرية، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تقريرنا، حيث أظهرت أسواق المال الأوروبية أداء متباينا غلب عليه الحذر، حيث سجلت غالبية المؤشرات الرئيسية تراجعات محدودة في الوقت الذي اتجهت فيه السيولة الاستثمارية نحو عدد من القطاعات المصنفة كأسهم وقائية تكون أكثر قدرة على الصمود. المزيد مع تقرير مراسلنا في جنيف تامر أبو العنين.
2: تتصدر بورصة بلجيكا المشهد الأوروبي بارتفاع أسبوعي بلغ 0.4%، تلتها منطقة اليورو الكبرى بنسبة 0.3%، فيما حققت بورصات فرنسا وفنلندا والنرويج مكاسب ولكنها طفيفة. في المقابل تمر معظم الأسواق المالية الأوروبية بحالة انخفاض تراوحت بين مستويات محدودة ومتوسطة، حيث تراجع المؤشر الأوروبي يوروستوكس 50 بنسبة 0.1% والمؤشر الأوروبي الشامل بنسبة 0.5%. كما سجلت الأغلبية العظمى من الأسواق خسائر متفاوتة، كان أكثرها فداحة في الدنمارك بانخفاض بلغ 1.7%. يعكس هذا الأداء فتورا نسبيا في شهية المخاطرة لدى المستثمرين، إذ فضلت الأسواق جني جزء من الأرباح التي تراكمت خلال الأشهر الماضية بعد المكاسب القوية المسجلة منذ بداية العام. كما ساهمت المخاوف المرتبطة بوتيرة النمو الاقتصادي الأوروبي وتوقعات أسعار الفائدة وتطورات التجارة العالمية في تعزيز الميل إلى التحوط والابتعاد عن بعض الأصول الأكثر حساسية للدورة الاقتصادية. تتضح هذه الصورة بشكل أوضح عند النظر إلى أداء القطاعات الأوروبية، حيث قالت

قطاعات الطاقة والاتصالات والمرافق المكاسب بنسب تراوحت بين 4% و1%. وفي المقابل تعرضت القطاعات الأكثر ارتباطا بالنشاط الاقتصادي والاستهلاك لضغوط واضحة، فانخفضت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية غير الدورية بنسبة 1.3%، كما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.5%. في

0: تربط تدفقات نقدية مستقرة وقدرة أكبر على مواجهة التقلبات الاقتصادية، في حين تراجعت جاذبية القطاعات الدورية المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار والإنتاج الصناعي. وعادة ما تظهر هذه الأنماط عندما تتزايد الشكوك بشأن قوة النمو الاقتصادي خلال الفصول المقبلة، أو عندما يترقب المستثمرون إشارات جديدة من البنوك المركزية بشأن مسار السياسات النقدية. تامر عمر أبو العينين، مؤشرات وأسواق، جنف.
1: أهلا بكم مستمعينا، نعود بكم إلى الكويت والسوق الكويتية. بورصة الكويت في تراجع في هذه الأثناء بنقطة ونصف النقطة تقريبا. الشركات البيع أو الضغوط البيعية للشركات أكثر منها بكثير جدا، وصلت حسب هذه القراءة في تطبيق البورصة لأكثر من 115 شركة، سيولة بيعية واضحة 75 أو 75 مليون، والتراجع إلى 8611 نقطة. كنا في الأمس عند 8730 نقطة، يعني 100 تقريبا إلا شيء بسيط النزول لهذه الجلسة. وربما العنوان العام الأوضاع الجيوسياسية المتطورة في الأمس. دعوني أرحب على الطرف الآخر من هاتف الأستاذ المستشار المالي مجدي صبر. أستاذ مجدي مساء الخير.
2: مساء النور، أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي دولة الكويت أكرم.
1: أهلا بك معنا في هذا اللقاء. يبدو أن أحداث الأمس ألقت بظلالها على الأسواق الخليجية عموما عدا السوق السعودية المرتفع بشيء بسيط لا يكاد يذكر، لكن التراجعات لجميع الأسواق الخليجية لهذا اليوم الثاني على التوالي، لكن تراجع اليوم يختلف وواضح الأثر. هل فعلا نحن نتأثر مباشرة بهذه الطريقة بهذا التراجع بهذا الرقم أيضا، والضغوط البيئية هي المتسيدة في هذه الجلسة؟
2: دعني أقول في هذا المجال أن الضغوط البيعية واضحة تماما. كنا نقول أن وقف إطلاق النار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإسرائيل أنها وقف إطلاق نار مع عدم الثقة متوفر. الآن نقول أن الهدنة هشة. هدنة هشة يعني أن أي تصرف من أحد الأطراف يؤثر ويؤدي إلى عودة الصراع بشكل واسع النطاق، وهو ما حدث. نجد الآن أن الأوضاع ما بين إسرائيل وإيران أصبحت عبارة عن إطلاق نار وهجمات بالطيران وأمور كثيرة دفعت وأثرت على الكثيرين في الناحية الاقتصادية بالتأثر، وهو ما ظهر واضحا أن السوق يعني في جلسة الأمس خسر 30 نقطة مع تداولات 68 مليون دولار. كان واضحا أن السيولة تأثرت أمس. اليوم ازدادت الضغوط على المؤشر العام للسوق، تجاوز حاجز 100 نقطة بكثير. هذا الانخفاض شمل الكثير والضغوط على كل الأسهم، وأعني بهذا أسهم كبيرة، أسهم متوسطة، أسهم صغيرة. أيضا لم نجد عمليات الدعم لمثل هذه الأسهم من قبل الملاك أو المحافظ أو المستثمرين، بل على العكس تركوا السوق لعوامل العرض والطلب والضغوط التي تمارس، ثم عمليات شرائية محدودة، وبالتالي السيولة التي نتحدث عنها الآن ربما تصل لحدود 80 مليون دولار، إلا أن هذه السيولة الموجودة سيولة بيعية، لأن كثيرين يقومون بالبيع والشراء لم يتجاوز 30% من هذه المبيعات. إذن الضغوط واضحة والبيع واضح. وأيضا يجب أن أشير إلى أن هذه العملية كنا نقول أن الأسهم التي حققت أرباح ربما تكون هي الأكثر تعرضا لعمليات الانخفاض، ولكن وجدنا أن الأسهم التي حتى لم تتحرك ولم ترتفع ولم تزداد في قيمتها السوقية أيضا استمرت في عمليات الانخفاض وهي ملحوظة أردت أن أوضحها للسادة المستمعين.
1: نعم واضح، حتى عدد الشركات قليل جدا مقارنة بالجلسات الماضية. نعم. 11 شركة فقط هي المرتفعة، ولا تغير

0: شيء، بل على العكس الضغوط البيعية على الشركات المؤثرة. أخذك إلى المستثمرين والمحافظ، محافظ المستثمرين أستاذ مجدي، وأتساءل عن استمرارية الأوضاع الجيوسياسية التي تجاوزت 100 يوم ومسألة اللايقين أو التصعيد. ما الذي يمكن أن يتركه من أثر هذه 100 يوم وهذا اللايقين وهذا التصعيد الذي تختلف وتيرته بين الحين والآخر؟
1: حقيقة أن الفترة 100 يوم الماضية منذ 28 فبراير الماضي، ونرى أن السوق قد تعرض إلى ضغوط في أوقات وجدنا أن السوق تحمل هذه الضغوط، وفي أوقات وجدنا أن هناك ارتفاعات على الرغم من أن الضغوط الجيوسياسية قائمة ومستمرة، ولكن على الجانب الآخر تجد في فترات أن السوق لم يستطع أن يقاوم مثل هذه الضغوط وعاد وانخفض. نحمد الله أن الانخفاضات حتى الآن هي انخفاضات يمكن أن يقوم السوق بتعويضها خلال فترة زمنية، مجرد أن يكون هناك نوع من الاستقرار ونوع من إعطاء أن الأمور قد وصلت إلى النهاية. ذكرت أن الحالة الآن هي الهشاشة وعدم الثقة، هذه العوامل هي التي تلعب الدور في أن نجد الأسهم ترتفع وتنخفض وأن السوق يتحرك في فترة إيجابا وفي فترة أخرى سلبا. يجب على الصناديق أو الذين يقومون بدعم الأسهم يجب أن ينظروا إلى الأسهم وأدائها، ومن ثم يكون الدعم لها، وليس فقط أن نشتري أو أن نمارس ضغوط مزيدا من الضغوط على السوق للحصول على الأسهم بأقل الأسعار، ولكن هذه هي الحالة التي نراها أو التي يمارسها السوق في كل الأوقات، ضغوط، وبالتالي عمليات البيع تكون تمت في فترة عندما ترتفع، وهو ما يؤدي إلى وجود أرباح سوقية للمحافظ أو للمستثمرين أو المضاربين. في نفس الوقت عمليات الضغوط التي تمارس تعود بهم إلى الشراء بأفضل الأسعار بالنسبة لهم، ولكن للعامة وللكثيرين تكون عمليات خسائر، لأن كثيرين من الذين يقومون بالشراء في السوق لا يستطيعوا أن يتحملوا مثل هذه الضغوط القوية والتي تؤثر على انخفاض في استثماراتهم وانخفاض في رؤوس أموالهم وتدفعهم إلى عمليات البيع والبيع العشوائي.
0: 8621 إلى 20 إلى أقل من ذلك بشيء بسيط، هذه منطقة تعتبر منطقة جديدة في النزول أو كسر منطقة 8700 وأكثر من ذلك 8800. هل هذا ممكن أن يكون عمقا جديدا؟ هل هذه المنطقة بالاستمرارية بها أن تشكل شيئا من الناحية الفنية أو حتى التحليلية المالية؟
1: من وجهة نظري أن الوصول للمستوى الذي وصلنا إليه في جلسة اليوم إلى المؤشر السوق العام بالتأكيد هي نقطة تحتاج إلى دعم من الكثيرين. يجب أن ندعم السوق، لأن سوق الكويت لديه الكفاءة ولديه القدرة على ولديه شركات تحقق أرباح ولديه شركات تقوم بتوزيعات. هذا السوق يجب أن يكون لديه دعما، لأن نعلم تماما ما أسهل أن تضغط على سوق حتى ينخفض، ولكن عندما تكون هناك قوة كبيرة، قوة مالية، صناديق، مستثمرين يعلمون تماما والجميع يعلمون قيمة الأسهم الموجودة في سوق الكويت، خاصة الأسهم القيادية وذات الوزن وذات الأداء، يعلموا تماما أن هذه القيم المعروضة الآن لا تمثل حقيقة الأمر، وبالتالي يتوجب أن يكون هناك عمليات شرائية، لأنك عندما تقوم بالشراء في مثل هذه الظروف هذه رسالة إلى الجميع أنها سوقا مميزا.
0: الأستاذ والمستشار المالي مجدي صبري، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم كذلك على كرم متابعة مستمعينا، وصلنا بكم للختام. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم وللكويت أن يحفظها الله. شكرا وإلى اللقاء.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكويت تحييكم أينما كنتم، وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم الاثنين، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة: إيران وإسرائيل تتبادلان الهجمات الصاروخية، وواشنطن تقول إنها لم تشارك في هذه الضربات التي وصفتها بالمحدودة. الرئيس الأمريكي يؤكد تمسكه بالمسار التفاوضي ويدعو إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق. الاتحاد الأوروبي والصين يعربان عن القلق من التصعيد بين إيران وإسرائيل، ويأملان في الالتزام بوقف إطلاق النار. انطلاق محادثات بين الوسطاء وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى لتعزيز الهدنة في غزة. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ اليوم اجتماعاته الفصلية، وواشنطن تضغط على الدول الأعضاء لدعم مشروع قرار يطالب إيران بالإفصاح عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. لندن وباريس وبرلين تدعم دعوة الرئيس الأوكراني لعقد لقاء مع نظيره الروسي، وتحدد 5 شروط للسلام الدائم والعادل. بالتزامن مع وصول الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ، رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. رئيس وزراء أرمينيا المنتهية ولايته يعلن الفوز في الانتخابات البرلمانية. مقتل 15 شخصا على الأقل، وإصابة 200 آخرين في زلزال قوي ضرب الفلبين. الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات إلى شرق الكونغو الديمقراطية بؤرة تفشي إيبولا. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. نبدأ نشرتنا بالتصعيد العسكري في المنطقة، حيث قال الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة واسعة النطاق استهدفت أنظمة دفاعية استراتيجية تابعة للنظام الإيراني، وأضاف أن الضربة أدت إلى تدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية بمناطق عدة، الأمر الذي من شأنه تعزيز حرية تحرك سلاح الطيران الإسرائيلي في مجالها الجوي. هذا وقد قال الجيش الإسرائيلي اليوم أن رئيس الأركان إيال زامير وكبار القادة العسكريين يشرفون على الضربات التي ينفذها الجيش ضد إيران. يأتي ذلك فيما من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر اجتماعا ظهر اليوم لمناقشة المستجدات الأمنية. بدوره قال مسؤول في الكيان المحتل اليوم أن تل أبيب على أعتاب عدة أيام من القتال مع إيران، وأضاف أن الهجوم على إيران تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة. بالمقابل ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن انفجارات عدة سمع دويها في طهران وتبريز وأصفهان، وأن مصنعا البتروكيماويات في هامشير تعرض للقصف بمقذوف وتضرر. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الجيش أطلق صواريخ باتجاه جنوب ووسط وشمال الأراضي المحتلة، مستهدفا قاعدتي نيفاتيم وتلنوف الجويتين، ردا على هجوم استهدف مواقع رادار داخل إيران، مؤكدة أنه تم استهداف مجمع البتروكيماويات في حيفا. هذا وقد أعلنت إيران اليوم أن الضربات الصاروخية على الأراضي المحتلة قد تستمر لمدة أسبوع. في واشنطن نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي تأكيده أن القصف الإسرائيلي لإيران كان محدودا نسبيا، وذلك بعد أن طلب الرئيس دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الرد على الضربات الإيرانية خلال اتصال هاتفي مساء أمس. كما أكد الموقع نقلا عن مسؤول عسكري أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران. وفيما يتعلق بجنوب لبنان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير سعيد بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت،
وأضاف أن هذه الغارات لم تنسق مع الولايات المتحدة، وذلك في وقت دعا فيه إلى احتواء التصعيد بين إسرائيل وإيران والعودة إلى مسار التفاوض. في دمشق، ذكرت قناة الإخبارية السورية أن صاروخا إيرانيا سقط في محيط قرية زبيدة بريف القنيطرة جراء اعتراضه من الدفاعات الجوية الإسرائيلية. هذا وقد أعلنت هيئة الطيران المدني السورية تعليق العمليات في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي. في اليمن، قال المتمردون الحوثيون اليوم أنهم نفذوا هجوما صاروخيا استهدف إسرائيل، فيما أعلنوا فرض حظر على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، ما يثير مخاوف من عودة الاضطرابات إلى هذا الممر الحيوي. سياسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل لاتفاق مع إيران بات قريبا، داعيا طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات بعد هجماتها الصاروخية أمس، مشيرا إلى أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية. وأضاف ترامب أنه كان على وشك الإعلان عن توقيع اتفاق خلال اليومين المقبلين، وذلك قبل هذه التطورات. في الوقت نفسه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، مؤكدا أن القرار النهائي في هذا الملف يعود إليه. وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز أن الهجوم الإيراني لن يؤثر على مسار المفاوضات مع طهران ولن يكون له تداعيات على الاتفاق. هذا وقال مسؤول أمريكي أن ترامب أبلغ نتنياهو بأنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، وطلب منه منحه بضعة أيام إضافية للسماح للمفاوضات بالاستمرار وعدم التدخل فيها. إلى ذلك، بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر حذرا بشأن موعد إبرام الاتفاق، قائلا إن الاتفاق سيقيم وفق جدواه، وأنه قد ينجح بناء على ذلك أو لا ينجح، لكن ما حدث لن يكون له أي تأثير عليه. وردا على سؤال بشأن الخيارات المطروحة في حال فشل الاتفاق، قال ترامب إن أمام الولايات المتحدة مسارين محتملين، أحدهما التدخل مجددا والتعامل مع ما تبقى مما لم يتم التعامل معه عسكريا، أو مواصلة الحصار الذي اعتبر أنه كان على الأرجح أقوى من أي هجوم تعرضت له إيران. في الدوحة، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم مع وزيري الخارجية الإيراني عباس عراقجي والسعودي الأمير فيصل بن فرحان جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان أنه تم خلال الاتصال الذي تلقاه الشيخ محمد بن عبد الرحمن من وزير الخارجية الإيراني التأكيد على دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ويحقق السلام المستدام في المنطقة. في السياق، ذكرت الخارجية القطرية في بيان منفصل أن الشيخ محمد

بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. كما تناول الاتصال تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار بما يفضي إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد. في نيقوسيا دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم إلى التهدئة بعدما تبادلت إيران وإسرائيل القصف والذي يهدد بتقويض آمال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وقالت كالاس قبل حضور اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي إن المنطقة لا تحتاج إلى مزيد من التصعيد بل أن تجلس الأطراف إلى طاولة المفاوضات وتتوصل إلى اتفاق. أما في بكين فقد أعربت الصين اليوم عن قلقها العميق من التصعيد بين إيران وإسرائيل مبدية أملها في التزام الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي إن استئناف الأعمال العدائية ليس في صالح أي طرف، معربا عن الأمل في أن تفي كل الأطراف المعنية بالتزامها وقف إطلاق النار. في الرياض أصدر الدفاع المدني السعودي صباح اليوم تنبيها بزوال الخطر عن محافظة الخرج داعيا إلى الاستمرار في اتباع تعليمات الدفاع المدني وتجنب التجمهر والتصوير. كان الدفاع المدني السعودي قد أعلن قبل ذلك بدقائق أنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة الخرج للتحذير من خطر دون تحديده. من أخبارنا العربية والدولية الأخرى، أفاد مصدر فلسطيني بأن القاهرة تستضيف حاليا محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بينها حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبحسب المصدر من المقرر أن يلتقي الوسطاء وفدا من حماس ظهر اليوم على أن يعقب ذلك اجتماع موسع يضم جميع الفصائل المشاركة. في فيينا يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة اليوم اجتماعاته الفصلية التي تستمر حتى الخميس المقبل. هذا وتضغط الولايات المتحدة على دول أخرى أعضاء في مجلس محافظي الوكالة لدعم مشروع قرار يجبر إيران على إبلاغ الوكالة بمصير مواقعها النووية التي تعرضت للقصف واليورانيوم المخصب الذي كان مخزنا فيها، لكنه لا يطلب إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية أكد قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا دعمهم للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في دعوته إلى إجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة فعالة من الولايات المتحدة وأوروبا من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار ودعم المزيد من المفاوضات. هذا وقد حدد قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا 5 شروط لتحقيق سلام عادل ودائم في الحرب الروسية الأوكرانية، تشمل وقفا فوريا لإطلاق النار، احترام الحدود الحالية، ضمانات أمنية لأوكرانيا، تجميد الأصول الروسية، وحماية الأمن الأوروبي. ميدانيا قتل 5 أشخاص وأصيب 14 آخرون في هجوم روسي على منطقة زابوروجيا في جنوب شرق أوكرانيا. في الوقت نفسه قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية اليوم إن هجمات روسية على البنية التحتية للطاقة في المنطقة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 1000 شخص. إلى بيونغ يانغ وصل اليوم الرئيس الصيني شي جين بينغ في زيارة لكوريا الشمالية تستمر 2 يوم، يلتقي خلالها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. تأتي زيارة جين بينغ إلى بيونغ يانغ بعد مرور أكثر من 7 أعوام من آخر زيارة له، فيما أشار إلى متانة الصداقة التقليدية بين

بلاده وكوريا الشمالية. في شبه الجزيرة الكورية، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاين ميونغ صباح اليوم أن على سيول عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، محذرا من خطر انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. تأتي تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي تزامنا مع زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ لكوريا الشمالية تستمر يومين. في أرمينيا، أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نيكول باشينيان اليوم فوزه في الانتخابات البرلمانية، بعد أن أظهرت النتائج الواردة من مراكز التصويت حصول حزبه الحاكم على حوالي 50% من الأصوات. وقال باشينيان في مؤتمر صحفي عقده في الساعات الأولى من صباح اليوم أن حزبه العقد المدني فاز، واصفا ذلك بأنه نصر تاريخي. في تايوان، قالت السلطات اليوم أن العملية الصينية في المياه الواقعة شرق الجزيرة استفزازية وتوسعية، وذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن السفن الصينية تجري عملية لإنفاذ القانون ردا على محادثات بين اليابان والفلبين لترسيم الحدود في المياه الواقعة شرق تايوان. في إقليم كشمير، قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح في اشتباكات بين عناصر من حركة محظورة ورجال الشرطة في الجزء الخاضع للإدارة الباكستانية من الإقليم. وأفاد مسؤولون في الإقليم بأن المواجهات أدت إلى مقتل 4 من رجال الشرطة، فيما تعهدت هذه الحركة المحظورة بالمضي قدما في الاحتجاجات بعد أيام من حظرها من قبل السلطات المحلية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. في الفلبين، لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 200 آخرين في زلزال بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، فيما تم إلغاء تحذيرات بحدوث موجات تسونامي بعد إطلاقها. وقد أدى الزلزال إلى تدمير عدة مبان في جزيرة ميندناو. من بروكسل، النبأ الأخير، أعلن الاتحاد الأوروبي نقل 100 طن من الإمدادات الطارئة عبر جسر جوي إنساني إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة يتفشى فيها وباء إيبولا ويصعب الوصول إليها. جاء ذلك فيما أعلنت سلطات الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 515 حالة. ختاما لنشرتنا، نعود فنوجزها لحضراتكم. إيران وإسرائيل تتبادلان الهجمات الصاروخية، وواشنطن تقول إنها لم تشارك في هذه الضربات التي وصفتها بالمحدودة. الرئيس الأمريكي يؤكد تمسكه بالمسار التفاوضي ويدعو إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق. الاتحاد الأوروبي والصين يعربان عن القلق من التصعيد بين إيران وإسرائيل ويأملان في الالتزام بوقف إطلاق النار. انطلاق محادثات بين الوسطاء وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى لتعزيز الهدنة في غزة. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ اليوم اجتماعاته الفصلية، وواشنطن تضغط على الدول الأعضاء لدعم مشروع قرار يطالب إيران بالإفصاح عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. لندن وباريس وبرلين تدعم دعوة الرئيس الأوكراني لعقد لقاء مع نظيره الروسي، وتحدد 5 شروط للسلام الدائم والعادل. بالتزامن مع وصول الرئيس الصيني إلى بيونغ يانغ، رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. رئيس وزراء أرمينيا المنتهية ولايته يعلن الفوز في الانتخابات البرلمانية. مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 200 آخرين في زلزال قوي ضرب الفلبين. الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات إلى شرق الكونغو الديمقراطية بؤرة تفشي إيبولا. بهذا سيداتي وسادتي، تنتهي 3 نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب استماعكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعة الكويت هي 1:19 ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق.

0: في حلقتنا هذا اليوم: تحذيرات عربية ودولية من تداعيات تبادل القصف في المنطقة، مخاوف من تعثر المسارات الدبلوماسية بعد التصعيد الأخير، واشنطن تتدخل لوقف التصعيد وإسرائيل تهدد، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. مع تجدد المواجهات بين إسرائيل وإيران خلال الساعات الماضية، تسارعت ردود الفعل العربية والدولية وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على المنطقة.
1: تشهد منطقة الشرق الأوسط تطورات متسارعة مع تجدد المواجهات بين إسرائيل وإيران خلال الساعات الماضية، في تصعيد أثار موجة واسعة من القلق الإقليمي والدولي وسط تحذيرات من تداعيات قد تمتد إلى ما هو أبعد من حدود البلدين. وعلى وقع التصعيد العسكري المتبادل، كثفت العديد من الدول العربية والغربية اتصالاتها الدبلوماسية لاحتواء الأزمة ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. وفي هذا السياق أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اتصالات مع كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، حيث جرى بحث جهود الوساطة الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز فرص الحلول السياسية والدبلوماسية. وأكدت قطر دعمها لجميع المساعي الهادفة إلى احتواء التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام المستدام في المنطقة. كما أجرت مصر اتصالات دبلوماسية مكثفة، حيث بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو سبل تهدئة الأوضاع، مؤكدا دعم القاهرة للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران وضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية لتجنب مزيد من التصعيد. أما على الصعيد الدولي، فقد كشفت تقارير عن ضغوط أمريكية يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحكومة الإسرائيلية لوقف الهجمات في لبنان في محاولة لتهيئة الأجواء أمام اتفاق أوسع يهدف إلى إنهاء التوتر المتصاعد مع إيران. وفي أوروبا، شددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على أن المنطقة لا تحتمل مزيدا من التصعيد، داعية جميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، ومؤكدة أهمية حماية حرية الملاحة الدولية خصوصا في الممرات البحرية الحيوية.
0: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور فهد المكراد الأكاديمي والمحلل السياسي، أهلا بكم. كيف تقرؤون كثافة الاتصالات الدبلوماسية العربية والدولية خلال الساعات الأخيرة جراء التصعيد الأخير ما بين إسرائيل وإيران، وربما يؤثر بشكل كبير على المسار الدبلوماسي المعمول به؟
2: هو لا شك أنه يؤثر على المسار الدبلوماسي، هذا لا شك فيه، والجهود الآن مبذولة. حتى الرئيس الأمريكي هو ضد أن تستمر إسرائيل بضربات تستمر عدة أيام، وإيران للأسف يعني هناك خلط للأوراق، يعني خلطت الورقة اللبنانية مع وقف إطلاق النار في إيران ولبنان، ولذلك نجد أن هذه الدوامة سوف تستمر للأسف، رغم أن إيران تعلم أن توازنات القوى ليس في صالح إيران، ومع ذلك تمضي إيران قدما رغم الخسائر اليومية التي تتكبدها اقتصاديا وتجاريا بسبب قلق مضيق هرمز. لذلك أنا أعتقد أن جهود مجلس التعاون الخليجي التي بدأت يعني بمحاولة تخفيف هذه الحرب ووقفها يعني عامل نابع من أنه قد تؤدي هذه الحروب إلى استمرارها، وبالتالي فقدان السيطرة عليها، وبالتالي ممكن أن يحصل ما لا يحمد عقبة إذا استخدمت هذه الدول الكبرى قوتها لوقف النزيف في الشرق الأوسط.
0: نعم، ذكرت لي المخاوف من الانزلاق إلى فقدان السيطرة. الكثير من المراقبين يعلقون على أن هذا التصعيد يعتبر مرحلة جديدة، خاصة مع تبادل إطلاق الصواريخ ما بين إسرائيل وإيران. كيف يؤثر ذلك على المنطقة ككل؟ كيف يهدد جهود الوساطة التي كانت ربما تحرز تقدما حتى وإن كان بطيئا من خلال تبادل الرسائل ومن خلال تعديلات كثيرة ما بين الولايات المتحدة وإيران، لكن كان هنالك نوع من أنواع التواصل التعديلات والتجاوب بحد أدنى ربما من الممكن أن نرصده. كيف قد يؤثر ذلك أو قد يعلق ممكن تبادل الرسائل، خاصة بأنكم عولتم على الموقف الأمريكي الذي يسعى إلى التهدئة للحفاظ على الجهود الدبلوماسية المحرزة؟
2: طبعا، لأنه الوسيط الباكستاني أعلن أنه سلم رسالة وينتظر الرد الإيراني من قبل طبعا للوضع مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوقيع اتفاقية نهاية هذا الأسبوع. لذلك إيران يعني حاولت بهذه الضربة لإسرائيل وخلط الأوراق أن تقوم بوقف هذه الاتفاقية أو الوصول إلى اتفاق في الهدنة، وبالتالي ينعكس على إيران. إيران تعاني من يعني أيضا خلافات داخلية، مكتب الرئاسة يختلف عن الحرس الثوري، يختلف عن المرشد الإيراني، لذلك تضارب مراكز القوى داخل إيران انعكس على حرب مجنونة وحرب لا يعرف أحد متى تنتهي هذه الحرب، رغم كل الجهود وجهود الوساطة الخليجية. حتى قطر مؤخرا لعبت دور مهم وحيوي في الوساطة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك إيران للأسف خلطت كثير من أوراق في لعبة سياسية مكشوفة تؤثر بالمقام الأول الخسائر على إيران وشعب إيران، وأيضا اقتصاديا. واليوم إسرائيل ضربت مصانع البتروكيماويات والغاز والنفط في داخل إيران، مما يؤكد أن إيران هي الخاسر الأكبر في هذه المعركة التي يجب أن تنتهي، لأن كل الدول هي ضد هذه الحرب التي شنتها إيران مؤخرا على إسرائيل، وبالتالي ردود الأفعال في العالم كانت واضحة وتم سماعها من كل اتجاه.
0: نعم، بالحديث أو بالعودة إلى الجهود الدبلوماسية والاتصالات المكثفة التي نشير إليها من خلال حوارنا معكم، الدول العربية كثيرة تواصلت من خلال اتصالات كثيرة لمحاولة احتواء الموقف. الولايات المتحدة ومن خلال رئيسها تم الاتصال بنتنياهو والطلب منه بشكل مباشر عدم الرد، لأنهم على وشك التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، مع منح بضعة أيام للسماح للمفاوضات بالاستمرار وعدم التدخل فيها. ويبدو بأن نتنياهو قد شد نوعا ما، شد في موقفه، تشدد به، لكن في النهاية واثق نوعا ما على هذا الطلب من الرئيس الأمريكي ترامب. إلى أي مدى نستطيع أن نقرأ هذه التحركات وهذه الاتصالات، وكيف تؤثر على الأطراف؟ باكستان إلى أي مدى تستطيع أن تضبط الجانب الإيراني؟ الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي مدى تستطيع أن تضبط الجانب الإسرائيلي؟
2: ولا شك التأثير واضح، وباكستان الوسيط الإيجابي في هذا النزاع أعلن أنه هذه المعركة الأخيرة التي تشنها إسرائيل على إيران سوف تؤخر الاتفاق السلمي مع إيران، وتنعكس انعكاسات السلبية على جميع الدول. ونخشى ما نخشى أن تنسحب، يعني في نهاية المطاف تنسحب باكستان كوسيط في هذه الحرب، وبالتالي تستمر الحروب أكثر وأكثر وتستقطب كثير من مراكز الدول الأخرى التي تأثرت سواء في أوروبا في آسيا في دول أخرى من هذه التأثيرات المباشرة والغير مباشرة. ولكن إسرائيل خرجت عن القانون. أيضا إيران ليست دولة نابعة باحترام العلاقات الدولية، وبالتالي فهي تقاد من قبل الحرس الثوري وليس من قبل مكتب الرئاسة أو وزير الخارجية في إيران، وإنما تدار من قبل الحرس الثوري، فهو الذي يعلن الحرب والسلام للأسف.
0: نعم. ويبدو أن الرئيس الأمريكي ترامب يعني يوجه إسرائيل وإيران إلى وقف إطلاق النار ثورا، وذلك للحفاظ على المكتسبات الدبلوماسية. شكرا لكم الدكتور ثاد المكراد الأكاديمي والمحلل السياسي. إذا للمزيد من المتابعة الميدانية ينضم إلينا من رام الله زميلنا المراسل محمد رجوب. أهلا بكم معنا في إذاعة دولة الكويت، وحدثنا عن آخر الأخبار المتوفرة لديك.
3: نعم دلال، بطبيعة الحال الأوضاع صعبة ومعقدة جدا في الضفة الغربية وفي مدينة القدس. اعتداءات الاحتلال تجاوزت حدود المنطق فيما يتعلق بالاقتحامات الإسرائيلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي للمناطق التابعة للسلطة الفلسطينية للمدن الفلسطينية، كذلك الأمر عمليات هدم المنازل. اليوم في بلدة برطعة جنوب مدينة جنين تم هدم 20 منزلا، في 20 منزلة تم هدمها فجر هذا اليوم بحجج غير منطقية بالنسبة للفلسطينيين، وهذا يأتي في إطار توسعة الاستيطان ومحاولة تضييق الخناق على الفلسطينيين حتى في مناطق سكنهم في قراهم وبلداتهم. بالإضافة إلى أن أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية. جيش الاحتلال اعتقل عشرات الفلسطينيين في الساعات السابقة أيضا في مناطق متفرقة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أيضا في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، كما سجلت أيضا انتهاكات واعتداءات من قبل قطعان المستوطنين في الضفة الغربية في مناطق متفرقة من الضفة. نتحدث عن اعتداءات سجلت في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل المحتلة، كذلك الأمر اعتدى مجموعة من المستوطنين على قرية عطارة شمال مدينة رام الله، بالإضافة أيضا إلى أن المستوطنين أحرقوا محاصيل زراعية تابعة للفلسطينيين في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس. وكل هذه الاعتداءات دلال تأتي في إطار محاولة المستوطنين فرض أمر ووقائع جديدة في الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وبناء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية. كذلك الأمر المستوطنون في مدينة القدس المحتلة اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك وقاموا بأداء طقوس تلمودية ونفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في محاولة أيضا لفرض واقع جديد على المسجد الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا.
0: على وقع ما تقوله وما تسرده من يعني الهجمات المستوطنين، فرنسا معها شركاء أوروبيون يعني لوحوا بخطوات جديدة قد تكون على شكل عقوبات أوروبية إضافية على المستوطنين، لكن كيف تقرؤون هذه الخطوة وما هي تأثيرات باختصار شديد جدا؟
3: نعم بطبيعة الحال ينظر الفلسطينيون بقلق شديد لما يتعلق بالموقف الأوروبي، لأن الموقف الأوروبي هو موقف متفرج على ما يجري هنا في الضفة الغربية المحتلة ومنذ سنوات، ليس فقط بعد 7 أكتوبر عام 2023. وبالتالي الفلسطينيون مستاؤون جدا من الموقف الدولي وتحديدا الموقف الأوروبي، لأنه لا يترجم إلى خطوات عملية تلجم الاحتلال وتلجم المستوطنين وكفهم عن اعتداءاتهم ومواصلة اعتداءاتهم وسيطرتهم على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. وبالتالي لسان حال الفلسطينيين الآن دلال يقول أن هذه المواقف نعم هي جيدة، ولكن هي بحاجة إلى ترجمة على الأرض من أجل إلزام إسرائيل وحكومة الاحتلال على وقف اعتداءاتهم وجرائمهم وسيطرتهم على الأرض الفلسطينية. وهذه السيطرة هي أيضا مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولكل القوانين الدولية وإلى ميثاق الأمم المتحدة أيضا.
0: شكرا للزميل المراسل محمد رجوب من رام الله.

0: تصعيد مفاجئ دخلت المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل مرحلة جديدة من التوتر مع تبادل وابل من الصواريخ والغارات الجوية في الوقت الذي أصبحت فيه المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن على حافة الهاوية. فهل تنجح الدبلوماسية في امتصاص غضب الصواريخ أم أن الحرب تفرض واقعها الجديد؟
1: في الساعات الأولى من فجر اليوم دوت انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران ومدن رئيسية أبرزها تبريز وأصفهان إثر غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في غرب ووسط إيران. جاء ذلك ردا على هجوم صاروخي إيراني مساء أمس الأحد استهدف مناطق عدة في الأراضي المحتلة، والذي كان بدوره ردا على غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. بالمقابل أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من الصواريخ الإيرانية، فيما رفعت السلطات حالة التأهب وأغلقت المدارس. وعلى الجانب الإيراني علقت الرحلات الجوية في مطار طهران الدولي في إجراء استباقي يكشف حجم المخاوف من تصعيد إضافي. لكن المفاجأة الأبرز جاءت من واشنطن، فقد كشفت القناة الإسرائيلية الثانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب فيه منه التريث قبل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني ومنح المفاوضات النووية الجارية بين واشنطن وطهران بضعة أيام إضافية. وفق مصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة، أبلغ ترامب نتنياهو بأن الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق، محذرا من أن أي رد عسكري إسرائيلي قد يسقط هذه الفرصة النادرة. يبقى السؤال المحوري: هل تنجح الدبلوماسية في كبح جماح الصواريخ أم أن الشرارة القادمة ستشعل فتيل حرب واسعة؟ المشهد مفتوح على كل الاحتمالات.
0: وبما انتهى إليه التقرير بأن المشهد مفتوح على جميع الاحتمالات، سوف نناقش هذه الاحتمالات مع ضيفنا من هنا من الكويت الدكتور محمد البغيلي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم سيدي الكريم. ما هي فرص الدبلوماسية في احتواء الموقف، خاصة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراها فرصة نادرة في التوصل إلى اتفاق جيد مع الجانب الإيراني؟
2: هو طبعا الاتفاق الجيد يعني نضع تحته 20 خط. كيف يمكن أن نقيم لمصلحة من هذا الاتفاق عندما يكون جيدا؟ يعني عندما نريد مثلا أن نرى أو نحلل القرار الأمريكي، فإنما نرى أن الاتجاه الأمريكي كان في سبيل أو في صالح الحرب، لأنه كان يعاني الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض من أزمة عاصفة، وهي أزمة الفضائح في جزيرة أو الملفات المرتبطة بها. هذا الملف الفضائحي تم نسيانه الآن، وعندما تم نسيانه توقف البيت الأبيض عن الحرب وأراد أن يلجأ إلى الدبلوماسية. في المقابل الحكومة الإسرائيلية والكيان الإسرائيلي أراد أن يعني يستثمر يعني جزيرة الفضائح أو الأخطار.
0: نعم، نريد أن نبتعد عن الحديث عن الداخل الأمريكي أو عن أي معطيات أخرى، نريد أن نركز على المنطقة.
2: المنطقة أستاذتي الكريمة هي يعني مرتبطة بكل هذه الصراعات والقوى والعوامل المختلفة. نحن نريد يعني أن نفهم نوعية الخطاب السياسي لأصحاب الأطراف المتقاتلة الآن والمتصارعة. الكيان الإسرائيلي يعاني من أزمة داخلية، والكيان والحكومة الإيرانية تعاني من أزمة داخلية خانقة اقتصاديا. إذن نحن أمام أنظمة تحاول يعني النجاة من خلال الصراع والحرب، من خلال العنف. إذن الإيرانيون مرتبطون بوكلائهم في لبنان، فهم يدعون بأنهم يعني يدافعون عن لبنان، ولكنهم فعليا يدافعون عن مراكز حزب الله. يعني عندما سقطت مقرات حزب الله في الجنوب اللبناني لم تتدخل الجمهورية الإيرانية، ولكن عندما وصلت يعني الحال إلى مأزق أمام مراكز القيادية أو مراكز صنع القرار داخل حزب الله تدخلت فورا الجمهورية الإيرانية. كذلك إسرائيل هي لم تلتزم بالهدنة التي تم الاتفاق عليها بالوساطة الباكستانية، لكنها عندما يعني وجدت نفسها في يعني في صدامات داخلية استمرت حتى أرادت العاصمة بيروت لولا التدخل الأمريكي الذي يعاني من الداخل الأمريكي من الخلافات والصراعات.
0: نعم سيد الكريم، دعنا نتحدث عن تداعيات ذلك. هي تداعيات مزدوجة ستنعكس وتنسحب على الاتفاق الأمريكي الإيراني المنتظر والذي يعني يحظى بزخم كبير من خلال الوسط الباكستاني والمنطقة ككل، وهنالك انسحاب أو آثار أيضا على المفاوضات واشنطن بشأن لبنان من خلال المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية التي ستستأنف في واشنطن. إلى أي مدى يؤثر التصعيد الإسرائيلي الإيراني على هذين الاتفاقين وعلى هذين المسارين، وكيف يتأثران وكيف تختلط كل الأوراق ببعضها، خاصة بأن إيران منذ البداية كانت تحاول جر لبنان وتضمينها في أي اتفاقات؟
2: طبعا هذا يعني ما تفضلت به هو الصحيح يعني، ولكن هذا عملية الجر أو الانجرار وراء الصراع هي يجب أن تنتهي بطريقة منطقية، بمعنى أن المفاوضات بين الحكومة اللبنانية والكيان الإسرائيلي، بينما القتال لدى جماعة حزب الله مع الكيان الإسرائيلي وليس مع الحكومة اللبنانية. إذن الجماعة ليست مرتبطة بالحكومة اللبنانية، والحكومة لا تستطيع أن تبسط قوتها ولا نفوذها ولا سيطرتها على الجماعات التابعة لحزب الله أو التابعة الوكيلة للجمهورية الإيرانية في لبنان. أيضا الكيان الإسرائيلي لا يريد أن يتعاون أو يدخل في المفاوضات مع الجمهورية اللبنانية، بينما هو يدخل في المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. يعني هذا نعم هو تقدم نوعا ما، ولكن هذا التقدم هش، ولذلك سينتج عنها اتفاقات هشة، وهذه الاتفاقات الهشة لا تدوم، وهذا إذا كان اسمها اتفاق، إذا كان ما تم اختيار المفردة الصحيحة وهو هدنة وليس اتفاق، أو إطار اتفاق وليس اتفاق دائم، لأن تشترط في الاتفاقات الديمومة على الأقل في مراحل طويلة أو يعني في سنوات محددة، وليس هكذا يعني كلام فقط بوقف إطلاق النار يعتبر اتفاق، هي هدنة.
0: نعم، حتى أنهم أسموها في يعني في آخر المراحل مذكرة تفاهم، وتم يعني تخفيض مستوى المفاوضات للحصول على اتفاق إلى مذكرة تفاهم، لكن يبدو بأن الأمر يتراوح ما بين مذكرة أو ما بين اتفاق. لكن سيدي الكريم، دعنا نقف قليلا على التصعيد الآن. ما هي أهداف إيران وإسرائيل من التصعيد في هذه المرحلة، خاصة بأن إسرائيل كانت تسير في مسار تفاوضي مع الجانب اللبناني لوقف إطلاق النار يعني نزع سلاح حزب الله وما إلى ذلك، كانت ستستفيد إيران، كانت ستستفيد أيضا من دخولها في هذا الاتفاق من خلال حصولها على جزء من الأموال المجمدة، من خلال مكتسبات أيضا قد تحظى بها، فلماذا صعدتا الآن بالذات من حيث التوقيت والأهداف؟
2: طبعا الكيان الإسرائيلي لا يريد أن تتوقف العمليات العسكرية ضد الجمهورية الإيرانية، وكان يريد استثمار الوقت وينظر إلى الوقت كأنه فرصة للجانب الإيراني بإعادة ترتيب الصفوف وإعادة التسليح في قواته وحتى لرفع المعنويات داخل الشعب الإيراني. فلذلك هو لجأ إلى لبنان أو عزل الملف اللبناني حتى أولا لا يخسر دعم الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا حتى لا يتهم بتعطيل المفاوضات بالوساطة الباكستانية. لذلك هو استمر بالحرب أو العمليات القتالية ضد حزب الله داخل الأراضي اللبنانية. أما الجانب الإيراني فإنه يعاني من أزمة خانقة، يعاني من في تشتت في عملية صنع القرار، التسلسل الهرمي في عملية صنع القرار في الجمهورية الإيرانية منقسمة ومتجزئة بطريقة منتظمة ومتعمدة يعني، وليست بطريقة يعني عشوائية أو اعتباطية. فهذا هذا الانقسام أثر يعني عكس إلى الجانب الإيراني، المواطن الإيراني البسيط الذي لا يعرف يعني عمليات التمويل.
0: نعم، هل بإمكاننا إنهاء الإجابة باختصار شديد جدا؟
2: نعم، هو يعني الجانب الإيراني يريد أن يخرج من أزمة خانقة ويتجه إلى القتال والعمليات القتالية حتى لو أدى ذلك إلى خسارة لبنان، لكن أن يبقى النظام موجودا في مستمرا في الأراضي الإيرانية.
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور محمد البغيلي الكاتب المحلل السياسي.
3: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: في تصريحات ربما تكون جديدة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل صريح أنه صاحب القرار الوحيد في الملف النووي الإيراني، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون أمامه أي خيار سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه واشنطن. للمزيد من المتابعة في هذا ينضم إلينا الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة إستربول في فرنسا. دكتور خطار، أرحب بك معي. يبدو بأنه رغم التصعيد الأخير الإسرائيلي الإيراني إلا أن الملفات الرئيسية حاضرة وفي قلب المفاوضات، والتمسك بالمفاوضات وما وصلت إليه يبدو بأنه يحظى باهتمام كبير. إلى أي مدى يعصف التصعيد الأخير بملف النووي الإيراني؟
3: بالفعل نحن أمام منعطف، لأن هذا الوضع لا يمكن أن يدوم طويلا، وضع لا حرب ولا سلم، مع استمرار حرب منخفضة الحدة إن شئنا، أو هجمات آثمة كما حصل ضد الكويت والبحرين مثلا، أو استمرار الحرب في لبنان بين إسرائيل وحزب الله. كل هذا كان يمكن أن يؤدي إلى جولة قتالية جديدة، وهذا ما نشهده منذ قيام إسرائيل بضرب الضاحية الجنوبية في بيروت، الرد الإيراني والرد الإسرائيلي على الرد الإيراني، كأننا أمام مسلسل. ترامب قال هذا الكلام لنتنياهو كي يمنعه من الرد على إيران بعد ردها على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن لم يتمكن من ذلك. الجانب الإسرائيلي حاول أيضا نتنياهو أمام جمهوره أن يبين بأن عنده يعني استقلالية ما. في مطلق الأحوال البعض يشك أنه يمكن أن يكون هناك ترتيب بين الرجلين لتوزيع الأدوار. الأهم من كل ذلك أن المفاوضات تستمر حتى اللحظة برعاية بستانية، لكن في الأساس المفاوضات ليست بالضروري أن تكون حاسمة، ليس حتى بالنسبة للملف النووي سيؤجل الأمر 60 يوما، سيكون إذا حصل اتفاق قصير المدى من أجل فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. وإيران تأمل أن تحصل على أموال مجمدة وأن تخفف العقوبات عنها، هذا هو كل الموضوع. ولذلك لا نزال في حلقة مفرغة، لأنه ليس من الضروري أن يكون هناك اتفاق ولو قصير المدى، وليس من الضروري أن يتم إيقاف هذه الحرب المنخفضة الحدة، نعم، أو هذه الجولة القتالية كما نشهد من أمس.
0: نعم سيدي الكريم، ما دمنا نتحدث عن هذا الملف الذي يحظى بأولوية دائما في أي مفاوضات، في أي حديث عن الجانب الإيراني وعن توجهاته وسلوكه، هل تعتقدون بأن الطريق طويل في هذا الصراع حتى وإن تم التفاهم وإن تم التوقيع على المخزون النووي، على التخلي عن امتلاك سلاح نووي، عن نقل المخزون النووي أو ما إلى ذلك، أي شيء يتعلق فيه، هل تعتقدون بأن الصراع سيأخذ أشكالا أخرى، خاصة بأن المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران تمثل يعني ربما طموحات بالنسبة لبنيامين نتنياهو الذي سعى طوال الأشهر الماضية إلى إعادة إشعال الحرب ربما لتنفيذ مخططاته المعروفة؟
3: بالطبع هناك حاجز كبير من عدم الثقة أساسا بين واشنطن وطهران، وبالطبع ما بين إسرائيل وإيران هناك الآن حرب، وكل هذا ليس بالسهل حتى وإيجاد. هناك تركيز على الملف النووي، لكن هذا التفاوض حول الملف النووي مستمر منذ 2003. إيران عندها الآن مضيق هرمز، وعندها الصواريخ الباليستية، وعندها الأذرع في الإقليم، إذن عندها أوراق. الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي في حربين حاول تقليص هذه القوة الإيرانية أو تغيير نهج إيران. حتى اللحظة ليس هناك من اتجاه لتغيير في نهج إيران. الأهم أن هناك مسعى الآن لإيجاد مخرج من حالة الحرب، أي بإيجاد حل لمسألة هرمز ومسائل الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، على أن يبحث الملف النووي. إذا كنا بالفعل

0: سلمية البرنامج النووي الإيراني
1: نعم
0: يمكن أن تفتح الأبواب لحلول أوسع.
1: نعم
0: الأهم أنه حتى هذه اللحظة لم تقدم إيران تعهدا واضحا بعدم الرغبة بامتلاك السلاح النووي.
1: نعم نعم شكرا لكم الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة إسترطول في فرنسا.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: الكويت الأبية، نبض العروبة وصخرة الصمود، دكتورة نور الحبشي. طهران وكذوبة حق الرد، عبد المنعم إبراهيم. الحرب النفسية في الصراعات الحديثة، جاسم المالكي. ووقفة مع الصحافة البريطانية، جمال شاهين.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الجريدة الكويتية، والتي قالت فيها الدكتورة نور الحبشي: شهدت الساحة السياسية مؤخرا حدثا مفصليا كشف عن عمق الترابط العربي والدولي مع دولة الكويت الأبية، إذ تصدت الاعتداءات صاروخية إيرانية غادرة استهدفت ثراها الطاهر، وكتبت تحت عنوان الكويت الأبية نبض العروبة وصخرة الصمود.
1: وجاء هذا الاعتداء السافر ليؤكد أن استهداف الكويت هو اعتساف لعمق الاستقرار الخليجي والعربي، لما طالما عرفت به الكويت من دبلوماسية رصينة حتى غدت منبرا للصلاح والوساطة ورأب الصدع. وفي مواجهة هذا العدوان انطلقت موجة عارمة من التنديد والاستنكار عبر المحافل الدولية.
0: وخلصت الكاتبة إلى أن معدن الكويت الأصيل يتجلى في كونها مصباحا للأمن وجسرا يربط الأشقاء وحصنا عصيا لا يلين أمام عواصف الأطماع ومحاولات الاختراق. وأضافت:
1: إن تنادي الأشقاء للتضامن مع الكويت ليبعث برسالة بالغة الأثر إلى كل من تسول له نفسه المساس بسيادتها، ومفادها بأن الكويت ليست بمعزل عن عمقها، بل تستند إلى ظهير صلب من الأمة يرى في أمن الكويت عين أمنه الشخصي، كما أن هذا الالتفاف الشعبي الوافي حول القيادة السياسية دحض كل أوهام المعتدين، وأثبت أن اللحمة الوطنية هي الصخرة الصماء التي تتحطم عليها سهام الكيد الخارجي.
0: في صحيفة الوطن البحرينية قال الكاتب عبد المنعم إبراهيم: عادت إيران الأسبوع الماضي لممارسة دورها الذي تتقنه بامتياز، الغدر بالجيران الذين ما فتئت تسميهم في العلن أشقاء. فقد تفاجأ مواطنو مملكة البحرين ودولة الكويت بهجوم مباغت عبر طائرات مسيرة وصواريخ باليستية في تصعيد خطير يثبت مجددا أن طهران لا تعيش إلا على تصدير أزماتها. وكتب تحت عنوان طهران وأكذوبة حق الردع.
1: وكما هي العادة في القاموس السياسي الإيراني، بدأ المشهد بالإنكار والتنصل من المسؤولية لينقشع القناع سريعا، وتخرج لنا إيران بتبريرات واهية وغير منطقية تدعي فيها أن هذا الاعتداء السافر هو حق رد شرعي نتيجة تعرض ناقلة نفط تابعة لها ومنشآت عسكرية في جزيرة قشم لهجوم أمريكي.
0: وخلص الكاتب إلى أن العبث لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد إلى الساحة الإعلامية، حيث برزت علامة استفهام حول بعض القنوات في تغطيتها للحدث والحديث هل الضرر الذي لحق ببعض المنشآت المدنية كان بسبب المسيرة ذاتها أم بسبب الصاروخ الاعتراضي أو الشظايا المتناثرة. ولحسم

0: هذا الجدل جاء الرد الكويتي عبر عرض مقاطع مصورة توثق لحظة إصابة طائرة مسيرة بشكل مباشر لأحد مباني المطار. هذا التوثيق الدامغ أنهى بضربة واحدة كل الأكاذيب والأقاويل الإيرانية، وأضاف
1: إن أي هجوم غاشم على أي دولة خليجية سواء استهدف موقعا مدنيا أو عسكريا هو اعتداء مرفوض جملة وتفصيلا، فهذه الدول لم تكن يوما طرفا في النزاع، ولم تفتعل الأزمات، ولم تكن السبب في حالة الفوضى والتردي التي تعيشها المنطقة. السبب الأوحد لكل هذا الخراب هو سياسة إيران ومغامراتها العبثية التي تحاول من خلالها التغطية على ضعفها عبر استعراض القوة على جيرانها.
0: في صحيفة الشرق القطرية قال الدكتور جاسم المالكي: في أوقات الأزمات الكبرى لا تكون الحروب كلها بالصواريخ والطائرات، فهناك نوع آخر من الصراع هو الحرب النفسية، وما نشهده اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يمثل نموذجا واضحا لهذا النوع من المواجهات، حيث تتبادل الأطراف الرسائل في محاولة للتأثير على قرارات الخصم وإرادته قبل الوصول إلى مرحلة المواجهة المباشرة. وكتب تحت عنوان الحرب النفسية في الصراعات الحديثة:
1: وبين هذه الرسائل المتبادلة يعيش العالم حالة من الترقب والحذر، خاصة أن منطقة الخليج العربي تمثل شريانا حيويا للطاقة العالمية، وأي اضطراب فيها ينعكس مباشرة على أسواق النفط والغاز والتجارة الدولية. ولهذا السبب لا تنظر الدول الكبرى إلى ما يحدث باعتباره أزمة إقليمية فحسب، بل باعتباره قضية ترتبط بالاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق الدولية.
0: وخلص الكاتب إلى أن هذه الأزمة تؤكد أن الحرب النفسية أصبحت أداة رئيسية في إدارة الصراعات الحديثة، وأن الرسائل المتبادلة بين واشنطن وطهران لا تستهدف فقط الخصم المباشر، بل تؤثر أيضا في حسابات الدول والأسواق والرأي العام العالمي. وبين احتمالات التهدئة والتصعيد يبقى الخيار الأكثر عقلانية، هو تجنب الانزلاق إلى مواجهات أوسع قد يدفع الجميع ثمنها، وأضاف
1: إن الحاجة اليوم أصبحت أكثر إلحاحا إلى خفض التصعيد وتفعيل قنوات الحوار والدبلوماسية وتغليب لغة السلام على لغة التهديد والمواجهة، فاستقرار المنطقة ليس مكسبا لطرف دون آخر، بل مصلحة مشتركة تخدم شعوبها والعالم بأسره.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف البريطانية الصادرة اليوم وزميل جمال شاهين.
1: التطورات السياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا تهيمن على الصفحات الأولى للصحف البريطانية. صحيفة آي بيبا ذكرت أن عمدة مدينة مانشستر أندي بيرنم قد يتحدى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على قيادة حزب العمال ورئاسة الحكومة، وذلك خلال أسبوعين فقط من فوزه المحتمل في الانتخابات التكميلية بإحدى الدوائر التي تقع في مانشستر الكبرى. ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارية قولها أن بيرنم قد يتحرك بسرعة كبيرة للغاية لتولي زعامة الحزب وقيادة البلاد. أما صحيفة الجارديان فتركز على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، وهو ما تركز عليه العديد من الصحف ومنها صحيفة الديلي تيليغراف، حيث أكدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أنه من الضروري عدم التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تؤكد عليه صحيفة الفاينانشال تايمز نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أكد فيها أن الضربات الإيرانية الأخيرة لن تؤثر على التوصل إلى اتفاق من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط. فيما تركز العديد من الصحف ومن بينها الجارديان وكذلك الفاينانشال تايمز على الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع قادة كل من فرنسا وألمانيا وأوكرانيا لبحث دعم أوكرانيا خلال الفترة القادمة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل خلال القمة التي استضافها في العاصمة البريطانية لندن. جمال شاهين، إذاعة دولة الكويت، لندن.

0: الثانية ظهرا في إذاعة دولة الكويت. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء. إيران وإسرائيل تتبادلان الهجمات الصاروخية، وواشنطن تقول إنها لم تشارك في هذه الضربات التي وصفتها بالمحدودة. الرئيس الأمريكي يأمر إسرائيل وإيران بوقف القتال فورا. الاتحاد الأوروبي والصين يعربان عن القلق من التصعيد بين إيران وإسرائيل ويأملان في الالتزام بوقف إطلاق النار. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران بسبب عرقلة الملاحة البحرية. انطلاق محادثات بين الوسطاء وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى لتعزيز الهدنة في غزة. عمليات عسكرية إسرائيلية في مناطق متفرقة في لبنان. لندن وباريس وبرلين تدعم دعوة الرئيس الأوكراني لعقد لقاء مع نظيره الروسي، وتحدد 5 شروط للسلام الدائم والعادل. الرئيس الصيني يعتزم رفع العلاقات مع كوريا الشمالية إلى مستويات جديدة، ورئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. رئيس وزراء أرمينيا المنتهية ولايته يعلن الفوز في الانتخابات البرلمانية. مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة 200 آخرين في زلزال قوي ضرب الفلبين. الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات إلى شرق الكونغو الديمقراطية بؤرة تفشي إيبولا. انتهت هذه الحلقة من حدث والتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، والإخراج لمشعل بريدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.
2: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.
2: استراحة الظهيرة.
5: أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج استراحة الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. هذا البرنامج الذي يأتيكم من الأحد وحتى الخميس من الساعة 2 وحتى 3 مساء وعلى الهواء مباشرة. نتحدث في هذا البرنامج عن الكثير من المواضيع مع ضيوف أعزاء، سواء عبر الهاتف أو يتواجدون معنا في استديوهات إذاعة دولة الكويت. كذلك مستمعين الكرام، دائما وأبدا نقدم

0: لكم آخر الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية الحقيقية والمعتمدة. ولطالما نوهنا على هذه المسألة فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية من المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة في تداول المعلومات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الجهات الرسمية في بلدنا الحبيبة الكويت، والابتعاد عن كل ما هو مغلوط أو شائعة أو معلومات من هنا وهناك لا نعرف ما الغرض منها إلا إثارة الهلع أو القلق أو البلبلة، والتي دائما المواطن والمقيم ينأى بنفسه عن هذه المعلومات. وأيضا مساك الله بالخير زميلي سعود.
1: مساك الله بالنور زميلي أحمد، وكذلك نمسي على مستمعينا الكرام ونرحب فيهم في استراحة الظهيرة وهذه الاستراحة وهذا البرنامج اللي دائما وأبدا هو ملتقى يومي من الأحد وحتى الخميس من الثانية وحتى الثالثة بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة التي نقدم من خلالها العديد من القضايا والمواضيع التي تهم جميع شرائح المجتمع، لا سيما تلك القضايا المتعلقة بالظروف الاستثنائية التي نعيشها. وأيضا نتشرف بضيوفنا الكرام من المسؤولين والمختصين من شتى الاختصاصات وأيضا الاهتمامات، كذلك أيضا نقدم لهم باقة من الأخبار والمستجدات التي تنقل من المصادر الرسمية في دولة الكويت، لا سيما من وزارة الإعلام، وكذلك اليوم نقدمها من خلال استراحة الظهيرة. وكذلك هناك أخبار بإمكانكم متابعتها عن طريق قناة الأخبار في تلفزيون دولة الكويت، وكذلك قطاع الأخبار في الإذاعة، وكالة الأنباء الكويتية كونا، مركز التواصل الحكومي، وأيضا الكثير من المصادر الإعلامية الرسمية في الدولة، وعلى رأسها أيضا الإجازة الإعلامي ومن خلال الناطقين الرسميين والمتحدثين الرسميين لكل وزارة لكل مؤسسة، لا سيما المؤسسات الأمنية في دولة الكويت. ونحن الأمانة نشعر بهذا الفخر من الدرجة العالية من الثقافة والوعي الإعلامي لدى المتلقي من المواطن والمقيم، وهذا ما يساعدنا بإذن الله تعالى على الحد من انتشار الشائعات قدر المستطاع.
0: نعم، ودائما في برنامج استراحة الظهيرة نوجه تحية الإجلال والإكبار والتقدير لجميع رجالات الوطن، خصوصا في وزارة الدفاع من أبطال الكويت البواسل، في الدفاع الجوي أيضا، في وزارة الداخلية، في الحرس الوطني، قوة الإطفاء العام، وزارة الصحة، وجميع العاملين في مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني أيضا. وكما نشهد يعني زميل سعود، ما زالت المنطقة تمر بظروف استثنائية وبمنعطفات في خطيرة في الجانب الجيوسياسي، لذلك دائما نعول على المواطن والمقيم في الحفاظ على أمن الوطن في كل أمر وكل منحة. وأيضا يمكن تحدثنا يوم أمس حتى فيما يتعلق في موضوع السفر في هذه الفترة، يترك لي من هم يحتاجون السفر للعلاج أو للدراسة أو للأمور الطارئة وغيرها، أما الأشخاص الذين مثلا بهدف السياحة يترك إلى وقت إن شاء الله في القريب العاجل عندما تنتهي هذه الأزمة، حتى لا تحدث هناك أي ربكة لا سمح الله عند وقوع أي أمر في المنطقة. يعني يوم أمس ليلا شهدنا ما شهدنا ورأينا ما رأينا في الإقليم من حولنا، لذلك نحن إلى الآن نعيش في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
1: نعم، ما زلنا نعيش هذه الظروف الاستثنائية فعلا، وهذا ما يتطلب منا اليوم أن نلتزم في التعليمات الصادرة من المؤسسات الأمنية في دولة الكويت، وتوخي الحيطة والحذر، الابتعاد عن التصوير، الابتعاد عن تصوير الأماكن الحكومية وما يتعلق في الدفاعات الجوية، وعدم تداول أي مقاطع. أحيانا البعض يقول والله أنا ما صورت هذا المقطع لكن هو وصلني، أو أنا شفته في مواقع التواصل الاجتماعي وأنا قمت بإعادة نشره. هذا الأمر أيضا مخالف للقانون. إذا تابعت أي خبر، وصل لك أي خبر، أي مقطع، عليك بأن لا تنشره أولا حتى لا تسبب نوع من الخوف والذعر لدى الآخرين. وأيضا أحيانا الكثير من هذه المقاطع هي تعتبر مقاطع قديمة أو مقاطع مفبركة أو مقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي، وأحيانا تكون فعلا هي مقاطع حقيقية ومقاطع واقعية تم تصويرها من قبل أشخاص خالفوا القانون، ولكن هي تعتبر بمثابة كنز معلوماتي ثمين جدا لدى الطرف الآخر آخر من ممكن يستفيد منه. أنت ستعرض نفسك للخطر وستعرض بلدك للخطر، والقضايا المتعلقة في الأمن والأمان وأمن البلد لا يوجد فيها أي نوع من التهاون. ولاحظنا اليوم هذا الجانب الرقابي الكبير من وزارة الداخلية، وإحنا نشكرهم فعلا على هذا الجانب لأنه يتعلق في أمن هذا البلد، وأمن البلد لا يتحمل أي نوع من الاستثناءات ولا يتحمل أي نوع من المهاترات أو الاستهانة في القانون. وإحنا الأمانة فخورين في هذه الدرجة العالية من الالتزام والوعي. يعني المقاطع التي تنشر هي صحيح لا تذكر، ولكن هي بمثابة كنز ثمين، مقطع فيديو واحد أو صورة واحدة هي بمثابة

0: كتابة كنز معلوماتي للطرف الآخر وممكن يستخدمها بطرق متنوعة بما يضر أمن البلد. لذلك نتمنى من الجميع الالتزام في تعليمات وزارة الداخلية. وفيما يتعلق أيضا في موضوع السفر اللي تطرقت له، نوصي الجميع اليوم بأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، من الهيئة العامة للطيران المدني، وكذلك عن طريق الناقل الجوي، الخطوط الجوية الكويتية.
1: نعم.
0: وهذه النقطة في غاية الأهمية، نظرا لأن الناس اليوم عندها رغبة في السفر مع عطلة الصيف، واليوم الكل حاب أن يقضي إجازته. لكن نقول للجميع تابعوا الأخبار من مصادرها الرسمية، تابعوا تعليمات الهيئة العامة للطيران والخطوط الجوية الكويتية، وأخذوا الأخبار منهم. قد يكون هناك نوع من الاجتهاد الشخصي من شخص، من أحد مهتمين بالسفر، ولكن قد تكون هذه المعلومة غير مؤكدة، أو قد تكون فعلا هي مؤكدة وصحيحة، ولكن نظرا للمتغيرات السريعة اللي نشهدها فمن الممكن أن تحدث أي تغيرات مثل ما شهدنا في يوم استهداف مطار الكويت الدولي بهذا العدوان الإيراني الآثم. كان هناك الكثير من القرارات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية، وهي كلها جهود مشكورة. لذلك تابعوا الأخبار من مصادرها الرسمية.
1: نعم، بلا شك زميلي سعود، نتمنى السلامة إن شاء الله للجميع. بالمقابل نبي نتحدث عن نقطة أخرى في أمانة يعني مهمة جدا، بما يتعلق بخصوصا أصبحنا نشاهد ونسمع الكثير من القصص والحكايات فيما يتعلق ببر الوالدين. يعني في ظل هذا التطور السريع للعالم والتكنولوجيا الحديثة والأبناء وغيرهم من هالمسألة هذه، ما أن يشتد عود الابن أو البنت، حتى يعني وهذه حالات فردية نقول لا نعممها، حتى يعني يشوف نفسه على والديه أو إنه يرفع الصوت أو إنه يشوف عدم احترام في الأماكن العامة حتى الأماكن المغلقة والخاصة، فإن الله سبحانه وتعالى معنا في كل مكان. لذلك في مسألة ما يتعلق ببر الوالدين دائما نقول يعني وردت الكثير من الآيات في هذا الصدد، وبرا بوالدتي ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وأيضا وبالوالدين إحسانا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الكثير من هذه الأمور يعني وهذه الآيات التي سمعناها تحث يعني على مسألة البر بالوالدين، الاحترام للوالدين، ولا تقل لهما أف ولا تنهنهما وقل لهما قولا كريما. بالمسألة مسألة جدا كبيرة جدا عظيمة، وليعرف الجميع أن هذه الدنيا دائرة تدور على الكل، فمن لم يحترم والديه الآن في المستقبل الأبناء يعني لن يقوموا ببره، فبالتالي هذه المسألة يجب أن تضع في عين الاعتبار لدى جميع الأبناء، خصوصا يعني نتكلم أيضا عن كبار السن. بالنسبة للأبناء نعلم أنها مشاغل الحياة كثيرة ومتطلبات الحياة أصبحت كثيرة والكل لديه أسرة، لكن هذا لا يعني عدم الاهتمام بكبار السن، لأنهم وأنت صغير سخروا كل الوقت لديهم لك، لخدمتك، لرعايتك، لتلبية رغباتك. الآن عليك الدور أنت أن تقوم بخدمتهم ورعايتهم، وأيضا أن تلبي جميع رغباتهم. لذلك دائما هذه المسألة أن تكون واضحة وجلية للجميع. قوموا بزيارتهم، تواصلوا معهم، اسألوا عن حاجياتهم، لا تقولون يعني إنه خلاص صار كبير في السن فما يحتاج أي أمر أو ما يحتاج أي شيء. ترى الكبير بالسن يحتاج إلى الاهتمام كالطفل، يحتاج إلى الرعاية، يحتاج إلى التواصل، يشعر بالوحدة إذا الكل لم يكن حوله. لذلك دائما كونوا بالقرب منهم.
0: نعم، وإحنا أيضا كذلك اليوم نقول بأن علينا واجبات اجتماعية، علينا واجبات أسرية، خاصة خلال هذه الفترة نوجه أيضا اليوم هذه الواجبات ونقوم فيها تجاه أبنائنا اللي يخضون هذه الاختبارات، طلبة المرحلة الثانوية، طلبة الصف الثاني عشر. نتمنى لهم التوفيق، الجو العائلي والدعم الأسري وخلق بيئة دراسية مناسبة خلال هذه الفترة هي أمر في غاية الأهمية. التحفيز ومنحهم الثقة، الطالب لما يشعر بأن خلفه أسرة كاملة تؤمن فيه، تؤمن بقدراته، متفائلة خير وتراهن على هذا الطالب أنه سيحقق أعلى الدرجات ونقول فال التفوق بإذن الله تعالى، هذا ما سيؤدي إلى فعلا تحقيق هذا الأمر. راح يركز أكثر، راح يدرس أكثر، يجتهد في الاختبارات ويؤديها بأفضل صورة، لأنه يشعر بأن هناك أسرة سترفع رأسها بتفوق هذا الابن أو هذه الابنة. لذلك احنا اليوم نقول دوركم كبير جدا خلال هذه الفترة، الجانب التحفيزي، المتابعة المهمة الإيمان بقدرات أبنائكم، السؤال اليوم فيما يتعلق في الدراسة، ولكن مع عدم تشكيل أي نوع من الضغوط خاصة طلبة المرحلة الثانوية أصبحوا على قدر كافي من المسؤولية. لا يعني هذا غياب الجانب الرقابي، على العكس أن يكون هناك جانب رقابي، أن يكون هناك متابعة، أن يكون هناك تحفيز وتشجيع، ولكن لا يكون هناك نوع من التوجيه السلبي، لا يكون هناك وجود نوع من الضغوط، لا يجوز أن يكون هناك نوع من تقليل القدرات أو محاولة لتقليل القدرات من باب التحدي. لا والله أنت ما راح تنجح، أنت ما راح تتفوق، أنت ما راح تدخل الجامعة اللي تبيها، وكأنك تخلق نوع من التحدي ما بينك وما بين هذا الطالب اعتقادا منك بأن هذا التحدي راح يقوده إلى تحقيق الدرجات. على العكس تماما، أنت اليوم مطلوب منك التحفيز، مطلوب منك الدعم، مطلوب منك المتابعة، ومطلوب منك أن تتفهم احتياجات هذا الطالب أو هذه الطالبة، ولكل طالب وطالب احتياجات مختلفة، وهناك احتياجات ثابتة فيما يتعلق في الدعم الأسري، واليوم خلق البيئة المناسبة وتوفير المكان المناسب والأجواء الدراسية المناسبة. نقول لهم بإذن الله تعالى هم مقبلين على اختبار مرة وفي عام استثنائي، واتمنى تضعون هذه النقطة في عين الاعتبار. طوال هذا العام الدراسي كان هناك تحول إلى التعليم عن بعد، كان هناك أيضا لا والله بالعكس احنا سنعود إلى التعليم العادي، هناك تساؤلات، هناك توقعات، وما بين حين وآخر نسمع إلى أصوات صافرات الأنذار وهذا الاستهداف المتعمد، وهو طالب بعمر كافي بأن يدرك ما يجري من حوله، ومع كل هذا مطلوب منه أن يدرس، مطلوب منه أن يجتهد، مطلوب منه أن يقدم أفضل الاختبارات. لذلك هم مروا بظروف استثنائية، أتمنى من الجميع أن يتفهمونها، وأتمنى من الجميع أن يحتضنون هؤلاء الأبناء وأن يعطونهم دافع ويعطونهم التشجيع. هذه أعتقد بعثة هذا العام أو دفعة هذا العام بالأصح ما راح تنسي، لأنها مرت بظرف استثنائي وهم قدها وقدود، وبإذن الله تعالى راح يبشرونا بأعلى الدرجات، وراح نكون معاكم في استراحة الظهيرة ونتكلم عن النسب العالي، ونتكلم عن أفضل الدرجات، ونتكلم عن التخصصات، وإحنا متفائلين بإذن الله تعالى، ونقول مستبشرين بأبنائنا خير
1: بإذن الله تعالى. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله دائما وأبدا. يمكن ذكرت أيضا معلومة جميلة من اتجاه الأسرة للأبناء، دائما أيضا يمكن إحنا ذكرنا أيضا في سياق هذه الحلقة البر من الأبناء للآباء والأمهات، أيضا من جانب الآباء والأمهات يجب أن تتلمسوا حاجيات أبنائكم. يعني ترى الحياة مو بس توفروا لهم المأكل والملبس والمصرف وعلاقاتهم، هذه الأمور اللي هي كماليات الحياة، لكن يجب مراقبة ومتابعة الأبناء والاهتمام فيهم والإحساس بهم وتلمس حاجياتهم. لذلك دائما وأبدا نقول للآباء والأمهات يعني أنت اللي قاعد تزرع راح تحصده في النهاية، لذلك دائما التربية الحسنة للأبناء، جابل عيالك، شوف شنو يبون، شوف شنو ناقصهم، شوف شنو قاعد يتعرضون له مثلا، شنو مواهبهم، شنو اهتماماتهم، دائما خلك بالقرب منهم، لأن هذه الأمور وهذا القرب وهذا الاهتمام، لأن بعض القصص أيضا سمعناها إنه والله أنا أوكي ما كنت حاس بالاهتمام من أمي أو من أبوي، أو أنا ما كنت حاس ب التربية من أمي ومن أبوي، صح كانوا موفرين لكل أساسيات الحياة لكن في جانب مفقود، وهذه حجج طبعا واهية، لكن احنا نبي نحرص عليها أيضا دائما من الآباء والأمهات، انتبهوا على عيالكم. يعني بالمقابل بعض مرات نسأل لا والله أنا موفرت لهم أو أنا موفر لهم المصرف والملبس وقاعد يسافرون ويروحون، بس هذه ترى مو كل شيء بالحياة، الحياة فيها جوانب كبيرة وكثيرة، يحتاجون العاطفة، يحتاجون الحنان، تسأل عنهم، تشوف أمورهم، تشوف شنو احتياجاتهم الأخرى، فضفض، خلي يعني فضفضوا لك في حدود معينة، لا تنسى جانب أو جانب الأب أو الأم، يعني دوركم كرعاية الكاملة للأبناء في هذا السياق. دائما مثل ما تبرون عيالكم أيضا عيالكم يبرونكم إن شاء الله في المستقبل. هذه من الأمور اللي دائما نحرص عليها أيضا.
0: نعم، وكذلك اليوم فيما يتعلق في الأبناء يعني خاصة بالنسبة للأطفال، بالنسبة للمراهقين، ونركز على فئة المراهقين، المراهق بطبعه حركي، المراهق بطبعه يحب يتحرك، نعم. يحب يكون عنده جانب اجتماعي، بمرحلة يحاول يكون شخصيته، بمرحلة يحاول أنه يكون حواليه بعض الأصدقاء بأنه يكون كذلك اهتماماته. لذلك اليوم ضروري خلال فترة الصيف نمنحهم هذه الثقة، نكون بقرب أبنائنا، نكون بجانب أبنائنا، ندعمهم، نشوف شنو احتياجاتهم ولا بيها، كذلك أن نكون هناك نوع من التوجيه للأبناء المراهقين. نتكلم عن الأعمار الصغيرة، يعني ما دون اليوم اليوم 16 أو 15 سنة ما دون هذا العمر، من المطلوب جدا أن في هذه الفترة أن نتبناهم، أن نثق فيهم، أن نمنحهم هذه المساحة بالشعور بأنهم أصبحوا على قدر من المسؤولية. لا تعامل المراهق في هذه الفترة بأنه هو طفل، خاصة يمكن خلال عطلة فترة الصيف وبعد الضغوطات الطويلة اللي مرينا فيها خلال الأشهر الماضية، من الطبيعي أنه في مر في مرحلة ضغوط كبيرة. الآن مرحلة الصيف هي المتنفس له، هذا المتنفس علينا أن ننظر له بشكل إيجابي، أن نبعده عن الجانب السلبي، نبعده عن أصحاب السوء، وأيضا بنفس الوقت ندعمه فيما هو يحتاجه، نستثمر فيهم، نستثمر بقدراتهم، نستثمر بطاقاتهم، نستثمر كذلك في اليوم الجانب البدني. للأسف يعني هذا الجيل ولد على الأجهزة الذكية، ولد على ألعاب إلكترونية، وولد على ذروتها. يعني اليوم من هو مراهق هو انولد وفي بيده جهاز ذكي.
1: نعم.
0: لذلك نقول من الضروري اليوم أن نستثمر هذه العطلة الصيفية فيما يتعلق في النشاط البدني، اطلع وروح وشوف الدنيا. ما هو مطلوب منك فقط أن أنت تقعد ساعات طويلة من يومك أمام الألعاب الإلكترونية وأن أنت تقضي وقتك فيها، وأحيانا البعض للأسف يعني حتى خلال وجوده في فترة عطلة الصيف يكون بروحه. لا، على العكس، اليوم احنا نشجع الجو الأسري، اليوم نشجع الألفة، اليوم نشجع على أيضا الأب، كذلك اليوم عندنا عادات وتقاليد جميلة بإمكانك اليوم أن تنشئ أبنائك عليها، خاصة اليوم ما يتعلق في جانب العادات والتقاليد الدواوين في مثل هذه الفترة في ظل ظروف استثنائية. اليوم نشوف هذا الشعب الكويتي اللي دائما يسأل على بعض البعض في الدواوين وفي غيره، أخذ هذا المراهق معاك وعلمها على هذه العادات والتقاليد لأنها جزء من موروثنا، جزء من عاداتنا. اليوم أنت في عطلة صيف تقدر تستثمر أفضل استثمار في أبنائك.
1: بلا شك هذه من ضمن الأمور الجميلة في أن الأب دائما يأخذ أبنائه معاه إلى أماكن تواجد الرجال، يعلمهم على العادات التقاليد وأصول الحياة، كيف يتعاملون مع الآخرين، احترام الكبير تقدير الصغير، وهذه أمور دائما نحرص عليها. هذه من جانب، قلت لك من جانب اهتمام الآباء والأمهات بأبنائهم وبناتهم، مو بس توفير الحياة الكريمة، أيضا الاهتمام أنه دائما يكون معاك مرادفين لك، عشان باكر في المستقبل الله يقول لك أنت ما أخذتني معاك، أنت ما طلعتني معاك، أنا ما أعرف هالعادات، أنا ما أعرف هالتقاليد. أوكي صح، إنزين إيه أنت موفر لي صح كل أساسيات الحياة الجميلة، لكن في جانب آخر من الحياة أنت ما علمتني عليه. فبالتالي نتمنى ملاحظة هذا الأمر، وإن شاء الله كلكم خير وبركة وأبنائكم كلهم خير وبركة. أيضا زميلي سعود، مع بداية هذا البرنامج لكم أجمل التحايا أعزائي المستمعين من أسرة البرنامج في الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
0: ولكم أجمل التحايا من التقديم من أمام المايك. سنتشرف بضيوفنا الكرام وسنقدم لكم دائما وأبدا هذه الفقرات المتنوعة من التقديم من أمام المايك، الزميل أحمد شاكر الشمري ومحدثكم سعود الفيا.
1: وهذه أجمل التحية من التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: أما الهندسة الإذاعية نور العيسى،
1: في التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز لمطيري.
0: مستمعين الكرام، سنستمر معكم بإذن الله تعالى بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة في برنامج استراحة الظهيرة. سنكون معكم مع ضيوفنا الكرام، وكذلك أيضا دائما ندعوكم لمتابعتنا عن طريق 89.5 FM أو عن طريق خاصية البث المباشر في الابليكيشن 51 كويت. خلكم معنا، لكم هذه الدعوة للمتابعة من قائد هذا العمل من الإخراج سعود الحربي.

منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل. نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

0: مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم في هذه الحلقة من برنامجكم استراحة الظهيرة، ونكون معاكم بإذن الله تعالى بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة اللي دائما وأبدا نتشرف من خلالها بضيوفنا الكرام من المسؤولين والمختصين اللي دائما وأبدا يشرفونا في الحديث حول مختلف القضايا في هذا البرنامج. واليوم راح نتكلم عن قضية في غاية الأهمية وتتعلق في بناء الشخصية وتحقيق النجاح في الحياة والعمل. وفي حلقتنا اليوم راح نتكلم عن أهمية بناء الشخصية المتوازنة، بس شو اللي نقصده أساسا بالمتوازنة وشلون نحقق هذا التوازن. أيضا راح نتكلم عن دور الثقة بالنفس والطموح في تحقيق النجاح، وراح نسلط الضوء على كيفية تطوير المهارات الشخصية والمهنية والتعامل مع العقبات والتحديات اللي يمكن تواجه الإنسان في حياته العملية. لكن شلون نخطط لأهدافنا، شلون نطور من قدراتنا، وشلون نحقق النجاح الوظيفي للكل يتمنى، بالإضافة إلى الجانب الأسري، وهل الأسرة لها علاقة في حياتنا الشخصية والعملية؟ راح نتكلم عن كل هذا وأكثر بإذن الله تعالى مع ضيفتنا في هذا الاستديو في برنامج استراحة الظهيرة، المدير العام لمشروع ارتقاء والحاصل على الدكتوراه في المناهج والتدريس والمستشار التربوي والنفسي الدكتورة ياسمين الفضلي. أهلا وسهلا دكتورة، السهل المباركة.
1: أهلا فيك، تشرفنا والله.
0: حياك الله.
1: إن شاء الله يكون حوارنا سلس وقريب للقلوب إن شاء الله.
0: بإذن الله. اليوم راح نسولف من القلب للقلب، راح نتكلم عن بناء الشخصية، وراح نتكلم عن تحقيق النجاح، وراح نتكلم عن وايد قضايا مهمة في برنامج استراحة الظهيرة. فاليوم لكل من يهتم بهذه المجالات خلكم معنا في استراحة الظهيرة وحلقتنا اليوم. وراح نبدي بالحديث عن بناء الشخصية واكتشاف الذات. بداية دكتورة ياسمين، لما اليوم نتكلم عن بناء الشخصية أساسا شنو المقصود بهذا المفهوم؟ دائما نسمع بناء الشخصية وبناء الشخصية، شنو المقصود في بناء الشخصية؟
1: الصراحة أن مفهوم بناء الشخصية هو مفهوم كبير، ما يبنى في يوم وليلة، هو عبارة عن رحلة كاملة من الوعي والنضج والخبرات، وأيضا هو كيان كامل يصقل من خلال التجارب والخبرات والتعلم المستمر. نلاحظ أن أقالبية أولياء الأمور في اعتقادهم أن بناء الشخصية هو أن لما يكون أبنائهم في المدارس ويأخذون المواد ويحفظونها، هذا هو بس هذه بناء الشخصية. لكن في الحقيقة بناء الشخصية مفهوم أكبر، بحيث أن نشوف قالبية الأشخاص اللي يكونون متفوقين لما ينحطون في مجال العمل، نلاحظ أنه يفتقدون لبعض الخصائص والمزايا اللي هي شلون يتعاملون مع الآخرين، شلون يكونوا منطلقين في الحوار. فبناء الشخصية يعني هي رحلة وعي متكاملة فيها نضج وفيها تجدد ومحاولة وخطأ، وكل ما كان الإنسان أكثر وعي بخبراته ومهاراته، كلما كان أكثر تأثير إيجابي على الآخرين.
0: أي نعم، جميل جدا. لكن شلون تتشكل شخصية الإنسان من المراحل الأولى من حياته؟ هل هي تتشكل لما نكبر، ولا تبدي تتشكل عند الإنسان من الطفولة ومن هذه المراحل الأولى؟
1: سؤال حلو. الغالبية يعتقدون أن تشكل الشخصية يكون لما الواحد يتخرج ويتوظف، هني تتشكل شخصيته. لكن التشكل الشخصية للحقيقة أثبتت العديد من الدراسات في المراحل الأولى من الحمل. فنلاحظ أن إذا كانت بعض الأمهات قارئة راح يكون أبنائها قارئين، وكذلك إذا كانت تعيش في بيئة متوترة وتعيش في تغيرات هرمونية، هذه التغيرات تنتقل عبر المشيمة إلى الجهاز العصبي حق أبنائهم. أيضا أن للأسرة دور كبير بتشكل وبناء شخصية أبنائهم، من خلال أن لما يوفرون بيئة آمنة محبة، راح طبيعي نشوف أشخاص محبين معطائين، ينشؤون بأسر قادرة على خلق شخصيات متوازنة غير عدوانية محبة للخير للآخرين.
0: صحيح. يمكن هذا الحديث يقودنا للسؤال عن دور الأسرة والبيئة المحيطة في بناء شخصية الفرد، خاصة ذكرتي بأن من المراحل الصغيرة تبدأ تتشكل هذه الشخصية، فشنو اليوم دور الأسرة والبيئة المحيطة؟
1: حلو. الكثير نشوف أن دور الأسرة مثل واجهة، هذه الواجهة أن تكون بصورة خارجية متماسكة، ولكن لما نتفحص بعض الأسر نكتشف أن هذه الأسر متفككة، تكون شديدة السيطرة على أبنائها، كثيرة فرض القوانين والإجبار على أبنائهم، بالتالي تخلق شخصيات أبنائهم تكون هشة ضعيفة، ما يقدر يواجه المجتمع الخارجي لأنه تشكل على فرض الأوامر، الطاعة المستمرة، فبالتالي راح نخلق شخصيات ضعيفة. فلهذا دور الأسرة جدا مهم، أن تخلق بيئة متوازنة تلبي احتياجاتهم، توفر ما يحقق ميولهم ورغباتهم.
0: نعم جميل. لو نتكلم أكثر على الإنسان وشلون يقدر الإنسان أنه يكتشف نقاط القوة والقدرات اللي يمتلكها بحياته، يعني هل ضروري أنا كإنسان أطلع شنو نقاط القوة اللي عندي وشلون أكتشفها؟
1: للأسف في الوقت الحالي غالبية الأشخاص يظنون أن اكتشاف قدراتهم ومهاراتهم وميولهم لما يشتغلون أو يتوظفون، ولكن أكثر شيء يساعد الإنسان أن يكتشف مواطن القوة والضعف عنده لما ينحط في مشاكل كبيرة، يعني لما ينحط في مواقف معينة تستدعي أن يكتشف قدراته، يكون قادر على تحمل المسؤولية، أنه يفكر أن أنا الحين وقعت في مشكلة كبيرة، منو راح ينقذني إلا نفسي. فهني راح نكتشف أن مواطن القوة عندنا أكبر مما إحنا كنا متصورين في شخصياتنا. فبالتالي إحنا لما نفكر ونلاحظ أن أحيانا في بعض الأسر يكونون كلهم روتينيين، يعني يكونون أبناء تقليديين، لكن نشوف واحد من العائلة يكون مختلف عن هذه الأسرة، يعني يكون مغامر مشاغب أو يكون عنده كثير من المشاريع، لما تشوف أن هذه الأسرة تقليدية جدا وهذا الشخص مختلف، فهني نعرف أن هذا الشخص عرف مواطن قوته وعمل عليها، يعني ما وقف وأنا عرفت مواطن قوتي ووقفت، لا، أنه بحث عن الأشياء اللي تدعم مهاراته وقدراته وشون يطلع مواطن القوة عنده.
0: أي نعم. لو نتكلم أكثر حول مسألة الشعور بالثقة والنفس وكذلك مسألة الغرور، والبعض يمكن يعني يواجه نوع من الصعوبة في التفريق ما بين الثقة بالنفس والغرور، خاصة بأن أعتقد الثقة بالنفس لها انعكاس على توازن بشكل إيجابي والغرور له انعكاس سلبي، شلون نفرق ما بين الثقة بالنفس وما بين الغرور؟
1: للأسف الناس إذا شافت إنسان ناجح أول كلمة يقولون عنه شنو؟ مغرور. لكن في فرق كبير بين المغرور والواثق. المغرور هو الشخص اللي حاول يطعن في قدرات الآخرين، يعني دائما تشوفه ايش يقول انا الأعظم، انا الأكفأ، انا الأشطر، ما يذكر الآخرين. لكن لو تفحصت مهاراته وإنجازاته راح تلقى كل إنجازاته تعتمد على الآخرين لكن ما يذكرها، فيحب يكون بالصورة. أما بالعكس الواثق دائما يكون متواضع، محب للعلم، عادي إذا هو في شيء ما يعرفه يقول لك الشخص الفلاني أكثر كفاءة مني، هذا واثق. ليش؟ لأنه عارف أن التنافس الشريف ما رح يضر، وحتى أن لما أنا أذكر حسنات الآخرين ما رح يقلل من شخصيتي ولا ثقتي في نفسي، وهذا هو الفرق بينهم.
0: وهذا الفرق ما بينهم. راح ننتقل إلى محور آخر ومستمرين في هذا الحديث عن ما يتعلق في الإنسان وبناء الشخصية وتعزيز الثقة بنفسه، أيضا عن النجاح بين الطموح والتحديات، خاصة بأن ضيفتنا الكريمة في هذا اللقاء ذكرت قالوا الناس لما يشوفون اليوم شخص ناجح يقولون هذا عنه مغرور، يمكن ذكرت الكلمة الدكتورة ياسمين الفضلي المدير العام لمشروع ارتقاء والحاصل على الدكتوراه في المناهج والتدريس المستشار التربوي والنفسي. وهذا الحديث يقودنا للسؤال أكثر عن النجاح ما بين الطموح والتحديات. برأيك دكتورة شنو أبرز الأسباب اللي تعيق بعض الأشخاص عن تحقيق أهدافهم، خاصة بأن تحقيق الأهداف يعتبر نجاح، لكن شنو اليوم الأسباب اللي تعيق بعض الأشخاص عن تحقيق الأهداف؟
1: أكثر الأسباب وضوح هي التشتت، يعني أنا دائما أنا أكون لا تكون المشكلة بضعف الإمكانيات بل بضعف الوضوح والاستمرارية. دائما نشوف أن هناك الكثير من الأشخاص يملكون طموح لكن ما يستمرون لأنهم ما عندهم خطة واضحة حق أهدافهم. أغلب الأشخاص اللي نشوفهم يواجهون هذه المشكلة منه هم المثاليين. المثاليين ليش؟ لأن دائما عندهم مشكلة إبراز عيوبهم، يخافون أن أحد يعرف مواطن الضعف عندهم، فتلقاهم يحتاجون أن يستفسرون عن شغلة، يحتاجون أن يسألون عن شيء، ما يحبون يروحون حق الأشخاص المعنيين عشان لا يظنون أنهم قليلين الخبرة في هذا المجال، فيعتبر هذا الشيء معيق لتحقيق الأهداف. فالنجاح دائما يحتاج الصبر، يحتاج إلى رؤية واضحة، يحتاج إلى استشارة، أيضا أني أخذ أهداف تتلائم مع قدراتي، ما تكون أكبر من مستواي. يعني نشوف للأسف غالبية الأشخاص أنا يقولون أن أنا أحط أهداف ومو قاعد أحققها، لأن أنت مو عارف طبيعتك الشخصية،
0: مو واقع الهدف
1: بالضبط. يعني هو قاعد يختار أهداف أكبر من مستوى قدراته، وبالتالي ما رح يتحقق النتيجة اللي يسعى لها، وبالتالي رح يكون إنسان محبط ويائس ويشعر ببعض الفشل.
0: أي نعم، يمكن البعض يشعر ببعض الفشل، بس شلون الإنسان يتعامل مع هذا الفشل أو الإخفاق بطريقة إيجابية؟ البعض يعتقد أن الفشل نهاية، البعض يقول لا والله الفشل يمكن هو محطة أن نصحح فيها مسارنا. شلون نتعامل مع الفشل بطريقة إيجابية، أو العقبات اللي نمر فيها حتى ما نسميها فشل، يعني حتى ننظر لها بشكل إيجابي؟
1: أنا من وجهة نظري أنظر للفشل هي نقطة البداية ونقطة الانطلاق،
0: يعني ما هي النهاية
1: لا
0: أبدا.
1: ليش؟ لأن في نوعين من الأشخاص، فيش أشخاص يستسلمون، وفي أشخاص لما يفشلون يكتشفون قدراتهم. فلما أنا أطالع أن الفشل نقطة الانطلاق، أنا راح أفكر شلون أعزز نفسي، شلون أعالج الأشياء اللي وصلتني للفشل، شلون أنا أنمي قدراتي مهاراتي. فلابد أن لا نحول الإخفاقات المؤقتة إلى نتائج دائمة. فالجميع معرضين للفشل، لازم أن إحنا نعرف حتى الناجحين واللي واصلين للقمة تعرضوا للفشل، لكن قاعد يخفون خطواتهم اللي متعثرة، اللي فيها قلة خبرة. ما نشوف إحنا بالصورة العامة إلا أن الناجحين دائما هم مميزين، ما يتعرضون لمواطن فشل. لا، لازم نعرف أن كل أشخاص حتى العلماء تعرضوا للفشل، وممكن من هذا الفشل اكتشفوا اكتشافات جديدة.
0: نعم دكتورة، تكلمتي عن النجاح، بس السؤال هو هل النجاح مرتبط بالموهبة أم مسألة الاجتهاد بالاستمرارية بالتعلم في أن نستمر في هذا العطاء؟ فهل النجاح يقتصر فقط على الشخص اللي يملك هذه الموهبة، أم أن بإمكان أي شخص أن يكون ناجح من خلال السعي من خلال الاجتهاد؟
1: لا، النجاح ما يعتمد على فقط الموهبة، لازم يعتمد على الموهبة والاجتهاد. ليش؟ لأن الموهبة هي اللي مثل الباب اللي تفتح لنا الباب، لكن الاجتهاد أنا كل ما كنت مجتهد على نفسي راح أخلي هذا الباب مفتوح. فدائما نشوف أن بعض الأشخاص يكونون مبدعين وموهوبين، وبعد فترة معينة يتم تكريمهم وتشجيعهم، بعدين يختفون مثل الفقاعات. السبب في هذا أنه خلاص حسوا في نفسهم أنهم وصلوا للقمة، وصلوا للهدف المحدد اللي يبونه، فبالتالي يكون نجاحهم قصير المدى. ليش؟ لأن كل نجاح يحتاج إلى استمرارية، سعي، مواظبة.
0: إيه نعم، جميل. لو نتكلم أكثر عن أهمية وجود أهداف واضحة في حياة الإنسان، يمكن في ناس تشتغل بس بدون أهداف. لما نسأله شنو أهدافك في الخطوة اللي أنت قاعد تشتغل فيها، مشروعك، خطتك، حياتك، سواء في العمل على مستوى مشروع على مستوى فكرة جديدة، يقول ما أدري شنو أهدافي، أو يمكن عنده تشتت حتى في هذه الأهداف، وأحيانًا تكون أهداف يمكن غير واقعية. بس اليوم شنو أهمية أساسًا وجود أهداف واضحة في حياة الإنسان؟
1: حقيقة أن الإنسان لما يكون واضح من البداية في تحديد أهدافه، راح تسهل عليه كل شيء في المستقبل. يعني إحنا لو نلاحظ الحين في أغلب بداية السنة، شنو تسوي المكتبات؟ أجندات معينة. شنو نكتب في الأجندات هذه؟ نكتب فيها أهدافنا، يومياتنا. تكون الأهداف هذه قصيرة المدى، بعيدة المدى، تكون يومية، شهرية. فأنا كل ما أحقق هدف أقوم أني أشطب هذا الهدف، فأنا لما كل ما أحاول أني أحقق هدف راح أحس بالإنجاز. صح ولا لا؟
0: صح.
1: فلما أرسم هذه الشغلة، لما أنا أكون حاطة أهداف تتلائم مع قدراتي بطريقة متسلسلة، أعرف بالشهر الفلاني أنا راح أحقق هذا الشيء، يكون الهدف مرتبط بما يسبقه، يعني ما يصير يكون بصورة عشوائية بعدين أقول ليش أنا مو قادر أحقق الأهداف. فبالتالي لما أنا أرسم أهدافي أحدد مساري، يعني راح يكون مثل السفينة اللي إحنا عارفين مسارها، مو كل ريح عابرة تأثر عليها، صح ولا لا؟
0: نعم. ذكرت يمكن كلمة الأجندة، ويمكن في بداية العام وفي بداية السنة الكل يكون عنده دافعية مع الأجندة ويكتب، بس مع الوقت تقل هذه الدافعية. اليوم شلون نقدر كأشخاص أن نحافظ على دافعيتنا، نحافظ على الحماس لما نواجه أي تحدي، ومع مرور الوقت وأن نحافظ على نفس الدافعية ما تقل، من ممكن نتزيد لكن أن نظل محافظين على هذه الدافعية خاصة لما نواجه نوع من التحديات أو العقبات؟
1: أنا أشوف أن أسرع شيء حق تحقيق الدافعية هو المكافأة.
0: إني
1: أنا إني أنا أكافئ نفسي على أبسط إنجازات، يعني مثلاً الحين أنا طالعة بلقاء، أروح أكافئ نفسي بكوب قهوة مناسب حقي أو أحبه، يعني مو شرط إني أكافئ نفسي بشيء.
0: مو شرط أن يكون هدية أو شيء كبير.
1: لا
0: أو...
1: بالعكس، كوب قهوة يحقق لي إن أنا رضا الداخلي، إن أنا حققت شيء أحبه، صح ولا لا؟ فأيضاً إني أربط عشان أحقق الدافعية، إن أربط هدفي بالمعنى، يعني صح. شلون؟ يعني أنا الحين عندي، وأربطه بالجهد أيضاً، مثلاً أنا عندي الحين فترة اختبارات، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: فلازم كل متعلم يعرف إن أهدافي مثلاً أكون دكتور، فأحقق وأسعى على تكوين هذا الشيء من خلال دراستي باجتهاد، السعي بصورة كاملة أني أكون مطلع على مجالي اللي أنا أرغب في تحقيق هدفي فيه.
0: نعم، راح نتكلم أكثر حول اليوم هذا النجاح وهذا العطاء وهذا التفوق، لكن على المستوى المهني وتحقيق الأهداف الوظيفية. يمكن الكثير منا يحمل أهداف متنوعة، بعضها أهداف وظيفية، بس اليوم شنو الخطوات اللي تساعد الموظف أنه يطور نفسه مهنيا؟ يقول أنا أعمل، أنا موظف، أنا أتلقى راتب، لكن أنا حاول أني أتطور أكثر في أدائي، في مكاني، في تطلعاتي، في نجاحي، في جودة العمل أقدمه. شنو الخطوات اللي تساعد الموظف أنه يطور من نفسه مهنيا؟
1: أول شيء من الخطوات وأهمها أني أكون على قدر من تحمل المسؤولية، يعني ما أنطر أحد أو دوامي يرشحني حق شيء عشان أنا أقول أنه طورت مجالي الوظيفي أو جانب المهني. بالعكس، أنا لو تلاحظ أن الموظفين نوعين، في موظف شغوف ويحب التطور، وفي موظف ينتظر الراتب وخلاص مكتفي بهذا الشيء. فيعتمد بالدرجة الأولى على الشخص نفسه وطبيعته. صح. يعني إحنا ما نقدر نفرض ونقول حق الشخص يلا صير اسعى حق تطوير نفسك إذا هو ما عنده إرادة من داخله أنه هو يبي يغير من نفسه. وللأسف يعني دائما نشوف بعض الموظفين الشغوفين هم عرضة للانتقاد، للحزازيات في العمل، صح ولا لا؟ فيكون مستوى عطاء مرتفع ولكن فجأة يحبط. فمن الأفضل أنه في هذه اللحظات أنه يكون يسد أذونه عن كل كلام ويركز على هدفه ويبتعد عن هذه المشتتات.
0: اي نعم. اليوم الخطوات اللي تساعد الموظف على تطوير نفسه مهنيا، شنو هذه الخطوات؟ يعني في ناس عندهم هذا الرغبة، عندهم هذا الهدف، بس يسأل اليوم الدكتور ياسمين يقول أنا أساساً شنو لازم أسوي علشان أقدر أطور نفسي مهنياً؟
1: إنه يجعل التطور أسلوب هو يسعى له ويبحث له، ويتابع مستجداته، وهذا الفرق بين الإنسان الطموح والعادي.
0: اي نعم، جميل جدا. واحنا مستمرين باذن الله تعالى مع في هذا اللقاء مع ضيفتنا الكريمه، ومستمرين في هذا الحديث مع الدكتوره ياسمين الفضلي، المدير العام لمشروع ارتقاء الحاصل على الدكتوراه في المناهج والتدريس والمستشار التربوي والنفسي. نستاذنكم دكتوره، وكذلك مستمعينا الكرام، فاصل ولنا عوده مره اخرى في استراحه الظهيره.

من قلب الكويت ومن نبض مجتمعها، نتابع القصص اللي تشبهنا ونناقش القضايا اللي تهم كل بيت. مساحة تجمع بين الفكرة المفيدة والمعلومة وبين التجربة.

0: استراحة الظهيرة مستمعينا الكرام، مستمرين في هذه الحلقة مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ياسمين الفضلي، وإحنا سعداء جدا في وجودها، مستمرين في هذا المحور ونتكلم عن التطوير المهني وتحقيق الأهداف الوظيفية. دكتورة رح فيك مرة أخرى، لو نتكلم أكثر اليوم حول المهارات اللي يحتاجها الموظف حتى يواكب التطورات ويقدر يحقق أهدافه وينظر للأعلى ويتطور أكثر وأكثر. البعض يتساءل يقول أنا أساسا شنو المهارات المطلوب مني امتلاكها حتى أقدر أحقق هذا النجاح داخل البيئة الوظيفية؟
1: أول شيء أني أركز على المهارات اللي تبعد عني الشعور بالأمية. يعني شلون؟ في السابق كنا نشوف بعض الأشخاص، يعني قبل كورونا كان في كثير من الأشخاص ما عندهم مهارات حاسوبية أو أن يعرفون شلون يشغلون كمبيوتر، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: الحين بعد كورونا فجأة صار طارئ، استدعى للكل أنه يتعلم الكمبيوتر، شلون يستخدمون البرمجيات اللي موجودة داخله. لازم أن يكون الإنسان متطور، يسعى إلى تعلم الأشياء قبل الأوان، وخاصة الحين عندنا دائما نسمع الذكاء الاصطناعي أو الـ AI. ففي الكثير من الأشخاص يقولون شنو هذه الأشياء، يعني كل يوم يطلع لنا شغلة. فالأفضل أن الواحد يكون متطور،
0: صح،
1: ينمي مهاراته التكنولوجية عشان لا سمح الله في موقف ما يحتاج هذه المهارة. أيضا من المهارات اللي يحتاجها وهي جدا مهمة مهارات التواصل والتفاعل مع الآخرين. فأحيانا نشوف مثلا بعض الأشخاص اللي يجتهدون في الدراسة مثل ما قلنا يواجهون صعوبة في التفاعل مع الآخرين ويكونون جادين جدا في التعامل. أيضا هذيل الأشخاص قد يفتقدون إلى الذكاء العاطفي، فما يعرفون شلون أساسيات التعامل مع الآخرين.
0: صحيح.
1: وهذه من المهارات اللي جدا مهمة.
0: نعم، المهارات جدا مهمة، وإحنا نتكلم اليوم عن هذا الذكاء وكذلك الذكاء الاجتماعي، خاصة في التعامل ما بيننا وما بين زملائنا ومع المراجعين. دكتورة، اليوم لمن يتساءل، الموظف يقول أنا ودي أحقق كل اللي تفضلت بالحديث عنه دكتورة ياسمين، بس أنا عندي مسؤوليات يومية، عندي مسؤوليات أسرية، عندي مسؤوليات حياتية، ماني قادر أسوي الكلام اللي تفضلت فيه الدكتورة ياسمين. أنا مقتنع تماما وأدري أن كل اللي قالته صح وهذا اللي أنا لازم أسوي، بس أنا شلون أقدر أحقق الموازنة ما بين حياتي الوظيفية وحياتي الشخصية وحياتي العائلية؟
1: حلو. أنا أحقق الموازنة من خلال أني أحقق مثلا جدول زمني أحطه حق نفسي، يعني مثلا أخصص وقت بصورة مستمرة، مثلا نص ساعة في اليوم. عندي شيء أبي أتعلمه، أحب أني أتعلم لغة جديدة، فأخصص لها نص ساعة كل يوم خلال سنة كاملة. أنا أكون هني قطيت هذه اللغة وعرفت أساسياتها وصرت متحدثة فيها. فعلى هذا الأساس أنا كل المهارات مهما كانت صعبة علي أحط هدف أن أنا خلال فترة معينة راح أحقق هذه الأشياء، ولازم الاستمرارية والالتزام.
0: والالتزام، إذن الاستمرارية والالتزام، وأيضا اليوم أن نحط أهداف ونمشي عليها. لكن لو نشوف الموضوع من جانب آخر، شنو الأخطاء اللي من الممكن أن احنا نرتكبها بقصد أو دون قصد، وهذه هي اللي قاعدة تعيق التطور المهني لنا؟
1: من أكبر الأخطاء اللي تواجه الأشخاص هي الاعتقاد أن الخبرة كافية وخلاص، إن أنا خبرتي وحدها كافية وما له داعي إني أستمر أو أستخلص شيء جديد حق مساري المهني أو الشخصي. بالعكس، إن الواحد حلو إنه يكون متطور. مثلا أنا أشوف اليوم عندي جوانب اكتشفتها متأخر إن أنا مميز بهذا الشيء. فنشوف مثلا عادي يكون الشخص الواحد متعدد المواهب والمهارات، فممكن هو بالسنة هذه يكون متميز في مجال معين، السنة اللي وراها يكون في مجال، لحد ما يوصل حق أكثر شيء قريب حق قلبه وقريب حق مهاراته وينجح فيه وياخذه كمسار ممتد حق خطواته.
0: إيه نعم. كذلك اليوم لو نتكلم على الموظف اللي حافظ على مكانته المهنية ويتعامل مع التحديات، يتعامل مع الضغوط، أيضا كذلك اليوم في منافسة، أحيانا في منافسة إيجابية جميلة تكون ما بين الموظفين. أنا بحافظ على مكانتي، بحافظ على قوتي، بحافظ على صورتي، بحافظ على هذه الثقة اللي منحوني إياها وأبي أزيد فيها وأكبر أكثر وأتطور مهنيا. أنا شلون أقدر اليوم أحافظ على هذه المكان على الرغم من كل هذه المعطيات اللي حوالي؟
1: أقدر أحافظ على مكانتي من خلال التعامل الراقي أو أني أحترم الآخرين. يعني للأسف نشوف بعض

0: بعض الأشخاص يتخذون المجال الوظيفي أو المهني مثل ساحة معركة،
1: نعم، وهذا خطأ.
0: مع أن الوقت الأكبر اللي نقضيه في العمل هو أكثر من الوقت اللي نقضيه في بيوتنا. فحلو أن نتقبل الاختلافات، حلو أن نتقبل المنافسة باعتدال، يعني مو بشراسة،
1: صحيح،
0: أن نمسك شخص معين حاول أن يحقق حق نفسه شيء، ونستخدم كل الأسلحة بالعداوة بالتحيز،
1: وهذا خطأ.
0: وهذا خطأ. يعني لازم أن نكون ذوي أخلاق عشان الواحد يذكرنا بالخير،
1: نعم،
0: عند يعني لما نتقاعد أو ننتقل إلى مكان وظيفي آخر
1: نترك
0: لازم.
1: أثر جميل. لازم
0: بالضبط.
1: أنا أشكرك على الحديث عن هذه النقطة فيما يتعلق في الوظيفة. نتمنى الوظيفة، نتمنى للجميع بإذن الله تعالى التوفيق، وكذلك اليوم دائما التطور المهني أكثر وأكثر. ونذكر بأن المنافسة الإيجابية هي أمر جميل، هي أمر محمود. إحنا اليوم ما إحنا ضد المنافسة الإيجابية، بالعكس، أن يكون هناك نوع من التعاون، نوع من التضافر، نوع من التكاتف، نعمل كفريق واحد، وفي وجود منافسة حلوة تخلينا كلنا نتطور ونحقق أهدافنا جميعا. وأيضا اليوم نشيد بجهود الدولة فيما يتعلق في عملية التدريب والتطوير، وأيضا هذه الأدوات تساعد الموظفين على الارتقاء أكثر وأكثر. ننتقل إلى نقطة أخرى ونتكلم عن الأسرة ودورها في بناء الأبناء. ودنا نختم الحديث في هذا المحور، خاصة بأن في بداية الحديث ذكرتي بأن التشكيل الشخصية يكون من الصغر ومن الطفولة، فأكيد الأسرة لها دور مهم. ودنا تكلمين شنو دور الأسرة اليوم في اكتشاف قدرات الأبناء وتنمية مهاراتهم. شلون نعرف أبنائنا بشنو موهوبين وشنو المهارات اللي يملكونها؟
0: الصراحة أن الأسرة هي عليها العبء الأكبر في اكتشاف قدرات أبنائهم. أن لازم يكونون متابعين لهم منذ البداية، يعني ماني بفترات متأخرة خلاص تشكلوا أو نتركهم للبيئة الخارجية وبعدين نحاول نصلح ما أفسده الزمن. لا، أن أنا أحاول أعرف ميولهم من البداية، أشوف شنو قدرات أبنائي، أعرف هذا الطفل أو الابن شاطر بالقراءة، أخصص له مثلا كتب معينة تنمي قدرته على القراءة.
1: صح.
0: مثلا ابني الثاني مثلا محب للرسم، أوفر الأدوات اللي تشبع رغبته في تحقيق هذا، أو أني أشاركه في معارض فنية تناسب مرحلته العمرية.
1: نعم.
0: والأسرة هي الشخص الأول اللي يشاهد هذه التفاصيل صراحة.
1: نعم. نختم الحديث اليوم بكلمة أخيرة ونصيحة أخيرة حابة تقدمينها من خلال برنامج استراحة الظهيرة.
0: النصيحة الأخيرة أن على الأشخاص سواء المتعلمين أو الأمهات والآباء والأسرة بشكل عام أن يسعون حق تطوير نفسهم، ما يقفون عند حد معين، أن يستثمرون في العلم والمهارة والقيم، لأنهم مثل قدوة حق المجتمع، إذا صلحت صلح باقي المجتمع.
1: نعم، إذن مع هذه الكلمة الأخيرة هي كانت مسك الختام لهذا اللقاء مع ضيفتنا الكريمة اللي شرفتنا بوجودها معنا في برنامج استراحة الظهيرة. وإحنا كان ودنا الوقت يسعنا أكثر، ولكن وصلنا إلى مسك الختام لهذا البرنامج. وخير ختام كان مع الدكتورة ياسمين الفضلي، المدير العام لمشروع ارتقاء، الحاصلة على الدكتوراه في المناهج والتدريس، المستشار التربوي والنفسي. كل الشكر والتقدير لكم دكتورة، وتجمعنا لقاءات أكثر بإذن الله تعالى. شكرا لكم، أنا استمتعت جدا في هذا الحوار والمعلومات اللي قدمناها للمستمع مع الكريم. مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام لهذه الحلقة من برنامجكم استراحة الظهيرة، وتشرفنا بضيفتنا الكريمة الدكتورة ياسمين الفضلي اللي كلمتنا حول قضية اليوم وموضوع في غاية الأهمية، حدثتنا عنه عن بناء الشخصية وتحقيق النجاح في الحياة والعمل، سواء على مستوى الأفراد، سواء على مستوى على مستوى الأسرة، مستوى الأبناء، وكذلك أيضا بالنسبة للموظفين. وكان هذا المحور هو ختام هذا اللقاء، وتحدثنا عن الأسرة، وكان هناك نصيحة أخيرة. لذلك قبل أجمل التحايا من فريق العمل، كنا معاكم من استراحة الظهيرة، من الإعداد حوراء درويش بشاير العيد، ومن التقديم أحمد شاكر الشمري ومحدثكم سعود الفياض، أما الهندسة الإذاعية نورة العيسى، التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، والتنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري. راح نلقاكم باكر بإذن الله بحلقة جديدة الساعة 2 على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM، وبنكون معاكم على أبليكيشن 51 الكويت عن طريق خاصية البث الإذاعي المباشر. في الختام لكم أجمل التحايا من قائد هذا العمل من الإخراج سعود الحربي. أما الآن ننتقل وياكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية.
2: الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، ويؤكد أن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. إيران وإسرائيل تعلنان وقف العمليات العسكرية بين الجانبين، وواشنطن تقول إنها لم توافق على الضربات الإسرائيلية على إيران. الاتحاد الأوروبي والصين يعربان عن القلق من التصعيد بين إيران وإسرائيل، ويأملان في الالتزام بوقف إطلاق النار. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وقصف مدفعي على جنوب لبنان. شهداء ومصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. انطلاق محادثات بين الوسطاء وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى لتعزيز الهدنة في غزة. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ اليوم اجتماعاته الفصلية، وواشنطن تضغط على الدول الأعضاء لدعم مشروع قرار يطالب إيران بالإفصاح عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. روسيا تقول إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتحدثون عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب. الرئيس الصيني يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية، ويقول إنه يعتزم رفع العلاقات مع بيونغ يانغ إلى مستويات جديدة. ورئيس وزراء أرمينيا المنتهية ولايته يعلن الفوز في الانتخابات البرلمانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نلتقي اليوم بشخصية من مدينة رشيد المصرية، تلك المدينة التي شهدت أحداثاً فارقة في تاريخ مصر. علي بن صالح الجارم ولد في 25 من ديسمبر عام 1881 في بيت علم، فوالده الشيخ محمد صالح الجارم كان من علماء الأزهر الشريف وقاضياً شرعياً في دمنهور. تلقى تعليمه في رشيد والقاهرة، ثم سافر عام 1908 إلى إنجلترا في بعثة دراسية، ليعود عام 1912 محملاً بالعلم والخبرة، محتفظاً بعشقه للغة العربية والوطن. وما إن وطأت قدماه أرض مصر حتى انطلق في مسيرته المهنية مدرساً، فكان يدرس بالنهار ويكتب بالليل. وثمرت تعبه وإخلاصه تدرج في مناصب التعليم،

حتى وصل إلى قمتها. وفي عام 1933 اختير عضوا مؤسسا لمجمع اللغة العربية، حيث أسهم في وضع المعجم الوسيط من أشهر معاجم اللغة العربية. وعلى مدى 4 عقود من العطاء المتواصل، حبره راكم مسيرة أدبية ثرية. ديوان شعر في 4 أجزاء يضم قصائد سياسية ووطنية واجتماعية وروايات تاريخية عديدة، أبرزها فارس بني حمدان وغاد رشيد وهاتف من الأندلس، فضلا عن مشاركته في تأليف النحو الواضح والبلاغة الواضحة اللذين درسهما الطلاب في مصر والعراق لعقود. وقد أنصفت الدول العربية هذا العطاء فتوالت عليه الأوسمة، فمنحته مصر وسام النيل عام 1919، والعراق وسام الرافدين عام 1936، ولبنان وسام الأرز عام 1947، لتكون شهادة الأمة على رجل أفنى عمره في خدمة لغتها وتاريخها. وفي أواخر حياته لم يتوقف عن العطاء، فظل يحضر المحافل الأدبية ويشارك في مجالس العلم، حتى جاء عام 1949، وبينما كان يستمع لابنه يلقي شعرا توقف قلبه فجأة، وفاضت روحه تاركا وراءه لغة أحبها وخدمها حتى آخر يوم في عمره. ومن أبياته الشعرية طائر يجدو على فنني، جدد الذكرى لذي شجني، قام والأكوان صامتة ونسيم الصبح في وهني، هاج في نفسي وقد هدأت لوعة لولاه لم تكن، هزه شوق إلى سكن فبكى للأهل والسكن.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ليلا ومعه أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم، فإذا رجل قائم يتلو القرآن فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع له. قال: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم مسعود. فعلم أبو بكر وعمر أن القارئ هو عبد الله ابن مسعود، فلما أصبح عمر ذهب إلى عبد الله ابن مسعود ليبشره، فقال له ابن مسعود: سبقك بها أبو بكر. نجاح الناس ليس فشلا لك، وغناهم ليس فقرا لك. نقي قلبك وعوده محبة الناس، وتمنى الخير لهم، وتذكر دوما عزيز المستمع أن سلامة الصدر أقصر طريق إلى الجنة. كن رسول خير كهدهد سليمان عليه السلام يحمل الهدايا، وكحمامة نوح عليه السلام تزف بشرى انتهاء الطوفان. امشي بين الناس بالخير واحمل كلمة جميلة لإنسان قيلت عنه في غيابه، واكتم كلمة سيئة سمعتها. لا تكن رسولا لإبليس بالنميمة. امشي عزيزي المستمع بين الناس بالخير دائما، فكم من قلب أرهقته القسوة فأحيته كلمة، وإذا سمعت في غياب إنسان ثناء صادقا أو خصلة جميلة فاحملها إليه، فإن النفوس تزهر حين تعلم أن لها أثرا طيبا في القلوب. وإن من أجمل البر أن تعيد للمرء صورة الخير التي رآها الناس فيه دون أن يدري، فالكلمة الحسنة لا تصلح خاطرا فحسب، بل تشيع في الأرواح طمأنينة خفية، وتجعل الدنيا ألين والقلوب أقرب والمودة أبقى. مستمعينا الكرام، شتم رجل أبا بكر رضي الله عنه فسكت أبو بكر عنه ولم يجبه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم من حلم أبي بكر ومن صبره. فلما زاد الرجل في الشتائم رد عليه أبو بكر بعض قوله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا وترك المجلس. فلحقه أبو بكر رضي الله عنه وقال: كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه غضبت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان معك ملك أو ملك يرد عنك، فلما رددت عليه وقع الشيطان ولم أكن لأقعد مع الشيطان. ترفع عزيز المستمع، ترفع ولا تسمح للساقط أن ينزلك إلى مستواه. عندما تحارب خسيسا بسلاحه تتساوى معه، ورد البذاءة بالبذاءة بذاءة أيضا، ولو أن كل صاحب فضل نزل إلى مستوى سفيه يجاريه لم يبقى على هذه الأرض صاحب فضل. ليس عليك أن تخوض كل معركة تفتح أمامك، ولا أن تشترك في كل نزال تدعى إليه. ثمة معارك النصر الوحيد فيها ألا تخوضها منذ البداية. عزيزي المستمع، النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يشجع على الحلم، دائما كان يشجع الناس ويشجع صحابته رضوان الله عليهم أن يعفو على الناس، أن يعفو عن الناس ويصفح عنهم. وهذا المثال خير مثال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى بصمته وبابتسامته.

0: قامته يشجع غيره على الخلق الفاضل وعلى الأخلاق الحسنة. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي.
2: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
3: أنا أبي شيء من الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
4: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
1: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن، فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

0: من أفق الإبداع والعطاء، نجم تلألأ في سماء العلم والإنسانية، الدكتور فايز الخرافي، رمز التميز والريادة، شجرة علم استظل بظلها أجيال وأجيال، سطرت بحروف من نور قصة نجاح، فكانت أول امرأة تولت منصب مدير جامعة في الوطن العربي، أول خليجية نالت درجة وزير، أول كويتية حصلت على درجة الدكتوراه في الكيمياء، الأولى أيضاً في نيلها لدرجة الأستاذية في العلوم. عندما تسلمت منصب مدير جامعة الكويت، أدركت الدكتورة فايزة الخرافي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، فعملت العديد من الإنجازات التي جعلت جامعة الكويت في مصاف الجامعات المتقدمة بشهادة الأكاديميين والمتخصصين من داخل الكويت وخارجها. الأستاذة الدكتورة فايزة محمد عبد المحسن الخرافي، المولودة في الكويت عام 1946، حصلت على درجة البكالوريا عام 1967، وواصلت دراستها لتنال الماجستير في الكيمياء عام 1972، وبعد 3 سنوات نالت شهادة الدكتوراه في المجال ذاته، وعملت مدرسة في قسم الكيمياء بجامعة الكويت. بعد ذلك تولت رئاسة قسم الكيمياء، ثم تولت منصب عميد كلية العلوم، وبذلك تكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. اختيرت في يوليو عام 1993 مديرا لجامعة الكويت، وبذلك تكون أول مدير لجامعة في الشرق الأوسط. للدكتورة فايزة الخرافي مساهمات كثيرة في مراكز علمية محلية إقليمية ودولية، وقد ساهمت الدكتورة فايزة الخرافي في تأليف كتاب عن الحرب الكيميائية بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1986، كما شاركت في تأليف كتاب بعنوان الروابط الكيميائية والأشكال الجزيئية عام 1989. على صعيد الجوائز والشهادات التقديرية، فإن مسيرة الدكتورة فايزة الخرافي حافلة بذلك، نالت العديد من الجوائز والشهادات محلياً ودولياً، منها حصولها على جائزة الإنتاج العلمي في العلوم الطبيعية لعام 1992 من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. في عام 2002 توجت الدكتورة فايزة الخرافي مسيرتها الحافلة بالإنجازات بتكريم من سمو الأمير الراحل للبلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، بتقليدها وشاح الكويت من الدرجة الأولى تقديراً للخدمات المميزة التي قامت بها وأنجزتها في مجال التعليم العالي.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية، وبقي الصوت شاهداً على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Sabah, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات تنموية.
2: انطلاقا من مسؤولية وأمانة الحكم، فإنه يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع.
3: نحن باقون هنا، نحن باقون هنا، نحن باقون هنا. هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا.
1: إشراقات تنموية، إشراقات لكويت المستقبل، حيث نأخذكم في جولة داخل أروقة خطة التنمية في دولة الكويت، تلك الخطة الطموحة التي تسعى إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي، تحت رؤية شاملة تعرف برؤية الكويت 2035. رؤية الكويت 2035 ليست مجرد أرقام تكتب أو مشروعات تنفذ، بل هي عصف وطني على أوتار الأصالة ونشيد تنمية لا يفرط بالجذور، بل يرويها وينميها ويجعلها تزهر في قلب الحداثة، محافظا على الهوية الوطنية.
2: وإنه في سبيل تحقيق الطموحات والإنجازات، فإننا نوجه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ كافة مشاريع الدولة التنموية.

كويتنا ليست مجرد أرض وحدود، بل قصة نهوض وأغنية أمل وراية خفاقة نحو مستقبل واعد. تشيد جسور الغد بأيدي أبنائها وترفع لواء التنمية جيلاً بعد جيل. ابقوا معنا في رحلة الإنجاز بين صوت الأرض وهمس البناء، لنكتشف معاً كيف تتحول الرؤى إلى واقع والأحلام إلى أوطان تبنى. إشراقات تنموية نحو كويت جديدة، برنامج يكتبه ويعده هاني المخيال ومحمد السبيعي، من خلف الميكروفون يقدمه محمد العدواني وعلي الشلاحي، بلمسات فنية من التنفيذ سعود لسهلي. إشراقات تنموية بقيادة المخرج محمد المطبقي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج إشراقات تنموية عبر أثير إذاعة دولة الكويت. اليوم فصل الصيف، ارتفاع درجات الحرارة، تتزايد التحديات المرتبطة اليوم بالسلامة العامة، وعلى رأسها مخاطر الحرائق الناتجة عن الأحمال الكهربائية والظروف البيئية القاسية. في إطار رؤية دولة الكويت 2035 وأيضا خططها التنموية التي تضع أمن الإنسان وسلامته في مقدمة هذه الأولويات، تواصل قوة الإطفاء العامة بدولة الكويت جهودها الاستباقية لتعزيز الوقاية، رفع مستوى الجاهزية، تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مختلف القطاعات. في حلقة من حلقات برنامج إشراقات تنموية خذينا وعد من ضيفنا الكريم في القوة العامة للإطفاء في دولة الكويت للحديث على الاستعدادات لفصل الصيف والوقاية من الحرائق. على ضوء هذه المقدمة يسعدنا نستضيف المقدم أحمد المشموم من قوة الإطفاء العامة في دولة الكويت مرة أخرى. حياك الله مقدم أحمد، وشكرا لقبولك الدعوة مرة أخرى.
1: حياكم الله ومرحبا فيكم.
0: مقدم أحمد، اليوم الاستعداد لفصل الصيف، الوقاية من الحرائق، اليوم مع دخول فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة، اليوم أبرز التحديات اللي تواجهونها كقوة الإطفاء العامة في دولة الكويت ما هي؟
1: طبعا فصل الصيف يعتبر من الفصول اللي يعني تكون لها طبيعة خاصة بالنسبة للحوادث. فصل الصيف ممكن الأحمال الكهربائية تكون كبيرة مما ينتج عنه حريق لا سمح الله، كذلك العطلة الصيفية الخاصة بالطلبة تكون أيضا في فصل الصيف، فبالتالي الطلبة الصغار بالسن أو المراهقين يكون لهم بعض التصرفات الغير مسؤولة أو الغير واعية، فبالتالي تؤدي إلى بعض الحوادث. كذلك فصل الصيف يكون هناك يعني نشاط أكثر في الأنشطة البحرية سواء على الشواطئ أو التوجه للرحلات البحرية، فبالتالي يكون عندي بعض الأمور الخاصة فيما يخص هذا الموضوع. وأيضا يعني موضوع التوجه للشاليهات، غالبا تزيد ذروة التوجه لمنطقة الشاليهات في فصل الصيف، وأيضا هناك بعض الأمور اللي تمارس ممكن بشكل خاطئ بقصد أو بغير قصد، وبالتالي تكون ضمن المجهر تحت أنظار قوة الإطفاء العام. فالتعامل مع فصل الصيف له طبيعة خاصة، دائما يكون هناك توعية فيما يخص المواضيع اللي ذكرناها، ولكل موضوع تفصيل إن شاء الله.
0: نعم، اليوم أيضا استعدادات قوة الإطفاء العامة سنويا لموسم الصيف، هل هناك خطط استباقية محددة يتم تفعيلها من قبلكم في خلال هذه الفترة؟
1: نعم طبعا، فصل الصيف مثل ما ذكرت لك أخوي العزيز أن مثلا المراكز البحرية يتم رفع الجاهزية بشكل أكبر من الفصول الثانية، بحيث أن هي تكون جاهزة ومعداتها على أتم الاستعداد للتعامل مع البلاغات البحرية. كذلك القوارب الخاصة بالتدخل السريع لعمليات الإنقاذ أو الإطفاء تكون بجاهزيتها الكاملة للتعامل مع الحوادث. كذلك عندنا يعني بعيد الشر عن الجميع، الكثير من الأحيان نتلقى بلاغات لقارب وقف أو يخت أو لنج أو طراد وقف في منطقة بحرية، تعرض لحادث حريق، تعرض لعطل، تعرض لأي سبب كان. يعني التعامل مع مثل هذه الحوادث يكون دقيق، لأن أنا اليوم بالشارع أنا عارف من أي شارع ما أطلع بالقطعة وبالجادة وبكل التفاصيل، ولكن الأمور البحرية تعتمد اعتماد كبير على الأحداثية، فالكثير من الناس يتوجه مثلا لنزهة بحرية سواء إذا كان هو يملك القارب الخاص فيه أو يكون عن طريق الأجار، ولكن ما يتم اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية من الحريق. أول شيء لازم يكون عندي مطفأة حريق داخل المركب أو اليخت اللي أنا طالع فيه، لازم يكون عندي سترة نجاة على عدد الأفراد اللي موجودين. أنا اليوم طالع وياي 7 أفراد، ما شر أنا أصفر بس 4 سترات نجاة، لازم على عدد الأفراد، لأن أي حادث ممكن يصير أو عطل لا سمح الله راح أحتاج كل سترة نجاة موجودة. كذلك لازم أتأكد من الصيانة الدورية للغارب أو القطعة البحرية اللي أنا قاعد أستخدمها، لازم أتأكد أن هي تعمل بأعلى كفاءة، يتم عمل الصيانة الدورية لها عند مختصين وليس العمل بشكل عشوائي. كذلك توفير أجهزة الاتصال لا سمح الله يعني أنا رحت وصار عندي أي خلل، لازم أكون عارف شلون راح أتواصل مع جهات الطوارئ وعارف وين مكاني بالضبط، كذلك لازم يكون متأكد أن أنا جبت المواد الغذائية والماء بشكل يكفي الأفراد اللي موجودين وزيادة لو بشيء قليل، لأن أنا لو صار عندي عطل معناته أنا بدل أقعد 6 أو 7 أو 8 ساعات ممكن أوصل إلى 12 أو 13 ساعة. فبهذه الحالة لازم أتأكد أن الكل يكون على قيد الحياة بصحة آمنة، كذلك توفير عدة الإسعافات الأولية في حال حدوث أي خطر لا سمح الله. وأكيد إحنا نتمنى السلامة للجميع، ولكن أنت كشخص مسؤول اليوم عن الرحلة اللي أنت طالع فيها لازم تكون عارف الأحداثيات اللي أنت طالع لها، يتم إبلاغ عمليات طوارئ بموقع التوجه للرحلة مثلا. بالنسبة للقطاع البحرية تحتاج الكثير من التفاصيل والكثير من يعني الوقاية والعناية فيها لاستخدامها الاستخدام الأمثل من غير حوادث.
0: اليوم مقدم أحمد، يعني ذكرنا في حلقات ماضية على جانب المنشآت وأيضا اشتراطات السلامة والأمن والسلامة في هذه المنشآت، اليوم مع بداية الصيف تزداد الأحمال مثل ما ذكرت والضغوط على هذه المنشآت، أهم الاشتراطات اشتراطات السلامة التي يعني ترونها من قبلكم أنها تهمل غالبا في هذه المنشآت رغم أهميتها، ما الذي يعني تركزون عليه ميدانيا في هذه الفترة؟
1: طبعا الأحمال الكهربائية هي ما تطلع إلا بسبب أهمال الشخص نفسه. أنا عندي اليوم مثلا مكيف ما عملت له صيانة، ما عملت له تنظيف، ما عملت له يعني صيانة بشكل دوري، راح يصير عندي مثلا بطء وتحميل الكهرباء زايدة للعمل بالطريقة المناسبة، فبالتالي يصير عندي حمل كهرباء زايد وبعدها ينتج عنا حريق لا سمح الله. فصيانة دورية مثلا لأجهزة التكييف بشكل يعني دوري، أتأكد أنها نظيفة تعمل بكامل طاقتها، ما فيها أي مشاكل، ما فيها أي أسلاك قد تكون مكشوفة، هذا أمر قد يحميني. وأكيد إحنا لازم نتبع يعني الإخباريات أو الأمور اللي تصدرها وزارة الكهرباء والماء خصوصا عند ارتفاع الأحمال الكهربائية في فترة الصيف. أيضا لازم ننوه على السيارات اللي إحنا قاعد نستخدمها بشكل دوري، أتوقع أن هذا صار أفضل وقت إن إحنا نقوم بالصيانة الدورية للسيارة من المحرك، من القطع الكهربائية، من حتى التواير، على أساس مع ارتفاع درجات الحرارة بالصيف تعطيني الاستخدام الأمثل، أتأكد أن الراديتر ما في أي تسريب، أتأكد أنه هو يعني في ماء أموره يعني بشكل كبير على ما يرام، بالتالي راح أتفادى الحوادث اللي ممكن تنتج عن هذه الأمور. أيضا لازم يكون عندي تركيز على الأطفال خصوصا في فترة الصيف، راح يكون عندنا فترة عطلة، الأطفال والمراهقين يمكن يسهرون إلى أوقات متأخرة، أفراد الأسرة أو الأبوين يروحون مثلا ينامون، المراهقين يبي يأكلون، يبي يستخدمون المصادر الحرارية، يبي يستخدمون قد القطع الحادة، وهم ما عندهم خبرة أو ما عندهم المعلومات الكافية للتعامل مع أي طارئ. فعشان كذي احنا دائما نقول توفير كاشف الدخان اللي راح يعطيني انذار في حال حدوث اي طارئ لا سمح الله داخل البيت، يعطيني يعني انذار مبكر للتعامل مع اي حادث ممكن يصير. كذلك انا كرب اسره لازم يكون عندي يعني تثقيف الاسره الخاصه فيني باساسيات التعامل مع الحوادث اللي ممكن تصير، لازم اعلمهم شنو طريقه الاخلاء، لازم اعلمهم شنو تسوي اذا صار عندي حادث حريق لا سمح الله عن طريق استخدام الغاز أو عن طريق الكهرباء أو عن طريق أي جزء في البيت، شنو أسوي، شلون أتصرف. لازم تكون هذه الثقافة موجودة في كل بيت. في ناس اليوم يهملون العاملة المنزلية اللي موجودة وياهم، وهي يمكن أكثر شخص يستخدم الأدوات الكهربائية وأدوات والمصادر الحرارية داخل المطبخ، إذا أنا ما علمتها في حال حدوث أي طارئ أو في حال حدوث حريق لا سمح الله شلون تتصرف، فأنا قد أخسر الكثير. اليوم حتى العاملات المنزليات اللي موجودين يمكن ما يعرفون رقم الطوارئ اذا ما كان في احد في البيت، شلون انت تتصرفين كعامله منزليه؟ لازم اتقصها واعلمها ان تتصلين على هاتف الامان 112، تشرحين الموضوع، لازم تكتب لها مثلا عنوان المنزل على اساس يتم التواصل. اليوم لازم ما اتكلم
0: على هذه البلاغ هذه العامله. اكيد مقدم احمد المشموم من قوه الاطفال العامه في دوله الكويت، وايضا مستمعينا الكرام للحديث بقيه نطلع الفاصل ونرجع نكمل وياكم، خليكم معنا.
2: راس مال بشري ابداعي نحو كويت جديده، تنفيذ السياسه الوطنيه للشباب. يعرف الشباب بانهم رصيد البلاد الكبير فهم يمثلون البلد ومستقبله من كافة النواحي، فذكاء الشباب ومهاراتهم وقدرتهم العملية تقود البلد إلى طريق التطور والنجاح، وهذا يعني أن الشباب يتحملون هذه المسؤولية نظرا لأنهم اللبنات الأساسية للبلدان. وغالبا ما يشكل الشباب الفئة العمرية الأكبر في البلاد، وينتظر من الشباب تقديم الأفكار والتطورات الجديدة لتحسين البلاد نظرا لقدرتهم على تقبل الأفكار الجديدة ثم النهوض بهذه المجتمعات لتحسين مستوى معيشة الأفراد ومواكبة التقدم والتطور. وتتمثل أهمية دور الشباب في تنمية المجتمع ومشاركة الشباب النشطة وتشغيل كافة طاقاتهم وقدراتهم للوصول لذلك، وهذا التطور لا يقتصر على مجال معين، فيمكنهم تطوير المجال التقني أو الرياضي وغيرها من المجالات التي تحتاج للقدرات الشبابية حتى تنهض. ويتم ذلك من خلال مساعدة الشباب وإدخالهم في هذه المجالات لأداء الدور الصحيح، بالإضافة إلى توضيح قدرتهم وقوتهم والدور الذي يمثلونه وأهميتهم في بناء هذه الدولة. لذا قامت الدول بخطة تنفيذ السياسة الوطنية للشباب، وهي سياسة تمثل إطارا توجيهيا للدولة خاص بالشباب للسنوات الخمس القادمة، وتشمل كل السياسات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالشباب، وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ليتبنى الدعم أو الرعاية للبرامج التالية: برنامج دور الإبداع الشبابي، برنامج المبادر المحترف، برنامج مباراتنا، برنامج المكتبة الرقمية الأكاديمية. وكذلك التوظيف في بعض المؤسسات والجهات الخاصة من خلال برنامج صناع العمل، كما البرنامج يحقق الأهداف الاستراتيجية المرجوة منها من خلال استهداف شريحة الشباب من عمر 7 وحتى 34 سنة من خلال تطويرهم في مجالات التكنولوجيا والتعليم والرياضة وريادة الأعمال، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والعديد من المؤسسات الحكومية لتحقيق رؤية الكويت. والجدير بالذكر أن نسبة الإنجاز في المشروع هو 51%، والمتوقع إنجازه في 2030. برؤية ناضجة وعزم لا يلين، تشيد الكويت صرح السنين، إشراقات تنمية ومشاريع بناء تنسج المستقبل بيد العطاء، إشراقات تنموية نحو كويت جديدة.
0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج إشراقات تنموية مع المقدم أحمد المشموم من قوة الإطفاء العامة في دولة الكويت. مقدم أحمد حياك الله مرة أخرى. اليوم دائما كثيرا من الحوادث مقدم أحمد تبدأ بخطأ بسيط، ونسمع كثر القصص تبدأ بأخطاء بسيطة جدا. يعني من خلال متابعتكم لمثل هذه الحوادث، ما أكثر الأخطاء المتكررة داخل المنازل التي تقود إلى اندلاع مثل هذه الحرائق؟ هل ترون أن بوجهة نظركم أن المشكلة في قلة الوعي أم في الاستهانة بتقديم هذه المشورة مثل ما ذكرت؟
1: نعم طبعا، قلة الوعي والاستهانة بتقديم المشورة هو من يعني الأسباب الرئيسية. الكثير من الحوادث توجهنا لها كفرقة إطفاء وننصدم بأسباب الحريق أو مسببات الحريق. أكثر من مرة نتوجه إلى مثلا حريق ونكتشف أن عبث الأطفال هو المسبب لهذا الحريق. الطفل اليوم غير واعي، عنده فضول كثير يجرب، ودائما تشوفه لما يجرب ما راح يجرب قدام الأم والأب، راح يروح ينخش في مكان معين بعيد عن أنظارهم ويستخدم مثلا الولاعة أو

0: يفتح ممكن يحط كلينكس يشوف الكلينكس هذا شلون مثلا يحترق، وهذا بالنهايه يؤدي الى خوف الطفل يقط الكلينكس قبل الزباله تشتغل عزكم الله الزباله، وبالتالي يؤدي الى حريق كبير. الطفل ما نقدر نتنبأ شنو ممكن يسوي، ولكن انا لما اعلمه لما اراقبه لما اثقفه بخطوره هذه الامور راح يعرف، وما راح مثلا يتجرأ يتعامل مع هذه الاشياء او المصادر الحراريه. الكثير من الحرائق واجهناها الطفل، ولا جانب من الزوليه، جانب من الستاره، جانب من الغنفه، بالتالي هذه مواد سريعه الاشتعال جدا ما يمكن حتى السيطره عليها، والامور اللي فيها الاسفنج يكون دخانها كثيف، فاذا كانت داخل مكان مغلق راح يؤدي انحشار المكان هذا ب الدخان، وبالتالي يعني قد الناس تفقد حياتها مو بسبب الحريق ولكن بسبب الاختناق، خصوصا اذا ما كان هناك عمليات اخلاء سريعه او تهويه سريعه. صح. ايضا احنا لما ندخل مكان دائما نفكر بتفكير الطفل، الطفل وين ممكن ينخش في حال سوى شيء غلط، دائما نشوف الطفل
1: السرير
0: موجود داخل دوره المياه. صح. او تحت السرير او داخل الكبد، هذه الاماكن اللي ينخش فيها الطفل لانه سوى شيء غلط وخلاص ما يدري شنو يسوي راح يروح ينخش.
1: صح.
0: فهذه من الامور اللي احنا متعودين يعني نتعامل وياها في قوه الاطفال العام. فاليوم هذه رساله لاولياء الامور، رقابه الاطفال امر مهم، دائما شيل المصادر الحراريه التجريف والولاعات، لا تخليها في متناول الاطفال في حال حدوث اي حريق لا سمح الله. دائما اول شيء تقوم فيه عمليه اخلاء، بعدها الاتصال على هاتف الطوارئ 112، ولكن اذا اتصلت على هاتف الطوارئ نفضل ونوصي ان تبتعد عن التوتر والارتباك. صحيح انت عندك حريق وقد تخسر الكثير، ولكن اذا كنت في عمليه صراخ وتوتر وارتباك ما راح تعطيني معلومه صحيحه ولا راح تعطيني عنوان دقيق، وراح تطول المكالمه علشان انا اقدر اخذ منك التفاصيل واوجهها للمركز. ولكن اذا كانت عمليه سلق البلاء سهله وبسيطه ويعني سلسه ان شاء الله، راح تكون فرق الاطفاء متواجده عندك من 4 إلى 7 دقائق بالكثير. هذه فتره الاستجابه لقوه الاطفاء العام، لان اليوم قوه الاطفاء العام مراكزها منتشره في مختلف المحافظات، فبالتالي ان شاء الله ما يكون هناك اي خطر، ما يكون هناك اي خسائر في الارواح والممتلكات، ولكن يعني اتباعك لارشادات الامن والسلامه هي المطلب الوحيد.
1: نعم مقدم احمد المشوم. وايضا ختاما يعني بين كل هذه الجهود الرسميه من قبل مؤسسات الدوله، يبقى الفرد هو خط الدفاع الاول، فما يعني الكلمه التي تودون توجيهها لكل مستمع اليوم ليكون اكثر وعي ومسؤوليه في حمايه نفسه واسرته في هذا الفصل؟
0: لا فقط مسؤوليه كبيره على افراد المجتمع من المواطنين والمقيمين. اليوم انت الصف الاول في دعم فرق الطوارئ، فاتباعك للارشادات الخاصه بالسلامه والوقايه من الحوادث والحريق، كذلك تثقيف نفسك وتثقيف افراد الاسره بهذه الامور راح يعني يساعدك كثيرا، وراح يخلي فرق الاطفاء يعني تكون على علم ان اليوم المجتمع مثقف وعارف شلون يتعامل. احنا قد ودنا ننوه ايضا ان في حال حدوث اي حادث طارئ حريق، يعني نتمنى ان ما يكون هناك تجمهر. اليوم تجمهركم حول الحادث حتى لو كان بغرض المساعده قد يعرقل طبعا يعرقل عمليه وصول فرق الاطفاء وفرق الطوارئ لمكان الحادث. انا اليوم الياتي الخاصه بالتعامل مع الحريق اليات تعتبر من الاليات الثقيله والكبيره. صح. احتاج اني اوصل الى مكان اقدر اتحرك فيه واتعامل فيه، وكذلك في نفس الوقت انت قد تعرض نفسك للخطر.
1: أكيد. أكيد.
0: اليوم بالشوارع تشوف سياره تحترق والناس ملتمه
1: تصور، وهذا
0: طبعا نعم اكيد، وما تدري في اي لحظه راح يصير عندك انفجار، واي لحظه ممكن المواد الكيميائيه او البنزين او غيره ينفجر وقد يعرض حياتك للخطر. فهذه اهم النصائح اكيد، ونتمنى السلامه للجميع، ودائما ما ننسى هاتف الطوارئ 112.
1: اكيد اللهم امين. جزيل الشكر لك مقدم احمد المشموم من قوه الاطفاء العامه في دوله الكويت على هذا الطرح الوافي، المعلومات المهمه، ونسال الله عبر اثير اذاعه دوله الكويت ان يوفقكم انتم وزملائكم في قوه الاطفاء العامه في جهودكم لحمايه الارواح والممتلكات. كل الشكر لك على قبول هذه الدعوه مقدم احمد، وسعيدين باستضافتك في برنامج شرقات تنمويه.
0: نحن سعداء كذلك، ونتمنى السلامة للجميع.
1: أيضا جزيل الشكر لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة في برنامج.

0: التنموية، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله بالأسبوع المقبل بنفس التوقيت. إلى ذلك الحين أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ها نحن نطوي آخر صفحات حلقة اليوم، وقلوبنا تفيض فخرا بما تسطره كويتنا من أمجاد وتغزله من خيوط الأمل في ميدان التنمية والاجتهاد، في وطن لا يعرف السكون ولا يرضى بالركون، تمضي الخطى واثقة والمستقبل يشرق من عيون الطموح وسواعد الكفاح. كويتنا يا نبض الروح، وهبة الله علينا ورضاء الأب والأم علينا، فيك تزهر الأحلام وتعلو الهمم وترسم الملامح لمستقبل يستحقه كل من على هذا الوطن. كويتنا أرضنا والأم التي ترضعنا، هي الخيمة والمعطف والملجأ والثوب الذي يسترنا، هي الحرف الذي نكتبه وهي الشعر الذي يكتبنا. نلقاكم بإذن الله في لقاء قادم نحمل فيه لكم جديد الطموح وعميق الأمل وأجمل الحكايات عن وطن لا يشيخ بل يتجدد كل يوم بحب أبنائه وعزم رجاله. إشراقات تنموية نحو كويت جديدة، إعداد هاني المخيال ومحمد السبيعي، تقديم محمد العدواني وعلي الشلاحي، تنفيذ سعود السهلي. إشراقات تنموية للمخرج محمد المطبقي.

الرابعة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، ويؤكد أن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. إيران وإسرائيل تعلنان وقف العمليات العسكرية بين الجانبين، وواشنطن تقول إنها لم توافق على الضربات الإسرائيلية على إيران. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيرانيين لعرقلة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وتدخل

0: حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ اليوم اجتماعاته الفصلية، وواشنطن تضغط على الدول الأعضاء لدعم مشروع قرار يطالب إيران بالإفصاح عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وقصف مدفعي على جنوب لبنان. شهداء ومصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. انطلاق محادثات بين الوسطاء وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى لتعزيز الهدنة في غزة. روسيا تقول إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتحدثون عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب. الرئيس الصيني يصل إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية، ويقول إنه يعتزم رفع العلاقات مع بيونغ يانغ إلى مستويات جديدة. وأكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى والمفقودين في زلزال في الفلبين. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: هناك مواقف محرجة أو صعبة يضحك فيها الإنسان رغم أن الموقف لا يدعو للضحك إطلاقا. البعض يضحك عند التوتر أو الخوف، والبعض يضحك حتى أثناء الأخبار السيئة. فلماذا يحدث هذا التناقض الغريب يا جهينة؟
1: لأن الضحك ليس دائماً تعبيراً عن السعادة. تخيلي، علماء الأعصاب في جامعة لندن أوضحوا أن الضحك قد يكون آلية دفاع نفسي يستخدمها الدماغ لتخفيف التوتر والضغط المفاجئ.
0: يعني الضحك أحياناً وسيلة حماية للإنسان؟
1: بالضبط. عندما يتعرض الإنسان لموقف محرج أو مرهق، قد يحاول الدماغ تخفيف التوتر بإطلاق استجابة عصبية تجعل الشخص يضحك دون رغبة حقيقية.
0: وهل هذا شائع؟
1: جداً. دراسة من جامعة ييل أشارت إلى أن الضحك في المواقف الصعبة أكثر انتشاراً مما يظنه الناس، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون التوتر الاجتماعي.
0: ولكن يا جهينة، أنت لم تفهمني. فالبعض حتى في الجنازات أحياناً يضحك، ويضحكون بشكل مفاجئ.
1: هذا لا يعني قلة احترام بالضرورة، بل قد يكون نتيجة ضغط عاطفي شديد. علماء النفس يسمون ذلك بالاستجابة المتناقضة، حيث يظهر الجسد رد فعل يبدو غير مناسب للموقف لكنه ناتج عن التوتر.
0: البعض يقول اضحك يطول عمرك، فهل الضحك فوائد صحية فعلا؟
1: نعم، الضحك يحفز إفراز الأندروفين ويقلل بعض هرمونات التوتر، لذلك يشعر الإنسان أحيانا بالارتياح بعد نوبة ضحك حتى

0: لو كانت بسبب موقف عصبي.
1: إذن ربما الضحك ليس دائما علامة فرح، بل أحيانا علامة على محاولة العقل النجاة من الضغط.
0: هذا صحيح جدا. الإنسان كائن معقد، ومشاعره لا تعمل دائما بطريقة مباشرة أو منطقية.

0: هناك سؤال يطرحه علماء النفس اليوم: لماذا أصبح كثير من الناس غير قادرين على تحمل الصمت؟ البعض يشغل التلفاز دون متابعة، والآخر ينام على أصوات المقاطع أو الموسيقى، وكأن الهدوء أصبح مزعجاً. فهل فعلاً بدأ الإنسان يخاف من الصمت يا جهينة؟
1: نعم يا سيدتي، وإلى حد كبير. دراسة من جامعة فيرجينيا الأمريكية أجرت تجربة طلب فيها من المشاركين الجلوس وحدهم في غرفة هادئة من دون أي أجهزة لعدة دقائق، والمفاجأة أن عدداً كبيراً من المشاركين فضلوا تعريض أنفسهم لصدمة كهربائية خفيفة بدلاً من البقاء في هذا الصمت التام المطبق.
0: فضلوا الصدمة الكهربائية؟
1: نعم.
0: غريب جداً،
1: لأن الصمت يجبر الإنسان على مواجهة أفكاره ومشاعره دون تشتيت. ففي الحياة الحديثة أصبح العقل معتاد على التحفيز المستمر وعلى الإشعارات والفيديوهات والموسيقى والمحادثات، وعندما يختفي كل ذلك يشعر البعض بعدم الارتياح.
0: إذن الصمت يكشف ما يحاول البعض الهروب منه.
1: أحياناً نعم. علماء النفس يرون أن الانشغال الدائم قد يكون وسيلة للهروب من القلق أو التفكير الزائد، لذلك نجد البعض يملأ يومه بالأصوات حتى لا يبقى وحده مع أفكاره.
0: لكن الصمت أيضاً مرتبط بالراحة عند كثير من الناس،
1: وهذا ما تؤكده الدراسات العصبية. جامعة هلسنكي وجدت أن فترات الصمت القصيرة تساعد الدماغ على تنظيم المعلومات وتقليل التوتر. حتى دقيقتان من الهدوء قد تخفضان من معدل ضربات القلب بشكل ملحوظ.
0: إذن الصمت مفيد صحيا
1: بدرجة كبيرة. بعض الدراسات ربطت الهدوء بتحسين التركيز والإبداع وحتى جودة النوم، وهناك أبحاث تشير إلى أن الدماغ أثناء الهدوء يعيد ترتيب الذكريات والأفكار.
0: ولكن لماذا أصبح الصمت نادراً اليوم؟
1: لأن العالم الرقمي قائم على جذب الانتباه باستمرار. التطبيقات والمنصات مصممة لإبقاء الإنسان متصلاً ومشغولاً بشكل ووقت أطول.
0: حتى أثناء الانتظار أصبحنا نمسك هواتفنا فوراً.
1: صحيح، الإنسان في الماضي كان يعيش لحظات فراغ أكثر في السفر أو الجلوس أو الانتظار، أما اليوم فأصبح الفراغ يملأ فوراً بالمحتوى.
0: هل لهذا أثر على الإبداع؟ ففي السابق كان المبدعون يقولون إننا نحتاج إلى فترة من الراحة والهدوء.
1: نعم، علماء الأعصاب يؤكدون أن لحظات الشرود الذهني والتأمل الهادئ تساعد على ولادة الأفكار الجديدة. كثير من العلماء والكتاب تحدثوا عن أن أفضل أفكارهم جاءت أثناء المشي أو الجلوس بهدوء.
0: ربما نحن لا نحتاج دائما إلى مزيد من الضجيج، بل إلى مساحة من الهدوء.
1: تماما، الصمت ليس فراغا كما يظنه البعض، بل هي مساحة يستعيد فيها الإنسان عقله وتوازنه.

0: سريعا بشكل غير مسبوق. الأخبار تصل خلال ثوان، الفيديوهات قصيرة، الردود فورية، وحتى الطعام أصبح سريعا. لكن العلماء بدأوا يتساءلون، هل أثرت هذه السرعة على طريقة تفكير الإنسان نفسه؟ ماذا تقول الدراسات في رأيك يا جهينة؟
1: الدراسات يا سيدتي تشير إلى أن الدماغ البشري يتعرض لتغييرات حقيقية بسبب نمط الحياة السريع. جامعة ستانفورد نشرت بحثاً يوضح أن كثرة التنقل بين المعلومات والتطبيقات تجعل الدماغ أقل قدرة على التركيز الطويل والتفكير العميق.
0: يعني أن الإنسان أصبح أكثر استعجالاً ذهنياً؟
1: بالضبط. الباحثة الأمريكية غلوريا مارك من جامعة كاليفورنيا تابعت سلوك الموظفين الرقميين، واكتشفت أن متوسط تركيز الإنسان على مهمة واحدة انخفض بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب الإشعارات والمشتتات المستمرة.
0: وهل لهذا تأثير على الذاكرة؟
1: نعم، الدماغ عندما ينتقل بسرعة بين المهام لا يمنح المعلومات وقتا كافيا للترسخ. لذلك يشعر كثير من الناس اليوم بأنهم يقرؤون كثيرا لكنهم يتذكرون بشكل أقل.
0: هل تصدق يا جهينة أن حتى الصبر أصبح أقل عند الناس؟
1: وهذا واضح جدا يا سيدتي. التطبيقات الرقمية دربت الدماغ على المكافأة السريعة، فيديو قصير، إعجاب فوري، رد سريع، ومع الوقت أصبح الإنسان يجد صعوبة في الأنشطة التي تحتاج صبرا طويلا مثل القراءة العميقة أو التعلم التدريجي.
0: وهل الأطفال أكثر تأثرا اليوم؟
1: الأطفال والمراهقون تحديدا. جامعة سيول الوطنية أشارت إلى أن الاستخدام المكثف للمحتوى السريع قد يقلل القدرة على التركيز الطويل لدى بعض الفئات العمرية الصغيرة.
0: لكن التكنولوجيا أيضا جعلت الناس أكثر إنتاجية.
1: هذا صحيح، وهذه هي المفارقة. التكنولوجيا وفرت الوقت وسهلت الوصول للمعلومات، لكنها في المقابل رفعت مستوى التوقعات والسرعة المطلوبة من الإنسان. حتى في أوقات الراحة أصبحت مزدحمة بالمحتوى.
0: إذن المشكلة ليست في السرعة نفسها، بل في غياب التوازن.
1: بالضبط. الدماغ يحتاج أحياناً إلى البطء والتأمل. علماء الأعصاب يؤكدون أن لحظات الهدوء والتفكير العميق ضرورية للإبداع وإلى اتخاذ القرارات الحكيمة.
0: حتى العلاقات الاجتماعية أصبحت أسرع يا جهينة.
1: نعم، وهذا أثر على جودة التواصل وعلى الرسائل المختصرة والتفاعل السريع. أحيانا يقللان من عمق الحوار الإنساني، ولذلك يشعر البعض رغم كثرة التواصل بنوع من الفراغ العاطفي.
0: كيف يمكننا استعادة هذا التوازن؟
1: علينا أن نعطي عقلنا فترات من البطء المقصود، قراءات طويلة، المشي دون هاتف، أن نقلل التنبيهات والإشعارات، وأن نخصص وقتا للتركيز على مهمة واحدة فقط.

0: الكثير من الناس يرددون عبارة الزمن الماضي أجمل، حتى أولئك الذين عاشوا ظروفا صعبة في الماضي. الغريب أن الإنسان أحيانا يشتاق إلى أيام لم تكن مثالية أصلا، لكنه يتذكرها ويتذكرها بحنين كبير. فلماذا يميل العقل البشري إلى تجميل الماضي يا جهينة؟
1: لأن الذاكرة البشرية ليست آلة تسجيل دقيقة، بل نظام انتقائي يعيد ترتيب الأحداث عاطفيا. علماء الأعصاب في جامعة كاليفورنيا أوضحوا أن الدماغ يميل مع مرور الوقت إلى تخفيف الذكريات السلبية والإبقاء

0: على التفاصيل المريحة أو المرتبطة بالأمان العاطفي، لذلك يبدو الماضي أكثر جمالاً مما كان عليه فعلاً.
1: يعني نحن لا نتذكر الماضي كما حدث تماماً؟
0: أبداً. الباحثة البريطانية فيليستي بيكر من جامعة كامبريدج وصفت الذاكرة بأنها قصة يعيد العقل كتابتها باستمرار، لذلك عندما يسترجع الإنسان طفولته مثلاً فهو لا يستعيد كل التعب أو الخوف أو المشكلات الصغيرة، بل يتذكر الروائح والأغاني والوجوه والمواقف التي منحته شعوراً بالأمان.
1: وهل لهذا علاقة بالحالة النفسية الحالية التي يعيشها الإنسان؟
0: بشكل كبير. الدراسة تشير إلى أن الإنسان كلما شعر بالضغط أو القلق في الحاضر زاد تعلقه بالماضي. جامعة ساوثهامبتون البريطانية أجرت دراسة على أكثر من 600 شخص ووجدت أن الحنين للماضي يزداد في فترات الوحدة أو التوتر، لأنه يمنح الدماغ شعوراً بالاستقرار النفسي.
1: إذن الحنين ليس مجرد عاطفة عابرة.
0: لا، بل يعتبره بعض علماء النفس آلية دفاع نفسي. الباحث الأمريكي كلاي روتليدج تحدث عن أن الحنين يساعد الإنسان على الشعور بأن حياته لها معنى واستمرارية، خصوصاً في الأوقات الصعبة.
1: ولماذا ترتبط بعض الأغاني أو الروائح بذكريات قوية جداً؟
0: لأن مراكز الذاكرة والعاطفة في الدماغ مرتبطة بشكل مباشر بحاسة الشم والصوت. جامعة هارفارد نشرت دراسة أوضحت أن الأغاني القديمة قادرة على تنشيط مناطق عاطفية في الدماغ بشكل أقوى من الصور أحياناً، ولهذا قد تعيد أغنية واحدة إنساناً إلى سنوات بعيدة خلال ثوان معدودة.
1: حتى الأطعمة القديمة تثير المشاعر أحياناً يا جهينة.
0: هذا صحيح. هناك أبحاث تشير إلى أن الطعام المرتبط بالطفولة يمنح شعوراً نفسياً بالأمان، لذلك نجد كثيراً من الناس يعودون لأكلات معينة عندما يشعرون بالحزن أو التوتر.
1: ولكن هل الحنين يعتبر سلبي أم إيجابي؟
0: ليس دائماً إيجابياً، فإذا تحول إلى هروب مستمر من الحاضر قد يصبح مشكلة. علماء النفس يا سيدتي يحذرون من أن الإفراط في العيش داخل الذكريات قد يمنع الإنسان من التكيف مع حياته الحالية أو بناء تجارب جديدة.
1: وماذا عن وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل تزيد الحنين؟
0: بالتأكيد. المنصات الرقمية جعلت الماضي حاضراً طوال الوقت من خلال الصور والذكريات والمقاطع القديمة. جامعة أمستردام تحدثت عن أن التطبيقات الرقمية خلقت ما يسمى بالحنين الفوري، حيث يمكن للإنسان استدعاء ذكرياته خلال ثوان معدودة.
1: هذا صحيح، حتى أني لاحظت في الفترة الأخيرة الموضة والأفلام أصبحت تعود إلى الماضي أيضا.
0: هذا ليس مصادفة يا سيدتي، شركات التسويق تعرف جيدا أن الحنين عاطفة قوية جدا، لذلك نرى عودة ألعاب قديمة وأغنيات ومسلسلات من عقود سابقة، لأن الناس يشعرون براحة نفسية تجاه الأشياء المرتبطة بذكرياتهم.
1: إذن ربما الحنين ليس حبا للماضي نفسه، بل بحثا عن شعور قديم بالسعادة بالأمان.
0: هذا وصف دقيق جدا منك يا سيدتي. الإنسان لا يشتاق دائما للزمان وللماضي، بل يشتاق للحالة النفسية التي كان يشعر بها في ذلك الوقت.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام لعنزي.

أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: في شمال إنجلترا كانت تقع قرية صغيرة تعرف باسم رادويل، قرية قديمة ببيوت حجرية وسقف منخفض وطرقات ضيقة يغطيها الضباب أغلب الأيام. لكن أهل القرية لم يكونوا يخافون من الغابة بل من الليل نفسه، فمنذ أسابيع بدأ الموت يزور البيوت بصمت غريب. رجال أصحاء ينامون ليلاً ثم يعثر عليهم مع الفجر جثثا باردة بعينين مفتوحتين وكأنهم ماتوا وهم يشاهدون شيئا مرعبا يقف فوقهم مباشرة. ولأن الناس دائما يبحثون عن اسم لخوفهم، عاد اسم قديم يتردد من جديد بين الجدران: الخانق.
1: لن أسمح بأن تتحول القرية إلى مكان مهجور بسبب قصص الرعب، لكنني أعترف أن ما يحدث لم يعد طبيعياً. ثلاثة رجال ماتوا خلال أيام قليلة، وكل واحد منهم قبل موته كان يصرخ بأنه شعر بشيء يجلس فوق صدره ويمنعه من التنفس.
2: يا سيدي العمدة، هذه ليست أول مرة يذكر فيها اسم الخانق هنا. هلا، قبل 30 عاما حدثت وفيات مشابهة تماما، والناس وقتها كانوا يغلقون النوافذ بالأخشاب ويضعون الصلبان فوق الأبواب خوفا من أن يدخل إليهم الشر ليلا.
3: الناس لا يخافون مما تراه بل مما لا تستطيع تفسيره، وكلما زاد الغموض بدأت الأساطير تكبر وتكبر وتكبر أسرع من الحقيقة. لكن ما يحدث هنا فعلا ليس لعنة، لا لا لا لا لا، لأن اللعنات لا تختار ضحاياها بهذا الترتيب الدقيق.
4: فحصت الجثث الثلاثة بنفسي، لا توجد طعنات

0: لا كدمات واضحة، فقط ضغط قوي حول العنق والصدر، وكأن الضحايا كانوا يقاومون شيئا يضغط عليهم بكل قوته حتى فقدوا الهواء.
1: الحراس بدأوا يخافون من الدوريات الليلية، وبعضهم يرفض المرور قرب الكنيسة القديمة بعد منتصف الليل. حتى الرجال الذين يسخرون من الأساطير بدأوا يتجنبون السير وحدهم.
2: في تلك الليلة اجتمع أهل القرية داخل النزل القديم هربا من الشوارع الفارغة. المطر كان يضرب النوافذ بعنف، والنار المشتعلة في المدفأة لم تكن كافية لتخفيف التوتر الذي يملأ المكان.
3: أقسم إنني سمعت أنفاسا خلف نافذتي ليلة أمس، لم تكن رياحا ولا حيوانا، كان صوتا بطيئا وثقيلا، كأن شخصا يقف ملاصقا للزجاج ويراقبني بصمت.
4: وأنا رأيت ظلا قرب المقبرة، كان طويلا بشكل غير طبيعي، وحين اقتربت اختفى داخل الضباب وكأنه لم يكن موجودا أصلا.
5: لهذا طلبت من الجميع البقاء داخل البيوت بعد الغروب، لا أريد أطفالا أو نساء يتجولون ليلا حتى نفهم ما يحدث.
6: ما بكم يا قوم؟ أرى بأن الخوف بدأ يتحكم بعقولكم أكثر من الحقيقة نفسها. أي صوت أصبح شبحا، وأي ظل أصبح دليلا على وجود الخالق. بهذه الطريقة القاتل الحقيقي لن يمسك أبدا.
7: وأنت ما زلت مقتنعا أن ما حدث من فعل إنسان؟ كيف تفسر أن الضحايا كانوا يصرخون بالكلمة نفسها قبل موتهم؟
6: لأن الأسطورة موجودة في رؤوسهم منذ سنوات، وعندما يشعر الإنسان بالموت فمن الطبيعي أن يلتقط أول شيء يخيفه.
0: لكن هناك تفصيل لم أخبركم به. الضحايا الثلاث كانوا يجتمعون دائما في مكان واحد قبل سنوات، وكأن بينهم سرا قديما لا يعرفه أحد.
5: ها؟ أي سر؟
0: لا أعلم، لكني متأكد أن موتهم ليس عشوائيا كما يظن الجميع.
6: أريد أسماء كل من كان قريبا من الضحايا في السنوات الماضية، وكل شخص بينه وبينهم خلاف قديم أو مصلحة مشتركة.
5: أنت تتعامل مع الأمر وكأنه تحقيق عادي، بينما الناس هنا مقتنعون أن ما يحدث فوق قدرة البشر.
6: لأن البشر دائما يفضلون تصديق الأشباع بدل مواجهة الحقيقة. الشبح لا يحاكم ولا يسجن، لذلك هو عذر مثالي للقاتل.
1: لكن كيف يقتلهم دون أن يراه أحد؟ الحراس موجودون والبيوت مغلقة، ولا يوجد أي أثر دخول أو خروج.
6: هذا يعني أن القاتل ليس غريبا عن المكان، يتحرك بثقة، يعرف الأزقة والبيوت، ويعرف كيف يجعل الناس ينظرون إلى الخوف بدل أن ينظروا إليه.
7: أحياناً يا إدوارد، المنطق لا يكفي، هناك أمور تبقى خارج الفهم مهما حاولنا تفسيرها.
6: وأحياناً يستخدم القتلة هذا الكلام تحديداً حتى لا يشك أحد بهم.
8: افتحوا الباب بسرعة!
9: ماذا حدث؟
8: وجدنا توماس قرب الطاحونة القديمة، كان يزحف على الأرض وكأنه هرب من شيء حاول قتله. ادخلوه حالا.
10: هيا
7: كان هناك قرب الأشجار، لم أرى وجهه لكنني شعرت به خلفي، ثم سقط شيء ثقيل

0: صدري ولم أعد أستطيع التنفس.
1: أخبرني أخبرني، هل سمعت صوته؟ هل قال شيئا؟
0: لا لا لا، لكنني سمعت خطواته بوضوح، كانت بطيئة بطيئة جدا، كأنه لم يكن خائفا من أن يراه أحد.
2: عنقه يحمل أثار ضغط واضحة، وكدماته تشبه تماما ما رأيناه على الضحايا السابقين.
1: وهذا يعني شيئا مهما جدا، القاتل أخطأ لأول مرة وترك شاهدا حيا.
3: انتشر الخبر في القرية بسرعة، وبدأ الرعب يتحول إلى فوضى حقيقية. بعض الناس أغلقوا بيوتهم بالأخشاب، وآخرون تجمعوا داخل الكنيسة وهم يرددون الصلوات خوفا من حلول الليل مجددا.
4: إذا استمر الأمر هكذا فلن يخرج أحد للعمل بعد اليوم. الناس بدأوا يفكرون بالهرب من القرية بالكامل.
5: ربما يكون الرحيل أفضل من تحدي شيء لا نفهمه.
1: وهذا بالضبط ما يريده القاتل، أن يخاف الجميع لدرجة يتوقفون معها عن التفكير. كل ما يحدث الآن مخطط له بعناية، حتى الشائعات نفسها.
2: لكن هناك أمر يزعجني، لماذا نجا توماس بينما مات الآخرون؟ إذا كان القاتل يريد إنهاء ضحاياه، فلماذا تركه حيا؟
1: ببساطة لأن شيئا ما أخافه أو أجبره على الهرب قبل أن ينهي ما بدأ. وربما لأول مرة شعر أن أحدا اقترب منه أكثر مما يجب.
6: إذن تعتقد أن القاتل يراقبنا الآن؟
1: بل أنا متأكد من ذلك، لأنه يعرف كل حركة تحدث في هذه القرية قبل أن نعرفها نحن.
7: هناك جثة عند الكنيسة، أسرعوا!
4: ماذا؟ لكن الحراس كانوا يملؤون الساحة.
2: لا، هذا أحد الحراس نفسه.
1: أخبروني كيف مات؟
2: بالطريقة نفسها، اختناق شديد وعيناه مفتوحتان، كأنه رأى شيئا مرعبا قبل موته بثوان.
0: إنه الخانق، لا يخاف من الحراس ولا من الناس، لقد عاد فعلا.
1: لقد أصبح القاتل أكثر جرأة، لأنه رأى الجميع بدأوا يصدقون الأسطورة أكثر من الحقيقة. وجدت قطعة قماش ممزقة بين أصابعه.
2: هل تعرف لمن تعود؟
1: ليس بعد، ولكنني أعتقد بأن الخانق ليس شبحا بل إنسان من هذه القرية نفسها.
3: اقترب إدوارد من أول دليل حقيقي قد يقوده إلى القاتل، وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
8: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: أعشى شعره وجنونه، حتى وصل إلى مرحلة بدأ يبحث ويسأل عن ذلك النبي الذي يدعو لدين جديد، دين يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ذلك النبي الذي يدعى محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن سعي الأعشى نحو النبي لم يكن سعيا كاملا، سعي لم يرى النور كما يجب. الأعشى يصنع نجما.
1: مرحبا أيها الأعشى، لقد جئت بك بعلم جديد.
2: تفضل تفضل اجلس وقل ما بك، فصوتك يحمل حكاية.
1: لقد جئت إليك قادما من يثرب، خبر يهز القلوب.
3: هناك نبي يدعو إلى إله واحد، واسم ذلك النبي محمد.
2: نبي ونور؟
4: نعم، يعلم الناس المساواة والرحمة، يقول الناس سواء كأسنان المشط.
2: كلمات تشبه الضوء الذي فقدته.
1: الناس تتقاطر عليه
2: من كل قبيلة. وهل قبل الشعراء بقوله؟
3: بعضهم سمع وتأثر وبعضهم خاف.
2: وأنا شاعر أريد أن أسمعه، ربما أجد في كلامه قصيدة جديدة للحياة.

0: سيدي، أحقا ستذهب إلى يثرب؟
1: سيدي إنها بعيدة، بعيدة جدا أيها الأعشاه.
2: ألا تخشى المشقة؟
0: وهل المسافات إلا امتحان الإيمان؟
3: أحقا ستتركنا لأجل رجل لم تره بل سمعت عنه فقط؟
0: ليس لأجل رجل بل لأجل كلمة.

0: إن عدت قبل أن أراه فلن أعود حقا.
1: أترى الأعشى صادقا؟
2: نعم صادق، إنه مصر على الرحيل.
3: شد الأعشى الرحال للقاء ذلك النبي الصادق الأمين.

0: الليل قاسٍ يا سيدي،
1: لكنه نقي لا كذب فيه.
0: أتظنك تلقاه؟
1: إن كتب الله لي لقياه كنت أسعد المخلوقات.
0: سيدي، ما رأيك بأن نمكث الليلة هنا ونكمل الفجر؟
1: الفجر، كم اشتقت للفجر. آخر ضوء رأيته كان فجر طفولتي.
0: ما زلت تراهم النساء والشعراء والملوك؟
1: أراهم في ذاكرتي، ولكن ملامحهم تذوب كل يوم أكثر.
0: وما الذي لا يذوب؟
1: الكلمة الصادقة تخلد أكثر من الوجوه.
2: وسط طريق الأعشى اعترض طريقه رجل من قريش.

0: إلى أين المسير؟
1: إلى يثرب.
2: نطلب اللقاء بمحمد بن عبد الله.
0: ويحك، أتترك دنياك لتتبع دينا جديدا؟
2: بل أبحث عن نور فقدته.
0: إنه يحرم كل ملذاتنا أيها الرجل، كيف ستسمح لدين يحرم ما عهدناه؟ إنه يدعو لعبادة رب واحد، ستصبح شيخا بلا بيت شعر.
2: لعلي أجد جمعا آخر في النور لا في الظلام.
0: ستندم. كيف تعيش حيا من غير ملذات؟
2: لو ندمت على الخير لن طفأت آخر نجمة في قلبي.
0: يجب علي أن أمنع الأعشى من اعتناق ذلك الدين الذي جاء به محمد.

0: وجهك شاحب.
1: هذا الجسد تعب من السير، ولساني أثقل من قصيدة قديمة.
0: لنرتاح هنا يا سيدي.
1: نعم، أضع رأسي على الرمل وأحادث قلبي قليلا.
0: أتحدثه كما تحدث الشعراء؟
1: قلبي هو سري،

0: ما أغلقت عني بصري إلا لتفتح بصيرتي، وما أخذت مني إلا لتعطيني. لا تبكي، فكل شاعر يموت على بيت لم يكمله بعد.
1: هل توصي بشيء؟
0: احفظا صوتي حين أغيب، وأنشداه لمن يأتي بعدي.
1: سأنشدك كل ليلة يا سيدي.
0: حين تسمع صوت الريح فاعلم أنها تكمل شعري في السماء.

0: رحل الأعشى آخر من أنشد الظلال في وجه النور، ترك للعرب قصائد تنبض كنجوم لا تنطفئ، وبقي الشعر شاهدا على أن من عجز عن النظر قد يبصر بالروح أضعاف من يبصرون. وقيل أيضا إن قريشا اعترضته وأقنعته بتأجيل إسلامه مقابل متع الدنيا، بعدما وجدوا عزمه نحو اعتناق الإسلام، الدين الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور.
1: نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري.
2: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، ويؤكد أن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. إيران وإسرائيل تعلنان وقف العمليات العسكرية بينهما، وواشنطن تقول إنها لم توافق على الضربات الإسرائيلية على إيران. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران تقترب من تحقيق الهدف النهائي، ويحث جميع الأطراف إلى ضبط النفس. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيرانيين لعرقلة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وقصف مدفعي على جنوب لبنان. شهداء ومصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. انطلاق محادثات بين الوسطاء وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى لتعزيز الهدنة في غزة. روسيا تقول إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتحدثون عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب. الرئيس الصيني يصل إلى كوريا الشمالية في

0: زيارة رسمية، ويقول إنه يعتزم رفع العلاقات مع بيونغ يانغ إلى مستويات جديدة. وأكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى والمفقودين في زلزال في الفلبين. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: تقترب ساعتنا من دقيقتين بعد 5 مساء في استديو الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تقدمها دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها: دولة الكويت تمدد استحقاق وديعة لدى البنك المركزي المصري، 23 مليون دينار قروض عقارية من بنك الائتمان الكويتي في مايو الماضي، بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام، أوبك بلس يقر رابع زيادة للإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز، مبادرة اقتصادية جديدة لدعم التنمية والاستثمار في سوريا. أهلا بكم، ونبدأ باقتصادنا المحلي.

0: في خطوة تعكس استمرار الدعم الخليجي للاقتصاد المصري، اتفقت دولة الكويت مع مصر على تمديد أجل استحقاق وديعة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام إضافي.
1: اتفقت دولة الكويت مع مصر على تمديد أجل سداد مستحقات مالية تبلغ قيمتها 2 ملياري دولار لمدة عام إضافي، بعدما كان موعد استحقاقها الأصلي قد انقضى في أبريل الماضي، وذلك في إطار استمرار الدعم المالي الخليجي للاقتصاد المصري وتعزيز استقراره النقدي والمالي. وأفادت مصادر مطلعة بأن التفاهمات الأخيرة شملت إعادة جدولة وتمديد الودائع الخليجية المستحقة لدى البنك المركزي المصري، بما يضمن استمرار المساندة التمويلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه القاهرة. ويأتي هذا التمديد ضمن ترتيبات متواصلة بين مصر والدول الخليجية الداعمة للاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية. ويتزامن هذا التطور مع استمرار تحسن مؤشرات الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، حيث أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطات الدولية خلال شهر مايو الماضي بنحو 125 مليون دولار لتتجاوز 53 مليار دولار، مسجلة بذلك نموا للشهر 45 على التوالي. ويأتي قرار الكويت في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات جيوسياسية متصاعدة على خلفية التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وما قد تفرضه من مخاطر على حركة التجارة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الأمر الذي ينعكس على اقتصادات الدول المستوردة للوقود والسلع الأساسية ومن بينها مصر. وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن إجمالي الودائع العربية لدى مصر يبلغ نحو 20 مليار دولار، منها 9 مليارات دولار مصنفة كالتزامات متوسطة وطويلة الأجل، مقابل نحو 11 مليار دولار كالتزامات قصيرة الأجل. وتبلغ قيمة الودائع الكويتية 4 مليارات دولار موزعة على شريحتين تستحقان في أبريل وسبتمبر، وقد جرى تمديد أجل استحقاقها بصورة دورية خلال السنوات الماضية في إطار التعاون المالي المستمر بين البلدين.

0: خلال شهر مايو الماضي بلغ نحو 23 مليون و110 آلاف دينار في إطار جهوده المستمرة لدعم المواطنين وتوفير التمويل السكني. وأوضح البنك في إحصائية حديثة أن قيمة قروض المحفظة بلغت 165 ألف دينار و6 آلاف، توزعت بواقع 40 ألف دينار لقروض الترميم و125 ألف و6 آلاف لقروض التوسعة والترميم. كما بلغت قيمة القروض والهبات الاجتماعية الممنوحة خلال الشهر ذاته بنحو 4,680,000 دينار، شملت 3,120,000 دينار قروضا اجتماعية ومليون وخمسمائة وستين ألف دينار هبات. أعلنت بورصة الكويت مشاركتها في المؤتمر الخامس لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي المنظم بالتعاون مع البنك الاستثماري البريطاني متعدد الجنسيات. وقالت البورصة إن مشاركتها في المؤتمر تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضورها الدولي وترويج الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق المال الكويتي وتوسيع قنوات التواصل المباشر بين الشركات المدرجة والمستثمرين المؤسسين العالميين. وأوضحت أن هذه الخطوة تكتسب أهمية رئيسية في ظل التحولات المتسارعة والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، مما يزيد من جاذبية الأسواق الخليجية التي تتمتع ببيئة تنظيمية راسخة ومرونة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام ب 114 نقطة وعشرين ليبلغ مستوى 8610 نقاط وتسعة وأربعين جزءا من النقطة. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 113 نقطة وستة وعشرين جزءا ليبلغ مستوى 8592 نقطة وثمانية وثلاثين جزءا. كما انخفض مؤشر السوق الأول ب 120 نقطة وعشرة أجزاء ليبلغ مستوى 9061 نقطة وسبعة عشر جزءا، وتم تداول 400 مليون واحد من الأسهم عبر 27,948 صفقة نقدية بقيمة 93 مليون و800 ألف دينار. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي. أهلا وسهلا بكم سيدي الكريم. كيف تقرؤون سيولة اليوم التي ارتفعت عن الأمس بأقل من 10 مليون، وكيف تقرؤون تراجع المؤشرات الرئيسية للجلسة اليوم؟
1: السلام عليكم. في الحقيقة اليوم احنا قاعدين نتحدث عن تأثر بورصة الكويت والأسواق الإقليمية بشكل مباشر مع التطورات الجيوسياسية التي حدثت في المنطقة، لا سيما يعني موضوع التبادل الصاروخي ما بين إيران والكيان الصهيوني وما ترتب عليه من ارتفاع المخاطر الجيوسياسية التي انعكست على نفسيات المستثمرين. ولكن يعني مثل ما تابعنا بالأخبار أن هذه التطورات قد توقفت أو توقفت تبادل العمليات العسكرية. اللي أبي ألفت النظر له في ما يتعلق بتداولات البورصة اليوم ومقارنة خليجيا، أولا أنه لم يحدث هنالك تراجع كبير على مستوى المؤشرات، إنما تراجع متوسط منطقي جدا بما يعني إذا قارنا مع التطورات الجيوسياسية. الأمر المفيد في بورصة اليوم هو مستوى السيولة، أن الهبوط اللي حصل ما رافق ارتفاع حاد في مستويات السيولة، والارتفاع الحاد في مستويات السيولة في فترات التراجع يعني حالة هلع، وهذه لم تكن موجودة في بورصة الكويت اليوم ولله الحمد. هنالك يعني تداولات بحدود 93 مليون دينار بالمتوسط مع انخفاض يعني حوالي 114 نقطة. التداولات كانت في معظمها على أسهم القيادية السوق الأول والأقل السوق الرئيسي. اللافت في هذا الأمر أنه عندما تم الإعلان عن وقف العمليات العسكرية ما بين إيران والكيان الصهيوني كان لافتا هو تسجيل الارتفاع في مؤشر سوق الأسهم السعودية.

0: السعودية الذي أغلق في وقت متأخر مقارنة مع بورصات الخليج. كذلك وجدنا نوع من التماسك في البورصات الإماراتية، الانخفاض كان على البورصات التي تغلق يعني بشكل مبكر مثل بورصة قطر، بورصة مسقط أيضا مرتفعة. فأيضا السوق أو خلينا نقول المتداول الخليجي أصبح عنده نوع من يعني التفهم والاستيعاب للتطورات الجيوسياسية، بحيث أنها ما تنعكس بشكل سلبي على تداولاته وحركته. لو قارنا الأمر مع الحرب التي اندلعت في عام 2025، حرب 12 يوم اللي تعرضت لها يعني المنطقة وكانت الصواريخ فوق روسنا، نجد أن الانخفاض في تلك كان يصل إلى 4.3%. اليوم ولله الحمد هنالك استيعاب وهناك تعامل مسؤول مع عمليات البيع والشراء.
1: نعم، نشكرك على هذه القراءة الموسعة لأداء البورصات الخليجية، لكن نود أن نسألك حول النصف الأول. دائما ما تهتم به الصناديق الاستثمارية وتهتم بنتائجه، وربما ترسم من خلال نتائج النصف الأول من العام توقعاتها للنصف الثاني. فكيف ترون تأثر نتائج النصف الأول ومعطيات ذلك على التقييم من الصناديق الاستثمارية؟
0: يعني نتائج الشركات المدرجة في النصف الأول من هذا العام كانت يعني خلينا نقول متذبذبة، ما بين مرتفعة قليلا ومنخفضة ومتوسطة، وكان بالمجمل أقل بقليل من المستويات الخاصة بها في العام الماضي بنفس الفترة من العام الماضي. نعم النصف الأول يبنى عليك النصف الآخر، ولكن لنأخذ جانب مهم فيه هذا السياق وهو المتعلق ان احنا ليه ما وصلنا الى 30/6. احنا نتكلم عن قبل شوي نتائج الربع الاول، النصف الاول في 30/6 قد يكون هنالك نوع من التراجع في الاداء مرتبط بعوامل استثنائيه تتعرض لها المنطقه الخليجيه، مثل ما قلنا اغلاق مضيق هرمز، توقف او خلينا نقول انخفاض جاذبيه الاستثمار الاجنبي، قله المشاريع، مراجعة المناقصات، هذه كلها تؤثر على أعمال الشركات المدرجة في بورصة الكويت والبورصات الخليجية. فإحنا اليوم مو قاعدين نتكلم عن نصف أول بالضرورة مماثل للنصف الثاني، قد يحدث انفراج في هذه الأوقات فتكون نتائج النصف الثاني من العام مختلفة تماما عن النصف الأول. وإن كنت أتوقع أن تمتد بعض التأثيرات الخاصة بسياسات التقليص المالي، بعوائد النفط، بمستويات التضخم، بتأثيرات بالسياسة بالتجارة الدولية، هذه كلها سوف تمتد معنا فترة أطول، حتى وإن تم توقيع اتفاق خلال هذه الأيام بين الولايات المتحدة وإيران.
1: نعم، ما دمنا نتحدث بأن النصف الثاني لم يحن بعد، بالمناسبة يعني ما زالت بعض الشركات لم تنهي توزيعاتها، ومن الممكن أن تمتد هذه التوزيعات حتى مع نهاية شهر يونيو. برأيك هل ترون ذلك يعني ظاهرة صحية أم لا، وكيف تؤثر على بعض الأسهم التي تتداول دون استحقاق؟
0: نعم، إحنا نتكلم اليوم في بعض الأسهم بالفعل لم توزع أرباحها على المساهمين، وأنا دائما أدعو الشركات المدرجة إلى تكثيف عمليات توزيع الأرباح النقدية إن وجدت، وعدم التوسع في المنح وزيادات رؤوس الأموال إلا لأمر له علاقة بتوسع النطاق التشغيلي للشركة. فبالتالي هذه الأرباح النقدية لها إيجابية، لأن معظمها يعاد تدويرها في السوق، هذه من جانب الإيجابي في بورصة الكويت. فاليوم إحنا قاعدين نتكلم عن هذه الجزئية. أنا أدعو إذا كان هنالك يعني توزيعات نقدية أن يتم توزيعها على الأرباع الفصلية أفضل من توزيعها في نهاية العام فقط، توزيعها خلال الأرباع اقتداء بما يحدث مثلا في سوق الأسهم السعودية، نجد يوزعون الأرباح في الربع الأول والثاني والثالث والرابع، وهذا يجعل السوق دائما حاضرا في السيولة، السيولة النقدية تكون متوفرة دائما من توزيعات الأرباح. فإحنا قد يكون عندنا بعض الأسهم التي توزع توزيعات نصفية، لكن مو كلها قاعدة يعني خلينا نقول تمشي بهذا السياق، وبعضها تراجع عن هذا السلوك. أنا أتوقع أن التوزيعات الربعية راح تكون مفيدة جدا لمستويات السيولة ويعاد تدويرها نقدا داخل بورصة الكويت.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي. وننتقل إلى الاقتصاد الخليجي والعربي.

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أن تحالف أوبك بلس أقر زيادة جديدة في أهداف إنتاج النفط للشهر الرابع على التوالي، في خطوة تعكس استمرار التنسيق بين الدول الأعضاء لضمان استقرار الأسواق النفطية العالمية. وأوضحت المنظمة أن الدول المشاركة في التعديلات الإنتاجية جددت التزامها بدعم توازن السوق، مشيرة إلى اتفاق 7 دول على رفع مستويات الإنتاج بإجمالي 188 ألف برميل يوميا خلال شهر يوليو المقبل ضمن جهود التحالف لإدارة الإمدادات النفطية بما يتماشى مع تطورات السوق العالمية.

0: انطلق في القاهرة اليوم مؤتمر بورتوفيلو مصر 2026 بنسخته الثامنة، والذي يعقد بالتعاون مع بورصة لندن.
1: شهدت العاصمة المصرية القاهرة انطلاق فعاليات النسخة الثامنة لمؤتمر بورتوفاليو مصر 2026 برعاية البنك المركزي المصري وبالتعاون مع بورصة لندن. المؤتمر يعقد تحت عنوان تحول السوق لتحقيق مكاسب أوسع، ويناقش عدة ملفات اقتصادية هامة يأتي في مقدمتها السياسات الاقتصادية وتطورات الاقتصاد الكلي واتجاهات السياسات المالية والنقدية وفرص الاطراحات العامة في أسواق المال وأدوات التمويل الجديدة وبرامج التخارج الحكومية، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية وتأثير الذكاء الاصطناعي على القطاع المالي ومستقبل الابتكار. جلسات المؤتمر أيضا ستشهد استعراض مستقبل الابتكار في المنتجات والخدمات المالية، بالإضافة إلى استعراض رؤية كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال المشاركين في المؤتمر حول أبرز الدروس الاستثمارية والتوقعات المستقبلية للأسواق. وعلى هامش المؤتمر أكد وزير المالية المصري أحمد كوجك أنه من المستهدف أن تصدر مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في بداية العام المالي الجديد والذي يبدأ الشهر المقبل، وذلك في ظل حاجة مصر إلى تمويلات أجنبية، وأن الحكومة المصرية تترقب إقرار مجلس النواب المصري حزمة من القوانين المشجعة للاستثمار والهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال في السوق المصرية، خاصة وأن مصر تحتاج في العام المالي المقبل تمويلا خارجيا يتراوح بين 8 إلى 9 مليارات دولار. هذا فيما أشاد الأمين العام لاتحاد البورصات العربية رامي الدكاني بأداء الأسواق العربية خلال فترات التوتر والأزمات الأخيرة، وأن الأسواق حافظت على كفاءة عملها واستمرار عمليات التداول والحفاظ على آليات عمل السوق وقواعد التداول بصورة سليمة، وهو الأمر الذي يعد تحديا كبيرا ومؤشرا هاما على قوة البنية المؤسسية للأسواق المالية العربية. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع إطلاق منصة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري انطلاقا من جزيرة أرواد بمحافظة طرطوس، معتبرا أن الجزيرة ستكون إحدى الركائز الأساسية لخطط التنمية والاستثمار في المرحلة المقبلة. وأشار الشرع إلى أن الحكومة تعتزم تنشيط الاقتصاد عبر الاستثمار في الجزيرة واستغلال مقوماتها على نحو أفضل، مؤكدا أن المشاريع المخططة لها في الساحل السوري ستوفر فرص عمل جديدة وتسهم في دفع عجلة النمو خلال الفترة المقبلة. أعلنت الحكومة السودانية عن قرار رسمي يقضي بالبدء الفوري في إصدار بطاقات تعريفية لجميع المعدنين التقليديين العاملين في مواقع إنتاج الذهب بمختلف أنحاء السودان. وقالت الحكومة السودانية إن القرار يهدف إلى ضبط النشاط التعديني وحصر العاملين فيه، بما يضمن تحويله إلى قطاع منظم يخضع للقوانين والرقابة الرسمية. كما أصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس توجيهات مباشرة تقضي بالإزالة الفورية لكافة الطواحين

وأحواض استخلاص الذهب المنتشرة داخل الأحياء السكنية والمناطق العسكرية، إلى جانب تنظيم الأسواق في مناطق الإنتاج. وإلى البورصات العالمية.

بورصة أوروبا. انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى أدنى مستوى في أسبوعين اليوم وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وعمليات بيع عالمية حادة في أسهم الذكاء الاصطناعي، ونزل المؤشر إلى 616 نقطة وأربعة أعشار الجزء. بورصة طوكيو، أغلقت مؤشرات الأسهم اليابانية على تراجع في تعاملات اليوم، حيث أنهى المؤشر نيكاي التداول منخفضا يغلق عند 64,024 نقطة و60 جزءا من النقطة. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 3852 نقطة و38 جزءا.

نفط ومعادن. قفزت العقود الآجلة الخام القياس العالمي مزيج برنت 4.42 دولار إلى 97.15 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.07 دولار إلى 94.61 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملات استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 307 ثلث، فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 354 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع إلى مستوى 410 ثلث، في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 385 فلسا، كما استقر الين الياباني عند مستوى الفلسين. وفي أسواق المعادن انخفض الذهب في المعاملات الفورية اليوم إلى 4287 دولار و66 سنتا للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس إلى 4311 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية إلى 66 دولار و33 سنتا للأوقية، ونزل البلاتين إلى 1739 دولارا و78 سنتا للأوقية، وتراجع البلاديوم إلى 1207 دولارات و50 سنتا. اقتصاد عالمي.

توقع بنك جولدمان ساكس أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، مع تأجيل بدء دورة خفض الفائدة إلى عام 2027، مستندا في ذلك إلى متانة النشاط الاقتصادي واستمرار قوة سوق العمل الأمريكية. وأوضح البنك أنه بات يتوقع خفض أسعار الفائدة

خلال عام 2027 في شهري يونيو وديسمبر، بدلا من توقعاته السابقة التي رجحت خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر 2026 ومارس 2027. وجاءت هذه المراجعة عقب صدور تقرير وظائف أمريكي فاق التوقعات، ما عزز ثقة الأسواق بصلابة الاقتصاد الأمريكي ومنح الاحتياطي الفيدرالي مجالا أوسع للإبقاء على السياسة النقدية الحالية رغم المخاوف التضخمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أظهرت مؤشرات الاقتصاد الكوري الجنوبي استمرار التعافي التدريجي خلال الفترة الأخيرة، مدعوما بالأداء القوي لصادرات أشباه الموصلات، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وسجلت صادرات أشباه الموصلات ارتفاعاً بنسبة 53% على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، ما عزز النشاط الصناعي في سيول، فيما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.4% على أساس سنوي، كما زاد إنتاج قطاعي التعدين والتصنيع بنسبة 1.5% مدفوعاً بنمو إنتاج أشباه الموصلات بنحو 13%. وفي الوقت ذاته ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.6% خلال إبريل الماضي، وسط توقعات بأن تسهم برامج الدعم النقدي الحكومية في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي ودعم وتيرة النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت بإشراف الإدارة العامة للأخبار، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، وأخرجها حبيب الشعلان. نلتقيكم في الغد، إلى اللقاء.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. قالت العرب حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك، أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة.

الملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب ونردد في استضافتكم الكريمة ما قالته العرب: حياكم الله وبياكم.

0: بلاغة الحركة في مثلثات قطرب. حرة وحرة وحرة، مثلثات قطرب شاهد على دهشة العربية، حيث تدور الكلمة حول نفسها ثلاث دورات، فتتبدل وجوهها وتبقى حقيقتها حرف ثابت وصوت متحول ومعنى ينهض من حركة إلى حركة حتى تتكشف الدلالة في تمامها. هكذا صاغها أبو علي محمد بن المستنير الشهير بقطرب نسقا محكما وإشارة بليغة، ليكشف أن العربية لا تغير معناها بالكثرة بل باللمحة، ولا تصنع الفروق بالحروف بل بنبر الصوت وحركات الإعراب. وفي ذلك يقول: ثبت بأرض حرة معروفة بالحرة، فقلت يا ابن الحرة ارث لما قد حل بي، بالفتح للحجارة والكسر للحرارة والضم للمختارة من النساء الحجبي.
1: أزاهير العرب.
0: أوابد امرئ القيس وابن الأبرص. جاء في ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي صاحب المعلقة أن عبيد بن الأبرص لقي امرأ القيس يوما فقال له: كيف معرفتك بالأوابد؟ والأوابد هي الشوارد من القوافي ويراد بها الألغاز. فقال امرئ القيس: قل ما شئت تجدني كما أحببت. فقال عبيد بن الأبرص: مسود والبيض والأسماء واحدة لا يستطيع لهن الناس تمساسا. فقال امرئ القيس: تلك السحاب إذا الرحمن أرسلها روى بها من محول الأرض أيباسا.

رحلة البيان من غيرة الكتاب إلى إمامة النحو. تروي لنا سير الأعلام

0: قصة فتى نشأ في رحاب البصرة ليصبح حجة اللغة وإمام أهل الضاد، بعد مواقف صنعت منه جبلا في العلم وآية في الأدب. كني سيبويه لجمال وجنتيه اللتين كانتا كالتفاحتين، وقد نذر حياته للعلم حتى غارت زوجته من كتابه فأحرقته ففارقها إخلاصا لفنه. بدأ طلبه للعلم على يد جهابذة عصره كحماد بن سلمة، وفي مجلسه وقع له موقف غير مجرى حياته حين ظن أن شيخه لحن في حديث ليس أبا الدرداء، فأراد تصحيحها إلى الرفع، فبين له حماد أن ليس هنا للاستثناء. حينئذ قرر سيبويه بأنفة العلماء أن يطلب علما لا يلحن فيه، فلزم الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان الخليل يدنيه ويقول له مرحبا بزائر لا يمل. ومن عظيم أدبه مع شيخه أنه كان إذا خالفه الرأي في كتابه ذكر قول الخليل أولا ثم يقول وقال غيره، يعني نفسه، إجلالا لمقام أستاذه. هكذا صنعت العثرة الأولى صرحا لا يهدم، ليبقى سيبويه نبراسا يعلم الأجيال أن العلم ينال بالتواضع، وأن براعة اللفظ تبدأ من توقير أهل الفضل والعلم.
1: أزهير العرب.
0: مكرمة قيس بن سعد في إقالة العثار ووصل الزوار. تنقل لنا سير الأجواد كيف يكون المال خادما للمروءة لا حاجزا دونها. حين غلب حب الإخوان شح النفوس عند قيس بن سعد، فلما ألم المرض بقيس بن سعد بن عبادة استبطأ مجيء إخوانه لعيادته. فلما استفسر عن علة غيابهم قيل له إنهم يستحيون مما لك عليهم من دين. فصاح بيقين الماجد أخذ الله مالا يمنع عني الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا يجوب الطرقات من كان لقيس عنده مال فهو منه في حل. فما أمسى المساء حتى انهال الناس عليه عوادا حتى كسرت عتبة بابه من زحامهم. هكذا يمحو الكرم خجل النفوس ويفتح أبواب الوصال، ليبقى صنيع قيس شاهدا على أن الفضل أبقى من العرض الزائل.

0: تمتزج فيه ألوان الزهر بأنفاس النسيم، فتغدو الرياض لوحة فنية تنطق ببديع صنع الخالق. وقد برع شعراء العرب في وصف هذه المشاهد، حتى كأنك تستنشق عطرها بين السطور وترى لمعان الطل على أوراقها كأنه لؤلؤ منثور، فيسري في النفس أنس وفي الخاطر بهاء. يقول الشاعر محمود بن الحسين في وصف الرياض وبديع الزهر: وروض عن صنيع الغيث راض، كما رضي الصديق عن الصديق، إذا ما القطر أسعده صبوحا أتم له الصنيعة في الغبوق، يعير الريح بالنفحات ريحا كأن ثراه من مسك سحيق، كأن الطل منتثرا عليه بقايا الدمع في خد المشوق، كأن غصونه سقيت رحيقا فماست ميس شراب الرحيق، كأن شقائق النعمان فيه مخضرة كؤوس من عقيق، كأن النرجس البري فيه مداهن من لجين للخلوق، يذكرني بنفسجه بقايا صنيع اللطم في الخد الرقيق.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: الثقافة ليست ترفاً، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
3: ورسالة تصنع الإنسان.
4: يا مال يا مال يا مال يا مال.
2: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
5: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
2: والحوارات.
6: حي الله أبو ريان.
5: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا مع الموضوع هذا.
2: والموسيقى. والفنون.
7: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
8: شنو؟
7: ابي فنشي انا.
8: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
7: لا لا لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
9: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
7: والله ما في قلب رحمه.
2: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.

0: حل ودل، برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: لا يمتحن العهد حين تكون الطرق ممهدة والوجوه باسمة والقلوب مطمئنة، إنما يمتحن حين يضيق الوقت ويتغير الناس ويصبح الوفاء أثقل من الكلام الذي قيل يوما في ساعة صفاء.

في قرية بعيدة كان رجل يدعى زهير وامرأة تدعى لبابة، جمعتهما صداقة أهل قديمة وجمع بينهما عهد واحد.

0: يا زهير، هذا الصندوق ليس ذهبا ولا فضة، لكنه آخر ما بقي من أبي.
1: اطمئني يا لبابة، ما دخل ذمتي لا تضيعه يدي.
0: أخاف أن يطول غيابي وأن تتبدل الأحوال.
1: الأحوال تتبدل، أما العهد فلا ينبغي أن يتبدل معها.
0: مضت الشهور، واشتدت الحاجة على زهير. مرضت أمه، وتراكم الدين على بابه، وصار الصندوق الصغير في عينه امتحانا لا شيئا محفوظا. كان كلما نظر إليه قال في نفسه:
1: لو فتحته فلعل فيه ما ينقذ أمي.
0: ثم يعود فيسمع صوت لبابة، آخر ما بقي من أبي، فيغلق الباب على نفسه كأنه يغلق بابا على فتنه.

0: رب أأحفظ العهد وأترك أمي تتألم، أم أفتح ما ليس لي ثم ألبس خيانتي ثوب الضرورة؟
1: ما دخل ذمتي لا تضيعه بيدك،
0: بل أبيع من مالي وأصبر على حاجتي، لا أمد يدي إلى عهد أؤتمنت عليه.

0: باع زهير عباءته النفيسة وترك بعض راحته وحمل ثقل الدين، لكنه لم يفتح صندوق. كان فقيرا في بيته، غنيا في عينه حين يقف أمام المرآة.
1: ثم عادت ذبابة في مساء باهت، لم تسأل عن السفر ولا عن الطريق. قالت أولا:
0: الصندوق يا زهير، أهو باق كما تركته؟
1: باق باق باق كما تركته، وبقي معه شيء آخر.
0: وما هو؟
1: بقي احترامي لنفسي، فقد احتجت كثيرا، لكنني لم أشأ أن أشتري راحتي بخيانة عهدك.
0: لقد حفظت أبي في غيابي، وحفظت قلبي من الانكسار.
1: بل العهد حفظني قبل أن أحفظه.
0: هكذا يكون الوفاء، ليس شعارا يرفع، بل بابا يغلق في وجه الحاجة حين تأتي في صورة إغراء.
1: إلى أن نلتقي فيه قل ودل. تذكروا، العهد لا يعرف عند الوعد، بل عند القدرة على نقضه.

كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: تمام، 6 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، ويؤكد أن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. إيران وإسرائيل تعلنان وقف العمليات العسكرية بينهما، وواشنطن تقول إنها لم توافق على الضربات الإسرائيلية على إيران. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران تقترب من تحقيق الهدف النهائي، ويحث جميع الأطراف إلى ضبط النفس. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وقصف مدفعي على جنوب لبنان، شهداء ومصابين برصاص قوات الاحتلال في غزة، انطلاق محادثات بين الوسطاء وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى لتعزيز الهدنة في غزة. روسيا تقول إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتحدثون عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب. الرئيس الصيني يقول إن العلاقات بين بلاده وكوريا الشمالية وصلت إلى نقطة انطلاق تاريخية جديدة، وأكثر من 30 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى والمفقودين في زلزال في الفلبين. في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت.

0: معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: القانون لا ينظر إلى الأعذار بل إلى الأفعال. بودكاست وعي قانوني.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج بودكاست وعي قانوني. هذا البرنامج اللي دائما نطلع عليكم في كل أسبوع، كل اثنين من كل أسبوع من 6 إلى 7 على محطة البرنامج العام. سعداء جدا بكل اللي قاعد يسمعنا، واليوم الحلقة مهمة جدا جدا جدا، كل الأسر مهم أنهم يسمعون هذه الحلقة القانونية جدا. لكن في البداية خلوني أمسي بالخير على زميلتي هبة، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور عبد الله، وأكيد أمسي على مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجهم وبرنامجنا بودكاست وعي قانوني. أكيد خلال هذه الساعة راح نطرح موضوع أو مواضيع يعني تهم كل مستمع، يعني يهمنا أنه يكون عنده وعي بكافة المواضيع مثل القانون، يعني الأسرة أو أنه مثلا أحوال شخصية وغيرها من المواضيع اللي إن شاء الله راح نطرحها اليوم وأيضا الحلقات الجاية
0: بإذن الله. حلقتنا اليوم راح نتكلم فيها عن الأسرة، وأن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وهي البيئة التي يفترض أن توفر الأمان والاستقرار والحماية لأفرادها. لكن في بعض الأحيان قد تتحول الخلافات الأسرية إلى ممارسات تخرج عن إطار الخلاف الطبيعي لتصل إلى العنف والإيذاء.
1: أكيد العنف الأسري لا يقتصر على الاعتداء الجسدي فقط، بل قد يأخذ صورا متعددة تشمل الإيذاء النفسي أو اللفظي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وقد تترك هذه الممارسات أثرا عميقة على الضحية والأسرة بأكملها. أكيد يمكن عبد الله البعض يعتقد أن العنف هو بس يقتصر على مثلا
0: الإيذاء الجسدي فقط،
1: الجسدي بس هو في عدة يعني أنواع من
0: نفسي واجتماعي واقتصادي، مثل ما تفضلتي كل هذه الأمور موجودة في هذا التعنيف الأسري. وفي إطار تعزيز الحماية المجتمعية أولى المشرع الكويتي اهتمام خاص بمواجهة العنف الأسري من خلال تشريعات وإجراءات تهدف إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي لهم. هبة،
1: أكيد في هذه الحلقة مستمعين الكرام راح نسلط الضوء على مفهوم العنف الأسري وصوره المختلفة والإجراءات القانونية المتاحة للحماية والحقوق اللي كفلها القانون للمتضررين. وإن شاء الله تكون هذه الحلقة مثمرة بالمعلومات الجميلة، وأكيد راح ينورنا اليوم ضيفنا الكريم المحامي الأستاذ محمد أشكناني، وإن شاء الله يعني خلال هذه 60 دقيقة راح نتكلم عن الموضوع العنف الأسري
0: بإذن الله. ونقول لكل من يسمعنا ثاني مرة، هذه الحلقة جدا مهمة، اللي قاعد يسمعنا بالسيارة وعن طريق الأبليكيشن سمعونا وركزوا بهذه الحلقة، لأنها تتكلم وتخص الأسرة وهي اللبنة الأساسية مثل ما قلنا في هذا المجتمع. فإذا صلحت الأسرة صلح بإذن الله المجتمع كامل، وإذا صار في خلل أو تعنيف أو يعني اهتزاز لهذه الأسرة راح تجد مجتمع متفكك، مجتمع يعني يملاه الكثير من الأذى والظلم والحزن. لكن في الكويت إن شاء الله ما ينظلم أحد بوجود هذا القانون اللي يحمي الجميع ويعطي الحق للجميع. حلقتنا نعيد ونقول إن هي راح تتكلم عن العنف الأسري، الحماية القانونية والإجراءات. لكن تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد محمد الشمري ومحمد الشلال،
1: ومن التقديم راح نكون معاكم زميلي عبد الرحمن دوسري ومحدثتكم هبة المريشد،
0: ومن المتابعة والتنسيق آمنة البالول.
1: أما التنفيذ على الهواء

0: القانون لا ينظر إلى الأعذار بل إلى الأفعال. بودكاست وعي قانوني.
1: إعلان توعوي. إذا تحول الخوف إلى أذى وأصبح الخوف جزءا من الحياة اليومية فالصمت ليس حلا. الحماية حق والأمان حق والقانون وجد لحماية المجتمع. لا تتردد في طلب المساعدة، فالخطوة الأولى نحو الحماية هي الإبلاغ.
2: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا من جديد، ولكل من انضم إلينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في بداية الحلقة تكلمنا عن مفهوم العنف الأسري، واليوم إن شاء الله راح نسلط الضوء عليه، وطبعا خير من يتكلم عن هذا المفهوم وعن راح يزيدنا بهذا الوعي المحامي الأستاذ محمد أشكناني. يا أهلا ومرحبا فيك في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
3: يا أهلا فيكم، حابة مسي عليكم على السادة المستمعين، وإن شاء الله نثري الحلقة بوعي قانوني أكثر وأكثر إن شاء الله.
1: بإذن الله. حياك الله، وجدا سعيدين بوجودك معنا اليوم. اليوم أستاذ محمد، هذا الموضوع جدا شائك وهو العنف الأسري، موضوع جدا مهم. صحيح. محتاجين نفصل فيه أكثر معك في هذه الحلقة، نطرح العديد من الأسئلة وإن شاء الله توافينا بالإجابة الكافية والشافية بإذن الله، واللي تنفع جميع مستمعينا اليوم مستمعين بودكاست وعي قانوني. في البداية، ما المقصود قانونا بالعنف الأسري؟
3: العنف الأسري هو أولا كل فعل أو الامتناع عن فعل يقع داخل إطار الأسرة.
1: نعم.
3: يترتب عليه أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو مالي على أفراد الأسرة. طبعا العنف لها، يعني نقدر نقول احنا العنف الأسري في شغلات معينة، اللي هي مثل ما نقول داخل يحصل داخل الأسرة الواحدة. فإذا كان أحد الأفراد فعل أي فعل يأتي يثير للأذى إلى الشخص الثاني أو أحد أفراد الشخص الثاني، فبهالحالة هذه يعتبر عنف أسري. طبعا العنف الأسري له أكثر من حالات، وأكثر من نقدر احنا نوضح إن شاء الله مع لغانا
1: بإذن الله.
2: نعم، بس لو توضح لنا يعني أكثر بخصوص صور العنف الأسري. يمكن احنا في بداية الحلقة أنا مع زميلي عبدالله قلنا أن في أنواع عديدة، منها اللفظي، الجسدي، الاقتصادي والاجتماعي. هل في يعني أكثر من الصور؟
3: لا، هم هذه الصور طبعا يعتبر كالعنف الجسدي والنفسي والاقتصادي، اللي هو بمعنى أن يمتنع بي أو كمثال أن الأب يمتنع بدفع أموال لزوجته، دفع أموال لعياله على أساس أنه يعيشهم العيش الكريمة. فهني يعتبر عنف أسري اقتصادي،
2: يعني حرمان نقدر.
3: نعم نعم.
2: يعني عن قصد.
3: عن قصد.
1: يعني هذه الأمور جدا مهمة، يعني لما يكون التعنيف بهذه الطريقة حتى بحقوقك وواجباتك كأب ودورها، أو كأم دورك داخل الأسرة في رعاية الأبناء والحفاظ على هذه البيئة الجميلة. واليوم مثل ما تفضلت أنه يكون يعني هذا الضرر والأثر اقتصادي، من ضمنها أنك ما تصرف على عيالك أو ما توفر لهم احتياجاتهم الحياتية دائما. اليوم أستاذ محمد، شلون يفرق القانون بين الخلاف الأسري والعنف الأسري؟ لأن البعض يخلط أن هذا خلاف ويقدر نقدر نحله، لكن يمكن في صور من الصور القانونية يسمى عنف. فشنو الفرق بين الخلاف الأسري والعنف الأسري؟
3: الخلاف الأسري هو نزاع بسيط يحدث في الأسرة، يمكن حلها بطريقة معينة، بطريقة أن رب الأسرة يقعد ويحل الموضوع بين الأفراد الأسرة، بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده، كحل سلمي، ويكون النزاع نزاع بسيط جدا.

0: أما العنف الأسري اللي هو يعتبر أنه اعتداء على النفس، اعتداء على الجسد، اعتداء على الكرامة، كرامة الشخص، فهذا يعتبر العنف الأسري.
1: يعني هذا هذا هذا هو الفرق ما بينهم. إيه لازم نعرف شلون نفرق ما بين الخلاف، ومو كل خلاف يصير عنف، ومو كل عنف نقول ان هذا خلاف.
2: صح. في كثير من الناس مثل ما ذكرت زميلي عبد الله ان يمكن البعض يعني يتلخبط بين الخلاف والعنف الأسري. استاذ محمد، شنو الجهات المختصة باستقبال البلاغات والتعامل مع هذه الحالات؟
0: طبعا احنا لازم نفرق في موضوع العنف الأسري. بالسابق كان موضوعهم ينحل امام جهة التحقيق اللي هي المخفر، ولكن مع مرور التعديل على القانون الجديد اللي هو على 2026 اصبح جهة التحقيق الواجبة بتحقيق على هذه النوع من القضايا اللي هي النيابة العامة، فتقدم الشكوى أمام المخفر أو أمام النيابة العامة، ولكن لا يحق للمخفر بأن يتم التحقيق في هذه القضايا إلا عن طريق النيابة العامة.
1: جميل. أستاذ محمد، اليوم أكيد في حقوق، وهذه الحقوق كفلها القانون لضحايا العنف الأسري. شنو هذه الحقوق إذا نبي نوضحها للسادة المستمعين اليوم؟ نبي نبين لهم حقوقكم اللي كفلها القانون لضحايا العنف الأسري.
0: طبعا الحقوق هي واحدة من الحقوق اللي هي تقديم البلاغات مثل ما ذكرنا قبل شوي. فيحق لأي أحد أفراد الأسرة يحس بأن تم تعنيفه يقدر أن يبلغ، يتقدم بتقديم بلاغ أمام جهات التحقيق، وبإمكان أن تجري القضية بمجراها. ولكن احنا عندنا بعد من ضمن اللي هي الحقوق اللي هي سرية البيانات. أكثر الناس ممكن تكون أنها تخاف أن هي تروح تقدم بلاغ، كون أنها تخاف على سمعتها، تخاف على أن ينتشر الموضوع، لكن أمام جهة التحقيق اللي هي النيابة العامة تكون القضية بسرية تامة، سواء أثناء سير التحقيق أو أثناء سير المحاكمة أو ما بعد صدور الحكم.
1: يعني أيضا في حقوق لكفلها القانون لمن حصل على هذا العنف الأسري، هل في حقوق أيضا مادية أو عقوبات جزائية تقع على من قام بفعل هذا العنف أو المتضرر من هذا العنف؟
0: صحيح. ممكن للمتضرر أن بعد تقديم البلاغ والتحقيق في الشكوى يتم تحويل الشكوى إلى قضية أمام المحاكم الكويتية، ويتم فيها الحكم على اللي هو المتهم. ولكن احنا عندنا لازم احنا نفرق بين التعويض المادي وبين التعويض المادي والأدبي. طبعا المادي، التعويض المادي ممكن للمتضرر بأن أثناء سير الدعوة أمام الجهات، أمام المحكمة، بأن قد يطلب بتعويض مادي أدبي ومعنوي، يدفع عليه الرسم بالمحكمة وينطر حكمه لين ما يصدر الحكم بالإدانة إلى المتهم، ويرفع دعوة مدنية بعدها لاستلام التعويض نفسه. أما بخصوص المتهم وعقوباته، فنص القانون الجزائي على المتهم على أي عقوب، على أي تهمة يتم اتهام فيها في العقوبة محددة لها.
1: نعم. أنا اسمحي لي هبة، أنا حبيت أحرص على هذا السؤال ووضحه أكثر وأشرح السؤال أكثر، نفصل فيه علشان يبين شون القانون كافل هذه الحقوق أكيد لمن أكيد حصل عليه عنف.
2: أكيد يعطيك العافية زميل عبد الله. ودنا احنا نرجع شوي استاذ محمد بخصوص البلاغات. يمكن البعض يعني منهم يخافون يقدمون بلاغ، هو مو خوف من السمعة، خوف يعني الخوف من الفرد نفسه اللي قاعد يعنفه. يعني خاصة في يعني مثلا المرأة لما تحصل على شوية يعني تعنيف وكذي، فهني هي تخاف انها تروح تبلغ، لان هي تخاف من الشخص اللي قاعد يعنفها. بهذه الحالة شنو ممكن احنا نوصل لها رسالة؟
0: طبعا في خط ساخن لوزارة الداخلية في هذه الحالات، بأن يتم تقديم الشكوى او تقديم البلاغ عن طريق الهاتف، حتى بدون ما أن المرأة هي تروح بنفسها إلى النيابة العامة أو للتحقيقات، ويتم تعامل مع هذا البلاغ بجدية تامة وبسرية تامة. وبعد ما أن يتم التحقيق مع المتهم أو مع المشكو في حقه، يتم توقيع عليه عقوبة، وهو التعهد بعدم مساس أو عدم إلزام الشاكية بالتنازل.

0: تنزل بأي صورة كانت.
1: جميل. يعني اليوم دور الحماية ما هو مقتصر على التعنيف الأسري اللي يحصل للمرأة، لأن اليوم هبة وضحت هذا الأمر، أن أكثر من يعنف نقول أن النساء في هذا الجانب والأطفال، لكن أيضا هناك الرجال، بعض الرجال يوصل يعني يصيب هذا التعنيف الأسري.
2: صح.
1: بسبب يعني أمور إحنا في يعني في صدد ان احنا ما نتكلم فيها اكثر ولا نفصل فيها اكثر، لان هذه تعتبر يعني علاقات اسريه واجتماعيه تختص في كل اسره، لكن ايضا الرجل يقع عليه. صح. من هذا التعنيف الاسري. اليوم الاجراءات يعني القانونيه، هل يمكن اتخاذ تدابير عاجله لحمايه الضحيه قبل صدور حكم القاضي او القضاء؟ اليوم وصل بلاغ، اتصلوا على الجهه، انا صاير لي عنف اسري، فهل من ضمن الإجراءات القانونية المختصة في استقبال البلاغات أن اليوم يعني فيه تدابير عاجلة لحماية الضحية قبل صدور الحكم أستاذ محمد؟
0: طبعا، هي طبعا احنا قاعد نتكلم في حال أن إذا كانت يعني تسمح لأن توصل إلى المرحلة، يعني إذا كان مثلا فيها تهديد بالقتل، فيها خلينا نقول تهديد بارتكاب جريمة أكبر من الجريمة اللي هي أساسا مرتكبة، فهني بلا لازم أنه ولابد من السلطة القضائية والجهات المختصة بأن هي تمسك زمام الأمور وتحمي الشاكي
1: قبل صدور أي حكم.
0: قبل يعني صدور أي حكم
1: يوصل البلاغ عن سين من الناس بتهديد بتعرض الحياة للخطر أو أيا كان هذا نوع التهديد، لكن يكون تهديد خطر جدا. صح. الجهات المختصة اللي تتلقى البلاغ، وأتوقع مناطة بوزارة الداخلية.
0: صحيح.
1: في جهة الاختصاص البلاغات واستقبال البلاغات.
0: صحيح.
1: على ضوء الداخلية راح تنفذ أول خطوة هي حماية الضحية بدون حكم قضائي، بعدين تعرض.
0: صحيح.
1: هذه القضية.
0: صحيح. جميل. وترى بعد إذنك، هي ترى ممكن توصل إلى مرحلة أن أنا أحجز الشاكي احترازيا عشان لا يرتكب جريمة ثانية. يعني هذه واحدة من النوع أن أنا ممكن أن أقدم بلاغ ضد أي شخص وأشوف أن هذا الشخص متهور، لا أنا أحجزه على أساس أن لا يرتكب جريمة ثانية أو لا يظلم الشخص اللي مقدم البلاغ.
1: نعم. جميل.
2: بالنسبة حق الأطفال، شلون يتعامل القانون مع حالة العنف الواقعة على الطفل؟
0: طبعا القانون بخصوص الطفل فيه أكثر من جانب وأكثر من يعني من حق له هو. أصلا إحنا عندنا في أسسة وإدارة بوزارة الداخلية ما تسمى بالشرطة المجتمعية، أو حتى في عندنا إحنا الجناح الخاصة اللي هي خاصة بالطفل،
1: أو مراكز الإيواء.
0: ومراكز الإيواء أيضا هي خاصة بالطفل، بس إحنا إذا نتكلم بخصوص العنف الأسري على الأطفال، طبعا العنف يكون يا أن من إحنا نتكلم من باب الأسرة.
1: نعم.
0: يا أن يكون من الأب إلى الطفل أو الأم إلى الطفل أو من الأخ الأكبر منه. طبعا إحنا قاعدين نتكلم بهالمنهج هذا، معناته إن إحنا قاعدين نقول بأن الطفل تم تعنيفه من قبل أحد أفراد الأسرة، فيكون أصلا العقوبة ولا تكون أصلا الآثار اللي راح يعني راح يحصل عليها المتهم عقوبة أشد من العقوبة العادية
1: بسبب يعني صغر سنها. نعم. اللي معتدى عليه هذا.
0: نعم.
1: الطفل.
0: نعم.
1: لأنه غير راشد، غير ما. صحيح. يقدر يدافع عن نفسه ولا يقدر أنه يعني يحمي نفسه من هذا الاعتداء والعنف.
0: صحيح.
1: الأسري.
0: صحيح.
1: نتكلم عن العنف الأسري مثل ما تفضلت أنه هو يوصل لمدة الإيد أو الحبس في في في غرفة أو الحرمان من خروج أو مخالطة المجتمع.
0: صح.
1: كل هذه عسى الله.
2: أو العنف النفسي.
1: بالضبط.
2: يعني يمكن في بعض الأشخاص يستمتعون وهم يعنفون الطفل بطريقة نفسية.
1: صحيح. صحيح. يحرمه من أمور ويعامله هبة، يعامله بعقليته، ما يدري إن هذا طفل، يعني فرق العمر والتصرف. لو تحرمه من هذه اللعبة يمكن يتأثر أكثر وأنت تعتقد إن هذه لا شيء عادي. صحيح. محتاجين لطريقة يعني تناسب الطفل إنه يقدر يلعب وقت فراغ محدد، ما تخلي طول حياته يلعب ويلها، خصوصا مع الأجهزة اليوم. أستاذ محمد، هل تختلف الإجراءات إذا كانت الضحية امرأة أو شخص من ذوي الإعاقة؟
0: طبعا إذا كانت الضحية امرأة أكيد تختلف الإجراءات، سواء لتقديمها هي البلاغ أو للمتهم إذا كان المتهم زوجها ولا ولدها. طبعا طبعا احنا ما نتكلم ان بين اذا كانت المتهمه مراه يعني معناته او اذا كانت الشاكيه مراه معناته المتهم او

0: يشكو بعلاقة زوجها، فممكن يكون ترى ولدها، ممكن يكون بنته،
1: صح،
2: ممكن يكون أختها،
0: أختها، لأن احنا في وايد حالات شفناها بالأروقة المحاكم. فطبعا إذا كانت المرأة هي اللي تقدم البلاغ لها خصوصية تامة، لها طريق إجراءها لتقديم البلاغ طريقة سلسة، غير أن يكون الرجل إذا هو كان بيقدم البلاغ. هو طبعا نتكلم على أساس السرية التامة أكثر من ما أن يكون تحيزا للنساء.
2: وذوي الإعاقة،
0: ذوي الإعاقة كذلك نفس الطريقة، لهم طريقة معينة، لهم خط ساخن يختلف عن أي شخص يقدم شكوى.
1: نعم. بالنسبة حق العقوبات أستاذ محمد أشكناني، يعني المقررة على مرتكبي جرائم العنف الأسري، يعني احنا قبل شوي تكلمنا عن شخص يعني مثلا اللي عنف الطفل او من ذوي الهمم، وايضا المرأة، يعني كل هذول لهم عقوبات مختلفة عن بعضهم ولا كلهم عقوبة واحدة؟
0: احنا لازم اول شيء نفرق بين طبعا هي الجسامة العنف الاسري، بمقصد بان اعتداء بالظرف في اكثر من نوع للاعتداء، في اعتداء انه هو يؤدي الى عاهة مستديمة، فهي اصلا هي جناية عقوبتها ما يقارب العشر سنوات حبس بعشر سنوات. فاحنا قاعدين نتكلم ان العقوبة ما هي بموضوع ان من اللي ارتكب الفعل او من اللي تأثر بالفعل نفسه، احنا نتكلم على جسامة الفعل نفسه، على حسب الفعل يكون له عقوبة.
2: صحيح. الله يكون في العون ويحمي الجميع يا رب العالمين. لذلك وضعت هذه القوانين لحماية المجتمع، لحماية الأسرة، لحمايتكم أنت وأبنائكم، وحتى حمايتكم من أنك تضر نفسك. أنت لما تعنف اليوم أبنائك بهذا العنف الخارج عن حتى يعني عن الإنسانية، احنا نتكلم بالعنف يعني الشرس أو القوي اللي يؤدي لأضرار نفسية مثل ما قلنا ونعيد ونكرر، وما واجتماعية واقتصادية، كل هذه الأمور. لذلك احنا نحذر ونقول ان هذه انت بتضر نفسك في الأول والأخير.
0: صح.
2: عنفك انت قاعد تأثر على أسرتك وتأثر على حياتك وبيئتك اللي تعيشها، وأيضا الضرر هذا ما راح يوقف عندك، راح يخرج للمجتمع، لأن أنت بهذا العنف راح يعني تخرج للمجتمع جيل متأثر نفسيا، متأزم، عنده شكوك، عنده خوف، عنده رعب، عنده يعني عدم ثقة في الآخر، وهذا يعرقل مسيرة الحياة الطبيعية. عسى الله يحفظ الجميع. اليوم أستاذ محمد، هل تؤثر صلة القرابة بين الجاني والضحية على المسؤولية القانونية؟ يعني اليوم اللي معنف مثل ما تفضلت، زوج، أخو، أخت، أب، من صلة القرابة جدا من الدائرة الدرجة الأولى، نقول هل اليوم تؤثر هذه صلة القرابة بين الجاني والضحية على المسؤولية القانونية؟ يعني شوفونها والله أبوه اللي عنفه أو أمه في مجال، يعني.
0: طبعا احنا ما صدر قانون اللي هو العنف الأسري اللي بسنة 2026 إلا لهذه صلة القرابة، لأن إذا نتكلم احنا بشكل أوضح، الاعتداء الجسدي على الأبناء ولا على الزوجة ولا على الزوج ولا على أحد أفراد الأسرة يعتبر هو اعتداء مجرم أمام قانون الجزائي، ولكن لسرية المعلومات ولحفاظ كيان الأسرة تحولت هذه العقوبات ولا هذه القوانين إلى قانون العنف الأسري. طبعا هو ما يأثر إذا كانت فيه لها صلة قرابة، بالعكس هو يكون المفروض أن يكون أشد من ذلك، كون أن أنا ما شلون أن واحد يقدر أن هو يعنف ولده ولا يعنف زوجته ولا يعنف أحد أفراد أسرته. فالقانون هذا ما وضع إلا لهذه الحالات.
2: نعم. إحنا علشان نعيد ونوضح، الخلاف شيء والتعنيف الأسري والاعتداء والإيذاء شيء آخر، علشان ما نخلط، اللي قاعد يسمعنا الآن يفرق ما بين الأمرين. احنا نتكلم في نقطة إيذاء وتعدي على الجسد، تعدي على الحالة النفسية، الإضرار بكل هذه الأمور، فاحنا هذا قصدنا اليوم في هذه الحلقة. نعم. مع الأستاذ محمد أشكناني نوضح هذه الأمور.
1: نعم أكيد. أستاذ محمد أشكناني، يمكن البعض إذا تم تعنيفه يروح على طول المستشفى علشان يطلع له تقرير طبي ويستخدمه كدليل قاطع قدام المحكمة.

0: المحامي وأيضا المحكمة أن هذا تم يعني تعنيفي من قبل شخص ما. فودنا نتكلم عن دور الأدلة والتقارير الطبية في إثبات وقائع العنف.
1: طبعا التقرير الطبي يعتبر هو من أهم وأساس تقديم البلاغ، كون أن التقرير الطبي هو الوسيلة الوحيدة للإثبات في هذه الحالات. طبعا أنا قاعد أتكلم كله على الاعتداء الجسدي، يعني أنا ما أقول أن اعتداء لفظي وراح أطلع تقرير طبي، لا هو أنا أتكلم على الاعتداء الجسدي. الاعتداء الجسدي الإثبات الوحيد لفعل الاعتداء اللي هو التقرير الطبي. فالتقرير الطبي يعتبر هو أحد أهم وسائل إثبات في هذه القضايا.
2: جميل. كل هذه الأمور يعني محتاجين أن عند إثباتك لهذا التعنيف محتاج أنت لتقرير طبي
0: يثبت العنف الجسدي.
2: بالضبط بالضبط. أستاذ محمد احنا مستمتعين معاك في هذا اللقاء الجميل، لكن بنريح وياك والسادة المستمعين ونرجع نكمل ان شاء الله ما تبقى من باقي هذه الأسئلة بإذن الله، ونفصل فيها اكثر وناخذ هذه الأجوبة الشافية والكافية بإذن الله.

القانون لا ينتظر أن تخبر، بل يحاسبك عندما تفعل. بودكاست وعي قانوني.

0: رجعنا لكم مستمعينا من جديد في برنامج بودكاست وعي قانوني، واليوم ضيفنا الأستاذ المحامي محمد أشكناني. يا هلا ومرحبا فيك من جديد في برنامج بودكاست وعي قانوني. قبل الفاصل تكلمنا عن الأدلة وتقارير اللي تثبت أن هذا المعنف يعني تم تعنيفه من قبل شخص ما عن طريق التقارير الطبية، لكن هذا بالعنف الجسدي. بالنسبة حق العنف اللفظي وأيضا النفسي، أنا شلون ممكن أثبت حق المحامي وأيضا المحكمة أن هذا الشخص تم تعنيفه يعني عن طريق باللفظ يعني أو السب أي كان؟
1: حلو. بخصوص أدلة الإثبات للتعدي اللفظي أو النفسي، احنا لازم نفرق بين التعدي الجسدي أول شيء اللي هو الجسدي، الاعتداء على الجسد نفسه. قلنا احنا بأن الإثبات هو مو هو الإثبات الوحيد اللي هي التقارير الطبية، في أكثر من إثبات أنا أقدر أثبته، ولكن أحد أهم الإثباتات اللي هي إثباتات الإثبات التقارير الطبي. أما بالإثباتات الثانية تمشي عليها جميع اللي الاعتداء اللي هو النفسي اللفظي والجسدي. طبعا عندنا احنا شهادة الشهود أحد الإثباتات، لازم يكون في أن أحد سامع بالإساءة أو شايف بعينه الاعتداء النفسي أو الاعتداء الجسدي اللي حاصل للشاكي. هذه أحد من الإثباتات. الإثبات الثاني أنه يكون أن أنا يكون عندي تسجيل صوتي، عندي تسجيل كاميرا أني أنا مصور الشخص أنه هو قاعد يعتدي علي لإثبات حقي وليس للنشر. طبعا هنا احنا راح ندش على سؤال ثاني، في حال إذا احنا نشرنا هذه الصورة هذا الفيديو أو هذا التصوير أو هذا التسجيل، راح أهم يتم اتهامي بإساءة استخدام هاتف. ولكن إن قدمت هذا الفيديو أو هذا التسجيل إلى جهة التحقيق فقط، فتكون هذا أحد أدلة الإثبات، بإضافة إلى شهادة الشهود. أيضا عندنا من أهم الإثباتات اللي نقدر نقول بأن هذا الشيء أنه يثبت بالاعتداء، اللي هي تحريات المباحث. ضابط المباحث إذا ضابط الواقع من يجري تحرياته بناء على إثباتات وعلى بناء على أدلة بناء على معلومات تقصي، حتى أنه يقدر أنه هو يسأل أحد أفراد الأسرة، تكون هذه أحد الإثباتات أيضا.
0: نعم.
2: جميل. أستاذ محمد، يمكن أيضا في وأنت تتكلم عن هذه النقطة، زين يمكن الطرف الثاني، البعض يقول يمكن الطرف الثاني هو اللي استفز الطرف الآخر وعنفه وسجله بالصوت أو بالكاميرا وهو ما يدري، بس قبل لا يعنفه كان هو قاعد يوصل لهذا الغضب، إنه يوصل لدرجة إنه يمد إيده أو يتكلم أو يقول كلام وبعدين يروح يشتكي ويقول عنفني. فشلون يفصل اليوم القانون ما بين هذه الأمرين؟ النقطة شائكة جدا.
1: صحيح. احنا هني قاعد نتكلم ترى يعني لو ان بنشرحها بشكل قانوني راح نقول بان هذا الفعل اللي احنا نقوله التعنيف، هو شاف ان هذا دفاع شرعي بالنسبة له، هو الكون انه هو تم ضغط عليه لعمل التعنيف. ولكن احنا نتكلم بشكل واضح بان الدفاع الشرعي في هذه القضايا لازم يكون بالمثل.

0: مثل ما أنا كمثال يعني مثل ما أنا إذا اعتديت عليك بالضرب وسجلتك أنت اعتديت عليه بالضرب فهني تقدر تطلع أنت تقريرين يثبت بهذا بيثبت هذا الكلام ولكن إذا أنا تم الاعتداء اللفظي بطريقة غير مباشرة أو بطريقة أو بواسطة الضغط على الشخص الآخر فهني إحنا نتكلم بخصوص المتهم يعنف الطرف الأولاني فهنا نقول لا هذا ما هو دفاع شرعي بالعكس هذا تعنيف لأن لابد أن يكون التعنيف صورة مقاربة لل أو أن يكون الفعل صورة مقاربة لردة الفعل.
1: جميل. اليوم أستاذ محمد يعني صارت قضية تعنيف أسري توجه المتضرر اللي ورفع شكوى ورفع هذه القضية ومشت يعني وبعد فترة لا راح وقال أنا بتنازل عن هذه القضية وبسحب شكوتي ما هذا تساؤل والتساؤل الآخر ما أثر ذلك على سير الدعوة يعني واحد هل يمكن يتنازل عن هذه الشكوى في بعض الحالات وشنو أثر ذلك على سير الدعوة؟
0: صحيح احنا نقول الحالات اللي فيها التنازل هي حالات معينة الحالات اللي هي لما يكون الشخص الشاكي عقب ما أنه يقدم الشكوى وتمشي بإجراءاتها ويتم التحقيق فيها أمام جهة التحقيق باستطاعة الشاكي بأن يقدم التنازل أمام جهة التحقيق سواء بالنيابة أو أثناء تقديم البلاغ بس احنا لازم نفرق بين من قدم البلاغ إذا كان الشاكي أو يعني كانت
1: أو أحد ينوب عنه
0: أو جهة اختصاص اللي هي الداخلية ممكن بالداخلية بأن هي تحرك الشكوى ضد المتهم المعتدل. المتهم لتعنيف الأسري فهني لا يجوز لأي طرف من الأطراف التنازل. احنا نتكلم هني كمثال في مرة تصير حالة بأن شخص يصور أولاده أو أنه يصور أفراد بيته بطريقة مو صحيحة أو بطريقة خاطئة أمام المجتمع بالتواصل الاجتماعي فهني يكون اللي هو التيك توك ولا بالتواصل الاجتماعي فهني احنا نتكلم بأن ممكن بأن للسلطة اللي هي المختصة اللي هي الداخلية بتقديم البلاغ منفردة على رب الأسرة كون انه هو اللي او على الشخص اللي تم التصوير او تم
1: الاعتداء
0: على بالتعنيف الأسري انه هم يقدمون هذه الشكوى وهني ما يجوز التنازل فيها.
1: نعم. جميل.
2: نعم جميل جدا. شنو الضمانات القانونية المكفولة للضحية أثناء التحقيق والمحاكمة؟
0: طبعا الضمانات احنا على أساس أن نكون شارحينها بطريقة سلسة الضمان اللي تكون سرية المعلومات المقدمة في سير التحقيق من أسماء من أرقام تليفونات من أيا كان في التحقيق الفعل نفسه حتى في حال إذا كان الشخص ما يبي أن يطلع بياناته أمام وزارة العدل بأنه ما يبي أن يشوف أن أي حد له حق أن يطلع على هذه الأحكام فهني إحنا نتكلم على هذه أحد من الضمانات.
2: نعم.
1: جميل. هذه الضمانات التي وضعت في هذا القانون ما هي إلا حق من حقوق المجتمع لحماية بعض أفراد المجتمع من هذا التعنيف اللي يتعدى على الجسد والمال والحالة النفسية. سامح محمد احنا مستمرين لكن نتوقف بإذن الله لرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت وضواحيها إلى هناك بإذن الله.
3: مستمعين الأعزاء حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: القانون لا يحمي المغفلين بل يحمي الواعين. بودكاست وعي القانون.
3: عودة جديدة مستمعينا في برنامج بودكاست وعي قانوني من بعد وقوف لأذان دخول أذان صلاة المغرب. يا أهلا ومرحبا فيك.
4: أهلا بيك.
3: أستاذ محمد أشكناني. إحنا يمكن وصلنا ل يعني قربنا نختم برنامج بودكاست وعي قانوني. نبي منك رسالة قانونية توجهها لكل من يتعرض للعنف أو يشهد عليه.
4: طبعا أنا رسالتي الأشخاص اللي يتعرضوا للعنف، يبادر بالبلاغ بدون خوف بدون أي تردد، كون أن البلاغات سرية، كون البلاغات راح تحميك من العنف الأسري، راح تحميك من أي تعنيف من أحد أفراد الأسرة. البلاغ راح يكون طبعا بسرية تامة والتحقيق فيه أمام جهة النيابة. طبعا النيابة العامة مشكرة في تلقي البلاغات وطريقة التعاطي في تعاطي لها وطريقة التحقيق، وأيضا احنا نتكلم للمشكو في حقه اللي قام بفعل التعنيف. يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من حبس احترازي، من تعهد، من تعهد بكفالة لوقف هذا العنف، العنف فعل التعنيف نفسه. فلابد من أي شخص يتم تعنيفه تقديم البلاغ بدون أي تهاون وبدون أي

0: تردد.
1: جميل جميل، وعسى الله يحفظ الجميع. شكرا للأستاذ المحامي محمد الشكناني، شكرا لحضورك وتواجدك معنا في برنامج بودكاست قانوني، شكرا لكل هذه المعلومات اللي قدمتها من خلال طرح هذه الأسئلة اللي قدمناها لك للأستاذ المستمعين. نتمنى إن شاء الله أن تكون عمت الفائدة لكل من قاعد يسمعنا عن طريق إذاعة برنامج البرنامج العام في إذاعة دولة الكويت. شكرا لك أستاذ محمد.
0: شكرا
2: شكرا لك.

0: هذه تحيات فريق العمل من الإعداد محمد الشمري ومحمد الشلال، ومن التقديم عبد الله الدوسري وهبة المريشد، متابعة وتنسيق آمنة البالول، أما التنفيذ على الهواء ضيف العروي، هندسة الإذاعية فرح بوعركي.
1: جميل، ولا تنسون دائما أن هناك حكمة عن يعني الأسرة وأمان الأسرة. نتذكر أن الأسرة وجدت لتكون مصدر آمن لا مصدر خوف، وأن الاحترام والحوار هما الأساس الذي تبنى عليه العلاقات السليمة، وكما قيل البيت الآمن هو الذي تصان فيه الكرامة قبل أي شيء. تقبلوا تحيات مخرج هذا العمل حسين أشكناني،
0: مع السلامة.

0: المسجل
1: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
1: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين.
11: نافذة على التاريخ،
12: ألوان من الفنون،
13: من هنا
14: وهناك.
15: صباح
1: أخبار جميل. تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
16: نحن

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل. هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك، وأسمى ما نفاخر، وأبقى ما نورث للأجيال، هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: كويتنا كويتنا كويتنا
2: كويتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
4: مساء الخير يا كويت.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أحبتنا من الكويت الحبيبة، وعبر إذاعتها نطل عليكم على الهواء مباشرة من الآن وحتى الثامنة مساء في برنامج مساء الخير يا كويت. نحب الكويت لأنها وطن العطاء، لأنها الأرض التي احتضنت أحلامنا وفتحت لنا أبواب الأمل، وكانت على الدوام عنوانا للإنسانية والخير، وموطنا للأصالة والقيم النبيلة. حياك الله إسراء.
4: الله يحييك عبد الله، وتحية حب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت. حياكم الله معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معاكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريدة الكندري وعبد الله الميموني.
3: ومن التقديم سنكون معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار.
4: وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
3: ناصر العنزي من الهندسة الإذاعية.
4: وهذه أجمل تحية مسائية من سعد البوس من التنفيذ على الهواء.
3: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء في حلقة كالمعتاد زاخرة بالأخبار المحلية والتغطيات المختلفة ولقاءاتنا المتنوعة. كل هذا وأكثر بانتظاركم في مساء الخير يا كويت بقيادة المخرج محمد مال الله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعين الكرام، نبدأ معكم أولى فقرات برنامج مساء الخير يا كويت مع أخبارنا المحلية. أكدت الهيئة العامة للبيئة اليوم الاثنين مواصلة جهودها في مراقبة جودة المياه البحرية وحماية النظم البيئية الساحلية وتعزيز الوعي البيئي بأهمية المحافظة على الشواطئ والموارد البحرية.
2: وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة شيخ الإبراهيم لوكالة الأنباء الكويتية كونا بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، قالت إن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف 8 يونيو من كل عام يجسد أهمية المحافظة على البيئة البحرية باعتبار

0: باعتبارها ركيزة أساسية للتوازن البيئي والتنمية المستدامة.
1: وأضافت الإبراهيم أن الاحتفالية هذا العام تأتي تحت شعار مناطق بحرية محمية قوية لكوكبنا الأزرق، مشيرة إلى اهتمام دولة الكويت البالغ بحماية البيئة البحرية في الخليج العربي نظرا لما تمثله من قيمة بيئية واقتصادية وطنية.
0: وأوضحت أن البيئة البحرية الكويتية تزخر بتنوع بيولوجي مهم يشمل العديد من الكائنات البحرية والموائل الطبيعية، ما يستدعي تضافر الجهود للحفاظ عليها من مختلف أشكال التلوث، لا سيما المخلفات البلاستيكية والأنشطة التي قد تؤثر على التوازن البيئي البحري.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا مع أخبارنا المحلية. أطلقت جامعة عبدالله السالم اليوم الاثنين حملتها التعريفية الثالثة بتخصصاتها وبرامجها الأكاديمية بشراكة استراتيجية مع بنك وياي الرقمي في مجمع الأفنيوز المرحلة الثانية، ويستمر حتى 10 يونيو الحالي. وسط حضور لافت جمع بين الطلبة وأولياء الأمور والباحثين عن فرص التعليم الجامعي المتميز.
0: وقالت مديرة الجامعة الدكتورة منى الأحمد في تصريح صحفي، قالت إن الحملة تهدف إلى التعريف المباشر بالتخصصات الجامعية والبرامج الأكاديمية المتاحة للطلبة المقبلين على الدراسة الجامعية لمساعدتهم على اتخاذ القرار الأنسب بشأن المسار الأكاديمي والمهني.
1: وأكدت الدكتورة الأحمد أن الحملة تحمل رسالة الجامعة بمرحلة اختيار التخصص الجامعي، يمثل منعطف هام في حياة الطالب وتحدد مستقبله المهني، مشيرة إلى أهمية توفير بيئة مريحة وسهلة الوصول للتعريف بالتخصصات، يعد استثمارا حقيقيا في جودة مخرجات التعليم العالي.
0: وأفادت بأن هذه الحملة تهدف إلى تقريب المعلومات حول الجامعة وتمكين الطلبة من اختيار التخصص بدقة ووعي، مضيفة أن الحملة تأتي انطلاقا من رسالة الجامعة الراسخة بأن الاستثمار الحقيقي في هذا الوطن يبدأ بالاستثمار في أبنائه وبناته.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: برنامج مساء الخير يا كويت، وما زلنا مع أخبارنا المحلية. أطلقت بلدية الكويت اليوم الاثنين حملة ميدانية تفتيشية موسعة بجميع محافظات البلاد الست للكشف عن التراخيص الصحية للمحلات التجارية والتأكد من مدى الالتزام بتراخيص الإعلانات وفق لائحة الإعلانات.
0: وقال مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بمحافظة الفروانية طلال العازمي في تصريح صحفي على هامش جولة البلدية في عدد من المجمعات التجارية بمنطقة الفروانية، قال إن الحملة التفتيشية تهدف إلى المحافظة على الوجه الحضاري للمدن وإزالة أي إعلان مخالف يشوه المنظر العام بالمناطق.
1: وذكر العازمي أن الحملة الميدانية الأولى في محافظة الفروانية حررت 3 مخالفات للائحة المحلات والإعلانات، كما قامت بتوجيه 7 إنذارات بعد الكشف على 27 محلا في منطقة الفروانية.
0: وأكد اتخاذ الفريق الميداني كافة الإجراءات الرقابية بحق المخالفين، علاوة على التأكد من مدى الالتزام بلائحتي المحلات والإعلانات وبجميع أنشطتها.
1: وبيّن أن الحملة الأولى ستتبعها عدة جولات ميدانية في جميع محافظات البلاد حسب جدول زمني متضمنا مواعيد المحلات الميدانية الذي تم إعداده من قبل فريق إدارة العلاقات العامة وبالتنسيق مع الإدارات المعنية لتنفيذ هذه الحملات طوال الأسابيع المقبلة.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: نجدد لكم التحية أحبتنا، لم نزل في بداية هذا المشوار الذي سيكون فيه إن شاء الله الكثير من اللقاءات والأحاديث الجميلة. وإذا أردنا أن نتحدث عن الجمال فإننا نتحدث عن جمال التاريخ، عن جمال المقتنيات القديمة، عن جمال الهواية حينما تصبح شغفا. العملات والطوابع ليست مجرد مقتنيات قديمة، بل هي شواهد تحكي تاريخ الشعوب وتوثق مراحل مهمة من مسيرتها. ومن هذا المنطلق تواصل الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات تواصل جهودها في نشر هذه الهواية الثقافية وتعزيز الاهتمام بها من خلال المعارض والفعاليات المتخصصة. للحديث عن معرض العملات الورقية والمعدنية الدولي الثالث وأهمية هذا الحدث لهواة الجمع والمهتمين بالتاريخ والتراث، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم أمين سر الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات السيد عيسى دشتي. حياك الله أستاذ عيسى.
4: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله.
3: نحن سعداء بتجدد هذا اللقاء سيد عيسى. قبل أشهر تحدثنا عن الموسوعة الكويتية الفرنسية إذا تذكر.
4: نعم،
3: في برنامج
4: نعم.
3: مساء الخير يا كويت، ومن ثم تحدثنا عن الطوابع وأهميتها بتوثيق التاريخ. تكلمنا عن طابع كورونا والطابع الذي كنتم تعملون عليه من أجل تقديم تحية لحماة الوطن من قوات مسلحة. اليوم نتحدث عن موضوع ربما يشمل عدد أكبر من الناس، وهو هذا المعرض الذي تقومون بتنظيمه، معرض العملات الورقية والمعدنية الدولية الثالث. يا ترى ما هو الجديد سيد عيسى؟
4: طبعا إن شاء الله احنا بعد قليل، يعني بعد 10 دقائق أو أقل، سيتم افتتاح معرض العملات الورقية.
3: على البركة، على البركة.
4: الله يبارك فيك، على المعرض الدولي الثالث. وطبعا هذا ثالث نسخة من هذا المعرض تقيم الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات بالتعاون مع متحف الكويت الوطني. طبعا هذا المعرض هو أحد المعارض وأنشطة الجمعية اللي تقيمها بصورة دورية لتشجيع أعضائها من هواة العملة لعرض جزء من مجموعاتهم الشخصية النادرة من الطوابع الكويتية، عفوا العملات الكويتية والغير كويتية، من الأوراق الذهب الفضة وبقية المعادن. منها نشجعهم لممارسة هذه الهواية، تشجيع غيرهم لممارسة هذه الهواية اللي تعود بالنفع والثقافة والمعرفة على من يمارسها، والتي هي تشكل جزء من الثقافة وأيضا تشكل ادخار لمن أيضا يمارسها. طبعا اليوم سيكون افتتاح المعرض بعد قليل بحضور ورعاية سعادة الشيخة هالة بدر محمد الأحمد الجابر الصباح، عضو شرف الجمعية، وكذلك بتواجد رئيس الجمعية الدكتور عادل حسين العبد الرزاق، وكذلك الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف السيد محمد بن رضا. وحاليا أنا أكلمكم وجمع كبير صراحة من المواطنين، من المقيمين، من أعضاء الجمعية، يعني حضور كثيف يثل

0: الصدر والكل ينتظر افتتاح هذا المعرض.
1: وأنتم تستحقون كل هذا الانتظار وهذا الحماس. أنا حقيقة اكتشفت بأن لي الطوابع والعملات القديمة هواة كثر، لم أكن أتخيل بأنهم بهذا.
0: والله يعني أنا أقول لك لو أنت اليوم موجود حاليا في متحف كويت الوطني، يعني تعال شوف العدد الكبير من الهواة والأجمل من الأسر. أنا اليوم وايد مستانس أن كثير من الأسر، الأب والأم أو الأم والأب جاي بعياله كلهم بمختلف الأعمار، وكلهم متواجدين وينتظرون افتتاح المعرض وعساس ياخذون جولة. وهواة العملة في الجمعية الكويتية لهواة طوابع العملات كلهم مستعدين لتقديم شروحات والمعلومات عن مجموعاتهم الخاصة، خصوصا ان هالسنة النسخة الثالثة من المعرض. طبعا احنا كل سنة نحرص ان يكون في اعضاء جدد يشاركون، ايضا تكون المعروضات غير مكررة متجددة علشان اللي يحضر المعارض يشوف أن التجدد بالعروض،
1: يشوف شيء جديد. دعنا نتحدث أكثر عن تفاصيل المعرض سيد عيسى، إلى متى سيستمر وبالتحديد
0: المكان؟ المعرض إن شاء الله موجود لمدة أسبوع إن شاء الله، وهناك يعني اتفاق أنه يمدد خلال فترة الصيف. ومثل ما قلت لك المعرض يحتوي على عملات الورقية والمعدنية من الكويت وخارج الكويت. يمكن أنا شوي قاعد أتكلم على عجالة معك لأن بعد شوي
1: وراك افتتاح
0: المعرض.
1: نعم نحن سنتركها بعد قليل لتقوم بهذه الافتتاحية، إن شاء الله تكون افتتاحية مباركة. سيد عيسى راح ننبهر إذا حضرنا المعرض هالسنة إن شاء الله
0: بإذن الله، وخصوصا عندنا أيضا مشاركة من عضو الجمعية دكتور حسن جاسم مشكناني بعملاتها الإسلامية للدول الإسلامية، وهي الدنانير الذهب، وهذه يعني مشاركة نادرة، وخصوصا أنه أي حتى أن لأن أنتم مثل ما عارفين دكتور حسن شكراني دكتور أنثروبولوجي.
1: نعم.
0: وآثار في جامعة
1: الكويت، كان دكتوري في الجامعة تخيل.
0: نعم، ويايب جهاز ليفحص العملات ويكتشف العملات الأصلية من المزورة ومكونات العملة. عندنا أيضا أعضاءنا الثانيين مثل العضو عندنا محمد البناي مشارك بمجموعة البيز الكويتية، وهي أول عملة كويتية وطنية معروضة أكثر من قطعة. وأيضا عندنا الأخ هشام البلام مشارك بمجموعة العملات المسكوكات الفضة لدول مجلس التعاون، ومنها يعني عملات نادرة. كذلك عندنا العضو علي شراق مشارك بالمجموعة العملات البريطانية والربيات الهندية البريطانية اللي استخدمت في الكويت، وعند عملة جدا نادرة وشحيحة اللي هي المهر الذهب اللي كان يعادل 15 ربية وسك في عهد الملكة فيكتوريا. عندنا مشاركة للأخ عبد العزيز المسلماني للعملات الورقية الأوروبية بشكل كامل، وعندنا أيضا الدكتور عادل حسين العبد الرزاق مشارك بمجموعته من الأوراق النقدية الكويتية اللي فيها أخطاء في الطباعة أو أخطاء بالتصميم، ويعني النوادر اللي في هذه العملة.
1: تحياتنا لك ولكل الحضور الكريم ولكل ضيوف هذا المعرض، وبالتحديد إلى معلمي دكتور حسين أشكناني، سعدت بأنه مشارك، والحقيقة يعني جعلتني إن شاء الله بإذن الله سأزور هذا المعرض، وأتمنى أيضا السادة المستمعون يقومون بزيارته، خصوصا إذا كانوا من محبي هذه الهواية. حتى إذا ما كانوا من محبي الهواية، فكما يقول السيد عيسى دشتي بأنه يضمن لكم نوعا من الإبهار والجمال الذي يتجدد في كل نسخة. هل هناك كلمة أخيرة سيد عيسى؟
0: والله أنا أدعوكم أن كل يحضر إن شاء الله المعرض، وهو موجود لمدة أسبوع وإن شاء الله سيمدد خلال فترة الصيف، وتعالوا أنت وأهلكم وعيالكم وجميع يعني مو إلا هاوي العملة، حتى إذا كان غير هاوي العملة راح يستمتع إن شاء الله بالمعروضات الموجودة
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الأستاذ عيسى دشتي أمين سر الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات.
0: شكرا.
1: ونتمنى لكم افتتاحا جميلا ورائعا يليق بهذه الهواية الراقية. كان بودنا أن يستمر اللقاء لمدة أطول، ولكن كما سمعتم
0: نوعدكم إن شاء الله مرات جاية أطول
1: إن شاء الله. حياك الله سيد عيسى.
0: شكرا لك.

0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: تتواصل الجهود التربوية والتعليمية مع انطلاق اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر، حيث تمثل هذه الفترة محطة مهمة في المسيرة الدراسية للطلبة، وتتطلب تضافر الجهود بين الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية والأسر لتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلبة على تحقيق أفضل النتائج. وفي هذا الإطار تستكمل المدارس استعداداتها لاستقبال الطلبة داخل اللجان الامتحانية وفق ضوابط منظمة تضمن الانضباط والهدوء، مع توفير الرعاية اللازمة للحالات الخاصة والتعامل معها وفق اللوائح المعتمدة. كما تبذل جهود مكثفة لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات داخل اللجان، والتعامل مع أي حالات غش أو مخالفات بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة. وللحديث عن هذه الاستعدادات ودور منطقة حولي التعليمية في تهيئة الأجواء المناسبة للاختبارات، يسعدنا أن نستضيف الدكتورة سلمى عبدالله الريش، مراقب التعليم الثانوي بالتكليف في منطقة حولي التعليمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدكتورة سلمى عبدالله الريش، مراقب التعليم الثانوي بالتكليف في منطقة حولي التعليمية بوزارة التربية. بداية أشكر مساء الخير في إذاعة الكويت لإتاحة الفرصة لنا للتحدث عن امتحانات نهاية العام الدراسي. أبدأ حديثي مع انطلاق امتحانات الصفين العاشر والحادي عشر بقسمي للفترة الدراسية الثانية ونهاية العام الدراسي 2025-2026، فهي محطة مهمة في المسيرة التعليمية يجني خلالها المتعلمين ثمار ما بذلوه من جهد واجتهاد طوال العام الدراسي. وفي الفترة الاستثنائية والظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة السابقة والدراسة عن بعد، فقد حرصت وزارة التربية بتوجيه الإدارات المدرسية على استكمال جميع الاستعدادات اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لأداء الامتحانات من خلال توفير الأجواء التي يسودها الهدوء والانضباط، وتجهيز اللجان والقاعات، وتوفير الكوادر الإدارية والتعليمية، والتأكد من جاهزية المرافق المدرسية بما يضمن سير الاختبارات وفق اللوائح والنظم. أما بالنسبة للحالات الخاصة للمتعلمين وكيفية التعامل معهم، تم توفير لجان خاصة وطاقم طبي للتعامل مع هذه الحالات وفق التعليمات وبما

0: يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع، مع تقديم الدعم اللازم للحالات التي تستدعي التدخل السريع من الطاقم الطبي. أما فيما يتعلق بتطبيق لوائح ونظم الامتحانات بكل عدالة وشفافية لحالات القش، حيث يتم توعية المتعلمين قبل بدء الاختبارات بالعقوبات المترتبة على القش أو الشروع فيه، وعند الاشتباه أو ضبط حالة قش يتم التعامل معها وفق الإجراءات واللوائح المعتمدة، مع توثيق الحالة ورفعها لرئيس اللجنة لاتخاذ اللازم بحقها ومراعاة حقوق المتعلمين والتعامل مع جميع الحالات بسرية ومهنية طبعاً. والهدف من هذه الإجراءات هو المحافظة على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين. النجاح الحقيقي يتحقق بالاجتهاد والمثابرة والالتزام بالأنظمة والتعليمات، حيث يعكس الأمانة والمسؤولية ويضمن عدالة التقييم للجميع وتحقيق مبدأ المساواة بين المتعلمين. وأخيراً أتوجه بالشكر الجزيل إلى مديري ومديرات المدارس ورؤساء اللجان والملاحظين وأعضاء الكنترول وجميع العاملين في الميدان التربوي، ونثمن جهودهم لما يبذلونه من عمل كبير لضمان نجاح الاختبارات وخروجها بالصورة المشرفة في هذا العام الدراسي. وفي نهاية حديثي أسأل الله التوفيق والنجاح لأبنائنا المتعلمين، وأن يتكلل جهودهم بالتميز والتوفيق والنجاح، وشكرا للجميع.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، اختيار التخصص الدراسي المناسب لم يعد قرارا سهلا، خاصة مع التغيرات المتسارعة في سوق العمل وظهور تخصصات ومجالات جديدة بشكل مستمر. لذلك تبرز أهمية وجود منصات ومبادرات تساعد الشباب على التعرف إلى قدراتهم وميولهم واتخاذ قرارات أكثر وعيا لمستقبلهم. وفي هذا الإطار أطلقت نماء الخيرية منصة البوصلة لتكون دليلاً للطلبة في رحلتهم التعليمية والمهنية، كما افتتحت مركز نماء للتطوع بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي واستثمار طاقات الشباب في خدمة المجتمع. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن تنضم إلينا الأستاذة عبير يوسف الهجرس، مدير الابتكار والمنصات في نماء الخيرية. أهلاً وسهلاً فيك أستاذة عبير.
3: يا هلا ومرحبا، مساكم الله بالخير.
2: حياك الله معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. وبداية، ما الرؤية التي انطلقت منها نماء الخيرية عند إطلاق منصة البوصلة ومركز نماء للتطوع في هذا التوقيت؟
3: نمسي عليكم بالخير وعلى المستمعين الكرام. ونماء الخيرية اليوم تحمل على عاتقها المجال ابتكار في العمل الإنساني، وخير ما يتم الابتكار فيه اليوم ونركز فيها جهودنا وأفكارنا الإبداعية هي وطننا دولة الكويت وشبابنا وبناتنا، ومنها انطلقت فكرة منصة البوصلة. هذه المنصة اللي هي مبادرة وطنية نقدر نقول إن هي هدية تقدمها نماء الخيرية لطلبتنا وطالباتنا في المرحلة الثانوية. هذه المنصة تساعدهم على إن هم توفر لهم حلول وأدوات علمية مختصة في التوجيه والإرشاد الدراسي من خلال بعض المقاييس والأسئلة، وتساعدهم على معرفة ميولهم وقدراتهم ومهاراتهم، ومن ثم اتخاذ قرار التخصص الجامعي الأنسب لهم وفق هذه النتائج.
2: نعم أستاذ عبير، ما الذي يميز منصة البوصلة عن أدوات الإرشاد الأكاديمي التقليدية المتاحة للطلبة؟
3: أولا يميزها أن هي قائمة على نظريات مهارية ونفسية وأكاديمية ومهنية متخصصة، يعني هي حصيلة نظريات ومقاييس عالمية. على سبيل المثال عندنا المقياس اللي هو يهتم أو يهم طلبة الثانوية اللي هو اختيار تخصصك، قائم على نظرية هولند وهي نظرية عالمية معروفة في تحديد ميول الطالب وشخصية

0: انت واهم الاختصاصات اللي هي تناسبه. اضافه الى ذلك تتميز المنصه الى ان هي تعطي الطالب بعد الانتهاء من المقياس واداء الاختبار تقرير مفصل فيه ميوله وسمات الشخصيه وابرز ما يتصف فيه، بعدين تعطي اهم وافضل الاختصاصات الجامعيه اللي هو ممكن يتخصص فيها، ويضمن انه هو يدرس بما يتوافق مع ميوله وقدراته وشغفه الحقيقي.
1: نعم، وكيف يتم التوازن ما بين يعني ميول هذا الطالب في التعليم واحتياجات سوق العمل؟ يعني كيف تتم الموازنة أستاذة عبير؟
0: طبعا هذا واحد من الأهداف الكبيرة والمهمة من انطلاق ومن التفكير في بداية في مثل هذه المبادرات عامة، وعلى الخصوص مبادرة منصة البوصلة، إن إحنا اليوم نحاكي احتياج سوق العمل بالكويت ونوفر طاقات ومخرجات من الجامعة دارسة وفق ميولها الحقيقي. اليوم الطالب لما يتخرج من الثانوية مثلا ويتخصص تخصص هو يعتقد بشكل فردي، أو والله مثلا رؤية أو حلم الأهل مثلا أنه يطلع مثلا مهندس أو دكتور أو معلم أو محامي أو أيا كانت الوظيفة، أو حتى مثلا ضغط الأقران من ربعه أنه هو احنا بندخل هالكليه تعال ندخل معنا.
1: نعم.
0: يكتشف بعدين اما في مساره الجامعي ان هذا التخصص ما يناسبه، مو ميوله، مو قدراته، مو اهتماماته، مو شغفه، او لما يتخرج من الجامعه يكتشف انه هو هذا المجال العملي اللي انا احب اني انا اكمل فيه باقي حياتي وباقي مسيرتي المهنيه. فمثل هذه المقاييس ومثل هذه الاختبارات في منصه البوصله تضمن باذن الله تعالى ان طالب الثانويه يدخل التخصص المناسب له وفق شغفه وفق ميوله وقدراته، وبعد ذلك يكمل، يعني نمنع التسرب، يمنع انه هو يغير اختصاصه بعد 3-4 سنوات ويضيع سنوات اكثر من عمره في الجامعه مثلا، وبعدين نضمن انه هو يقدم عطاء مهني عالي يمثل بالنسبه له شغف ميول حقيقي.
1: نعم.
0: ومنها نحن نقدم هذه الخدمة لتوفير الاحتياجات اللي يطلبها سوق العمل الحقيقي بالفعل.
1: نعم، كيف تتم هذه الخدمة؟ يعني كيف تساعد المنصة الطالب على اكتشاف قدراته وميوله؟
0: من خلال الاختبارات، هذه
1: اختبار.
0: المقاييس يعني نعم، عبارة عن الاختبار في 3 مقاييس، مقياس يهم طلبة الثانوية، المقياس الثاني يهم طلبة الجامعة اللي هو اكتشف شغفك، والمقياس الثالث عام ممكن يخدم أي أحد في مثل عمر الشباب اللي هو تعرف على ذاتك. من خلال هذه الأسئلة الموجهة بشكل نفسي، مهني، مهاري، علمي، مجموعة من الأسئلة كذي، في النهاية تطلع تقرير من إجابات الطالب. طبعا لازم يجيبها بعناية، يقرأ السؤال ويجيبه باهتمام، يعني ما تكون الإجابات عشوائية، ما تكون الإجابات بدون قراءة السؤال أو بدون اهتمام. آخر شيء راح يطلع له تقرير متوافق بشكل كبير جدا مع شخصيته الحقيقية.
1: نعم.
0: وميوله وشغفه، ويعطيه الخيارات المسارات الأكاديمية في الجامعة.
1: نعم، يمكن والله يعني هذه المنصة جدا مهمة، خصوصا أن بعض الأشخاص يعني مو عارف هو شنو إمكانياته، وممكن عنده أكثر من تخصص هو ممكن يعطي فيه ويحبه وينجز فيه، البعض يمكن ما عنده هذه القدرة على اكتشاف هذا الأمر، فشيء جيد أن تكون هذه المنصة قادرة على أن يعني توضح النقاط أو الميول الشخص من خلال اختبارات. إلى أي مدى تعتمد المنصة أستاذة عبير على بيانات ودراسات سوق العمل لتوجيه الطلبة نحو التخصصات المستقبلية؟
0: نعم، احنا في بداية انطلاقة المنصة ان شاء الله الحين احنا في الاسبوعين هذي، انا حتى اليوم اقول لهم احنا في خطة الطوارئ في ان احنا طلبة الصف الثاني عشر اختباراتهم الاسبوع القادم تقريبا، ومن بعدها ان شاء الله عندنا طلبة، عندنا موضوع تسكين طلبة المخرجات الثانوية المرحلة الثانوية في الجامعة.
1: نعم.
0: وكذلك عندنا الكورس الصيفي للطلبة اللي هم ماخذين كورس صيفي. فانطلاقة البوصلة تدشينها بإذن الله، وانطلاقتها راح يكون بإذن الله في نماء الخيرية باشر الثلاثة برعاية مديرة الشؤون طبعا اللي حبدت الفكرة ويعني تحمست إلى أن اليوم نماء الخيرية تقدم مثل هذه الهدية الكبيرة للبلد وللكويت وشباب الكويت. فإحنا من خلال إن شاء الله بإذن الله نشر هذه المنصة، وبعد ذلك خلق حالة من خلينا نقول التعاونات مع الجهات والقنوات التواصل المشتركة، وزارة التربية، الجامعات سواء جامعة الكويت، عبد الله السالم، الجامعات الخاصة، المعلمين مثلا المهتمين في موضوع أنهم يساهمون في مثل هذا المجهود المهم جدا.

0: في هذه المرحلة تتكون عندنا مجموعة من التقارير ومجموعة من الداتا احنا نبتدي نقدمها سواء الجامعة حق طلبة الثانوية اللي هو الحين متخرج، والله احنا عندنا هذه التقارير اللي هذه الدفعة المتخرجة من الثانوية يتم تسكينها بشكل صحيح. اليوم يمكن شوي يعني احنا تعودنا مثلا ان تسكين الطلبة او يعني تسكينهم في تخصصات الجامعة على حسب النسب والمعدل المكافئ، ومن بعدها حتى الطالب مثلا ممكن يكون حاط يعني حاط تخصص ويلقى اسمه طلع في تخصص ثاني. قد يكون يعني تسكين الطلبة في مثل هذه الاختصاصات ما يعني مصدر العلمي او خلينا نقول مصدر الاكاديمي كتوجيه اكاديمي ممكن ما يكون مدروس بشكل مثل ما يكون تحت تقرير او طالع او نابع من تقرير يقول لي انه والله هذا الطالب افضل تخصص له مثلا على سبيل المثال الهندسه الزراعيه، او هذه الطالبه افضل تخصص لها مثلا الحقوق وهكذا. فمن خلال هذه التقارير باذن الله احنا نوفر مثل هذه الداتا لجامعه الكويت فتبتدي ان هي تحط التخصصات المناسبه لكل خريج من خريجين وخريجات المرحله الثانويه، ومن بعدها باذن الله كخريجين الجامعه ايضا يكون في داتا وتقارير بناء على احتياج سوق العمل تعرف هي تفتح تخصصات جديده او تاهل من خلال مثل هذه التقارير ونتائجها.
1: نعم استاذه عبير، على الجانب الاخر ما دور الاسره واولياء الامور في الاستفاده من منصه البوصله وكيف يمكنهم المشاركه في دعم ابنائهم من خلالها؟
0: احنا نخاطب طبعا اولياء الامور ونخاطب الطلبه يعني على السواء كل بخطاب يناسبه. اليوم احنا نستهدف الطالب لكن اليوم ولي الامر ايضا هو الدليل، احنا دليل عيالنا يعني ننصحهم نبتدي نوجههم نبتدي نرشدهم. صحيح قد تكون هناك قرارات عاطفيه من اولياء الامور حلم الحياه والله انه والله بنتي تصير طبيبه ولا ولدي يصير مثلا مهندس، لكن يبقى احيانا مثلا انه نترك المجال للقرار العاطفي ان الولد هذا يفوت تجربه دراسه سنتين او ثلاثه في اختصاص يكتشف بعدين انه هو ما يناسبه او مو هي قدراته سواء قدراته العلميه او قدراته الدراسيه
1: او مجال ما يحبه مثلا. نعم
0: او مجال ما يحبه. نعم مشغفه سبحان الله. يعني اليوم احنا تفضلي
1: يعني هذه النقطه هل تتوضح للاسره من خلال المنصه؟
0: نعم هي مش من خلال المنصة، هي ممكن من خلال احنا طرحنا الإعلان بإذن الله لما ننزل إن شاء الله بعد التدشين راح تنزل حزمة من الفيديوهات والبرامج أو البوستات التعريفية والتشويقية، جزء منها يخاطب الطلبة وجزء منها يخاطب أولياء الأمور بحيث أن احنا نرفع الوعي أن اليوم هذا القرار مو قرار سهل، هذا قرار عمر، هذا قرار حياة، مو بس هي ثلاث أربع أو أربع خمس سنوات يقعدها الطالب في الجامعة، لا هذا مترتب عليه حياته المهنية من بعدها. فاليوم أنت يا ولي الأمر شريك في اتخاذ هذا القرار، جميل أنك أنت مثلا تساعد أنك من خلال مثل هذه الأدوات أنه هو يختار تخصصه بما يتوافق مع شخصيته ومهاراته وشغفه.
1: نعم أستاذ عبير، هل هناك قصص نجاح أو مؤشرات أولية لتعكس أثر هذه المنصة في مساعدة الطلبة في اتخاذ قرارات أكثر وعي بشأن مستقبلهم؟
0: والله إن إحنا إن شاء الله بإذن الله راح نكتب قصص النجاح بعد التدشين وبعد الانطلاق، لكن إحنا جربنا المنصة خلينا نقول مثل انطلاق ديمو تشبي، فجربناها على عدد من الطلبة تقريبا يمكن عندنا 400 إلى 600 تقرير لبعض المدارس كانت زائرتنا في حدث من أحداث مركز التطوع عندنا في الأعمال الخيرية من المدارس الثانوية، وعرضنا عليهم الفكرة ونفذوا المقياس. انبهروا بالنتائج اللي طلعت لهم بالتقرير، وايد كانوا مستانسين، مو بس انه هو قاعد يقول له هو شنو يدرس او شنو افضل تخصص له بالجامعه، النتائج اللي تطلع في التقرير ابعد من ان هي بس تقول له افضل تخصص لك مثلا في التربيه رياض الاطفال مثلا، لا هو اليوم قاعد يقول له سماته الشخصيه ويقول له ميوله ويعطي نقاط قوته بشكل شخصي، يتكلم عن مهاراته. فاليوم لما واحد ياخذ تقرير تشخيصي لشخصيته وطريقه تفكيره وشنو ميوله، بعض الطلبه في مثل هذا العمر ترى يمكن لو تسالينه شنو موهبتك ما يعرف.
1: نعم
0: يقول لك ما ادري ما جربت، او ممكن انا اجرب اكثر من موهبه او اكثر من هوايه بعدين انا احتاج اني انا اكتشف هوايتي.
1: والله يعني استاذ عبير يمكن في ناس كبار بعد يعني خلص من الطلبه يعني مو عارفين يعني هذه المنصه، احنا ودنا احنا ايضا نخضع لهذه الاختبارات نشوف بعد شنو عندنا اشياء حلوه مثلا احنا مو مكتشفينها.
0: صح كلامك، احنا اليوم من فضل الله الاجيال الجديده من فضل

0: عليهم ان هم عندهم ادوات يمكن ما كانت عندنا في جيلنا، مثل ما احنا كان عندنا ادوات في زمننا او لما كنا احنا في عمرهم ما كانت متاحه حق اهلنا. يعني سبحان الله كل جيل ادواته سبحان الله تختلف وتتطور. فمن الجميل ان احنا نستفيد في يعني من مثل هذه المعطيات اللي تسهل علينا الحياه، تسهل علينا القرارات المصيريه، توفر علينا المجهود، توفر او تضمن لنا ان احنا نكمل مسيرتنا الاكاديميه في الجامعه بحب، ندرس شيء نحبه، نستمتع. ترى ساعات ايام الجامعه تتذكرين نعم. مثلا تيج ماده انت ما تحبينها ولا ثقيله ولا حتى في مجال مثلا الالكتيف المواد الاختياري، اليوم مثلا على سبيل المثال جامعه الكويت تعطيهم مثلا 15 ماده تقول له اختار منهم اربعه، يعرف هو شنو يختار، يختار شيء مو بس يجيب فيه جريد، يستمتع وهو يدرسه، يجيب حتى 3 شهور يستمتع وهو يتعلم هذه خلينا نقول العلوم الثانيه في مجال الاختيار، يكون عنده قدره على الاختيار وفق دليل وفق تقرير ومعلومه هو عارفها عن نفسه.
1: نعم، استاذ عبير بعض مثلا بعض الاسر تعطي الحريه ل يعني ابنائها، يمكن في السابق البعض يعني مو الكل يقصب عياله على تخصص معين، فتلاقين هذه الفتره يصير عند الطالب وهو بعمر صغير عصف ذهني وين يروح او شو يسوي او شنو يختار، وتلاقينا مو عارف وين يروح. ففعلا يعني مثل ما تفضلتي ان في الوقت الحالي صار في ارشاد، في اكتشاف لشخص الشخص وقدراته، ويعني هذه امور يمكن ساعدت الجيل الحالي في منصتكم على سبيل المثال. ننتقل استاذ عبير الى جانب اخر وهو مركز نماء للتطوع، بيودنا نعرف الأهداف الاستراتيجية اللي يسعى لها هذا المركز ويسعى لتحقيقها على مستوى المجتمع والشباب بشكل عام.
0: نعم، غدا بإذن الله تعالى تنطلق نماء الخيرية لتدشين أيضا تحت رعاية وزيرة الشؤون الدكتور أمثال الحويلة، تدشين مركز نماء للتطوع، هذه الحاضنة الشبابية الاجتماعية التطوعية اللي تهدف لتجميع وخدمة كل فكرة، كل مجهود، كل إنسان داخل الكويت وده أن يقدم لهذا البلد عطاء أو عمل تطوعي.
1: طبيعة العمل أستاذ عبير التطوع اللي راح يكون في المركز، يعني شنو راح يقدمون؟
0: كل العمل اليوم احنا داخل المركز عندنا عدد من المتطوعين الأفراد وعندنا عدد من الفرق التطوعية التخصصية، فاليوم كل أشكال التطوع داخل الكويت المتمثل بالمبادرات والفعاليات، متمثل مثلا في المعارض داخل المركز، متمثل بتدريب وتطوير المتطوعين، متمثل بتأهيل متطوعين جدد وفرق تطوعية جديدة تعي أدوارها التطوعية بشكل محترف وبشكل مدروس، تعي واجباتها وحقوقها كمتطوع من خلال هذه الحاضنة. اليوم احنا موفرين مكان متكامل فيه أماكن للتدريب وأماكن للاجتماع ومكاتب صغيرة خاصة للاستشارات، وفي مساحات كبيرة للعمل والتفكير وعقد الاجتماعات وعقد الاحتفالات وكذلك المعارض.
1: جميل.
0: كل هذا لأن نماء الخيرية تعتقد أن هي دورها مهم وكبير في استقطاب الشباب وتوجيه جهودهم وتوجيه طاقاتهم وأفكارهم فيما يعود بالخير والمنفعة لبلدنا الكويت.
1: نعم، من أي عمر تستقبلون المتطوعين الشباب؟
0: والله احنا يصير عندنا متطوعين ساعات عمره 3-4 سنوات
1: ما شاء الله،
0: صائم برمضان ويلبس البس ويكون مع أخته ولا أمه ولحد الأعمار الكبيرة الله يعطيهم الصحة والعافية. همة أهل الكويت اليوم في التطوع تبارك الرحمن.
1: نعم، يعني نقطة مهمة أستاذة عبير اللي قلتيها أن طفل عمره 3 سنين ها؟
0: إيه يعني 4 سنوات جاي مع أمه، 5 سنين لما عيال الروضة مثلا برمضان لو تشوفينهم حتى في التغطيات الإعلامية إيه؟ تشوفين في أطفال قاعدين يوزعون مع أهلهم ومع فرق متطوعية، يعني مثلا أنا فريق تطوعي أي معي بنتي الصغيرة وتشيل وجبة وتوزع معي. طبعا هذا على مستوى الفرق، ومن باب مثلا المبادرات والفعاليات اللي هي يكون فيها أطفال، مثلا سوينا فعالية للأيتام، فإحنا كفريق تطوعي مثلا نجيب أطفالنا مثلا علشان يصير في حالة من يعني محاكاة في الفعالية اللي هم من نفس أعمارهم الأطفال الصغيرة، لما سوينا لهم مثلا قرقيعان، سوينا لهم مشروع كسوة، وسوينا لهم شوية احتفاليات وألعاب ونطاطيات وبعض الفعاليات اللي تلطف الأجواء، خصوصا أن احنا مبادراتنا المجتمعية في نماء مو بس أن احنا نعطي مثلا الكسوة أو كرس المساعدة أو المساعدة، خصوصا لما يكونون أسر وفيها أطفال غالبا يصاحب هذا مثلا فعالية فيها من الترفيه وفيها من يعني ان احنا نشوفهم يشوفونا، نشوف مشاعرهم ونبتسم لهم.

0: ونحاول ان احنا نكون قريبين من اسرنا المتعففه والايتام. فتشوفين اعمار متفاوته من التطوع، لكن بالنسبه للفرص التطوعيه والمبادرات اللي هي طبعا اكبر من هذا العمر، احنا عندنا مثلا تطوع داخل الكويت وخارج الكويت. في حاله اذا كان عندنا تطوع في اقل من 18 سنه، طبعا يكون وفق ضوابط وفق شروط تنطبق على المتطوع لدخوله في مثل هذه المبادره او مثل هذه الفعاليه، سواء داخل الكويت او سواء سفره خارجيه.
1: يعني موافقه ولي الامر على سبيل المثال.
0: نعم، اكيد موافقه ولي الامر انه يكون ضمن فريق اوريدي هم عندهم مثلا هذا العمر من الشباب المتطوعين. عندنا فئات خاصة، يعني على سبيل المثال ذوي الهمم، عندنا في فرق تطوعية كثيرة ما شاء الله أعضاءها هم من ذوي الهمم، وعندهم إبداع كبير في تقديم الأعمال التطوعية والمبادرات والمنتجات. بالمناسبة باكر إن شاء الله في التدشين احنا عندنا على هامش الحفل التدشين عندنا معرض لبعض الفرق التطوعية، من ضمنهم اليوم قاعدين يحطون شغلهم ومنتجاتهم، فريق متكامل عبارة عن منتجات ذوي الهمم أسرهم اللي مسوين هذا الفريق، جزاهم الله خير أمهاتهم. فحريصين إن عيالهم يكون لهم دور في المجتمع، يسوون منتجات بسيطة ويسوون أفكار، رسومات، أكواب، رسم على الزجاج وكذا، فمتطوعين في هذا الجانب.
1: نعم، الدعوة عامة أستاذ عبير.
0: حياكم الله في الروضة
1: حبيبتي. في الروضة يعني يمكن أحد من المستمعين بيود أن يروح ويشارك في هذه الفعالية، فأيضا هذه دعوة من حضرتك أستاذة عبير للمستمعين، يعني إذا حابت وجه لهم
0: هذه الساعة المباركة. المعرض معرض الفرق التطوعية موجود في مركز نماء للتطوع. المعرض راح يكون إن شاء الله من بعد حفل التدشين، موجود لحد الساعة 2 تقريبا إن شاء الله.
1: من الساعة كم؟
0: احنا موجود الحفل راح يكون الساعة 10 ان شاء الله، فمن قبلها مثلا بساعة التجهيز وهذا، ومن 10 الى 11 راح ننطلق ان شاء الله تدشين المركز، ومن بعدها اي احد يحب انه يشوف المعرض الفرق موجودة ان شاء الله لحد نهاية نهار الغد باذن الله
1: تعالى. نعم استاذ عبير، تكلمنا عن العمل التطوعي، ومثل ما تفضلتي قلتي اطفال قاعد يشاركون في هذه الاعمال التطوعية، بيودي اعرف من حضرتك شلون يساهم العمل التطوعي في صقل شخصية الشباب وحتى الاطفال وتنمية مهاراتهم القيادية والمهنية، إلى جانب أنه يعني دور إنساني ويعطي ثقة بالنفس. أعتقد
0: طبعا يعطي ثقة بالنفس، يحس بقيمة الكويت البلد اللي هو طلع منها وعطته هذه الفرصة أنه هو يقدم مثل هذه العطاءات للإنسان الآخر، يحس بأهمية شكر النعمة، خصوصا للشباب اللي طلعوا برا الكويت وشافوا المجتمعات الأخرى الأقل حظا من المجتمعات المحتاجة واللي محتاجة إغاثة ومحتاجة مساعدة. طلعوا معانا شباب بعمر المتوسط وعمر الثانوي، شافوا مثل هذه المجتمعات في سفرات إغاثية.
1: يأثر بشخصيتهم أستاذة عبير فيما بعد.
0: طبعا أكيد أكيد، ويصير في عندهم ارتباط مع الأيتام اللي يشوفونهم. وفي بعض الصور عزيزتي يعني ما تغيب عن ذهن الإنسان، يعيد الإنسان يعني في مثل هذا العمر مو بس تنصقل شخصيته في الثقة في الناس والإبداع في أنه هو يبتكر أفكار جديدة للعطاء والتطوع، وشلون هو يخدم الإنسان الآخر، وشلون أنه هو يوقف مثلا ويصير عنده القدرة أنه هو ينقل خبرته وينقل تجربته. يعني في مرة من المرات مثلا طلبنا من المتطوعين أنهما احكي قصتك، يعني tell your story، ان انت شنو الموقف اللي اثر فيك. وغالبا احنا نستخدم هذا الاسم مثلا في الرحلات في التنقل في الباص او في الانتظار او احنا قاعدين في المركز. تسمعين مشاعر عجيبه، تسمعين مواقف ممكن يكون مرت علي مرور الكرام لكن اني وقف معاها وقفه واثرت فيه. وطبعا هذه مثل هذه المواقف تظل مقروسه في شخصيتهم، وتظل مقروسه في ان انا ما ينفع اكون على هامش الحياه، ما عندي اي عطاء ثاني او ما عندي اي دور في المجتمع. إن اليوم اللي صوب التجربة التطوعية ناهيك عن السمات الشخصية اللي تنصقل عنده، تنصقل عنده سمات إنسانية ونفسية عالية جدا، يعني تأهله أنه يكون إنسان آخر ما يقدر ما يمارس دوره تجاه الإنسان سبحان الله.
1: نعم، ويرى الجانب الآخر من الحياة، يعني أنت عارفة الشباب يشوفون السوشيال ميديا، السفرات، الأمور هذه، فهم يشوفون جانب آخر من الحياة أكثر واقعية، فبالتالي أعتقد أنه يعمل موازنة نوعا ما في شخصيتهم. أستاذ عبير، أخيرا وليس آخرا، رسالتك للشباب اللي ما زالوا مترددين في اختيار تخصصاتهم أو في خوض تجربة العمل التطوعي؟
0: نعم، رسالتنا أن اختيار التخصص اليوم مو قرار عابر، مو قرار تجربة. قد يكون سبحان الله أحيانا الإنسان تحت ظرف من الظروف يحتاج أنه يغير مثل هذا القرار، لكن هو يبقى في النهاية قرار مصير.

مفصلي وقرار مهم، وهو خطوة مؤثرة في أنه هو يبني مستقبله البناء الصحيح ويسير في مسار مهني بعد ذلك يحبه ويحس أنه هو هذا المسار مسار سعادة ومسار عطاء ومسار شغف. بالتالي نحن في النهاية ندعو عيالنا الطلبة والطالبات أنهم يكتشفون أنفسهم وذواتهم، حاولوا أنهم يفهمون قدراتهم وميولهم وشغفهم قبل ما يتخذون أي قرار. منصة البوصلة الصي

0: بإذن الله ربي يكتب لهم القرار الصحيح بإذن الله.
1: بإذن الله. أستاذة عبير، لو حاب يعني أحد من الشباب، أنت عارفة الحين العطلة الصيفية يعني فترة وايد طويلة، اللي حاب يتطوع وشلون يتواصل معاكم؟
0: إحنا موجودين بالروضة، مركز نماء للتطوع موجودين بالروضة، وعندنا أيضا حسابنا بالإنستغرام نماء للتطوع، وعندنا كذلك الخط الساخن في الإنستغرام المباشر على طول الدايركت مسج شغال، يزورنا يدز لنا رسالة وحياكم الله. قريبا إن شاء الله راح نطلق منصة التطوع بإذن الله،
1: أبليكيشن
0: للتطوع نتجتمع فيه إن شاء الله تحت مظلته متطوعين ومتطوعات الكويت، فيكون الوصول للتطوع أسهل بإذن الله في نماء الخيرية.
1: عساكم على القوة، والله يجزيكم كل الخير. كل الشكر لك الأستاذة عبير يوسف الهجرس، مدير الابتكار والمنصات في نماء الخيرية. شكرا لك.
0: يا هلا مرحبا.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة الكويت تحييكم.
7: نافذة على التاريخ.
8: هنا الكويت.
9: إذاعة على الهواء.
10: بقايا الليل.
11: استراحة الظهيرة.
12: صباح الخير.
13: إذاعة دولة الكويت
2: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت. من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.

0: مستمعينا الكرام، كنا معكم في حلقة مختلفة ومتنوعة بمواضيعها وبكل ما فيها من أخبار في برنامج مساء الخير يا كويت، وحتى اللقاءات التي أجريناها كانت راقية وجميلة. كان لي لقاء إسراء مع السيد عيسى دشتي، نعم، أمين سر الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات، وهم بصدد الحين افتحوه، كانوا قبل نص ساعة بصدد افتتاح المعرض. هذا المعرض خاص بالعملات الورقية والمعدنية، وهو الثالث في نسخته هذه السنة. وسيد عيسى دشتي أخبرنا بأن هناك الكثير من المشاركين الذين يشاركون لأول مرة بعملات نادرة جدا. هل أنت من هواة العملات أو مشاهدتها على الأقل؟
1: للأسف لا.
0: حتى وإن لم تكوني من الهواة ستستمتعين بحضورك.
1: نعم أكيد، يعني أنت عارف عبد الله أن الطوابع والعمل النقدية تحكي تاريخ، يعني بالضبط. لذلك لها أهمية كبيرة، على الأقل لو تعرف تاريخ هذه العملة أو هذه الطوابع. أيضا كان لنا لقاء مع الأستاذة عبير الهجرس، مدير الابتكار والمنصات في نماء الخيرية، يعني منصة جدا جميلة خصوصا تتزامن مع نهاية اختبارات الطلبة واختيار تخصصاتهم الجامعية، يعطيهم الصحة والعافية على هذه المنصة. وفعلا يمكن الجيل الجديد أكيد يحظى بكثير
0: من المعلومات التي تساعده على اختيار مستقبله. نسأل الله تعالى أن يكتب لهم الخير في مستقبلهم،
1: آمين،
0: وأن يوفقهم في اختباراتهم. ونحن وإياكم قد وصلنا إلى نهاية المشوار، وفي الختام سلام. كنا معكم من التقديم إسراء العسكر وعبد الله العمار،
1: ومن الأعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني،
0: ريم المطيري من التنسيق والمتابعة. تتمنى لكم مساء طيبا،
1: وتحيات أيضا الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
0: سعد البوص يقول للجميع من التنفيذي على الهواء، تصبحون على خير.
1: تصبحوا على خير. قلنا اسم المخرج؟
0: لا ما قلنا اسم المخرج، ولكن سعد البوص يقول لهم
1: إذن هذه تحيات أيضا مخرج العمل وبرنامج مساء الخير يا كويت، وحتى نلتقي بكم في الغد بإذن الله. هذه تحيات محمد مال الله من الإخراج.
0: في أمان الله.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم صالح الشمالي، ويخرجها لكم على الهواء مباشرة الزميل سلام العنزي.

في جولتنا هذا المساء، وزير الخارجية ترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، ويؤكد أن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران تقترب من تحقيق الهدف النهائي، ويحث جميع الأطراف إلى ضبط النفس. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وقصف مدفعي على جنوب لبنان، شهداء ومصابين برصاص قوات الاحتلال في غزة. انطلاق محادثات بين الوسطاء وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى لتعزيز الهدنة في غزة. روسيا تقول إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتحدثون عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب. الرئيس الصيني يقول إن العلاقات بين بلاده وكوريا الشمالية وصلت إلى نقطة انطلاق تاريخية جديدة، وأكثر من 30 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى والمفقودين في زلزال في الفلبين. إلى تفاصيل الأنباء، التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها معاليه إلى سلطنة عمان الشقيقة لترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها السلطنة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة ويجسد حرص قيادتي البلدين الحكيم.

0: قيمتين على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو مزيد من التعاون والتكامل. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، واستعرض أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وسبل الارتقاء بها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. وإلى تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإيران تسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الجانبين، معتبرا أن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، لكنه حذر من أن العمليات الأخيرة ربما تعرقل ذلك. بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، داعيا جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس. جاء ذلك فيما أعلنت إيران اليوم وقف العمليات العسكرية على الأراضي المحتلة. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: بعد ساعات من التصعيد العسكري وتبادل الغارات الجوية والصواريخ البالستية بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، برزت مؤشرات تهدئة حذرة مع توقف الهجمات المتبادلة وسط تحركات دولية وإقليمية متسارعة لاحتواء الموقف ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تل أبيب وطهران تسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أن المفاوضات النهائية المتعلقة بإحلال السلام مع إيران لا تزال جارية، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن العمليات العسكرية الأخيرة قد تؤثر سلبا على مسار تلك المفاوضات وتعرقل فرص التوصل إلى اتفاق. وفي سياق الجهود الدبلوماسية، أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تعمل مع شركائها لإيجاد حل سلمي للنزاع، مشيرا إلى أن الاتصالات السياسية تتواصل مع اقتراب الأطراف من تحقيق الهدف النهائي المتمثل في تثبيت التهدئة. كما دعا جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وإعطاء السلام فرصة أكبر. وعلى الجانب الإسرائيلي، أفادت وسائل إعلام تابعة للاحتلال بأن تل أبيب قررت وقف هجماتها على إيران، ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي قوله إن قرار وقف الضربات جاء استجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جولة المواجهات مع إيران انتهت بانتظار القرار النهائي من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من أعنف موجة تصعيد بين الجانبين منذ وقف إطلاق النار الذي أعلن في إبريل الماضي، حيث شهدت المنطقة تبادلا مكثفا للضربات الجوية والصاروخية، ما أثار مخاوف دولية متزايدة من اتساع رقعة الصراع وانعكاساته على أمن المنطقة واستقرارها. وتتزامن هذه التطورات مع استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بوساطة باكستانية، والتي انطلقت قبل أسابيع بالتوازي مع جهود تثبيت التهدئة في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تضع حدا للتوتر القائم وسط ترقب لما ستسفر عنه الاتصالات السياسية خلال الفترة المقبلة.
0: في الرياض، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم إن ما يتم تداوله عن تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج للاستهداف غير صحيح. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي في بيان إن إطلاق صافرات الإنذار بمحافظة الخرج فجر اليوم كان إجراء احترازيا نتيجة إطلاق صاروخ باليستي من اليمن اختفى بالقرب من الحدود، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل هذا الإطلاق. في الدوحة بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم

0: مع وزيري الخارجية الإيراني عباس عراقچي والسعودي الأمير فيصل بن فرحان جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنه تم خلال الاتصال الذي تلقاه الشيخ محمد بن عبد الرحمن من وزير الخارجية الإيراني التأكيد على دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ويحقق السلام المستدام في المنطقة. في بروكسل دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم إلى التهدئة، ودعت إيران والاحتلال الإسرائيلي إلى خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي بعد تصاعد التوترات بين الجانبين منذ يوم أمس الأحد. في هذه الأثناء أكدت كالاس إن العقوبات الأوروبية المرتبطة بحرية الملاحة ستدخل حيز التنفيذ للمرة الأولى اعتبارا من اليوم. يأتي ذلك فيما أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين، وذلك على خلفية التطورات المرتبطة بمضيق هرمز. إلى لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه من المهم للغاية أن تعود جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل، معربا عن قلق إذا استئناف العنف. وأضاف ستارمر إن المفاوضات تجري بشكل جاد من أجل تحقيق سلام دائم، مشيرا إلى أن هذا الصراع له بالفعل تأثير هائل في جميع أنحاء العالم بما في ذلك هنا في بريطانيا. إلى باريس، أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشدة التصعيد العسكري بالمنطقة داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وأضاف أنه من الضروري أن تغتنم الأطراف لا سيما إيران والولايات المتحدة هذه الفرصة، مشيرا إلى أن هذه الحرب استمرت طويلا أكثر مما ينبغي. إلى بكين، أعربت الصين اليوم عن قلقها العميق من التصعيد بين إيران وإسرائيل، مبدية أملها في التزام الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لي جيان في مؤتمر صحفي إن استئناف الأعمال العدائية ليس في صالح أي طرف، معربا عن الأمل في أن تفي كل الأطراف المعنية بالتزامها لوقف إطلاق النار. إلى فيينا، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم إن دور الوكالة في مراقبة الأنشطة النووية في إيران في المرحلة المقبلة يتوقف على نوعية الاتفاق الذي قد تتوصل إليه طهران وواشنطن. وأضاف غروسي في مؤتمر صحفي بالعاصمة النمساوية فيينا إن الوكالة تفترض أن المواد النووية الإيرانية لا تزال موجودة في المواقع التي كانت فيها عند بدء الهجمات العسكرية الأخيرة، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية أبلغت الوكالة بذلك. هذا ويعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكونة من 35 دولة اليوم اجتماعاته الفصلية التي تستمر حتى الخميس المقبل. إلى بيروت، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في منتصف أبريل الماضي. بدوره جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مناطق في جنوب لبنان. الزميلة سحر بشارة والتفاصيل.
1: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، فرغم تراجع حدتها صباحا عادت واشتدت بعد الظهر، حيث استهدفت غارة سيارة في مدينة سور قرب مركز للصليب الأحمر اللبناني، ما أدى في حصيلة أولية إلى سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى بينهم مسعفين. وطالت الغارات بلدتي السماعي والمنصوري، كما وجه جيش الاحتلال انذارا عاجلا بالإخلاء إلى سكان البرج الشمالي في محيط مدينة سور، وذلك بعد غارة استهدفت البلدة. إلى ذلك سقط قتيل وثلاثة جرحى في غارة على بلدة الخرايب في قضاء صيدا، كما قتل 4 أشخاص في غارات استهدفت فجرا بلدة زفتة في قضاء النبطي استهدفت

0: إحداها مركز إيواء. إلى ذلك حلق الطيران المسير بكثافة وعلى علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت وسط حال من الحذر بعد الغارة التي استهدفتها بعد ظهر أمس والرد الإيراني باستهداف الأراضي الإسرائيلية والتصعيد المتبادل، الأمر الذي رفع مستوى التوتر. وقد أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل العمل في مختلف أنحاء لبنان كلما اقتضت الحاجة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس أن كل هجوم على شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية، وأن جيش الاحتلال سيواصل العمل ضد حزب الله في لبنان. وقال أن أي محاولة لربط لبنان بإيران ومهاجمة إسرائيل ستقابل بقوة شديدة. في ظل هذه الأجواء برزت جولة للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى على الرؤساء الثلاثة، حيث أكد بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن اللقاء تناول البحث بمسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية، وأكد أن المفاوضات ستستأنف في واشنطن وأنها تسير في الاتجاه الصحيح. وحول التصعيد أكد السفير الأمريكي أن ما جرى يشكل رسالة سياسية، مؤكدا أن واشنطن قررت عدم السماح بتوسع المواجهة. السفير الأمريكي أعلن بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الضاحية الجنوبية لبيروت لن تستهدف إذا أوقف حزب الله هجماته على إسرائيل، وقال إن الرئيس بري سلمه الرد المتعلق بقبول حزب الله وقف إطلاق النار من دون أن يكشف تفاصيل إضافية حول مضمونه. وقال إن المناطق التجريبية التي اتفق عليها الجانبان اللبناني والإسرائيلي والتي ستكون منزوعة السلاح ستكون تحت حماية الجيش اللبناني ولن تتعرض لقصف إسرائيلي، وأن الأهالي سيعودون إليها. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وإلى تطورات الأوضاع في غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في غزة خلفت المزيد من الشهداء. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية. وأوضحت الوزارة أن الخروقات الإسرائيلية منذ توقيع اتفاق الهدنة أدت إلى استشهاد 961 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000 شخص حتى الآن. وأعلنت السلطات الاحتلال اليوم استئناف العمل في معبر كرم أبو سالم المخصص لدخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى غزة عقب قرار إغلاقه بدعوى الأوضاع الميدانية والأمنية التي تشهدها المنطقة. في القاهرة، انطلقت في القاهرة اليوم محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بينها حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. المزيد من تفاصيل مع الزميل شكري عبد الحميد.
2: أكد الوسطاء من مصر وقطر وتركيا والفصائل الفلسطينية المشاركة في اجتماع القاهرة بشأن اتفاق غزة على ضرورة استكمال تنفيذ كل مقررات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي ترامب مع تحمل جميع الأطراف المسؤولية. وأجمعت الفصائل الفلسطينية قبل اجتماعها مع حماس والوسيط الدولي ميلادينوف على ضرورة وقف إسرائيل الاغتيالات والخروقات كشرط أساسي لإنجاح المفاوضات، فيما برز ملف سلاح الفصائل وحماس كأحد أبرز نقاط الخلاف، حيث تربط حركة حماس أي نقاش بشأنه بتنفيذ إسرائيل التزامات المرحلة الأولى كاملة. وتقول حماس إن إسرائيل تنصلت من تعهد وواصلت اعتداءاتها. وفي هذا الإطار، طرحت مصر مع الوسطاء مقاربة تقوم على جدول زمني لجمع السلاح بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي وإجراءات إعادة الإعمار. تشير مصادر الاجتماعات في القاهرة أن مصر مع الوسطاء يسعون للخروج بنتائج إيجابية، خاصة مع اجتماعات مرتقبة مع ممثل السلام الدولي في غزة نيكولاي ميلادينوف لتقريب المواقف بين حماس والفصائل وإسرائيل، وتقترح تسليم السلاح على مراحل.
1: نتوقف الآن للفقرة الدينية لأذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذن ما زالت هذه الأخبار تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، ونستكمل معكم هذه الجولة الإخبارية المسائية. ونتحول بكم الآن إلى الضفة الغربية. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عملية هدم واسعة لمنازل في الضفة الغربية المحتلة، مما تسبب في تشريد عشرات الفلسطينيين. بدوره دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم إلى تكثيف الضغط الدولي والأوروبي على الاحتلال لوقف الإجراءات غير القانونية وإرهاب المستوطنين في ظل تصاعد الاعتداءات وتدهور الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية. إلى اسلام أباد، أعلنت السلطات الباكستانية اليوم مقتل 7 مدنيين و4 من أفراد الشرطة إثر اشتباكات عقب موجة الاحتجاجات العنيفة التي يشهدها الشطر الخاضع لإدارة باكستان من إقليم كشمير. ونتحول إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية. قال الكرملين اليوم إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحدثوا عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب، وهو موقف وصفه بأنه متضارب. وأضاف الكرملين إن وزارة الدفاع الروسية تراقب عن كثب مناورات حلف الناتو وتتخذ كافة التدابير لضمان أمن روسيا. المزيد في رسالة الزميل أشرف الصباغ من روسيا.
2: اتهم الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الدول الغربية بازدواجية المعايير، مشيرا إلى أن هذه الدول تتحدث عن السلام وتزود أوكرانيا في الوقت ذاته بالسلاح. وقال إن زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا يتحدثون عن السلام بينما يشددون على نواياهم لمساعدة كيف في إنتاج أنواع جديدة من الأسلحة. وتعليقا على المقترحات التي

0: قدمتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا لحل سلمي للنزاع الأوكراني، قال بيسكوف: إنه من الصعب تصور التوصل إلى اتفاق مع كييف في الوقت الراهن. وأكد أن رد فعل الكريملين على البيان الفرنسي البريطاني الألماني كان متوقعا حتى قبل صدور هذا البيان، وأضاف أن الرئيس بوتين عبر عن ذلك بالتأكيد على أنه في ظل الظروف الراهنة فإن هذا الأمر غير ممكن. من جانبه شكك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في إمكانية إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا في ضوء الاتفاقية الجديدة بين قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن إنتاج أسلحة لأوكرانيا، وقال إن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا وقعوا وثيقة بشأن الدعم الاستراتيجي لكييف والتحضير لنشر قوات الاستقرار بعد انتهاء النزاع واتفاقية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة. وأعرب لافروف عن أسف موسكو لعدم إبداء واشنطن أي اهتمام بالعودة إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي في أنكوريج، وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق في ألاسكا على مقترحات محددة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعرب لافروف عن مخاوفه من تكرار تجربة الإخفاقات السابقة فيما يتعلق حاليا باتفاقات ألاسكا. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: ميدانيا قتل 5 أشخاص وأصيب 14 آخرون في هجوم روسي على منطقة زاباروجيا في جنوب شرق أوكرانيا. في الوقت نفسه قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية اليوم إن هجمات روسية على البنية التحتية للطاقة في المنطقة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 1000 شخص. في يريفان أظهرت نتائج رسمية أولية للانتخابات البرلمانية في أرمينيا فوز الحزب الحاكم بقيادة رئيس الوزراء نيكولاس باشينيان، وذلك بعد تهديدات أطلقتها روسيا واتهامات بتدخلها في العملية الانتخابية. وقال باشينيان خلال مؤتمر صحفي إن حزبه حقق الفوز في الانتخابات، مؤكدا أنه سيحترم إرادة الناخبين أيا كانت نتائج الاقتراع. في غضون ذلك قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم إن موسكو تعتقد أن الانتخابات البرلمانية في أرمينيا جرت في ظل ضغوط غير مسبوقة على المعارضة وتدخل من الغرب. وأضافت زاخاروفا في بيان أن الانتخابات أظهرت مدى الاستقطاب الذي وصل إليه المجتمع هناك. في بيونغ يانغ أكد الرئيس الصيني شي جي بينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يدعم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. وشدد الجانبان خلال مباحثات في بيونغ يانغ على توسيع التعاون في التجارة والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا وتعزيز التنسيق الاستراتيجي والدفاع عن المصالح المشتركة. وأكد كيم دعم بلاده لمبدأ صين واحدة مجددا التزامه بتطوير العلاقات مع الصين بوصفها أولوية استراتيجية لكوريا الشمالية. ومن أخبار الكوارث الطبيعية أعلنت السلطات الفلبينية اليوم مقتل ما لا يقل عن 30 شخص جراء زلزال بقوة أكثر من 7 درجات ضرب الساحل الجنوبي للفلبين اليوم، وأسفر كذلك عن انهيار مبان وإطلاق تحذيرات من موجات مد بحري تسونامي في أنحاء المنطقة. وأضافت السلطات الوطنية المعنية بإدارة الكوارث إن ما لا يقل عن 12 شخصا في عداد المفقودين، بينما أصيب أكثر من 134 شخصا بجروح. ونصل بكم إلى فقرة الحوار والتحليل في هذه الجولة المسائية، ونناقش فيها التصعيد العسكري في المنطقة. بعد ساعات من التصعيد العسكري وتبادل الضربات بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، برزت مؤشرات تهدئة حذرة مع توقف الهجمات المتبادلة وسط تحركات دولية وإقليمية متسارعة لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع. وفي الوقت الذي تحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعي الطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار، أكد أن المفاوضات المتعلقة بإحلال السلام لا تزال مستمرة، محذرا من أن أي تصعيد

0: جديد قد ينعكس سلبا على فرص التوصل إلى اتفاق. حول هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. حياك الله معنا دكتور ناصر.
1: يا مرحبا أستاذ صالح، حياك الله.
0: بداية دكتور، كيف يمكن قراءة تدخل ترامب شخصيا لوقف التصعيد بين إسرائيل وإيران؟ هل كان الهدف حماية مسار المفاوضات مع طهران باعتقادك؟
1: يعني يبدو لي من خلال القراءة السياسية الأرجح لهذا الأمر هو أنه واشنطن الآن تحاول يبدو الانتقال من مرحلة يعني إدارة التصعيد إلى مرحلة إدارة التسوية دون التخلي طبعا عن أدوات الضغط. يعني تدخل الرئيس ترامب شخصيا لوقف التصعيد بين إسرائيل وإيران في هذا الوقت بالذات يبدو لي يعكس إدراكا أمريكيا بأنه استمرار المواجهة العسكرية المفتوحة بين إيران وإسرائيل يهدد بنصف المسار التفاوضي. هذا المسار الذي استثمرت فيه واشنطن كثيرا خلال الأشهر الماضية. الولايات المتحدة لا تريد أن تتحول الضربات المتبادلة إلى حرب إقليمية واسعة تفرض عليها الانخراط العسكري المباشر وتعرض المصالح الأمريكية والخليجية والدولية للخطر. كما أن التدخل الأمريكي أعتقد يشير إلى أن واشنطن باتت ترى أنه تحقيق أهدافها الاستراتيجية تجاه إيران قد يكون أقل كلفة عبر يعني التفاوض المشروط والضغوط المركبة بدلا من حرب مفتوحة النتائج. لذلك يمكن أن نقول أنه وقف التصعيد لم يكن هدف إنساني أو أمني فقط، بل أيضا هو محاولة لحماية نافذة التفاوض ومنع انغلاقها.
0: نعم. طيب يعني دكتور ناصر، يعني في عالم السياسة يعني تظل الحسابات العسكرية خاضعة دائما لمنطق يعني مثل ما تعلم للربح والخسارة. يبدو أن يعني واشنطن تدرك تماما الآن مدى يعني خطورة يعني الوضع الحاصل في المنطقة، يعني تدرك أيضا تماما الفاتورة الباهظة التي لأي صدام مسلح مفتوح في الشرق الأوسط. إلى أي مدى باتت باعتقادك الإدارة الأمريكية تنظر إلى هذه المفاوضات باعتبارها المسار الأقل كلفة مقارنة بخيار المواجهة العسكرية؟
1: هذا كلام صحيح أخوي صالح، بالضبط. يعني لأنه الإدارة الأمريكية بالفعل اتفق معك، تدرك حاليا أنه أي مواجهة واسعة مع إيران ستترتب عليها كلفة سياسية واقتصادية وعسكرية أيضا كبيرة، ليس على الولايات المتحدة فقط يعني، بل اليوم أصبح الوضع الجديد على الاقتصاد العالمي أيضا.
0: صحيح.
1: تصعيد يهدد أسواق الطاقة، سلاسل الإمداد، الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز. لذلك تبدو واشنطن يعني مقتنعة بأن العقوبات والضغوط الاقتصادية والدبلوماسية مقرونة بالردع العسكري المحدود أكثر فاعلية وأقل كلفة من الانزلاق إلى حرب شاملة. يعني لذلك وجدنا موقف الرئيس الأمريكي موقف يعني كاد أن يحيد نفسه في من المواجهة الثنائية بين طهران وتل أبيب. هذا يعني استبعاد القوى العسكرية، وأن يعني هذا طبعا ما نقدر نقول يعني استبعادها بشكل كامل القوى العسكرية، لكن استخدامها كأداة ضغط لتحسين شروط التفاوض وليس كخيار أول في في في هذه المرحلة.
0: طيب دكتور ناصر، يعني بين التهدئة المؤقتة التي أشرت إليها وأيضا الحلول الجذرية المستدامة، يعني نلاحظ بأن يعني الاستراتيجيات الكبرى إن صح التعبير تتباين في التعامل مع الملف الإيراني الحالي الشائك، يعني مما يضعنا أمام تساؤل جوهري دكتور ناصر حول أهداف واشنطن الحقيقية من هذه الحرب. هل باعتقادك أن واشنطن تسعى إلى اتفاق ينهي الأزمة الحالية فقط، أم أن تسعى إلى اتفاق يعيد صياغة العلاقة مع إيران لسنوات طويلة؟
1: يعني أعتقد أنه الهدف الأمريكي صالح اللي يتجاوز احتواء الأزمة الراهنة. واشنطن تسعى الآن إلى بناء إطار أكثر استقرار للعلاقة مع إيران يضمن الحد من المخاطر النووية والعسكرية، وأيضا يؤسس لقواعد اشتباك واضحة تقلل من احتمالات يعني الانفجار المتكرر. لكن الوصول إلى اتفاق استراتيجي طويل الأمد لا يزال أعتقد معقد بسبب فجوة الثقة الكبيرة بين الطرفين الإيراني والأمريكي، وأيضا كذلك يعني تعدد الملفات الخلافية المرتبطة بالنفوذ الإقليمي والقدرات العسكرية والعقوبات الاقتصادية، إضافة إلى ذلك أيضا العامل الإسرائيلي. وجود إسرائيل وتتخذ الآن مسار التصعيد مع إيران لا شك هذا يعني يعرقل كثيرا من مسار التفاوض، وكذلك ربما يضع العصب في عجلة يعني أي تسوية سلمية يمكن أن تحصل.
0: نعم. طيب باختصار دكتور ناصر، يعني

0: يعني هل نحن الآن اقتربنا بالفعل إلى صياغة نهائية تضمن الهدوء؟ هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية اقتربت فعلا من صيغة اتفاق، أم أنها لا تزال في مرحلة اختبار الموقف الإيراني باختصار دكتور؟
1: يعني باعتقادي المؤشرات الحاليه توحي بانه يعني المفاوضات انتقلت من مرحله جس النبض الى مرحله اكثر تقدم، لكن الحديث عن اتفاق نهائي ما زال مبكرا. يبدو ان هناك تقارب حول بعض المبادئ العامه حسب التصريحات، الا ان التفاصيل الجوهريه المتعلقه بالالتزامات المتبادله واليات التنفيذ لا تزال هي قيد التفاوض. لذلك باختصار يمكن القول بان واشنطن وطهران اصبحوا اليوم اقرب الى اطار تفاهم اولي، لكنهم لن تصل بعد الى اتفاق شامل ونهائي.
0: نعم، كل الشكر والتقدير لضيفنا العزيز الذي رافقنا في هذا الحوار، الكاتب والمحلل السياسي دكتور ناصر المطيري. شكرا لك دكتور على ما تفضلت به في هذا الحوار. شكرا لك.
1: حياك الله. شكرا.
0: في محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، بحثت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان ووزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الإسكان عبد اللطيف المشاري مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ شين عددا من المشروعات والاتفاقيات المشتركة بين البلدين ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بها. وثمنت الوزيرة المشعان في تصريح صحفي على هامش الاجتماع الشراكة الكويتية الصينية وما تشهده من تطور مستمر، مشيدة بدورها في دعم مسيرة التنمية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير الخدمات العامة والارتقاء بجودة الحياة. من جانبه أعرب السفير الصيني يانغ شين في تصريح مماثل عن حرص بلاده على مواصلة دعم مشروعات التعاون التنموي مع الكويت، مؤكدا تطلع الجانب الصيني إلى تعزيز الشراكة القائمة والدفع نحو تنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة التي تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين. أغلقت بورصة الكويت من تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بواقع 114 نقطة ليبلغ مستوى 8610 نقاط، كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 113 نقطة ومؤشر السوق الأول بنحو 120 نقطة، وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 400 مليون سهم تمت عبر 27948 صفقة بقيمة 93 مليون و800 ألف دينار. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.
2: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار نسبيا ورياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع نهار يوم الثلاثاء طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقع لفجر الغد مدينة الكويت 32 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 30، الجهرة مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 28، ميناء الأحمدي وفيلتشة 35، جزرنا الشمالية ورب بوبيان 34، وجزرنا الجنوبية قارو كبر وأم المرادم 35 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج بوجه عام، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 6:45 دقيقة صباحا، أدنى جزر في الساعة 12:30 دقيقة بعد الظهر. موعد أذان الفجر في الساعة 3:13، موعد شروق الشمس في الساعة 4:48. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية جولتنا إليكم الآن تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يترأس وفد دورة الكويت المشارك في أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، ويؤكد أن الحصار سيظل قائما وبكامل

قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران تقترب من تحقيق الهدف النهائي، ويحث جميع الأطراف إلى ضبط النفس. جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات وقصف مدفعي على جنوب لبنان، شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة. انطلاق محادثات بين الوسطاء وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى لتعزيز الهدنة في غزة. روسيا تقول إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتحدثون عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب. الرئيس الصيني يقول إن العلاقات بين بلاده وكوريا الشمالية وصلت إلى نقطة انطلاق تاريخية جديدة، وأكثر من 30 قتيلا على الأقل وعشرة الجرحى والمفقودين في زلزال في الفلبين. هنا نصل بكم إلى ختام جولتنا الإخبارية المسائية، قدمت لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نشكر الأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية بعد أن نقل لكم نشرة الأخبار ونستكمل برامجنا لهذا اليوم. الساعة الآن 8:39. أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج علي غلوم. إليكم أبرز العناوين. نادي الكويت يخسر أمام الخليج السعودي في البطولة الآسيوية لكرة اليد. منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد يواصل تدريباته استعدادا للبطولة الآسيوية. المنتخب السعودي يواجه السنغال في آخر ودياته استعدادا للمونديال. منتخب كرواتيا يتخطى سلوفينيا بهدف لهدف وديا. رسميا إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز رئيسا لريال مدريد. زفيريف يتوج بطلا لرولان جاروس للتنس.

خسر نادي الكويت أمام نظير الخليج السعودي ب34 هدفا مقابل 31 في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد 28 للفرق أبطال الدوري للرجال والمؤهلة لكأس العالم الأندية لكرة اليد مصر 2026. تجدر الإشارة إلى أن الأبيض فاز في أول مبارتين له في البطولة وخسر في المباراة الثالثة ويحتل المركز الثاني مؤقتا، أما الخليج فتصدر جدول الترتيب العام للبطولة مؤقتا أيضا، وفي مواجهة أخرى يلتقي الآن نادي بورقان مع خصم العرب القطري على مجمع صلاة الشيخ سعد العبدالله الرياضي. تعاقد نادي الكويت مع النجم المنتخب البرازيلي ونادي مونبلي الفرنسي برايان مونتي صاحب 23 عاما لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد في البطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد المقامة في الكويت حتى 17 من يونيو الجاري، ويشغل اللاعب مركز الباك الأيسر ليصبح خامس محترف الأبيض في البطولة الآسيوية. يواصل منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد تدريباته على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد كرة اليد في الدعية تحت قيادة المدرب الدنماركي هايني يانسن، وذلك ضمن مرحلة الأخيرة من خطة استعداداته للمشاركة في منافسات البطولة الآسيوية 19 للشباب المؤهلة لنهائيات كأس العالم تحت 21 سنة في نسختها 26، والمقرر إقامتها بمدينة تشوزو الصينية خلال الفترة من 15

إلى 26 من يونيو المقبل. يواجه المنتخب السعودي لكرة القدم نظيره السنغالي في مباراة تجريبية تعد الثالثة بينهما على ملعب تويوتا فيلد بمدينة سانت أنطونيو في إطار تحضيرات الطرفين لكأس العالم 2026. والتقى الأخضر مع السنغال في مباراتين سابقتين كانت النتيجة فوزا سعوديا في المواجهتين. ويمتلك الأخضر سجلا مثاليا أمام أسود التيرانغا حتى الآن، ويأمل في تعزيز هذا التفوق وتحقيق الفوز الثالث على التوالي. يذكر أن المنتخب السعودي يستهل مشواره في المونديال أمام أوروغواي الاثنين المقبل.

أعلن نادي الأهلي السعودي عن برنامجه الإعدادي الخارجي استعدادا للموسم الرياضي المقبل، حيث يتضمن برنامجه إقامة معسكرين خارجيين في النمسا والبرتغال ضمن خطة الإعداد للمنافسات المحلية والقارية في الموسم القادم. ويأتي البرنامج الإعدادي للفريق بهدف رفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد الذي يشهد مشاركة الأهلي في عدة استحقاقات. ومن المنتظر أن يتخلى المعسكر الخارجي خوض عدد من المباريات الودية أمام فرق أوروبية بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين ومنح الجهاز الفني فرصة أكبر لتجربة العناصر الجديدة قبل انطلاق الموسم.

وإلى الأخبار العالمية. فاز المنتخب الكرواتي وديا على نظيره السلوفيني بهدف لهدف في ختام تحضيرات كرواتيا للمشاركة في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة 12 مع إنجلترا وغانا وبنما. المخضرم لوكا مودريتش افتتح التسجيل لكرواتيا، وتمكن أندراز شوبورا من استغلال خطأ في تمريرة من الدفاع الكرواتي ليعدل النتيجة لسلوفينيا. وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع من المباراة خطف ماريو باساليتش هدف فوز الكروات.

تعادل المنتخب المغربي وديا امام نظيره النرويجي بهدف لهدف في مواجهة دولية ودية خاضها المنتخبان استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026. أسود الأطلس كانوا المبادرين بالتسجيل بهدف إبراهيم دياز عند الدقيقة 8، وعدل مارتن أوديغارد النتيجة للنرويج في الدقيقة 75، وشهدت المباراة خروج عبد الصمد الزلولي مصابا. قال لويس دي لافويني مدرب منتخب إسبانيا أن لاميل يامال ونيكو ويليامز وفيكتور مونوز يسيرون على الطريق الصحيح للمشاركة في المباراة الافتتاحية للفريق في كأس العالم لكرة القدم ضد الرأس الأخضر في 15 يونيو الجاري. ويعاني يامال من مشاكل في أعلى الفخذ وإصابة في العضلات الخلفية للفخذ تعرض لها في إبريل الماضي، بينما يتعافى ويليامز ومونوز أيضا من الإصابات، وظل الثلاثي في مقر تدريبات إسبانيا في تشانغوانا بولاية تنسي لمواصلة تأهيلهم بدلا من السفر مع الفريق لخوض المباراة الودية الأخيرة اليوم الاثنين ضد بيرو. وصل المنتخب الاسكتلندي إلى ولاية كارولاينا الشمالية في إطار استعداداته لكأس العالم 2026، ووقع المنتخب الاسكتلندي في المجموعة الثالثة ويستهل مشواره بمواجهة هايتي قبل أن يواجه المغرب ويختتم مشواره ضد البرازيل. وكان قائد المنتخب أندرو روبتسون ومدربه ستيف كلارك في حالة معنوية عالية بعد فوز اسكتلندا على بوليفيا بالمباراة الودية برباعية. أعلن

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاد الظهير ويسلي من تشكيلة المنتخب للمشاركة في كأس العالم بسبب الإصابة واستدعاء لاعب الوسط إيدرسون بدلا منه. وكان ويسلي لاعب روما الإيطالي قد تعرض لإصابة خلال المباراة الودية التي فاز فيها البرازيل على مصر بهدفين لهدف قبل أن يغادر أرض الملعب باكيا. أما إيدرسون لاعب أتلانتا الإيطالي فقد كان آخر مشاركاته الدولية الثلاث مع المنتخب البرازيلي في مارس 2025. وقال الاتحاد البرازيلي في بيان له إنه يعلن لكرة القدم أن اللاعب ويسلي خضع لإعادة تقييم من قبل الجهاز الطبي للمنتخب الوطني البرازيلي هنا هذا الأحد، كما أجرى فحوصات تصويرية. أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن لاعب خط الوسط كريستيان إريكسن الذي خضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب منذ سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة في عام 2021 وسقط مجددا على أرضية الملعب بصحة جيدة، ومن المتوقع خروجه من المستشفى قريبا. وقال طبيب الفريق مورتن بونسون في بيان صادر عن الاتحاد المحلي للعبة نشر على موقع التواصل الاجتماعي إنه تحدث مع كريستيان هذا الصباح وهو بصحة جيدة وإنه مع عائلته ومعنوياته عالية، ويتوقع أن يسمح له بالمغادرة والعودة إلى منزله قريبا. ولم تنشر أي معلومات حول طبيعة سقوط اللاعب أو تأثير ما حصل على مسيرته الكروية. أعيد انتخاب فلورنتينو بيريز الرئيس الأسطوري لنادي ريال مدريد لولاية ثامنة على رأس النادي حتى عام 2030 بعدما واجه تحديا في الانتخابات للمرة الأولى منذ عام 2009 من قبل رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي. وكان بيريز قد دعا بنفسه إلى أن هذه الانتخابات المبكرة في مؤتمر صحفي عقب موسم ثاني على التوالي لريال مدريد من دون تحقيق أي لقب كبير، على الرغم من إعادة انتخابه بالتزكية للمرة الرابعة في يناير 2025. وأكد رئيس النادي الملكي في خطابه أن أول قرار رئيسي في ولايته الثامنة سيكون عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعد 13 عاما من ولايته الأولى على رأس الجهاز الفني للنادي. وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، توج الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا بلقب بطولة رولان جاروس بعد فوزه في النهائي على الإيطالي فلافيو كوبولي بثلاث مجموعات مقابل اثنين. وحسم زفيريف المجموعة الأولى لصالحه 6-1 لكنه خسر الثانية بستة مقابل أربعة، ثم فاز بالثالثة 6-4 وخسر الرابعة أيضا بشوط كسر التعادل. وفي المجموعة الخامسة والأخيرة فاز بلا صعوبات بستة مقابل واحد ليحسم اللقاء بأربع ساعات وستة عشر دقيقة على أرضية ملعب فيليب شاتري في العاصمة الفرنسية باريس. وهذا هو اللقب الأول لزفيريف في البطولات الكبرى للتنس.

وصلنا معكم إلى النهاية أعزائي المشاهدين، نذكركم بأبرز العناوين. نادي الكويت يخسر أمام الخليج السعودي في البطولة الآسيوية لكرة اليد. منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد يواصل تدريباته استعدادا للبطولة الآسيوية. المنتخب السعودي يواجه السنغال في آخر ودياته استعدادا للمونديال. منتخب كرواتيا يتخطى سلوفينيا بهدفين لهدف وديا. رسميا إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز رئيسا لريال مدريد. زفيريف يتوج بطلا لرولان جاروس للتنس. في الختام أعزائي المستمعين، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج علي غلوم.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: برنامج نبض الميدان في وطن جعل من العلم أساس نهضته. تتألق المؤسسة التعليمية في دولة الكويت كمنارة تضيء طريق الأجيال نحو المستقبل، من المدارس التي تحتضن البدايات إلى المعاهد والجامعات التي تصقل المهارات وتبني العقول. تتكامل الجهود لصناعة مجتمع واع ومبدع. هنا تكتب قصص الطموح ويرسم الأمل بسواعد الطلبة والمعلمين في بيئة تعليمية تواكب التطور وتعتز بالأصالة. نأخذكم في جولة إذاعية بين هذه الصروح التعليمية لنكتشف دورها في بناء الإنسان وصناعة الغد. برنامج نبض الميدان، إعداد ليلى جريدي، تقديم صالح أكبر، ليلى جريدي، تنفيذ مونيا الشرف. برنامج نبض الميدان، إخراج عبد الله العميري.

في زمن تتسارع فيه التقنيات وتتغير فيه ملامح العالم الرقمي يوما بعد يوم، أصبح الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي من أهم المحاور التي تقود مستقبل المؤسسات والمجتمعات. ضيفنا اليوم متخصص في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، يرافقنا للحديث عن أحدث التطورات التقنية وكيف أصبحت الحلول الذكية جزءا أساسيا من حياتنا اليومية ودورها في تطوير الأعمال والخدمات ورفع كفاءة الأداء. نرحب بضيفنا الكريم المهندس راشد القعيد، عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمتخصص بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حيث نفتح معه ملف المستقبل الرقمي وإلى أين تتجه التقنيات وكيف يمكننا الاستفادة منها بالشكل الأمثل.

0: مرحبا بكم مستمعنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في الميدان، ويسعدنا أن يكون معنا اليوم ضيف داخل استديو المهندس راشد القعيد، عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمتخصص بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. مهندس راشد، نقول لك مساك الله بالخير ويعطيك العافية، وشكرا على حضورك اليوم ويانا في هذه الحلقة. إن شاء الله راح تكون مميزة من برنامج في الميدان.
1: مساكم الله بالنور، وانتم المشكورين على هذا الاستضافة وشاكر لكم.
0: طبعا مهندس راشد، في البداية اسم الذكاء الاصطناعي، هذا المصطلح اللي يعني أكل الدنيا إذا جازنا التعبير في كم سنة اللي طافت، يعني كثير من الناس الحين يسمع شيء اسمه ذكاء اصطناعي، AI، ChatGPT عفوا، نبي نعرف ما المقصود بالذكاء الاصطناعي كمصطلح. يعني
1: الذكاء الاصطناعي هو قدرة الآلة على القيام بمهام شبيهة بمهام البشر، يعني الآلة تقلد الأعمال اللي يقوم فيها البشر، كذلك في التفكير، في التحليل، في اتخاذ القرارات.
0: نعم.
1: طبعا الذكاء الاصطناعي ينشق أو ينقسم إلى قسمين،
0: يعني هو اللي عارفه منك في مجالات أو تخصصات للذكاء الاصطناعي.
1: اي نعم،
0: تخصصات مو مفهوم عام كذي هو.
1: لا، الذكاء الاصطناعي يكون على شكل أجهزة ويكون على شكل برامج. خلينا نقول الطلبه يدرسون القسمين، هذا القسم برامج وقسم الاجهزه. الاجهزه مثل خلينا نقول الروبوتكس.
0: نعم.
1: والسيارات والالات اللي تكون بالمصانع.
0: نعم. نعم.
1: بينما البرامج هي التطبيقات والبرامج اللي ننزلها بتليفوناتنا.
0: نعم، يعني هل الطالب يدرس تخصصين مع بعض ولا مخير ان يختار واحد من الشغلتين او التخصصين؟
1: بعض الجامعات يكون في عندهم دبل ميجر هذا.
0: نعم.
1: انه يكون يدرس البرامج والاجهزه. وطبعا دراستها دراسه معمقه ودراسه يعني خلينا نقول ديب ستدي. يعني اذا مداد طالب انه يدرس بالبكالوريوس خلينا نقول الذكاء الاصطناعي كبرامج، ممكن انه يكمل بالماجستير والدكتوراه.
0: نعم.
1: ويتشعب فيها ويأخذها بشكل كامل.
0: نعم. طبعا المهندس راشد القعيد ضيفنا في الاستوديو في هذه الحلقة، وهو عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمتخصص بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. بشمهندس، انت ذكرت ان في نوعين، يعني او في تخصصين رئيسيين في مفهوم الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: هو جانب يتعلق بالأجهزة ويتعلق في السوفت وير أو البرامج. ممكن يعني نعرف شنو الفرق بينهم تقريبا؟ يعني أنا حين طالب اليوم دخل تخصص في مجال الأجهزة في الاي أو في الذكاء الاصطناعي عفوا، وآخر تخصص في موضوع البرمجة، شنو الفرق يعني الرئيسي بينهم؟
1: فيما يخص البرامج والتطبيقات، هي البرامج اللي نقدر ننزلها على أجهزتنا اللوحية أو أجهزتنا الذكية.
0: نعم.
1: فالبرنامج نفسه هذا يحتاج إلى برمجة وكودينج، فالطالب هني يدرس شلون يبني الكود هذا وشلون يبني هندسة الأوامر كذلك.
0: نعم.
1: في البرامج والتطبيقات هذه. بينما الأجهزة هي عبارة عن الآلات
0: والهاردوير بارت.
1: الهاردوير خلينا نقول.
0: نعم.
1: بس الهاردوير بالذكاء الاصطناعي ممكن تكون على شكل سنسر، ممكن تكون على شكل صدير يلبسه مثلا الرياضي.
0: نعم.
1: ممكن يكون على شكل روبوت، على شكل بشر.
0: نعم.
1: ممكن يكون على سيارة ذكية، ممكن يكون على آلة اللي هي يسمونها الآر ماشين.
0: نعم.
1: فهذا الفرق ما بين البرامج والأجهزة في الذكاء الاصطناعي.
0: نعم. الآن يعني خلينا ندخل في موضوع العنوان اللي ممكن يكون الأهم في موضوع الذكاء الاصطناعي، واللي أعتقد فيه ارتباط وثيق بينه وبين هذا المفهوم، وهو موضوع الأمن السيبراني.
1: إيه.
0: الحين إذا نتوسع شو نتكلم عن موضوع الأمن السيبراني، لا سيما أن هذا الحين بحسب ما أعرفه أنه هو يعني تخصص موجود في كثير من الجامعات الآن، بدأ بالتدريسه.
1: صحيح.
0: يتم تدريس هذا التخصص، وفي طلبة حصلوا على شهادات فيه. الآن نبي ما هي يعني العلاقة اللي تربط الذكاء الاصطناعي وتخدم فيه الأمن السيبراني؟
1: الأمن السيبراني هو عبارة عن أمن البيانات وأمن الشبكات.
0: نعم.
1: شلون نحافظ على بياناتنا من القرصنة أو المحتالين أو اللي يبون يدشون ويغيرون البيانات هذه أو ينسخون.
0: نعم.
1: البيانات هذه. بينما العلاقة ما بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي قائم على البيانات الضخمة.
0: نعم.
1: الذكاء الاصطناعي يقرأ البيانات ويقوم بتحليل هذه البيانات ويسوي شيء اسمه البروسيسنج، معالجة هذه البيانات. نعم. وبعدين يعطينا الاوتبوت أو الناتج أو اتخاذ القرار.
0: نعم.
1: إذا تم تحريف هذه البيانات بأي مرحلة من المراحل اللي ذكرتها،
0: نعم.
1: هني
0: يدخل
1: الأمن السبراني في المحافظة على موثوقية هذه البيانات. وطبعا هناك تقنيات كثيرة،
0: نعم.
1: ممكن أن تحفظ لنا أمن السبراني في البيانات.
0: نعم. طبعا المهندس راشد القعيد، عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمتخصص بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. بشمهندس، فاصل ونواصل.

0: عدنا معكم مستمعي الكرام مرة أخرى في برنامجكم في الميدان، وضيفنا داخل الاستديو المهندس راشد القعيد، عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمتخصص بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. باش مهندس نجدد لك التحية ونقول لك يا ألو مرحبا فيك ويانا في البرنامج. وإحنا قبل الفاصل تكلمنا عن عدة مواضيع، ويعني وقفنا عن موضوع الأمن السبراني وهو كيف يقوم بحماية الداتا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. أيضا يعني خلينا نعود إلى الذكاء، موضوع الذكاء الاصطناعي، وين المجالات اللي الحين قاعد نشوفها؟ يعني أنا الحين مثلا واحد من الناس أعرف إن في شيء اسمه تشات جي بي تي، أستخدمه، أعرف إن هذا AI أو ذكاء اصطناعي. شنو المجالات الأخرى اللي ممكن أنا يعني معظم الناس أو ما يدرون عنها قاعد تستخدم في موضوع الذكاء الاصطناعي؟
1: الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي دخل في، ما أبي أقول أغلب، في كل المجالات.
0: نعم.
1: سواء في المجال الصحي، في المجال في حركة المرور، في مجال المواصلات، في مجال الزراعة، في المجال الرياضي، في المجال العسكري، بأكثر المجالات دخل الذكاء الاصطناعي بأدوات الذكاء الاصطناعي، في برامج الذكاء الاصطناعي. كل مجال في هذه المجالات صار له تطبيق ذكاء اصطناعي خاص في المجال هذا، صار له أدوات الذكاء الاصطناعي، أجهزة خاصة في المجال هذا. فالذكاء الاصطناعي وأدواته وتطبيقاته دخلت في جميع المجالات حاليا.
0: نعم، يعني إذا بنتكلم عن موضوع من جهة أكاديمية وتعليمية، كون البرنامج يعني احنا في موضوع برنامجنا وفي الميدان دائما نتكلم عن المواضيع اللي تهم الطلبة، خلنا نكون وياك يعني واضح وصريح في هذا الموضوع. الحين يعني اكثر الناس بيقولون يا جماعة انا الحين اعرف شيء اسمه ذكاء الاصطناعي والامن السبراني، وهذه تخصصات مطروحة في الجامعات والمعاهد التطبيقية على مستوى العالم. اليوم الطالب الكويتي اللي بيتخصص في الذكاء الاصطناعي أو الأمن السبراني يعني يقول أنا ممكن أتخصص بس باتشر ما أدري وين مجال عملي، خاصة أنا أتكلم في الكويت يعني يعني على أساس إحنا في الديراني، أكيد الموظف أو الطالب إذا تخرج عفوا يبي يدور مكان يشتغل فيه، يعرف شنو آلية العمل، وين ممكن يعني طلبتنا يعني يتوجهون للالتحاق بالتوظيف في أحد يعني الجهات الحكومية والجهات الخاصة من خلال تخصصهم في الذكاء الاصطناعي أو الأمن السبراني.
1: خلنا نرجع إلى التخصصات اللي تفضلت فيها الذكاء الاصطناعي. ودي أشكر وزارة التعليم العالي على ابتعاثهم للطلبة والطالبات لدراسة هذا التخصص المهم في هذه يعني السنين، تخصص الذكاء الاصطناعي، وتخصصات كثيرة نزلت في تخصص الذكاء الاصطناعي للدراسة فيها بالخارج. المجالات حاليا سوق العمل،
0: نعم،
1: في وظائف بدأت يعني خلينا نقول تتلاشى أو
0: تختفي يعني.
1: تختفي،
0: نعم.
1: خفيف. نعم، مثل الكول سنتر، الريسبشن، بعض البنوك قام تطلع عندنا بدال الموظف قاعد يصير الشات بوت،
0: نعم،
1: قاعد دش الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
1: فالطالب هني لما يدرس شلون يسوي التطبيق هذا مال الشات بوت،
0: نعم،
1: هذه ممكن أنها تكون وظيفة. كذلك مطور ذكاء اصطناعي، كذلك مهندس وخبير في الأمن السبراني،
0: نعم،
1: شلون يحمي بيانات اللي قاعد تدش على الذكاء الاصطناعي، كذلك محلل بيانات ذكية، كل هذه وظائف ممكن أنها راح تنوجد عندنا في السنين القريبة القادمة إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله. أي تكنولوجيا باشمهندس راشد يعني دائما لها وجه جميل وفيها وجه قبيح يعني.
1: كيف.
0: هذا طبيعي يعني في أي تكنولوجيا جديدة دائما. خلنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، احنا عرفنا المجالات يستخدم فيه، شلون سهل حياة الناس، تعامل وياه جدا سهل ووفر كثير من الوقت والجهد أيضا على البشرية، ولكن أيضا الذكاء الاصطناعي لجانب خطير يعني خصوصا على النشء والأطفال يعني. احنا اليوم الحين نشوف عيالنا يعني كلهم ما شاء الله كل واحد عنده الهاتف المحمول ويدشون على البرامج واستخداماتها، احنا شلون ممكن نوظف هذا الذكاء الاصطناعي للاهتمام وتربية النش على اشياء مفيدة وليست يعني اشياء قد تضر باخلاقيات هذا الطفل، بطريقة تفكيره؟ يعني هل هنالك مثلا خطط موضوعة، هل في رؤى معينة تحكم هذا موضوع الذكاء الاصطناعي خاصة عندنا في الكويت؟
1: اي نعم، بالنسبة للأطفال وللأسف أن الأطفال هي الفئة المستهدفة،
0: وهي وحدة بناء الأسرة يعني،
1: وهي نعم هي وحدة نفس ما تفضلت بناء الأسرة، وهي الوحدة كذلك المستهدفة في عملية القرصنة وعملية الاحتيال والنصب الإلكتروني. رسالة للوالدين أن يجب علينا الاهتمام بالمتابعة لازم نعرف عيالنا وين قاعد يدشون في هذه البرامج وهذه التطبيقات. اللي يبي يحتال على الطفل يستخدم تقنية اسمها الهندسة الاجتماعية.
0: نعم، هذه يعني والله انت يعني الحين اثرت انت مصطلح صراحه اول مره، الهندسه الاجتماعيه.
1: الهندسه الاجتماعيه
0: ممكن بعد ما نخلص الفقره هذه راح نعرج على هذا الموضوع. نعم. تفضل تكمل.
1: طبعا من خلال ساعات تحديد اللعب للاطفال احدد لهم ساعات معينه ان يلعبون فيها، كذلك نشجعهم على الانشطه المفيده في هذه البرامج من خلال متابعتهم ومن خلال سؤالهم، مو بس ان اعطيه الجهاز واقول له هاك هذا الجهاز واعطيه حساب البطاقه واقول له نزل اللي
0: تبيه.
1: اي نعم، فالمتابعه من خلينا نقول البيت او الاسره جدا مهم.
0: طبعا طبعا طبعا. المهندس راشد القعيد عضو هيئه التدريب في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب والمتخصص بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. باشمهندس، فاصل ونواصل.

0: عدنا معكم مستمعينا الكرام بعد الفاصل في برنامجكم في الميدان، ومعنا ضيف داخل استديو المهندس راشد القعيد، عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمتخصص بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ونجدد لك التحية مهندس راشد. قبل الفاصل انت ذكرت مصطلح صراحة يعني انا وقفت عنده اول مرة اسمع يعني الأمانة، وهو الهندسة الاجتماعية. انا عارف في هندسة مدنية، هندسة كهربائية، ميكانيكية، بس هندسة اجتماعية، ما المقصود بالهندسة الاجتماعية مهندس؟
1: نعم، مفهوم الهندسة الاجتماعية هو اسلوب خداع للحصول على المعلومات عبر استغلال ثقة الاشخاص.
0: نعم،
1: فهذه الهندسة الاجتماعية.
0: يعني هو مفهومه سلبي كذي بالطريقة هذه؟
1: نعم.
0: هو سلبي،
1: هو مفهوم أو
0: يشرح حالة سلبية يعني.
1: بالضبط. نعم، إنه شلون إنه يتم
0: الاحتيال أو
1: الاحتيال والنصب على المستخدم.
0: نعم.
1: بحيث إنه يقدر المحتال الحصول على معلوماتها من خلال ثقة الأشخاص.
0: نعم.
1: نعم،
0: هذا هو مفهوم
1: هذا المفهوم العام.
0: طيب، وهذا ممكن يأثر على مثل ما تكلمت على موضوع الأطفال، ومن خلال يعني تعاملهم مع التطبيقات اللي موجودة في تعلقة بالذكاء الاصطناعي.
1: بشكل سريع ودي
0: يعني
1: أشرح المفهوم هذا. المفهوم هذا يكون عن طريقة مباشرة.
0: نعم.
1: وغير مباشرة.
0: طيب،
1: عن طريقة مباشرة خلنا نقول طفل يبي ينزل لعبة معينة.
0: صحيح.
1: الطفل خلنا نقول ولد، فلما يسوي ريجستريشن أو تسجيل البيانات.
0: نعم.
1: يكتب اسمه ويكتب عمره ويكتب ميل فيميل.
0: صحيح.
1: ذكر أو أنثى، يختار ذكر. لما يبدي اللعبة راح تطلع له شخصية فيميل.
0: بالعكس يعني.
1: إيه نعم.
0: إيه.
1: هذا الشكل المشروع خلنا نقول.
0: نعم.
1: فهني يصير فيه ضغط نفسي.
0: نعم.
1: شلون أنا مسجل إني
0: ميل وطلع
1: فيروح عند الوالدين ويقولون لهم لا أبي أشتري السكن أو الشخصية مالت الميل.
0: نعم. لا
1: نعم. فيروح الأب والأم يدخل
0: الكريدت كارد.
1: نعم. فهذه الشغلة المشروعة خلينا نقول.
0: أي نعم.
1: بحيث إنه قدرت الشركة إن تسحب هذه وتبدي عاد مشوار الخصومات.
0: شوف الخداع هذا شلون صار بالطريقة، شلون استدراج يصير.
1: هو مو خداع كثر ما هو يعني هذه الطريقة المشروعة.
0: نعم.
1: لكن طريقة غير مشروعة.
0: نعم.
1: إنه ممكن بالإيميل يك مثلا إيميل فيك نقول.
0: نعم.
1: ويتم تهكير أو الاحتيال والنصب من خلال حتى بالتطبيقات ممكن تكون هذه الطريقة.
0: نعم.
1: والأطفال يعني يشدهم
0: أكيد طبعا.
1: نعم. يعني هذه الذكاء الاصطناعي ممكن الشركات هذه ممكن هم وعندهم علماء نفس
0: أكيد هذا
1: المختصين في إن شلون هم يجذبون
0: الطفل
1: وإطالة ساعات اللعب، وإن شلون يختار الشخصيات الأقوى والأقوى والأقوى لين يعني، وكثر ما يدفعون كثر ما يعطونهم.
0: نعم. طبعا هذه الهندسة الاجتماعية اللي تكلمت عنها في مفهومها يعني قد تتعامل مع كل مرحلة عمرية بطريقة معينة.
1: نعم.
0: في الأطفال في سن معينة، المراهقين، حتى الكبار في السن، كل فئة عمرية لها طريقة بالتعامل معها من خلال مفهوم الهندسة الاجتماعية اللي احنا يعني قلتها باختصار مفهوم أو توجيه المستخدم إلى إلى إلى باث معين بحيث يتم السيطرة على أفكاره، تأثير عليها بشكل أو بآخر. مهندس راشد القعيد، عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمتخصص بالذكاء الصناعي والتحول الرقمي. بدنا نتكلم عن الأطفال وذول عيالنا الحين وهم طلبة في المدارس يعني. الآن وزارة التربية في الكويت يعني بموضوع الذكاء الصناعي والأمن السبراني، نتكلم عن الذكاء الاصطناعي. أنت كعضو هيئة التدريب وأنت يعني إنسان ما شاء الله حصلت على شهادات، هل يوجد تنسيق بينكم وبين وزارة التربية في عمل دورات، في عمل يعني ورش عمل توعوية سواء للمدرسين أو للطلبة؟
1: بالفعل يعني، وخاصة التعليم التطبيقي والتدريب.
0: نعم.
1: وأعضاء الهيئة عندنا يعني ما يقصرون الأمانة، مبادرة كخدمة المجتمع، يعطون محاضرات توعوية في المدارس، وهذا تكون بشكل يعني مجاني لتوعية الأطفال في مخاطر ودور الذكاء الاصطناعي يعني سلبيا وتأثيره إيجابيا. كذلك المدارس تساعد هم في نشر الوعي هذا. أنا قبل فترة كنت مدرسة العيال، فكانت المدرسة حاصلة على المركز الأول في تكنولوجيا تعليم الأطفال المواقع هذه الذكية وكذي.
0: نعم.
1: فأنا اللي قاعد ألمسها الأمانة أن المدارس لها دور كبير في توعية الأطفال، كذلك قاعد تشارك.
0: نعم.
1: وقاعد ونتمنى كذلك أن تكون المناهج ويدش الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج عشان يفهم الطفل شلون يتم يعني في حال تم استغلاله، يكون فاهم وعلى درايه،
0: يكون عنده وعي يعني على الاقل في بعض الامور. المهندس راشد القعيد، عضو هيئه التدريب في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب والمتخصص بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كل الشكر على حضورك اليوم وهذه الحلقه المميزه اللي احنا استفدنا منها، وان شاء الله الساده المستمعين استفادوا منها، وان شاء الله نلتقي وياك في حلقات اخرى ان شاء الله.
1: الف شكر لكم ومشكورين لكم.
0: مستمعينا الكرام، نلتقي معكم في حلقه جديده ان شاء الله في الاسبوع القادم. الى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج نبض الميدان. تقبلوا تحيات فريق العمل: ليلى جريدي، صالح أكبر، منيا شرف، والمخرج عبد الله العميري.
3: لعشاق كرة القدم،
4: يا لعيب يوسف يلعب للكرة، متابعة الله.
3: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
5: هنا الكويت.
3: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.

إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقة أمل. إشراقة أمل برنامج يتحدث عن إنجاز ذوي الإعاقة ونجاحاتهم وإبرازها للمجتمع وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم في مختلف مراحل الحياة. إشراقة أمل يتناول جهود مؤسسات الدولة المختلفة في دعم ذوي الإعاقة ودور جمعيات النفع العام والمؤسسات التعليمية لإضفاء إشراقة أمل لمستقبل أجمل. إشراقة أمل، إعداد أمطير المطيري، تقديم سعود فياض وأحمد البحر، تنفيذ فيصل خليفة، إشراقة أمل للمخرجة صابرين بولندر.

0: ضيفتنا اليوم في برنامج إشراقة أمل الدكتورة أسماء الطواري، مختصة في اضطرابات الأعصاب لدى الأطفال، ولها خبرة في متابعة وتشخيص الحالات العصبية والتعامل مع التحديات المرتبطة بها لدى الأطفال ذوي الإعاقة. ورح نتعرف أكثر على أبرز الاضطرابات العصبية وأهمية التشخيص المبكر ودور التوعية في تحسين جودة حياة الأطفال وأسرهم. الدكتورة أسماء الطواري، أهلا وسهلا في برنامج إشراقة أمل.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إشراقة أمل، هذا البرنامج الذي يختص بالأشخاص من ذوي الإعاقة وجميع العاملين في هذا المجال وأولياء أمورهم، ويخص كل ما هو له علاقة في الأشخاص من ذوي الإعاقة. ناقشنا الكثير من المواضيع في هذا البرنامج، منها مواضيع المختلفة المتعلقة بسبيل المثال بالتكنولوجيا، ومنها مواضيع متعلقة بالتعليم، وأيضا ناقشنا المواضيع الطبية والطب وعلاقته الكبيرة بالأشخاص من ذوي الإعاقة. واليوم راح نناقش جانب آخر من الطب، ألا وهو جانب الاعتلالات الدماغية. ويسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة الدكتورة أسماء الطواري، وهي دكتورة واستشارية متخصصة في طب الأطفال واعتلالات الدماغ. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
2: أهلا وسهلا، شرفني أني أكون معاكم اليوم في هذا اللقاء المميز.
1: دكتورة، بداية، بما أن احنا في عصر الذكاء الاصطناعي والتطور الكبير اللي قاعدين نشوفه من دخل الذكاء الاصطناعي علينا، دخل في جميع المجالات المختلفة، ويمكن واحد من هالمجالات اللي هو المجال الطبي. فعلاقة الذكاء الاصطناعي وعلاقته بتخصيص اضطرابات الدماغ بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، يعني ما هي دقة التشخيص، وما هي مسألة إن سعة استخدامه في هذا المجال حاليا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. أولا يسرني أني أكون معاكم في هذا البرنامج المميز اللي يتعلق بعملي الخاص اللي هو اعتلالات الدماغ وطب الصرع. يسرني أيضا أن أكون معاكم حتى تكون هذه البداية، أنا أعتبرها يعني صراحة شرارة، بداية الذكاء الصناعي كإجابة على سؤال. هذا الحين الحدث الذي لم يترك أي مجال من مجالات الحياة إلا ودخل فيها، وهو الذكاء الاصطناعي. صحيح. بما فيها الطب بصورة عامة وطب الأطفال بصورة خاصة، واللي أخص منه بعد اعتلالات الدماغ. لا شك أن الذكاء الاصطناعي كان له دور كبير في ومميز في هذا المجال. بداية أنا أحب أتكلم بصفة يعني تفصيلية عن ماهية الذكاء الاصطناعي للتشخيص ودوره في تحفيز الحالة وتشخيصها، ودوره أيضا في خطة العلاج. أولا نبي نعرف المشكلة. المشكلة أن اضطرابات الأعصاب لدى الأطفال مثل شنو؟ مثل التوحد، الصرع، الشلل الدماغي، اضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه. غالبا هذه الاضطرابات تمر بفترة حرجة من النمو الدماغي خلال السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل، والكشف المبكر هو المفتاح الأساسي، وأحنا نأكد الحين لأن هذا هو مبدأ التشخيص عندنا، هو المفتاح الأساسي لتقليل الإعاقة الثانوية وتعظيم الاستفادة من اللدونة العصبية. يعني ما تبقى لي من الدماغ لازم أستفيد منه عن طريق الكشف المبكر. لكن التشخيص التقليدي يعتمد على الملاحظة السلوكية والتقييمات المتخصصة، مما يؤدي غالبا يؤدي إلى تأخر التشخيص. وهذا مو سلك الطب الحين، سلك الطب إن احنا نشخص تشخيص مبكر عشان تدخل مبكر.
1: حيث التشخيص المبكر يعني من أي سنة يبدي؟
2: احنا قلنا في السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل، بس مفضلا حتى لو كان في الشهر الأول. حتى لو كان في الأسبوع الأول، والحين التقدم في التشخيص يعني حتى في الأسبوع الأول، في أول ثلاثة أيام من عمر الطفل ممكن نشخص المولود، ممكن نشخص الأمراض. فيكون التشخيص هذا يعني عامل المبكر عامل أساسي وضروري لتقديم خطة مناسبة لحالة المرض لكل طفل مصاب فيه.
1: نعم.
2: طيب كيف يعمل الذكاء الاصطناعي أخ أحمد لو سألتني في هذا المجال؟ الذكاء الاصطناعي يستخدم بثلاث طرق رئيسية. أولاً تحليل الأنماط السلوكية والحركية بالفيديو، وهي أن تقوم خوارزميات التعلم العميق في الذكاء الصناعي بتحليل تسجيلات فيديو قصيرة لحركة طفل أو تعابير وجه أو نمط نظرة، يعني على سبيل المثال وليس الحصر، يمكنها اكتشاف مثلاً ضعف التواصل البصري والمبكر مثل علامة من علامات التوحد أو حركات لا إرادية صغيرة جداً لا يراها الوالدان أو الطبيب كنوبات المايكلونيك جيرس اللي هي الرمع العضلي الخفيفة أو حركات لا إرادية أو خلل في نمط الزحف أو المشي يشير إلى شلل دماغي خفيف. فيعني هذه الأشياء اللي هي تحلل الأنماط السلوكية يعني عن طريق فيديو، عن طريق أن أنا أكتشف وأكتشف فيها المرض مبكرا. ثانيا في عندنا آلية ثانية اللي هي الEEG الإلكتروإنسفالوغرام اللي هو تخطيط الدماغ الكهربائي. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحديد موجات دماغية شاذة وشبه شاذة حتى في حال عدم ظهور نوبات صرعية ظاهرة، يعني الخوارزميات الحديثة تفوق الخبراء البشريين في سرعة اكتشاف أنماط الصرع الصامت أو اختلال النوم الدماغي لدى الأطفال ذوي الإعاقات النمائية اللي هم developmental disorders. ثالث شيء اللي هو يستخدم بدمج البيانات متعددة المصادر، يعني مثلا أنا عندي التاريخ الطبي، عندي بيانات النوم مثلا، عندي تطور المهارات الحركية واللغوية المسجلة بشكل دوري، فأقوم أجمع هذولا كلها وأدخل البيانات وأستعب ممكن يعطيني صورة أوضح وتشخيص مبكر للحالة. يعني لو إحنا قلنا شنو الأمثلة الواقعية لحالات الكشف الذكاء الصناعي اللي ممكن يساعدني فيها؟ مثلا الكشف المبكر للتوحد، احنا ذكرنا ان حتى لو كان في الأيام المبكرة بطريق فيديو او حركات او نظرة ممكن يكتشفها يساعدني في اكتشافها الذكاء الصناعي. وهو تحليل بيانات او استبيانات بسيطة تعبأ من قبل الأهل من عمر 12 شهر إلى 18 شهر، تحقق دقة تصل إلى 88% في التنبؤ بالتوحد عن طريق في برنامج اسمه أوتوميد. بعدين في عندنا تطبيقات الهواتف لكشف النوبات مثل أجهزة مراقبة النوم اللي تنبه لوجود نوبات صرعية. بعدين عندنا روبوتات التفاعل الاجتماعي، هذه بعد تقيم استجابة الطفل للتعابير الوجهية والأصوات وتفرق بين التأخر اللغوي البسيط واضطراب طيف التوحد. هذه من الأمثلة اللي ممكن يساعدني فيها الذكاء الاصطناعي.
1: نعم دكتورة، يعني اللي استنتجناه من كلامك صراحة ان الذكاء الاصطناعي يقدر يشخص حالة الطفل من اول اسبوع، وهناك عدة طرق للتشخيص، منها على سبيل المثال ادخال البيانات اللي جمعها دكاترة او اولياء الامور الخاصة بالطفل، او كذلك اللي هو تحليل موجات الكهربائية الخاصة بالدماغ، وايضا ذكرتي ايضا كذلك ان احنا نقدر نستخدم البرامج المختلفة مثل تطبيقات اللي هي مراقبة النوم او الروبوتات المختلفة للتحليل. دكتورة، من ناحية التقنيات الأخرى مثل الواقع المعزز، هل نقدر نستخدم الواقع المعزز في تحليل سلوك الطفل؟
2: الواقع المعزز ممكن يساعد، بس مو دائما يعني إحنا نقدر نعتمد عليه. يعني دائما إحنا نحاول نستفيد من التقنيات الحديثة وبعدين نبني من خلالها الدراسات اللي تينا اللي هي نتائج اللي إحنا أنا استخدمت الواقع المعزز طبقته على كم حالة، هل مخرجاته تقدر تعطيني نتائج أفضل أو إن أنا أقدر أعدل فيه؟ هني النقطة. يعني
1: نعم دكتورة، من ناحية المستقبل، يعني ما شاء الله ذكرتي الحين أن الذكاء الصناعي دقته توصل إلى 88% من ناحية التشخيص، يعني وصلنا إلى دقة كبيرة جدا، وإحنا في أوائل السنوات من ناحية يمكن الاستخدام الأمثل للذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي موجود عندنا من زمان، ولكن يمكن بدينا نستخدمه بقوة في آخر السنوات هذه. ولكن دكتورة، هل الدقة برايت راح تزيد مستقبلا؟ وكذلك من ناحية الاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مثلا على سبيل المثال إنشاء خطة علاجية للطفل، لو تكلمينا أكثر عن هذا الموضوع.
2: ممتاز. الكلام هذا طبعا وايد يعزز مسار المرض للطفل أو لأهل الطفل. مثلا نقول أنا عندي خطة تقليدية لعلاج الطفل، لكن باستخدام أدوات ذكاء الاصطناعي أقدر أطور من مهارات طفل اللي يعاني من اضطرابات سلوكية أو اضطرابات ذهنية أو شلل دماغي أو اضطرابات حركية. هذه الأدوات كلها راح تزيد من مخرجات المرض نفسه أو من مستقبل الطفل هذا، راح تعزز الوظائف اللي موجودة عنده وأنا أقدر أنميها. مثلا أنا يعني أبي أوضح أكثر، الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة تعاني من أدوات التشخيص التقليدية من صعوبة تطبيقها عليهم مثلا، لكن الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات الموضوعية وهو يحلل استجابة الطفل ويعطيني مخرجات حق خطة أفضل. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي مهمة أيضا، إن أنا لازم أقلل من تشخيص الحالات الكاذبة اللي هي تكون مبالغ فيها ويمكن تجاهلها. بعدين في نقطة ذكرتها مهمة، هل راح يزيد في المستقبل اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي إن هو يعطينا دقة أكثر؟ ممكن، هذا وارد طبعا، ولكن في عندنا هنا تحذير بسيط لازم نحط في بالنا، إن إذا أنا دربت النماذج هذه على بيانات من أطفال أصحاء أو من عرق معين، قد يفشل في الكشف لدى إعاقات ذهنية أو من خلفيات أخرى. صحيح. هذه وايد مهمة لازم نحطها في بالنا. ثانيا الخصوصية، إحنا قد نخترق خصوصية الحالة عن طريق تسجيلات الفيديو وتخطيط الدماغ، بيانات حساسة جدا للغاية نحترم فيها خصوصية المريض ويجب تخزينها بأمان. هذه من التحذيرات الأساسية. ثانيا الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة ولا تغني عن الطبيب، ما زال الطبيب دوره
1: مهم
2: ويعلو فوق الذكاء الاصطناعي.
1: فعلا مثل ما ذكرتي أستاذة إن هي أداة مساعدة للطبيب، ومن خلالها يحلل الطبيب إلى ما وصل له ويستنتج أكثر، تساعد على الاستنتاج بشكل أكبر. دكتورة إحنا راح نذهب إلى فاصل إن شاء الله ونواصل. أعزائي المستمعين فاصل ونواصل.
0: إشراقة أمل، حكايات النجاح والإنجاز لأبطالنا من ذوي الإعاقة.
1: عدنا معكم أعزائنا المستمعين في برنامج إشراقة أمل، وما زلنا مع الدكتورة أسماء الطواري اللي تشرفنا اليوم في هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
2: أهلا وسهلا
1: دكتورة. إحنا تكلمنا قبل الفاصل عن الذكاء الاصطناعي واستخداماته المختلفة للتشخيص بشكل كبير، ولكن دكتورة من ناحية الذكاء الاصطناعي هل عندك أي تعليق أخير؟
2: طبعا شكرا لك على استضافة مرة ثانية وفسح المجال للتوسع في هذا الحديث. أنا اللي بأقوله عن الذكاء الاصطناعي، يا جماعة الذكاء الاصطناعي ليس بديلا عن العين الطبية، لكنه عين إضافية فائقة الحساسية والسرعة، تمكننا من اكتشاف الاضطرابات الأعصاب عند الأطفال ذوي الإعاقة بسنوات ضوئية قبل أن تتحول إلى عوائق دائمة في التعلم والاندماج. فلهذا نقول استخدامه المنضبط والأخلاقي سيغير ملامح طب الأعصاب الأطفال للأبد. أنا أدري أن مو بس أصحاب المهن كالأطباء يستخدمون الذكاء الصناعي، الآن حتى الأهالي الأمهات الأبهات يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي للتوصل إلى تشخيص. بس أنا أقول we have to hold our horses، يعني لازم شوية نطق بريك، نتأمل في الوضع ونستعين بالأطباء ولا نعتمد على العين عين الذكاء الاصطناعي، لأنها صحيح هي سريعة، صحيح هي مساندة، ولكن يجب أن نتأنى في الكونكلوجن الخلاصة، يعني أن احنا ما نعتمد عليها، أولا نرجع إلى العين الطبية ثم العين الذكاء الاصطناعي.
1: اللي ذكرتي شيء وايد مهم. ليش؟ لأن اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي، إذا احنا اعتمادنا عليه بشكل مفرط بدون ما نفكر بدون ما نحلل ما راح ينفع هذا الموضوع، لأن الذكاء الاصطناعي نفسه يهلوس، يؤدي إلى أو ما الهلوسات أو الهلوسينيشنز. فالهلوسات هذه احنا إذا احنا ما كنا خبراء في الموضوع، أي موضوع احنا قاعد نبحث عنه واعتمدنا عليه اعتماد كلي، بالتالي ما راح نستفيد كلش، لأن احنا ما راجعنا الخبراء في هذا الموضوع أي موضوع إن كان. ومن عين الذكاء الاصطناعي إلى العين الطبية ننتقل إلى عين الطفل وتأثير الأجهزة اللوحية عليه. يعني دكتور، احنا مؤخرا من السنوات الاخيره تقريبا قاعدين نشوف كثير من اولياء الامور اذا يبي يلهي الطفل عنده يعطي جهاز اللوحي ايا كان، ان كان طفل من الشخص من ذوي الاعاقه او غير من ذوي الاعاقه. ويمكن اولياء الامور اللي عندهم اطفال من ذوي الاعاقه اللي ما عندهم الوعي الكافي بالتعامل معهم، او حتى مع الاسف شديد ما يبون ان يتعاملون مع الطفل، خلاص يعطون الجهاز وبس يقول له روح. طبعا انا اتكلم عن ذوي الاعاقات اللي عندهم اضطرابات الدماغيه المختلفه، الاعاقات اللي تكلمنا عنهم في بدايه الحلقه يعني بالتخصيص. دكتوره، تاثير هذه الاجهزه عليهم يعني على الأطفال، وإحنا تكلمنا عن التدخل المبكر، يعني فرضنا نفترض إن إحنا دخلنا تدخل مبكر ومشينا على خطة علاجية، بس بنفس الوقت عطيناهم الأجهزة هذه، شو يصير بالطفل؟
2: بالطبع يعني إحنا لازم نعيش واقعنا إحنا الحين ونجد للحلول. يعني إحنا أول شيء حديثنا بدينا عن الذكاء الاصطناعي، ولازم نتكلم عن الأجهزة اللوحية التي دخلت في جميع مناحي الحياة. الكلام هذا يعني نتكلم عنه من الناحية العلمية الصحية الطبية. إحنا نبي نحدد بس الاستخدام، ما نقدر نتفادى الاستخدام درجة الأولى، لكن إحنا نشدد على الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية على النشاط العصبي واحتمالية ظهور نوبات صدع عند الأطفال أو احتمالية ظهور أمور أخرى. أول شيء نتكلم عن طبيعة التأثير العصبي. الاستخدام المفرط، أأكد على مفرط طبعا، أكثر من ساعتين يوميا للأطفال تحت سن 12 يؤدي إلى إجهاد بصري رقمي، يسبب صداع واضطراب في الانتباه، يسبب خلل في إيقاع الساعة البيولوجية بسبب الضوء الأزرق الذي يثبط إفراز الميلاتونين مما يسبب أرقا مزمنا عند الطفل. بعدين فرط إثارة الجهاز العصبي الودي اللي هو سيمباثيتك نيرفوس سيستم، نتيجة المحتوى السريع والمحفز بيخلي الجهاز العصبي الودي هذا اللي هو سيمباثيتك شغال على طول عن طريق الألعاب، الفيديو، مقاطع صغيرة يشوفها الطفل، مما يرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم. هذا نتيجة للاستخدام المفرط. ثانياً العلاقة بنوبات الصرع، يصيب حوالي 5% من الأطفال المصابين بالصرع اللي احنا نسميه الفوتوسنسيتيف إبليبسي، الصرع الحساس للضوء بالعربي، وهذا نتيجة النوبات السريعة، الذبذبات السريعة اللي هي ما بين 15 إلى 20 ومضة في الثانية، أو الأنماط المتكررة كالخطوط المتوازية يشوفها، قد تحدث نوبة فورية لدى الأطفال، بس مو أي طفل يصير معاه هالشيء. هذا الطفل اللي عنده استعداد جيني، أو الطفل اللي يعني عنده تاريخ عائلي له. طبعا الاستخدام المفرط احنا قلنا لا يسبب صرع يعني جديد لدى الأطفال إذا ما فيهم، إذا هم مو غير مهيئين لا وراثيا ولا تاريخ العائلة ما رح يصيبهم، لكنه قد ينزل نوبة أولى لدى طفل اللي عنده استعداد. تمام. بعدين الأثر المباشر، الأثر في أثر غير مباشر من استخدام الأجهزة اللوحية اللي هو الحرمان من النوم نتيجة الاستخدام الليلي، وهو أقوى محفز للنوبات لدى جميع أنواع الصرع، يعني أكثر من الضوء نفسه. يعني قصد الاستخدام الليلي يخليه ما ينام، ولما ما ينام معناته هذه من المثيرات لنوبات الصرع. فإحنا لازم يعني مو بس الضوء، أهم قلة النوم، هذا الشيء الأثر الغير مباشر. ثالثا في مخاطر خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة اللي هو مثلا الطفل المصاب بالشلل الدماغي أو التوحد، غالبا ما يكون لديه لو بروفايل حق التشنج، يعني يصير عنده استعداد للتشنج سريع ممكن والاستخدام المفرط يحوله من يعني من لا نوبات ممكن ما يكون فيه إلى نوبات متكررة. يعني فأنا كذي ضريت بالطفل اللي هو مصاب بشلل دماغي أو التوحد. بعدين صعوبة تنظيم الوقت لدى هؤلاء الأطفال تجعلهم أكثر عرضة للإدمان الرقمي. عندنا قاعدة نقول تحديد وقت أمام الشاشات، وفي قاعدة تقول 20-20-20، يشوف 20 دقيقة وينظر لشيء يبعد عنه 20 قدم لمدة 20 ثانية. يعني هذه القاعدة لو يستخدمونها يقدرون شوية ينسقون أو يضبطون، يسوون كنترول على الأجهزة اللوحية إذا ما قدر يعني يسيطر عليه، لكن لازم يكون أقل من ساعة يوميا حق عمر من 2 إلى 5 سنوات، وساعتين من سن 6 إلى 12 سنة، وبعدين يستخدمون اللي هم الفلترز اللي هو مرشحات الضوء الأزرق وتفعيل وضع الراحة الليلية بالنسبة للأجهزة.
1: دكتورة، احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذا اليوم من برنامج إشراقة أمل، ولكن صراحة يعني الكلام معك يعني ممتع ومفيد جدا صراحة، خاصة ليمكن أولياء أمور الأشخاص من ذوي الإعاقة اللي يعانون من اضطرابات دماغية مختلفة. دكتورة، هل عندك توصيات للسادة المستمعين أو لأولياء أمور الأشخاص من ذوي الإعاقة اللي يعانون من اضطرابات دماغية أو الأشخاص نفسهم؟
2: أنا ودي بعد أصل إلى خلاصة أو سمري عن الموضوع كله إجمالا، لأن أي مرض عصبي أو أي اعتلالات دماغية سلوكية لها آثار سلبية على حياة الطفل، على حياة العائلة، أثار سلبية على حياة حتى النمط الغذائي حقه، النمط السلوكي، نمط النوم اللي تكلمنا فيهم الجوانب هذه، النمط التعليمي حقه. في أطفال طبيعيين في مدارس طبيعية يصابون بنوبات صرع أو يصابون ببعض السلوكيات الاضطرابات السلوك، هذولا في المدارس هم نفس الشيء، بيئتهم التعليمية تتأثر. فإحنا لازم يكون عندنا اتساع في فهم الأمور هذه كلها من جميع جوانبها. لكن أنا تطرقت فقط حق الجانب الطبي وأثار التقنيات الحديثة، لكن هناك جوانب أخرى مهمة جدا. فمن الخلاصة أحب أقول موضوع الاعتلالات الدماغ واضطرابات السلوك بصفة عامة والتشنجات، يعني إحنا نبي نكون متمكنين من مساعدة هؤلاء الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة. فإذا إحنا قدرنا نساعدهم نقدر نقول إن أول شيء الكشف المبكر لتشخيص المرض والتدخل

0: قيمة وايد لها تأثير يا جماعة تم بتغذية الأطفال. ثالثا إدارة التوتر الأسري ومكافحة الوصمة هي أركان متكاملة. لازم دائما إحنا نحرص على هالأشياء، ما أعالج جانب وأترك الجوانب الأخرى. لا يمكن فصل علاج الطفل عن سياقه الأسري والمجتمعي، ومع التقدم في الذكاء الاصطناعي والتشخيص الدقيق أصبحنا قادرين أكثر من أي وقت مضى على تحويل حياة هؤلاء الأطفال من حياة معاناة إلى حياة إنجاز وتمكين. ودي أنا يعني يكون عندنا توسع في نشر ثقافة التمكين والإنجاز لذوي الإعاقة أو ذوي الهمم، نعطيهم البيئة اللي تريحهم. وجانب مهم ترى وايد إحنا يعني يمكن أغفلنا اللي هي التغذية. التغذية السليمة وايد مهمة لنمو الطفل وحتى نمو الخلايا العصبية ونمو الدماغ. وشكرا لكم على هالاستضافة، وصراحة أنا وايد سعدت فيها لأن إحنا محتاجين حق تثقيف مجتمعي قوي، فشكرا لكم، كنتوا جانب من التثقيف، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير.
1: دكتورة، وبالعكس شكرا لك على وجودك معنا اليوم وشرفتينا في برنامج إشراقة أمل. يمكن وجودك بروحه هو نوع من التمكين ونوع من نشر هذه الثقافة، وإحنا نحرص في كأسرة برنامج إشراقة أمل وكإذاعة دولة الكويت بشكل عام على نشر هذه الثقافة وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل عام. إلى هنا أعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، آملين أن نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج إشراقة أمل، وفي أمان الله. يعطيك العافية دكتور.
0: الله مشكور، قواك الله.
2: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج إشراقة أمل.

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. أمطير المطيري، سعود فياض، أحمد البحر، فيصل خليفة، والمخرجة صابرين بولند.

0: الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: العاشرة مساء في الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار.

0: أهلا بكم. نبدأ بأول خبر لدينا بهذا الموجز. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، ويؤكد أن الحصار سيظل قائما بكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. رئيس وزراء باكستان يقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران تقترب من تحقيق الهدف النهائي، ويحث جميع الأطراف إلى ضبط نفسه. الرئيس الأمريكي يحذر رئيس وزراء الاحتلال من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران إذا حول التصعيد مع طهران إلى حرب. القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تعلن تعطيل ناقلة نفط فارغة أثناء إبحارها في المياه الدولية في خليج عمان باتجاه إيران في محاولة لاختراق الحصار الأمريكي. الرئيس اللبناني يقول إنه لن يتلقى رئيس وزراء الاحتلال قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، بينهم طفلة وامرأة، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان. شهداء ومصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تقول إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتحدثون عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب. الرئيس الصيني يقول إن العلاقات بين بلاده وكوريا الشمالية وصلت إلى نقطة انطلاق تاريخية جديدة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة والرياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 6:00 فجرا و43 دقيقة. أدنى مستوى للجزر في الساعة 12:00 صباحا و28 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت وجزيرة جارو وأم المرادم 30، يال اللياح ونويصيب 28، الوفرة 31. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت ويال اللياح 44، لنويصيب 43، أم المرادم 38، الوفرة 42، جزيرة جارو 32. موعد شروق الشمس في الساعة 4:48. انتهى موجز 10 مساء. شكرا لطيب الاستماع. في أمان.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
2: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معانا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا فقرات متنوعة نتكلم فيها وندردش فيها أنا وزميلي راشد. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير شاهة، مساء الخير مستمعين الكرام، حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم، رحب فيكم ورحب أيضا بكل من انضم إلينا وكل من يستمع إلينا على الهواء مباشرة من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 وحتى 11 مساء، معاكم على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت وبرنامج ليالي الإذاعة، فقرات متنوعة وأخبار محلية، أخبار الديرة وأخبار المؤسسات والوزارات والهيئات وكل ما هو جديد إن شاء الله تجدونه في هذا البرنامج، معاكم مستمرين إن شاء الله، حياكم الله.

0: وتقبل تحيات الإعداد حنان بهبهاني وآلاء الوزان.
1: يمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا فقرتنا الأولى من فقرات برنامج ليالي الإذاعة فقرة أخبار الديرة، راح نتكلم عن آخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. أيضا عندنا فقرة ثانية اللي هي فقرة أخبار فنية، راح نتكلم عن المسلسلات، عن المسرح، عن طبعا بعض الأغاني الجديدة سواء السنجل أو حتى الألبومات. لكن فقرتنا الأخيرة راشد،
1: فقرتنا الأخيرة بالتأكيد راح تكون مع ضيف جميل بالأماكن اللي زارها، وهو جميل بدوره أنه يرصد هذه الأماكن الترفيهية الشبابية وحق الكبار وحق الصغار للنساء وللرجال، وينقل هذه التجربة وينصح الناس ويوجههم. تقريبا يا جماعة بدون مبالغة يقول أنا زرت كل العالم، باجي لي بس استراليا، بس استراليا هي ما راح اقصر. عدل يقول عدل
0: الظاهر انها بعيده استراليا على فكره،
1: لا هو بالجدول موجوده بس يخلص الظاهر اوروبا ويخلص امريكا وبعدين يرد على الجانب الاسيوي، ما ادري شلون اليته، لكن اكيد راح نلتقي معاه هذا المساء ان شاء الله ونتعرف على اهم الاماكن، مش السياحيه يا جماعه، اماكن ترفيهيه. يعني مدينه العاب نتكلم، مدينه العاب مائيه، مدينه العاب ترفيهيه، شو اللي شافه، شو الغرائب، شو العجائب، شو اللي يحب ينقله، يحب يكون موجود عندنا بالخليج، ما هي الدول المستعده اللي يكون عندها ممكن مقبله ان تكون عندها الاماكن هذه الترفيهيه، شنو اللي يناسبنا، شنو اللي ما يناسبنا، كل هذه الامور راح تعرف عليها من خلال هذه التجربه الفريده من نوعها مع ضيفنا.
0: اكيد طبعا اليوم حلقتنا مميزه راشد، حلقه سياحيه
1: ترفيهيه، كلها سياحه، موسم سياحه الحين، صيف وسفر
0: ومو بس كذا، راح نتكلم عن الاكتشافات، راح نتكلم عن المغامرات. احنا انا ودي اعرف راشد يعني طريقه سفرتك اللي تختارها، تختار بالصيف ولا مثلا تسافر عكس قولتهم عكس التيار؟ شلون عكس التيار؟ يعني عكس الناس، إيه؟ الناس ترد انت تسافر، متى تحب تسافر؟
1: والله انا احب اسافر متى ما حبيت اسافر، يعني ما ارتبط في موعد معين، اهم شيء عندي المجموعه اللي اروح معاها سواء مع الاسره او مع الاصدقاء. المجموعه اللي اروح معاهم يكون تقريبا جدولنا مثل بعض، يعني عملية الحياة في السياحة، في ناس بعض الأماكن تزورها يحب يعني حياته فقط إنه يروح كافي ويقعد لا، أنا أحب المجموعة اللي فيها تسوق، المجموعة اللي فيها اكتشاف مدن جديدة، اكتشاف، أحب الدول اللي أسافر ما أعرف فيها شيء.
0: صح،
1: تخيلي يعني أحب دولة ما أعرف فيها شيء، واليوم ما في شيء ما تعرفه، اليوم البرامج التواصل ما خلوا شيء إلا ذكروه، فالدولة والله اتفقنا على الدولة الفلانية، صدقين ما أحب أبحث عن الدولة شنو فيها من معالم، أحب أروح أنا أكتشف نفسي، ما أحب أشوف الصورة عشان لو إذا رحت المكان وأنا شايف صورة قبلها ما في شيء جديد بالنسبة لي. صح، ما في شيء، أحب المفاجأة، أحب عنصر المفاجأة.
0: صح، بس في بعض الأحيان في دول معينة على فكرة راشد ممكن أنك أنت مثلا تخاف تكون خطرة فيها عزكم الله حيوانات مفترسة، فيها أمور كثيرة تحدك أنك أنت تستكشف، وأنك أنت مو بس تستكشف، أنك أنت يعني مثلا تتحرص أنك تروح لها مثلا وقت الليل في بعض الأحيان، مثلا الغابات أو مثلا حتى الحدائق المعينة. فعلشان كذي أن الواحد في بعض الأحيان يحد الموضوع أنه يشوف الوقت المناسب اللي يزور هذا المكان، يعني مو علشان مثلا المكان يكون يعني خطر أو حتى يكون مثلا حديقة، يعني في مثلا الدول الآسيوية في حدائق معينة عندهم على فكرة أن مثلا من الظلم الدنيا ما يصير أنك أنت تزورها، ليش؟ عزكم الله فيها حيوانات مفترسة، ممكن هالحزة حزة مثلا أكلهم أو حزة يعني حزة معينة،
1: يعني سلامة الناس سلامة السواح. تحبين آسيا؟ تروحين آسيا؟
0: يعني
1: يا آسيا ما أحب أنا الأجواء الاستوائية، ولا أحب شو اسمه الأجواء يعني، ولا البرد حيل، يعني تكون زينة لا استوائية ولا برد حيل.
0: أنا أيدك صراحة سالفة البرد ولا الثلج ولا السكيم ولا السنو مستحيل. يعني مثلا بالصيف في ناس لا نبي نروح مثلا الدول اللي هبوا فيها استراليا، هبوا فيها في الآونة الأخيرة، مستحيل يعني أنا دولة كذي باردة سحتني، مستحيل إني أنا أزورها
1: بالله. أسأل الله يعني اللي راح الله يرده بالسلامة، واللي حاب يروح نقول له طريق السلامة إن شاء الله واستمتع في هذه الرحلة. صحيح إن المدة تكون قصيرة، ما هي مدة طويلة، هي فترة 10 أيام، لكن هذه 10 أيام استغلها في التمتع في هذه الإطلالات الجميلة اللي أنت راح تزورها الأماكن، لا تستغل الوضع كله تصوير. البعض للأسف يسافر فقط عشان يوثق،
0: صح،
1: يضع هذه الصورة، يفعل البرامج اللي عنده، ولا يستمتع مع نفسه في هذه المناظر اللي هو موجود فيها. انت مو رايح عشان تصور،
0: بس
1: انت رايح حق نفسك،
0: يوثق راشد،
1: وثق صوره. بس الناس بعضهم وصل الى مرحله الهوس في هذا الموضوع، اي مكان اصور. طيب انت استمتع حق نفسك، خلي التليفون على جنب.
0: اكيد استمتع، بس خليني اقول لك شغله، في بعض الاحيان الواحد لما يصور يوثق في ناس يحبون يعيدون الدوله نفسها اللي راحوا لها، فعلشان كذي يحفظون الاماكن، خصوصا الاكل في بعض الاحيان او المطاعم، انت تصور وتوثق كل اكله انزين عشان تذكر المكان الان اللي رحت له، الاكل اللي طلبته كذي وكذي كذي.
1: والله بعضهم يا شاهي يصور ولا ياكل الاكل، اسمني انا بالمطعم الفلاني، انا وصلت حق المكان الفلاني، يطلب الطلب اللي عليه ترند وياخذ صوره، زين بسم الله اكل، لا والله ما في، ليش؟ زين بس عشان بصور عشان اشوف اني انا رحت، لا مو معقوله يعني، مش لهالدرجه.
0: صح صح.
1: استمتع مع نفسك، انت دافع مبلغ ومتعني ومسافر،
0: يمكن ما يحب الاكله هذه اصلا.
1: بالضبط، فقط ان هذه عليه ترند، انا وصلت حق المكان الفلاني اللي الناس عليه وانا صورت، انا موجود هنا. طيب خير يا طير، خير يا طير،
0: ما في غيرك، يطلق غيرك اللي معاه،
1: في غيرك كثير يعني زاروا هذه الاماكن ولا صوروا، انت توثق تسجل ملاحظات عندك حتى ما تنسى هذا المكان، تبي توصي احد يروح، احد تعرفه مثلا رايح لهذا المكان تقول والله لا يطوفك، تنصحه شيء طيب تمام، لكن تروح فقط عشان انا اصور اني انا موجود، يا اخوي احساك دائما موجود، لكن فكونا من هالتصوير واستمتعوا برحلتكم، وخلكم معنا في رحلتنا اليوم مع ليالي الاذاعه.

0: نبدأ معكم مستمعينا أولى فقرات برنامج ليالي الإذاعة وفقرة أخبار الديرة. وأول خبر عندنا عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تطلق منظومة خدمات رقمية متكاملة ومتقدمة مخصصة لذوي الإعاقة.
1: أكد عزيزي المستمع وكيل وزارة الكهرباء والماء الدكتور عادل الزامل أن التحول الرقمي الحقيقي لا يقتصر على إتاحة الخدمات إلكترونيا فقط، وإنما يتمثل في ضمان قدرة جميع المستفيدين من الوصول إليها والاستفادة منها بكفاءة واستغلالية.
0: كلام الدكتور جاء صباح أمس خلال حفل تدشين منظومة الخدمات الرقمية المخصصة لأشخاص ذوي الإعاقة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بحضور وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور سليمان السويلم وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي والجهات المعنية.
1: وشدد الدكتور الزامل على حرص الوزارة على أن تكون رحلة التطوير الرقمي شاملة لمختلف فئات المجتمع، وأن تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم مستفيدين أساسيين من خدمات الوزارة.

0: خبرنا الثاني والأخير عن جمعية الهلال الأحمر. تعزيز الشراكات الوطنية يدعم العمل الإنساني وخدمة المجتمع.
1: أكد عزيز المستمع رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر خالد المغامس أهمية تعزيز الشراكات الوطنية مع مختلف مؤسسات الدولة بما يساهم أو يسهم في دعم العمل الإنساني الإنساني وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع.
0: وقال أيضا ليكونا عقب لقائه مع رئيس مجلس إدارة نادي ضباط الشرطة العميد حقوقي عبد المحسن العكشان والوفد المرافق له أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين وبحث آفاق الشراكة في تنفيذ المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تعود بالنفع على الفئات المستحقة ودعم الجهود الوطنية في مجالات العمل الإنسانية.
1: وأضاف أن الجمعية تنظر بتقدير إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة، مؤكد أن تكامل الأدوار بين المؤسسات يشكل ركيزة أساسية لتعزيز العمل الإنساني وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات الخيرية والإنسانية. قواهم الله الهلال الأحمر، يعطيهم العافية على جهودهم اللي قاعد يقومون فيها، خصوصا تحديدا شاهد هذه الشراكات الوطنية اللي تدعم العمل الإنساني، والكويت هي بلد الإنسانية بالتأكيد.
0: أكيد طبعا راشد، على فكرة يعني جمعية الهلال الأحمر تبارك الرحمن جهود يشكرون عليها سواء داخل الكويت حتى خارج الكويت، يعني صيتهم واصل لآخر دولة في العالم.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا، وصلنا معاكم لفقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم ضيفنا صانع محتوى سياحي، تحديدا اختار حق نفسه مسار مختلف. في ناس طبعا راشد تسافر عشان الراحة، ناس تسافر عشان التسوق مثلي طبعا عندي شيء أساسي الشوبينج، وناس تسافر عشان الطبيعة. لكن ضيفنا اليوم يعني من نوع آخر، يسافر يبحث عن المتعة، عن الإثارة، يحب الترفيه، يحب الأماكن يعني الترفيهية أو حتى يعني الأماكن السياحية في طبعا جميع دول العالم. يوثق طبعا تجاربه مع أشهر الألعاب والمدن الترفيهية والحدائق أيضا المائية. راح نرحب باسمكم مستمعينا بالرحالة وصانع المحتوى في مجال السياحة والسفر الأستاذ يوسف خاجة. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور أخت شاها، ومسي عليك بالخير وأخوي راشد. الحقيقة أنا اليوم سعيد بلقائي وياكم، وهذا شرف لي بأني أنا أكون ضيف من ضيوفكم اليوم.
2: احنا المتشرفين بتواجدك معنا، مشكور لقبول هذه الدعوه، وايضا احنا يمكن لا يكون منعناك عن سفره بهالموعد. ها، وخبير يعني ضيفنا مثل ما قالت زميلتي شاهة بانه هو صانع محتوى بالتاكيد ورحال، ولكن متخصص فقط في المدن الترفيهيه والمائيه. راح ينقل لنا هذه التجربه وراح يتكلم عن هذا الموضوع. لكن مثل ما قالت شاهة قبل ما نبتدي الهوى، انت شو اللي حببك هالموضوع؟ شو اللي لفت انتباهك؟ هل كان احد بالاسره موجود قال لنا يا جماعه سالفه غريبه عجيبه؟ اسمعوا السالفة.
1: شوف، كل واحد ولا طب يحبه. يعني أنا بعطيك مثال، اللي يحب الكرة من وهو صغير استل يوم كبر إنه للحين عاشق الكرة. اللي مثلا أي شخص مثلا هاوي شغلة معينة من وهو صغير يحب إنه يمارسها وهو كبير. يعني أعطيك مثال، لاعب الكرة، الدكتور، الطيار، هالشيء من زرع فيه من الصغر، لي ما كبر مارس هذا الشيء، ممكن تكون مهنته. أنا هذا الشيء انزرع فيني من الصغر، وعلى فكرة ترى ما هو تخصصي، أي يعني ما هو تخصصي بالدراسة ولا هو مجالي بالدراسة.
2: شو تخصصك؟
1: أنا شغلة ثانية، بزنس مانجمنت، إدارة أعمال.
2: طيب.
1: زين، هالشيء انزرع فيني من الصغر، زين لين ما كبرت، لكن أنا حبيت هذا الشيء وحبيت إني أنا أطوره. شلون إني أنا أطوره؟ بأني أنا أصممه، وبنفس الوقت أني أنا أكتشفه وأزوره وأوري حق المتابعين والمشاهدين اللي يتابعوني والضيوف اللي قاعد يسمعوني المدن هذه، عشان يأخذون فكرة عن هذه المدن وهم يروحون يستانسون ويونسون عيالهم بعد.
2: إيه، شلون زرعت فيك من الصغر؟ نبي هالسالفة.
1: يعني إيه حق أيام قبل بالكويت. إيه
2: أيام قبل. إيه؟
1: شلون مدينة ترفيهية، شوبيز، حديقة الشعب، أكواباق، قرى المسيح المائية، أنا وناستي كانت بهالأماكن، انتوا عشتوها واحنا عشناها واهالينا يعني عاشوها. فلما انت يكون عندك هذا الشيء حابه وقاعد تمارسه تقريبا بشكل اسبوعي ومنزرع فيك، هني انا حبيت هذا الشيء من هالايام هذه، وانزرع فيني وراح ينزرع فيني للمستقبل لاني ما احب.
2: وبعيالك ان شاء الله تزرح الموضوع
1: ان شاء الله.
2: إيه. ان شاء الله يرزق ويوفقك.
1: الله يسلمك.
0: لكن احنا ودنا نعرف طبعا اول دوله فكرت انك انت تزورها وتكتشف طبعا الالعاب او حتى يعني الاماكن اللي فيها ترفيه.
1: شوفي، اول دوله انا زرتها وحبيت هذا الشيء اكثر واكتشفته هني كانت بداياتي، كانت مدينة وايلد وادي اللي بدبي. بس هالحكي من زمان، يعني انت طلعتي مثلا خلينا نقول من الاكوا بارك والمسيلة وكذي، انت شايفتهم تين تكتشفين شيء جديد، تمام؟ تكتشفين شيء جديد انزين ومختلف عن اللي عندك، شيء حلو واللي عندك حلو، لكن انت شفتي شيء مثلا خلينا نقول بعض الاشياء مو موجودة عندك. عرفتي؟ هني كانت بداياتي، بعدين عاد انتقلت على الدول الثانية. لكن كأول دولة وأنا صغير زرتها وحببني بهذا الشيء وأكد لي أني أنا أحب هذا الشيء، يعني كانت دبي. هي كانت بداياتي.
2: بداياتك كانت دبي.
1: حلو.
2: طيب، مصدر إلهامك، مصدر يوسف اللي يقول لي ترى هناك في مدينة ألعاب.
1: ايه.
2: شوفها.
1: ايه.
2: المصدر هذا كان البرامج التواصل، اليوتيوب وغيره، أم كان مو موجود هذه البرامج غير متوفرة؟ كنت تشوف عن طريق التلفزيون أفلام بالسينما تشوفها وتلفت انتباهك بعض الألعاب الموجودة؟
1: عن طريق التسأل والبحث. إيه، يعني يعطيك مثال، إحنا قبل ما كان عندنا سوشيال ميديا،
2: عدل.
1: ما كان في انستغرام، ما كان في تيك توك، ما كان في وسائل تواصل الاجتماعي كانت قوية يعني نفس الحين، كانت ضعيفة. يمكن ما كان عندك يعني
2: صحيح،
1: ممكن عندك تقدر تقول عن طريق المجلات. كنت أسوي شغلة لما تروح المكاتب السفريات يكون عندهم مجلات الأماكن السياحية،
2: بروشورات،
1: بروشورات صحيح. كنت أخذها تمام وأسوي بحث عنها. شركات الطيران يعني مثلا عندك الإماراتية القطرية أو أي شركة طيران يعطونك كتيب يمكن 1000 صفحة ولا 800 صفحة، يعطيك كل دولة وشنو أهم الأماكن السياحية اللي فيها.
2: على فكرة حتى السفارات لو قصد دولة معينة تروح لسفارتها موجود عندهم قسم خاص بالترفيه.
1: بالضبط نعم. بالضبط. فهني يعني أنا كنت أبحث عن هذا الشيء يعني.
2: وش اللي شدك؟ شو اللي تغير؟ جماعة شو اللي عندهم هذا؟ شو اللي موجودة؟ بروح أشوف على أرض الواقع وفعلا نفس الصور اللي موجودة، مختلف اختلف الواقع غير عن اللي شاهدته بالأوراق اللي شرحتها قبل شوي.
1: شوف في شغلات إيه في شغلات لا. يعني أعطيك مثال، أنت قبل قلت لك ما كان عندك أخبار، ما كان عندك وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن أن أنت تشوف الشيء تروح يا أن هالشيء متغير يا أن مثلا خلينا نقول مسكر، مثلا خلينا نقول عليه صيانة، يا أن يكون الشيء موجود. إيه ضربة حظ، إيه إيه إيه حظك بعد ما تدري.
2: شلون حظك بالأمور؟
1: لا لا أموري طيبة.
2: تمام.
1: بس في دول للأمانة اسمح لي يعني. يعني انخدعت فيها والله، والله صدق انخدعت فيها.
2: راح تقول لنا وراح تقول حق الناس.
1: راح أقول إيه أنا أوردي يعني مرة سويت تغطية قلت حق الناس يعني، وكنت يعني وياهم بشكل واضح أسوأ مدن الألعاب اللي موجودة بالعالم. يعني ما أنصحكم بزيارتها
0: عدل. لكن إحنا بنتكلم يعني أول شيء ستيب باي ستيب على قولتهم.
1: ايه؟
0: نبي نتكلم عن دول الخليج.
1: حلو.
0: في البداية
1: ايه؟
0: الأماكن الترفيهية، الأماكن السياحية، الأماكن اللي في بعض الأحيان على فكرة مثلا إحنا نسافر الدولة هذه إحنا ما ندري مثلا هل عندهم مثلا حديقة مثلا عامة بمنطقة معينة، ما راح ندري يعني إلا طبعا سكان الدولة نفسها.
1: صحيح.
0: نبي الأماكن هذه، لكن أي مكان ترفيهي تتكلم عنه.
1: شوفي أنا مشترك بمنصة إخبارية أمريكية. هذه المنصة تخص أي خبر يخص أي مدينة مائية أو أي مدينة ملاهي بالعالم، توصل لي الأخبار أول بأول. يعني أنا أسوي التغطية هذه وأوريها حق الناس، بعد شهرين 3 أشهر أكتشف أن توهم منزلين خبر عنها. مثل ما تفضلتي خلينا نتكلم عن دول الخليج، المشاريع السياحية المستقبلية اللي تخص هالأماكن إيه فعلا راح تكون موجودة بدول الخليج. وأعطيك يعني أكبر مثال، عندك ما شاء الله أبوظبي الحين شغالين، عندهم جزيرة ياس وعندهم مدينة هاري بوتر راح تفتح بالمستقبل، وإن شاء الله إذا الله أحيانا لعام 2032 عندهم مدينة ديزني لاند. تمام. هذا أنا قاعد أتكلم عن مشاريع أبوظبي. خلينا نتكلم عن قطر، ما شاء الله عندهم مدينة مائية كبيرة وعندهم مشروع اسمه مشروع سميسمة اللي هو يعتبر لاند اوف ليجند اللي هي أرض الأساطير. وما شاء الله المملكة العربية السعودية شغالين الحين بمشروع يعني أنا أعتبره وهو أكبر مشروع ترفيهي بالعالم، مساحته تقريبا 1,000,000 متر مربع اللي هو مشروع القدية. تمام. الحين عندهم سكس فلاكس وعندهم أكواريبيا وعندهم بعد مدينة دراغون بول المستقبلية اللي راح تفتح وأول فيديو جيمز بالعالم. فالمشاريع المستقبلية السياحية هي مشاريع خليجية، يعني الواحد مثلا إذا ما يبي تعنى يروح يطق له تذكرة 6 ساعات 7 ساعات ولا 14 ساعة نفسي
2: ياخذ جولة خليجية،
1: ياخذ جولة خليجية سواء بالطيارة ولا بالسيارة.
2: مع صد
0: عدل. لكن احنا ودنا نعرف الأماكن اللي ذكرتها حضرتك.
1: نعم.
0: نبي الألعاب اللي شدتك أكثر شيء.
1: الألعاب اللي شدتني أكثر شيء يعني شوف تبين بالخليج ولا عالمية؟
0: بالخليج.
1: بالخليج.
0: نحن ما طلعنا من الخليج.
1: إحنا ما طلعنا من الخليج. والله شوف عندك وايد يعني أعطيك مثال، عالم فراغي أبوظبي عندهم ما شاء الله ألعاب تكسر الدنيا. لأن شوف أنا أحب قطاعات الموت. أنا أحب قطاعات الموت يعني رولر كوستر أنا أحبه. عندك من الألعاب الخطرة والحلوة اللي أنا جربتها سكس فلاكس القدية المملكة العربية السعودية، طالما إحنا للحين ما طلعنا من الخليج. ما شاء الله يعني عندهم وما شاء الله ترى للحين هم شغالين، يعني أنت تلعبين لعبة تشوفين عادي إعلان ترى بعد سنة راح تفتح هذه الشغلة، بعد سنة ونص راح تفتح هذه الشغلة، بعد أشهر راح تفتح هذه الشغلة. فوايد ألعاب يعني شدتني بس أنا أقول لك أكواريبيا، عفوا سكس فلاكس القدية وعالم فراري كمدن ملاهي، أما كمدن مائية لا، أنا أكوافنتشر أتلانتس تبي.
2: يا سلام
1: أتلانتس تبي.
2: الله يرحمه، أيام الجندول وأيام السيارات الأوروبية، ها كانت هذه هي الشرارة الأولى إن صح التعبير إلى عالم الترفيه والعالم المائي وغيره،
1: عالم السندباد،
2: عالم السندباد، عالم السندباد وغيره. إحنا خلنا نتكلم نشوف يوسف خاجة أكبر أو شنو المدينة الترفيهية أو المائية اللي أبهرت يوسف خاجة. وقف كذي قاعد يطالع صفن مع نفسه، سرح شوي، بلش جولته الترفيهية.
1: تبيها عالمياً ولا خليجية؟ شوف، أنا بلشت أني أغطي مدن الألعاب ومدن الملاهي اللي بالعالم بعام 2012. هني كانت بداياتي، لكن ما كانت بداياتي بالسوشيال ميديا. لما رحت بريطانيا، أنا رحت للأمانة على يعني على بنا دراسة، تمام؟ هني بديت أسأل، هل عندكم مدن ملاهي؟ هل عندكم مدن ترفيهية؟ أنا ببريطانيا مستحيل ما في، لكن قلت لك من البداية ما كان عندنا تواصل اجتماعي قوي. بديت أسأل الجامعات، بديت أسأل معاهد، بديت أسأل العائلة اللي أنا كنت قاعد وياها، عرفت الفكرة؟
2: نعم.
1: هني كانت بداياتي، واكتشفت ثلاث مدن ملاهي هناك وايد حلوة. هني هذا الشيء اللي خلاني أنا لا أبي أكتشف بعد. أنا بريطانيا أوكي، أبي بعد أبي أنتقل دول ثانية، مو بس بريطانيا، أبي أروح ألمانيا، أبي أروح إسبانيا، أبي أروح هولندا، أبي أروح لي أمريكا. والحمد لله رحت لي أمريكا وحققت أمنيتي 7 مرات.
2: ما شاء الله.
1: إنزين،
2: ما شاء الله.
1: هني كانت بداياتي، بس كمدينة أنا انبهرت فيها، واللي صج عيشني أجوائي. شوف أنت وايد حمستني بالكلام هذا.
2: أنا متحمس معاك مع المدينة.
1: تحب تخليني أسافر؟ قاعد أتشوق حق السفر.
2: يلا خرجت
1: أمريكا. وولد ديزني وولد، وللأمانة وشهر 10 اللي طاف اللي رحت لها بيك يونيفيرس اللي بأورلاندو. إيه أورلاندو أنا أعتبرها ديرتي الثانية بالألعاب. إيه ديرتي الثانية.
2: هذا طبعا إذا حتى المستمع الكريم اللي يتابعنا ويسمعني، اللي فيها اعتقد اللي يوثقون فيها يجسدون فيها بعض الافلام الاجنبيه، عدل؟
1: هذيك يونيفرسال هوليوود ستوديو اللي بكاليفورنيا.
2: ايه
1: هذيك عباره عن مدينه ملاهي، بس الفكره الحلوه اللي مسوينها انه ياخذونك بباص، يدخلونك يسوون لك تور كامل مدته تقريبا ساعه ونص، تشوف افلام يونيفرسال والممثلين
2: اللي يقول لك الافلام هذه شلون تنفذت بهالمكان
1: بالضبط
2: وبالطريقه وتعيش هذه الطريقه معاهم.
1: نعم صحيح، صحيح.
0: عدل، لكن عفوا قاعد تشوقنا يعني بالسياحه بالاماكن الترفيهيه، لكن اشرح لنا، احنا نبي نعرف، نبي نعيش معاك اللحظه.
1: شلون مثلها ولا شلون اعيشها؟
0: لا نبي الألعاب، الألعاب اللي ذكرتها يعني في أمريكا وفي مثلا أتلانتس المدينة المائية. إحنا ودنا نعرف مثلا، تشرح لنا طريقة اللعبة. أوكي. تشرح لنا مثلا شلون كانت اللعبة اللي شدتك.
1: أوكي شوفي، أنا بالنسبة لي أقوى لعبة وأفضل لعبة للحين أركبها اسمها X2 بسكس فلاجز ماجيك ماونتن بكاليفورنيا. إيه للأمانة لو أي واحد فيكم يروح يسوي سيرش ويبحث كأخطر لعبة بالعالم اسمها X2، عبارة عن قطار موت مرتفع، لكن الميزة اللي فيه ان القطار هو يقلب نفس الوقت الكرسي اللي انت قاعدة عليه هو يقلب فيك. يعني انت من قلبه من الصوبين.
0: زين، هذا سيفتي عاد؟
1: هو سيفتي، يعني حتى انا باللعبة قلت حق نفسي صرت غسالة والله بيني وبينك. يعني زين
0: اصير غسالة ما يخالف، بس انه بس سيفتي اهم شيء.
1: شوفي، مدن الالعاب عبارة عن شركات متنافسة، وكل سنة يصير تقييم سنوي من ادارات عليا يجون يقيمون المدن هذه كافضل مدينة من ناحية السيفتي، من ناحية التصميم، من ناحية أجواء المدينة. يصير فيه تقييم سنوي. هما عبارة عن شركات، يعني اعتبري نفسك أن أنت عندك شركة والشركة الثانية نفس مشروعك، لكن هو منافس.
2: يوسف في نجوم يعطونهم
1: هذا. إيه. إنزين إيه. ويحصل عليها مكافآت و
2: مثل الفنادق يعني.
1: إيه. ف لما تكون المدينة ألعابها سيفتي والمدينة قوية وما عليها مشاكل أكيد يعني
2: الجريد مالها يكون
1: الجريد مالها يكون أعلى. تمام. وأنت الحين وايد شركات مدن ملاهي عندك الحين كل واحد قاعد ينافس الثاني. تمام. وإحنا الحين يعني خلينا نتكلم بشكل واقعي. إحنا الحين على زمن متطور. يعني اللعبة اللي بعام 1990 مو نفس اللعبة اللي بعام 2026. أكيد صار فيها سيفتي, التصميم يتغير, السيفتي تغير, حتى القطع اللي يركبونها قطع تكون حديثة تتغير, عرفتي؟ فهذا يكون طابع إيجابي حق المدينة.
2: في ألعاب لعبتها يوسف وقعوك على تعهد قبلها تتحمل مسؤوليتك؟ في شيء يوصل مرحلة الخطر؟
1: في بس مو قطار موت.
2: لا ما أتكلم عن قطار, لكن هل صحيح أن في مدن ترفيهية نقولك وقع على هذا التعهد يعني غير مسؤولين؟
1: شوف أنا كمدينة ملاهي ما مرت علي, لكن مر علي هانتد هاوس, لعبة بيت مسكون بموسم الهالوين. أنا شهر 10 اللي طاف كنت بأمريكا, حجزت أونلاين لعبة هانتد هاوس, يالي أبليكيشن بالإيميل, أي شيء يصير لك باللعبة اتوقع على تعهد, إذا صار فيك شيء باللعبة من الخوف إحنا ما نتحمل المسؤولية. ولما رحت هناك كانت الساعة 12 بالليل, وحدة اللعبة صايرة بين جبال بقرية شيء شيء
2: مكان. هذه رسمية يعني رسمية
1: تمام. هي بس هي لعبة هانتد هاوس, هي لعبة رعب بيت مسكون
2: تبتدي بالليل.
1: اي لأن أنا رايح موسم الهالوين. هناك لما رحت قبل ما أدش اللعبة همن وقعوني على تعهد ثاني إن للتأكيد إذا صار فيك شيء داخل اللعبة احنا ترى ما نتحمل المسؤوليه.
2: قول الصج ترددت او لا؟
1: لا
2: والله.
1: اي والله
0: ما شاء الله عليك والله.
2: تدري انا وياك ما اروح اقعد باتحرك اصلا, اقعد مكاني ما تشوف شر, اقول سجل وصيتك وتوكل على الله.
1: اي لا ما ترددت, بالعكس اقول لك شغله. يعني انا يوم طلعت من اللعبه رديت وقعت عقد ثاني ودشيت مره ثانيه.
0: زين احنا نبيك تشرح لنا اللعبه لكن بعد هذا الفاصل.
1: تمام.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، ومستمرين معاكم مع ضيفنا اللي منورنا بالاستديو الرحالة في مجال السياحة والسفر يوسف خاجة. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، يعطيك العافية،
0: حياك الله. طبعا تكلمنا قبل الفاصل عن الألعاب، عن مدينة ترفيهية، عن الملاهي، أيضا عن الأماكن السياحية في دول العالم. خلنا نتكلم، يعني تكلمنا شوي عن أوروبا، بس ما أبحرنا ولا تعمقنا في الأماكن السياحية والترفيهية هناك، كلمنا عنها.
1: شوفوا، إذا بنتكلم عن أوروبا بتكلم أنا بشكل عام. وايد ناس يجون يسألوني يوسف أنا بروح أوروبا، وين أروح؟ إذا أنا مثلا أبي أماكن فيها كذي مدينة مائية أو مدن ملاهي، وين أروح؟ أنا أول خيار أعطيه ألمانيا. ليش؟ لأن إيه، أكثر دولة أوروبية فيها مدن ألعاب ومدن مائية، فيها وايد. إنزين، وعندك اللي مثلا يبي يروح ديزني، أي مثلا أقول له باريس أو أستريكس بارك في مدينة ثانية، تمام؟ الحين ما شاء الله باريس ترى افتحوا، عفوا فرنسا افتحوا مدينة ملاهي جديدة بعالم ناروتو، حق المحبين الأنمي عندهم مدينة ملاهي بعالم ناروتو افتحوها تقريبا قبل شهر ونص. عندك بإسبانيا ما شاء الله برشلونة بورت أفنتيورا، هذه واحدة من يعني هذه أقوى وأحلى مدينة أوروبية أنا طبيتها للحين، اسمها بورت أفنتيورا ببرشلونة، تمام؟ وعندك مثلا بأمستردام عندك واليبي وعندك إفتلينك، تمام؟ ترى حتى فنلندا، ما فنلندا الدول الاسكندنافية عندهم مدن ملاهي، بس هذه تكون موسمية، لأن ما شاء الله هم ما يدش عندهم شهر 9 أو شهر 10 برد، خلاص المدن تسكر، يعني ما حد يتحمل أن يروح لها،
0: يعني. عادل، يعني حضرتك قاعد تتكلم وتقول مثلا عندهم الدولة الفلانية أقوى مدينة ملاهي، أقوى هني، أقوى وهني، أحلى وهني أفضل، لكن شنو مستوى الأقوى بالنسبة لك، وعلى أي أساس قيمت أن هذه أقوى من هذه؟
1: شوفي، أنا أركز على شغلتين بأي مدينة ملاهي بالعالم. أركز على تصميم المدينة، شلون تصميم المدينة صاير، تمام؟ وأركز على ألعابها، هل ألعابها قديمة ولا لا، هل فيها فاست تراك ولا لا، هل المدينة زحمة ومرتبة ولا لا، عرفتي؟ هل ألعابها سيفتي ولا لا؟ هني أنا أجي أقول والله هذه المدينة قوية وحلوة وأنصح إن الواحد يروح لها، وهني والله أقول والله هذه المدينة ما، يعني ما أنصح إن الواحد يزورها من الأسباب كذي، واحد اثنين ثلاث أربع، وأعطيهم الأسباب شنو.
0: عادل، لكن إحنا لاحظنا، يعني حضرتك من بداية الحلقة قاعد تذكر إن مثلا ألعاب الخطرة، المغامرات، لكن الألعاب العادية في ناس مثلا يخافون ما يروحون، صحيح. مثلا قطار الموت ما يروحون، مثلا الألعاب اللي مثل ما ذكرت حضرتك اللي تقلب مثلا 6000 قلبة، فالواحد يخاف يبي الألعاب الثانية، أو حتى حق مثلا أعمار متفاوتة من الأطفال. نعم. إحنا ودنا نعرف أفضل الألعاب.
1: نعم.
0: وعلى أي أساس قيمت؟
1: حلو، وزيدك من الشعر بيت، خليك من اليهال، ترى حتى الكبار بالعمر، هل اللي عمره 60 ولا 65 سنة يبي يروح يناقز ولا بديش لقطارات موت؟ أكيد لا، يبي مكان أهو يستمتع فيه، وأهو مثلا يقعد مكان مثلا أهو يرتاح فيه، يشوف العروض، تمام؟ يعني يعطيك مثال، أنا بعطيك مثال، بذكر لك مدينتين ملاهي، فانتازيا لاند بألمانيا، تمام؟ وبذكر لك اللي هي ديزني لاند باريس. ديزني لاند باريس ترى إيه، مو ألعابها وايد خطرة، ولا إيه فيها قطاعات موت، ولا ألعابها تخرع، إيه أجواء، إيه عروض، إيه شوات. ترى في مدن ملاهي، وأنا ذكرتها يعني ذكرتها من قبل، ترى في مدن ملاهي بألعابها الطبيعية العادية إيه اللي محلية المكان، يعني مو شرط إني أنا أروح مدينة ملاهي علشان والله أبي أجرب أسرع قطار بالعالم، ولا بجرب أعلى قطار ولا أكبر قطار، لا، الألعاب العادية مرات من تصميمها من بساطتها إيه أصلا محلية المكان، عرفتي الفكرة؟ فعلى هذا السبب أنا أذكر هذا الشيء.
2: طيب يوسف، أنت تلعب كل الألعاب لما تروح حق المكان؟
1: كل الألعاب
2: تجربها، يعني وتكتب تقريرك الخاص،
1: وتدري متى يعني أجرب كل الألعاب، خصوصا إذا كنت رايح مدينة أول مرة أطبها، ألعاب يهال، ألعاب صغار، ألعاب كبار، أجرب كل شيء، يعني على أساس أن أسوي الفيدباك بعدين حق الناس وأسوي التغطية كاملة.
2: طيب، نعم. طيب خلك تتكلم على موضوع أيضا فيه مهم، عندك وجهة نظر في الموضوع انك انت قاعد تقول هالمكان الناس يحبونه بس لو يحصل لي انا الامر اشيله.
1: اه طبعا اي والله صح يعني شوف
2: الناس حابينه ابن الحلال.
1: شوف في مدينة ملاهي وترى صدق وايد اسمع انتقادات عليها في مدينة الناس وايد يحبونها, لكن بالنسبة لي انا لو بيدي للامانة اشيلها لان عندي اسباب اللي هي اوروبا باكي بالمانيا. انا عندي اسباب وايد. السبب الاول, اول شيء المدينة وايد قديمة يعني ما تعتبر مدينة حديثة, حتى تصميمها تصميم الأولد ستايل الستايل القديم. الشغلة والأهم اللي همني أنا إن المدينة ما فيها فاست تراك, يعني اللي يروح بيودي عياله ولا بيروح بالصيف شهر 6 ولا 7 ولا 8 ترى عادي طول اليوم وهو طالع من المدينة ما يلعب غير لعبتين ولا 3 ألعاب.
2: الفاست تراك يعني حتى أشرح المستمعين إنه يكون في الطابور يا جماعة في بعض المدن عندهم طابورين, تبي فاست تراك تدفع زيادة تدش اللعبة أسرع.
1: إيه ما تنتظر.
2: تنتظر مع الدور الطبيعي.
1: صحيح. إيه. يعني عادي ترى بالألعاب هناك توصل الدور ممكن 75 دقيقة 80 دقيقة على اللعبة الواحدة. يعني أنت تكتشف والله داش المدينة الساعة 10 الصبح أطلع الساعة 6 أكتشف إني أنا لاعب بس 4 ألعاب من الزحمة هذه 4 ساعات. على 4 ألعاب
2: مبلغ قدره يعني
1: ومبلغ ومي ما يعني انا بس هذه وجهه عادل. نظر
0: لكن يمكن هم حاطينها كذي بطابع تراثي ولا مثل انتيك يعني.
1: لا هو مو طابع تراثي ولا انتيك لان انا اقول لك المدينه ما فيها مثلا خلينا نقول على كاركتر معين متصمم ولا تصميم معين, هي مدينه عاديه يعني. حتى لما تدشين المدينه اوكي اوروبا باك لما تدشين ما في ثيم معين, ما في مثلا شخصيه معينه, لا العاب عاديه يعني.
2: ما في لوجو خاص فيهم او سلوغن خاص فيهم.
1: لا لا لا ما في.
2: طيب لو اسند اليك الامر وقالك تعال يوسف اختار المدينه الترفيهيه او المائيه اللي تبي تشيلها من الخريطه.
1: اشيلها من الخريطه
2: يوروبا
1: باك. يوروبا باك بالصراحه. إيه يعني انا والله ترى في ناس يمكن تنتقدني على هالشيء يوروبا باك بس يعني انا اشوفها كذي. تدري ليش يوروبا باك؟ لان انت من بعد يوروبا باك ترى في وايد مدن ملاهي افتحت. ترى مدينه يوروبا باك قديمه وعندك حتى ترى تيفولي
2: اللي... ترى يوسف يعني خلينا نكون واقعيين, ترى الدول هذه يعني اغلبها مو قاعده تقوم بعمل الدعايه الخاصه للسياح ان صح التعبير.
1: نعم.
2: ما تعمل دعايه خارجيه, ما تعمل دعايه يعني الجهات المعنيه مو قاعده تروج لهذه المدن الترفيهيه وهو اقتصاد بحد ذاته.
1: صحيح.
2: مو قاعد يروجون الناس.
1: انت في ترى مدن العاب
2: الناس ما تعرف الا يوروبا على السمعه.
1: بالضبط ترى في مدن ملاهي كبيره وحلوه بس مظلومه اعلاميا.
2: بالضبط
1: مظلومه اعلاميا. ليش مظلومه اعلاميا؟ ممكن انها تكون شوي هي بعيده عن المناطق السكنية. ممكن أن يكون عندهم هم عدة أسباب بس أنا أقول لك عندهم مشكلة إعلامية. تمام يعني هو يكتفي بأني
2: يتعمدون يوسف يتعمدون هم يروجون إعلاميا.
1: لا لا ما أتوقع
2: عندهم ميزانيات يعني ميزانيات ضخمة. أنا هدفي أني أنا أعوض الخسارة اللي أنا والبنيان والصيانة وعقود التشغيل وغيره أحتاج مدخول. طبيعي أن في ميزانية خاصة للدعاية والإعلان.
1: بالضبط. بس هل الدعاية والإعلان تكون قوية هني يعتمد
2: شو تشوف اللي شفته؟
1: اللي أنا شفته والله في مدن للأمانة لا والله مظلومة إعلاميا. ترى أنا في عندي تغطيات سويتها وذكرت مدن قلت يا جماعة ترى هذه المدينة مظلومة إعلاميا. عرفت؟ مو إلنا الكل يعرفها.
0: صح.
1: عرفت هي الفكرة؟ الناس يعرفون شنو الأساسيات المدن المعروفة, لكن في مدن الناس ما تعرفها. انت مثلا خلينا نقول انت رايح باريس مثلا على سبيل المثال. باريس فيها مثلا ديزني لاند وفيها استريكس. هل في ناس تعرف ان في مدينه ملاهي بعالم ناروتو؟ ما في ناس تعرف ان عندهم مدينه ملاهي بعالم ناروتو. اللي يروح لك مثلا اسبانيا يعرف مثلا ورنر براذر اللي هي بمدريد وبورت افنتيورا ببرشلونه. هل الناس عارفه ان في مدينه مائيه كبيره بجزر كناري التابعة لأسبانيا اسمها سيام؟ ما في.
2: هذا اللي عرفته أنت بالصدفة؟
1: هذه أنا سويت بحث كامل. أي ترى أنا أسوي بحث, ترى كل يوم أنا أسوي بحث كامل عن هالمواضيع. يعني كل يوم أقرأ عن مدن الألعاب وكل يوم أقرأ عن إخباريات الألعاب يعني والمدن المائية.
0: يعني. عدل يعني تكلمنا عن دول الخليج والألعاب الترفيهية والأماكن السياحية. أيضا تكلمنا عن أوروبا. نبي نتكلم عن شرق آسيا.
1: شرق آسيا شوفي الدولة اللي الحين قاعد تشتغل صح ولها سياحة مستقبلية وهي تعتبر الحين عندها سياحة مستقبلية الصين. ما شاء الله عندهم مشاريع جبارة. أنا أقول لك يعني ما شاء الله ديزني لاند عندهم ترى شيء خيال، وعندهم الحين أكبر مدينة ليجولاند بالعالم، مدينة ليجولاند بالعالم، وعندهم أكبر مدينة ملاهي داخلية بالعالم اسمها The Ocean موجودة بهونغ كونغ، والديرة شغالة، ويونيفرسال اللي بكين. ف يعني الصين، أنا رحت اليابان ورحت كوريا ورحت سنغافورة ورحت ماليزيا، افتغيت يعني، ورحت الصين. المشاريع الضخمة الحين كشرق آسيا اللي قاعد تكتسح للأمانة الصين يعني.
0: يعني لقيت ألعاب فيها مثلا ما لقيت

0: اساس من الصين كان موجود، توه يفتح عالم فروزن بفرنسا. ترى فرنسا ترى توه فتحت تاريخ 4/4 وانا زرتها، انا زرتها ب
1: 4/4/2026
0: اي 4/4/2026 والمطار كان مسكر، بس اضطريت اني انا اروح عشان اسوي تغطيه حق الناس ويعرفون في مدينه فروزن مفتوحه بديزني لاند باريس.
1: طيب يوسف، قبل ان نختم معك هذا الحوار عندي صراحه موضوعين بتكلم فيهم. موضوع اللي هو بعرف انا قلت لك هذا بالصدفه، اللي هو بنعرف المستمع الكريم ان يوسف خاجع على هذا البحث والاعداد اللي قاعد يقول لكم انا ابحث يوميا، لانه زار يوم من الايام مكان يعني ما يدري شلون صارت هذه الزياره، ما كان عامل حسابها.
0: صحيح.
1: اللي هي
0: طال عمرك جزر بهامز بامريكا. انا جيت سويت سيرش كامل وسويت بحث، اكتشفت ان في مدينتين مائيه بجزر بهامز. ما توقعت ان في مدينه مائيه صايره بنص البحر، بنص البحر.
1: الله.
0: هي جزيره بنص البحر بس اكوا بارك، هذه اسمها كوكاكاي. هذه اللي يروح لها ما يقدر يروح لها الا بحاله واحده، لازم كروز رويال كاريبيان يطلع من ميامي يوديك جزر بهامز. واحده منهم يروح على اتلانتس والثانية يروح جزيرة كوكاكاي.
1: يا أخي أنت مكلفة سفراتك، خلنا قريب.
0: إيه شو تسوي بعد؟
1: تكلف حيل.
0: إيه شو تسوي بعد؟
1: طيب يوسف، أختم معك هذا اللقاء بأن بعد هذه ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه الزيارات وهذه الأفكار وهذا البحث وهذه الخبرة والتواصل مع الناس وأسئلة الناس، وكل يوم تكتشف شيء جديد وتوثق وتدون، ما طلع براسك مشروع ومخطط تعمل أنت أفضل مدينة ألعاب وملاهي وترفيه ومائية براسك؟ رسمتها وضعتها على الخريطة، تبيها بس تتنفذ؟
0: بلى. في أنا.
1: وين تبي تحطها؟
0: أنا بقول لك شغلة على فكرة، هذه معلومة لكم، ترى أنا أصمم مدن ملاهي. يعني أنا أصمم، وأنا عندي تقريبا 6 مدن أنا مصممها، والمدينة ترى ما تأخذ مني شهر ولا شهرين، تأخذ مني 5 أشهر 6 أشهر، وهي سيميليتر.
1: مدينة كاملة ببنيتها التحتية كاملة. بألعابها بتذاكرها بناس
0: كلها هي واقعية سيميليتر. وعلى فكرة ترى أنا حتى مرة رسمت المدينة هذه أنها تكون بالكويت، بس اللي أنا سويتها أنها تكون داخلية، لأن ما شاء الله إحنا بالكويت الأجواء عندك مو مستقرة، أغبار صيف، فأنت تحتاج أن تكون مدينة
1: مغطى
0: داخلية.
1: يعني مدينة مغطاة.
0: أي نعم.
1: يوسف خاجة كل الشكر لك والتوفيق إن شاء الله. ختاما سريع بس، وانت بتسافر أقرب سفرة المدينة؟
0: خلها مفاجأة.
1: مفاجأة حق منو؟ نحن مفاجأة لنا احنا.
0: لا خلها مفاجأة
1: حق جمهورك اللي يتابعونك.
0: جمهوري خلاص قبل ما أسافر وانا بالمطار أقول لهم وين بسافر.
1: بالسلامة إن شاء الله تروح وترد، وعسى الله يوفقك. وسعدنا جدا بقبولك هذه الدعوة وتواجدك معنا اليوم، صانع المحتوى والرحال وصانع محتوى الترفيهي والمدن المائية العالمية والخليجية والأسيوية والغربية وغيره. عسى الله يوفقك. شكرا جزيلا لك يوسف خاجة.

0: احنا بشذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم حفظ الله ورعايته وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشرة مساء في الكويت. موجز لأهم وأخير

آخر الأخبار. أهلا بكم. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، ويؤكد أن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران تقترب من تحقيق الهدف النهائي، ويحث جميع الأطراف إلى ضبط النفس. الرئيس الأمريكي يحذر رئيس وزراء الاحتلال من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران إذا حول التصعيد مع طهران إلى حرب. القيادة المركزية الأمريكية سونت كوم تعلن تعطيل ناقلة نفط فارغة أثناء إبحارها في المياه الدولية في خليج عمان باتجاه إيران في محاولة لاختراق الحصار الأمريكي. الرئيس اللبناني يقول إنه لن يتلقى رئيس وزراء الاحتلال قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، بينهم طفلة وامرأة في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان. شهداء ومصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تقول إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتحدثون عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب. وفي الخبر الأخير، الرئيس الصيني يقول إن العلاقات بين بلاده وكوريا الشمالية وصلت إلى نقطة انطلاق تاريخية جديدة. وبذلك انتهى موجز 11 مساء. شكرا لطيب الاستماع. في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم أصوات الكتب العالم لا يتوقف أبداً عن الكلام، لكن الصوت الأصدق يأتي من أعماق الصفحات في برنامج أصوات الكتب. لا نقرأ لك، بل نجعلك تستمع إلى الكتاب وهو ينطق. نفتح نوافذ الأفكار لنقرأ مقالات مختارة وقصصا عميقة وخواطر تضيء الدرب من رفوف متنوعة لا حدود لها. أصوات الكتب، إعداد نواف النومس، تقديم نواف النومس فاطمة جاسم، تنفيذ أحمد سعود. أصوات الكتب يخرجه لكم عبد العزيز بوغماز.

0: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام. في زمن تسارعت فيه المعلومات وباتت الكلمة تختصر في سطر أو مقطع عابر، يبقى الكتاب المساحة الأعمق التي يلتقي فيها الفكر بالوعي وتلتقي فيها المعرفة بالإنسان. فالكتب ليست أوراقاً تقرأ فحسب، بل نوافذ تفتح على العقول وجسور تحملنا نحو الفهم والإلهام والتغيير. أهلا بكم، ويسعدني في هذا اللقاء أن أرحب بزميلي نواف النومس لنفتح معا ملف الكتاب ونتحدث عن مكانتي وصمودي في عصر الرقمنة.
1: مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، سعيد بأن أنضم معكم في هذا الوقت من هذا اليوم، حلقة من حلقات برنامجكم أصوات الكتب. الكتب ورق ودفاتر، بعضها على الأرفف وكثير منها بين أيدينا.

0: نحن مستمعينا الكرام نختار لكم بعض هذه الكتب لنسمعكم الأصوات التي نقرأها من هذه المقالات، فأهلا بكم، هيا لنبدأ على بركة الله.
1: يقول العملاق عباس محمود العقاد عن الكتب والكتاب: القراءة تضيف إلى عمر الإنسان أعماراً أخرى، ولا تكتفي بحياة واحدة ضيقة، لأنك حين تقرأ فإنك تحيا بقلبك وعقول الآخرين وتجاربهم التي صاغوها بماء الذهب. أصوات الكتب.
0: مستمعينا الكرام، نأخذ مقالا من هذا الكتاب الجميل أكواب القراءة نحو قراءة 1000 كتاب، ونأخذ منه هذا الجزء بكتاب من إنتاجات مملكة إسبانيا اختاره الكاتب، وهو الكوب الثاني، كتاب ظل الريح للكاتب كارلوس زافون. حصل الكاتب على العديد من الجوائز، منها جائزة الرواية للشباب في عام 1993 ميلادية، وأدرجت مراجع عدة أعماله في المرتبة الخامسة بين الكتاب العالميين الأكثر قراءة. كارلوس زافون هو كاتب إسباني ولد في المدينة الإسبانية برشلونة عام 64 و900 ميلادية، وتوفي في مدينة لوس أنجلوس في عام 2020 عن عمر ناهز 55 عاما، وفي عام 1993 ميلادية فاز بجائزة الرواية للشباب عن روايته أمير الضباب التي فتحت له أبواب الشهرة. ترجمت أعماله إلى أكثر من 30 لغة مختلفة. يلقب بكارلوس زافون بتنين الأدب الإسباني الحديث، وذلك لكونه دائما يرسم صورة التنين على أوراقه. من أهم أعماله مجموعته الروائية الأسطورية مقبرة الكتب المنسية، والتي تقع في 4 روايات تدور أحداثها حول الفن القوطي من القرن 15. أنجز هذه المجموعة بين العامين 2001 و2016 ميلادية، والروايات الأربع هي ظل الريح، لعبة الملاك، أسير السماء، متاهة الأرواح. رواية ظل الريح، هذه الرواية مشوقة، توصف أنها ميلودرامية بامتياز، فهي مثيرة ومصممة لاجتذاب المشاعر بقوة. تسعى الرواية أن تكون غرائبية، حيث تنطلق الأحداث منذ اليوم الأول لحياة البطل دانيال الذي يسير إلى مقبرة الكتب المنسية، حيث يسمح له والده أن يختار له منها كتابا ليكون كتاب حياته، ولا ينتخب البطل دانيال إلا رواية ظل الريح لخوليان كاركاس. وهنا تبدأ الحكاية، حيث يلاحق دانيال حياة كاركاس الغامضة، إذ يدرك أن جميع رواياته تم إحراقها أو التخلص منها، ولم يتبقى من كتبه غير هذه النسخة من رواية ظل الريح التي بين يديه. فماذا سيحدث لهذه النسخة؟ وماذا سيحدث لدانيال؟ ومن هو كاركاس؟ وما هي حكايته؟ يتحرى دانيال سيرة هذا الكاتب الغامض كاركاس، لعله يبلغ لغز هذا الروائي صاحب هذه الرواية. حلول الرواية درامية على طريقة أفلام الأكشن في هوليود لا تكاد تلتقط أنفاسك فيها. الرواية للبالغين صدرت عام 2001 وحصدت العديد من الجوائز الدولية، وقد بيع منها ملايين النسخ حول العالم، كما تم نشرها في 50 دولة، وهي واحدة من الروايات التي يتحدث عنها القراء بشكل مستفيض.
1: قد يغير سطر واحد وجهة نظرك للأبد، ونحن هنا نبحث عن تلك السطور الملهمة والمخبأة بين الصفحات في نصف ساعة من الزمن، نختصر مسافات القراءة لنقدم لكم زبدة الفكرة وخلاصة التجربة الإنسانية. أصوات الكتب.
0: مستمعينا الكرام، كتابنا الثاني الذي سنتناوله في هذه الفقرة، وقد تناولنا منه ما كان من مقالات في الحلقات السابقة، نكمل وقد استقيت لكم هذا المقال. وهذا الكتاب هو بعنوان وضرب الله مثلا، لمؤلفه الدكتور عبد الله العمادي. الدكتور عبد الله العمادي ذكر مقالا وكتب مقالا يتحدث فيه عن ويتساءل سواء من الناحية الشرعية أو حتى من الناحية الإدارية والحياتية. هل يجوز أن يزكي الإنسان نفسه؟ يكتب تحت هذا المقال أدلة سواء من الشرع أو من الإدارة، علم الإدارة، هل يجوز الإنسان أن يزكي نفسه، أي يقدم نفسه على الآخرين؟ هو يختار نفسه بنفسه، وهو يقول أنه يستطيع أن يعتلي هذا المنصب أو يقود تلك القيادة. دعونا نبحر معكم في هذا المقال ونقرأ ما كتبه الدكتور عبد الله. يقول تحت عنوان هل يجوز أن يزكي الإنسان نفسه؟ السؤال يتحمل إجابات عدة. يقول وأجد، والكلام للدكتور عبد الله، أجد أنه يعتمد على الشخص أولا وسيرته الذاتية، ثم الموقف الذي يقوم فيه بتزكية نفسه والدوافع إلى ذلك، إذ ليس دوما أن مادح نفسه غير صادق. فعلا هناك من يمدح نفسه وهو صادق، وفعلا يحتاج مستمعي الكرام أن يكون في هذه المكان لأنه يملأ هذا المكان ورؤيته لنفسه جيدة. يكمل مستمعينا ويقول على الرغم أن المعتقد والعرف الشعبي عند كثير من الشعوب يفيد بأن من يمدح نفسه هو غالبا يكون عكس ما يقول، أو ربما فيه بعض ما يتكلم عن نفسه بالمديح والتزكية، لكنه يريد ذلك أن يكمل النقص ويعظم من شأنه رغبة أو حبا في تحقيق ما يصبو إليه. في موقف النبي الكريم يوسف عليه السلام، فليس من شك أبدا أنه حين مدح وزكى نفسه لم يكن يقصد مغنما أو شهرة أو غير ذلك مما يتهافت الناس عليها من وراء سعيهم للمناصب والمراكز العليا في البلاد. إنه عليه السلام وقد رأى وضع البلاد أولا وما هي مقبلة عليه في السنوات 15 القادمة، ورأى رغبة ملكية في أن يكون ضمن أصحاب القرار في البلاد من بعد أن أثبت الملك للشعب كافة البراءة والأمانة ليوسف عليه السلام، ورأى أن وجوده في تلك المنزلة فرصة له كنبي أولا في أن يدعو، ويقصد مستمعنا الكاتب رأى أي النبي يوسف عليه السلام رأى أنها فرصة له كنبي أولا في أن يدعو إلى الله ويبشر بدين آبائه من موقعه المتمكن، ومن ثم ثانيا فرصة لأن ينقذ الناس والبلاد من أزمة جوع مهلكة بما توفرت لديه من قدرة على إدارة تلك الأزمة التي تتطلب أمانة وصبرا اكتسبهما من فترة مكوثه بالسجن مظلوما، وعلما اكتسبه أيضا دون شك بوحي من الله عز وجل. يكمل مستمعي الكرام الكاتب الدكتور عبد الله ويقول إنه الأجدر والأقدر والأكفأ على تولي تلك المهمة، بدلا من أن يتقدم بعض مستغلي الأزمات والكوارث من مصاصي الدماء الذين يجدون في تولي مثل تلك المناصب الكبيرة فرصة للثراء ومزيدا من التكسب، وإن كان على حساب جوع وهلاك الناس. ولك أن تتصور أزمة غذاء في بلد تسكنه ملايين من البشر وتكون على أمر خزائن وصوامع الغذاء في ذلك البلد، يأتمر الناس بأمرك كيف شئت، أليس ذاك الأمر يدعو إلى التربح والتكسب والاستغلال؟ إن آل الأمر إلى ضعيف نفس ودين وأخلاق، أليس هذا ما يحدث أو حدث على مدار التاريخ في أمم وحضارات كثيرة؟ هو يتساءل الكاتب مستمعينا ويقول: ألم يحدث ذلك؟ بل حدث نحن مستمعين حين نقرأ أو نسمع أو حتى تلك الروايات التي تنقل لنا من بعض الذين يتحدثون بالقصص، أن كثيرا ممن ذهبوا إلى تلك الأماكن أفسدوها أكثر من أن يصلحوها. يكمل الكاتب مستمعين ويقول: من هنا يمكن القول بأنه لا بأس من التقدم للمناصب والوظائف المهمة التي تمس حاجة وهموم الناس بشكل مباشر لمن يعتقد جازما أنه أهل للمنصب وأن سيرته الذاتية تشفع له، بالإضافة إلى خبراته وعلمه وأخلاقه. إنه من عدم الأمانة التهرب من تلك المناصب الحساسة وقت الحاجة، لأن هناك الكثير من الأكفاء في أي مجتمع الجديرين بتولي المسؤوليات، لكن تواضعهم ورغبتهم في البعد عن الأضواء والشهرة وكل ما يمكن أن يمس أمانتهم مستقبلا تجدهم يتوارون عن الأنظار. وفي اعتقادهم أن مثل هذه المسؤوليات إنما خزي وندامة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأله الصحابي الكريم أبو ذر الغفاري أن يوليه الإمارة فقال له: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. نعم الحديث صحيح، لكن لا يمكن التعميم لهذا الحديث. بمعنى مستمعين، يقول الكاتب، بمعنى أن الإمارة أو طلب المسؤولية سيكون فعلا خزيا وندامة إذا سعى وراءها من هو ضعيف عليها علميا وإداريا وأخلاقيا. نعم كان أبو ذر من خيرة الصحابة علما وأخلاقا، لكنه ليس الشخص الذي ينفع للمسؤوليات الكبيرة التي تتطلب إدارة ألوف البشر وتوجيههم ومكافأة المحسن ومعاقبة المسيء وغيرها من مهام أي رئيس أو مدير. ذلك أن تواضعه وطيبته ورقته لم تكن تتناسب مع المسؤولية التي طلبها. ولو أنه طلب مسؤولية أخرى تتوافق مع طبيعته لما تردد النبي صلى الله عليه وسلم في منحه إياها. هنا يتبين لنا، ولا زال مستمع الكرام الكاتب يذكر ويشرح مسؤولية وأهمية أن يكون الإنسان يتقدم إلى تلك المكانة أو لا يتقدم. يقول: هنا يتبين لنا جانب مهم آخر في المسألة، وهو دور ولي الأمر الذي عليه هو ومن معه في الحكم أو الإدارة البحث المستمر عن الكفاءات والكوادر الأمنية المخلصة في البلد أو الإدارة أو القسم بحيث يتم توليتهم المسؤوليات، ومن لم يتم استعماله في أي مهمة بعد فالمطلوب أن يكون ضمن قائمة البدلاء أو من تنتظرهم المناصب والمهام الكبيرة مستقبلا. وأقصد، والكلام للمؤلف مستمعين والكاتب الدكتور عبد الله عمادي، يقول: أقصد أن يكون هناك بحث مستمر من الطرفين، الطرف الأول المتمثل في ولي الأمر أن يكون على بحث دائم عن الكفاءات الأمينة، والطرف الثاني وهم تلك الكفاءات المخلصة الأمينة أن تتقدم لأي مهمة يرون أنفسهم على درجة من الكفاية لشغلها بالطريقة المثلى التي تعود بالنفع على البلاد والعباد. لكن أي تكاسل من أي طرف في هذا الأمر هو أشبه بتضييع الأمانة، فإن الأمين أي أمين حين يجد في نفسه المقدرة والكفاءة لتولي منصب عام فإنه لا يجب أن يتردد أو ينكف على ذاته وينزوي تحت أي عذر. وبالمثل حين يجد ولي الأمر كفاءة أمينة مخلصة فإنه لا يجب التفريط بها لأي سبب من الأسباب، لأنه بذلك يسهم الطرفان بعملهما ذاك في فتح ثغرة يتسلل إليها عديم القدرة والكفاءة. الباحثون عن الشهرة والأضواء والمنافع كذلك ولهم طرقهم وأساليبهم في الوصول إلى ما يشتهون، وبسببهم تضيع الأمانة. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الكريم صلى الله عليه وسلم كيف إضاعتها، قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. لذلك مستمعي الكرام، هذا المقال يتحدث فيه الكاتب الدكتور عبد الله عمادي عن أن الإنسان إذا رأى في نفسه كفاءة وقدرة على تولي منصب إذا تقدم في ذلك فإنه ليس حبا للمال والشهرة والسيطرة وإلى آخره، لكن إن كان يملك تلك الصفات ولم يملك أبسطها، مثل حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك رجل ضعيف، يقصد ضعيف في جزئية لكنه قوي في أخلاقه وعلمه وغيره. لذلك مستمعي الكرام، فرق بين أن يتقدم الإنسان وهو يحمل كل هذه الصفات التي يجب أن تتوافر فيه لهذا المنصب، وفرق بين ذلك الذي يتقدم إلى هذه المكانة أو المنصب وهو لا يحمل شيئا من تلك الشروط البسيطة لتولي هذه المهام وهذا المنصب. قد اخترنا لكم مستمعين هذا المقال من كتاب وضرب الله مثلا لمؤلفها الدكتور عبد الله العمادي.
1: أحيانا تكون الكلمة هي المواساة التي نحتاجها، أو الفكرة التي تغير مجرى يومنا بالكامل. ننتقي لكم في برنامجنا أجمل ما خطته الأقلام، لنهمس به في مسامعكم بصدق وكأن الكتاب يتحدث إليكم مباشرة. أصوات الكتب.
0: مستمعينا الكرام، نختار لكم في هذه الفقرة هذا الكتاب الجميل الذي قد قرأنا منه شيئا قليلا في الحلقات الماضية. الكتاب عنوانه جميل كذلك، أكواب قراءة نحو قراءة 1000 كتاب، لمؤلفه الأستاذ عبد العزيز آل زايد. جميل هذا الكتاب أنه جمع ليس 1000 كتاب، بل جمع كتبا كثيرة يتحدث عن المختصر الذي استقاه من هذه الكتب، فوضع فيها أكثر من كتاب، ولعلنا نقرأ كم كتابا وضعه. وها أنا أتصفح الفهرس، وصل إلى 100 كتاب. 100 كتاب تحدث عن مختصر عن هذه الكتب، وكتب عن بعض ما جاء فيها، وحمسنا كثيرا وأنا أقرأ هذا الكتاب مستمعينا أن أذهب إلى المكتبة وأقتني تلك الكتب. كتب كثيرة وصلت إلى 100 كتاب، لخصها في هذا الكتيب الجميل أكواب القراءة نحو قراءة 1000 كتاب. اخترت لكم في هذه الحلقة وهذه الفقرة تحديدا عن الذي كتبه، عن الكتاب الجميل وأنا شخصيا قرأته في السابق، كتاب أغنى رجل في بابل، كتاب شهير جدا جدا جدا، وقد طبعت منه طبعات كثيرة وصلت إلى 1,000,000 كما ذكر الكثير. الكتاب لمؤلفه جورج سامويل كلاسون، أغنى رجل في بابل. يقول المؤلف تحت هذا العنوان: ولد في لوزيانا ميزوري عام 1874 ميلادية، وتوفي في نابا كاليفورنيا عام 1957 ميلادية عن عمر ناهز 82. وهو يتحدث عن جورج سامويل مؤلف كتاب أغنى رجل في بابل، يقول: تلقى تعليمه الجامعي بجامعة نبراسكا. خدم كلاسون في القوات البرية الأمريكية خلال الحرب الأمريكية الإسبانية. تزوج كلاسون 2 مرات، المرة الأولى من آن فنابل والثانية من آنا بيرت. جورج سامويل كلاسون هو المؤسس لشركة كلاسون ماب كومباني أوف دينفر كلورادو وشركة كلاسون بيلشينج كومباني. لدى كلاسون العديد من الكتب التي بدأ نشرها في عام 1926 ميلادية، وتوجه كتاباته القارئ لكيفية أن تصبح اقتصاديا وكيفية تطوير الوضع المالي للأفراد والشركات. وقد استعادت الكثير من البنوك وشركات التأمين وضعها الاقتصادي بسبب كتيباته المنشورة، ومن أشهر كتبه كتاب أغنى رجل في بابل الذي يعتبر من أكثر الكتب مبيعا في العالم. فعلا مستمعينا، كتيب أغنى رجل في بابل هو كتيب صغير، وصفحاته أيضا يستطيع القارئ أن يقرأها بوقت قصير. هذا الكتاب يتحدث عن حقبة زمنية تاريخية قديمة جدا، لكن صياغة هذا الكاتب كانت جميلة ومؤثرة، وهي تتحدث عن الشخص وعن الحياة التي يعيشها في عالمه وكيف يصبح اقتصاديا ويتصرف بأمواله، وكذلك كيف يأخذ بعض القرارات في حياته. يكمل الكاتب عبد الله آل زايد مستمعين تحت الكوب الثاني عن أغنى رجل في بابل، يقول: أغنى رجل في بابل، قبل نشر الكتاب كان جورج يكتب مقالات قصيرة عن طرق النجاح وينشرها في وريقات صغيرة يتناقلها الناس، وهذا ما دفعه لتقديم هذا الكتاب الذي هو عبارة عن مجموعة من الإرشادات المصاغة بشكل قصص صغيرة رائعة. وقد بيع من هذا الكتاب أكثر من 2,000,000 نسخة حول العالم، وفكرته قائمة على تقديم وسيلة عملية وواقعية للتخلص من الديون وتحسين المستوى المالي. الكتاب مجموعة من الفصول، كل فصل يحتوي على قصة مقدمة من مدينة بابل لها مغزى اقتصادي. مسرح الحكاية مدينة بابل التي تمتاز بخصوبة الأرض الموازية لنهر الفرات، والتي حقق فيها الإنسان نموذجا مبهرا من الحضارة الإنسانية. تبدأ قصة أغنى رجل في بابل بظهور صانع الأحذية المحبط بانسر، والذي يحلم بالثراء. يعقبه ظهور صديقه كوبي عازف الغيتار الذي يعاني مرارة العيش كذلك رغم عيشه في هذه المدينة الثرية، فيتوجهان إلى صديق طفولتهما أركاد أغنى رجل في بابل ليعرف منه سر الحصول على الثروة الهائلة. يبدأ أركاد بالحديث معهما، يسرد أهم قواعد التعامل مع المال والتي يسميها الكتاب المبادئ السبع للتغلب على المحافظة الخاوية، وهي: ابدأ في ملء محفظتك، تحكم في نفقاتك، اعمل على إنماء ثروتك، حافظ على ثروتك من الضياع، اجعل منزلك استثمارا مربحا، اضمن دخلا ثابتا في المستقبل، زد من قدرتك على الكسب. يستمر أركاد بتقديم النصائح في التعامل مع الفرص وعرض القوانين للتعامل مع المال، وهكذا يتنقل بنا صاحب الكتاب بين الفصول عارضا حكايات تجار بابل الذين كسبوا الثراء، ليضع لنا خلاصة القواعد التي تجلب لنا المال وتجعلنا نحافظ عليه بصورة صحيحة. فعلا مستمعينا، أنصحكم وبشدة أن تقتنوا وتقرأوا هذا الكتاب الجميل أغنى رجل في بابل.
1: يقولون إن القارئ يعيش 1,000 حياة قبل أن يموت، ومن خلال أصواتنا اليوم سنعيش معا فصلا جديدا من تلك الحياة. أصوات الكتب.

مستمعي الكرام، نصل بكم في هذا التوقيت إلى ختام لقائنا معكم. سعدنا بصحبتكم، ندعوكم لصحبتنا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

كنا معكم في وقت سعدنا فيه بصحبتكم. وصلنا الآن إلى ختام هذه الرحلة الجميلة. شكراً لكرم متابعتكم. نلتقيكم في الحلقة القادمة. تقبلوا تحيات فريق العمل: نواف النومس، فاطمة جاسم، أحمد سعود. أصوات الكتب أخرجه لكم عبد العزيز بوغماز.

0: الكويت دولة الكويت. صوت الكويت إلى العالم. الحادية عشر والنصف مساء في دولة الكويت.
1: قطاع الأخبار والبرامج السياسية.

يقدم مؤشرات تنموية. مؤشرات تنموية برنامج أسبوعي يرصد مؤشرات الإنجاز في مشاريع الدولة المختلفة، يقف عند جدولها الزمني ويستعرض خطط تنفيذها والصعوبات التي تواجهها مع المسؤولين والخبراء المختصين.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مؤشرات تنموية، والتي نناقش فيها هذا الأسبوع موضوع يهم الشارع الكويتي بشكل عام، وهي مبادرات تنشيط الحركة السياحية والترفيهية داخل البلاد خلال موسم الصيف. قبل أن نبدأ مستمعينا الكرام حوارنا مع ضيفنا لهذا الأسبوع، نستمع أولا إلى هذا التقرير.
1: أعلنت شركة المشروعات السياحية في دولة الكويت عن إطلاق الموسم الصيفي الترفيهي على شاطئ البلاجات، وذلك بالتعاون مع شركة كيلاند في خطوة تعكس توجها استراتيجيا نحو تطوير قطاع الترفيه العائلي وتعزيز جاذبية الوجهات السياحية المحلية. ويأتي هذا المشروع في إطار شراكة نوعية بين الجانبين تستهدف تقديم تجربة متكاملة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد إقبالا متزايدا على الأنشطة الترفيهية. ووفقا لما جاء في البيان الصحفي، يضم المشروع باقة متنوعة من المرافق والأنشطة تشمل الألعاب المائية والمسابح الخارجية، إضافة إلى منطقة ألعاب داخلية مكيفة وأنشطة تفاعلية ورياضية صممت بعناية لتناسب الأطفال والشباب والعائلات على حد سواء. ولا يقتصر الهدف على الترفيه فحسب، بل يتعداه إلى تنمية المهارات الحركية والذهنية لدى الأطفال من خلال بيئة آمنة ومدروسة تواكب أعلى معايير الجودة والسلامة، وهو ما يعكس البعد التنموي لهذا المشروع. ويستقبل الموقع زواره يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء، ما يتيح للعائلات فرصة قضاء يوم متكامل يجمع بين الترفيه والراحة في أجواء صيفية مناسبة. وتؤكد شركة المشروعات السياحية أن هذه المبادرة تمثل جزءا من رؤيتها الرامية إلى دعم الشراكات مع القطاع الخاص وتمكينه من تقديم تجارب مبتكرة تسهم في تنشيط الحركة السياحية والترفيهية داخل البلاد. كما يعكس المشروع حرص الشركة بصفتها جهة حكومية معنية بتطوير وإدارة المرافق السياحية على مواكبة تطلعات المجتمع الكويتي وتعزيز جودة الحياة من خلال توفير خيارات ترفيهية آمنة ومتنوعة على مدار العام. ويتوقع أن يسهم هذا الموسم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب الزوار وتنشيط الأنشطة المرتبطة بالقطاع الترفيهي، بما يعزز مكانة الكويت كوجهة سياحية عائلية متميزة في المنطقة. ختاما، يمثل إطلاق هذا المشروع خطوة مهمة نحو بناء منظومة ترفيهية متكاملة تجمع بين المتعة والقيمة التنموية، وتؤكد أن الاستثمار في الترفيه العائلي هو استثمار في المجتمع ومستقبله.

0: مشاهدينا الكرام أو مستمعينا الكرام، سوف نناقش في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات تنموية مبادرات تنشيط الحركة السياحية. يشهد العالم اليوم اهتماما متزايدا بصناعة الترفيه والسياحة بوصفها أحد المحركات المهمة للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة. في هذا الإطار تتجه العديد من الدول إلى إطلاق مواسم وفعاليات ترفيهية تسهم في تنشيط الأسواق المحلية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع بتفصيل، يسعدني ويشرفني أن أستضيف معي خبير في شؤون الطاقة والاقتصاد الدكتور مبارك الهاجري. دكتور مبارك، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، حياكم الله، مسي عليكم، مسي على المستمعين الكرام، وشاكر لكم على الاستضافة القيمة.
0: سعيد جدا دكتور يعني وجودك معنا اليوم، وراح متأكدين، أنا شخصيا متأكد أنك أنت راح تثري النقاش عن هذا الموضوع إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: دكتور، كيف تقرؤون من منظور اقتصادي إطلاق موسم ترفيهي جديد في الكويت، وخصوصا أنه بالشراكة مع القطاع الخاص؟
1: نعم، هو صراحة بادرة جدا جدا أتت، ولو أنها أتت متأخرة لكنها بادرة طيبة. نتوقع المزيد من المهرجانات السياحية التي تنعش القطاع السياحي بالكويت. القطاع السياحي جدا مهم في جميع الدول، قطاع جدا حيوي، العائد في هذا القطاع يتراوح ما بين 5 إلى 10، بأحسن أحواله يصل إلى 15%، مصدر جيد من مصادر تنويع الدخل. كما يعلم البعض بأن يعني الكويت دولة نفطية، شريان اقتصادية معتمد على النفط، حجم الإيرادات النفطية في الميزانية العامة وفي في في تقدير الموازنة العامة للدولة تكون ما بين 89% إلى 92%. فبالتالي تنويع مصادر الدخل يأتي من أهم القطاعات الحيوية اللي هي القطاع السياحي. إطلاق هذا المهرجان هو باكورة المهرجانات في موسم الصيف. الكويت تتمتع ب يعني بنية تحتية سياحية، الموقع الجغرافي، المناخ، كل هذه العوامل تضع الكويت في يعني مصاف جيرانها من دول الخليج في تنشيط القطاع السياحي. الكويت تتميز ب يعني جمالة ونظافة شواطئها وأيضا جزرها البحرية. إذا نتكلم عن القطاع السياحي بالنسبة حق القطاع السياحي البحري وأيضا كذلك القطاع السياحي البري بتنظيم مواسم شتوية في سواء بر المطلع أو حتى بر الكويت بشكل عام. فالقطاع السياحي جدا مهم. للأسف كان هناك يعني خلينا نقول تأخير من قبل الاهتمام بهذا القطاع، وبذلك يعني تدخل القطاع الخاص أو إلقاء جزء من المسؤولية على القطاع الخاص، هذا يخفف من الأحمال والأتعاب على ميزانية الدولة.
0: نعم دكتور مبارك، كما ذكرت وتفضلت قبل قليل أن قطاع السياحة في الكويت يسهم في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، كون في دولة الكويت دولة تعتمد على في الدخل تعتمد على النفط، ولكن سؤالي إلى أي مدى سوف يسهم هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل؟
1: طبعا سوف يسهم بشكل يعني مثل ما ذكرت أنه يتكون من يعني 5 إلى 10%، يصل يعني أعلى حالاته ل 15%. نرى مثلا دولة الإمارات العربية المتحدة بتنويع مصادر الدخل، وصل إلى مصدر الدخل من قبل القطاع السياحي يصل إلى 40% من ميزانية الدولة العامة بالنسبة حق إمارة دبي. الكويت تستطيع أن تنوع وتهتم بهذا القطاع الحيوي، لكن إن هذا القطاع مردودة يعني مثل ما نقول يأخذ وقت، يعني الاستثمار في هذا القطاع أستاذ العزيز يأخذ ما بين 10 إلى 15 سنة. يعني دبي لم تكن بيوم يعني وليلة إنها نشطت سياحية، لا، كان هناك تخطيط طويل الأمد من خلال 10 إلى 15 سنة. الكويت يعني نرى أن هناك مشاريع تأخرت، مشروع طول جزيرة سيلجا بوبيان، مشروع الصبية، مدينة الخير، الساحل الجنوبي الخيران والنهد والشاليهات، الجزر الكويتية كذلك تحتاج إلى مساهمة من القطاع الخاص، وايضا يعني نظام البي او تي اللي لا زال يعني ماخذ وقت في التنفيذ. هذا الاهتمام او هذا الاستثمار في هذا القطاع سوف يرى يعني ريع واهتمام من قبل المسؤولين بالدوله اذا ما تم بالشكل الصحيح وهو اشراك القطاع الخاص. لكن هناك يعني القطاع الخاص ما يبي يستثمر في هذا القطاع لان جديه الدوله في تنشيط هذا القطاع كان يعني خلينا نقول نقارن بال 15 سنه الماضيه لم يكن هناك اهتمام كبير، فبالتالي الشركات كانت تبتعد عن الاستثمار طويل الامد، وترى ان الاستثمار وجني الارباح في مشاريع قصيره الامد مثل قطاع المطاعم، قطاع الريتيل اللي هي الشوبينج او المولات او قطاع المقاهي هي التي تاتي بارباح سريعه خلال 5 سنوات. فنريد يعني الواجب على الحكومه هو دعم القطاع السياحي من خلال اعطاء ضمانات للشركات القطاع الخاص بدعم المستمر لهذا القطاع الى مشاريع تصل الى 15 او حتى 20 سنه قادمه.
0: دكتور مبارك، ما الاثر المتوقع لهذه المبادرات على تنشيط الاقتصاد المحلي خصوصا القطاعات المرتبطة بالسياحة مثل المطاعم، خدمات النقل وغيرها من الخدمات؟
1: نعم، أهم شغلة هي جذب رؤوس الأموال الأجنبية. كلما يعني ازدهر هذا القطاع سوف تجذب رؤوس الأموال، سوف تكون هناك شركات وصناديق استثمارية وبنوك عالمية تأتي إلى الكويت وتضخ في هذه المشاريع السياحية، ومن ثم إذا انجبت رأس المال الأجنبي سوف يأتي معه رأس المال البشري من ناس متخصصين، ناس فنيين يقومون بتدريب كوادر وطنية وعمالة مهنية كويتية تقوم بيعني هذا القطاع. مثلا مشروع القدية أو مشروع السكس فلاجز اللي موجود في الرياض، هذا أخذ 5 سنوات على ما يفتحونه. لو طبق هذا المشروع سووا له استنساخ موجود في الكويت أو حتى في جزيرة مثلا فيليتشا أو بوبيان أو حتى في الخيران، سوف نرى أن هناك يعني تدريب لكوادر وطنية، سوف تكون كويتيين ماسكين يعني إدارة هذا المشروع، سوف يعني يكون هناك مثل ما نقول يعني متنفس للعوائل الكويتية وللشعب الكويتي بأن يذهب إلى هذه الأنشطة التي تدار من قبل عمالة متدربة وطنية وقلبها الكويت.
0: نعم دكتور، ما الذي يجعل هذه الشركات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بشكل خاص ناجحة وقابلة للاستدامة خلينا نقول على المدى الطويل؟
1: نعم، لأن سؤال جدا حلو، لأن جميع الأنظمة أو جميع النماذج الناجحة الاقتصادية تتضمن وجود قطاع خاص، شركات قطاع خاص. يعني ما أتكلم عن أن القطاع السياحي وعشنا تجربة إن كان القطاع السياحي 100% مملوك للدولة، الدولة بسبب الروتين وسبب التعقيدات ونظام المراقبة الحكومي وهو روتين، يعني إحنا سابقين صارنا أكثر من 40 سنة نرى أن هذه الروتين القاسي يمرض هذا القطاع، فبالتالي القطاع السياحي يجب أن يكون جانب الأكبر منا يمسكه أو يديره القطاع الخاص بسبب مرونة التعامل مع هذا القطاع، سهولة يعني نمذجة القوانين واللوائح بالنسبة لهذا القطاع، وبالتالي تقوم شركات القطاع الخاص باستثمار رؤوس أموالها في هذا المشروع، وأيضا يأتي ريع على الدولة من خلال يعني نظام البي أو تي أو حتى نظام الضرائب إذا يعني طبق مستقبلا، أو حتى تدريب الكوادر الوطنية وهو إنعاش الاقتصاد والناتج المحلي الكويتي بالنسبة حق الاستثمار لشركات القطاع الخاص بجانب الإشراف الحكومي الذي يكون دائما موجود ويعني داخل المشهد بالنسبة حق مراقبة الأسعار ومراقبة ترسية المناقصات بالنسبة لهذا القطاع. فبالتالي قطاع جدا مهم وجميع الأنظمة الاقتصادية تتطلب وجود شركات قطاع خاص مهتمة بتنمية الناتج المحلي القومي.
0: دكتور مبارك، أثناء حديثك يا في بالي سؤال، هل القطاع السياحي يحتاج أن يتم التعامل معه بصورة أسرع أو بشكل أسرع؟
1: والله نعم، أنا يعني أطالب من خلال أثير برنامجكم للمسؤولين في الحكومة بأن تضع هذا القطاع بنوع من الأهمية. يعني إحنا مرينا بأزمات كبيرة، وخاصة الأزمات اللي إحنا يعني عايشينها، التوترات الجيوسياسية التي تعصف في المنطقة، الأخبار السلبية، جميع الأمور، يعني العالم الآن تريد متنفس لها. ليش أنا يعني الآن المطار مثلا، حركة المطار جدا محدودة، فبالتالي الأهالي مقبلين على إجازة الصيف، المدارس راح تغلق، فيكون هناك متنفس للعوائل الكويتية وللشباب الكويتي بأن يكون هناك مشروع سياحي ترفيهي تثقيفي لهذا الشعب اللي يستاهل صراحة يعني أن ينعم بخيرات بلده. فاهتمام الحكومة جدا من خلال إعطاء استثناءات بالنسبة حق بعض اللوائح اللي تختص مثل اللوائح البلدية، أو حتى وزارة التجارة بتأسيس شركات، أو حتى رؤوس أموال، نوع من المرونة التي تعطيها للشركات المهتمة بالاستثمار في هذا القطاع المهم جدا.
0: نعم دكتور مبارك، في فترة من الفترات، يعني مش في من فترة بعيدة، لاحظنا أن الحكومة قاعدة تشجع على العمل في القطاع الخاص. كما ذكرت، يعني أنا أحب أؤكد على هذه المعلومة، هل يمكن لمثل هذه المشاريع في القطاع السياحي وبالتالي القطاعات الأخرى التي تنجذب أو نقول ترتبط مع القطاع السياحي، هل ممكن لهذه القطاعات أن تسهم في خلق فرص عمل نقول جديدة نوعية للشباب الكويتي؟
1: نعم، أنا أتمنى للأمانة بأن تدعم الحكومة توظيف الشباب في هذا القطاع السياحي. نرى أن يعني مجموعة جدا ناشئة، يعني مثلا بعض المقاهي اللي بالديرة مثلا، أو حتى المقاهي الموجودة بالكويت، نرى أن في عناصر كويتية تقوم بإدارة هذه المقاهي أو هذه الكافيهات مثل الباريستا أو غيره. شوف يعني أنا استانس جدا إذا شفت كويتي يعني يقوم بصنع كوب القهوة والتفنن ويعطيك مزاج حلو ويسولف معك، مع احترامنا لكل الجاليات اللي موجودة في الكويت، لكن إنك ترى العناصر الوطنية إنها تقوم بالدخول إلى معترك التجارة والدخول إلى تحديات القطاع الخاص، هذا شيء يعني يبعث بالسعادة وبالإجلال، ومن الفخر بأن سواعد الكويتيين لا زالت حاضرة في المشهد الاقتصادي. الكويتي يقدر، الكويتي يعني دائما يبدع، والكويتي حال أي يعني مواطن خليجي أو حتى مواطن عربي بأنه يستطيع أن يدير سواء الكافيهات، المولات، الشوبينج، حتى لو أنه يكون يعني سيلز بيرسون أو رجل مبيعات، ما يمنع الشغل، مو عيب. احنا تغربنا واحنا درسنا واحنا اشتغلنا حتى مع الامريكان ومع الاوروبيين ومع جميع الجنسيات. انا اشتغلت في القطاع الخاص لمدة اكثر من يعني 10 سنوات، وتعلمت الكثير من احتكاكي مع الجاليات ومختلف الجنسيات. تعلمنا منهم الالتزام، تعلمنا منهم التفكير الحسن، تعلمنا منهم هدف المشروع بالنسبة حق مثلا القيمة المضافة عن المخاطر الربحية، تكلفة المنتج مقابل العائد الاستثماري عليه. كل هذه تعلمناها من خلال عمرنا يعني عملنا مع القطاع الخاص. استقلالية العمل في القطاع الخاص، انك انت تدير مشروعك، يعني تكون الرجل المسؤول كأنك انت رئيس الحكومة، تبع قراراتك، التعيينات، الترشيحات، توسيع المقهى، يسمونه التوسع حتى في مشروعك، تفتح افرع في اماكن مختلفة. كل هذه تدار من قبل يعني شباب كويتيين نتوسم فيهم الخير. لكن يعني الاباء والجيل يعني الرعيل الاول يعني دائما ما كانوا يعني ينهضون، وكانوا يشتغلون ايام شركه البترول في الستينات والخمسينات، يعني دائما يعرفون الشغل، حلاوه الشغل انك تاتي برزق طيب ورزق يعني ياتي من بعد مشقه.
0: صحيح.
1: لكن للأسف إن ثقافة القطاع الخاص، يجب أن يكون هناك اهتمام، يجب أن يكون هناك ماركتينج، تسويق لدخول معترك القطاع الخاص، وأيضا دعم حكومي لشركات الكويتية أو أصحاب المشاريع الصغيرة بأنها الحكومة تدعم هذه المشاريع وتدعم الشباب الكويتي لتجربة وخوض معترك التجارة الحرة. فمستقبل القطاع السياحي أنا بوجهة نظري أن يكون يعني شركات قطاع خاص تدار من قبل يعني عمالة وطنية مهنية كويتية، وأيضا تحت غطاء أو دعم حكومي مثل ما نقول تضمين حكومي. الحكومة راح تكون موجودة في حال تعثر هذا القطاع، في حال انخفاض الأسعار، في حال حتى أزمة جيوسياسية مثل ما مرينا فيها في إغلاق مضيق هرمز، ارتفعت المواد الأساسية بالنسبة حق القهوة والمواد الأساسية في في في المطاعم. نرى أن تدخل الحكومة بتثبيت الأسعار، حماية أو تأجيل الأقساط لأصحاب الحرف التجارية. فالحكومة دائما تدعم أي فكرة يعني تساهم في إنعاش الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي القومي.
0: دكتور، نجاح أي مشروع أو خلينا نقول نجاح أي مثل ما نقول احنا نجاح اي بروجكت بشكل عام لابد في انه يواجه تحديات. برايك ما هي التحديات التي قد تواجه تطوير قطاع الترفيه والسياحه في الكويت وكيف يمكن التغلب عليه؟
1: نعم، اكبر المصاعب هي الروتين الحكومي باخذ الموافقات واخذ الاجراءات المتبعه علشان يعني يبدا بالمشروع. نرى ان دائما المشاريع تبدا بخطط وتطوير ومن ثم يعني راح ورد لتطوير هذا المشروع مطابقته لشروط البلدية، مطابقته لشروط التجارة، القوى العاملة، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للبيئة، كذلك أيضا وزارة الداخلية أخذ الموافقات من قبل حتى الحرس الوطني. فكل هذه التعقيدات وكل هذه الإجراءات تأخذ وقت يعني أستاذ العزيز. فنريد أن تكون هناك جهة واحدة فقط بأن تكون مهتمة في تسهيل إجراءات استخراج الرخص التجارية بالنسبة حق السياحة، وأيضا تنظيم الأشرطة والفعاليات السياحية التي يعني راح توفر الوقت يعني الوقت المبذول حتى يعني التكلفة المبذولة بتطوير هذا المشروع، بأن يكون هناك جهاز واحد سواء هيئة سواء جهاز مركزي اللي هو إنه يكون يساهم في تقليل المدة وتقليل التكلفة لبدء هذه الفعاليات السياحية. اللي أراه المعضلة الكبيرة صراحة التسجيل الحكومي الممل.
0: صحيح. دكتور، شنو توصياتكم لتعظيم الاستفادة خلينا نقول أو التطبيق السليم للتنمية في هذه المشاريع وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل؟
1: نعم، أهم جزء لتعزيز هذا القطاع هو الماركتينج، التسويق. التسويق يجب أن يكون حاضر، يعني إعلانات حتى في برامج التواصل الاجتماعي، تلفزيون الكويت، حتى لافتات في المطار اللي هي واجهات البلد. يعني السائح لما يجي أو حتى الزائر لما يجي الكويت يشوف البوسترات اللي موجودة في المطار، يعني عينه أول ما ينزل، أول ما يدخل واحد المطار عينه على اللافتات يشوف شنو الفعاليات اللي موجودة. أيضا يعني عملية التسويق جدا جدا مهمة، والتي تأتي ب 70% من نجاح هذا المشروع أو حتى أي مشروع أو مشروع سوري. فالماركتينج أو التسويق هذا جانب جدا جدا أساسي. إذا نجح قطاع التسويق بالنسبة للقطاع السياسي سوف ينجح هذا القطاع وسوف ينمو سوف يزدهر. إذا فشل أو صار هناك ضعف في قطاع التسويق، وبالتالي سوف نرجع إلى المربع الأول بأن يكون هذا القطاع قطاع مثل ما تقول ستاجرد، أو مثل يعني يكون مثل قطاع يعني ساكن موجود لكن لا حدث له. فالتسويق جدا مهم.
0: نعم.
1: بالنسبة حق هذا القطاع، الجهة المسؤولة عن هذا التسويق هي أيضا الحكومة أو قطاع الحكومة وأيضا القطاع الخاص بشأن إنعاش أو إشراك جميع المهتمين في هذا القطاع لعمل مشروع سياحي ناجح بالنسبة حق الكويت.
0: دكتور، نقدر نقول أنه بالمستقبل بإذن الله راح تكون صناعة الترفيه أحد الروافد الاقتصادية المهمة بالنسبة للكويت؟
1: نعم، للأمانة أنا كنت يعني عضو في لجنة المجلس التخطيط وعمل فيها وفي شرط مع كوكبة من الكفاءات الوطنية والعقول البشرية، وشلنا أيضا يعني برامج ومشاريع مستقبلية بالنسبه نتكلم عن نتكلم حتى عن الاغتنام، نتكلم عن الطبيه، نتكلم حتى مشروع اللي عندي الاحرام ايضا الجزر اللي على مقابل يستقبل، هاي تحتاج يبي لها وقت، لكن ان شاء الله مع همه الشباب والجديد الحكومه سيكون هناك حصول لهذه المشاريع. انا اتوقع ان شاء الله خلال السنوات المقبله سوف يكون هناك مشاريع وفعاليات سياحيه اكثر. الشعب الكويتي ما راح يحتاج انه يعني يسافر خارج الكويت لقضاء صيف ممتع، وان شاء الله نتكلم عن عن عن عن, عن الجزر اللي راح تكون موجوده
0: باذن الله،
1: فعاليات الترفيهيه ان شاء الله اللي تكون موجوده، وان شاء الله في القريب العاجل يعني نشوف اكثر من مشروع واكثر من فعاليه
0: بإذن
1: ان شاء الله نتكلم عن الصيف هذا باذن الله.
0: باذن الله، كل الشكر لخبير في

0: التنمية في أسبوع.
1: بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي مع سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الكويت سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والتنموي بين البلدين بما يتوافق مع أهداف وتطلعات الجهات المعنية لدى البلدين. أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان حرص الوزارة على تعزيز الرقابة الفنية والإشراف المباشر على مواقع العمل وتكثيف الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة جودة التنفيذ ومطابقة الأعمال للمواصفات المعتمدة لمختلف المشاريع والتزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة ومعايير الجودة والسلامة. أكد وزير النفط طارق الرومي أن الاجتماعات الدورية والمنتظمة التي تعقد في إطار متابعة مستجدات السوق النفطية تسهم في تعزيز أمن الإمدادات ودعم استقرار السوق العالمية. نظمت وزارة الصحة ممثلة بإدارة الصحة العامة فعاليات اليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي يصادف 7 يونيو من كل عام. تضمنت أنشطة توعوية متنوعة أقيمت في مستشفى الفروانية ومستشفى العدان ومركز حوالي الغربي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وترسيخ الممارسات السليمة المرتبطة بسلامة الغذاء. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إطلاق منظومة خدمات رقمية متكاملة ومتقدمة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة عبر موقعها الإلكتروني تضمن دمجهم الكامل في المجتمع الرقمي. أكدت الهيئة العامة للبيئة مواصلة دولة الكويت جهودها الحثيثة في تعزيز حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات البيئية الهادفة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. أكدت المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب المتحدث الرسمي للهيئة الدكتورة شيماء العصفور أن سلامة الغذاء إحدى الركائز الأساسية لحماية الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة، وأن الاحتفاء باليوم العالمي لسلامة الغذاء يجسد أهمية تضافر جهود الجهات المعنية والمستهلكين لضمان توفير غذاء آمن وسليم للجميع. أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إطلاق موسمه الصيفي لعام 2026 الذي يستمر من بداية شهر يونيو الحالي ويمتد حتى سبتمبر المقبل متضمنا مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والتخصصية والفعاليات العلمية الهادفة إلى تنمية مهارات الطلبة والشباب في مجالات الابتكار في العلوم والتكنولوجيا وتعزيز ثقافة بناء القدرات.

بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية المؤشرة التنموية لهذا الأسبوع، حتى نلتقي بكم الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى ومع مؤشرات تنموية جديدة. تقبلوا تحيات الزملاء من فريق الإعداد قطاع الأخبار والبرامج السياسية، هذه تحيات المخرج خالد فريح وتحياتي لكم بدر منصور، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، ويؤكد أن

أن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفاعليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران تقترب من تحقيق الهدف النهائي ويحث جميع الأطراف إلى ضبط النفس. الرئيس الأمريكي يحذر رئيس وزراء الاحتلال من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران إذا حول التصعيد مع طهران إلى حرب. القيادة المركزية الأمريكية سندكوم تعلن تعطيل ناقلة نفط فارغة أثناء إبحارها في المياه الدولية في خليج عمان باتجاه إيران في محاولة لاختراق الحصار الأمريكي. الرئيس اللبناني يقول إنه لن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 7 أشخاص على الأقل، بينهم طفلة وامرأة في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان. شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تقول إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحدثون عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب. الرئيس الصيني يقول إن العلاقات بين بلاده وكوريا الشمالية وصلت إلى نقطة انطلاق تاريخية جديدة. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. التقى وزير الخارجية شيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها معالي إلى سلطنة عمان الشقيقة لترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها السلطنة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة ويجسد حرص قيادتي البلدين الحكيمتين إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو مزيد من التعاون والتكامل. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، واستعرض أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وسبل الارتقاء بها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. عقدت في سلطنة عمان أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة برئاسة وزير الخارجية شيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة السيد بدر البوسعيدي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وقالت وزارة الخارجية في بيان أن أعمال اللجنة المشتركة شهدت استعراضا للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومجالات التعاون الحيوية والمهمة، لاسيما المجال الاقتصادي والإنمائي والتجاري والصناعي والاستثماري والجمركي والغذائي والتعليمي والإعلامي والسياحي والثقافي وغيرها من المجالات بين القطاعات والأجهزة المختلفة في البلدين الشقيقين. وأضافت وزارة الخارجية أنه تم بحث سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي والأخذ بها نحو مزيد من التعاون والتكامل الاستراتيجي، ما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الكويتية العمانية على المستويات كافة تجسيدا لرؤى وتوجيهات قيادتي البلدين الحكيمتين وحرصهما على الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة ويواكب تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التنمية والازدهار. وذكرت وزارة الخارجية أن أعمال اللجنة المشتركة توجت بالتوقيع على محضر اجتماع الدورة 11 للجنة ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني وبرنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال التقييس خلال الفترة من 2026 إلى 2030. قال وزير الخارجية شيخ جراح

أبر الأحمد الصباح إن انعقاد أعمال اللجنة الكويتية العمانية المشتركة في ظل أزمات وظروف غير مسبوقة يدل على صلابة روابطنا الثنائية والخليجية وامتدادها الراسخ، ويؤكد الحرص على مسارات استحقاق التعاون المشترك. جاء ذلك في كلمة ألقاها شيخ جراح الصباح أمام أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة. وأكد شيخ جراح الصباح في هذا الصدد أن المصاعب والتحديات لم تثنين عن عبورها وتجاوزها تعاضدا وإيمانا واستبصارا يقودنا نحو التكامل وتعزيز ممكنات المرونة والصمود. وعبر الشيخ جراح الصباح عن الاعتزاز بالاحتفاء هذا العام بذكرى مرور 55 عاما على العلاقات الدبلوماسية الكويتية العمانية بمسيرتها المباركة الآخذة بالتطور والنماء على كافة المستويات، امتدادا للرواسخ التاريخية الوطيدة والمتجذرة بما تحمله من تطلعات وسمات مشتركة مبنية على وحدة المصير المشترك والهدف والرؤى المتطابقة، سعيا إلى تحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية التي تحقق آمال وتطلعات شعبين الشقيقين استرشادا برؤى قيادتنا الحكيمة. كما عرب عن التطلع إلى توقيع مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في هذه الدورة تضاف إلى رصيد الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين التي بلغت 49 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وبشكل يعكس اهتمامنا بتعزيز الروابط في مختلف القطاعات الحيوية إسهاما في تعزيز التكامل وتحقيق المصالح المشتركة ودعم أهدافنا الاستراتيجية. ووجه الشيخ جراح الصباح الشكر الجزيل لأعضاء اللجنة التحضيرية على كافة الجهود التي بذلت في الإعداد لأعمال اللجنة، ما ساهم في تسيير أعمالها ترجمة لرغبتنا المشتركة في دفع العلاقات النموذجية إلى آفاق جديدة تجمع بلدينا الشقيقين في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان الشقيقة حفظه الله ورعاه. وعرب عن الشكر والتقدير لنظيره وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر البوسعيدي ولحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة على كرم الضيافة وطيب الاستقبال وحسن الوفادة وعلى الترتيبات المتميزة لهذا الاجتماع، مشيدا بالجهود المبذولة لتطوير الشراكة بين البلدين نحو آفاق أرحب من التعاون، وسائلا المولى عز وجل أن يكلل أعمال اللجنة بالتوفيق والنجاح لما فيه خدمة العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أكد وزير خارجية سلطنة عمان في كلمة مماثلة أن انعقاد هذه الدورة يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لقيادتي البلدين الشقيقين الداعية إلى تعميق التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية وتبادل الخبرات والتجارب بما يحقق مزيدا من التكامل والشراكة بين سلطنة عمان ودولة الكويت. ولفت البوسعيدي أن انتظام انعقاد اللجنة العمانية الكويتية المشتركة يعكس ما تحظى به من اهتمام ورعاية من قيادتي البلدين، ويجسد الالتزام المشترك بتعزيز دورها بوصفها إطارا مؤسسيا فاعل لدفع علاقات التعاون نحو مستويات أكثر تقدما وشمولا. وحول التصعيد في الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإيران تسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الجانبين، معتبرا أن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، لكنه حذر من أن العمليات الأخيرة ربما تعرقل ذلك. بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، داعيا جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس. جاء ذلك فيما أعلنت إيران وقف العمليات العسكرية
على الاحتلال الإسرائيلي الذي أعنى مسؤولون فيه أيضا وقف الضربات على إيران، وأن هذه الجولة من التصعيد مع طهران انتهت. على صعيد متصل، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران، إذ حول التصعيد مع طهران إلى حرب. وقال ترامب لوسائل أعلام في الاحتلال الإسرائيلي أنه طلب من نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية، وأنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران، مشيرا إلى أن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. في فيينا، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن دور الوكالة في مراقبة الأنشطة النووية في إيران في المرحلة المقبلة يتوقف على نوعية الاتفاق الذي قد تتوصل إليه طهران وواشنطن. وأضاف غروسي في مؤتمر صحفي بالعاصمة النمساوية فيينا أن الوكالة تفترض أن المواد النووية الإيرانية لا تزال موجودة في المواقع التي كانت فيها عند بدء الهجمات العسكرية الأخيرة، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية أبلغت الوكالة بذلك. هذا ويعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة اجتماعاته الفصلية التي تستمر حتى الخميس المقبل. وحول الحصار الأمريكي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعطيل ناقلة نفط فارغة أثناء إبحارها في المياه الدولية في خليج عمان باتجاه إيران في محاولة لاختراق الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وأوضحت سنتكوم أن طائرة من طراز FA-18 تابعة لحاملة الطائرات USS أطلقت ذخيرة دقيقة التوجيه أصابت أنظمة الدفع والتوجيه وغرفة القيادة في الناقلة مارفيكس التي ترفع علم بالاو، وذلك بعد أن رفض طاقمها الامتثال لتوجيهات القوات الأمريكية. في بيروت، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن بيروت تتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع الاحتلال. وشدد عون أن الحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال الاحتلال أبدا، موضحا أن بلاده لا تملك خيارا غير المفاوضات، وأنها تحاول الاستفادة من رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء هذا الصراع. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 7 أشخاص على الأقل، بينهم طفلة وامرأة، وإصابة 8 آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة بقضاء النبطية في جنوب لبنان. من جانبه، أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 4 مسعفين بجروح في غارة للاحتلال أمام مركزهم في مدينة صور بجنوب لبنان. في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة أن الخروقات الإسرائيلية منذ توقيع اتفاق الهدنة أدت إلى استشهاد 961 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000 شخص حتى الآن. في غضون ذلك، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف العمل في معبر كرم أبو سالم المخصص لدخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة عقب قرار إغلاقه بدعوى الأوضاع الميدانية والأمنية التي تشهدها المنطقة. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكريملين إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا
تحدثوا عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب، وهو موقف وصفه بأنه متضارب. وأضاف الكريملين أن وزارة الدفاع الروسية تراقب عن كثب مناورات حلف الناتو وتتخذ كافة التدابير لضمان أمن روسيا. لازالت سيداتي وسادتي هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في يرفان أظهرت نتائج رسمية أولية للانتخابات البرلمانية في أرمينيا فوز الحزب الحاكم بقيادة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وذلك بعد تهديدات أطلقتها روسيا واتهامات بتدخلها في العملية الانتخابية. وقال باشينيان خلال مؤتمر صحفي إن حزبه حقق الفوز في الانتخابات، مؤكدا أنه سيحترم إرادة الناخبين أيا كانت نتائج الاقتراع. في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن موسكو تعتقد أن الانتخابات البرلمانية في أرمينيا جرت في ظل ضغوط غير مسبوقة على المعارضة وتدخل من الغرب. وأضافت زخاروفا في بيان أن الانتخابات أظهرت مدى الاستقطاب الذي وصل إليه المجتمع هناك. في أنقرة دعت تركيا أرمينيا المجاورة التي بدأت معها عملية تطبيع للعلاقات إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز السلام في المنطقة، وذلك عقب فوز حزب رئيس الوزراء المؤيد لأوروبا نيكول باشينيان في الانتخابات البرلمانية. وأعربت وزارة الخارجية التركية عن عملها في اتخاذ أرمينيا خطوات أكثر جرأة من أجل السلام وتطبيع العلاقات في المنطقة بعد هذه الانتخابات، مشيدة بالأجواء السلمية والمنظمة خلال الانتخابات التي فاز فيها حزب باشينيان بفارق كبير. في بيونغ يانغ أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يدعم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. وشدد الجانبان خلال مباحثات في بيونغ يانغ على توسيع التعاون في التجارة والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا وتعزيز التنسيق الاستراتيجي والدفاع عن المصالح المشتركة. وأكد كيم دعم بلاده لمبدأ صين واحدة، مجددا التزامه بتطوير العلاقات مع الصين بوصفها أولوية استراتيجية لكوريا الشمالية. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، أعلنت السلطات الفلبينية مقتل ما لا يقل عن 30 شخص جراء زلزال بقوة بأكثر من 7 درجات ضرب الساحل الجنوبي للفلبين، وأسفر كذلك عن انهيار مبان وإطلاق تحذيرات من موجات مد بحري تسونامي في أنحاء المنطقة. وأضافت السلطات الفلبينية المعنية بإدارة الكوارث إن ما لا يقل عن 12 شخص في عداد المفقودين، بينما أصيب أكثر من 134 شخصا بجروح. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي إعادة لموجزها. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، ويؤكد أن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران تقترب من تحقيق الهدف النهائي، ويحث جميع الأطراف إلى ضبط النفس. الرئيس الأمريكي يحذر رئيس وزراء الاحتلال
من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران إذا حول التصعيد من طهران مع طهران إلى حرب. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تعطيل ناقلة نفط فارغة أثناء إبحارها في المياه الدولية في خليج عمان باتجاه إيران في محاولة لاختراق الحصار الأمريكي. الرئيس اللبناني يقول إنه لن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 7 أشخاص على الأقل، بينهم طفلة وامرأة في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان. شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تقول إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتحدثون عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب. الرئيس الصيني يقول إن العلاقات بين بلاده وكوريا الشمالية وصلت إلى نقطة انطلاق تاريخية جديدة. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم محطات إخبارية، وفيها انتهاء التصعيد بعد هجمات الاحتلال وإيران وسط دعوات لمنح فرصة للمفاوضات، متابعة إخبارية. الاحتلال يرتكب خروقات في غزة ويصعد في الضفة قضايا استراتيجية. الدعم الأوروبي لأوكرانيا والتصعيد الميداني، هل تتجه الحرب نحو مرحلة جديدة في المواجهة؟ تحليلات استراتيجية. قمة شي وكيم، هل تعيد رسم موازين القوى في شرق آسيا وسط تصاعد التوترات الإقليمية؟ آراء سياسية. متابعة إخبارية. بعد ساعات من التصعيد العسكري وتبادل الغارات والصواريخ البالستية، أوقفت إيران وإسرائيل هجماتهما المتبادلة عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف فوري للنار وتحذيره من تأثير المواجهة على مسار مفاوضات السلام. هذا وقد دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أطراف الصراع إلى ممارسة ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر، لا سيما عندما يكون الهدف النهائي على وشك أن يتحقق. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. مرحبا بك دكتور غانم. بداية، كيف تقرأ الإعلان عن انتهاء التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل؟ ونحن أمام تهدئة حقيقية أم مجرد وقف مؤقت للعمليات العسكرية؟
1: من الواضح أن التصعيد الذي شهدناه في الساعات الماضية بين طهران وتل أبيب تصعيد محسوب ومضبوط أمريكيا، وبدأ واضحا أن هناك تحكم أمريكي في هذه الهجمات التي توقفت سريعا، لأن الأطراف لا تريد أن يكون هناك مزيد من التصعيد والعودة مرة أخرى إلى العمليات العسكرية، لأن بكل بساطة مسار المفاوضات يسير بشكل جيد على ما يبدو. أن الرئيس الأمريكي الذي كان واضحا خطاب

0: التهدئة والتواصل الاتصالات المستمرة، يريد أن ينجز هذه المهمة التفاوضية، وحصل على ما يبدو على ما يريد من خلال هذه المفاوضات الطويلة. وكانت هذا التصعيد هو من باب يعني فض الاشتباك والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، وأيضا هدف طهران لتخفيف الضغط على حزب الله وعلى بيئته التي بدأت تتململ وتخرج أصوات تعارض الحزب من البيئة ومن الحاضنة حاضنة الحزب. لذلك أرادت طهران أن تخفف الضغط على الحزب وتوجه هذه الصواريخ العبثية التي في حقيقة الأمر لم تحقق أهدافها، ولكن أرادت أن توجه رسالة إلى حزب الله والحاضنة التي تعاني كثيرا من النزوح ومن التدمير ومن الرفض لهذه المواجهة. فأرادت طهران أن توصل هذه الرسالة وتقول أننا متمسكون بحزب الله وأننا نقف معه، في رسالة استعراضية لخفض التصعيد، لأن في حقيقة الأمر الحاضنة حاضنة الحزب بدأت يعني تخرج أصوات تعارض، وهذه العملية الاعتراض واضح حتى من نظرة سريعة للتواصل الاجتماعي، بدأت الأصوات وبدأ الناس يخرجون على الحزب ويرفضون كل ما يقوم به من هذه المقامرات التي أدخلت لبنان في دوامة العنف وفتحت جبهة من الخوف ومن النزوح من يعني الهجمات الصاروخية التي يجد دائما نتنياهو الذرائع لشن الهجوم من خلال تلك يعني المقذوفات التي لا تؤدي أي نتيجة، ولكن تعطي ذريعة الإسرائيلية لشن مزيد من الهجمات. وهذا الجمهور اليوم جمهور حزب الله بدأ يفقد يعني صبره من خلال التدمير المستمر، وبدأت شعبية الحزب تتآكل تدريجيا. فأراد اليوم الإيراني أن يوجه تلك الصواريخ التي استمرت لساعات حتى يقدم يعني برهان ودليل أنه لا زال يراهن على ورقة حزب الله. كذلك فيما يتعلق بنتنياهو، هو وجه ضربات قوية للضاحية وهي قلب وحاضنة حزب الله وأيضا القرى الجنوبية، ويمارس هذه الاعتداءات السافرة على لبنان، ويرغب بشكل كبير لمواصلة أو تجدد العمليات العسكرية. ولكن على ما يبدو أن ترامب مصر على عقد الاتفاق ولا يريد أن تكون هناك معركة طويلة، وفتح هذه النافذة من التصعيد نافذة سريعة وسرعان ما انتهت، ودخلنا إلى فترة الهدوء والمفاوضات مستمرة. وعلى ما يبدو أن الإطار لهذا الاتفاق بدأ ينضج وخرجت بوادره من خلال أيضا حتى لغة التهدئة الواضحة على ترامب الذي حاول يعني التواصل مع نتنياهو وأيضا مع أطراف أخرى لتهدئة الجبهات واستمرار المفاوضات.
1: نعم، لكن ما أهمية التصريحات الباكستانية التي تتحدث عن أن الهدف النهائي للمحادثات الأمريكية الإيرانية باتت على وشك التحقق؟
0: هذا ما هو واقع في حقيقة الأمر. اليوم المفاوضات دخلت حيز التنفيذ، يعني الإطار العام للاتفاق بدأ يخرج من خلال الوصول إلى توافقات فيما يتعلق باليورانيوم المخصب، الصواريخ البالستية، إعادة فتح المضيق، كل النقاط العالقة، وأهمها العقدة المالية في مسألة الإفراج عن الأموال المحتجزة. وعلى ما يبدو هناك جدول للإفراج التدريجي لهذه الأموال خطوة بخطوة حتى يضمن الطرفان بأن الاتفاق يسير بشكل متوافق وأن يكون هناك مسار تفاوضي يعني مسؤول ومضبوط من خلال النقاط التي سيتم التوقيع عليها في الفترة القريبة.
1: نعم، وهل ما زالت هناك برأيك مخاطر من عودة المواجهة العسكرية مجددا أم أن الأطراف باتت أقرب إلى تفاهمات طويلة الأمد؟
0: في حقيقة الأمر لا أحد يريد أن تعود العمليات العسكرية، هناك رغبة كبيرة من جميع الأطراف في تخفيض أو خفض التصعيد وعدم تجدد تلك الهجمات، لأن في حقيقة الأمر العالم لا يتحمل المزيد من الضغوط على هذه المنطقة ومسألة إغلاق المضيق. وأيضا حتى الرئيس الأمريكي حقق ما يريد من خلال إضعاف النظام الإيراني الذي تقريبا بدأ متهالكا وفقد العديد من قدراته العسكرية والبحرية والجوية، وكما يعرف الجميع أن تم القضاء على الصف الأول من النظام الإيراني والصف الثاني والمتشددون في هذا النظام، والآن يتعامل مع على ما يبدو قادة يعني واقعيين يريدون أن يكون هناك اتفاق. لذلك الهدف الأمريكي من هذه الهجمات تحقق، ونحن اليوم نتجه نحو توقيع اتفاق. وحتى في مسألة الضغوط الداخلية على الولايات المتحدة الأمريكية بدأت يعني تتسع من خلال زيادة الأسعار واستحقاقات يعني الموسمية مثل كأس العالم والانتخابات النصفية والارتفاع العالمي في الأسعار، هذا بلا شك يشكل تهديد على الجميع. وأيضا حتى مسألة إيران لا تملك اليوم أي أوراق ضغط، في حقيقة الأمر هي في أضعف حالاتها، ليس لديها خيار إلا القبول والخضوع للشروط الأمريكية.
1: نعم، من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني، شكرا لك.
0: حياكم.

0: في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتواصل الهجمات العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع مخلفة شهداء وجرحى، بالتزامن مع تعثر الملفات السياسية العالقة في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق. وفي الضفة الغربية تتصاعد عمليات هدم المنازل وتشريد الفلسطينيين وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والميدانية، فيما دلالات هذه التطورات وما تأثيرها على مستقبل التهدئة والجهود السياسية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. مرحبا بك أستاذ عادل. بداية، كيف تقرأ استمرار هجمات الاحتلال في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار؟
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين. أنا في اعتقادي في تقييمنا لاستمرار دوامة نقول العنف والعقلية الجرمية الإسرائيلية، أن الاستفراد في غزة على مدار نقول ما يسمى انقضاء المرحلة الأولى والتهيئة للمرحلة الثانية يناسب إسرائيل القضاء على ما يسمى الوجود، الهوية، يعني إذا كانت المكانة والإنسان الذي يتعرض الآن لأسوأ نقول منذ عقود على الصعيد الإنساني، وهي كلها جرائم حرب، موضوع المساعدات، البنية التحتية، المستشفيات، العملية المتدرجة نقول العملية العسكرية أو نقول المساعدات ليس الشحيحة التي إسرائيل تحاول الإشراف وعملية القطعة للوصول عدم انعاش غزة كإنسان. لذلك أنا أعتقد السيناريو المستمر في غزة يستطيب العقلية الإسرائيلية، لأن الحرب قائمة على وصول الناس في غزة. إذا ذهب نتنياهو للسيناريو 70%، وأنا أستبعد أنا تتجرأ لأن المشروع الأمريكي يرفض، وهذا تحدث به وزير الخارجية الأمريكي، لكن دعنا من هذا وذاك. هل نحن أمام نقول في حال جهود الوسطاء التي عقدت في القاهرة عبر وزراء الخارجية مصر، تركيا، قطر، هل نحن أمام دخول الراعي لمجلس السلام الولايات المتحدة الأمريكية التي الآن مشغولة بصراعات أخرى، هل نحن أمام استمرار إسرائيل بعدم استجابة لضغوطات الوسطاء؟ هي حماس مستجيبة، لكن كلما اقتربت إسرائيل من أي عملية تصعيدية تهيئ الرأي العام والولايات المتحدة الأمريكية أن نزع سلاح حماس هو العقبة. أنا في اعتقادي الحرب الآن من طرف واحد ملتزمة حماس، ربما هناك بعض الأجواء الإيجابية أن موضوع التعجيل في تطبيق المرحلة الثانية، لكن هل الأولى نجحت؟ أنا في اعتقادي ستستمر أمور عملية ما يسمى سيناريو الاغتيالات كقادة، ولكن الصبر الاستراتيجي لحماس إلى متى؟ هنالك نحن نتحدث عن موت بطيء. الصورة المظلمة لوجه غزة الأخرى لا تصل، لأن موضوع الدواء، الغذاء، الماء، الكهرباء، هذه جرائم الحرب مستمرة. إذا غزة تئن إنسانيا، اقتصاديا. أنا أعتقد إسرائيل إذا ذهبت إلى ما يسمى غزتين، يعني تجزئة غزة، لا أعلم الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون غزة التي تحت نقل الوصاية الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي، وتبقى غزة البائسة التي تشرف أو موجودة فيها حماس. لكن مشروع نقول بدء إعادة إعمار غزة، قوات دولية، حكومة نقلة، كل هذه وكان الحال يقول أوهام سياسية، لكن نهاية المطاف ستصطدم كل نقول الأهداف الإسرائيلية التي لم تصل إلى أهداف حصاد عسكري سياسي، لم توفر لإسرائيل الاستقرار. ستبقى غزة شوكة في نقول في أهداف إسرائيل. لكن أنا أعتقد أن لا أحد يعطيك الجواب لماذا هنالك عدم نقول ضغط أمريكي على استمرار آلة الحرب، وحتى المجتمع الدولي وصمته، لا أقول شريك لكن هذا الصمت يعزز استمرار تدريجي الوصول إلى لا يوجد مقومات الحياة في غزة.
0: نعم، وما الدور الذي يمكن أن يؤديه الوسطاء الإقليميون والدوليين في تقريب وجهات النظر ودفع العملية السياسية إلى الأمام؟
1: يعني شوف اجتماعات الوسطاء يعني ما بين مصر وقطر وعلى هذا المستوى، وهنالك تهيئة لما يسمى التعجيل في المرحلة الثانية على الصعيد الزمني، لكن حماس تريد الآن قبل القفز إلى موضوع التفاهمات على السلاح على تطبيق المرحلة الثانية، كما نقول هناك مخاوف وقلق من المرحلة الأولى. الوسطاء أنا في اعتقادي إذا الولايات المتحدة الأمريكية بقي مشروعها دون تطبيق على أرض الواقع سنبقى بمكانك السر، لكن الجهود الدبلوماسية عالية المستوى. يعني للأمانة يجب البوابة الدبلوماسية عدم التقليل منها، لأن هؤلاء الوسطاء بالنهاية هناك ثقل، هناك رعاية لاتفاق شرم الشيخ، هناك الأمم المتحدة. أنا أعتقد أن ربما الأيام القادمة إذا إسرائيل جنحت إلى تطبيق خطط ما يسمى القفز إلى مساحة 70% خلال عملية نوعية أسبوعين، ونستبعد أن إسرائيل منشغلة في جبهات أخرى تصعيد أخرى، لا يستطيع يعني مروحة إسرائيل العسكرية هنا وهنالك، لأن إسرائيل في أي مغامرة جديدة في تجاوز التفاهمات شرم الشيخ، يعني إذا تجاوز نقول لا أقول المصالح الأمريكية، الخطة الأمريكية ربما تتفاجأ في يعني مستنقعات ما يسمى سقوط الكثير من الضحايا والجنود الإسرائيليين، لأن إسرائيل في حال الدخول في غزة أكثر ربما يكون مكلف أمنيا على المؤسسة العسكرية. لذلك هي تشيع إعلاميا تسريبات منذ فترة أن هنالك كما صرح نتنياهو أنه مصر على موضوع 70%، لكن الأمريكان واضح وزير كلام وزير الخارجية لا يوجد ضوء أخضر، وأنا أعتقد بالنهاية لا تتجاوز أمريكا رؤية أمريكا داخل غزة. لكن الأهم الوسطاء في نهاية المطاف في موضوع أي حراك دبلوماسي يظهر فيه الولايات المتحدة الأمريكية، إن كان وودكوف وكوشنر أو كذا، طالما لا يوجد نشاط ستبقى الأمور داخل نقول الدائرة الضيقة في التفاهم مع الفصائل الفلسطينية. لكن الأجواء كانت في القاهرة للأمانة هناك أجواء إيجابية، تعاون نقول الفصائل وليس حماس فقط، لأن الجميع يريد بالنهاية أيا كان يحكم غزة أن تكون من الجانب الفلسطيني. لكن إسرائيل هل تتعاون؟ هل طبقت المرحلة الأولى؟ هي تحرج الجميع بما فيها الراعي الولايات المتحدة الأمريكية وليس فقط الوسطاء.
0: نعم، على الجانب الآخر وتحديدا في الضفة الغربية، ما أهداف عمليات هدم المنازل المتواصلة وما انعكاساتها على الواقع الإنساني والديموغرافي للفلسطينيين؟
1: وفي اعتقادي هذا الصيف تحديدا سيكون ساخن، لأن تفرد جيش الرديف للجيش الإسرائيلي المستوطنين قطاع المستوطنين، موضوع القضم والضم، موضوع السيادة، موضوع حتى وضع الطاولة مصير أوسلو للتصويت في الكنيسة، أعتقد ربما تكون إسرائيل تتجاوز الخط الأحمر نقول الأمريكي الأوروبي ودول الإقليم بموضوع أن الضفة في مس وجودها سيؤثر على ما يسمى حل الدولتين أو وجود السلطة الفلسطينية. أعتقد إسرائيل ستحسم هذا الأمر هذا الصيف تحديدا، لأن هنالك سيناريو لم يكتمل بالنسبة للإسرائيليين، هذه الحكومة يعني المتطرفة كلها، يعني ليس موضوع بن غفير وغيره، لأن العقلية لديها مخطط في موضوع إعلان السيادة على الضفة الغربية. الولايات المتحدة الأمريكية في صمتها لا أقول راضية، لكن لم تكن هنالك حواجز أو نقول كما بايدن في عقوبات على المستوطنين أو بعض وحدات الجيش الإسرائيلي. إذا أرجح يعني أن تفجر ملف الضفة الغربية، موضوع القدس والوصاية الهاشمية، هنالك بدأت تسريبات هنا وهنالك إسرائيلية أمريكية مع النفي لوزير الخارجية الأمريكي على هذا السيناريو. إذا موضوع متكامل السيناريو، الهدم، الاعتقالات، لكن أنا أعتقد أن سيكون هنالك بت في موضوع الضفة الغربية، لأن ترتيبها مع غزة، ربما يظهر في غزة سيناريو سياسي لاحقا، لكن الأهم بالضفة الغربية إلى أين تتجه في ظل استمرار العنف في الضفة الغربية. أنا أعتقد هذا الصيف ساخن للأسف، وسيكون هنالك تفجير
0: شكرا
1: لهذا الملف.
0: من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود، شكرا لك. تحليلات استراتيجية. تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية وسط تبادل الاتهامات بين موسكو والدول الأوروبية بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي حزمة دعم جديدة لكييف، وتأكيد أوكرانيا تحقيق مكاسب ميدانية على بضع الجبهات. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول فرص السلام ومستقبل الصراع في ظل استمرار الدعم العسكري والتصعيد المتبادل. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس أستاذ العلوم السياسية في جامعة استربون الدكتور خطار بودياب. مرحبا بك دكتور. بداية، كيف تقرأ الانتقادات الروسية للموقف الأوروبي الداعم لأوكرانيا؟
2: في هذا الوضع المستمر هناك منذ أكثر من 4 سنوات، روسيا عندما وصل الرئيس دونالد ترامب من جديد إلى البيت الأبيض اطمأنت أن المسائل ستحل لصالحها، لكن مع الوقت الجانب الأوروبي دعم أوكرانيا بقوة، وبشكل أو بآخر لم يسهل استسلام أوكرانيا حسب الرؤية الأوروبية. ومن هنا هذا النقد الدائم للكتلة العسكرية الأوروبية التي ستتشكل أو تشكلت في مواجهة روسيا. هناك مثلا الآن قوة أوروبية أطلسية في دول البلطيق الصغيرة لحمايتها، هناك دوما إذا توتر على خطوط التماس. في مطلق الأحوال الجانب الأوروبي يعتبر أن أوكرانيا هي خط الدفاع الأول عن أوروبا، بينما الجانب الروسي يعتبر أن أوكرانيا هي ممر الغرب من أجل زعزعة استقرار روسيا.
0: نعم، وهل يمكن الجمع بين الدعوات إلى السلام والاستمرار في تقديم الدعم العسكري لكييف على الأقل من وجهة النظر الروسية؟
2: من وجهة النظر الروسية يجب إيقاف الدعم العسكري لكييف. بالفعل تقلص الدعم العسكري الأمريكي لكييف كثيرا، لكن بقي الدعم العسكري الأوروبي، وكييف قوة متوسطة عندها صناعات عسكرية، مثلا الآن من أحسن البلدان في العالم التي تطور المسيرات أوكرانيا. كل هذا أغضب موسكو، لأن موسكو التي كانت تفكر بأنها أمام عملية خاصة تنتهي بسرعة ربما أقل من شهر من الزمن، فوجئت بهذا الصمود الأوكراني بالطبع المدعوم غربيا، ولذلك هي تركز على هذا الموضوع، علما أنها هي أيضا تلقت الدعم من الصين، أتى إليها جنود من كوريا الشمالية، وجلبت حتى طائرات مسيرة من إيران.
0: نعم، وإلى أي مدى بوجهة نظرك تعكس المكاسب الميدانية التي أعلنتها أوكرانيا تغيرا في ميزان القوى؟
2: هذه المكاسب الميدانية محدودة، يعني أوكرانيا خسرت مع الوقت الكثير من أراضيها في الشرق وفي مناطق زاباروجيا حيث هناك محطة نووية كبرى، خسرت غالبية دونتسك، وقبل ذلك في 2014 خسرت القرم. لذلك كل ما تسترجعه أوكرانيا هي من أجل القول بأن روسيا لم تتمكن من السيطرة على المناطق الأربعة التي تطالب بها داخل أوكرانيا، كل هذه المناطق الأربعة يبقى ينقص لروسيا الكثير. من هنا هذه محاولات أوكرانية كما قلنا للصمود، ولكن الفريق الأوكراني كما الفريق الروسي هم في وضع منهك بعد أكثر من 4 سنوات من الحرب. الوضع الاقتصادي في روسيا تنفس بعض الشيء مع زيادة أسعار الطاقة أخيرا بسبب حرب إيران، لكن الاتجاه العام اتجاه سيء، وفي أوكرانيا بالذات بعض المرات يصعب عليهم إيجاد الجنود الشباب لإرسالهم إلى الجبهة. لذلك الوضع أخذ يتفاقم بالنسبة للطرفين، وربما أصبح الطرف الأوكراني كما الطرف الروسي مهيئان أكثر فأكثر للدخول في التصفية.
0: نعم، لكن أمام هذه الظروف هل ما زالت فرص عقد لقاء مباشر بين الرئيس فلاديمير بوتين وفلوديمير زيلينسكي قائمة؟
2: يعني المسألة فيها جانب شخصي كبير. فلاديمير بوتين لم يكن يعترف قبل الحرب بأن زيلينسكي رئيس شرعي، يعتبر أنه أن زيلينسكي حاول أن يبدأ صديقا لروسيا ثم أصبح خصما عنيدا ثم عدوا لروسيا، وفي النهاية أرسل منذ فترة زيلينسكي عبر رجل أعمال روسي طلب للقاء بوتين. بوتين وضع شروطا لذلك، أي أن يتنازل السيد زيلينسكي عن أراضي تطالب بها روسيا داخل أوكرانيا. كل هذا لن يتم بسهولة. هناك وساطة أمريكية يمكن أن تلعب دورا حاسما عندما يتفرغ الرئيس ترامب لهذا الموضوع، ربما بعد حرب إيران. لكن في الاتجاه العام هناك فيتو أقل من كل طرف على الطرف الآخر. هناك نوع من توجه من قبل بوتين. بوتين كان يريد في الفترة الماضية انتصارا ناجزا كاملا، أخذ يقبل بأن يكون هناك انتصار روسي ولكن غير كافح. وترامب الذي أما عفوا زيلينسكي الذي كان يرفض أي صيغة تسوية وكان يعتبرها استسلاما، أخذ يقر بتنازلات من أجل الوصول إلى تسوية.
0: نعم، من باريس أستاذ العلوم السياسية في جامعة استربون الدكتور خطار بودياب، شكرا لك.

0: آراء سياسية. تأتي زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية في ظل تصاعد المنافسة الدولية والتوترات الأمنية في شرق آسيا، وسط مساع لتعزيز التعاون بين بكين وبيونغ يانغ، وتزايد تساؤلات حول مستقبل الملف النووي الكوري الشمالي وانعكاسات التقارب بين البلدين على أمن المنطقة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد فايز فرحات. مرحبا بك دكتور محمد. بداية، ما أهمية زيارة الرئيس الصيني شي جي بينغ إلى كوريا الشمالية في هذا التوقيت؟
1: نعم، يعني نعلم أن هناك علاقات استراتيجية وعلاقة صداقة بين الصين وكوريا الشمالية، والصين يعني لعبت دورا كبيرا في حماية النظام الكوري في مواجهة يعني الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، سواء اليابان أو كوريا الجنوبية. والزيارة في هذا التوقيت بالتأكيد هي رسالة واضحة من جانب الصين بأنها ما زالت تدعم النظام الكوري الشمالي وتقف ضد أي يعني محاولات يعني لدفع هذا النظام إلى الانهيار أو يعني إلى يعني أو في حالة استخدام أي عمل عسكري ضد كوريا الشمالية. صحيح أنه الأزمة الكورية الشمالية تراجعت في ترتيب يعني أهميتها أو ترتيب يعني الأزمات الدولية المعنية بها الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها تظل يعني ملفا مهما. وأعتقد أن هذه الزيارة الصينية هي زيارة مهمة، يعني إذا أخذنا في الاعتبار تراجع أهمية الملف الكوري الشمالي أو ترتيبه في أولويات النظام الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، كل هذا يؤكد أن الصين ما زالت ملتزمة بالدفاع أو الحفاظ على النظام الكوري. لكن هناك عامل آخر يعني يؤكد أهمية هذه الزيارة، هو أن كوريا الشمالية ما زالت تحرص على تقديم نفسها ليس باعتبار أنها حليف للصين أو حليف لروسيا، لكنها بدأت تقدم نفسها باعتبار أنها جزء من موازين القوى ليس في النظام الدولي، لكن على الأقل في منطقة يعني آسيا المحيط الهادي وفي منطقة المحيطين الهادئ والهندي، وبالتالي كل هذا يعطي أهمية كبيرة لهذه الزيارة.
0: نعم، وما أبرز الرسائل السياسية التي تحملها القمة بين الرئيس الصيني ورئيس كوريا الشمالية؟
1: الرسائل طبعا واضحة، أنها أن البلدين مازال على علاقات يعني قوية، وكما نعلم أن هناك اتفاقية تعاون وصداقة بين البلدين موقعة منذ بداية يعني في عقد الستينيات، وما زالت هذه الاتفاقية قائمة، وبموجب هذه الاتفاقية هناك دفاع مشترك بين الجانبين. فأعتقد أنه الرسائل هنا واضحة بأن هناك يعني حلفاء للصين في المنطقة، رغم أو في مواجهة يعني علاقات التحالف التي تنسجها الولايات المتحدة مع قوى أخرى في المنطقة، سواء اليابان أو علاقات العسكرية والدفاعية مع كوريا الجنوبية أو علاقات العسكرية أيضا مع تايوان ومع عدد من دول جنوب شرقي آسيا. فالرسالة الصينية هنا بأنه هناك حلفاء مهمين للصين في المنطقة في مواجهة شبكة التحالفات العديدة للولايات المتحدة الأمريكية، كل هذا بجانب طبعا العلاقات القوية بين الصين وروسيا، وكمان يمكن زيارة الرئيس الروسي للصين منذ عدة أسابيع.
0: نعم، ولماذا تسعى الصين إلى تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية رغم الخلافات المتعلقة بالملف النووي، وكيف تنظر الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية إلى هذا التقارب؟
1: يعني فيما يتعلق برؤية اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية لهذا التقارب، فبالتأكيد يعني هذه القوة ما زالت يعني تنظر إلى يعني الصين باعتبار أنها يعني فاعل مهم في إدارة الملف الكوري الشمالي بشكل عام والملف النووي الكوري بشكل خاص. يعني فبالتالي يعني هذه العلاقات ما زال ينظر إليها بعدم ارتياح من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في في المنطقة.
0: نعم، وهل أصبحت الصين تتعامل مع كوريا الشمالية كقوة نووية وأمر واقع؟ وما تأثير تنامي العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية على حسابات بكين في المنطقة؟
1: يعني أعتقد أن الصين بدأت تتعامل بالفعل مع كوريا الشمالية باعتبار أنها قوة نووية كأمر واقع، رغم كل التصريحات التي كانت صدرت عن الصين فيما يتعلق

بمخاوفها من تحول كوريا الشمالية إلى قوة نووية، ورغم أيضا أن الصين كانت جزءا من الإطار الدبلوماسي والسياسي الذي كان يسعى إلى تسوية أزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية الذي عرف بالمحادثات السداسية، والذي انهارت مع إصرار وتمسك كوريا الشمالية بتطوير قدراتها العسكرية النووية والصاروخية. فبالتالي من الناحية العملية

0: وجود حليف قوي للصين في المنطقة يمتلك قدرات عسكرية نووية وصاروخية، بالتأكيد الصين يعني توظف كل هذه القدرات وهذا الحليف في إطار الصراع أو المنافسة الاستراتيجية بينها وروسيا من ناحية، والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة من ناحية أخرى. فبالتالي من الناحية العملية بالتأكيد الصين توظف كل هذه القدرات وهذا الحليف في إطار الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي إطار التنافس أو الموازين الاستراتيجية في المنطقة بشكل عام.
1: نعم، وهل يمكن أن تؤدي أو يؤدي تعزيز التعاون العسكري بين الصين وكوريا الشمالية إلى زيادة التوترات وسباق التسلح في شرق آسيا؟
0: بالتأكيد يعني في رأيي يعني استقرار هذه العلاقات واستقرار أو نجاح كوريا الشمالية في الحفاظ على قدراتها العسكرية الصاروخية والنووية يؤثر بالتأكيد على موازين القوة في المنطقة بشكل عام، ويؤثر على سباقات التسلح بشكل خاص. بالتأكيد يعني مع استقرار القدرات العسكرية الكورية الشمالية حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة سيقلقهم هذا بشكل كبير، خاصة إذا تراجع اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالملف النووي والقدرات الصاروخية الكورية الشمالية. كل هذا بالتأكيد يعني سؤال يمثل سؤال كبير بالنسبة للمنطقة، سواء حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية المباشرين أو دول أخرى في المنطقة مثل أستراليا وغيرها من الدول الرئيسية في المنطقة.
1: نعم، سؤالنا الأخير وبشكل مختصر أستاذ دكتور محمد، ما انعكاسات هذه القمة على مستقبل الأمن الإقليمي والملف النووي لكوريا الشمالية؟
0: يعني أعتقد أن هذا سيرتبط بنتائج هذه القمة، إذا صدرت تصريحات صينية داعمة بشكل واضح وصريح لكوريا الشمالية، فأعتقد أن هذا سيكون موضع اهتمام كبير من جانب دول المنطقة، وربما يؤدي هذا إلى تسريع يعني ارتباط عدد من دول المنطقة بالولايات المتحدة الأمريكية كمدخل للحفاظ على التوازنات الأمنية والتوازنات الاستراتيجية في المنطقة.
1: نعم، من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد فايز فرحات، شكرا لك. وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج خالد فريح الحنزي، إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر، ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم. مصعب السالم. ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد. حسين الحداد. وهي السعيد. وهي السعيد. وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال. أنفال. لعنزي. لعنزي. روايات الحياة. روايات الحياة يرسم لنا بريشة الخيال.

ملامح لوحاتها ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

0: يقولون إن الحكايات هي الندوب التي تتركها الأيام على جسد التاريخ، وفي روايات الحياة نحن لا نكتفي بملامسة تلك الندوب، بل نمنحها صوتاً لتصرخ ونبضاً ليعيش في وجدانكم من جديد. نحن الصوت لمن لا صوت له، والنافذة التي تطلون منها على تراجيديا النفس البشرية في أصفى تجلياتها.
1: بين العتمة والضوء يمتد خيط رفيع اسمه الضمير. روايات الحياة هي موعدكم الإسبوعي لتأمل هذا الخيط، وهو يلتوي تحت وطأة الفقر أو يستقيم بقوة التضحية. أغمضوا أعينكم واتركوا الكلمات ترسم لكم ملامح الحياة كما لم تسمعوها من قبل.
0: أهلا بكم من جديد في رحاب روايات الحياة. في حلقتنا الماضية شهدنا كيف انكسرت حياة جان فالجان خلف زجاج نافذة الخباز بسبب رغيف خبز، وكيف ابتلعته زنازين سجون تولون 19 عاماً بطيئة ومؤلمة.
1: الليلة يسير بنا الزمان إلى عام 1815، تفتح الأبواب الكبرى ويخرج جان فالجان إلى النور، لكن الحرية التي انتظرها طويلاً ليست سوى سجن آخر أشد قسوة، حرية محكومة بورقة صغيرة بلون اللعنة، وهي جواز السفر باللون الأصفر الذي يصرخ في وجه العالم بأن حامله مجرم تجب كراهيته.
0: سنعيش الليلة رحلته الطويلة المثقلة بالرفض والمرارة، ونرى كيف يسوقه يأس الخذلان إلى عتبة دار الأسقف الطيب ميريل حيث تلتقي قمة النقاء بأعمق درجات النقمة البشرية.

0: في تشرين الأول من عام 1815 كانت الشمس تغيب خلف قمم الجبال المحيطة ببلدة دين الفرنسية صابغة الأفق بلون الدم والرماد. على الطريق الصخري الوعر كان يسير رجل مخيف المظهر حليق الرأس ذو لحية كثة خشنة يرتدي سترة من الصوف الخشن البالي ويحمل على ظهره صرة قماشية صغيرة تحتوي كل ما يملكه في الوجود.
1: إنه جان فالجان، الرجل الذي دخل السجن فلاحاً بسيطاً ويخرج منه اليوم آلة صامتة من الصلب والغل البشري. بعد 19 عاماً أطلقوا سراحه ووضعوا في يده تلك الورقة المشؤومة جواز السفر الأصفر.
0: سار اليوم تحت الشمس الحارقة وبطنه خاوية وقدميه متورمتان داخل حذائه الجلدي الممزق. لم يكن يشعر بالتعب الجسدي، فجسده المعتاد على جر السفن وحمل الصخور صار لا يبالي بالألم. ما كان ينهش صدره حقاً هو ذلك الترقب الممزوج بالخوف والمرارة.
1: كلما مر بقرية كان الناس يرمقونه بنظرات ممتلئة بالرعب، والأمهات يمسكن أطفالهن ويغلقن الأبواب. الحرية التي حلم بها طوال 19 عاماً بدت له الآن كأرض قاحلة لا تمنحه شبراً واحداً ليريح فيه رأسه المثقل بالذكريات السوداء.

كان يسير وفي قلبه حقد يغلي ضد هذا المجتمع الذي جلده شاباً ويرفضه كهلاً، مجتمع أخرجه من السجن ليقول له أنت منبوذ إلى الأبد.

0: توقف عندك أيها الغريب، لا تخطو خطوة أخرى داخل فندقي، المكان ممتلئ ولا نستقبل عابري سبيل من أمثالك. ماذا تريد هنا؟
1: أنا مسافر، سرت منذ الصباح الباكر ولم أذق لقمة طعام. أنا لا أطلب صدقة من أحد، لدي مال، انظري، أستطيع أن أدفع ثمن عشاء ساخن وسرير مريح في العلية كأي مسافر آخر.
0: أرني أوراقك أولا.
1: تفضلي.
0: يا إلهي، جواز سفر أصفر، أنت جان فالجان المجرم الهارب من مرافئ تولون. 5 سنوات للسرقة و14 سنة لمحاولات الهروب، أنت رجل خطير.
1: لا لا لا لا، أرجوك يا سيدتي، أنا لست هاربا، لقد أنهيت عقوبتي بالكامل. انظري، الورقة تقول إنني حر، ألا تفهمون معنى هذه الكلمة؟ لقد دفعت ثمن خطيئتي 19 عاما من عمري وشبابي في الجحيم. أنا جائع، جائع جدا، وسأموت من البرد إن نمت في العراء. ضعيني في الإسطبل، أطعميني فضلات الطعام، وسأدفع لك ما تطلبين.
0: أخرج من هنا فورا قبل أن أستدعي رجال الحرس والبلدية. نزلنا نظيف ولا يبيت فيه المسوخ والمجرمون. مالك ملعون، ووجودك يفسد الهواء ويفزع الزبائن. اخرج، اخرج ايها السجين القديم، ابحث لك عن جحر تحت الصخور، فمكانك ليس بين البشر.
1: البشر؟ اين هم البشر؟ انا لا ارى سوى ذياب ترتدي ثيابا نظيفة. ستندمون كلكم، ستندمون لأنكم نزعتم الرحمة من قلوبكم وجعلتموني أعود وحشا كما أردتم دائما.

0: طرد جان فالجان من النزل الأول ثم من النزل الثاني، وحتى الحانة الصغيرة لم تقبل أن تبيعه كسر خبز يابس، حتى أنه ذهب إلى سجن البلدة يبحث عن مأوى فطرده السجان.
1: استسلم جان لليأس ومضى يجر أقدامه الدامية نحو ساحة الكنيسة الكبرى. رأى مصطبة حجرية صغيرة خلف الجدار فاستلقى عليها ووضع سترته تحت رأسه محاولا النوم، لكن حتى الكلاب الضالة كانت تنبح في وجهه وتجبره على النهوض.
0: كان البرد ينهش عظام جسده الضخم والجوع يمزق أحشاءه. في تلك الساعات المظلمة جلس جان فالجان في عتمة الليل ونظر إلى السماء المرصعة بالنجوم. شعر بوجود ظلم مطلق يحيط بهذا الكون، وتذكر أخته أنيس وأطفالها السبعة. أين هم الآن؟ هل ماتوا جوعاً؟ هل تشتتوا في الأرض؟ 19 عاماً لم تكن كافية ليرضى عنه المجتمع.
1: وفي تلك اللحظة تمنى جان لو أنه لم يخرج من سجن تولون، فهناك كان الحديد يكبله، أما هنا فالرفض البشري يقتله في كل ثانية.
0: وفي ذروة يأسه عندما أوشك أن يستسلم للموت أو الجريمة مجدداً، فتح باب صغير في دار قريبة من الكنيسة وخرج منه بصيص نور دافئ لتقترب منه امرأة عجوز ذات ملامح وقورة.
2: يا بني، ماذا تفعل هنا في هذا البرد القاتل؟
1: لم أعرف أين أذهب.
2: لقد كنت أراقبك من النافذة منذ ساعة وأنت تتنقل من زاوية إلى زاوية كطائر جريء. هل أنت مسافر ضل طريقة؟
1: أنا لست مسافرا، أنا مجرم سابق. اذهبي من هنا يا سيدتي وأغلقي بابك قبل أن أوذيك. أنا أحمل جواز سفر أصفر والجميع طردني الليلة. أنا جائع وناقم والنوم على هذا الحجر أرحم لي من رؤية وجوهكم المنافقة.
2: الجواز الأصفر لا يمنع البرد من نعش جسدك، والغيظ لا يشبع بطنا خاوية.
1: ما الذي تقولينه؟
2: دارنا ليست دار قضاء، بل هي دار الأب ميريل، أسقف هذه البلدة. في هذه الدار لا نسأل الطارق عن اسمه أو ماضيه، بل نسأله عن ألمه.
1: أنا لا أفهم.
2: تعال معي إلى الداخل، هناك نار دافئة وطعام ينتظرك.
1: أسقف كاهن، هل يرضى رجل دين أن يبيت في بيته لص قضى نصف عمره في السلاسل؟
2: الأب ميريل لا يملك سوى إيمانة.
1: وأنت، ألا يخيفك مظهري وتفوقي عليكم بالقوة والجسد؟
2: القوة التي تملكها يا بني هي هبة من الله، ويمكنك أن تستخدمها لتدفئة نفسك الآن. هيا اتبعني، الباب مفتوح والعشاء يكاد يبرد، لا تدع الشيطان يقنعك بأن الجميع أعداؤك.
1: دخل جان فالجان دار الأسقف، وكان المكان غريبا عليه، لا توجد أقفال على الأبواب ولا حراسا يراقبون المكان.
0: استقبله الأب ميريل بوجه يفيض بالسلام، وأمر السيدة مانجلو بأن تضع له مفرشاً نظيفاً وأن تجهز له عشاءً من اللحم والخبز والشراب، بل وأمرها بأمر غريب زاد من دهشة جان فالجان. لقد طلب منها إحضار الأواني الفضية الستة والشمع دانين الفضيين، وهي كل ما يملكه الأسقف من إرث عائلي فاخر، ليأكل بها هذا المتشرد المنبوذ.
1: جلس جان فالجان يأكل بنهم وحشي كذئب جائع لسنوات، بينما كان الأسقف يتأمله بعينين ملؤهما الشفقة، يخاطبه بكلمة يا يا سيدي التي لم يسمعها جان منذ عقود.
0: بعد العشاء قادته السيدة ماجلو إلى غرفة نظيفة بها سرير دافئ ذو ملاءات بيضاء ناصعة، واستلقى جان فالجان، لكن النوم لم يجد طريقاً لعينيه، حيث كان يتقلب في فراشه وعقله يغلي بصور الأواني الفضية التي رآها على المائدة.
1: تذكر جان فالجان بريق الفضة تحت ضوء الشموع، فضة ثقيلة غالية الثمن تساوي أكثر من 200 فرنك ذهبي. هذا المبلغ كفيل بأن يجعله رجلاً حراً بحق، كفيل بأن يشتري له عملاً وأرضاً ويخلصه من لعنة الجواز الأصفر إلى الأبد.
0: لقد تحول كرم الأسقف في عقل جان المريض بالظلم إلى فرصة للانتقام من المجتمع.
1: عند منتصف الليل ساد الدار صمت مطبق، ونهض جان فالجان بخطوات خفيفة كشبح، وسار في الممر ببطء حاملاً في يده عصاً خشبية قصيرة.
0: دخل إلى غرفة المعيشة حيث كانت الأواني الفضية مخبأة في خزانة صغيرة بجانب سرير الأسقف النائم بسلام. فتح الخزانة بلا صوت وجمع الأواني الستة واحدة تلو الأخرى ووضعها داخل سرته القماشية. نظر إلى وجه الأسقف النائم كالأطفال، وترددت في عقله فكرة ضربه بالعصا ليضمن عدم ملاحقته، لكنه تراجع، فالهدف كان الفضة وليس الدم.
1: تحرك بسرعة نحو النافذة، فتحها ببطء وقفز منها إلى الظلام ليركض في شوارع بلدة دين هارباً، حاملاً في كيسه خيانة جديدة لكرم لم يشهد له مثيلاً في حياته.
0: هكذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من الرواية العالمية البؤساء، حيث هرب جان فالجان بالفضة المسروقة واختار أن يرد على الإحسان بالخيانة، مستسلماً للظلام الذي زرعه السجن في روحه.
1: شكراً لمتابعتكم لنا في روايات الحياة، نتمنى لكم ليلة هادئة وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي. محمد.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: أصالة الماضي،
4: إذاعة الكويت تحييكم،
3: ورؤية المستقبل،
5: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
3: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
1: هنا الكويت،
3: ولا زلنا نواصل المسيرة.
6: عشرون دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
7: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
8: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
7: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
8: 89.5 FM 540 AM
7: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء. في البداية مستمعينا لكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. ومن التقديم لكم تحيات عثمان سليمان ومحدثكم مساعد السوارج.

فراج الأسهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة. أما من الهندسة الإذاعية لكم تحيات عبد الرحمن المطيري. عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.

وهذه دعوة لمتابعة برنامج إذاعة على الهواء من المخرج جاسم الفرس، فأهلا بكم أينما كنتم تستمعون لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا عبر الهواء مباشرة، أنتم تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. مستمعينا، المشاعر جزء أساسي من حياة الإنسان، فهي تؤثر في طريقة تفكيرنا وقدراتنا وعلاقاتنا مع الآخرين، وقد تكون مصدر قوة ودافع للنجاح إذا أحسسنا فهمها والتعامل معها. وفي المقابل، قد تتحول بعض المشاعر إلى عبء يرهق الإنسان عندما يتجاهلها أو لا يعرف كيف يديرها بالشكل الصحيح.
1: ومع تسارع الحياة وكثرة الضغوط اليومية، أصبحت الحاجة أكبر إلى الوعي بالمشاعر وفهم تأثيرها على الصحة النفسية وجودة الحياة والعلاقات الاجتماعية.
0: وللحديث عن هذا الموضوع مستمعين الكرام، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف ضيفتنا الكريمة الأستاذة منيفة الشمري. حياك الله، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج إذاعة على الهواء.
2: يا هلا والله، حياك الله أخوي، أرحب فيكم جميعا ويعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، وإحنا سعداء بقبولك هذه الدعوة كونك أنت مدرب معتمد. الأستاذة منيفة، في البداية، شنو المقصود بإدارة المشاعر، وهل هي كبت للمشاعر أم فهم لها؟
2: بداية أنا أخوي أنا أفصلها لك كإدارة ومشاعر. مفهوم الإدارة على حدة أن الإدارة كيف تدير أو كيف تسيطر أو تشيل هذا وتحط هذا، يعني تدير بشكل عام، تسيطر بشكل عام، مي بعيدة عن الكبت وبعيدة عن الإفلات بشكل كامل، الوسطية بالمشاعر. المشاعر اللي هي العواطف والأحاسيس، سواء إيجابية سواء سلبية سواء غضب سواء أي جميع أنواع المشاعر.
1: ممتاز. بالبداية يعني احنا الإدارة خلينا نقول سهلة، يعني الواحد يعرف شلون يدير أموره إن شاء الله، لكن المشاعر شيء صعب، يعني اليوم تحتاج تفهم المشاعر عشان تفهم توصلك لشنو. أستاذة منيفة،
2: صحيح، لما أنت تحضر عقلك أخوي، لما يكون بتحكم في عاطفتك أنت هنا يفلت منك، ما تقدر.
1: صحيح، يعني تحكم بالمشاعر
2: بالضبط، فلكن لما تحضر عقلك مع وجود العاطفة دون غياب العاطفة هنا تقدر تسيطر، لأنه سبحان الله لو المشاعر وش اللي يتحكم فيها؟ القلب. فلما تترك العنان للقلب ممكن أنه يتبع عاطفته، يتبع يميل أو يتحيز إلى جانب
1: صحيح.
2: معين أو
1: صحيح.
2: يتحيز إلى معين.
1: صحيح، هذا هيوصلنا حق سؤال يعني في نفس السياق. في مشاعر كثيرة يمر عليها الإنسان حتى يعني مع الكبر تتغير، في بعض الأشخاص حتى يسمون المشاعر بمسميات أخرى. شنو هذه المشاعر اللي أحتاج أفهمها، وشنو مسألة الفرق ما بين المشاعر المؤقتة والمشاعر اللي تحتاج وقفة؟
2: المشاعر المؤقتة اللي هي عارض موقف، شيء عابر حصل فيه، تأثرت فيه تأثر لحظي، ما راح يأثر على مسيرة حياتي ولا راح يأثر على قراراتي المهنية والحياتية وكل شيء. خلاص، هو إنسان شفت موقف قدامي، يا حرام تأثرت مسكين كذا، بس ما راح يتعدى التأثر هذا، التأثر اللحظي أو موقف. لكن المشاعر الدائمة أو المصيرية هي اللي لا، هنا ستوب، ان ممكن لما احكم في مشاعري او اتخذ قرار في مشاعري انا خربت الدنيا، مطلوب حضور عقلي فيها. هذه مشاعر دائمه اللي تترتب عليها اشياء متواتره.
0: نعم. ايضا استاذه منيفه، يعني بما انك تكلمتي عن المشاعر وخاصه المشاعر المؤقته والمشاعر اللي تحتاج منا وقفه، هل تفرق مع الرجل او المراه؟ وهل الرجل ممكن المشاعر المؤقته يتجاوزها بسهوله، والمراه ممكن تاخذ فتره من الزمن حتى تتجاوزها؟ وايضا بالمقابل هناك مشاعر تحتاج الى وقفه وايضا معالجه، شنو الفرق بين الرجل والمراه اذا وضعوا بهذا الموقف؟
2: شوف، انا دائما اخوي اقول لك انه فاذا تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله.
0: صحيح.
2: الله سبحانه وتعالى حط القوام للرجل وحط القرار للرجل، حط ليش؟ لانه يحضر عاطفته، لا يعني انه مجرد من المشاعر لا، لكن انه يحضر عقله اكثر من عاطفته. الانثى الله سبحانه وتعالى جعلها ام، قرن رحمته في رحمته، عاطفته في عاطفته. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى قال رفقا بالقوارير، ليش؟ هل يعني لأن الرجل مجرد المشاعر؟ لا حاشا، لكن أن تتفوق المرأة في حكم عاطفتها، ما نقول في مشاعره أو أنه عدم إحساس الرجال لا، لكن أنه تتفوق، هي مو تتفوق، نقول تتغلب عليها مشاعره أكثر من عقلانيتها. بينما على الطرف الثاني أن الرجل يكون عقلاني أكثر، عشان كده مسك زمام الأمور في جميع من المهام.
1: ممتاز. في مشاعر معينة تحتاج المرأة والرجل أنهم يسيطرون عليها، يفهمونها أكثر، يحاولون يتعاملون معها أكثر من وجهة نظرك، يعني من خلال الحياة.
2: الغضب.
1: الغضب.
2: إيه، أنا أرى يعني بعيدا عن المشاعر الثانوية، في مشاعر أساسية في مشاعر ثانوية.
1: ممتاز.
2: الغضب، الغضب هو اللي يترتب عليه يشتركون فيه حدته، ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب.
1: صحيح.
2: ما ذكر فيها لا أنثى ولا ذكر فيها رجل، كلهم يتساوون في حدة هذا الموقف.
1: بس والله احنا نفترض، يعني افتراض يمكن يكون افتراض عابر ويمكن افتراض ما هو صحيح، ان الرجل يغضب اكثر من المرأة، يعني افتراضا.
2: شوف، هي حسب طبيعة الرجل بحكم انه صبور. الغالب الشكل الطابع العام للرجال الصفات ان الرجل صبور، فهي مثل قانون دائما تمثل في قانون نيوتن الثالث لكل فعل ردة فعل
1: صحيح.
2: مساوية في مقدار معاكس اتجاه. على قد ما الانسان يصبر فتلقى في عينة فئة من النساء، الحريم احنا يمكن يساعدنا ان نفضفض اول باول
1: إيه
2: ونفرغ اول
1: صحيح
2: باول.
1: صحيح.
2: اي والله اتكلم جد. فالرجال لما يطوي يطوي يطوي خلاص تصير القشة التي كسرت ظهر الجمل، كلمة واحدة تفجر الأول والتالي.
0: والله بعض الرجال حتى عندما يفضفضون للأمانة يشعرون أن كأن كاهل كبير عليهم قد زيح من عند أكتافهم. لكن أستاذة منيفة، بما أن الشيء أيضا بالشيء يذكر، لابد أن يكون هناك وعي خاصة في طريقة تفكيرنا وأيضا مشاعرنا. هل الوعي بالمشاعر اليوم هي مهارة فطرية أم ممكن يعني يتعلمها الإنسان ويطورها من خلال حياته وتجاربه بهذه الحياة؟
2: شوف، هي كذا وكذا فطرية. في ناس سبحان الله كذا فطرته، الله خلقه جيناته عنده مثلا
0: هذا موفق.
2: اي ايوه بالعربي على قولتهم، ما يوفق الا موفق، عنده تحفظ، عنده ما شاء الله قدره على سيطره المشاعر. لكن ارجع اقول لك، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، هذا شيء يقدر الانسان مع الممارسه. اي عاده تبغى تكتسبها لازم تمارسها، تحضر عقلك. انا لازم اغير هذه الطبيعه فيني، انا انسان لازم اسوي كنترول مشاعري. اول شيء تدرك الوعي، شلون الادراك، تدرك انه انا عندي مشكله في اني ما اسيطر على مشاعري. لما تدرك هنا خلاص تبدا تتخذ الاجراءات اللي هي تحولك من اللاوعي الى الوعي
1: ممتاز
2: والسيطرة.
1: ممتاز. يعني هذا حتى الاحساس هذا ياتي من من من المقربين حواليك.
2: صحيح، تشوف في ناس كثير يقول ما شاء الله فلان تغير.
1: صح صح صح. وحتى يعني هل التفت للشكوى؟ يعني دائما المقربين لك، خلينا نقول الدائره الاولى، العائله، الاسره، الزوجه، الام، الاب، الاخوان، اذا تكررت نفس الشكوى هل معناته فعلا انا احتاج التفت لهذا الموضوع؟
2: شكوى من ايش؟
1: من من من اسلوب، من طريقه، من عصبيه، من يعني في حتى في بعض الاشخاص يعني يتحسسون حساس مثلا. هل هذه مشاعر؟ الحساسيه مشاعر؟ الامور هذه مش التفت لها ولا يعني
2: حساسيه؟ ولا قاطع كلامك الا بالخير، الحساسيه شيء ايجابي ومو سلبي.
1: ممتاز.
2: ما كان الرفق في شيء الا زانه، ماذا افعل فيك وقد نزع الله الرحمه من قلبك. لكن متى تكون سلبيه؟ لما تاثر على قراراتك.
1: صحيح صحيح.
2: لكن البند الأول، أنا ما نسيت أرجع لك، البند الأول اللي هو على قولتك الشكوى، هنا توقف وقفة شوي. هل والله أنا مثلا أخوك أو أختك، أنا سمعت أخوك الثاني قال أنه أنت خلاص حكم، أطلق الحكم المطلق أنك أنت عصبي. أنا ما لمحت منك شيء، أنت ما عصبت علي ولا تعاملت معي بعصبية، لكن بناء على حكم سابق هنا ما ألتفت.
1: ممتاز.
2: خلاص أنتم عممتوا سمعتوا كلام. لكن إذا

0: كذا شخص في بيئة مختلفة والمحيط مختلف شاف منك نفس السلوك تكرر وسمعت نفس الكلمة من عملك من بيئة أخرى من زملائك من أصدقائك، هنا تقف ما اجتمعت أمتي على باطل،
1: 100%.
0: هنا تقف إيه، هنا تدري إن المشكلة عندك أنت.
1: صح، وهذا غالبا يضعنا في مشكلة في بعض الأشخاص، يقول كلهم غلط أنا صح.
0: بالضبط، إيه فعلا ممكن
2: لكن
0: إحنا
2: شلون بعد أيضا نفهم الشخص اللي يظن هو صح والناس كلها غلط، أو كل الناس صح ولكن هو يظن أنه هو صح؟
0: اي شلون يظن انه صح؟ على اي اساس حكم انه صح؟ هل لقيت ما شاء الله الجميع كلهم مؤيدينك، ولا الجميع كلهم يتحاشونك، ولا انت في قرارة نفسك هنا حطيت نفسك؟ مع كل بنت ترى لها تفسير.
1: صحيح صحيح، فعلا فعلا. استاذة، من اي عمر يبدي الانسان يحتاج انه يركز على مشاعره؟ يعني اليوم احنا حتى احنا اولياء امور، يعني نحاول كثر ما نقدر ان احنا يعني نحاول نوعي اطفالنا، نحاول نوعي ابنائنا على المشاعر، يفهم المشاعر. من اي عمر ابدي افهم ان هذه المشاعر يعني موجودة لخدمتك؟
0: طريقة التعامل مع المراحل العمرية تختلف أخوي. المرحلة الأولى مرحلة الطفولة، يصير مندفع اللي يعبر، أغلب الأطفال مثلا يقول مثلا أنا أحبك
1: مستكشف.
0: ماما، أحبك يا بابا، أنا أحبك، وبسرعة يعصب بسرعة، هذا ما يعي ولا يدرك أساسا، حتى الله سبحانه وتعالى ما فرض أمر الصلاة عليه.
2: صحيح.
0: يبقى أنا في وجهة نظري أنا قلت لك إذا تنازعتم في شيء فردوه لله ورسوله. في وجهة نظري أنه متى يبدأ الأمر بالصلاة؟ الأمر على 7،
1: 100%. صح.
0: قبل ال7 لا تطالب الطفل في أي شيء من الإدراك. بعد ال7 سنوات يبدأ شوي شوي يدرك، بعد ال10 يبدأ يستوعب، خلاص أنت معصب، سوري أنت معصب، روح اجلس بغرفتك لو سمحت لحد ما تهدى، احنا مالنا ذنب في عصبيتك.
1: ممتاز.
0: يحق لك تغضب، يحق لك تعصب، لأنه أنت إنسان بشر، بس لازم تستوعب أنه مو حنا المتنفس لك. طبعا يمر في مرحلة المراهقة اللي هذه أشياء ما يقدر السيطرة عليها، الأوج الغضب وأوج هذه
1: المرحلة الخطرة،
0: المرحلة الحرجة وليس
1: الحرج.
0: الخطرة. اي بعدين يبدأ عادي مرحلة النضج، بس انها تبدأ معه من بدري، بس تختلف بالطريقة، ما تعصب ما تضرب، تبدأ معه وانت من بدري تعلم.
1: ممتاز.
0: تعلم شوي شوي من مرحلة الطفولة، مرحلة المراهقة حتى لو فلت منك زمام الأمور يرجع للقواعد الأساسية زي
1: لأن
0: البنيان.
1: الأساس موجود.
0: بالضبط زي البنيان، الحين لو يجي البنيان في نص خراب أسهل عليك من لما يكون الأساس خربان.
1: 100%. صح. لا، إذا الأساس خربان تهد البيت لازم.
0: بالضبط.
1: ممتاز.
2: يعني والله للأمانة أستاذ منيف الشمري، للأمانة حديثك جدا ماتع، وأيضا استمتعت وأنا اندمجت مع كل كلمة وأنت تتحاورين مع زميلي عثمان، يعني استمتعت وأكيد استفدت من خلاله، وأكيد أخواننا المستمعين استفادوا من خلال هذا الطرح. لكن اليوم أستاذ منيف، شنو أكثر المشاعر اللي يواجهها الناس لكن يواجهونها بصعوبة في التعامل معها؟
0: اللي ما أدري كوجهة نظري الغيرة. ليش؟ لأن الغيرة هي الشعور اللي ما تقدر تفصح عنه، في نقطة حساسة. ممكن في ناس تفهمك إن الغيرة الغبطة والمحمودة، وفي ناس تفهمك إنها الغيرة الحسد. يعني الآن وصلنا على درجة عالية من الوعي إن الواحد يصرح إنه عصبي، أنا والله سريع الانفعال، أنا والله حساس مثل ما تفضل أخوي بسرعة أبكي، أنا
1: صحيح.
0: والله ما أدري إيش فيني، لكن قليلاً من يصرح أنا غيور. يصرحون فيها بالجوانب الإيجابية، إنه اللي غيره على محارمه وغيره على ناسه وغيره، اللي
1: صحيح
0: يتفاخرون فيها، لكن يخجلون من يخفونها في جوانب أخرى. أنا غرت من فلان أحسن مني بالعمل، أو غرت من أحسن سيارة في جانبكم الرجال وفي جانب الحريم المستلزمات النسائية، يعني يخفونها يخجلون منها، هي من شيء مخجل. لكن سؤال، هل غيرتي راح توديني إلى المنافسة الشريفة أو غيري؟
1: ممتاز
0: إلى
1: ممتاز ممتاز ممتاز. يعني
0: أنا هذه أحس نقطة من المشاعر.
1: يعني إحنا كلامك على متم، إحنا وصلنا لفترة الحين، يعني إحنا اليوم حتى في المجال الإعلامي في ما بين الزملاء يصير في إحنا يعني في أشخاص يجوني يقولك والله ترى أنا أغبطك، أنا ما أحسدك.
0: إيه.
1: هل هي نفسها؟ يعني هل هي نفسها، ولا يعني هل هي محمودة وصلنا لهذا الوعي، ولا ليه الحين
0: اللي يجي يعترف فيها انه يغبطك؟ ما شاء الله هو يعي انه غيرته من الغير الحسنة.
1: ممتاز.
0: اللي يتعمد اخفائها يدري انه هو غيرته غيرة الحسنة.
1: اي بس واضحة، يعني هي واضحة.
0: لا في ناس هايمن بالنص، هو يخشى من ردة فعل الشخص اللي قدامه، أو هو ما يدري ليش تصرف هذا التصرف.
1: ممتاز.
0: يعني مثلا تقول فلان خلوه عصبي وخروا عنه خلاص تفاهمتوا معه، بس إنسان غير تقول وخروا عنه هذا يغار، طيب شو أسوي به؟ أنا
1: ايه
0: مارس
1: صح.
0: غيره وما عندي.
1: صح صح صح فعلا. هذه المشاعر، يعني فكرة المشاعر، هي مؤثر كبير على حياتنا اليومية.
0: صحيح.
1: شلون نتعامل وياها؟ ومثل ما ذكرتي في بداية حديثنا أستاذة منيفة، إن يعني اليوم احنا محتاجين نتعامل معاها عشان ما تأثر على حياتنا بسلوك أنا محبه.
0: ندرك ونؤمن تماما ان حنا بشر، ما حنا روبوتات. نؤمن بوجود المشاعر، ندرك انه حنا لازم نحس، لازم نشاعر. لما تدرك في وجود الشيء تتعامل معه. خلاص انسان عنده مثلا، زي اعطيك مثال خارجي، انسان عنده عيب خلقي، ادرك انه عنده هذا العيب راح يتكيف معه، صح ولا لا؟
1: صحيح صحيح.
0: إنسان عنده يعني مثلا الله يحفظهم شيبان كبار السن، ما تقول خلاص هذا ابونا كبير معروف انه ضيق صدره وخرو إيه خلاص
1: عصبي، اي عصبي الشيبان عصبي. إيه.
0: هل نرفضه؟ هل ننفر منه؟ لا خلاص
2: بالعكس،
0: تكيفنا
2: لابد
0: عليه.
2: ان نتقبل وايضا نساعده بهذه الحياة.
0: بالضبط، جبته انت بالحصه، بيض الله وجهك.
2: بيض الله. ايضا استاذه منيفه، في نقطه جدا مهمه وهي عن موضوع تاثر المشاعر. حتى احيانا في حاله الحب قد يؤثر هذا الحب على قراراتنا اليوميه دون ما نشعر.
0: صحيح جدا.
2: كيف
0: جداً.
2: يتم ذلك الشيء؟
0: الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما املك، فلا تلمني فيما تملك ولا املك. تكلم على قلبه وهو خير البشر، فما بالك فينا حنا؟ يكون فيها الحب ممكن احيانا نتحيز، في مصطلح في اداره المشاعر والعلاقات يسمى التحيز العاطفي، انك تتحيز لشخص عاطفيا. متى تقدر تسيطر على هذا الشيء؟ قلت لك لما تحضر عقلك.
1: هذا يعني استاذه منيفه، هذا اللي نشوفه في الادارات، تلاقين واحد حبيب المدير.
0: اي في مثل بدوي يقول حبيبك اللي تحب له دب.
1: صح.
2: للأمانة استاذ مني
0: الكويت، عندكم الكويت يقول حبتك عيني ما دام كذا.
1: اي صح صح. اي صح صح صح. اي شيء تسويه صح، اي يعني حتى لو غلط ما دام حابك صح.
0: اي احنا الامهات كذا، عيالنا ما نرضى
2: والله. دائما الانسان دائما يحب انه يكتشف شغلات بهذه الحياه حتى يطور من نفسه، وايضا يقدر انه يدير مشاعره ويدير حياته الى الافضل. وهذا سبب وجودك اليوم استاذه منيفه الشمري، حتى نستثمر هذه الافكار التي تطرح من خلال هذا الحديث. للامانه انا جدا مندمج لدرجه اني اريد الصمت واريد ان استمع لك. وايضا في نقطه بعد جدا مهمه لابد ان نطرحها، خاصه بعد ما ذكرنا نقطه كيف تؤثر المشاعر على قراراتنا اليومية دون ما نشعر. هل تجاهل المشاعر أو حتى نكرانها يسبب أثار نفسية مع الوقت، خاصة إلى فئة الأطفال، لأن هم دائما يحبون يعبرون، وتلاقين الأب أو الأم مشغولين مو قادرين يردون فيتجاهلون عباراتهم أو حتى مشاعرهم.
0: صحيح، أنا أتفق معك أنه بالذات أكثر شيء واضحة هي بالأطفال، لكن ترى حتى الكبار سبحان الله، لما أنت تتجاهل المشاعر راح ينتج عن التجاهل كبت، مشاعر على مشاعر على مشاعر تنكبت. لما توصل مرحلة الكبت راح تفرغ بالمكان الغلط وبالاتجاه الغلط وبالطريقة الغلط، عشان ما يفهمني المجتمع يعني لما أقول اتجاه غلط أو تفرغ بشيء غلط في صفة ثانية أو صفة غير شرعية أو صفة حرام أو شيء من السوالف أو دروب الغلط. لا، أعطيك مثال بسيط، أبسط مشاعر نكبتها الغضب. دائما أنا في دوراتي أجيب مثال أنه لما أكون أنا مثلا معصبة من أحد بالبيت، طلعت رحت المجمع تجاري ما حصلت القطعة اللي أنا أبيها، هل من الصح أني أنا أساسا معصبة البيت بس طلعت أساسا متنرفزة مكبوتة أروح أحط الحرة
1: بالبائع؟ صح صحيح،
0: ما لازم، ولا بالكاشير ولا كذا. طيب أنا وين فرغت؟ أنا ما فرغت على الإنسان اللي سبب تعصيبتي، أنا فرغت على شخص طرف ثالث ما له دم. زي الأم اللي تجي مضغوطة من الدوام تحط الحرة بعيالها،
2: خاصة الأب عندنا هنا بالكويت حط الحرة باللي جده،
0: هو يحط الحرة بالأم والأم هي ما تقصر.
1: لا أستاذة منيفة، بعد يعني في بعض الأحيان الأم زعلانة من واحد من الأبناء، العيال كلهم يأكلون يعني
0: تحديد الكل،
1: تحديد الكل حرام وهو بروحه، يعني زي هو الغلطان، لا كلكم مع بعض يعني. فعشان ترى لم الشمل، لم الشمل
0: هذا مو
2: حتى بالعصبية
0: هذا مساواة مو عدل.
1: مساواة فعلا، مساواة مساواة في غير محلها. مسكين يعني الطرف الثاني والثالث والرابع ما
0: لا
1: لهم ذنب.
0: مالك لما ينامون تروح يتشيك من اللي
1: اي اي بس هم المشكلة انه ما يدرون. بس الحمد لله على كل حال. يعني استاذة اليوم احنا نتكلم عن يعني فكرة ان انا ما احط حرة شخص في شخص. هل واجب ان الشخص اللي مضايقني ابين له انه مضايقني، ولا يعني اتعامل مع الـ مع الـ مع الموضوع حزته عشان ما يتراكم؟
0: صحيح. في طريقة اخرى سألتني مرة احد المتدربات اخوي، قالت استاذة منيفة انا ما اقدر افرغ بشكل مباشر او ما اقدر اعبر، خصوصا في حالة لما يضايقني شخص ما في اي تواصل بيني وبينه او علاقة بيني وبينه، شخص من عامة الناس او شخص يعني ما بيفتح له مجال بالحوار معه،
1: ممتاز.
0: مو من اهل بيتي. هنا شلون اسوي؟ اروح الجأ للتفريغ الصحي. التفريغ الصحي يكون بثلاث طرق. الطريقه الاولى هي المواجهه مثل ما تفضلت. الطريقه الثانيه اللي هي امارس هوايه،
1: ممتاز،
0: سباحه، رياضه، مشي كذا. الطريقه الثالثه هي الفضفضه لطرف ثالث، ولكن الفضفضه مو التفريغ.
1: اي مو الشكوى.
0: التفريغ أصب الغضب والزعل عليه، الفضفضة أقص له الرواية كاملة، حصل معي كده خلاص بس طلعته بدون ما أحمل الشخص الطرف الثالث عبء. هذه طرق التفريغ الصحي.
1: يعني نحتاج صديق متفرغ لنا.
0: هذا استشاريين.
2: بس حاب نرجع نذكرها. أول شيء رياضة،
1: هواية
2: هواية معينة أو رياضة بشكل عام، أو أن نشكي أو نفضفض حق زميل لنا أو صديق مقرب لنا. الأولى أستاذة منيفة شنو هي كانت؟
1: المواجهة.
0: المواجهة
2: كيف يعني المواجهة؟ أنا ما فهمتها.
0: يعني مثلا أنا إنسان زميلة لي أو زميل لي بالدوام، فيه أنا هذا إنسان لازم أواجهه. ليش؟ لأنه دائم أنا على احتكاك فيه، بالذات لما تكون العلاقة مقربة. صديق ما بي إنسان ما بيأخسره. أجي السلام عليكم، والله كلمتك اللي فاتت، بس إني ما أواجه في لحظة الآن أنا في أوج غضبي أو في أوج التأثر، سواء عشان ما أنهار أبكي ولا أعصب. أهدأ، أجمع كلامي، أرجع خطوة شوي ورا. مثلا من بكرة والله الحوار اللي صار بيني وبينك أمس ما عجبني، ما هقيته منك أو ما هقيته منك بأي شكل من الأشكال. أوصل إذا كان الشخص يعنيني، إذا كان الشخص ما يعنيني أعطي كلمة في سياق ضعها في مجمل حديثك.
2: هذا يعتبر من الذكاء أيضا العاطفي.
0: إيه جدا. أنه مثلا أنا إنسانة ما أحب كذا، مثال أنا إنسانة ما أحب أحد يتنمر علي طريقتي بالكلام كذا. هنا خلاص أنا وصلت مسج. إذا كان الشخص هذا غير متعمد أو غير قاصد فهو راح يتجنب هذا الصف.
2: بالفعل. وحتى إذا كان يعني غير متعمد، أو أن أنت إذا ما كنت إنسان عزيز عليه وغالي، بعد ما تتركه فترة وتخليه يهدأ يرجع إلى عقله، خلينا نقول بعد ما هذه العاصفة تهدأ ويصير حوار فيما بينهم، تلاقين خلاص أنه يعني الود لازال موجود، بس كانت هي لحظة غضب والحمد لله هدت والأمور صارت على أحسن ما يرام.
0: صحيح. وحط في بالك نقطة أخوي، إنه ممكن تكون المشكلة عندك أنت مو عنده. نصير يعني مثل يهود بني قريظة يحسبون كل صيحة عليهم. ما يقصد
1: هو يعني انقالت بشكل عام، وعلى قولتهم اللي على رأسه بطحة
2: يحسس عليها.
1: طبعا اليوم احنا قاعد نركز على هذه المشاعر. في بعض الامور اللي ممكن نسويها بشكل يومي تخفف او تساعدنا على التوازن العاطفي.
0: ايه لما سبحان الله، واذا فرغت فانصب. لما تكون انت مشغول بحياتك العامه، مركز على اهدافك، مركز على اسرتك او نطاقك الدائره الاولى من علاقاتك، هنا انت ما توزع طاقتك وتشتتها برا.
1: ممتاز. ما عندك وقت اصلا، مو فاضي.
0: بالضبط. ممتاز. انت الحين حط ببالك الان عندي برنامج وعندي اعداد وعندي شخصيه مثلا
1: صح
0: مهمه وعندي لقاء واجتماع. لما يجي حد يقطع لي كلمه، مو لما اصير انا فاضي احلل كل حرف.
1: صح صح. يا دوب نخلص.
0: بالضبط. هذه احد ممتاز. الاشياء واحد الاشياء تعي انك خلاص تحط في راسك، بالذات لما يكون في الاشخاص المؤذين غالبا تكون من استمراريه الاساءه مو مره واحده. إن النفس البشرية ممكن ما تتأذى من كلمة من مرة واحدة، بس مو يكون وقع تأثيرها زي الأذى المستمر.
1: صحيح
0: المستمر.
1: صحيح صحيح.
0: لكن عندك خيارين، إنك تسكب على هذا الشخص خلاص تعي هذا الشخص مو ذي، انتهينا. أو إنك إذا كان يهمك أمره تصارحه عشان تكتشف هل هو متعمد أو بغير قصد.
1: صحيح صحيح.
2: حتى لو سكبت ممكن إذا هو يعني لك قدر عنده راح يرجع لك.
0: صحيح. لا تسكب عليه ذهنيا أوكي موجود خلاص هذا إنسان اللي عندكم يسمونها ربيته ناكسة تحط بناس
1: خلاص صح صح يعني. ويمكن ترى ما تكون ربيت ناقصة مع الناس لكن أنا خلاص اليوم حكمت عليه هذا الحكم فخلاص أي شيء يقوله ما يعنيني.
0: إيه زي أنا عارف في أحد الأشخاص المقربين لي له أحد من أحد أصدقائه هذا صديقه لو بغاه بالليل ولا بالنهار من ناحية موقف لقاه
1: ممتاز.
0: لكن من ناحية كلام والله ما يقول كلمتين على بعض تبرد الخاطر انتقاد وانت كده
1: فخلاص يعني إيه خلاص متقبلة.
2: لكن خلال موضوعنا اليوم أستاذة منيفة يعني ذكرتي جدا نقاط مهمة وأيضا تعطي يعني حافز بداخلنا أن إحنا نغير سلوكنا دائما إلى الأفضل. لكن إحنا حتى نفهم الأمور اللي تحدث ويانا ككبار في هذه الحياة كبار عمر لابد أن نتعلم نتثقف نتوعى في هذه الزوايا. اليوم حتى في أحيان لما تكون في حالة حزن وهي مشاعر أيضا أو غضب أو أي حالة تمر فيها ما دور الحوار الداخلي مع النفس في تحسين الحالة النفسية في الإيجاب أو لا سمح الله في السلب؟
0: بالإيجاب يكون حافز داخلي لأنه سبحان الله ترى المشاعر كلها زي عمليات الحسابية تحليلية ترى تنشأ دائما أقول في الدورة معلومة تنشأ المشاعر من الدماغ ما تنشأ من القلب لأنه لما أنا سمعتها بالإذن صح الكلمة
1: صح.
0: أول موقف شفته بعيني بالحواس الخمس بعدين وين تم التحليل وصل التحليل بالدماغ
1: ممتاز
0: بعد الدماغ رجع الإحساس للقلب فحواري مع نفسي هذا سواء في إيجابية يعطيني طاقة إيجابية أنه أنا إنسان إيجابي وأنك كذا فلما تحلل ترى كأنه نوع من الفضفضة الداخلية لما تجلس تحلل الموقف الله ممكن تعطي إيجابيات للموضوع سلبيات للموضوع بينما احيانا تشيشك الشيء من داخل
1: صح صحيح. استاذة هذه وصلني حق سؤال يعني احنا اليوم كنا اشخاص عاديين يعني نتساءل هل المشاعر يعني منشأها العقل ام القلب يعني دائما يقول انا حسيت بس
2: او الروح بعد
1: اي او حتى يعني هل القلب يعني هو عضلة هل يمتلك هذه المشاعر ولا العقل هو يعمل كل هذه الامور واحنا نحس انه يعني حتى الشعراء كانوا يتكلمون عن القلب
0: اي صحيح معك شاعر بعد
1: اي نعم فهل هي يعني مصطلحات مجازيه ولا علميا كل شيء ياتي من العقل
0: شوف هي زي ما قلت لك قبل شوي انها تنشا المشاعر من الدماغ ومقرها القلب تستقر بالقلب في سمعت جمله اللي يقول انكسر قلبي
1: صحيح
0: ترى هذه علميا فسروها علميا انه في شيء اسمه انشطار القلب او الطبقه الرقيقه على القلب يمكن لو تبحث عنها ويبحثون عنها
1: صحيح متابعه
0: اي شيء علمي حقيقة لكن وش اللي وصل الكلام القلبي الفلتر اللي حصرت داخل دماغي الفلتر كل العمليات هذه تصير داخل دماغي قصتهم لا ما قصتهم التحليلات إلا هو
1: يقصد صح صح إذا رحت راح ألاقيه موجود ولا أدش ولا ما أدخل
0: بالضبط والدليل إنه مو بس الكلمات إنه حتى مثلا والله أنا دخلت مبوز حاد ومايل نظرته كذا طيب هو يمكن التمسوا لي العذر لعلي أهيم في واد غير واديكم
1: صحيح. صحيح. صحيح ليش سلمت عليه ما رد علي السلام صح
0: بالضبط
2: أو مريت من يمه وما شافني
0: طيب اي ولا متعود انه يسلم عني دايم باريحيه واليوم يعطيني
1: اي حراره صح حراره صح
0: اي في فرق انت اليوم اخر الشهر وقبل بنفس مع شهر يمشي يسلم
1: صح صح لا وحتى اذا سلم على اللي بعدي بحراره انا شفيني
0: اي صح
1: صح صح وهذا كله بالعقل بعدين اخر شيء نرسل الاجابه النهائيه للقلب ونقول له تصرف
0: وشيل يا القلب تحمل
2: الله يحفظ قلوبنا كلنا دائما على الصحة والعافية وأيضا أن نكون ناس مرتاحين في حياتنا وهذا ما نرجوه من الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا ولحظاتنا دائما سعيدة. لكن أستاذة منيفة هل في ممارسات يومية بسيطة تساعد على تحقيق الاتزان العاطفي ولا لا؟
0: إيه ما ترك ما بشكل روتينك اليومي ما تركز على كل كلمة تنقال بحياتي يعني ما تركز خلاص أنا الآن بشكل يومي أنا أقوم ماني متوقع الأسوأ
1: ممتاز
0: إيه أنا والله يوم شكل يوم أنا قمت ماشي بعد نوم شكل يوم شين
1: طيب يعني أستاذ الحكم المبدئي أو التوقع العالي يسبب مشكلة
0: ايوه هذا على حياتك انت، وزي ما قلت التوقع العالي أم اسقطه على الطرف الاخر اللي هم الاشخاص اللي هو اسمه العشم.
1: ايه
0: ايه العشم، انت لما تكبر العشم تتوقع كله بناء
1: على
0: احيانا ترى
1: التوقعات صح.
0: توقعات. ايه انا كنت متوقع منه، طيب هو انت اللي توقعت مو هو اللي اعطاك
1: والله
0: اياه،
1: والله استاذ منيف انا توقعت اربح المليون وللحين ما صارت.
0: انت اللي توقعت حدث المفاجأة.
1: صح فعلا والله استاذ منيفة، يعني احنا ودنا نستمر وياك اليوم كله لكن

0: يسر خاطرك الله. طيب كلمة أخيرة أستاذة منيفة تختمين فيها، أو لو لا سمح الله يعني في كان بخاطرك كلمة وما سألنا عنها.
1: والله ما شاء الله الحوار معاكم ممتع.
0: شكرا لك.
1: وجدا راقي، بيض الله وجيهكم. استمتعت أنا مثل ما تفضل أخوي يقول، استمتعت أنا اللي والله استمتعت بالحوار معاكم، وشاكرة لكم هذه الاستضافة الخفيفة اللطيفة.
0: شكرا.
1: أنا أحب أقول كلمة واحدة، نصيحة، مو اللي يعتبرونه نصيحة يعتبرونه كلمة، في بعض الناس لا يحب كلمة نصيحة.
0: صح.
1: كلمة عبارة،
0: عبارة
1: اللي يعجبه ياخذه واللي ما تعجبه كيفه، اللي هي شنو؟ لا نجلد أنفسنا، نؤمن ببشريتنا. مجرد ما نؤمن إننا بشر قابلين للإصابة وقابلين للخطأ، لأنه أحيانا ضيقتك ما تكون من الناس، منك أنت، أنا ليش سويت، أنا ليش فعلت. نعامل أنفسنا أن إنسان بشر، ونعامل الأطراف الثانية بشر، هنا يخف الضغط علينا.
2: بالفعل أستاذة منيفة، للأمانة جميلة هذه الحياة، أن نلتقي حتى نرتقي. يعني للأمانة مسكت ختام في هذا الحوار، وخاصة بهذه الكلمة الجميلة التي قلتيها منذ لحظات. شكرا لك أستاذة منيفة الشمري المدرب المعتمد على تواجدك اليوم ويانا في برنامج إذاعة على الهواء، وكل تحية تحياتنا احنا، واكيد تحيات اخواننا المستمعين لك عبر الهواء مباشرة. شكرا لك.
1: شكرا لكم جميعا. يا هلا، مع السلامة.
2: إذاعة على الهواء.

الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 11 للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة. إيران والاحتلال الإسرائيلي يعلنان وقف الهجمات بعد أول ضربات متبادلة منذ إعلان الهدنة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات النهائية بشأن السلام مع إيران جارية، ويؤكد أن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إن المفاوضات بين واشنطن وطهران تقترب من تحقيق الهدف النهائي، ويحث جميع الأطراف إلى ضبط النفس. الرئيس الأمريكي يحذر رئيس وزراء الاحتلال من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران، إذ حول التصعيد مع طهران إلى حرب. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تعطيل ناقلة نفط فارغة أثناء إبحارها في المياه الدولية في خليج عمان باتجاه إيران في محاولة لاختراق الحصار الأمريكي. الرئيس اللبناني يقول إنه لن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 12 شخصا على الأقل، بينهم طفلة وامرأة، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة في جنوب لبنان. شهداء ومصابون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تقول إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتحدثون عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب. الرئيس الصيني يقول إن العلاقات بين بلاده وكوريا الشمالية وصلت إلى نقطة انطلاق تاريخية جديدة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة على الهواء.
1: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
0: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
1: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
0: على الهواء.
2: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. بحثت وزير الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الإسكان عبد اللطيف المشاري مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ شين عدداً من المشروعات والاتفاقيات المشتركة بين البلدين ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بها. وثمنت الوزير المشعان على هامش الاجتماع الشراكة الكويتية الصينية وما تشهده من تطور مستمر، مشيدة بدورها في دعم مسيرة التنمية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تطوير الخدمات العامة والارتقاء بجودة الحياة. وشددت المشعان على حرص الحكومة على متابعة المشاريع الكبرى بصورة مستمرة لضمان إنجازها وفق أعلى المواصفات الفنية والمعايير العالمية. وفي أخبارنا الرياضية، قال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة إن دولة الكويت وجهة حاضنة للبطولات الرياضية القارية، مؤكداً الحرص على إنجاح الاستضافات بما يليق باسم البلاد. جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الجلاهمة عقب خسارة فريق نادي الكويت الكويتي لكرة اليد أمام نظيره الخليج السعودي بنتيجة 31-34 في إطار منافسات النسخة 28 من البطولة الأسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال الكويت 2026. وما زلنا في أخبارنا الرياضية، حيث أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بدر لذياب بالتنظيم المتميز والمثالي لنادي الكويت للبطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال المؤهلة إلى كأس العالم للأندية مصر 2026، والتي تقام في البلاد خلال الفترة من 6-17 من يونيو الجاري في مجمع الشيخ سعد العبدالله للألعاب الرياضية. وقال لذياب إنه كان واثقاً بقدرة نادي الكويت على تنظيم الحدث الآسيوي بأعلى مستوى بطاقات شبابية كويتية لإنجاح المحفل الآسيوي وإظهار الكويت بأفضل صورة، وهو ما جسدته كلمات الثناء والإشادة من جميع الوفود المشاركة في البطولة. أكد فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية التزامه البيئي المتجدد بالتزامن مع يوم المحيطات العالمي الذي صادف يوم أمس بحماية سواحل البلاد من خلال تنفيذ سلسلة مبادرات وحملات ميدانية مكثفة بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة. وقال رئيس الفريق وليد الفاضل إن تلك المبادرات شملت تنظيف السواحل ورفع المخلفات الضارة وإزالة شباك الصيد المهملة في مواقع بحرية استراتيجية، علاوة على رفع أسماك نافقة تزن أكثر من 5 أطنان. وذكر أن هذه التحركات الشاملة تأتي تجسيداً لدور دولة الكويت الريادي في مجالات الاستدامة البيئية. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: الأسرة والضغوط الحياتية. عندما تتراكم هذه الضغوط دون وعي أو تواصل فعال، قد تنشأ خلافات بين أفراد الأسرة، مما يؤدي إلى التوتر والقلق وضعف الروابط الأسرية. أما إذا تم التعامل مع الضغوط بحكمة، فإنها قد تكون فرصة للتعاون وتعزيز التفاهم بين الأزواج والأبناء، ويبقى الحوار الصادق والدعم النفسي وتقسيم المسؤوليات.

0: من أهم الوسائل التي تساعد الأسرة على مواجهة الضغوط الحياتية والحفاظ على توازنها واستقرارها.
1: إذاعة على الهواء.

0: حياكم الله معنا مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. وصلنا معكم إلى أخبارنا المنوعة. الأفوكادو قد يساعد على ضبط سكر الدم.
1: لطالما ارتبط الأفوكادو بدعم صحة القلب بفضل ما يحتويه من دهون صحية، إلا أن دراسة حديثة كشفت عن فائدة إضافية قد تهم ملايين المعرضين لخطر الإصابة بالسكري، إذ أشارت إلى أن تناول ثمرة أفوكادو يوميا قد يساهم في تحسين مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام، ويخفف من العبء الواقع على الجسم في التعامل مع الكربوهيدرات. واستندت النتائج إلى تحليل بيانات من دراسة واسعة عرفت باسم Habitual Diet and Avocado Trial، وشملت أكثر من 1000 بالغ يعانون من زيادة في محيط الخصر أو السمنة البطنية. طلب من مجموعة من المشاركين تناول ثمرة أفوكادو كبيرة يوميا لمدة 6 أشهر مع الاستمرار في النظام الغذائي المعتاد، بينما وصلت مجموعة أخرى نظام الغذائي دون إضافة الأفوكادو. بعد 6 أشهر من البحث قام الباحثون بتحليل تأثير هذه العادة الغذائية في المؤشرات المرتبطة بتنظيم سكر الدم، وأظهرت النتائج أن تناول الأفوكادو يوميا أدى إلى انخفاض الحمل الجلاسيمي للنظام الغذائي بمقدار ما يقارب 14 نقطة مقارنة بالمجموعة الأخرى. ويعد الحمل الجلاسيمي مقياسا يجمع بين كمية الكربوهيدرات ونوعيتها، ويعكس مدى تأثير الطعام في مستويات السكر في الدم.
0: يعني شيء شهي للأمانة أن نشرب خاصة عصير الأفوكادو. الحين الدراسة تقول
1: لا، مو ثمرة، ثمرة مو عصير. عصير راح تصير متين وايد يعني زين. الثمرة لما تاكلها راح تشبع.
0: أوكي.
1: ممتاز يعني راح تعطيك فتره طويله. ممتاز العصير ثلاث ثمرات
0: بس. كنا مر الافوكادو اذا كنا كذي على طول.
1: لا، في ناس ياكلون ريوق يحطونه مع البيض وشي حركات، يعني هذا هيلثي
0: مع السلطه.
1: اي بس اخذ متن، لانه هي كلها دهون. يعني اذا تعودت تاكل افوكادو كل يوم
0: بس متين
1: صحي
0: بطلك.
1: إيه متين وصحي بس متين، يعني عندك كرش. اللي يبي يشيل كرشه ما يقدر كل يوم ياكل افوكادو، مشكله.
0: 6 شهور الدراسه.
1: إيه 6 شهور. يعني هم ما قالوا زادوا وزنهم ولا لا، هم قالوا الحمل الجلاسيمي. اي فتاكد يعني اذا تطلع على راح تلاقي انه يعني المجموعه الاولى ما عندهم حمل جلاسيمي لكن ضعاف، المجموعه الثانيه عندهم حمل جلاسيمي لكن مكرشين.
0: فيعني انت تحب اهم من عصير ولا لا؟
1: لا
0: انا افضل خاصه كان العسل والمكسرات.
1: عصير ملغوم وايد يعني راح يكون فيه سعرات حراريه وايد فيه دهون حقنا. شوف دائما احتياجك، اذا انت انسان ضعيف يعني وزنا ضعيف، مو ضعيف يعني لا، انسان يعني محتاج وزن ترى ممتاز. بس اذا انت انسان تبحث يعني انت قاعد تدور على ضعف، يعني قاعد تسوي رجيم أو نمط غذائي يشجعك على انك تضعف، افوكادو مو صديقك نهائيا. يعني مو الحل. لا جلاسيمي، خل عنك جلاسيمي، خل عنك.
0: انا مشتهي شلون الحين قاعد
1: ما نختلف. الحين هذا قاعد يقول يوميا لمده 6 اشهر، انت الحين بخاطرك مره بالاسبوع مو مشكله.
0: صح
1: يا اخي، مرتين في الاسبوع مو احنا ما نقول احرم.
0: اي
1: هم يومي. لا اللي يبي جلاسيمي يوميا 6 اشهر افوكادو. يعني تروح الجمعيه يعني تروح الجمعيه يقول وين والله الجلاسيمي خذا يخلص الجلاسيمي خلص الافوكادو. فاي يعني بعدين شنو لازم بطاقه انت جلاسيمي اي جلاسيمي 2 جلاسيمي. لا يشوفون كم واحد جلاسيمي
0: عشان عياده.
1: لا هم عشان الافوكادو راح يخلص. يعني انت تخيل هم المطاعم يسوون عصير واثنين ثلاثه ياخذون كل يوم، خلص الافوكادو في الكويت كلها. فيعني بس ترى له فوائد
0: اكيد، لانه يتميز الافوكادو بتركيبه غذائيه فريده.
1: ممتاز. شلون؟
0: قول.
1: منخفض الكربوهيدرات، حلو زين، غني بالالياف الغذائيه، يحتوي على دهون احاديه غير مشبعه مفيده للقلب. شفت؟ ايوه هذا هني زيادته يوميا مشكله. يوفر مجموعه من الفيتامينات والمعادن المهمه مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. الحين الباحثون يشوفون ان اضافة افوكادو الى الوجبات قد تساعد على استبدال بعض الاطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة. الحين اذا انت راح تبدله بالكربوهيدرات المكررة اللي هي عيش، خبز، أنا أقول ممتاز حلو أمورك طيبة، لكن إذا أنت بتاخذ العيش والخبز وبتاخذ فوقهم أفوكادو لا يعني أنت راح يعني أنا قاعد أقول لك بعد 6 أشهر أنت مو أنت. فيعني الحين ما يؤدي إلى تحسين تأثير عام للنظام الغذائي على سكر الدم، يشدد الباحثون على أن الدراسة لا تعني أن الأفوكادو يعالج السكري أو يمنع الإصابة به بشكل مباشر، لكنها تقدم دليلا على أن إضافة غذاء واحد غني بالعناصر الغذائية إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يؤدي إلى تحسن ملموس. ممتاز، شوف هذا دائما يعني آخر شيء بعد ما يقول لك تحت تحذير استشر طبيبك الخاص. شو نفس الفكرة، التحسين ملموس هي جودة النظام الغذائي وتأثيره على مستويات السكر في الدم، كما تشير أبحاث أخرى إلى أن الأفوكادو قد يساعد على تعزيز الشعور بالشبع. شفت شلون هنا
0: هو قاعد يصج يعني يخليك تشبع.
1: ممتاز حلو. قلنا احنا بالشبع وتحسين حساسية الأنسولين وتقليل تقلبات السكر في الدم بفضل محتوى يعني انه يحتوي يحتوي على الألياف والدهون الصحية بشكل عالي، وما يقتصر الأفوكادو فوائده في الدراسات السابقة على التحكم في السكر بس، لكن تحسين جودة النظام الغذائي بشكل عام، خفض الكوليسترول الضار، دعم صحة القلب والأوعية الدموية، المساعدة في الشعور بالشبع لفترات أطول. هذه الفوائد مهمة بشكل خاص للأشخاص المعرضين بالسكري، لأن أمراض القلب تعد من أبرز مضاعفات المرض على المدى الطويل. فأنت يعني إذا عندك واحد من هذه الأشياء اللي قلناهم يعني ينصح في تناول الأفوكادو، لكن لا تعالج شيء وتخرب أشياء ثانية. فيفضل أيضا أن أنت تستشير طبيبك، خصوصا إذا عندك أمراض قلب أكيد في طبيب قاعد يتابعك، إذا عندك سكري أكيد في طبيب قاعد يتابعك. اسأل متى أضيف، كم مرة في الأسبوع، كم مرة، إذا طبيبك قال لك يوميا توكل على الله. في
0: بعض هو أدرى للأمر.
1: إيه في بعض الأشخاص ترى يقصون الأفوكادو نصين، يأخذ اليوم نص وبعد يومين ياخذ نص، فتعتبر افوكادو واحده. في طرق كثيره يعني،
0: بس فوائده مهمه بشكل مهمة خاص جداً للاشخاص جداً اللي مثل ما ذكرنا المعرضين للاصابه بالسكري. بدايه تحسين جوده النظام الغذائي بشكل عام، هذه نقطه وايد مهمه، وايضا خفض الكوليسترول الضار كما ذكرت قبل شوي.
1: صحيح
0: عثمان.
1: صحيح.
0: وايضا دعم صحه القلب والاوعيه الدمويه والمساعده في الشعور بالشبع لفترات أطول. حتى الدايت ممكن يفيد بس بطريقة معينة على حسب النظام الغذائي اللي هو مطروح لك كشخص تفكر أنك أنت تنزل وزنك. لأن في إحدى البحوث عثمان الدايت مالك كله عبارة عن فواكه وخضار فقط.
1: صحيح صحيح.
0: إنزين فترة معينة
1: 100%.
0: حتى تمر آخر يوم تلاقي لا عندك بس مجرد عصائر تشرب من الفاكهة.
1: ممتاز،
0: وهذا شيء مهم وحلو حتى تلاقي الأفوكادو موجود.
1: بس ترى متعب.
0: إيه هو متعب.
1: إيه في يعني في بعض الأشخاص يفضلون هذا النوع. في بعض، شوف إحنا مختلفين. بنفس الوقت في بعض الأشخاص يقول لك أنا
0: أجسام بعد
1: 100% وأهدافنا مختلفة. يعني في بعض الأشخاص يقول لك أنا يعني أبي أضعف ما أروح نادي، في أشخاص يقول لا أنا بروح نادي وأبي أكل، في بعض الأشخاص يقول لا أنا أبي أكل أكل عادي طبيعي بس ما أبي أضعف بسرعة اليوم. في ناس يبي يضعف بسرعة اليوم عنده مناسبة. تختلف تختلف، في ناس يأكلون كيتو، في ناس بروتين، في ناس كربوهيدرات، تختلف تختلف دائما. أي دائما يعني شوف المناسب لك واستشير،
0: وأيضا تأكد أن هذا الشيء راح يفيدك ولا لا، لأن ما نبي نضعف ونتحول إلى هياكل عظمية ومريضين حتى يعني.
1: صحيح.
0: لأن كثير من الناس أنزلوا من وزنهم تساقط شعر، فيتامينات فقدت من الجسم، تعرض إلى أمراض.
1: صح
0: يعني.
1: صح.
0: الله الغني عنها.
1: 100%.
0: لكن بالاستشارة والطريقة الصحيحة، لا تأخذ فلان قال شركة يقولون هذه كنسلها من حياتك. يعني ركز على الشخص المختص حتى يفيدك، دور على الأبحاث، دور على الدراسات المضمونة، مو بس إن والله دراسة سمعتها وخلاص.
1: صح صح.
0: طبعا يمكن ما تكون هذه دراسة صحيحة
1: 100%. في كثير من الدراسات يعني حتى ما نشرت، لكن اليوم يأخذونها كمرجع كأساس. فلا تأكد هذه الدراسة صحيحة نزلت. بعد في بعض الأحيان ترى ممكن تكون دراسة، ولكن اليوم إحنا قاعد نتكلم عن هذه الدراسة 1000، في بعض الدراسات ترى 33 35 شخص، فما تعد يعني بذات الأهمية.
0: ترى هذه الألف مو مقياسها على يوم ولا يومين أو أسبوع أسبوعين. صح. إذا هو يقول لك نصيحة 6 شهور، يعني كم خذت الدراسة حتى رأت هذا؟
1: صحيح.
0: يعني فكر فيها شوي.
1: أمين.
0: حلو أن الإنسان يقيس الأمور قبل أن لا يدخل فيها.
1: صح.
0: ونحذر إحنا أخواننا المستمعين أيضا ما يركزون على المنتديات الموجودة بالإنترنت، تكون قديمة أو جديدة أو أفكار موجودة، لكن هذا الشخص هو يبحث عن المشاهدات أو يبحث عن الردود.
1: حكم عقلك.
0: القياس.
1: والله
0: لا بد أنك تركز.
1: صح. أخذ المفيد، أخذ المفيد من الكلام، ركب يعني دائما ترى في بعض من المطروح صحيح، لكن ممكن الجوهر مختلف، لكن طريقة التركيب
0: أو نقلت لك بطريقة هي هذا اللي نقلها بطريقة خطأ.
1: صح. 100%. صح.
0: يعني الحمد لله إحنا في مجتمع الكويتي للأمانة وايد من الشباب يعني مثقفين.
1: صحيح.
0: واعين، دارسين، عكس المجتمعات الأخرى، وكل الاحترام لهم أكيد، بس مدامك أنت الله أنعم عليك هذه الثقافة وهذا الوعي وهذا التحصيل العلمي العالي، فلابد أنك تركز، تكون حذر.
1: صحيح.
0: دير بالك، تطور نفسك إلى الأفضل وتحافظ على صحتك، لأن مثل ما أنت تبي في ناس غيرك حواليك يبونك تكون بصحة وعافية حتى تساعدهم بهذه الحياة، خاصة الأبناء. والله حتى لو كبروا لما يشوفون الأم والأب كبار شوي تعبانين يتمنى له دائما السلامة، ويتمنى له أن يكون بصحة وعافية. فأنت الشيء اللي قاعد تبنيه في لحظة شبابك راح يأثر عليك في لحظة الشيخوخة والكبر.

0: في وقت تسجل فيه مناطق واسعة من العالم درجات حرارة قياسية مدفوعة بتغيير المناخ وتزايد الظواهر الجوية، يحذر خبراء الصحة من أن التعرض للحر الشديد لم يعد مجرد مصدر للإزعاج، بل قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خصوصا لدى الأطفال كبار السن المصابين بالأمراض المزمنة. ومن هنا تبرز أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية اللي تساعد على حماية الجسم وتقليل المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال شهر الصيف. فإحنا دشينا مستمعينا حاليا إلى فترة الصيف، إحنا لازلنا بالبداية. لذلك يوصي الأطباء وخبراء الصحة العامة باتباع مجموعة كبيرة من الإجراءات الوقائية، أبرزها الاكثار من شرب الماء. يعني وايد مهم عثمان ان
1: صحيح
0: الانسان يشرب الماء
1: 100%.
0: ليش الماء؟ لان الحرص على شرب الماء يقوم بانتظام حتى في حال عدم الشعور بالعطش. يعني لابد انك تكون حذر، حتى لو انك ما حسيت انك عطشان اشرب الماء، لان هذا يفيد جسمك خاصة في فترات النهار الطويلة، اصل النهار الصيف طويل وحار.
1: طبعا يعني هذا في المقابل ابتعد عن الكافيين والقهوة المشروبات الغازية، لأنها تساعد على يعني ذهاب للحمام مثل ما يقولون.
0: تدري ليش؟ لأن مع الحد، شوف تقول الدراسة، مع الحد من المشروبات الغنية بالكافيين
1: صحيح،
0: أو حتى السكر، يعني حتى البيبسي هذا البارد اللي الدورة تشربه لا قد يؤثر عليك، لأن عند التعرض للحرارة لفترات طويلة قد تتسبب بجفاف بسبب مثل ما ذكر أخي وزميلي عثمان، أن قد تذهب أجلكم الله إلى الحمام حتى يدر هذا البول من الجسم، فيصير في جفاف داخلي في جسمك حتى لو أنك ما حسيت فيه في جسمك الخارجي.
1: صحيح.
0: لكن أنت لابد أنك تتجنب هذه الأمور حتى تحافظ على نفسك، وأيضا تتجنب ساعات الذروة. يفضل تقليل الأنشطة الخارجية بين الساعة 11 الصبح حتى الساعة 4 العصر، وهي الفترة اللي تبلغ فيها أشعة الشمس ذروتها الشديدة خاصة بالكويت تلسع.
1: اي يعني ترى مو معناته لا تطلع من البيت، معناته مثلا تكون في الدوام في هذه الفترة، معناته تكون في أماكن مغلقة في هذه الفترة. يعني دائما حاول تتجنب. وبعدين خلينا نكون صريحين، يعني خروجك من البيت للسيارة مع مكيف يختلف. صح. يعني لا تسوي رياضة هالحزة أكيد، يعني لا تكون في أماكن مكشوفة هذه الحزة، ولكن في بعض الوظائف يعني أمرهم لله هم يعني. صح. وجميل إحنا اليوم يعني حتى في دولتنا الكويت في قوانين تحمي العمال، ممنوع العمل في أوقات
0: الذروة
1: بعد الساعة 11
0: خاصة العمال اللي عندهم بنيان ما بنيان يمنعونهم، وقد يخالف المقاول. صح. أو الشركة اللي تنزل عمالها بهذه الفترة. وأيضا بما أن الشيء بالشيء يذكر عثمان، في فترات الصيف بعض المجتمعات العربية تقلب ليلها نهار ونهارها ليل.
1: صح.
0: خاصة الطلبة بالذات. ليش؟ بالليل الجو أهدى
1: أبرد. صح.
0: تقدر تطلع
1: سهر.
0: تتمشى
1: سهر. صح.
0: حتى لو كان الجو حار تطلع تتمشى بس أفضل من النهار. علينا أيضا الارتداء بالملابس المناسبة، لأن اختيار الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة تساعد على تهوية الجسم وتقليل امتصاص الحرارة، لأن الجسم إذا امتص الحرارة راح يصير في نوع من التعرق، فإذا تعرق الجسم راح يصير في جفاف.
1: فلابد
0: أن نلبس ملابس مناسبة
1: باردة مثل ما يقولون. ممتاز.
0: قطنية فاتحة وفضفاضة.
1: ممتاز.
0: عشان يصير فيه تهوية. وعدم ترك أيضا الأطفال داخل المركبات، هذه نصيحة حق اللي ماخذ عياله حزة الظهاري وينزل يخلص شغل ويرد، هذه نصيحة له حتى لو كانت دقائق معدودة، لأنه يمكن أن ارتفاع درجات الحرارة لا سمح الله خاصة للسيارة
1: يأثر. صح.
0: يأثر ويرتفع بسرعة إلى مستويات خطيرة قد تهدد الحياة لا سمح الله. وعلينا أيضا الانتباه إلى العلامات التحذيرية خاصة في فترة الصيف، مثل الصداع الشديد، الدوران، الغثيان، التشوش الذهني، ارتفاع حرارة الجسم، وهي أعراض تستوجب من عندنا أن نحن نطلب الرعاية الطبية بشكل فوري. ويحذر الخبراء أيضا خبراء الصحة من أن موجات الحر تتسبب سنويا في آلاف من الحالات الخاصة بالمرض ولا سمح الله الوفاة حول العالم، من أبرز أثارها الصحية ضربة الشمس والإجهاد الحراري، الجفاف واضطراب توازن الأملاح، وزيادة العبء على القلب، تفاقم أمراض الجهاز التنفسي. لكن بنتوقف عند الجفاف واضطراب توازن الأملاح. ليش؟ مثل ما ذكرنا اللبس يؤثر، قد يؤدي التعرق المفرط إلى فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح، وأيضا قد يسبب الدوران والصداع والتشنجات العضلية في انخفاض ضغط الدم. شوف هنا حذرنا أن الضغط قد ضغط الدم قد ينخفض بسبب التعرق الزايد، فضلا عن تأثيره المحتمل في وظائف الكلى. يعني حتى أن الجفاف في الجسم قد يؤثر على الكلى،
1: كثير من المشاكل،
0: لأن الكلى تحتاج إلى الماء. عشان كذي وصلتنا الدراسة الاكثار من الماء، حتى لو ان انت مو عطشان فلا بد عثمان ايضا ان نوزع، هي فكره توزع الماء خلال فترات اليوم
1: صحيح
0: بشكل مناسب
1: صحيح صحيح،
0: واذا حتى حسيت بالعطش اشرب.
1: يعني ترى الماء مهم جدا، حتى في بعض الاشخاص اللي يروحون النادي اذا ما عندك، يعني اذا مو ماخذ كفايتك من الماء ما تقدر تبني عضل. العضله تتكون من ماء، الجسم يتكون من الماء، الدماغ يحتاج الماء، فمهم جدا يعني تركيبتك البيولوجية مكونة من ماء، فتحتاج إذا تم يعني إذا حصل جفاف راح يأثر على كل، يعني حتى لاعبين كرة القدم في لاحظ في فترات الصيف يعطونهم فاصل غير فاصل اللي هو منتصف الشوط، يصير في فواصل في منتصف الشوط نفسه. ليش؟ لأن درجات حرارة عالية اللاعب ما يركز. فتخيل يعني تخيل إرهاق إرهاق. فبالعكس يعني ضروري تكون أنت، وهذا لاعب يعني لاعب كرة قدم محافظ على بروتوكولات الماء، هذا إنسان يعني إنسان وظيفته هي اهتمام في الجانب الصحي.
0: صح.
1: فما بالك احنا اللي الاشخاص اللي تنسى الماء، تستمر في الحياة، في عندك مسؤوليات، في عندك مسؤوليات بالنسبة لك اكبر من حصولك على ماء يعني.
0: بس للامانة في ناس عندهم هوس.
1: صحيح.
0: هذا النقطة.
1: صحيح.
0: يروح يشرب ماء ترى قاعد تضر نفسك. ما تفيدك.
1: صح. زيادة عن الحد يعني 100%.
0: دائما الشيء اللي زاد عن حده انقلب ضده، وهذه لابد انك تكون حذر خاصة بهذه الفترة. ليش؟ لان ممكن تستهلك وظائف الكلى بزيادة وقد تطرد أملاح أنت بحاجتها أساسا.
1: بس أقول لك شيء، يعني نسبة الأشخاص اللي يشربون ماء أكثر من حاجتهم قليلة مقارنة بالأشخاص اللي عندهم جفاف. إيه، لأن خلينا نكون صريحين، يعني كمية إيش كثر بتشرب ماء، يعني راح إيش كثر راح توصل لتشرب، راح يأثر على وجباتك، راح يأثر على يعني أشياء أخرى، عرفت؟ فيعني اشرب ماي كثر ما تقدر، هي الفكره، مو يعني انت حاط لك ورقه وقلم جلاس بعد ساعه جلاس، لا مو كذي، اشرب ماي كثر ما تقدر، حاول انك تزيد، وحاول تعرف ترى في بعض الاشخاص يعني يحسبون الماي اخر شيء هو عباله انه هو شارب 3 لتر 4 لتر اخر شيء يطلع لتر واحد،
0: فحسبه غلط.
1: فلا بالعكس حاول،
0: هو التوزيع جميل، يعني معناتها يعني الصبح لابد انك تشرب الكلاس جلاسين.
1: اصلا يقال ان على الريج يفضل ماء.
0: صدق انا هذه عاده موجوده فيني.
1: ممتاز.
0: اول ما
1: انا صعبه عندي أشرب. انا صعبه عندي والله، يعني انسى فيه. لا انسى يعني اقوم
0: تاخذ وقتك،
1: اخذ وقتي انسى.
0: شن تفتح ريجك
1: فيه؟ تصدق يعني انسى الماي، بعدين على وقت الدوام تلاقيني شربت قهوه.
0: انا ما ادري ليش اقوم من النوم احس اني عطشان.
1: برافو. لا بالعكس هذا شيء زين يعني. واعتقد هي عادات. يعني لو اعلم نفسي ان فتره معينه انا اقوم اخلي الكلاس اللي يمي مثلا،
0: لا تخلي اخذه طازج فريش احسن.
1: من وين ماي هو؟
0: ايوه اخذه من البراد، انا قصدي
1: لا اسهل يعني. ممكن يكون عندك هذا العلبه اللي تحفظ الماي مثلا.
0: أوكي.
1: ممكن إيه ممكن
0: اوكي حاط عند راسك، ممكن تجمع فيه بكتيريا ترى.
1: لا في مغلق
0: حل آخر.
1: في وايد. شوف اللي بيشرب ماي يطلع له مليون طريقة. اللي ما بيشرب ماي شنو راح يقول لك؟ راح يقول لك لا هو مفتوح من فوق مو مناسب. فيعني الفكرة إنه مفيد لك والله، يعني خصوصا بالصيف.
0: حتى إنه في فترات الرجيم والدايت الماي يساعد
1: يغنيك عن الصح.
0: مو فقط هذه، إنه يكسر الدهون بالجسم
1: صحيح.
0: ويطردها
1: صحيح.
0: إذا خذيته بطريقة بعناية وأيضا اتبع الأخصائي مال الخاص بالتغذية راح يعلمك شلون تشرب ماي، وأي ماي راح تشرب خاصة الماي الصحة، لأن في أرقام موجودة عليه خاصة الصوديوم إذا زاد عن 5 ترى ما يفيد الجسم.
1: تخيلنا ما أعرف أنا ولا رقم من الأرقام.
0: أنا مرة راجعت عند دكتور قال لي فوق 5 ممكن أن يحبس الماي بالجسم ويحبس أن الجسم ما ينزل، فأنت إذا شربت 5 وتحت برافو عليك.
1: أنا عرفت ليش ما ضاف
0: بسبب الماي، شركة معينة ما بيقول
1: لا وشوف يعني واحد عشان ما يشرب ماي
0: طلع ثمانية الصوديوم ولا 9 ولا 11
1: لا راح أبدأ أبحث.
0: لابد البحث، لأن إحنا مثل ما ذكرنا المجتمع الكويتي مجتمع مثقف، وإحنا لما نأخذ المعلومة اليوم وإحنا محظوظين كمذيعين إنك كل يوم قاعد نكتسب
1: صح
0: معلومة
1: صحيح.
0: والمعلومة هذه حلو إن الإنسان يكتسبها وأيضا يستثمرها لصحته ولحياته.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: احتجاج إلى إيكاو بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
1: ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أنها قدمت رسالة احتجاج رسمية ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت سيادة دولة الكويت من خلال انتهاك مجالها الجوي ومرافق مطارها الدولي وما ترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على سلامة وأمن الطيران المدني. وقالت الهيئة في بيان لكونا أن رسالة الاحتجاج أكدت أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا وخطيرا للمواثيق والاتفاقات الدولية المنظمة للطيران المدني وتشكل تهديدا مباشرا لسلامة الركاب وشركات الطيران والعاملين في مطار الكويت الدولي، إضافة إلى المنشآت والمرافق الحيوية التابعة للمطار. ولفتت إلى أن الاعتداء الأخير الذي طال مبنى T1 الأربعاء الماضي أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بشرية بليغة وخسائر مادية جسيمة وكبيرة جدا، كما تسبب في تعطيل وتوقيف حركة الملاحة الجوية ووقف الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية وسيئة على عمليات النقل الجوي وحركة المسافرين.

0: تواصل الإدانات العربية للاعتداءات الإيرانية السافرة على الكويت والبحرين.
1: تواصل ردود الفعل المنددة والمستنكرة للاعتداءات الإيرانية الآثمة السافرة والمتكررة على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي ومساس بسيادة وسلامة البلدين. فقد أدان رئيس البرلمان العربي محمد المياحي بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة السافرة والمتكررة على دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة، مؤكدا أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي ومساس بسيادة وسلامة البلدين. وقال المياحي في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي وتوسيع دائرة الصراع في المنطقة، داعيا إلى موقف دولي حازم لردع هذه الممارسات ووضع الحد لها. كما أكد تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة ودعمه لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذانها لحماية أمنهما الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وصون المنشآت الحيوية. القوى العاملة: فتح باب للتسجيل للراغبين بالعمل في الجمعيات من الجامعيين بشرط سنوات الخبرة.
0: أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن فتح باب التسجيل للكويتيين الراغبين بالعمل في الجمعيات التعاونية من حملة المؤهلات الجامعية بشرط توافر عدد معين من سنوات الخبرة. وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن التسجيل سيكون عبر منصة فخرنا للعمالة الوطنية لشغل 70 فرصة وظيفية موزعة على 59 جمعية تعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق الكويت. وتشمل الفرص المطروحة 17 وظيفة مدير عام، 15 وظيفة نائب مدير عام للشؤون التجارية والتسويقية، 12 وظيفة نائب مدير عام للشؤون المالية والإدارية، و26 وظيفة لرؤساء الأقسام في التخصصات المشتريات والشؤون القانونية والمحاسبة والعلاقات العامة والإعلام والفروع المستثمرة والشؤون الإدارية والفنية والمشاريع والحاسب الأهلي. وحسب الشروط ضرورة توافر خبرة لا تقل عن 15 سنة لوظائف المدير العام، وعشر سنوات لوظائف نواب المديرين العامين، وخمس سنوات لوظائف رؤساء الأقسام، إلى جانب الحصول على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة الوظيفة فيما تشمل التخصصات المطلوبة للوظائف القيادية العليا، المجالات الإدارية والمالية والقانونية والتجارية والتسويقية. وأوضحت الهيئة أن التسجيل متاح إلكترونيا عبر منصة فخرنا للعمالة الوطنية خلال الفترة من 10 إلى 24 من يونيو 2026، على أن يكون آخر موعد للتقديم 12:00 يوم الأربعاء الموافق 24 الجاري، مع السماح للمتقدم بالتسجيل على فرصة وظيفية واحدة فقط خلال فترة الإعلان. وطالبت الهيئة الراغبين بالتقديم بإرفاق شهادة البكالوريوس ومعادلة التعليم العالي لخريجي الجامعات الخاصة أو الخارجية وشهادة مدد الخبرة الحديثة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى السيرة الذاتية.

0: الحرس الوطني 59 عاما من الدفاع عن الوطن وإسناد جهات الدولة.
1: شهد يوم 7 يونيو عام 1967 تأسيس الحرس الوطني الكويتي ليكمل 59 عاما من العطاء المتميز في الدفاع عن الوطن وحماية المنشآت الحيوية وتقديم الدعم والإسناد لجميع جهات الدولة. ففي مثل هذا اليوم وهو 7 يونيو من عام 1967 أصدر المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ صباح السالم طيب الله ثرى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 القاضي بإنشاء الحرس الوطني كهيئة مستقلة عن القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وتتبع مجلس الدفاع الأعلى، وعهد إلى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه تنفيذ المرسوم الأميري. وفي اليوم نفسه صدر مرسوم أميري آخر بتولي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سالم العلي منصب رئيس الحرس الوطني، فحمل رحمه الله على عاتقه منذ تلك اللحظة مسؤولية بناء هذا الصرح العسكري الكبير، ولا تزال كلماته عند توليه أمانة هذا المنصب محفورة في الذاكرة، إذ قال آنذاك: إننا نأمل أن يأتي اليوم الذي يصبح فيه كل مواطن في الكويت حارسا لبلده ووطنه، وفي هذا اليوم وليس ببعيد.
2: إذاعة على الهواء.

0: الطائرة يعلن الترتيب النهائي للدوري العام للمراحل السنية.
1: أعلن اتحاد كرة الطائرة عن الترتيب النهائي لبطولة الدوري العام للمراحل السنية، حيث احتل كاظم صدارة بطولة البراعم تحت 10 سنوات، وجاء اليرموك بالوصافة والقادسية ثالثا، فيما تصدر البرتغالي أيضا دوري الصغار تحت 12 سنة، وجاء القادسية وصيفا والعربي ثالثا. وواصل البرتغالي زعامة المراحل السنية بفوزه بصدارة الترتيب العام لدوري الأشبال تحت 14 سنة، وجاء العربي في المركز الثاني والقادسية في المركز الثالث. أما في فئة الناشئين فتصدر الكويت البطولة، فيما جاء في الوصافة العربي ثم القادسية في المركز الثالث. أما بدوري الشباب تحت 19 سنة فاحتل كاظم الصدارة، وجاء العربي وصيفا واليرموك بالمركز الثالث. شباب اليد بدأ استعداداته للآسيوية.
0: باشر منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد تدريباته على صالة الشيخ فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية بقيادة المدرب الدنماركي هايني يانسين، تحضيرا للبطولة الآسيوية التي ستقام في يوليو المقبل في الصين والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم. وركز الجهاز الفني على الجوانب البدنية وقام بعمل تقسيمة بين اللاعبين، وقاد مدرب الحراس مروان جايز تدريبات الحراس على التصويب والتمرين. وفي هذا الإطار أكد يانسين أن الروح القتالية لدى اللاعبين تعتبر مرجعاً لتقديم المستوى الفني المأمول في ظل الظروف التي مر بها اللاعبون بسبب الأوضاع الأمنية المحيطة بالمنطقة وتوقف المنافسات الرياضية لفترة ليست بالقصيرة.

الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: سيصبح كل شيء على ما يرام ذات يوم، هذا هو أملنا. أما أن نقول أن كل شيء على ما يرام اليوم فهذا هو الوهم.
1: أكبر المآسي في الحياة أن يموت كل شيء داخل الإنسان وهو ما زال حيا، إلا الضمير يبقى حيا.
0: خيبة الأمل دليل على أن الأمل كان في غير محله.
1: أحسن وسيلة للتغلب على الصعاب اختراقها.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم عزيزي المستمع أن لسان الحوت وحده يزن 4 أطنان؟
1: جميعنا يعلم أن صوت الحصان هو الصهيل، ولكن هل تعلم أن صوت الحلي هو الوسوسة؟
0: هل تعلم عزيزي المستمع أنه إذا حولنا مادة ما من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية فإن حجمها يزيد بنحو 1000 مرة؟
1: وهل تعلم أن السائل المحيط بالعينين والذي يعرف باسم الدموع هو أقوى مطهر للعينين؟

هكذا يا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء، وغدا يتجدد بكم اللقاء، ولكم تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات المخرج جاسم الفرس. إلى اللقاء.

جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والعالمية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والمحللين الصحفيين في العواصم العربية والعالمية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: متابعات إخبارية. بعد ساعات من التصعيد العسكري وتبادل الغارات والصواريخ البالستية، أوقفت إيران وإسرائيل هجماتهما المتبادلة عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف فوري للنار وتحذيره من تأثير المواجهات على مسار مفاوضات السلام. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. بداية، كيف تقرأ الإعلان عن انتهاء التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل؟ ونحن أمام تهدئة حقيقية أم مجرد وقف مؤقت للعمليات العسكرية؟
1: من الواضح أن التصعيد الذي شهدناه في الساعات الماضية بين طهران وتل أبيب تصعيد محسوب ومضبوط أمريكيا، وبدأ واضحا أن هناك تحكم أمريكي في هذه الهجمات التي توقفت سريعا لأن الأطراف لا تريد أن يكون هناك مزيد من التصعيد والعودة مرة أخرى إلى العمليات العسكرية، لأن بكل بساطة مسار المفاوضات يسير بشكل جيد على ما يبدو أن الرئيس الأمريكي الذي كان واضحا خطاب التهدئة والتواصل الاتصالات المستمرة يريد أن